0: التخزين المتاحة لها في غضون شهر فقط حتى الوصول لسقف التخزين. تقديرات البنتاغون تشير إلى أن إيران حرمت من عائدات نفطية تقارب 5 مليارات دولار بسبب الحصار الأمريكي، مما تسبب في ضغط غير مسبوق أرهق الاقتصاد الإيراني المثقل بالعقوبات الغربية. وفي خضم الحصار البحري، قام الجيش الأمريكي بإعادة توجيه أكثر من 40 سفينة حاولت المرور عبر الحصار وفقا لما ذكره مسؤول البنتاغون. يأتي هذا في وقت لا تزال فيه نحو 31 ناقلة نفط محملة بما يقارب 53 مليون برميل عالقة في المياه الإيرانية بقيمة تقدر بنحو 4 مليارات و800 مليون دولار.
1: البحث عن طرق شحن بديلة تضمن الأمن الملاحي أصبح ضرورة ملحة مع تحول مضيق هرمز لأحد أخطر أوراق الحرب، وأيضا التوتر في البحر الأحمر. تشهد حركة التجارة العالمية إعادة تشكيل واسعة لمسارات الشحن البحري العالمي، جعلت من القارة الأفريقية محورا متقدما فيها وفق مصادر لوجستية وبحرية. ونتحدث هنا عن تحول عميق في بنية التجارة العالمية، منح أفريقيا محورا استراتيجيا في حركة الشحن الدولي وسط ارتفاع التكاليف وتغير خرائط الملاحة البحرية. ففي خضم إعادة رسم خطوط الإمداد، سعت شركات الشحن للبحث عن طرق بديلة لنقل المواد والسلع لتسلك طريقا أطول حول القارة الأفريقية عبر رأس الرجاء الصالح، حيث تبحر السفن حول أفريقيا محادية لسواحلها الشرقية وحتى رأس الرجاء الصالح إلى الجنوب قبل أن تتجه شمالا نحو أوروبا والبحر الأبيض المتوسط. فعليا يتم اليوم تحويل 70% من تدفقات الشحن التي كان من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر في عام 2023 عبر رأس الرجاء الصالح بحسب شركة إيفيسو الاستشارية. هذه التحولات أدت إلى زيادة مدة الشحن بين آسيا وأوروبا بنحو 2 أسبوع، مع ارتفاع استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 30 و50% وزيادة عدد السفن العاملة للحفاظ على وتيرة الإمداد نفسها. في محاولة لتجاوز الاختناقات، تشير بيانات بورت ووتش التابعة لصندوق النقد الدولي إلى تضاعف حركة السفن سفن الحاويات عبر رأس الرجاء الصالح بأكثر من 3 أضعاف خلال 3 سنوات، مقابل انخفاضها بأكثر من النصف عبر باب المندب وقناة السويس. بلغة الأرقام، بين الأول من مارس ونهاية أبريل الماضي بلغ متوسط عدد الحاويات التي تعبر رأس الرجاء الصالح يوميا 20 سفينة، مقارنة ب6 سفن فقط خلال الفترة نفسها من عام 2023.

0: ومراسلة العربية ريتا سليمان تنضم إلينا من واشنطن. أهلا بك ريتا. ترامب تسلم المقترح الإيراني المحدث، هل هناك أي تسريبات معلومات حول فحواه والذي يقول الإعلام الإيراني أنه يتضمن 14 بندا؟
1: طبعا مصادر إعلامية تتحدث عن أنه هذا الرد الإيراني أتى ردا على رسائل أو مطالب أمريكية تم تقديمها إلى الجانب الإيراني عبر الوسطاء، فيما يعرف هنا في الأيام الأخيرة بأنها حرب التعديلات، تعديلات على المطالب والطروحات من الجانبين الأمريكي والإيراني. بهذا السياق نفهم هذه الرسالة التي وصلت إلى الرئيس ترامب الذي قال بأنه سيطلع على تفاصيلها وبنودها بوقت لاحق، ولكنه اطلع على الإطار العام. ولكن أيضا كان رده يتسم بنوع من التشدد، على اعتبار بأنه لا يعتقد بأنه يمكن أن يقبل به، لأنه إيران لم تدفع الثمن الذي يجب

0: أن تدفعوا حيال ما فعلت للإنسانية طيلة الأعوام أو العقود الماضية. من غير الواضح إذا ما كان هذا الرد الإيراني اليوم يجيب على المطالب الأمريكية الرئيسية، وخاصة في موضوع اليورانيوم والبرنامج النووي الإيراني. من خلال التسريبات الإعلامية الحديث عن أنه المطالب الأمريكية تريد طلبت من الجانب الإيراني تفاصيل عن ما الذي سيحصل في اليورانيوم المخصب بإيران، وأيضا عن إذا ما كان هناك تخصيب لليورانيوم ما هي المدة، يعني تفاصيل تقنية أكثر من أنها بشكل عام عن البرنامج النووي الإيراني، ولكنها دائما تبقى بإطار التسريبات الصحفية. ليس هناك من طرف رسمي أمريكي تحدث حيالها بشكل مفصل. بهذا الإطار ننتظر الإجابات أو رد الرئيس ترامب عليها كيف ستكون. بالوقت نفسه الإدارة الأمريكية وضعت كل الخيارات أمامها بانتظار يوم الاثنين إن كان هناك توجه لمزيد من الدبلوماسية ومزيد من المسار الدبلوماسي بهذا الإطار، أو ربما سيكون هناك رفض للورقة أو الرد الإيراني، وبالتالي يكون هناك توجه لتصعيد أكثر، كان توجه لتشديد الحصار البحري أو لتصعيد عسكري لا نعرف ما هو إطاره. ولكن بطبيعة الحال قبل أيام قليلة كان هناك إحاطات من قائد القيادة المركزية ورئيس هيئة الأركان للرئيس ترامب حيال الخطط العسكرية الموضوعة، وإن كان هناك من تفاصيل اتفق عليها في هذا السياق. أيضا نتطلع أيضا إلى الرد الأمريكي، خاصة وأنه الرئيس ترامب أجاب أحد الصحفيين عندما ذكر الحصار البحري، قال بأنه الحصار ودي للغاية، الرئيس ترامب اعتبر ودي، وبالتالي يمكن أن يكون التوجه بهذه المرحلة لتشديد الحصار ربما لفترة أطول من دون تحديدها إذا ما كانت ستكون بأشهر أو بالأسابيع.
1: ولكن لأكثر من مرة يقول أن هذا الحصار سيكون مطولا على إيران، برأيك هل تتجه الأمور نحو إطالة أمد الحصار تتوارى، أو تذهب إلى الخلف كل الخطط العسكرية التي جاءت في التقارير وفي الإحاطات أيضا للرئيس دونالد ترامب؟
0: ما يقوله الرئيس ترامب خاصة في البارحة واليوم تشديده وتشديد الإدارة على أنه كل الخيارات مطروحة على الطاولة وبنفس الاتجاه، هم فقط ينتظرون الرد الإيراني لصياغة الرد الأمريكي عليها، بمعنى أنه إذا ما كان الرد الإيراني يقبل به الأمريكيون وبالتالي لن يكون هناك ربما تصعيد عسكري، والعكس صحيح، إذا اعتبر الرئيس ترامب أنه الرد الإيراني غير كاف التصعيد سيكون مطروح، ولكن بأي اتجاه يستطيع الذهاب به الرئيس ترامب، إن كان نحو تشديد الحصار أكثر وبالتالي الإعلان عن أنه سيطول أكثر، أو ربما الخيار العسكري، ولكن دائما الخيار العسكري يشددون هنا في واشنطن على أنه لن يكون طويل، سيكون مؤقت محدود زمنيا مكانيا، وبإطار ربما يكون عملية عسكرية تكون تهديدية أكثر من أنها تدميرية، يعني بمعنى أنه الأهداف التي يمكن استهدافها هي لتهديد النظام الإيراني ودفعه أكثر للذهاب إلى المفاوضات بطريقة إيجابية أكثر من أنه تدميرية، يتم تدمير هذه المنشآت بشكل عام ولا يعود بإمكان استخدامها، نظرا لأنه أصلا
1: أي تحريك الجمود
0: لم يعد هناك أهداف عسكرية.
1: نعم، كان هناك معطى مهم اليوم في إيران وذلك الإعلان عن خفض الإنتاج، هل هناك أي تعاطي على مستوى التصريحات أو المواقف أو حتى كيفية يعني تداول هذا الموضوع في الأوساط الأمريكية السياسية؟
0: حتى اللحظة ليس هناك من تصريحات رسمية حيال هذا المعطى، ولكن خلال الأيام الماضية كانت الإدارة تدفع بهذا الاتجاه، يعني أنه لن تتمكن إيران من الاستمرار في سياساتها لإنتاج النفط بظل الحصار، وأنه هي تتأثر بشكل أكبر مما تصرح به على الأقل بالشأن بشكل عام. ولكن أصلا هناك استعدادات في الإدارة على هكذا خطوات بعد وأكثر من ذلك من قبل الإيرانيين، لأنه الحصار أثر عليهم أكثر مما هم يعترفون، أكثر مما الإيرانيين يعترفون على الأقل في العلن بهذا الإطار، وهذا متوقع ومنتظر هنا في واشنطن.

0: طبعا بانتظار تأثيرات كل ذلك وتأثير هذا التصريح الإيراني أيضا على الأسواق العالمية وأيضا على الأسواق في الداخل الأمريكي، أسواق الطاقة وغيرها في وول ستريت عندما تفتح يوم الاثنين المقبل.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة العربية ريتا سليمان من واشنطن. إذا كانت وكالة فارس الإيرانية قد نقلت عن مصدر قوله إن طهران قدمت ردا معدلا لباكستان يتضمن 14 بندا، وذلك ردا على مقترح أمريكي من 9 بنود. قال المصدر إن الرد تضمن خارطة طريق لإنهاء الحرب وليس تمهيدا لوقف النار. أوضح المصدر أن الرد تضمن أيضا خطوطا عريضة تراها إيران ضرورية لإنهاء الحرب والإفراج عن الأصول المجمدة وإنهاء الحصار على الموانئ ثم الانتقال إلى المفاوضات حول الملف النووي. من جهة أخرى أكد مصدر لوكالة تسنيم أن إيران لا تزال تنتظر الرد الرسمي الأمريكي على مقترحاتها المحدثة. وفي سياق مواصلة الضغط على إيران، نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورة قالت إنها لإبحار السفينة USS نيو أورلينز في بحر العرب، وذلك خلال الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. أشارت القيادة المركزية إلى أن 48 سفينة غيرت مسارها امتثالا للحصار، ذلك على مدار 20 يوما الماضية. نتوسع في النقاش حول آخر التطورات بما يتعلق بالحرب على إيران مع ضيفينا من واشنطن. معنا مستشار الأبحاث في ومدير برنامج إيران والسياسة الأمريكية في معهد واشنطن الدكتور باتريك كلاوسن، وأيضا من الموصل المختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية الدكتور فراس إلياس. أبدأ معك دكتور كلاوسن، الورقة المعدلة والتي قدمتها طهران بعد رفض أمريكي، هل برأيك نجحت الولايات المتحدة بانتزاع تنازلات من طهران هذه المرة؟
2: الإيرانيون غيروا مقترحهم، ولكن الأمر يبقى كتبادل للرؤى بطريقة غير مباشرة، طبعا عبر باكستان، بدلا من أن تكون هناك محادثات وجها لوجه كما حدث في إسلام آباد بين واشنطن وطهران. من الصعب أن نرى الطرفين يتوصلان إلى اتفاق ما دام يتبادلان هذه الأوراق عبر باكستان. ينبغي أن يكون هناك تواصل مباشر إذا أراد الطرفان أن يسد الفجوة بينهما. الجانب الإيراني والجانب الأمريكي مقاربتهما كانت لمطالبة أشياء يصعب على الطرف الآخر قبولها، إذن عليهم أن يتقابلوا وجها لوجه ثم طبعا يتعايشوا معا.
1: ربما مع بحث المزيد من التفاصيل بالمقترح ينتهي أو يتحلحل هذا الجمود، ولكن أذهب إليك دكتور إلياس. الآن مع هذا الضغط الاستثنائي الاقتصادي الذي يفرض على إيران، مع كل الخسائر التي تكبدتها في الحرب، هل تعتقد أن الوقت حان لإيران أن تقدم التنازل، وجاء ذلك بالفعل في مقترحها الأخير؟
3: نعم، تحياتي لك سيدتي الكريمة. يعني بالتأكيد حتى هذه اللحظة التعديل المقترح على الشروط التي قدمتها إيران لإدارة ترامب هي تخلق فجوة تفاوضية، لا هي لا تعالج مشكلة التفاوض مع إدارة ترامب، لأنه بالأساس كل ما فعلته إيران بهذا المقترح هي تلاعبت بأجندة التفاوض، بمعنى هي أدخلت الملف النووي كأحد الملفات التي من الممكن أن يتم النقاش معها في جولة المحادثات القادمة إلى جانب ملف رفع الحصار وفتح مضيق خنمس. هي لم تقدم تنازلات جوهرية حتى هذه اللحظة، وأنا أتصور أنه جزء من التشدد الإيراني بعدم تقديم تنازلات جوهرية هو أن الحرس الثوري يدرك أنه لا زال بإمكانه المطاولة، يعني بمعنى هو يعني يعتبر نفسه أنه لم يصل حتى هذه اللحظة إلى الدرجة التي تجعله قادرا على تقبل فكرة أن يقدم تنازلات لإدارة ترامب، ويقول أنني لا زلت حاضرا في الميدان، ورقة مضيق خنمس لا زلت أتحكم بجزء منها، وحلفائي في المنطقة لا زالوا حاضرين بشكل أو بآخر، وإن يعني تعرضوا إلى انكسارات وكذلك مضايقات عسكرية خلال الفترة القادمة، ولكن بالنهاية كل المشهد الداخلي والخارجي يدفع باتجاه عدم تقديم تنازلات على الأقل تقدير ضمن المرحلة الحالية. أنا أتصور أنه لو ذهبت إدارة ترامب باتجاه تجديد الحصار البحري، أو حتى الذهاب باتجاه توجيه ضربة عسكرية للبنية التحتية الإيرانية، أو حتى فيما لو نجحت إدارة ترامب باستخراج يورانيوم على تخصيب، أعتقد أنه في تلك اللحظة سوف يكون الحرس الثوري مستعد لتقديم

0: بكل التنازلات، لانه عمليا لم يعد هناك شيء لكي يتشدد من خلاله. ولكن عطفا على التساؤل الذي تفضلت به، حتى هذه اللحظه الحرس الثوري يبدو انه غير يعني يفكر او يعني لا يفكر بفكره ان يقدم تنازلات، لانه يدرك تماما ان لا زال قادر على اطلاق الرصاص الاخير اتجاه اداره ترامب. واعتقد ان مثل هذا التصور هو ما يدفعه الى التشدد، وهو ما يدفعه الى عرقله الاجنده التفاوضيه وعدم تقديم مقترح على الاقل تقديره يلبي رغبه اداره ترامب بالعوده مره اخرى الى طاوله المحادثات.
1: رغم التصريحات المتتاليه لمسؤولين، وسنعود اليها في هذا النقاش، بان ايران تدفع ثمنا في الحصار تحديدا في الايام الاخيره، دكتور كلاوسن، لا تنازلات جوهرية وتغييرات جوهرية في مقترح إيران بحسب الدكتور إلياس، برأيك التنازل والتطور أو التغيير الجوهري الذي تريده واشنطن حصرا هو في الملف النووي؟
2: لا، هناك أيضا قضية هرمز وحرية الملاحة في مضيق هرمز. إذن ما دامت إيران تشدد على أن تكون لها سيطرة في المضيق، فواشنطن لن تكون راضية عن مقترحات إيران، لأن أي درجة من التحكم الإيراني في مضيق هرمز هذا يعني أن إيران يمكن أن تخلق دائما عراقيل بيروقراطية، إبطاء السفن والحركة الملاحة، وهذا غير مقبول لواشنطن، وليس مقبولا أيضا لدول الخليج الأخرى، لأن لديهم الكثير من الخبرة بشأن التأخير البيروقراطي لإيران، أي بالسماح لحرية الملاحة. قضية هرمز ستكون في ضمن الأولويات مع البرنامج النووي كقضية على واشنطن أن تشدد عليها.
1: وهل برأيك الحصار البحري المطول كما يريده الرئيس دونالد ترامب والذي يصفه بالودي حتى الآن سيأتي بتنازلات بما يتعلق بمضيق هرمز من إيران؟
2: السيد ترامب مقتنع بأن حصاره لفنزويلا جلب تنازلات من فنزويلا، وحصار كوبا أيضا سيجلب تنازلات من كوبا. إذن من منظوره الحصار ضد إيران سيؤدي إلى تقديم تنازلات من قبل إيران. أما بشأن حصار كوبا وفنزويلا فلم يكن اعتقد الجميع أنه لن يكون فعالا، ثم كان الحصار فعالا، وهو مقتنع أيضا بنفس الشيء وبأن إيران ستقدم تنازلات.
1: ويعني هذه الأداة التي اعتادت الولايات المتحدة أو استخدمتها تاريخيا أكثر من مرة، الحصار البحري، دكتور إلياس، اليوم بما يتعلق بخفض الإنتاج، وهذه ربما الإشارة الأولى الأكبر على نتاج الحصار البحري الأمريكي، هل بهذا نحن نتحدث عن أن إيران بدأت تأخذ خطوات للوراء؟ سنرى في الأيام المقبلة أنها ستندفع باتجاه تغيير في سياساتها.
0: يعني بالتأكيد سيدتي الكريمة، يعني نحن نتحدث عن تراكم بالأزمات، يعني كل الحلول التي أنتجها النظام في إيران وحتى الحرس الثوري هي حلول تسكينية، هي لا تعالج جذر المشكلة التي أنتجها الحصار البحري. نحن نتحدث عن تراكم في الأزمات الاقتصادية، ما بين فقدان الثقة بالعملة، فقدان الثقة بالحلول الاقتصادية، فقدان الثقة بالحكومة في معالجة المشاكل الاقتصادية التي أنتجت الحرب، وبالتالي نحن نتحدث عن تراكم فشل وتراكم بالتداعيات. أنا أعتقد أنه في اللحظة التي يجد فيها الحرس الثوري نفسه قادرا على تقبل فكرة أن يقدم التنازلات، فهو بالتالي لن يخشى من ذلك، لأنه بالنهاية سوف ينتج سردية يستطيع من خلالها أن يسوق فكرة التنازلات على أنها نوع من التراجع التكتيكي أو نوع من المرونة البطولية بالموائمة بين التحديات الداخلية والخارجية. ولكن دعيني نتفق إلى نقطة مهمة، وهو أن كل ما يمكن أن تقدم به إيران من تنازلات هو يأتي في إطار المكتسبات التي حققها النظام الحاكم في إيران، نتكلم عن نظام ولاية الفقيه، لأنه جزء كبير من السردية التي تسوق اليوم في الداخل الإيراني أن كل التنازلات التي من الممكن أن نقدمها على طاولة المحادثات لا توازي القيمة التي من الممكن أن نحققها من خلاله، وهو الحفاظ على النموذج الحاكم. وهذا حقيقة هي تمثل مسافة الأمان بين التنازلات التي من الممكن أن تقدمها إيران خلال الفترة القادمة، وبين الإبقاء على النظام الذي من الممكن أن ينتج أو يعيد إنتاج مثل هذه الأوراق. لأنه أنا أتصور أن المشكلة الأساسية اليوم إذا لم يتم تعديل سلوك النظام، وإذا لم يتم تعديل أيديولوجيا النظام، فإنه بالنهاية إعطاء فرصة للنظام للبقاء مع تقديم هذه التنازلات، هذا يعني أن هذا النظام قد يعيد ويطور نفسه وفق آليات بديلة خلال

0: الفترة القادمة، لأنه نحن نتحدث عن سنتان من عمر إدارة ترامب، وبالتالي ما هو الضامن فيما لو جاءت إدارة أخرى هي ليست نفس نهج وتصور ورؤية إدارة ترامب هي إيران؟ ماذا يمكن أن تقوم به إيران وماذا يمكن أن تفعله؟ ولذلك أنا أعتقد أن إيران هي بحاجة إلى معالجة شاملة. لا أعتقد أن المشكلة تتعلق فقط بالملفات التفاوضية، هي تتعلق بمستقبل هذا النظام. أنا أتصور أنه أي صفقة إذا لم تعيد إنتاج إيران جديدة في المنطقة، لا أعتقد أنها سوف تلبي لا حاجة المنطقة ولا تلبي حاجة الولايات المتحدة على المدى البعيد. وأعتقد أن هي هذه أصل المشكلة التي لا يستطيع الرئيس ترامب حتى هذه اللحظة التعامل معها أو إيجاد حلول مناسبة لها على المدى القريب وحتى البعيد.
1: سيد كلاوسن، ما رأيك؟ يعني هل الولايات المتحدة نجحت في إنتاج نظام جديد في إيران كما يقول الرئيس دونالد ترامب؟ النظام بالفعل تغير؟
2: من الواضح أن إيران ليس لديها طبعا ديمقراطية أو مثل الديمقراطية الغربية، والرئيس ترامب مثلا تعامل مع ديكتاتوريات أخرى ككوبا وفنزويلا، وهو قبل أن يتعايش مع تلك الديكتاتوريات لو اتخذت قرارات تتماشى مع ما تشدد عليه الولايات المتحدة. وأظن أن هناك احتمالا كبيرا أن تكون تلك المقاربة تجاه إيران. الرئيس ترامب تحدث عن أنه سيكون هناك قادة في إيران مستعدون للعمل مع واشنطن، وتحدث عن قاليباف مثلا حين كان مترشحا لعمودية طهران، وكان يتحدث عن إيجاد طريقة لتكونها علاقة، أي أقصد قاليباف بأن تكون هناك علاقة جيدة مع واشنطن. وهذه هي طريقة التي استطاع رفسنجاني العمل عليها مثلا مع السعوديين، وأيضا والدولتان كلتيهما علاقة جيدة تقريبا، بينما الجمهورية الإيرانية لم تغير أي شيء في سلوكها. إذن يمكن أن يحدث هذا. هل سنسمي هذا تغييرا للنظام أم ليس تغييرا للنظام؟ طبعا الأمر يعود للأشخاص،
1: والأمر يعود أيضا لنتائج هذه الحرب. كذلك دكتور إلياس، كنا تحدثنا عن تصريحات المسؤولين المتتالية حول الاعتراف بتأثير هذا الحصار. كنظرة عامة على هذا النظام، ربما هذا الاعتراف لم يكن ليحدث لو كنا في يعني عهد الوجوه القديمة لهذا النظام. هل برأيك هذا تغيير في سياسات النظام الإيراني حاليا؟
0: برأيي سيدة الكريم هو عملية تنفيس للأزمة ضمن السقف الذي حدده النظام. يعني نحن نتحدث عن أزمة اقتصادية هي متجذرة بهذا النظام منذ عام 1979 وحتى هذه اللحظة، ولكن الإشكال الأساسي أن النظام الحالي هو أعطى فرصة لإعادة تسويق الأزمات على أنها هي مدخل لتجديد شرعية النظام. ولذلك نحن نلاحظ أنه رغم الأزمات الاقتصادية لكنه حتى هذه اللحظة الشارع الاحتجاجي لم يفرض نفسه، لأنه النظام وضع الشارع الاحتجاجي أمام خيارين: إذا ما انتفضتم بسبب التداعيات الاقتصادية التي تجت الحرب، السبيل هو الفوضى، والفوضى سوف تؤدي إلى انهيار هذا النظام، وهذا النظام ليس لديه بديل، فبالتالي جغرافية إيران سوف تكون مهددة، مستقبل إيران سوف يكون مهدد. أنا أتصور مثل هذه السردية دفعت الكثير من قطاعات الشارع الإيراني الناقمة على النظام، الرافضة للنظام، الناقدة للنظام، لكي تتراجع خطوات إلى الوراء، ولكي تشكل تسوق يعني ولكي عفوا تعيد تشكيل الحالة الاحتجاجية على أنها هي قد تكون نتاج لليوم التالي للحرب أو نتاج لليوم التالي للصفقة. يعني هي رحلت الأزمة، ولكن حقيقة هي لم تعالجه، لأن النظام يتصور
1: يعني بمعنى أنت تعتقد أن تصريحات قاليباف، مسعود بازشكيان والمسؤول الإيراني لبلومبرغ حول أثار هذا الحصار الأمريكي الخانق على إيران هو للخطاب، هو للداخل،
0: هو من أجل تسويق رؤية أن النظام مدرك لهذه الأزمات، ولكنه لا يمتلك الحلول بسبب انشغاله بالحرب مع الولايات المتحدة، بمعنى هو لا يملك فرصة للحل بالوقت الحالي. عليكم أن تتحملوا حتى نستطيع أما أن ننتج الصفقة أو أن نضع نهاية لهذه الحرب، وبعدها من الممكن أن نتحاسب داخليا. أما الآن دعونا نذهب باتجاه خياراتنا الذاتية وعضوا على جرحاتكم الاقتصادية، لأنه حتى هذه اللحظة ليست هناك حلول. هناك حصار بحري، هناك إغلاق للحدود، هناك عدم يعني تعاون مع ايران وتحديدا حتى من الدول المجاوره في امكانيه تسير عمليات تجاريه من اجل عدم اغضاب اداره ترامب، وبالتالي الكل متفق على ضروره دفع ايران للعوده الى طاوله المحادثات سواء عبر اله القصر الاقتصادي التي فرضتها اداره ترامب او حتى عبر عدم تقديم مساعده من قبل الدول المجاوره خشيه ان يؤثر ذلك على العلاقه.

0: مع الولايات المتحدة.
1: سيد دكتور كلاوسن، هذه العقوبات الممتدة لعقود على إيران يأتي بعدها هذا الحصار، هل برأيك نجح في ما لم تنجح به العقوبات؟ لأن اليوم ربما إيران أمام تحد هو الأبرز، النفط وهو المصدر الرئيس للنظام في كل سياساته، تحركاته، وحتى طبعا صادراته كما نعلم.
2: القيادة الإيرانية طبعا دائما كان لديها القدرة في تصدير النفط، وكانت هذه القضية التي كانوا حساسين بالنسبة إليها، وكانوا ليقدموا تنازلات لو تم تهديدها. والولايات المتحدة حاولت وقف إيران من الحصول على واردات أو أموال من خلال النفط، وإيران بكل تأكيد تكون مستعدة دائما لتقديم تنازلات، إذا تحدثنا عن ما حدث في الاتفاق النووي في 2015 أو عن ما حدث مؤخرا. ويبدو بأن البحرية الأمريكية قد حققت نجاحا معتبرا في منع السفن التي خرجت من إيران من أن توفر النفط للزبائن والمستهلكين. طبعا إيران قالت إن بعض السفن عبرت عبر المضيق، ولكن لم يذكروا ما إذا استطاعت أن تقدم أو توصل النفط لتلك الدول، فربما الولايات المتحدة أوقفتها قبل أن تصل إلى وجهتها. من الممكن بأنه في الأسابيع المقبلة أن إيران ستقرر بأن عليها أن تقدم تنازلات أكثر للولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لكما ضيفانا من واشنطن، مستشار الأبحاث ومدير برنامج إيران والسياسة الأمريكية في معهد واشنطن الدكتور باتريك كلاوسن، وأيضا من الموصل المتخصص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية الدكتور فراس الياس.

0: وفي تصريحاته أيضا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم واشنطن تقليص قواتها في ألمانيا مرجحا بأن يتجاوز العدد 5,000.
1: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
2: بوابة تختصر عقودا من الهيمنة العسكرية الأمريكية في أوروبا. شعارات عسكرية، أعلام متجاورة، وجزء من جدار برلين يقف كشاهد على زمن انقسمت فيه أوروبا، ثم توحدت تحت مظلة أمنية واحدة. مظلة أمنية أمريكية احتمت بها أوروبا لعقود، والآن ينوي الرئيس الأمريكي سحبها، والبداية كانت من ألمانيا. 5,000 جندي أمريكي أمر ترامب بسحبهم من أصل 36,000 خلال فترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 12 شهراً. قرار أعقب سجال علني بشأن حرب إيران بين ترامب وميرتز، لكنه لم يفاجئ برلين، وكان قراراً متوقعاً بحسب وزير دفاعها. وسيترتب عليه تعزيز قوات ألمانيا المسلحة بما في ذلك المعدات والبنية التحتية. وزير الدفاع الألماني أعاد تذكير الأوروبيين: عليكم تحمل مسؤولية أكبر بشأن الأمن، فهل تستطيع أوروبا الخروج من المظلة الأمنية الأمريكية؟ كان لدى الولايات المتحدة نحو 68,000 عسكري في الخدمة الفعلية، متمركزين بشكل دائم في قواعدها بأوروبا حتى ديسمبر من عام 2025. تنتشر القوات الأمريكية في أكثر من 12 دولة أوروبية، وتستضيف كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أكبر عدد منها، إذ يمتلك الجيش الأمريكي 31 قاعدة دائمة في أوروبا، أكبرها قاعدة رامشتاين في ولاية راينلند الألمانية، والتي تضم أكبر عدد من الجنود الأمريكيين في أوروبا. وبعد ألمانيا تأتي إيطاليا، التي يبلغ عدد الجنود الأمريكيين فيها 12,662 عنصراً عسكرياً، ثم بريطانيا التي يبلغ عدد القوات الأمريكية فيها أكثر من 10,000 جندي، معظمهم من القوات الجوية.

0: تهديدات ترامب بتقليص القوات الأمريكية من أوروبا بدأت خلال ولايته الأولى، وكانت مجرد تهديدات على عكس ولايته الثانية. سلطان العيبان، العربية.
1: هذه النشرة مستمرة وفيها: رئيس الأركان الإسرائيلي يجري اتصالات مع قائد سنتكوم لبحث عمليات محتملة. وأيضا رئيس الوزراء العراقي المكلف يعقد سلسلة لقاءات مع قادة إقليم كردستان.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: أهلا بكم من جديد. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الأركان إيال زمير يكثف الاتصالات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كوبر لبحث عمليات عسكرية محتملة، فيما قال مصدر لهيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر قد يجتمع الأحد لبحث الوضع في إيران ولبنان وغزة. وأضاف أن حماس لا تلتزم باتفاق نزع السلاح، بينما يجري التواصل مع الوسطاء في هذا الشأن.
1: تحولت هذه الخيمة البسيطة من حل مؤقت لأبي محمد وعائلته إلى واقع يبدو أنه سيدوم أكثر. التفاؤل الذي عم نحو 1.5 مليون مواطن في غزة بعد اتفاق شرم الشيخ قبل أكثر من نصف عام تحول إلى خيبة أمل وإحباط، والسبب أن وضعهم هذا لم يتغير.
2: احنا عايشين في خيام، الخيام هذه عبارة لا تقي من برد ولا من حر الصيف، واحنا بنطالب بعد الثلاث سنين هذول انهم يشوفونا حلول، يرجعونا لدورنا، يرجعونا لاماكننا، لبيت حنون، لمدينه غزه زي ما بقينا.
1: مجلس سلام عالمي ولجنه محليه لاداره شؤون غزه من اهم مخرجات قمه شرم الشيخ شهر اكتوبر 2025. مبادره الرئيس الامريكي التي وقعت عليها حركه حماس حملت امالا بتمهيد الطريق نحو السلام واعاده الاعمار وتحسين الأوضاع.
3: هناك وفد من حركة حماس بقيادة الدكتور خليل حية لمتابعة موضوع المفاوضات وضمان تطبيق كامل اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة بما يضمن تنفيذ ما جاء في المرحلة الأولى من استحقاقات إنسانية، وأيضا لإلزام احتلال بوقف خروقاته المستمرة.
1: مرت الأشهر سريعة رغم ثقلها على أهالي غزة، وتعثرت المفاوضات حول ملفات معقدة أبرزها قضية سلاح حماس، ومعها بقيت أوضاع سكان غزة تراوح مكانها.
4: احنا والله زهقنا وتعبنا، نفسيتنا تعبت، بدنا نرجع بلادنا، بلادنا بدل ما احنا قاعدين في نيرو قاعدين بنموت، بنسيح يعني موت موت جوا.
1: ومع تجديد إسرائيل إجراءاتها وتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر

0: تتفاقم الضغوط على الأهالي ليصبح هاجس مغادرة القطاع حلما لدى الكثيرين، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر التي تجاوزت 80%. بين مسار سياسي لم يكتمل وواقع إنساني يزداد صعوبة، لم يعد المواطنون هنا ينتظرون وعودا جديدة بل تغييرا حقيقيا يعيد إليهم حياتهم التي سلبتها الحرب. لقناة العربية، محمد حمو، غزة.
1: حول لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف نحو 120 هدفا خلال اليومين الماضيين. قال أن هذه الضربات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يواصل العمل ضد التهديدات وفقا لتوجيهات المستوى السياسي. شهد إقليم كردستان العراق سلسلة اجتماعات لرئيس الحكومة العراقية المكلف علي الزيدي بالقادة الأكراد، بداية من اللقاء برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في مدينة أربيل بحضور وفد الإطار التنسيقي، ثم الاجتماع برئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وانتهاء باللقاء مع رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني. وأكد الزيدي أن اللقاءات تناولت مسار تشكيل الحكومة الجديدة والتكامل بين بغداد وأربيل. في ليبيا، كشف رئيس فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي عن رفض اعتقال المتورطين في حادثة الاغتيال بسبب سيطرة مجموعات مسلحة على مفاصل الدولة، متهما النيابة العامة بالتقصير في التحقيقات. وبحسب رئيس فريق الدفاع، فإن النيابة العامة قد حددت بالفعل 3 متهمين بجريمة الاغتيال لكنهم لم يعتقلوا بعد.
2: وعندما يسأل عن مصير التحقيقات في قضية المغدور به سيف الإسلام، تكون الإجابة في الغالب إن الوضع الأمني لا يسمح، أو إن القبض على المتورطين غير ممكن بسبب سيطرة مجموعات مسلحة وعصابات إجرامية على مفاصل الدولة منذ سنوات. وفي هذا الإطار تقع سلطة التحقيق والاتهام على عاتق النيابة العامة ممثلا في النائب العام باعتباره أمينا على الدعوة العمومية ممثلا للشعب. وقد أعلن مكتب النائب العام عبر صفحته الرسمية عن تحديد 3 متهمين في هذه الجريمة، غير أن هذا الإعلان توقف عند حدود التصريح الإعلامي ولم يتبعه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تقتضيها طبيعة مثل هذه الجرائم الجسيمة، وفي مقدمتها إصدار أوامر القبض فعالة واتخاذ تدابير قانونية كفيلة بتقديم المتهمين إلى العدالة مع تحديد أجال زمنية واضحة ومحددة.
1: أيضا أكد رئيس فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي مرور أكثر من 90 يوما على حادثة القتل دون أي تقدم يذكر،
2: وهي الجريمة التي مر عليها أكثر من 90 يوما من ارتكاب جريمة الغدر والخيانة، وما تزال حتى هذه اللحظة دون إجراءات عملية تعكس تقدما حقيقيا نحو كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. ومنذ اللحظة الأولى لوقوع هذه الجريمة كنا ندرك أن مسار التحقيقات قد يواجه تحديات جدية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ولذلك تحركنا بشكل موازي على المستوى الدولي لضمان حقنا المشروع في جمع الأدلة وحفظها وتوثيقها وفقا للمعايير القانونية المعتمدة في هذا الشأن.
1: نفى الجيش الموريتاني تقارير عن تسلل مقاتلين ماليين إلى أراضيه لإعادة تجميع قواهم، واصفا إياها بالمضللة والكاذبة. وفي بيان رسمي أكد أن القوات المسلحة تفرض سيطرة كاملة على الحدود ومستعدة للتصدي لأي تهديد محتمل، واعتبر أن هذه المزاعم تهدف إلى إثارة البلبلة والنيل من جاهزية الجيش. وفي تصريحات للعربية، أكد الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير أزواد في مالي محمد المولود رمضان أن الجبهة تخوض حربا وجودية وتواجه قوات فاغنر المصنفة منظمة إرهابية، وبأن الهدف هو تحقيق الأمن والاستقرار.
3: نحن في حرب وجود، يعني لكي نعيش على هذه الأرض التي يحاربنا عليها العالم، لن نحن نواجه تحالف إرهابي على العالم بأسره يعرف أن نحن نواجه فاغنر، وأظن أن فاغنر مصنفة يعني منظمة إرهابية. يعني نحن طيلة 3 سنوات عشنا أبشع جرائم عرفها التاريخ في منطقة الساحل، يعني وقام بها تحالف مع انقلابيين في بامكو وجماعة

0: معروفة دوليا إرهابية وهي فاغنر.
1: أيضا أشار الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير أزواد في مالي محمد المولود رمضان إلى أن الجبهة لا تريد الحرب وتدعم الحل السياسي، مضيفا أنهم متمسكون بحق تقرير المصير.
0: نحن في حرب فرضت علينا، لسنا نحن من أبدأ هذه الحرب، الجماعة في بومكو، انقلابيين بومكو، هم من ذهبوا إلى موسكو وآتوا بمرتزقة فاغنر وشنوا علينا حرب. مطالبنا مطالب شرعية وقديمة منذ حوالي 70 سنة، هو نزاع يعني مطالب شعب أزواد، مطالب سياسية، مطالب حق تقرير المصير. ونحن اليوم تحالفنا تحالف تكتيكي مع مجموعة من الأزوادين، من أبناء القبائل في أزواد، من أبناء هذه الأرض الذين أيضا أهاليهم وناسهم كانوا ضحية لهذه المجازر طيلة هذه السنوات.
1: إذن تشهد مالي تحولات ميدانية متسارعة، إذ أكد تحالف جبهة تحرير أزواد والجماعات المسلحة المتحالفة معه أن قوات الجيش المالي والفيلق أفريقيا وفيلق أفريقيا تتحضر للانسحاب من الشمال باتجاه مناطق في الشرق وتحديدا نحو مدينة جاو، ما يعيد رسم خارطة السيطرة ومناطق القتال في البلاد.
2: تم السيطرة على بعض مواكن العدو.
3: وصلوا إلى قلب المعسكرات والثكنات. هذا التحرك دفع قوات الجيش المالي وفيلق إفريقيا المنسحبة من تيساليت ومعسكر أمشيش إلى التجمع في أنفيف وأجهلوك تمهيدا لانسحاب كامل من كيدال باتجاه جاو. والآن لم يعد واضحا إلى أين تمضي الأوضاع في مالي، فمناطق السيطرة تغيرت مع تطور الأحداث المتسارعة. في الشمال يسيطر تحالف جبهة تحرير أزواد وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة بشكل شبه كامل على ولايتي تاودني وكيدال، وهما أكبر ولايات إقليم أزواد الخمس. وعلى أطراف مركز ولايتي جاو وتمبكتو تدور المواجهة بين الجيش والجماعة المسلحة، فيما تحاصر جماعة القاعدة مدينة ليرة قرب الحدود مع موريتانيا. وفي الشمال الشرقي تنشط داعش في ولاية مينيكا المحاذية للنيجر مع وجود للجيش المالي هناك. أما في الوسط والجنوب فتنشط جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بمختلف كتائبها وتخوض اشتباكات ومناوشات مع الجيش المالي وحليفه فيلق إفريقيا الروسي في أكثر من موقع. في العاصمة باماكو تبدو السلطة وكأنها تحاول استعادة توازنها وإعادة ترتيب صفوفها، لكن على مشارف المدينة نقاط تفتيش أقامها مسلحون على عدة طرق رئيسية وهددوا بفرض حصار كامل عليها بحسب ما نقلت رويترز عن 5 مصادر. أما فيلق أفريقيا فرغم انسحابه من عدة مواقع في الشمال فقد بدأ أكثر نشاطا في اليومين الأخيرين، إذ أعلن استهداف مجموعة من المسلحين قرب قرية في إقليم كوليكورو خلال عملية استطلاع جوي.
1: ومن خارطة الميدان إلى صوت الشارع، إذ أعرب سكان العاصمة المالية باماكو عن خوفهم الشديد عقب الهجمات المنسقة التي شنتها قوات انفصالية الأسبوع الماضي، استهدفت مدنا في أنحاء البلاد وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا.
4: برأيي التحقيق أمر جيد وأظن بأنه سيساعد في حل المشكلة التي نواجهها حتى لا تتكرر، فلندع التحريات تأخذ مجراها قبل أن نلقي باللوم على أحد، علينا أولا أن ننظر إلى الأسباب.
5: من الطبيعي أن نشعر بالخوف خاصة في باماكو، عندما يحدث شيء سيء هنا فإنه يؤثر على الجميع بغض النظر عن الحي الذي تسكن فيه، فنحن جميعا جزء من نفس الوطن. حتى عندما تسمع عن هجمات في أماكن أخرى كل ما يمكننا فعله هو الدعاء بأن يهدأ الوضع، لكننا ننام وقلوبنا مليئة بالخوف.
6: لم يعد السوق إلى وضعه الطبيعي بعد، وما زالت هناك صعوبات في الإمدادات، والتجار لا يستطيعون الوصول إلى أماكن توريد البضائع، الأمر الذي يؤثر علينا بشدة اليوم.
1: تسعى ولاية ألاباما الأمريكية إلى إعادة رسم الخريطة الانتخابية لدوائر الكونغرس، ودعت حاكمة الولاية المنتمية للحزب الجمهوري إلى عقد جلسة تشريعية استثنائية لمناقشة الأمر قبل أيام من الانتخابات التمهيدية للولاية المقررة في 19 مايو الجاري. من مضيق هرمز إلى باريس تبدو المسافة بعيدة، لكن الأزمة وصلت بالفعل

0: إلى المزارعين والصيادين والخبازين والحرفيين عبر طريق واحد هو الوقود. ارتفاع أسعار المحروقات الناتج عن تداعيات الحرب في إيران والتوتر في الشرق الأوسط دفعت أصحاب مهن متأثرة للاحتجاج. المزيد في التقرير التالي نتابع.
1: صيادون ومزارعون وخبازون تجمعوا هنا في باريس لتنبيه الحكومة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة أصبح يشكل تهديدا مباشرا لاستمرار مهنهم. الشرارة جاءت من تداعيات الحرب في إيران والشرق الأوسط ومن التوتر المستمر حول مضيق هرمز. فاضطراب هذا الممر البحري الحيوي رفع أسعار الوقود هنا وضغط على قطاعات لا تستطيع العمل من دونه.
2: نحن هنا لمساءلة الدولة التي تتخذ إجراءات صغيرة جدا لا تكفي، وهي قبل كل شيء إجراءات تواصلية وإعلامية، ولا ترقى اليوم إلى مستوى الصعوبات التي نواجهها.
1: بالنسبة إلى المزارعين، المسألة مرتبطة بكلفة تشغيل الآلات والنقل، ويضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة المرتبطة بدورها بسعر الغاز وسلاسل الإمداد العالمية. أما الخبازون والتجار الصغار فيدفعون الفاتورة عبر الطاقة والنقل والمواد الأولية.
3: يحدثوننا كل يوم عن ترامب، هذه المرة لن يكون الحديث عنه بل ستتحدثون عنا نحن، وهذا جيد. ترامب يستغل الأمر لفرض مزيد من الرسوم، في الواقع هو غير مستقر في مقترحاته وهذا يثير الخوف. نحن خائفون مما قد يحدث غدا.
1: الحكومة أعلنت عن مساعدات إضافية لبعض القطاعات المتضررة، لكن المهنيين يعتبرونها غير كافية. بالنسبة إليهم المسألة لم تعد مرتبطة بالربح بل بالبقاء كما يقولون. فادي الدهوك، العربية، باريس.
0: توقفت شركة سبيريت إيرلاينز الأمريكية، إحدى أبرز شركات الطيران منخفضة التكلفة في الولايات المتحدة، توقفت عن العمل بعد 34 عاماً في الأجواء مع إعلان إفلاسها، لتصبح أول شركة طيران أمريكية تخرج من السوق تحت ضغط ارتفاع أسعار الوقود. ما الذي أوصل تاسع أكبر شركة في أمريكا من حيث عدد الركاب إلى هذه النهاية، وكيف تكشف قصتها عن أزمة أوسع في قطاع الطيران؟
4: هذا هو الإقلاع الأخير لطائرات سبيريت إيرلاينز الشهيرة بلونها الأصفر، شركة اعتادت إرضاء محبي السفر باعتبارها إحدى أوائل شركات الطيران منخفضة التكلفة في السوق الأمريكية، لكن الصدمة أنها ستبقى هنا واقفة لأجل غير مسمى.

34 عاماً في السماء، أما الآن فحطت رحالها في المدرج مع إنهاء عملياتها بالكامل. أنهكتها الديون وأثقلتها أسعار الوقود، وهنا كانت الضربة القاضية لتصبح أول ضحية تخرج من السوق بهذا الشكل منذ عقدين بالولايات المتحدة. إغلاقها بهذا الشكل جاء بعد فشل خطة الإنقاذ وتراكم خسائر لم تعد قابلة للاحتواء. فضائقة سبيريت وصلت حتى البيت الأبيض مع طرح خطة بقيمة 500 مليون دولار، ولكن لم يفلح أحد في نجدة الشركة التي كانت تستحوذ على 5% من الرحلات الجوية في أمريكا. إذن صحيح أن سبيريت مرت بأزمات متتالية في الأعوام الأخيرة بديون مليارية، ولكن وقع أزمة الوقود كان أقسى من أن تتحمله شركات مثل سبيريت. ترنحها بدأ مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية الحرب في إيران، ليصبح الوقود ثاني أكبر عبء مالي بعد الأجور في شركات الطيران. لكنها لم تستطع نقل كامل هذه الكلفة إلى المسافرين، وكانت الضربة الأقصى من نصيب شركات الطيران منخفضة التكلفة تحديداً. ففي هذا النموذج تعتمد المعادلة على أسعار منخفضة وهامش ربح ضيق، وأي ارتفاع مفاجئ في التكاليف يعني خروجاً مدوياً من السوق. وهذا ما حدث مع سبيريت التي لم تعد قادرة على التحليق في سماء ترتفع فيها الكلفة أكثر من أي وقت مضى.

مشاهدينا، نشير قبل ختام هذه النشرة إلى ما يورده موقع أكسيوس بأن إيران حددت في مقترحها مهلة شهر واحد للمفاوضات مع واشنطن. هذا المقترح الذي قدمته أخيرا للولايات

نافيا بشكل قطعي الانسحاب من إيران الآن. إيران تعلن عن رد معدل من 14 بندا على المطالب الأمريكية وتعتبره خارطة طريق لإنهاء الحرب وليس مجرد تعليقها فقط. ترامب يؤكد سحب أكثر من 5000 جندي من ألمانيا والنيتو يتساءل عن تفاصيل القرار منتقدا إعلانه دون تنسيق. موريتانيا تنفي صحة تقارير روسية عن تسلل مقاتلين ماليين لإعادة بناء قواتهم مؤكدة أن جيشها جاهز للتصدي لأي تطور محتمل على حدودها. استهداف مقر يحتوي على أسلحة ومخدرات بالسويداء والجيش الأردني يؤكد مواصلة غاراته الاستباقية لمواجهة أي تهديد أمني. الزميل أحمد الهادي يلقاكم على رأس الساعة المقبلة، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: تجارة تتوقتك لتنطلق لتتسامح لتدرك هذا هو البرق وحيث حين نستشف تمهد وتطلب الطريق هذه شعلتك نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما هذه رؤيتك حقيقتك صوتك ذروة تألقك لأن الإشارة دليل منارة ترشد لأفق جديد لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد العربية أن تعرف أكثر
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت وسط هذا المشهد المعقد أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر
4: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً
5: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة
6: الخبر ليس هو الرقم فقط بل ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. ترامب يراجع اقتراحا جديدا من إيران ويؤكد سعيه للقضاء على قدراتها العسكرية كاملة. إيران تقدم مقترحا عبر الوسيط الباكستاني ينص على إنهاء الحرب بدلا من وقف مؤقت لإطلاق النار. الرئيس الأمريكي يقول إن خفض عدد القوات الأمريكية بألمانيا سيتجاوز 5000 بكثير. موريتانيا تنفي تسلل مقاتلين ماليين إلى أراضيها وتؤكد أن جيشها جاهز للتصدي لأي تطور على الحدود. واستنفار في قطاع الطيران الأمريكي بعد إعلان شركة سبيريت إيرلاينز عن إفلاسها جراء ارتفاع أسعار الوقود. أهلا بكم مشاهدينا. البداية من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ قال عبر منصته تروث سوشيال إنه سيراجع قريبا رد إيران الذي أرسلته أخيرا، وقال أيضا إنه لا يتصور أن أحدث رد لإيران سيكون مقبولا ما لم تدفع ثمنا باهظا عما ارتكبته طيلة 47 عاما، مشيرا إلى أن إيران لم تدفع بعد هذا الثمن. هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب حاليا من إيران، عندما أشار إلى أنها ستحتاج لعشرين عاما لإعادة بناء قدراتها، مؤكدا رغبته في القضاء على ما تبقى من قدرات طهران العسكرية.
1: It would take them 20 years to rebuild, but we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years.
2: President, last night you also said that only like 85% of Iran's missile-making capabilities has been eliminated.
1: Correct.
2: Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that?
1: Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
0: معنا من واشنطن مشاهدينا مراسلة العربية ريتا سليمان، أهلا بك ريتا. ريتا، في رد على سؤال أحد الصحفيين قبل صعوده الطائرة الرئاسية، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن استئناف الهجمات ضد إيران ممكن، وعن المقترح الإيراني أكد ترامب أيضا أنه اطلع على الخطوط العريضة لكنه سيراجع الصياغة الدقيقة فور عودته إلى واشنطن. دعنا نستمع إليه ونعود إليك.
1: They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah.
3: Under what circumstances would you restart military strikes on target?
1: Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen, certainly.
0: وكانت أيضا وكالة فارس الإيرانية عن مصدر قالت إن طهران قدمت ردا معدلا لباكستان يتضمن 14 بندا، وذلك ردا على مقترح أمريكي من 9 بنود. وقال المصدر إن الرد تضمن خريطة طريق لإنهاء الحرب وليس تمديدا لوقف النار. وأوضح المصدر أن الرد تضمن أيضا خطوطا عريضة تراها إيران ضرورية لإنهاء الحرب والإفراج عن الأصول المجمدة وإنهاء الحصار على الموانئ ثم الانتقال إلى المفاوضات حول الملف النووي. من جهة أخرى، أكد مصدر لوكالة تسنيم أن إيران لا تزال تنتظر الرد الرسمي الأمريكي على مقترحاتها المحدثة. إذن أرتا، الكرة الآن في ملعب واشنطن وترقب للرد الأمريكي على التحديثات أو التعديلات الإيرانية. ما الذي يستشف ويفهم من تصريحات ترامب في هذا الصدد؟
4: ترامب يقول بأنه سيطلع على التفاصيل الرد الإيراني بمرحلة مقبلة، ولكنه يعتقد بأنه إيران لم تدفع الثمن الذي يجب أن تدفعه حيال كل أفعالها خلال العقود الماضية في العالم وليس في

0: منطقة واحدة أو بلد واحد، وبالتالي هذا يعني بأنه الرئيس ترامب ربما ليس متفائل حيال ما قدم له أو ما فسر له على الأقل بإطار عام، يريد أن ينظر إلى التفاصيل لربما يصدر لأن يصدر قرار في مرحلة مقبلة. يعني التعويل هو على يوم الاثنين، إذا ما كان سيكون هناك ربما تعزيز للمسار التفاوضي، للمسار الدبلوماسي، للقنوات التفاوضية، أو أنه سيكون هناك رد مختلف من الإدارة الأمريكية، إن كان رد كما رأينا قبل قليل من الرئيس ترامب، تصعيد عسكري، أو ربما تشديد الحصار البحري. كل المعطيات لا زالت مطروحة، والرئيس ترامب يعني على الرغم من استلامه للرد الإيراني، ولكن لم يتخذ بعد القرار النهائي بانتظار دراسة التفاصيل على
1: طيب
0: الأقل.
1: يعني كي نفهم الصورة بشكل أوضح، يعني ما الذي تقوله لأن التسريبات الإعلامية حول طبيعة المطالب الأمريكية للجانب الإيراني ومدى مرونة الأمريكيين أيضا في هذا الملف أو ذاك؟
0: بداية، إن كان في العنوان الأبرز وهو البرنامج النووي الإيراني، كانت هناك مطالب أمريكية وأسئلة أمريكية حيال بعض التفاصيل النووية، إن كان على مصير اليورانيوم المخصب المتبقي في إيران، أو حتى عن نسب التخصيب التي يمكن أن تلجأ إليها إيران بعد مرحلة معينة من تنفيذ الاتفاق، أو حتى تفاصيل أخرى فيما خص البرنامج الصاروخي أو غيرها، ولكنها دائما تبقى بإطار تسريبات إعلامية، ولكن ليس هناك من تصريحات رسمية تطلعنا فعليا على البنود التي تناولتها هذه الأوراق. كل ما يحكى هنا في التغطيات الأمريكية عن حرب التعديلات الآن فيما خص ما يتم تبادله بين الولايات المتحدة وإيران في هذه المرحلة، عن أنه الولايات المتحدة تقدم أوراق أو نقاط معينة تريد إجابات عليها ورد إيراني مقابل أيضا. لهذا السبب الأعين كلها تتجه على يوم الاثنين، إن كان هناك تعزيز لمسار دبلوماسي تفاوضي أو ربما إلى الخيارات الأخرى التي أيضا هي لا تزال موضوعة على الطاولة، والرئيس ترامب أصر على إطلاع الصحفيين عليها بأنه كل الخيارات مطروحة، إن كانت العسكرية والخطط التي سيتم تنفيذها، على الرغم من
1: طيب، وعند
0: الإيحاء
1: هذه
0: بأن
1: النقطة
0: هذه
1: أستاذتي، نعم،
0: العمليات العسكرية ستكون
1: يعني
0: معدودة.
1: ما هي أبرز المؤشرات التي رصدت في الآونة الأخيرة والتي تؤكد أن الخيار العسكري ما زال حاضرا بقوة في حسابات ترامب؟
0: رئيس ترامب نفسه صرح بذلك، وحتى أنه في الأيام الأخيرة كانت هناك اجتماعات أو ربما إحاطات من قبل القيادة المركزية ورئاسة هيئة الأركان الأمريكية المتمثلة بالجنرال دان كين طبعا مع رئيس ترامب لبحث الخطط الموضوعة. وأكثر من ذلك، التسريبات الصحفية تتحدث عن أنه هذا الاجتماع تحديدا تناول هذه الخطط ووضعها بصياغة تكون مناسبة لما يطلبه الرئيس ترامب بهذه المرحلة، إن كانت فيما خص إطارها الزمني والمكاني، على اعتبار بأنه الرئيس ترامب يريدها أن تكون قصيرة المدى، محدودة المكان، وعملية عسكرية معينة بإطار معين هو يريده، بأن تكون مؤقتة ولا أن تمتد إلى عمليات طويلة الأمد عسكريا، وأيضا الأهداف بأنها تكون تهديدية أكثر من أنها تدميرية، هو لا يريد أن يتم تدمير الأهداف المتبقية، لأنه كان هناك تصريحات سابقة وتأكيدات من جانب الرئيس ترامب أنه كل الأهداف العسكرية تم استهدافها ولم يبقى إلا الأهداف المدنية، وهو لا يريد أن يتم استهدافها وتدميرها بشكل تام، على اعتبار بأنه إذا الشعب الإيراني أراد من بعدها إعادة بناء مستقبله وبلده سيحتاج إلى هذه البنية
1: نعم
0: تحديدا، وبالتالي هو لا يريد تدميرها للشعب الإيراني. يعني كل هذه الخطط كان تم بحثها من تصريحات الرئيس ترامب، والآن يتكثف الحديث عنها أكثر في الإعلام الأمريكي حيال أي سيناريو يمكن أن يلجأ إليه ترامب، بالإضافة إلى السيناريو المحبب على قلبه للرئيس ترامب بهذه المرحلة وتحدث عنه قبل قليل، وهو الحصار البحري، تجديد الحصار البحري،
1: صحيح.
0: على اعتبار هو قال بأنه هذا الحصار البحري، ردا على سؤال لمراسل قال بأنه هو حصار ودي للغاية، وهو بالتالي لا يعتبر بأنه يمكن أن يكون حجر عثرة، بل هو بضمن خططه المستقبلية.
1: نعم.
0: لما ينظر إلى

0: في مع إيران.
1: نعم واضح، شكرا لك من واشنطن، كنت معنا مراسلة العربية للتسليمان. وفي سياق مواصلة الضغط على إيران مشاهدينا، نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورة قالت إنها لإبحار السفينة يو اس اس نيو أورليانز في بحر العرب خلال الحصار الأمريكي المفروض على المواني الإيرانية. وأشارت القيادة المركزية إلى أن 48 سفينة غيرت مسارها امتثالا للحصار، وذلك على مدار 20 يوما الماضية.

0: إذا مشاهدينا، أحدث الصواريخ والمسيرات التي استخدمتها أمريكا لأول مرة في حرب إيران، بعضها خارق لأشد التحصينات والبعض الآخر على في أهبة الاستعداد للاستخدام في أي وقت، والمزيد استعرضه معكم الآن. خلال الحرب مع إيران مشاهدينا، استخدمت أمريكا صواريخ ومسيرات دخلت الخدمة لأول مرة، ومنها صاروخ PRSM أو صاروخ الضربة الدقيقة، وهو أهم سلاح دخل الخدمة القتالية مؤخرا. واستخدمته أمريكا في إيران في 2 مارس الماضي، وهو صاروخ أرض صمم ليخلف صاروخ أتاكامز الشهير، واستخدم أيضا لضرب مراكز القيادة والسيطرة ومنصات الصواريخ الإيرانية المتحركة. ثانيا مشاهدينا، قنبلة أو مقذوف GBU-72 الخارق للتحصينات، وهو يطلق بواسطة طائرات 15 إيسترايك إيجل، واستخدمته أمريكا أيضا في 17 مارس الماضي لاستهداف مواقع صواريخ إيرانية حصينة تحت الأرض بذخائر بوزن 5000 رطل على طول الساحل الإيراني قرب مضيق هرمز. ومن ضمن الترسانة الأمريكية أيضا المستخدمة لأول مرة في إيران المسيرات لوكس، وكانت هذه المسيرات هدفها إنهاك الدفاعات الجوية الإيرانية خلال الحرب، وهي درونات رخيصة التكلفة تم تطويرها عبر هندسة عكسية لنماذج درونات إيرانية من طراز شاهد 136. وبطلب رسمي أيضا من القيادة المركزية الأمريكية أواخر أبريل الماضي، نشرت صواريخ دارك إيجل في الشرق الأوسط، لكنها لم تستخدم بعد، وهي من الصواريخ الفتاكة التي يتخطى مداها 2700 كيلومتر، ومصمم أيضا خصيصا لاختراق المناطق المحصنة.
1: إيران تغرق في فائض النفط بعد تراجع عمليات التصدير في ظل تشديد الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن، والذي فاقم خسائر طهران الاقتصادية ووضعها في ورطة مكلفة. خنق تصدير النفط سبب في اضطرابات في أكثر من قطاع، أزمة اقتصادية خانقة وانهيارات في الموارد الأساسية وتآكل القدرة المالية، وسط مؤشرات على تأثر قطاع النفط بشكل متسارع. فبعد أن لجأ طهران إلى خزانات الخردة والخزانات العائمة لتفادي تعطيل الآبار، كشف مسؤول إيراني في تصريحات لبلومبرغ عن بدء خفض إنتاج النفط لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية، وأيضا تجنب الشلل التام في آبار النفط. خطوة استباقية ومؤقتة اتخذتها إيران في وقت يبدو فيه أن الخيارات أصبحت محدودة، حيث إن طهران قد تستنفد كل مرافق التخزين المتاحة لها في غضون شهر فقط حتى الوصول لسقف التخزين. تقديرات البنتاغون تشير إلى أن إيران حرمت من عائدات نفطية تقارب 5 مليارات دولار بسبب الحصار الأمريكي، مما تسبب في ضغط غير مسبوق أرهق الاقتصاد الإيراني المثقل بالعقوبات الغربية. وفي خضم الحصار البحري، قام الجيش الأمريكي بإعادة توجيه أكثر من 40 سفينة حاولت المرور عبر الحصار، وفقا لما ذكره مسؤول البنتاغون. يأتي هذا في وقت لا تزال فيه نحو 31 ناقلة نفط محملة بما يقارب 53 مليون برميل عالقة في المياه الإيرانية بقيمة تقدر بنحو 4 مليارات و800 مليون دولار.
0: نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. تفاديا لتداعيات ناجمة عن امتلاء الخزانات

طهران تعلن بدء تخفيض إنتاج النفط. ولدينا أيضا بدء تشغيل مسار ملاحي يربط أوروبا بموانئ الخليج عبر السعودية في العاشر من مايو.

إشارة تتوقف لتنطلق لتتسامح لتدرك. هذا هو المرق وجد حين نستشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في جملة تصريحاته الأخيرة يجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على أن الحصار البحري المفروض على مضيق هرمز يشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية.
1: Use the Hormuz Strait as a weapon for many, many years. They said they'll close it. So they closed it, then I closed it on them, which is sort of, they want a little business. They get no business.
0: معنا مشاهدينا من فيرجينيا أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج مايسون دكتور ديفيد رمضان. أهلا بك دكتور ديفيد معنا في هذه النشرة. دكتور ديفيد، في تقرير له قبل قليل نقى موقع أكسس عن مصدرين مطلعين قولهما إن إيران حددت في مقترحها مهلة شهر واحد للمفاوضات مع واشنطن. أضاف المصدران أيضا أن المقترح الإيراني يتضمن إنهاء الحصار الأمريكي وفتح مضيق هرمز. دكتور ديفيد، بداية يعني هل إيران في موقع يخول لها فرض مهلة زمنية أو إطار زمني للتفاوض مع واشنطن، وهل مهلة الشهر يمكن أن تكون مرضية ومقنعة للرئيس ترامب؟
2: مساء الخير أستاذ أحمد. واضح جدا أن إيران ما زالت لا تفهم ولا تتفهم كيف تتعامل مع هذه الإدارة الأمريكية وخاصة مع هذا الرئيس، لأنه لا أحد يضع المهل على أمريكا بشكل عام وعلى هذا الرئيس، خاصة عندما يكون هذا الطرف قد خسر معركة كبيرة، قد دمر سلاحه الجوي، قد دمر سلاحه البحري، وهو الآن تحت حصار كامل اقتصادي يضيق عليه الحياة اليومية. وكان واضح من الكلمات الذي قالها قبل أن يصعد إلى الطائرة من حوالي الساعة أنه اعلموني بالإطار العام لهذا العرض، سأطلع على تفاصيله على الطائرة.
0: نعم.
2: ولكن كان واضح أنه لم يكن مهتم بهذا العرض لأنه الإطار لم يكن مقبول.

0: لا الشهر ولا ما يتضمنه هذا العرض سيكون مقبول من الرئيس الأمريكي، لأنه إيران مشكلتها اليوم إنها أين هو مجتمع الخامنئي؟ ما زلت أسأل أنا. مشكلة إيران أنه ليس هنالك من يأخذ هكذا قرار. أستاذ أحمد، اليوم البيت الإيراني مثل البيت الذي يعلو فيه صوت الدجاجة على صوت الديك. هنالك أشخاص، إن كان رئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس النواب ولا الحرس الثوري، هؤلاء كلهم دجاج والديك غير موجود، لا يستطيعون أخذ هكذا قرارات. لذلك إلى أن يحلوا المشكلة الداخلية، أي أين هو مرشدهم الروحي، لن يستطيعوا أن يصلوا إلى اتفاقية كاملة مع أمريكا.
1: ومن الواضح أن كل هذه الخسائر التي أشرت إليها والتي يعني أطالت إيران جراء هذه الحرب ليست كافية بالنسبة لترامب. يعني عندما يقول ترامب أنه الرد الإيراني هو سيكون غير مقبول ما لم تدفع طهران ثمنا باهظا، هنا أسأل دكتور ديفيد، يعني ما هو المقصود بهذا الثمن؟ يعني هل هو ثمن سياسي اقتصادي عسكري أم ماذا؟
0: هذا تعلية سقف أستاذ أحمد، هذا من ضمن تعلية السقف خاصة بالإعلام العام. طبعا المشكلة متزامنة ومشكلة قديمة جدا ما بين أمريكا وإيران، ولكن لم يبتدئ هذه العمليات العسكرية الرئيس الأمريكي اليوم لعمل حساب أو جرد حساب على 47 سنة الماضية. قامت هذه العمليات العسكرية لضرب البرنامج النووي الإيراني، وما يريده اليوم هو أن يؤمن أن لا يكون هنالك برنامج نووي إيراني للمدى الطويل. هلا عسكريا استطاع، والتقديرات بتقول أنه حتى لو لم يكن هنالك أي اتفاقية اليوم، عسكريا هذا البرنامج النووي ضرب لسنين كثيرة، 5 10 15 20، لا أحد يعرف. ولكن ما يحاول أن يصل إليه ترامب هو إلى اتفاقية طويلة المدى أو لا اتفاقية. أنا صراحة لست إيجابيا أن نصل إلى اتفاقية، بل أقصى حدودها تفاهم لوقت ما، وخاصة لأنه ليس هنالك من يأخذ القرار في إيران.
1: إذن في حالة لا اتفاقية كما تفضل دكتور ديفيد، هل يعني ذلك أن سيناريو الحرب سيكون حاضرا وبقوة، أم أنه يأتي فقط في سياق رفع السقف كما تفضلت قبل قليل أيضا؟
0: لا، رفع السقف على 47 سنة، أما سياق الحرب فهو موجود على الطاولة، ولكن لن يكون على الأرجح لن يكون استباقيا من الولايات المتحدة في هذه المرحلة. الولايات المتحدة ضربت اللي بدها تضربه، وصلت ل 75-80% من بنك الأهداف. لا حاجة لنا اليوم لأن نقصف إيران مرة جديدة، وخاصة أنه إيران خسرت الورقة التي كانت بيدها مضيق هرمز. مضيق هرمز أستاذ أحمد لم يكن من حسابات أمريكا كأولوية أو كهدف، هذا كان unintended consequence، كان نتيجة غير مقصودة لعبتها إيران، لدرجة أنه أحرقت الورقة من يدها وسلمتها لأمريكا، واليوم أمريكا تلعب هذه الورقة أفضل وأسرع من ما إيران لعبتها. لذلك لا حاجة اليوم للرجوع إلى الوضع العسكري والضربات العسكرية، ممكن أن تحصل ولكن لا حاجة لها إلا إذا فعلت إيران شيء أجبرت الرئيس الأمريكي وأعطته الحجة، وليس بحاجة لذريعة، هو في يدخل ساعة البدو، ولكن الحجة ما يجعله لا يستطيع إلا أن يضرب عسكريا.
1: طيب، ولكن إذا أخذنا كل هذه التصريحات لترامب اليوم دكتور ديفيد وبالأيام الماضية أيضا، هل تعكس هذه التصريحات أننا أمام استراتيجية أمريكية واضحة من ترامب للتعامل مع إيران أم لا؟ يعني نحن أمام خطاب متقلب يبنى على رد الفعل فقط.
0: لا، الاستراتيجية واضحة، الهدف الأساسي واضح، التكنيك هون والستبس يعني الخطوات لنصل لهذا تتغير، هذه ديناميكية وليست جامدة، تتغير مع تغيير الظرف. الهدف ما يزال اتفاقية مع إيران إذا أمكن وصفر نووي، لا رجوع عن هدول، هذه استراتيجية، هذا الهدف. هلأ ما يتغير في التكنيك وما يتغير هذا بناء على وضع الأرض، وضع الميدان، يعني هو ما تغير. مثل ما قلنا مضيق هرمز لم يكن إحدى الاستراتيجية أو التكنيك اللي كان موجود، هم أعطوه أهدوه لترامب. لذلك اليوم بإيده ورقة كتير كبيرة عم يلعبها ويلعبها جيدا. ولكن

0: الهدف والاستراتيجية مسألة واحدة، لا لا لا نووي، لا برنامج نووي لإيران، نقطة على الصفر.
1: عندما يعني هل يمكن اعتبار تصريحات ترامب أيضا بأن إيران تحتاج 20 عاما لبناء أو لإعادة بناء قدراتها، هو يعني تصريح مبني على تقييم استخبارات دقيقة أم أنه فقط يعني مبالغة سياسية وربما حتى هي للاستهلاك الداخلي ليس أكثر؟
0: فيه بعض المبالغة أستاذ أحمد، لنكون صادقين مع جمهورك الكريم، لا أحد يعرف، وهذا يتضمن حتى لو نعرف اليوم مدى، لنفترض أنه دمر كل السلاح النووي أو القدرة النووية اليوم، ولكن ولنفترض أنهم سيبدأوا من الصفر، السؤال كان حيكون شو سرعة البدء من الصفر، يعني وكم سيكون متاح لهم أن يجلبوا المكن ويجلبوا العلم أو يفتحوا اللابز المختبرات من أول وجديد. ممكن يعملوها بطريقة سريعة ويكون 10 سنين 5 سنين الله أعلم، ممكن يعملوها بطريقة بطيئة وتكون 20 سنة، لذلك لا أحد يعلم ذلك، ولكن نعرف أنه ستكون مدة طويلة وليست بالقصيرة، وذلك لأن ما كان موجود عندهم اليوم من قدرات نووية دمرت. هلأ يبقى اليورانيوم المخصب وهذا موجود تحت الأرض، وهذا ممكن أن يكون مشكلة لأنه هذا موجود، فهل ممكن أن يستخدم هذا لسلاح نووي؟ نعم. هل سيسمح لهم ترامب أن ينبشوا هذا أو يجلبوه فوق الأرض؟ من الصعب جدا، وهذا ما يمكن أن يرجع العمليات العسكرية.
1: نعم، شكرا لك من فيرجينيا، كنت معنا أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج ميسن الدكتور ديفيد رمضان. تحية دكتور. مشاهدينا، تفقد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر السفينة الحربية USS تريبولي المتمركزة في بحر العرب، وخلال زيارته عاين كوبر مركز المعلومات والجاهزية القتالية للقوات البحرية. وفي سياق مواصلة الضغط على إيران، نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورة قالت إنها لإبحار السفينة USS نيو أورليانز في بحر العرب خلال الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وأشارت القيادة المركزية إلى أن 48 سفينة غيرت مسارها امتثالا للحصار، وذلك على مدار 20 يوما الماضية. هذا وقال مسؤول عسكري إيراني إن تعثر المفاوضات وانتقاد واشنطن للمقترحات الإيرانية يعززان احتمال عودة الحرب. المسؤول العسكري الإيراني رأى أن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال قائم الآن، مؤكدا أن التجارب السابقة تظهر عدم التزام الولايات المتحدة بأي وعود أو اتفاقيات على حد قوله.

بدوره أقر مسؤول إيراني في تصريحات لبلومبيرج ببدء خفض إنتاج النفط لتجنب الوصول لسقف التخزين. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن خفض الإنتاج خطوة استباقية ومؤقتة لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية. ووفقا للمسؤول الإيراني فإن طهران أمامها نافذة ضيقة لا تتخطى الشهر الواحد حتى الوصول لسقف التخزين، وأن جهود ضخ النفط المتواصلة لا يمكن أن تستمر إلا لفترة محدودة.

مشاهدينا، البحث عن طرق شحن بديلة تضمن الأمن الملاحية أصبح ضرورة ملحة مع تحول مضيق هرمز لأحد أخطر أوراق الحرب، وأيضا التوتر في البحر الأحمر. تشهد حركة التجارة العالمية إعادة تشكيل واسع لمسارات الشحن البحري العالمي، جعلت من القارة الأفريقية محورا متقدما فيها وفق مصادر لوجستية وبحرية. نتحدث هنا مشاهدينا عن تحول عميق في بنية التجارة العالمية، بدءا من أفريقيا، أو جعل من أفريقيا محورا استراتيجيا في حركة الشحن الدولي وسط ارتفاع التكاليف وتغير خرائط الملاحة البحرية. ففي خضم إعادة رسم خطوط الإمداد، ساعد شركات الشحن للبحث عن طرق بديلة لنقل المواد والسلع لتسلك طريقا أطول حول القارة الأفريقية عبر رأس الرجاء الصالح، كما نتابع في هذه الخارطة، حيث تبحر مشاهدينا السفن حول أفريقيا محاذية سواحلها الشرقية حتى رأس الرجاء الصالح إلى الجنوب، قبل أن تتجه شمالا نحو أوروبا والبحر الأبيض المتوسط كذلك. وفعليا يتم اليوم مشاهدينا تحويل 70% من تدفقات الشحن التي كان من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر في عام 2023 عبر رأس الرجاء الصالح بحسب شركة إيفيسيو التجارة الاستشارية. هذه التحولات مشاهدينا أدت إلى زيادة مدة الشحن بين آسيا وأوروبا بنحو أسبوعين، مع ارتفاع استهلاك الوقود بنسبة تتراوح ما بين 30% و50%، وزيادة في عدد السفن العاملة للحفاظ على وتيرة الإمداد نفسها. وفي محاولة أيضا لتجاوز الاختناقات، تشير بيانات بورت ووتش التابعة لصندوق النقد الدولي إلى تضاعف حركة السفن أو سفن الحاويات تحديدا عبر رأس الرجاء الصالح بأكثر من 3 أضعاف خلال 3 سنوات فقط، مقابل انخفاضها بأكثر من النصف عبر باب المندب وقناة السويس كذلك. وبلغة الأرقام مشاهدينا، بين الأول من مارس ونهاية أبريل بلغ متوسط عدد الحاويات التي تعبر رأس الرجاء الصالح يوميا 20 سفينة، مقارنة ب6 سفن فقط خلال الفترة نفسها من عام 2023.

0: من مضيق هرمز مشاهدينا إلى باريس، تبدو المسافة بعيدة، لكن الأزمة وصلت بالفعل إلى المزارعين والصيادين والخبازين والحرفيين عبر طريق واحد هو الوقود. ارتفاع أسعار المحروقات الناتجة عن تداعيات الحرب في إيران والتوتر في الشرق الأوسط دفع أصحاب مهن متأثرة للاحتجاج.
1: صيادون ومزارعون وخبازون تجمعوا هنا في باريس لتنبيه الحكومة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة أصبح يشكل تهديدا مباشرا لاستمرار مهنهم. الشرارة جاءت من تداعيات الحرب في إيران والشرق الأوسط ومن التوتر المستمر حول مضيق هرمز. فاضطراب هذا الممر البحري الحيوي رفع أسعار الوقود هنا وضغط على قطاعات لا تستطيع العمل من دونه.
2: نحن هنا لمساءلة الدولة التي تتخذ إجراءات صغيرة جدا لا تكفي، وهي قبل كل شيء إجراءات تواصلية وإعلامية، ولا ترقى اليوم إلى مستوى الصعوبات التي نواجهها.
1: بالنسبة إلى المزارعين، المسألة مرتبطة بكلفة تشغيل الآلات والنقل، ويضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة المرتبطة بدورها بسعر الغاز وسلاسل الإمداد العالمية. أما الخبازون والتجار الصغار فيدفعون الفاتورة عبر الطاقة والنقل والمواد الأولية.
3: يحدثوننا كل يوم عن ترامب، هذه المرة لن يكون الحديث عنه بل ستتحدثون عنا نحن، وهذا جيد. ترامب يستغل الأمر لفرض مزيد من الرسوم، في الواقع هو غير مستقر في مقترحاته وهذا يثير الخوف. نحن خائفون مما قد يحدث غدا.
1: الحكومة أعلنت عن مساعدات إضافية لبعض القطاعات المتضررة، لكن المهنيين يعتبرونها غير كافية. بالنسبة إليهم المسألة لم تعد مرتبطة بالربح

0: بل بالبقاء كما يقولون، فضده كالعربية. باريس.
1: أفاد تلفزيون رسمي سوري بأن غارات أردنية استهدفت مقران يضم أسلحة ومخدرات في 5 قرى وبلدات بالسويداء. قبل ذلك أكدت مصادر العربية أن الضربات استهدفت تجار مخدرات في ريف المحافظة. من جهته أكد الجيش الأردني استهداف مصانع ومعامل ومستودعات تنطلق منها عمليات التهريب، فضلا عن مواقع لتجار أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الأركان إيال زامير يكثف الاتصالات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية جنرال كوبر لبحث عمليات عسكرية محتملة. فيما قال مصدر لهيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر قد يجتمع الأحد لبحث الوضع في إيران ولبنان وغزة، وأضاف أن حماس لا تلتزم باتفاق نزع السلاح، بينما يجري التواصل مع الوسطاء في هذا الشأن. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف نحو 120 هدفا في لبنان خلال اليومين الماضيين، وقال إن هذه الضربات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يواصل العمل ضد التهديدات وفقا لتوجيهات المستوى السياسي. شهد إقليم كردستان العراق سلسلة اجتماعات لرئيس الحكومة العراقية المكلف علي زيدي بالقادة الأكراد، بداية من اللقاء برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في مدينة أربيل بحضور وفد الإطار التنسيقي، ثم الاجتماع برئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وانتهاء باللقاء مع رئيس الإقليم نجرفان بارزاني. وأكد زيدي أن اللقاءات تناولت مسار تشكيل الحكومة الجديدة والتكامل بين بغداد وأربيل. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. ترامب يؤكد أنه سيسحب أكثر من 5000 جندي من ألمانيا. ولدينا أيضا فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي يكشف ألا تقدم في التحقيقات رغم مرور 90 يوما على اغتياله.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في تصريحاته قبل قليل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم واشنطن تقليص قواتها في ألمانيا مرجحا أن يتجاوز العدد 5,000. من باريس مشاهدينا ينضم إلينا الكاتب الصحفي محمد كلش. أهلا بك أستاذ محمد معنا في هذه الساعة. علقت أستاذ محمد المتحدثة باسم حلف الناتو أليسون هارت على قرار واشنطن سحب 5,000 جندي من ألمانيا، وقالت المتحدثة أيضا إن الحلف يعمل مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل قرارها بشأن وضع القوات في ألمانيا، وصفة إعلان الانسحاب الأمريكي بأنه كان عملا أحادي الجانب وجرى مع قليل من التنسيق أو انعدامهما حلفاء واشنطن الأوروبيين. أشارت أيضا إلى أن هذا القرار يؤكد أن على أوروبا أن تواصل الاستثمار بشكل أكبر في الدفاع

0: وأن تتحمل حصة أكبر من أو في مسؤوليتها الأمنية المشتركة، خاصة لمواجهة التهديد المتزايد من روسيا. أستاذ محمد، هل ترى بداية في هذا القرار من ترامب بسحب هذا العدد من القوات الأمريكية من ألمانيا خطوة تكتيكية مرتبطة بالتوترات الأخيرة مع الناتو ومع ألمانيا تحديدا، أم أنه ربما تحول استراتيجي في عقيدة الانتشار العسكري الأمريكي في أوروبا؟
1: مرحبا بكم جميعا. بداية القول بالنسبة إلى هذه الخطوة، والتي على الأرجح سيليها خطوات مشابهة إن كان ذلك فيما يخص الوجود العسكري الأمريكي في إسبانيا بشكل محدد وفي إيطاليا، ممكن وصف هذه الخطوة ليس كما كان الحديث سابقا عن أن ترامب إنما يضغط على دول الاتحاد الأوروبي باتجاه يعني اتخاذ مواقف مختلفة عن مواقفهم فيما يخص الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. هذه الخطوة ممكن وصفها، إذا لم يرد وصفها بأنها شبه عقابية، ممكن وصفها بكل أريحية بالعقابية. وهذا الموقف لرئيس ترامب أكده وزير الدفاع الأمريكي، اتخذت هذه الخطوة وسيتم سحب الجنود الأمريكيين 5000، وهو ما يشكل نسبة 15% من الجنود الأمريكيين المتواجدين في ألمانيا، والذين يبلغ عددهم نحو 36,000. وممكن أن ينسحب هذا القرار على إسبانيا. لماذا؟ لأن ترامب هدد إسبانيا كان باتخاذ إجراءات تجارية عقابية بين مزدوجين.
0: طيب
1: نظرا لموقفها من الحرب الإيرانية، وأيضا بالنسبة إلى إيطاليا.
0: طيب أستاذ محمد، يعني إذا كانت هي خطوة عقابية كما تفضلت، فهل تعتقد أنها ستكون يعني قابلة للاستمرارية عبر الإدارات الأمريكية المختلفة والمتلاحقة، أم أنها فقط هي ستكون انعكاسا للنهج الشخصي ارتبط بمرحلة دونالد ترامب وقد لا يدوم ذلك؟
1: يعني طبعا هذا يذكرنا بما فعله ترامب خلال ولايته السابقة في عام 2020، اتخذ قرارا مشابها، قرارا بسحب 12,000 جندي أمريكي من ألمانيا. طبعا أراد سحب عودة عدد منهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد آخر إلى يعني إرسالهم إلى بولندا. طبعا هذا القرار عاد وأبطله بايدن حين تسلم الرئاسة خلفا للرئيس ترامب. لكن هناك مسافة زمنية اليوم بين ترامب وبين رئيس جديد محتمل قد يكون ديمقراطيا، إذا استبعدنا نهائيا عودة ترامب إلى الرئاسة مجددا في نهاية ولايته. نحن نتوقع بالتالي، يعني أمر طبيعي أن نتوقع إجراءات مشابهة تنسحب على أكثر من دولة أوروبية لا تقيم علاقات عسكرية متينة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا أسمي في هذا الخصوص بولندا ودول البلطيق، هذه الدول التي تعتمد بشكل كبير وتعول بشكل كبير على المظلة العسكرية الأمريكية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك من باريس، كنت معنا الكاتب الصحفي محمد كلش، تحياتي لك.
2: بوابة تختصر عقودا من الهيمنة العسكرية الأمريكية في أوروبا، شعارات عسكرية، أعلام متجاورة، وجزء من جدار برلين يقف كشاهد على زمن انقسمت فيه أوروبا ثم توحدت تحت مظلة أمنية واحدة، مظلة أمنية أمريكية احتمت بها أوروبا لعقود، والآن ينوي الرئيس الأمريكي سحبها، والبداية كانت من ألمانيا. 5,000 جندي أمريكي أمر ترامب بسحبهم من أصل 6

0: وثلاثين ألفا خلال فترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 12 شهراً. قرار أعقب سجال علني بشأن حرب إيران بين ترامب وميرتز، لكنه لم يفاجئ برلين، وكان قراراً متوقعاً بحسب وزير دفاعها، وسيترتب عليه تعزيز قوات ألمانيا المسلحة بما في ذلك المعدات والبنية التحتية. وزير الدفاع الألماني أعاد تذكير الأوروبيين: عليكم تحمل مسؤولية أكبر بشأن الأمن، فهل تستطيع أوروبا الخروج من المظلة الأمنية الأمريكية؟ كان لدى الولايات المتحدة نحو 68 ألف عسكري في الخدمة الفعلية، متمركزين بشكل دائم في قواعدها بأوروبا حتى ديسمبر من عام 2025. تنتشر القوات الأمريكية في أكثر من 12 دولة أوروبية، وتستضيف كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أكبر عدد منها، إذ يمتلك الجيش الأمريكي 31 قاعدة دائمة في أوروبا، أكبرها قاعدة رامشتاين في ولاية راينلند الألمانية، والتي تضم أكبر عدد من الجنود الأمريكيين في أوروبا. وبعد ألمانيا تأتي إيطاليا، التي يبلغ عدد الجنود الأمريكيين فيها 12662 عنصراً عسكرياً، ثم بريطانيا التي يبلغ عدد القوات الأمريكية فيها أكثر من 10 آلاف جندي، معظمهم من القوات الجوية. تهديدات ترامب بتقليص القوات الأمريكية من أوروبا بدأت خلال ولايته الأولى، وكانت مجرد تهديدات على عكس ولايته الثانية. سلطان العيبان، العربية.
1: إلى السودان مشاهدينا والتطورات الميدانية، حيث أفادت مصادر عربية بمقتل القيادي عزام كيكل شقيق قائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل مع أفراد من أسرته إثر استهداف منزلهم في قرية الكاهلي بولاية الجزيرة بمسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وقبل ذلك دان والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة الاستهداف الأخير الذي نفذته قوات الدعم السريع جنوبي أم درمان، والذي طال المدنيين والبنية التحتية، ووصف هذه الممارسات بأنها ممنهجة، معتبرا أنها تمثل انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والقوانين الدولية، وتعكس حالة الانهيار في صفوف الدعم السريع وفقدانها للقيادة والسيطرة وفشلها أيضا في مواجهة الجيش في ميادين القتال. نفى الجيش الموريتاني تقارير عن تسلل مقاتلين ماليين إلى أراضيه لإعادة تجميع قواهم، واصفا إياها بالمضللة والكاذبة. وفي بيان رسمي أكد أن القوات المسلحة تفرض سيطرة كاملة على الحدود ومستعدة للتصدي لأي تهديد محتمل، واعتبر أن هذه المزاعم تهدف إلى إثارة البلبلة والنيل من جاهزية الجيش. في تصريحات للعربية أكد الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير أزواد في مالي محمد المولود رمضان أن الجبهة تخوض حربا وجودية وتواجه قوات فاغنر المصنفة منظمة إرهابية، وأن الهدف هو تحقيق الأمن والاستقرار.
2: ونحن في حرب وجود، يعني لكي نعيش على هذه الأرض التي يحاربنا عليها العالم. لن نحن نواجه تحالف إرهابي على العالم بأسره يعرف أن نحن نواجه فاغنر، وأظن أن فاغنر مصنفة يعني منظمة إرهابية. يعني نحن طيلة 3 سنوات عشنا أبشع جرائم عرفها التاريخ في منطقة الساحل، يعني وقام بها تحالف مع انقلابيين في بامكو وجماعة معروفة دوليا إرهابية وهي فاغنر.
1: وأشار الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير أزواد في مالي إلى أن الجبهة لا تريد الحرب وتدعم الحل السياسي، مضيفا أنهم متمسكون بحق تقرير المصير.
2: نحن في حرب فرضت علينا، لسنا نحن من أبدأ هذه الحرب، الجماعة في بومكو، انقلابيين بومكو، هم من ذهبوا إلى موسكو وأتوا بمرتزقة فاغنر وشنوا علينا حرب. مطالبنا مطالب شرعية وقديمة منذ حوالي 70 سنة، هو نزاع يعني مطالب شعب أزواد، مطالب سياسية، مطالب حق تقرير المصير. ونحن اليوم تحالفنا تحالف تكتيكي مع مجموعة من الأزوادين من أبناء القبائل في أزواد، من أبناء هذه الأرض الذين أيضا أهاليهم وناسهم كانوا ضحية لهذه المجازر طيلة هذه السنوات.
1: سكان العاصمة المالية باماكو أعربوا عن مخاوفهم عقب هجمات شنتها قوات انفصالية الأسبوع الماضي، واستهدفت مدنا في أنحاء البلاد، وأسفرت عن مقتل وزير دفاع ساديو كامارا.

0: برأيي التحقيق أمر جيد، وأظن بأنه سيساعد في حل المشكلة التي نواجهها حتى لا تتكرر. فلندع التحريات تأخذ مجراها قبل أن نلقي باللوم على أحد. علينا أولاً أن ننظر إلى الأسباب.
1: من الطبيعي أن نشعر بالخوف، خاصة في باماكو. عندما يحدث شيء سيء هنا فإنه يؤثر على الجميع بغض النظر عن الحي الذي تسكن فيه، فنحن جميعا جزء من نفس الوطن. حتى عندما تسمع عن هجمات في أماكن أخرى، كل ما يمكننا فعله هو الدعاء بأن يهدأ الوضع، لكننا ننام وقلوبنا مليئة بالخوف.
2: لم يعد السوق إلى وضعه الطبيعي بعد، وما زالت هناك صعوبات في الإمدادات، والتجار لا يستطيعون الوصول إلى أماكن توريد البضائع، الأمر الذي يؤثر علينا بشدة اليوم.
3: تم السيطرة على بعض المواكب العدو.
4: وصلوا إلى قلب المعسكرات والثكنات. هذا التحرك دفع قوات الجيش المالي وفيلق إفريقيا المنسحبة من تيساليت ومعسكر أمشيش إلى التجمع في أنفيف وأجهلوك، تمهيدا لانسحاب كامل من كيدال باتجاه غاو. والآن لم يعد واضحا إلى أين تمضي الأوضاع في مالي، فمناطق السيطرة تغيرت مع تطور الأحداث المتسارعة. في الشمال يسيطر تحالف جبهة تحرير آزواد وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة بشكل شبه كامل على ولايتي تاودني وكيدال، وهما أكبر ولايات إقليم آزواد الخمس. وعلى أطراف مركز ولايتي غاو وتمبكتو تدور المواجهة بين الجيش والجماعة المسلحة، فيما تحاصر جماعة القاعدة مدينة ليرة قرب الحدود مع موريتانيا. وفي الشمال الشرقي تنشط داعش في ولاية مينيكا المحاذية للنيجر مع وجود للجيش المالي هناك. أما في الوسط والجنوب فتنشط جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بمختلف كتائبها، وتخوض اشتباكات ومناوشات مع الجيش المالي وحليفه فيلق إفريقيا الروسي في أكثر من موقع. في العاصمة باماكو تبدو السلطة وكأنها تحاول استعادة توازنها وإعادة ترتيب صفوفها، لكن على مشارف المدينة نقاط تفتيش أقامها مسلحون على عدة طرق رئيسية، وهددوا بفرض حصار كامل عليها بحسب ما نقلت رويترز عن 5 مصادر. أما فيلق أفريقيا فرغم انسحابه من عدة مواقع في الشمال فقد بدأ أكثر نشاطا في اليومين الأخيرين، إذ أعلن استهداف مجموعة من المسلحين قرب قرية في إقليم كوليكورو خلال عملية استطلاع جوي.
5: في ليبيا أكد رئيس فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي مرور أكثر من 90 يوما على حادثة القتل دون أي تقدم يذكر، مشيرا إلى تحرك. قال أيضا إن الفريق القانوني تحرك على المستوى الدولي لجمع الأدلة وتوثيقها وفق المعايير القانونية.
6: وهي الجريمة التي مر عليها أكثر من 90 يوما من ارتكاب جريمة الغدر والخيانة، وما تزال حتى هذه اللحظة دون إجراءات عملية تعكس تقدما حقيقيا نحو كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. ومنذ اللحظة الأولى لوقوع هذه الجريمة كنا ندرك أن مسار التحقيقات قد يواجه تحديات جدية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ولذلك تحركنا بشكل موازي على المستوى الدولي لضمان حقنا المشروع في جمع الأدلة وحفظها وتوثيقها وفقا للمعايير القانونية المعتمدة في هذا الشأن.
5: تستعد شركات الطيران الأمريكية لتقديم المساعدة لركاب وطواقم شركة سبيريت إيرلاينز بعد إعلان إفلاسها متأثرة بارتفاع أسعار وقود الطائرات. وأعلنت عدة شركات محلية أمريكية عن أسعار تفضيلية وجدول رحلات محسن للوجهات المشتركة مع منافستهم المتعثرة، كما بحثت استقطاب عدد من العاملين بعد إفلاس سبيريت إيرلاينز. وفي تعليق له استبعد وزير النقل الأمريكي أن تكون شركات الطيران الأمريكية حقا بحاجة لخطة إنقاذ حاليا، قائلا إنه على تواصل مع الجميع. الوزير الأمريكي تعهد بالعمل على توفير قروض لشركات الطيران إذا اقتضت الحاجة.
7: Now you've heard that other airlines have talked about requesting a $2.5 billion bailout. I am in continual contact and my team is in contact with all the CEOs of the airlines. I would say that at this point I don't think it's necessary. They do have access to cash. If they want to come to the US government, we would be a lender of last resort.
5: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين.
8: Well, I'd like to eliminate it. Yeah, I'd like to.

ترامب يراجع اقتراحا جديدا من إيران ويؤكد سعيه للقضاء على قدراتها العسكرية كاملة. إيران تقدم مقترحا عبر الوسيط الباكستاني ينص على إنهاء الحرب بدلا من وقت أو وقف مؤقت لإطلاق النار. ترامب يقول إن خفض عدد القوات الأمريكية بألمانيا سيتجاوز 5000 بكثير. موريتانيا تنفي تسلل مقاتلين.

موريتانيا تنفي تسلل مقاتلين ماليين إلى أراضيها وتؤكد أن جيشها جاهز للتصدي لأي تطور على الحدود. واستنفار في قطاع الطيران الأمريكي بعد إعلان شركة سبيريت إيرلاينز عن إفلاسها جراء ارتفاع أسعار الوقود. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، وعلى رأس الساعة تلتقون بالزميل حين الشولي. متابعة طيبة وشكرا جزيلا لكم.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث

0: هرمز. وترامب متشائم إزاء مقترح إيران الجديد، ولكنه يعد بمراجعته رغم ذلك. الرئيس الأمريكي يؤكد سحب أكثر من 5000 جندي من ألمانيا، والناتو يتساءل عن تفاصيل القرار منتقدا إعلانه دون تنسيق. موريتانيا تنفي صحة تقارير روسية عن تسلل مقاتلين ماليين لإعادة بناء قواتهم، مؤكدة أن جيشها جاهز للتصدي لأي تطور محتمل على حدودها. فشل مفاوضات اللحظة الأخيرة لشركة سبيريت إيرلاينز مع دائنيها والبيت الأبيض لإنقاذها، وقطاع الطيران يحشد جهوده لإنقاذها بعد توقف عملياتها. البداية مما نقله موقع أكسيس عن مصدرين مطلعين بقولهما أن إيران حددت في مقترحها مهلة شهر واحد للمفاوضات مع واشنطن. أضاف المصدران أن المقترح الإيراني يتضمن إنهاء الحصار الأمريكي وفتح مضيق هرمز. وفي جديد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال عبر منصة تروث سوشيال إنه سيراجع قريبا رد إيران الذي أرسلته أخيرا. قال أيضا إنه لا يتصور أن أحدث رد لإيران سيكون مقبولا ما لم تدفع ثمنا باهظا عما ارتكبته طيلة 47 عاما، مشيرا إلى أن إيران لم تدفع بعد هذا الثمن. ونفى ترامب الانسحاب حاليا من إيران عندما أشار إلى أنها ستحتاج لعشرين عاما لإعادة بناء قدراتها، مؤكدا رغبته في القضاء على ما تبقى من قدرات طهران العسكرية.
1: But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years.
2: President, last night you also said that only like 85% of Iran's missile-making capabilities has been eliminated.
1: Correct.
2: Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that?
1: Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
0: أحدث الصواريخ والمسيرات التي استخدمتها أمريكا لأول مرة في حرب إيران، بعضها خارق لأشد التحصينات والبعض الآخر في أهبة الاستعداد للاستخدام بأي وقت، والمزيد سنستعرضه معكم الآن. خلال الحرب مع إيران استخدمت أمريكا صواريخ ومسيرات دخلت الخدمة لأول مرة، منها صاروخ بريزم أو صاروخ الضربة الدقيقة، وهو أهم سلاح دخل الخدمة القتالية أخيرا، استخدمته أمريكا في إيران في 2 مارس الماضي. هو صاروخ أرض أرض صمم ليخلف صاروخ أتاكامز الشهير، واستخدم لضرب مراكز القيادة والسيطرة ومنصات الصواريخ الإيرانية المتحركة. ثانيا، قنبلة أو مقذوف JBU-72 الخارق للتحصينات، هو يطلق بواسطة طائرات F-15 إسترايك إيجل، استخدمته أمريكا في 17 مارس الماضي لاستهداف مواقع صواريخ إيرانية حصينة منها تحت الأرض بذخائر بوزن 5000 رطل على طول الساحل الإيراني قرب مضيق هرمز. هذا هو المقذوف، ومن ضمن ترسانة أمريكا المستخدمة لأول مرة في إيران مسيرة لوكس، وكان هدفها إنهاك الدفاع والدفاعات الجوية الإيرانية خلال الحرب. هي درونات رخيصة التكلفة تم تطويرها عبر هندسة عكسية لنماذج درونات إيرانية من طراز شاهد 136. وبطلب رسمي من القيادة المركزية الأمريكية أواخر أبريل الماضي تضمن نشر صاروخ إيجل في الشرق الأوسط، لكنها لم تستخدمه بعد، وهو من الصواريخ الفتاكة التي يتخطى مداها 2700 كيلومتر، مصمم خصيصا لاختراق المناطق المحصنة.
3: من الحبوب إلى الفاكهة إلى اللحوم والدجاج أصبح كل شيء باهظ الثمن.
4: في السوق والمجتمع يقول الناس نعم قد تندلع الحرب والأمور تزداد تعقيدا.
5: السبب هو الحرب الأخيرة.

0: والعقوبات التي لم ترفع بعد والتي كان لها تأثير كامل ومطلق على بلدنا.
1: الوضع مريع، إنه حقا وضع صعب، بعض الأشياء باهظة الثمن لدرجة أنك لا تستطيع شراءها.
2: وفي رد على سؤال أحد الصحفيين قبل صعوده للطائرة الرئاسية، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن استئناف الهجمات ضد إيران ممكن. وعن المقترح الإيراني أكد ترامب أنه اطلع على الخطوط العريضة، لكنه سيراجع الصياغة الدقيقة فور عودته إلى واشنطن.
3: They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah.
4: Under what circumstances would you restart military strikes on target?
3: Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen, certainly.
2: وقبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جدد تأكيده على أن الحصار البحري المفروض على مضيق هرمز يشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية.
3: I think we're doing a great job over there actually, where we have the, you know, they use the Hormuz Strait as a weapon for many many years. They said they'll close it, so they closed it, then I closed it on them, which is sort of, they want a little business, they get no business.
2: والآن من واشنطن تنضم إلينا مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك ريتا مجددا، هل من جديد حول المقترح الإيراني بالخطوط العريضة التي اطلع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
5: إضافة إلى تسريبات صحفية أكسيوس تذكر أنه الرد الإيراني تناول 14 بندا، الطرح الذي ذكرته أكسيوس يعد نوعا ما مقاربة متطورة مقارنة بالمقاربات السابقة التي قدمتها إيران بهذا الصدد. إيران تحاول هذه المرة تقديم صيغة أكثر مرونة بالاستجابة على النقاط الأمريكية التي طرحتها الولايات المتحدة سابقا، تعطي واشنطن إمكانية بأنه أن يكون هناك تقدم سياسي، ولكن مقابل ما تطلبه إيران بهذه المرحلة حصول على تخفيف اقتصادي سريع، حصول على تخفيف الحصار البحري الأمريكي. بمقابل كل هذه الطروحات التي تذكر في من الرسالة الإيرانية، رد ترامب عليها كان متشدد نوعا ما، الاعتبار بأنه اطلع على الإطار العام ولكنه سينظر إلى التفاصيل في وقت لاحق، على اعتبار بأنه وأيضا ذكر بأنه إيران لم تحاسب على ما فعلته في العقود السابقة. هذا يعني بأنه التوجه الأمريكي سيكون أكثر تشددا، هذه هي الرؤية التي يريدها ترامب بهذه المرحلة. على كل، بغض النظر عن كل ما أتى في هذه الرسالة الإيرانية، الأنظار دائما تبقى صب يوم الاثنين المقبل إن كان سيكون هناك رد أمريكي رسمي حيال هذه الرسالة أولا، وإما يكون الاتجاه إلى تعزيز المسار التفاوضي، المسار الدبلوماسي، أو عندها تبقى على الخيارات المتبقية أمام الرئيس ترامب، والتي تحدث عنها بأنها متوازية دائما وأنها موجودة على طاولته، مثل الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، أو حتى إمكانية أن يكون هناك عمليات عسكرية، خاصة بعد الإحاطة التي قدمها قائد القيادة المركزية ورئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال دان كين. وحتى بعد هذه الإحاطة، اليوم قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر كان في المنطقة أيضا، هذا يعطي مزيد من الإيحاء بأنه يكون هناك تطورات عسكرية يتابعها الأدميرال كوبر على الأرض. يعني كل هذه السيناريوهات يصر ترامب على أنها موجودة، وأنه يمكن أن يلجأ إلى أي منها بحسب التطورات التي تطرح أمامه. إن كان الرد الإيراني يعتبر صيغة جيدة يمكن الذهاب به إلى الفترة المقبلة، أو أنه الرد الإيراني لم يكن كافي بحسب الرؤية الأمريكية، وبالتالي سيكون هناك تصعيد.
2: قليلة في الساعات الماضية قال أنه ليس، أو عبر بشكل ما أنه ليس متفائلا بشكل كبير. هذا المقترح يأتي ردا على مقترح قدمته الولايات المتحدة من 9 بنود كذلك، فبالتالي نحن نتحدث عن نافذة من الوقت لربما تتسع أم تضيق بحسب تحليلات الأمريكيين في واشنطن.

0: تماما على أنها وصفت هنا على أنها حرب التعديلات بهذه المرحلة. أبقى نافذة المفاوضات مستمرة، الاتصال مع الوسطاء مستمر، ولكن بنفس الوقت الإحاطات العسكرية كانت تتم بشكل مكثف، وأيضا الخيارات الاقتصادية، خنق إيران اقتصاديا كانت أيضا مستمرة، إن كان تشديد الحصار البحري أو فرض عقوبات إضافية، كلها كانت ولا تزال مطروحة على قدم وساق وبنفس المسار إذا ما صح التعبير لدى الرئيس ترامب، بانتظار التطورات كما يقول بأنه يستطيع اللجوء إليها بأي حال من الأحوال، على الرغم من أنه الإدارة ملتزمة تماما إن كان بالدستور الأمريكي بالمهل القانونية الدستورية وكلها، ولكن أيضا تعطي بعد للتعامل مع إيران بشكل مختلف، على اعتبار أنه إذا ما اقتضت الحاجة أن يكون هناك تصعيد عسكري سيكون، ولكن بطبيعة الحال سيكون مؤقت كما يريده الشعب الأمريكي أو كما يمليه الدستور الأمريكي بهذه المرحلة، ولا يتسع ولا يكون تأثيره كبير على الاقتصاد الأمريكي، يعني الإدارة تبقى بتعاملها بحساسية مع الملف الإيراني بغض النظر عن كل المعطيات والضغوط التي يمكن أن تكون من حول الإدارة كان داخليا أو حتى دستوريا أو مع الحلفاء والدول الأخرى، تتعامل بحساسية كبيرة، وهذا ما يصر عليه الرئيس ترامب
1: نعم،
0: والإدارة بكل تعاطيها مع هذا الملف.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن، كنت معنا مراسلة العربية ريت سليمان. نبقى في واشنطن هذه المرة مع ضيفنا مدير مركز التحليل السياسي والعسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويتس، أهلا بك. إذن بحسب مراسلتنا من واشنطن في أمريكا يصفون ما يجري الآن بحرب التعديلات، ما الذي تتوقع أن يكون في هذا الرد الإيراني؟ هل سيكون مرضيا هذه المرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: لا يبدو الأمر كذلك، فالمقترح الإيراني على الأقل الأول وحتى الجديد كان هناك فيه تلميحات بأن واشنطن لم تقبلها، فالإيرانيون أرادوا من الولايات المتحدة أن ترفع حصارها على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز قبل أن تلتزم إيران بإنهاء برنامجها النووي. إذن القلق في واشنطن يكمن في أن الولايات المتحدة تنهي الحصار، ثم هذا يعطي إيران ما كانت تريده بشدة، وهذا سيكون محفزا لإيران للتفاوض بعد ذلك بشأن البرنامج النووي أو قضايا أخرى الولايات المتحدة قلقة بشأنها مع إيران.
1: سيد ويتس، هل أمام إيران نافذة وقت لتقديم المزيد من الأوراق حال رفض هذه الورقة؟ لأن كل الإشارات التي تأتي من واشنطن بأن التصعيد قريب جدا، سواء بالخطط التي وضعت محدثة عسكريا أو حتى بالحصار الذي يصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الودي حتى الآن.
2: الطرفان لديهما خطوات يمكن أن يتخذاها، فمن وجهة النظر الإيرانية أعتقد أن ما يقلق هو استعمال مثلا نفوذهم لدى الحوثيين في اليمن لإغلاق مضيق باب المندب، والذي طبعا هو مهم جدا في البحر الأحمر، وهذا سيزيد من الحصار على مضيق هرمز ويضاعف حجم الأزمة الاقتصادية، والولايات المتحدة ستجد صعوبة في الرد حتى رغم أنها قريبة من هناك. وهناك قلق بشأن ما سيحدث في العراق ولبنان، فربما الإيرانيون سيطلبون من وكلائهم بزيادة الهجمات الإرهابية في كل العالم ومن ضمنها حتى في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه الولايات المتحدة يمكن أن تعيد إطلاق العمليات العسكرية وربما تحتل جزيرة وتضرب أهدافا أخرى في إيران.

0: ليس واضحا بالنسبة لي بأن أي من هذه الأمور سيكون حاسما، ولكن الطرفان يمكن أن يصعد لو قرر ذلك.
1: السيناريوهات المطروحة كثيرة، ربما يبدو أن سيناريو باب المندب كضغط مستبعدا حتى الآن ومنذ مارس وحتى الآن، ولكن ترامب يتحدث عن بقاء طويل في يعني المنطقة للحصار البحري. إلى أي مدى تعتقد أن أمريكا تستطيع الإبقاء على وجودها العسكري في المنطقة؟
0: الحصار سهل، وهذا يتطلب سفنا قليلة ولا يتطلب قوات على الأرض، ولأن هذا خارج الخليج ومن مسافة بعيدة حتى لا تصلها ربما حتى السفن الصواريخ الإيرانية، والبحرية الإيرانية طبعا قد تضررت بشكل بالغ. إذن يمكن المحافظة على الحصار لوقت طويل جدا، فإنه حصار اقتصادي، وكما تعلمون الحصار يخلق الكثير من المشكلات، وحتى في العالم ربما سيؤثر، وحتى على الطاقة في الولايات المتحدة.
1: وفي السيناريو تصعيد عسكري، تجدد الضربات أو استئناف الحرب على إيران، كما أيضا يلوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل القوات هذه كافية؟ لأنه أيضا الآن يجري سحب جيرالد فورد من المياه.
0: الولايات المتحدة بكل تأكيد يمكن أن تقصف أهدافا إضافية، هذه ليست مشكلة، ولكن ما ينقص الولايات المتحدة حقا هو عدد كبير من القوات البرية. فتذكروا لدحر صدام حسين كان على الولايات المتحدة أن ترسل مئات الآلاف من الجنود إلى الشرق الأوسط لغزو كل العراق وتغيير الحكومة، وهذه طريقة لنجاح الولايات المتحدة في الحرب بتغيير النظام. ولكن لحد الساعة الرئيس ترامب أبقى القوات البرية بعدد محدود، وأي عمليات عسكرية أمريكية ستكون مركزة من الجو أو تدعم فقط من الجو مع أدوار صغيرة ومحددة للقوات الأرضية.
1: دعنا نعود سيد ويتس لما ذكره موقع أكسيوس، المعلومات شحيحة حتى الآن حول المقترح الإيراني، ولكن كان الموقع يقول أن المقترح يتضمن إنهاء الحصار الأمريكي وفتح مضيق هرمز. تضع الولايات المتحدة الملف النووي في أولى أولوياتها لحل هذه المشكلة مع إيران ولإنهاء الحرب. هل برأيك إيران هذه المرة ستقدم الملف بمراحل متقدمة من الاتفاق؟
0: على حسب ما نعلم الإيرانيون قدموا بعض التنازلات في المقترح الثاني، ولكن هم لا يزالون يشددون على أولا أن يفتح مضيق هرمز، ثم التعامل مع الأمر النووي أو الملف النووي لاحقا، وطبعا مقابل رفع للعقوبات. الولايات المتحدة تريد أن يكون الكل في سلة واحدة، فتح المضيق والبرنامج النووي ورفع العقوبات وغيرها كحزمة واحدة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويتس. أيضا في تصريحات، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن عزم واشنطن تقليص قواتها في ألمانيا، مرجحا بأن يتجاوز العدد 5000.
2: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
3: بوابة تختصر عقودا من الهيمنة العسكرية الأمريكية في أوروبا، شعارات عسكرية، أعلام متجاورة، وجزء من جدار برلين يقف كشاهد على زمن انقسمت فيه أوروبا ثم توحدت تحت مظلة أمنية واحدة، مظلة أمنية أمريكية احتمت بها أوروبا لعقود، والآن ينوي الرئيس الأمريكي سحبها، والبداية كانت من ألمانيا. 5,000 جندي أمريكي أمر ترامب بسحبهم من أصل 36,000 خلال فترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 12 شهراً. قرار أعقب سجال علني بشأن حرب إيران بين ترامب وميرتز، لكن

0: إنه لم يفاجئ برلين، وكان قراراً متوقعاً بحسب وزير دفاعها، وسيترتب عليه تعزيز قوات ألمانيا المسلحة بما في ذلك المعدات والبنية التحتية. وزير الدفاع الألماني أعاد تذكير الأوروبيين: عليكم تحمل مسؤولية أكبر بشأن الأمن، فهل تستطيع أوروبا الخروج من المظلة الأمنية الأمريكية؟ كان لدى الولايات المتحدة نحو 68,000 عسكري في الخدمة الفعلية، متمركزين بشكل دائم في قواعدها بأوروبا حتى ديسمبر من عام 2025. تنتشر القوات الأمريكية في أكثر من 12 دولة أوروبية، وتستضيف كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أكبر عدد منها، إذ يمتلك الجيش الأمريكي 31 قاعدة دائمة في أوروبا، أكبرها قاعدة رامشتاين في ولاية راينلند الألمانية، والتي تضم أكبر عدد من الجنود الأمريكيين في أوروبا. وبعد ألمانيا تأتي إيطاليا، التي يبلغ عدد الجنود الأمريكيين فيها 12,662 عنصراً عسكرياً، ثم بريطانيا التي يبلغ عدد القوات الأمريكية فيها أكثر من 10,000 جندي، معظمهم من القوات الجوية. تهديدات ترامب بتقليص القوات الأمريكية من أوروبا بدأت خلال ولايته الأولى، وكانت مجرد تهديدات على عكس ولايته الثانية. سلطان العيبان، العربية.
1: نتوسع أكثر في النقاش مع ضيفتنا من باريس الصحفية والباحثة السياسية سالي موسى. أهلا بك سالي. إذن خطوة حادة من قبل الولايات المتحدة، هل تقرأ في أوروبا على أنها رسالة عتب أمريكية، أم أنها جزء من استراتيجية أوسع أمريكية لحلف الناتو؟
2: صباح الخير. بداية يعني كان من المتوقع الوصول إلى هنا مع الأمريكيين، خاصة بأنه يعني منذ اللحظة الأولى التي وصل بها الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض كان جليا بأن هناك سياسة جديدة تطرح، يعني من يخرج عن النوتة الأمريكية سيوبخ كما وبخ زيلينسكي لحظة وصوله إلى البيت الأبيض العام الماضي. هذا كان جليا، هذه سياسة ترامب، من يخطئ سيحاسب، ويعني هذا جاء ردا على ما صرحه المستشار الألماني بأن إيران ذلت الأمريكيين في المفاوضات، وبالتالي كان من الطبيعي أن سيكون هناك رد من قبل الرئيس الأمريكي على هذا التصريح، ولكن هذا سيؤدي بطبيعة الحال إلى اهتزاز مبدأ الدفاع المشترك الذي يقوم عليه حلف الناتو.
1: ولكن المشكلة والأزمة لا تقتصر على خلاف ترامب وميرتس، وكما ذكرت هو كان متوقعا، بوريس بستوريس قال ذلك كذلك، ولكن هل بهذا العدد 5,000 جندي؟
2: هذه البداية، ربما سيكون هناك المزيد من سحب الجنود في بعض القواعد مثل إسبانيا وإيطاليا، ولكن هذا لن يضر بأوروبا فقط، بل سيضر أيضا بأمريكا، لأن هناك اليوم أمريكا تستطيع الوصول إلى 3 قارات من خلال قواعدها. ما إذا انسحبت من القاعدة من أوروبا ستكون قد خسرت موطئ قدم في أوروبا، وموطئ قدم يربطها أيضا بالمتوسط، وبالتالي الخسارات ليست فقط على أوروبا، وبطبيعة الحال هناك هكذا قرارات يمكن أن تواجه بعرقلة قانونية. يعني العام الماضي عام 2024 صدر قانون عن الكونغرس بأن الانسحاب من الناتو يتطلب موافقة ثلثي مجلس الشيوخ الأمريكي.
1: وللمفارقة ماركو روبيو وهو وزير الخارجية هو من دفع بمشروع القرار هذا. ولكن يعني الآن بالنظر إلى أوروبا، تصريحات الألمانية تتحدث عن تحمل مسؤولية أكبر من الجانب الأوروبيين بما يتعلق بالأمن. نحن نعلم أن إعادة بناء الاستقلالية الأوروبية وضعت لها خطط بعد 5 سنوات، هناك 500 مليار يورو أيضا لتعزيز الصناعة العسكرية في الدول الأوروبية. هل قرار الرئيس الأمريكي الآن في ظل هذه الإدارة سيدفع إلى تسريع هذه الخطط؟ أم لأنه كان هناك أصلا انقسام أوروبي على معظم وأبرز الملفات التي يفترض أن يتوحد الحلف والاتحاد بشكل خاص حيالها؟

0: بطبيعة الحال القرار الموقف اليوم أو القرار الذي أخذه ترامب سيشكل مزيد من الضغط على الأوروبيين، حتى في الموضوع الأمني المشكلة الأوروبيين غير موحدين. يعني عندما تحدثت فرنسا عن توحيد الجهود العسكرية أو إنشاء مجلس عسكري أوروبي وجه بالرفض من قبل الألمان، يعني الذين لا يفوتون فرصة لإبراز أو للوضع على السكة بأنهم يريدون الإمساك بزمام الأمور الأوروبية وأنهم يخشون من تفرد الفرنسيين بذلك. هذا القرار لا يمكن أن يسرع الخطط الأوروبية التي تهدف إلى الاستقلال عن الولايات المتحدة عسكريا، لأنهم ليسوا لديهم المقدرات الكافية. ولكن مثل هذا قرار هذا قرار هكذا قرارات إذا ما أرادوا تسريعها سيكون الثمن في الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني اليوم والذي يضار بمنطق الاقتصاد الحرب. يعني اليوم ما تشهده الأسواق الأوروبية من ارتفاع للأسعار هو ارتفاع ليس سعر الكلفة فقط، بل هناك أيضا سعر المخاوف. يعني أوروبا اليوم شعبها يعيش ارتفاع للأسعار بسبب مخاوف من استمرار الحرب أو أن تدفع الثمن باقتصادها.
1: ولكن أيضا إضافة إلى ما ذكرته من ضغوط اقتصادية، قرار الانسحاب الأمريكي من القواعد الألمانية ب5000 جندي يتزامن أيضا مع قرار اقتصادي برفع التعرفة الجمركية بنسبة 25% أيضا على السيارات الأوروبية. بالتالي نحن نتحدث عن ضغوط ربما ستتزايد. هل أوروبا جاهزة لهذه الضغوط الأمريكية؟
0: حاولت أوروبا يعني توحيد جهودها من خلال اجتماع مجموعة السبع الذي جرى الشهر الماضي غرب باريس، من خلال اجتماع نظم. كان هناك يعني اجتماع ضم وزراء المال الأوروبيين وأيضا رؤساء المصارف المركزية الأوروبية لاحتواء أزمة ما قادمة. ولكن الحقيقة بأن الاقتصاد الأوروبي بعد حرب أوكرانيا وبعد أزمة كوفيد عامة يعني يواجه صعوبات ويواجه هشاشة فظيعة لمواجهة أي صعاب طارئة. وبالتالي هذه الضغوطات التي يقوم بها ترامب أو الأمريكيين عامة هي التي ستؤدي بطبيعة الحال إلى أزمة طويلة الأمد على الأوروبيين، لأن اليوم بدأت الأصوات تتصاعد. معامل الأدوية تقول بأنه لا يمكنها الاستمرار بتصنيع الأدوية على الصعيد الوطني الفرنسي إلا يعني لمدة أسبوعين إضافيين، ولكن إذا ما استمرت الأزمة لا سيتوقف إنتاج الباراستامول الفرنسي
1: وهنا نتحدث
0: وسيترك.
1: يعني عن تداعيات حرب إيران المباشرة على أوروبا مع غلق مضيق هرمز. عموما سنتابع ونرى ما الذي ستحمله الأيام المقبلة في هذه الأزمة الآخذة في التصاعد بين الناتو والولايات المتحدة. شكرا جزيلا لك من باريس الصحفية والباحثة السياسية سالي موسى. مستمرون معكم ولدينا بعد قليل. رئيس الأركان الإسرائيلي يجري اتصالات مع قائد سنتكوم لبحث عمليات محتملة. ولدينا أيضا رئيس الوزراء العراقي المكلف يجري سلسلة لقاءات مع قادة إقليم كردستان.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: بكم من جديد. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الأركان إيال زمير يكثف الاتصالات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر لبحث عمليات عسكرية محتملة، فيما قال مصدر لهيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر قد يجتمع يوم الأحد لبحث الوضع في إيران ولبنان وغزة. وأضاف أن حماس لا تلتزم باتفاق نزع السلاح، بينما يجري التواصل مع الوسطاء في هذا الشأن.
1: تحولت هذه الخيمة البسيطة من حل مؤقت لأبي محمد وعائلته إلى واقع يبدو أنه سيدوم أكثر. التفاؤل الذي عم نحو 1.5 مليون مواطن في غزة بعد اتفاق شرم الشيخ قبل أكثر من نصف عام تحول إلى خيبة أمل وإحباط، والسبب أن وضعهم هذا لم يتغير.
2: احنا عايشين في خيام، الخيام هذه عبارة لا تقي من برد ولا من حر الصيف، واحنا بنطالب بعد الثلاث سنين هذول انهم يشوفونا حلول، يرجعونا لدورنا، يرجعونا لاماكننا، لبيت حنون، لمدينه غزه زي ما بقينا.
1: مجلس سلام عالمي ولجنه محليه لاداره شؤون غزه من اهم مخرجات قمه شرم الشيخ شهر اكتوبر 2025. مبادره الرئيس الامريكي التي وقعت عليها حركه حماس حملت امالا بتمهيد الطريق نحو السلام واعاده الاعمار وتحسين الأوضاع.
3: هناك وفد من حركة حماس بقيادة الدكتور خليل حية لمتابعة موضوع المفاوضات وضمان تطبيق كامل اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة بما يضمن تنفيذ ما جاء في المرحلة الأولى من استحقاقات إنسانية، وأيضا لإلزام احتلال بوقف خروقاته المستمرة.
1: مرت الأشهر سريعة رغم ثقلها على أهالي غزة، وتعثرت المفاوضات حول ملفات معقدة أبرزها قضية سلاح حماس، ومعها بقيت أوضاع سكان غزة تراوح مكانها.
4: نحن والله زهقنا وتعبنا، نفسيتنا تعبت، بدنا نرجع بلادنا، بلادنا بدل ما احنا قاعدين في نيرو قاعدين بنموت، بنسيح يعني موت موت جوا.
1: ومع تجديد إسرائيل إجراءاتها وتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر تتفاقم الضغوط على الأهالي ليصبح هاجس مغادرة القطاع حلما لدى الكثيرين، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر التي تجاوزت 80%. بين مسار سياسي لم يكتمل وواقع إنساني يزداد صعوبة، لم يعد المواطنون هنا ينتظرون وعودا جديدة بل تغييرا حقيقيا يعيد إليهم حياتهم التي سلبتها الحرب. لقناة العربية محمد حمو غزة.
0: حول لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف نحو 120 هدفا خلال اليومين الماضيين، قال أن هذه الضربات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يواصل العمل ضد التهديدات وفقا لتوجيهات المستوى السياسي. إذن وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الأركان إيال زمير يكثف الاتصالات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث عمليات عسكرية محتملة. قال مصدر لهيئة البث الإسرائيلية أيضا أن المجلس الوزاري المصغر قد يجتمع لبحث الوضع في إيران

0: ولبنان وغزة اليوم. أضاف أن حماس لا تلتزم باتفاق نزع السلاح، بينما يجري التواصل مع الوسطاء في هذا الشأن. شهد إقليم كردستان العراق سلسلة اجتماعات لرئيس الحكومة العراقية المكلف علي الزايدي بالقادة الأكراد، بداية من اللقاء برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني في مدينة أربيل بحضور وفد الإطار التنسيقي، ثم الاجتماع برئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني، وانتهاء باللقاء مع رئيس الإقليم نجربان برزاني. وأكد أيضا الزايدي أن اللقاءات تناولت مسار تشكيل الحكومة الجديدة والتكامل بين بغداد وأربيل. في ليبيا، كشف رئيس فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي عن رفض اعتقال المتورطين في حادثة الاغتيال بسبب سيطرة مجموعات مسلحة على مفاصل الدولة، متهما النيابة العامة بالتقصير في التحقيقات. وبحسب رئيس فريق الدفاع، فإن النيابة العامة قد حددت بالفعل 3 متهمين بجريمة الاغتيال، لكنهم لم يعتقلوا بعد.
1: وعندما يسأل عن مصير التحقيقات في قضية المغدور به سيف الإسلام، تكون الإجابة في الغالب إن الوضع الأمني لا يسمح، أو إن القبض على المتورطين غير ممكن بسبب سيطرة مجموعات مسلحة وعصابات إجرامية على مفاصل الدولة منذ سنوات. وفي هذا الإطار تقع سلطة التحقيق والاتهام على عاتق النيابة العامة ممثلا في النائب العام باعتباره أمينا على الدعوة العمومية ممثلا للشعب. قد أعلن مكتب النائب العام عبر صفحته الرسمية عن تحديد 3 متهمين في هذه الجريمة، غير أن هذا الإعلان توقف عند حدود التصريح الإعلامي ولم يتبعه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تقتضيها طبيعة مثل هذه الجرائم الجسيمة، وفي مقدمتها إصدار أوامر القبض فعالة واتخاذ تدابير قانونية كفيلة بتقديم المتهمين إلى العدالة مع تحديد أجال زمنية واضحة ومحددة.
0: كذلك أكد رئيس فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي مرور أكثر من 90 يوما على الحادثة دون أي تقدم يذكر.
1: وهي الجريمة التي مر عليها أكثر من 90 يوما من ارتكاب جريمة الغدر والخيانة، وما تزال حتى هذه اللحظة دون إجراءات عملية تعكس تقدما حقيقيا نحو كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. ومنذ اللحظة الأولى لوقوع هذه الجريمة كنا ندرك أن مسار التحقيقات قد يواجه تحديات جدية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ولذلك تحركنا بشكل موازي على المستوى الدولي لضمان حقنا المشروع في جمع الأدلة وحفظها وتوثيقها وفقا للمعايير القانونية المعتمدة في هذا الشأن.
0: نفى الجيش الموريتاني تقارير عن تسلل مقاتلين ماليين إلى أراضيه لإعادة تجميع قواهم، واصفا إياها بالمضللة والكاذبة. وفي بيان رسمي أكد أن القوات المسلحة تفرض سيطرة كاملة على الحدود ومستعدة للتصدي لأي تهديد محتمل، واعتبر أن هذه المزاعم تهدف إلى إثارة البلبلة والنيل من جاهزية الجيش. في تصريحات للعربية، أكد الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير أزواد في مالي محمد المولود رمضان أن الجبهة تخوض حربا وجودية وتواجه قوة فاغنر المصنفة منظمة إرهابية، وبأن الهدف هو تحقيق الأمن والاستقرار.
2: نحن في حرب وجود، يعني لكي نعيش على هذه الأرض التي يحاربنا عليها العالم، لن نحن نواجه تحالف إرهابي على العالم بأسره يعرف أن نحن نواجه فاغنر، وأظن أن فاغنر مصنفة يعني منظمة إرهابية. يعني نحن طيلة 3 سنوات عشنا أبشع جرائم عرفها التاريخ في منطقة الساحل، يعني وقام بها تحالف مع انقلابيين في باماكو وجماعة معروفة دوليا إرهابية وهي فاغنر.
0: أيضا أشار الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير أزواد في مالي محمد المولود رمضان إلى أن الجبهة لا تريد الحرب وتدعم الحل السياسي، مضيفا أنهم متمسكون بحق تقرير المصير.
2: نحن في حرب فرضت علينا، لسنا نحن من أبدأ هذه الحرب، الجماعة في بوماكو، انقلابيين بوماكو هم من ذهبوا إلى موسكو وآتوا بمرتزقة فاغنر وشنوا علينا حرب. مطالبنا مطالب شرعية وقديمة منذ حوالي 70 سنة، هو نزاع يعني مطالب شعب أزواد، مطالب سياسية، مطالب حق تقرير المصير. ونحن اليوم تحالفنا تحالف تكتيكي مع مجموعة من الأزوادين من أبناء القبائل في أزواد.

0: من أبناء هذه الأرض الذين أيضا أهاليهم وناسهم كانوا ضحية لهذه المجازر طيلة هذه السنوات.
1: إذن مالي تشهد تحولات ميدانية متسارعة، إذ أكد تحالف جبهة تحرير أزواد والجماعات المسلحة المتحالفة معه أن قوات الجيش المالي وفيلق أفريقيا تتحضر للانسحاب من الشمال باتجاه مناطق في الشرق وتحديدا نحو مدينة غاو، ما يعيد رسم خارطة السيطرة ومناطق القتال في البلاد.
2: تم السيطرة على بعض المواكب من مواكب العدو.
3: وصلوا إلى قلب المعسكرات والثكنات. هذا التحرك دفع قوات الجيش المالي وفيلق إفريقيا المنسحبة من تيساليت ومعسكر أمشيش إلى التجمع في أنفيف وأجهلوك تمهيد الانسحاب كامل من كيدال باتجاه غاو. والآن لم يعد واضحا إلى أين تمضي الأوضاع في مالي، فمناطق السيطرة تغيرت مع تطور الأحداث المتسارعة. في الشمال يسيطر تحالف جبهة تحرير أزواد وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة بشكل شبه كامل على ولايتي تاودني وكيدال، وهما أكبر ولايات إقليم أزواد الخمس. وعلى طرف مركز ولايتي غاو وتمبكتو تدور المواجهة بين الجيش والجماعة المسلحة، فيما تحاصر جماعة القاعدة مدينة ليرة قرب الحدود مع موريتانيا. وفي الشمال الشرقي تنشط داعش في ولاية مينيكا المحاذية للنيجر مع وجود للجيش المالي هناك. أما في الوسط والجنوب فتنشط جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بمختلف كتائبها، وتخوض اشتباكات ومناوشات مع الجيش المالي وحليفه فيلق إفريقيا الروسي في أكثر من موقع. في العاصمة باماكو تبدو السلطة وكأنها تحاول استعادة توازنها وإعادة ترتيب صفوفها، لكن على مشارف المدينة نقاط تفتيش أقامها مسلحون على عدة طرق رئيسية وهددوا بفرض حصار كامل عليها بحسب ما نقلت رويترز عن 5 مصادر. أما فيلق أفريقيا فرغم انسحابه من عدة مواقع في الشمال فقد بدأ أكثر نشاطا في اليومين الأخيرين، إذ أعلن استهداف مجموعة من المسلحين قرب قرية في إقليم كوليكورو خلال عملية استطلاع جوي.
1: وإزاء كل هذه التطورات أعرب سكان العاصمة المالية باماكو عن خوفهم الشديد عقب الهجمات المنسقة التي شنتها قوات انفصالية الأسبوع الماضي، استهدفت مدنا في أنحاء البلاد وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا.
4: برأيي التحقيق أمر جيد وأظن بأنه سيساعد في حل المشكلة التي نواجهها حتى لا تتكرر، فلندع التحريات تأخذ مجراها قبل أن نلقي باللوم على أحد، علينا أولا أن ننظر إلى الأسباب.
5: من الطبيعي أن نشعر بالخوف خاصة في باماكو، عندما يحدث شيء سيء هنا فإنه يؤثر على الجميع بغض النظر عن الحي الذي تسكن فيه، فنحن جميعا جزء من نفس الوطن. حتى عندما تسمع عن هجمات في أماكن أخرى كل ما يمكننا فعله هو الدعاء بأن يهدأ الوضع، لكننا ننام وقلوبنا مليئة بالخوف.
6: لم يعد السوق إلى وضعه الطبيعي بعد، وما زالت هناك صعوبات في الإمدادات، والتجار لا يستطيعون الوصول إلى أماكن توريد البضائع، الأمر الذي يؤثر علينا بشدة اليوم.
1: أفادت مصادر العربية بمقتل القيادي عزام كيكل شقيق قائد قوات درع السودان أبو عقلة كيكل مع أفراد من أسرته إثر استهداف منزلهم في قرية الكهلي بولاية الجزيرة بمسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. في الولايات المتحدة تسعى ولاية ألاباما إلى إعادة رسم الخريطة الانتخابية لدوائر الكونغرس، ودعت حاكمة الولاية المنتمية للحزب الجمهوري إلى عقد جلسة تشريعية استثنائية لمناقشة الأمر قبل أيام من الانتخابات التمهيدية للولاية المقررة في 19 مايو الجاري. من مضيق هرمز إلى باريس تبدو المسافة بعيدة، لكن الأزمة وصلت بالفعل إلى المزارعين الصيادين الخبازين والحرفيين عبر طريق واحد وهو الوقود. ارتفاع أسعار المحروقات الناتج عن تداعيات الحرب في إيران والتوتر في الشرق الأوسط دفعت أصحاب مهن متأثرة للاحتجاج.
7: صيادون ومزارعون وخبازون تجمعوا هنا في باريس لتنبيه الحكومة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة أصبح يشكل تهديدا مباشرا

0: لاستمرار مهنهم. الشرارة جاءت من تداعيات الحرب في إيران والشرق الأوسط ومن التوتر المستمر حول مضيق هرمز. فاضطراب هذا الممر البحري الحيوي رفع أسعار الوقود هنا وضغط على قطاعات لا تستطيع العمل من دونه.
1: نحن هنا لمساءلة الدولة التي تتخذ إجراءات صغيرة جدا لا تكفي، وهي قبل كل شيء إجراءات تواصلية وإعلامية، ولا ترقى اليوم إلى مستوى الصعوبات التي نواجهها.
0: بالنسبة إلى المزارعين، المسألة مرتبطة بكلفة تشغيل الآلات والنقل، ويضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة المرتبطة بدورها بسعر الغاز وسلاسل الإمداد العالمية. أما الخبازون والتجار الصغار فيدفعون الفاتورة عبر الطاقة والنقل والمواد الأولية.
2: يحدثوننا كل يوم عن ترامب، هذه المرة لن يكون الحديث عنه بل ستتحدثون عنا نحن، وهذا جيد. ترامب يستغل الأمر لفرض مزيد من الرسوم، في الواقع هو غير مستقر في مقترحاته وهذا يثير الخوف. نحن خائفون مما قد يحدث غدا.
0: الحكومة أعلنت عن مساعدات إضافية لبعض القطاعات المتضررة، لكن المهنيين يعتبرونها غير كافية. بالنسبة إليهم المسألة لم تعد مرتبطة بالربح بل بالبقاء كما يقولون. فادي الدهوك العربية، باريس.
3: وأيضا إغلاق مضيق هرمز يصيب بتداعياته قطاع السفر في بريطانيا، إذ تسبب ارتفاع أسعار الوقود بتزايد كلفة الطيران وسط تسجيل وكالات السفر اتجاها متناميا نحو السياحة الداخلية. مصطفى زارو والمزيد من التفاصيل.
4: موسم الصيف على المحك، والسبب الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، إذ بدأ التأثير يصل مباشرة إلى هنا، إلى مكاتب السفر وجيوب البريطانيين. بعد أسابيع من التصعيد بدأت التداعيات تضرب قطاع السياحة، أسعار الوقود ترتفع ومعها كلفة الطيران خصوصا للرحلات الطويلة. داخل وكالات السفر الصورة مقلقة، استفسارات أكثر وقرارات أبطأ ونصائح بالمرونة والحجز المبكر لتفادي الزيادات. موظفون يردون على العملاء، خرائط وجهات، مجلات سياحية وحجوزات تراجع أكثر من مرة قبل تأكيدها.
2: أقول دائما للناس احجزوا مسبقا قدر الإمكان وكونوا مرنين في مواعيد السفر إذا استطعتم. حاولوا مثلا السفر في منتصف الأسبوع، فهذه نصيحة مفيدة دائما، أو ربما فكروا في وجهة مختلفة.
4: نصائح تعكس واقع سوق لا يتوقف، لكنه يتطلب حسابات أدق من أي وقت مضى.
5: في الواقع لقد حجزت بالفعل عطلة إلى اليونان، وحجزت تذاكر الطيران أيضا.
6: أعلم أن أماكن مثل إسبانيا التي أتمنى زيارتها أصبحت باهظة الثمن جدا الآن.
4: 57% من المسافرين قلقون من ارتفاع التكاليف، 43% يتحدثون عن عدم اليقين، ورغم ذلك 71 وجهة لم تسجل زيادة في الإلغاءات. وفي ظل هذه الضغوط يعود خيار العطلة داخل بريطانيا إلى الواجهة، مع بحث متزايد عن بدائل أقل كلفة وأكثر استقراراً. سياسياً التحذيرات واضحة، رئيس الوزراء كير ستارمر يرى أن استمرار الصراع قد يغير سلوك الإنفاق من السفر إلى كلفة المعيشة مع ضغط مستمر من أسعار الطاقة. في سوق سفر سريع التغير تتبدل فيه الأسعار والخيارات، لم يعد السفر قراراً بسيطاً. بين الكلفة والتوقيت والمرونة كل تفصيل قد يصنع الفارق. وبين رغبة السفر وحسابات أكثر دقة، يبقى صيف البريطانيين هذا العام مفتوحاً على كل الاحتمالات. مصطفى زارو، العربية، لندن.
3: تستعد شركات الطيران الأمريكية لتقديم المساعدة لركاب وطواقم شركة سبيريت إيرلاينز بعد إعلان إفلاسها، متأثرة بارتفاع أسعار وقود الطائرات. وفي أعقاب هذا أعلنت عدة شركات محلية أمريكية عن أسعار تفضيلية وعن جدول رحلات محسن للوجهات المشتركة مع منافستهم المتعثرة.
7: ها هذا هو الإقلاع الأخير لطائرات سبيريت إيرلاينز الشهيرة بلونها الأصفر، شركة اعتادت إرضاء محبي السفر باعتبارها

إحدى أوائل شركات الطيران منخفضة التكلفة في السوق الأمريكية، لكن الصدمة أنها ستبقى هنا واقفة لأجل غير مسمى.

0: 34 عاماً في السماء، أما الآن فحطت رحالها في المدرج مع إنهاء عملياتها بالكامل. أنهكتها الديون وأثقلتها أسعار الوقود، وهنا كانت الضربة القاضية لتصبح أول ضحية تخرج من السوق بهذا الشكل منذ عقدين بالولايات المتحدة. إغلاقها بهذا الشكل جاء بعد فشل خطة الإنقاذ وتراكم خسائر لم تعد قابلة للاحتواء. فضائقة سبيريت وصلت حتى البيت الأبيض مع طرح خطة بقيمة 500 مليون دولار، ولكن لم يفلح أحد في نجدة الشركة التي كانت تستحوذ على 5% من الرحلات الجوية في أمريكا. إذن صحيح أن سبيريت مرت بأزمات متتالية في الأعوام الأخيرة بديون مليارية، ولكن وقع أزمة الوقود كان أقسى من أن تتحمله شركات مثل سبيريت. ترنحها بدأ مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية الحرب في إيران، ليصبح الوقود ثاني أكبر عبء مالي بعد الأجور في شركات الطيران. لكنها لم تستطع نقل كامل هذه الكلفة إلى المسافرين، وكانت الضربة الأقصى من نصيب شركات الطيران منخفضة التكلفة تحديداً. ففي هذا النموذج تعتمد المعادلة على أسعار منخفضة وهامش ربح ضيق، وأي ارتفاع مفاجئ في التكاليف يعني خروجاً مدوياً من السوق. وهذا ما حدث مع سبيريت التي لم تعد قادرة على التحليق في سماء ترتفع فيها الكلفة أكثر من أي وقت مضى.
1: ومع هذا التقرير نصل إلى ختام هذه النشرة وننهي ساعتنا كما بدأناها بالعناوين. مقترح إيران الجديد يحدد مهلة شهر واحد فقط للمفاوضات مع واشنطن بهدف إنهاء الحصار الأمريكي وفتح مضيق هرمز. ترامب متشائم إزاء مقترح إيران الجديد، لكنه يعيد بمراجعته رغم ذلك. ترامب يؤكد سحب أكثر من 5000 جندي من ألمانيا، والناتو يتساءل عن تفاصيل القرار منتقدا إعلانه دون تنسيق. موريتانيا تنفي صحة تقارير روسية عن تسلل مقاتلين ماليين لإعادة بناء قواتهم، مؤكدة أن جيشها جاهز للتصدي لأي تطور محتمل على حدودها. فشل مفاوضات اللحظة الأخيرة لشركة سبيريت إيرلاينز مع دائنها والبيت الأبيض لإنقاذها، وقطاع الطيران يحشد جهوده لإنقاذها بعد توقف عملياتها. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: تجارة تتوقتك لتنطلق لتتسامح لتدرك هذا هو البرق وانت حين تكتشف تلهم وتطلب الطريق هذه شعلتك نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما هذه رؤيتك حقيقتك صوتك ذروة تألقك لأن الإشارة دليل منارة ترشد لأفق جديد لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد العربية أن تعرف أكثر
1: فريق احترافي خبرات أكثر من 20 عاماً.

مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عام.

0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. ترامب يراجع الرد الإيراني ويستبعد قبوله ويلوح باستئناف الحرب إذا أساء طهران التصرف. الرد الإيراني يقترح إنهاء الحصار وفتح مضيق هرمز والمفاوضات خلال شهر واحد. غارة أردنية على تجار أسلحة ومخدرات على مواقع في 5 بلدات بجنوبي سوريا. وزير الدفاع الألماني يقول إن سحب القوات الأمريكية كان متوقعا، والناتو يطالب بواشنطن بإيضاحات.

0: بعد انهيار سبيريت للطيران في أمريكا، تقديرات بارتفاع أسعار التذاكر لخمسة أضعاف. أهلا بكم مشاهدينا. البداية من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة المتعلقة بإيران، حيث أكد أنه أبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق مع إيران، لكنه ينتظر الصياغة الدقيقة. وحذر ترامب من أن خيار استئناف الهجمات لا يزال واردا إذا أساء طهران التصرف بحسب تعبيره. ترامب قال عبر منصته تروث سوشيال إنه سيراجع قريبا رد إيران الذي أرسلته أخيرا، مشيرا أيضا إلى أنه لا يتصور أن أحدث رد لإيران سيكون مقبولا ما لم تدفع ثمنا باهظا عما ارتكبته طيلة 47 عاما، مشيرا إلى أن إيران لم تدفع بعد هذا الثمن. وفي تصريحات أدلى بها قبل توجهه إلى ميامي في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب حاليا من إيران، عندما أشار إلى أنها ستحتاج لعشرين عاما لإعادة بناء قدراتها، مؤكدا رغبته في القضاء على ما تبقى من قدرات طهران العسكرية.
1: Well, I wouldn't have to. I didn't say that. I said that if we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years.
2: President, last night you also said that only like 85% of Iran's missile-making capabilities has been eliminated.
1: Correct.
2: Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that?
1: Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
0: وفي رد على سؤال أحد الصحفيين قبل صعوده الطائرة الرئاسية، يعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن استئناف الهجمات ضد إيران ممكن. وعن المقترح الإيراني أكد ترامب أنه اطلع على الخطوط العريضة، لكنه سيراجع الصياغة الدقيقة فور عودته إلى واشنطن.
1: They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah.
3: Under what circumstances would you restart military strikes on target?
1: Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen, certainly.
0: وكانت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر قالت إن طهران قدمت ردا معدلا لباكستان يتضمن 14 بندا، وذلك ردا على مقترح أمريكي من 9 بنود. وقال المصدر إن الرد تضمن خارطة طريق لإنهاء الحرب وليس تمديدا لوقف النار. وأوضح المصدر أن الرد تضمن أيضا خطوطا عريضة تراها إيران ضرورية لإنهاء الحرب والإفراج عن الأصول المجمدة وإنهاء الحصار على الموانئ ثم الانتقال إلى المفاوضات حول الملف النووي. من جهة أخرى أكد مصدر لوكالة تسنيم أن إيران لا تزال تنتظر ردا رسميا أمريكيا على مقترحاتها المحدثة. معنا من واشنطن مشاهدينا مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك ريتا. ريتا، موقع أكسس نقل أيضا عن مصدرين مطلعين قولهما إن إيران حددت في مقترحها مهلة شهر واحد للمفاوضات مع واشنطن، وأضاف المصدران أن المقترح الإيراني يتضمن إنهاء الحصار الأمريكي وفتح مضيق هرمز. إذا ريتا لو تشرح لنا بداية بشكل مبسط الموقف الأمريكي من في هذه المرحلة من التفاوض فيما يخص التعديلات والتعديلات المضادة مع الإيرانيين، وما الذي يتوقع أيضا خلال الفترة المقبلة؟
4: بداية، هذا الطرح الإيراني يعد متطور عن الطروحات السابقة التي قدمتها إيران، بمعنى أنه هذه المرة تحاول إيران تقديم مرونة أكبر بهذا السياق المفاوضات، ولكن هذه الصيغة الإيرانية تعطي أيضا واشنطن إمكانية إعلان تقدم سياسي مع إصرار إيران على الحصول على تخفيف الضغط الاقتصادي بهذه المرحلة. المتغير بما عرضته أكسيوس من بنود إيرانية السماح بفترة مفاوضات لمدة شهر، هذا الشهر يمكن يجيب على

0: مطالب الأمريكية بعدم إطالة المفاوضات اللاحقة، وعلى الرغم من أن النقاط التي طرحت الآن لا تتضمن مباشرة الحديث عن البرنامج النووي الإيراني، ولكنها تسمح بفترة لاحقة من مناقشته.
1: نعم
0: ولكن أيضا واشنطن لن تقبل بذلك، لأن الرئيس ترامب يقول بأنه لن يكون هناك أي قبول من الجانب الأمريكي لأي طرح إيراني إذا لم يكن يتضمن البرنامج النووي الإيراني. إذن هنا هي المشكلة، ومن هنا نفهم لماذا أتت ردة فعل الرئيس ترامب متشددة بعض الشيء عندما قال بأنه لا يمكن أن نقبل بذلك، ولكنني سأدرس التفاصيل في وقت لاحق. أيضا من الجدير ذكره بأنه النقاط التي تم طرحها هي جزء من لعبة المفاوضات، لأن إيران تحاول فصل الملفات عن بعضها
1: نعم
0: وتريد شراء وقت اقتصادي عبر فك الحصار أولا. لكن الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال لن تقبل بمسار تفاوضي من دون بحث البرنامج النووي الإيراني. ولكن طبعا كل هذه السياقات التي نتحدث عنها لا زالت بإطار تسريبات إعلامية، ليس هناك من تصريحات رسمية حيالها.
1: نعم
0: النقاط 14 التي طرحت هي يمكن التعويل عليها والحديث والقول بأنها متطورة، ولكنها لا زالت لكن الفجوة لا تزال كبيرة بين الطرفين،
1: صحيح.
0: لأنه لم يتم ذكر البرنامج النووي بشكل مفصل.
1: نعم
0: يعني بالخلاصة، في هنا في واشنطن هناك عرض جديد مختلف من الناحية الإيرانية، ولكن الفجوة لا تزال كبيرة. موقف أمريكي يصر على تنازلات أكبر من الجانب الإيراني. لا أدري إذا بهذه الفترة من الآن، من اليوم حتى اليوم الاثنين، عندما يكون هناك رد أمريكي، يمكن أن يتبلور أي
1: طيب
0: نقاط معينة من قبل الإدارة أو
1: نعم،
0: من الرئيس ترامب نفسه.
1: واللافت ايضا ريتا يعني ان الايرانيين يسعون حاليا عبر هذه التعديلات الى وقف شامل للحرب او للعمليات العسكريه، وليس تعليقها او تاجيلها فقط. فالى اي مدى واشنطن او اداره ترامب منفتحه على هذا الخيار؟
0: حتى الرئيس ترامب بتصريحاته اليوم ذكر ذلك، انه هو ليس مستعد بانه بسحب القوات الامريكيه او ترك ايران بهذه المرحله، لانه باعتقاده لم ينتهي الموضوع. واصلا الاداره الامريكيه ذكرت بانه لن يكون هناك سحب للقوات الامريكيه الا عندما يكون هناك توقيع لاتفاق مع ايران، ولن يكون هناك تخفيف للحصار او فتح الحصار كليا من الجانب الامريكي الا عندما يكون هناك اتفاق موقع مع الجانب الايراني يزيل الخطر الايراني إلى الأبد. هذه العبارة مهمة جدا بالنسبة للإدارة الأمريكية وللرئيس ترامب، لأنه يعتبر أنه أي اتفاق مع إيران لن يكون جيد إلا إذا تضمن هذه العبارة، وإلا إذا ما تم تأكيد هذه النقطة تحديدا، لأنه اعتبر نفسه مسؤول عن التوصل لاتفاق يكون جيد وليس كاتفاق 2015
1: نعم،
0: الذي حصل في السابق.
1: شكرا لك من واشنطن مراسلتنا العربية ريتا سليمان، تحية لك ريتا.

مشاهدينا، أحدث الصواريخ والمسيرات التي استخدمتها أمريكا لأول مرة في حرب إيران، بعضها خارق لأشد التحصينات والبعض الآخر في أهبة الاستعداد للاستخدام بأي وقت. المزيد نستعرضه معكم في هذا العرض. خلال الحرب مع إيران مشاهدينا، استخدمت أمريكا صواريخ ومسيرات دخلت الخدمة لأول مرة، ومنها صاروخ PRSM أو صاروخ الضربة الدقيقة، وهو أول سلاح أو أهم سلاح دخل الخدمة القتالية مؤخرا، استخدمته أمريكا في إيران في 2 مارس الماضي. وهو صاروخ أرض صمم ليخلف

صاروخ أتاكامز الشهير، واستخدم لضرب مراكز القيادة الإيرانية والسيطرة ومنصات أيضا الصواريخ الإيرانية المتحركة. ثانيا، قنبلة أو مقذوف جي بي يو 72 الخارق للتحصينات، وهو يطلق بواسطة طائرات 15 إي سترايك إيجل، واستخدمته واشنطن أيضا في 17 من مارس الماضي لاستهداف مواقع صواريخ إيرانية حصينة تحت الأرض بذخائر بوزن 5000 رطل على طول الساحل الإيراني قرب مضيق هرمز. ومن ضمن رسالة أمريكا أيضا مشاهدينا، والمستخدمة لأول مرة بإيران، المسيرات لوكس كان هدفها مشاهدينا إنهاك الدفاعات الجوية الإيرانية خلال الحرب، وهي درونات رخيصة التكلفة تم تطويرها عبر هندسة عكسية لنماذج درونات إيرانية من طراز شاهد 136. وبطلب رسمي من القيادة المركزية الأمريكية أواخر أبريل الماضي نشرت صواريخ دارك إيجل في الشرق الأوسط، لكنها لم تستخدم بعد، وهي من الصواريخ الفتاكة التي يتخطى مداها 2700 كيلومتر ومصممة خصيصا لاختراق المناطق المحصنة.

نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها تفاديا لتداعيات ناجمة عن امتلاء الخزانات، طهران تعلن بدء تخفيض إنتاج النفط. ولدينا أيضا بدء تشغيل مسار ملاحي يربط أوروبا بموانئ الخليج عبر السعودية في العاشر من مايو.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نواصل إذا من تطورات إيران وتحديدا الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، حيث تفقد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر السفينة الحربية USS تريبولي المتمركزة في بحر العرب. وخلال الزيارة عاين كوبر مركز المعلومات والجاهزية القتالية للقوات البحرية. وفي سياق مواصلة الضغط على إيران، نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورة قالت إنها لإبحار السفينة USS نيو أورليانز في بحر العرب خلال الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وأشارت القيادة المركزية إلى أن 48 سفينة غيرت مسارها امتثالا للحصار.

0: وذلك على مدار 20 يوما الماضية. قال مسؤول عسكري إيراني إن تعثر المفاوضات وانتقاد واشنطن للمقترحات الإيرانية يعززان احتمال عودة الحرب. المسؤول العسكري الإيراني رأى أن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال قائم الآن، مؤكدا أن التجارب السابقة تظهر عدم التزام الولايات المتحدة بأي وعود أو اتفاقيات على حد قوله. معنا من واشنطن الصحفية المختصة في الشأن الأمريكي ياسر الحايك. أهلا بك أستاذ ياسر معنا في هذه الساعة. ما الذي ينبئنا به واقع المفاوضات الحالية وما يوصف أيضا بحرب التعديلات والتعديلات المضادة بين الأمريكيين والإيرانيين عن مستقبل هذه الأزمة؟
1: تحية طيبة لك ولمشاهدي قناة العربية. طبعا بالتأكيد الرئيس الأمريكي أو إيران تحاول رمي الكرة بملعب الولايات الأمريكية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول كذلك أن يكون هناك ردود أفعال من قبله، حتى قبل الاطلاع ربما بشكل تفصيلي عن الورقة الإيرانية. الإيرانيون يريدون الاستبعاد قضية ملف النووي، ربما يريدون حلا مؤقتا في هذه المرحلة، وهي إيقاف العمليات العسكرية على كافة الجبهات حتى نتحدث عن لبنان والعراق والحوثيين، وكذلك إيقاف كذلك هناك ربما تطلب إيران دعما ماليا أو حتى إخلاء لأموالها لدى الولايات المتحدة. والرئيس الأمريكي واضح بهذا الموضوع، لا يمكن تجزئة الملفات التي تتعلق بالشأن الإيراني. هناك ملف يتعلق بالسلاح النووي، صناعة الصواريخ البالستية والمسيرات، وقطع الإمداد المالي والعسكري عن الجماعات المسلحة خارج إيران، وهي أذرع إيران كما يطلق عليها. وبالتالي هذه الملفات هي حزمة واحدة على إيران قبولها أو الولايات المتحدة أمام خيارين، إما الخيار الذهاب مع حصار مطول في مضيق هرمز وكذلك ملاحقات مالية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، أو حتى فرض تعريفات جمركية على الدول التي تتعامل مع إيران تجاريا أو نفطيا، أو الذهاب إلى استئناف الضربات العسكرية. ويهدد الرئيس الأمريكي هنا بأنها لن تكون شبيهة بسابقاتها.
0: نعم طيب، اسمح لي سيد عفوا أستاذ ياسر أن نشرك معنا الآن أستاذ محمد شبارو الكاتب الصحفي معنا من لندن. أستاذ محمد أهلا بك وصباح الخير. أيضا أود أن أعرف رأيك حول طبيعة يعني الموقف الأمريكي والإيراني حاليا، إذا ما كان هذا يعني هذه المفاوضات المتواصلة حاليا والتعديلات المتواصلة يمكن أن يعني ينتج عنها شيء على صعيد إنهاء هذه الأزمة أو تصعيدها.
2: صباح الخير لك ولضيفك وللمشاهدين، شكرا على الاستضافة. يعني من الصعب التنبؤ بما سيكون عليه الموقف، الأهم هو أن وقف إطلاق النار ما زال ساري المفعول وأن البحث جار، لكن المؤشرات الأساسية التي يمكن قراءتها عبر الأيام الماضية خصوصا هذا الأسبوع من الجانب الإيراني لا تشي بأن إيران بالرغم من تقديمها الورقة تلو الورقة وأيضا التزامها بالتواصل مع الجانب الباكستاني كوسيط، إلا أن المحاولات الإيرانية تبدو وكأنها مناورات أكثر منها استعداد لرؤية حل نهائي ودائم يعكس صعوبة الموقف التي يجد فيها النظام الإيراني نفسه اليوم. فمحاولة فك المسارات من فك الحصار مقابل فتح هرمز، الحديث عن النووي ولكن دون المس بالتخصيب، التحدث أن لاءات الإيران حول الصواريخ يعني مثلا برنامجها الصواريخ والصاروخي وتقييده أيضا هناك لاءات حوله، أما الحديث عن الأذرع الإيرانية والسيطرة على أكثر من منطقة في العالم العربي أيضا هناك لاءات. فأعتقد أن الإدارة أو النظام الإيراني وأقطابه اليوم بالرغم مما يعني يبدر وكأنه ويبدو وكأنه هناك تفتت أو هناك ارتباك أو هناك تضارب، إلا أن التشدد يبقى سيد الموقف. نعم. ولو تغيرت الأصوات وتغيرت المواقف من الرئاسة أو رئاسة البرلمان أو ما ينقل عن المرجعية وهي أساسية المرجعية المغيبة. نعم. حتى الآن.
0: طيب في جملة تصريحاته الأخيرة أستاذ الضيوف الكرام يجدد أيضا الرئيس الأمريكي

0: دونالد ترامب تأكيده على جدوى الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية بقوله إنه بات يشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية. نستمع إليه ونعود إليكم من جديد.
1: I think we're doing a great job over there actually, where we have the, you know, they used the Hormuz Strait as a weapon for many, many years. They said they'll close it. So they closed it, then I closed it on them, which is sort of, they want a little business, they get no business.
0: أستاذ ياسر، لماذا يبدو لك أن أو يبدو أن ورقة الحصار هي الأكثر نجاعة حاليا والمفضل لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: المواقف الإيرانية حقيقة، الموقف الإيراني بالذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية بورقة مطالب جديدة لا تشمل النووي ولكن هي تشمل فك الحصار من الجانبين، هذا قرأه الرئيس الأمريكي أن الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية على السفن الإيرانية يأتي كله في هذه المرحلة، وهذا تعتبر ورقة ضاغطة من الرئيس الأمريكي، وقد أشار لها في التصريح قبل قليل أن ربما يستمر الحصار لعدة أشهر. وهناك على جانب آخر حشدا عسكريا أمريكيا كبيرا، نتحدث عن كما ذكرتم في الخبر السابق USS Tripoli، USS New Orleans، USS Orlando، وهذه تحمل على متنها 5000 جندي أمريكي. هناك 3 حاملات طائرات جورج بوش وكذلك إبراهام لينكولن وجيرالد فورد، وهذه كلها إضافة إلى إعادة تلقيم الأسلحة وكذلك الدفاعات الجوية في فترة يعني إيقاف إطلاق النار بين الجانبين. وبالتالي الرئيس الأمريكي يحاول اللعب على هاتين الورقتين، وهي ورقة الحصار المستمر الاقتصادي إذا ما جاب أو إذا ما ذهب إلى نتائج ربما تحلحل موقف الجانب الإيراني، أو الذهاب ربما استئناف الضربات العسكرية.
0: نعم أستاذ محمد، الموقف الأوروبي أيضا كيف يمكن تصوره في هذه المرحلة من الأزمة بين الإيرانيين والأمريكيين؟ هل يمكن لأوروبا أن تلعب دورا مهما أم أنها فقط تقف موقف المتفرج وهي ليست إلا متلقي للنتائج حتى هذه اللحظة؟
3: يعني هذا واضح التموضع، وهذا سؤال مهم، أين هم الأوروبيون من هذه التطورات الخطيرة والمؤثرة على الاقتصاد العالمي والتي يعني الكل يشهد بتاريخيتها الغير مسبوقة؟ أوروبا اليوم في أضعف وقت بين بسبب العلاقة المتذبذبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يبدو وأنه عازم وعاكف دائما بالرغم من كل المحاولات الاحتواء التي قام بها ويقوم بها الزعماء الأوروبيون، إلا أنه على ما يبدو وبعد الأزمة الإيرانية المستمرة حتى الآن وهذه الحرب مفتوحة كما نرى بالرغم من الهدنة، إلا أنه يعني عاكف على الإساءة إلى الحلفاء والنيل من الحلفاء بانتقادات، بالتخفيف من قيمتهم، بعدم مشاورتهم، بعدم إشراكهم على الأقل دبلوماسيا وسياسيا بما يجري في منطقة في العالم تخنق الاقتصاد ولا تؤثر فقط على أوروبا ولكن تؤثر على الأمن والازدهار في العالم ككل. اليوم الأوروبيون يحاولون من عدة نوافذ، إن كان من القوى الناعمة للملك تشارلز ملك المملكة المتحدة، أن يعني يحاولون احتواء الرئيس ترامب وأن يكسرون الجليد القائم بينه وبين بعض القيادات. يعني اليوم ليس هناك علاقة ود مع رئيس الحكومة كير ستارمر، هناك إساءات مستمرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤخرا كان ميرتس في خانة الأصدقاء والقادرين على التأثير بالرئيس الأمريكي، لكن ها هو يعني عندما تحاول أن تقول للرئيس الأمريكي أن هناك بعض الانتقادات أو بعض التوجيهات بخصوص الأزمة يعتبرها هذا هجوما، ويبدأ الآن في سحب القوات من ألمانيا بالرغم من ذلك يسيء للولايات المتحدة أولا ولا يسيء بذلك نفس القدر لألمانيا. ثم هناك أيضا من عرفنا أو اعتبرنا أنها قادرة على الولوج إلى قلب ترامب وفكره وتفكيره والاقتراب منه، وهي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أيضا هي مهمشة بسبب الأزمة الإيرانية واعتبار أن الحرب يعني طبعا القواعد الإيطالية مفتوحة للقوات الأمريكية، ولكن أيضا ليس هناك من مشاركة مباشرة لأنه بكل بساطة لم يتم استشارة لا حلف الناتو ولا أوروبا قبل بدء هذه العملية،
0: وبالتالي هو أخذ في الاتساع بين الطرفين على خلفية هذه الحرب. نكتفي بهذا القدر، شكرا لك. إذا كنت معنا من لندن الكاتب الصحفي محمد شبارو، وشكرا لك أيضا من واشنطن الصحفي.

0: في المختص في الشأن الأمريكي الأستاذ ياسر الحايك. مشاهدينا، أقر مسؤول إيراني في تصريحات لبلومبيرغ ببدء خفض إنتاج النفط لتجنب الوصول لسقف التخزين، وأشار المسؤول الإيراني إلى أن خفض الإنتاج خطوة استباقية ومؤقتة لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية. ووفقا للمسؤول الإيراني، فإن طهران أمامها نافذة ضيقة لا تتخطى الشهر الواحد حتى الوصول لسقف التخزين، وأن جهود ضخ النفط المتواصلة لا يمكن أن تستمر إلا لفترة محدودة.
1: إيران تغرق في فائض النفط بعد تراجع عمليات التصدير في ظل تشديد الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن، والذي فاقم خسائر طهران الاقتصادية ووضعها في ورطة مكلفة. خنق تصدير النفط سبب في اضطرابات في أكثر من قطاع، أزمة اقتصادية خانقة وانهيارات في الموارد الأساسية وتآكل القدرة المالية وسط مؤشرات على تأثر قطاع النفط بشكل متسارع. فبعد أن لجأت طهران إلى خزانات الخردة والخزانات العائمة لتفادي تعطيل الآبار، كشف مسؤول إيراني في تصريحات لبلومبرغ عن بدء خفض إنتاج النفط لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية، وأيضا تجنب الشلل التام في آبار النفط. خطوة استباقية ومؤقتة اتخذتها إيران في وقت يبدو فيه أن الخيارات أصبحت محدودة، حيث إن طهران قد تستنفد كل مرافق التخزين المتاحة لها في غضون شهر فقط حتى الوصول لسقف التخزين. تقديرات البنتاغون تشير إلى أن إيران حرمت من عائدات نفطية تقارب 5 مليارات دولار بسبب الحصار الأمريكي، مما تسبب في ضغط غير مسبوق أرهق الاقتصاد الإيراني المثقل بالعقوبات الغربية. وفي خضم الحصار البحري، قام الجيش الأمريكي بإعادة توجيه أكثر من 40 سفينة حاولت المرور عبر الحصار، وفقا لما ذكره مسؤول البنتاغون. يأتي هذا في وقت لا تزال فيه نحو 31 ناقلة نفط محملة بما يقارب 53 مليون برميل عالقة في المياه الإيرانية بقيمة تقدر بنحو 4 مليارات و800 مليون دولار.
0: البحث عن طرق شحن بديلة تضمن الأمن الملاحي أصبح ضرورة ملحة مع تحول مضيق هرمز لأحد أخطر أوراق الحرب، وأيضا التوتر في البحر الأحمر. تشهد حركة التجارة العالمية مشاهدينا إعادة تشكيل واسعة لمسارات الشحن البحري العالمي، جعلت من القارة الأفريقية محورا متقدما فيها وفق مصادر لوجستية وبحرية. نتحدث هنا عن تحول عميق في بنية التجارة العالمية، جعل من أفريقيا محورا استراتيجيا في حركة الشحن الدولي وسط ارتفاع التكاليف وتغير خرائط الملاحة البحرية. ففي خضم إعادة رسم خطوط الإمداد، سعت شركة الشحن مشاهدينا للبحث عن طرق بديلة لنقل المواد والسلع لتسلك طريقا أطول حول القارة الأفريقية عبر رأس الرجاء الصالح، كما نتابع في هذه الخارطة، حيث تبحر السفن حول أفريقيا محاذية سواحلها الشرقية حتى رأس الرجاء الصالح إلى الجنوب، قبل أن تتجه شمالا بعد ذلك نحو أوروبا والبحر الأبيض المتوسط. وفعليا يتم اليوم تحويل 70% من تدفقات الشحن التي كان من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر في عام 2023 عبر رأس الرجاء الصالح بحسب شركة إيفيسيو الاستشارية. هذه التحولات مشاهدينا أدت إلى زيادة مدة الشحن بين آسيا وأوروبا بنحو 2 أسبوع، مع ارتفاع استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 30 و50%، وزيادة عدد السفن العاملة للحفاظ على وتيرة الإمداد نفسها. وفي محاولة لتجاوز الاختناقات، تشير بيانات بورت ووتش التابعة لصندوق النقد الدولي إلى تضاعف حركة السفن الحاويات عبر رأس الرجاء الصالح بأكثر من 3 أضعاف خلال 3 سنوات، مقابل انخفاضها بأكثر من النصف عبر باب المندب وقناة السويس كذلك. بلغة الأرقام مشاهدينا، بين الأول من مارس ونهاية أبريل بلغ متوسط عدد الحاويات التي تعبر رأس الرجاء الصالح يوميا 20 سفينة، مقارنة ب6 سفن فقط خلال الفترة نفسها من عام 2023.

0: من مضيق هرمز إلى باريس تبدو المسافة بعيدة، لكن الأزمة وصلت بالفعل إلى المزارعين والصيادين والخبازين والحرفيين عبر طريق واحد هو الوقود. ارتفاع أسعار المحروقات الناتج عن تداعيات الحرب في إيران والتوتر في الشرق الأوسط دفع أصحاب مهن متأثرة للاحتجاج.
1: صيادون ومزارعون وخبازون تجمعوا هنا في باريس لتنبيه الحكومة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة أصبح يشكل تهديدا مباشرا لاستمرار مهنهم. الشرارة جاءت من تداعيات الحرب في إيران والشرق الأوسط ومن التوتر المستمر حول مضيق هرمز، فاضطراب هذا الممر البحري الحيوي رفع أسعار الوقود هنا وضغط على قطاعات لا تستطيع العمل من دونه.
2: نحن هنا لمساءلة الدولة التي تتخذ إجراءات صغيرة جدا لا تكفي، وهي قبل كل شيء إجراءات تواصلية وإعلامية، ولا ترقى اليوم إلى مستوى الصعوبات التي نواجهها.
1: بالنسبة إلى المزارعين، المسألة مرتبطة بكلفة تشغيل الآلات والنقل، ويضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة المرتبطة بدورها بسعر الغاز وسلاسل الإمداد العالمية. أما الخبازون والتجار الصغار فيدفعون الفاتورة عبر الطاقة والنقل والمواد الأولية.
3: يحدثوننا كل يوم عن ترامب، هذه المرة لن يكون الحديث عنه بل ستتحدثون عنا نحن، وهذا جيد. ترامب يستغل الأمر لفرض مزيد من الرسوم، في الواقع هو غير مستقر في مقترحاته وهذا يثير الخوف. نحن خائفون مما قد يحدث غدا.
1: الحكومة أعلنت عن مساعدات إضافية لبعض القطاعات المتضررة، لكن المهنيين يعتبرونها غير كافية. بالنسبة إليهم المسألة لم تعد مرتبطة بالربح بل بالبقاء كما يقولون. فادي الدهوك العربية، باريس.
0: أفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن غارات أردنية استهدفت مقرا يضم أسلحة ومخدرات في 5 قرى وبلدة بالسويداء. قبل ذلك أكدت مصادر عربية أن الضربات استهدفت تجار مخدرات في ريف المحافظة. من جهته أكد الجيش الأردني استهداف مصانع ومعامل ومستودعات تنطلق منها عمليات التهريب، فضلا عن مواقع لتجارة أسلحة أو لتجار أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية. وقال في بيان إن تلك الجماعات تعتمد أنماطا جديدة لنشاطها مستغلة الحالة الجوية والظروف الإقليمية الراهنة، وإلى أن محاولات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة شهدت تصاعدا ملحوظا. شهد إقليم كردستان العراق سلسلة اجتماعات لرئيس الحكومة العراقية المكلف علي الزيدي بالقادة الأكراد، بداية من اللقاء برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني في مدينة أربيل بحضور وفد الإطار التنسيقي، ثم الاجتماع برئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني، وانتهاء من لقاء مع رئيس الإقليم نجرفان برزاني. وأكد الزيدي أن اللقاءات تناولت مسار تشكيل الحكومة الجديدة والتكامل بين بغداد وأربيل. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعض الفاصل. ترامب يؤكد أنه سيسحب أكثر من 5000 جندي من ألمانيا. ولدينا أيضا فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي يكشف ألا تقدم في التحقيقات رغم مرور 90 يوما على اغتياله.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟ فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار،

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في السودان وتطورات الميدانية، أفادت مصادر العربية بمقتل القيادي عزام كيكل شقيق قائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل مع أفراد من أسرته إثر استهداف منزلهم في قرية الكاهلي بولاية الجزيرة بمسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وقبل ذلك دان والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة الاستهداف الأخير الذي نفذته قوات الدعم السريع جنوبي أم درمان والذي طال المدنيين والبنية التحتية، ووصف هذه الممارسات بأنها ممنهجة معتبرا أنها تمثل انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والقوانين الدولية وتعكس حالة الانهيار في صفوف الدعم السريع وفقدانها للقيادة والسيطرة وفشلها أيضا في مواجهة الجيش في ميادين القتال. نفى الجيش الموريتاني تقارير عن تسلل مقاتلين ماليين إلى أراضيه لإعادة تجميع قواهم واصفا إياها بالمضللة والكاذبة. وفي بيان رسمي أكد أن القوات المسلحة تفرض سيطرة كاملة على الحدود ومستعدة للتصدي لأي تهديد محتمل، واعتبر أن هذه المزاعم تهدف إلى إثارة البلبلة والنيل من جاهزية الجيش. في تصريحات للعربية أكد الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير أزوات في مالي محمد المولود رمضان أن الجبهة تخوض حربا وجودية وتواجه قوات فاغنر المصنفة منظمة إرهابية، وأن الهدف هو تحقيق الأمن والاستقرار.
1: نحن في حرب وجود، يعني لكي نعيش على هذه الأرض التي يحاربنا عليها العالم. لن نحن نواجه تحالف إرهابي على العالم بأسره يعرف أن نحن نواجه فاغنر، وأظن أن فاغنر مصنفة يعني منظمة إرهابية. يعني نحن طيلة 3 سنوات عشنا أبشع جرائم عرفها التاريخ في منطقة الساحل، يعني وقام بها تحالف مع انقلابيين في باماكو وجماعة معروفة دوليا إرهابية وهي فاغنر.
0: وأشار الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير أزوات في مالي إلى أن الجبهة لا تريد الحرب وتدعم الحل السياسي، مضيفا أنهم متمسكون بحق تقرير المصير.
1: نحن في حرب فرضت علينا، لسنا نحن من أبدأ هذه الحرب. الجماعة في باماكو، انقلابيين باماكو، هم من ذهبوا إلى موسكو وآتوا بمرتزقة فاغنر وشنوا علينا حرب. مطالبنا مطالب شرعية وقديمة منذ حوالي 70 سنة، هو نزاع يعني مطالب شعب أزواد، مطالب سياسية، مطالب حق تقرير المصير. ونحن اليوم تحالفنا تحالف تكتيكي مع مجموعة من الأزوادين، من أبناء القبائل في أزواد، من أبناء هذه الأرض الذين أيضا أهاليهم وناسهم كانوا ضحية لهذه المجازر طيلة هذه السنوات.
0: سكان العاصمة المالية باماكو أعربوا عن مخاوفهم عقب هجمات شنتها قوات انفصالية الأسبوع الماضي واستهدفت مدنا في أنحاء البلاد وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا.
2: برأيي التحقيق أمر جيد وأظن بأنه سيساعد في حل المشكلة التي نواجهها حتى لا تتكرر، فلندع التحريات تأخذ مجراها قبل أن نلقي باللوم على أحد. علينا أولا أن ننظر إلى الأسباب.
3: من الطبيعي أن نشعر بالخوف خاصة في باماكو، عندما يحدث شيء سيء هنا فإنه يؤثر على الجميع بغض النظر عن الحي الذي تسكن فيه، فنحن جميعا جزء من نفس الوطن. حتى عندما تسمع عن هجمات في أماكن أخرى، كل ما يمكننا فعله هو الدعاء بأن يهدأ الوضع، لكننا ننام وقلوبنا مليئة بالخوف. لم يعد السوق إلى وضعه الطبيعي بعد، وما زالت هناك صعوبات في الإمدادات، والتجار لا يستطيعون الوصول إلى أماكن توريد البضائع، الأمر الذي يؤثر علينا بشدة اليوم.
4: تم السيطرة على بعض المواكب العدو.
5: وصلوا إلى قلب المعسكرات والثكنات. هذا التحرك دفع قوات الجيش المالي وفيلق إفريقيا المنسحبة من تيساليت ومعسكر أمشيش إلى التجمع في أنفيف وأجهلوك تمهيدا لانسحاب كامل من كيدال باتجاه غاو. والآن لم يعد واضحا إلى أين تمضي الأوضاع في مالي، فمناطق السيطرة تغيرت مع تطور الأحداث المتسارعة. في الشمال يسيطر تحالف

0: جبهة تحرير آزواد وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة بشكل شبه كامل على ولايتي تاودني وكيدال، وهما أكبر ولايات إقليم آزواد الخمس. وعلى أطراف مركز ولايتي غاو وتمبكتو تدور المواجهة بين الجيش والجماعة المسلحة، فيما تحاصر جماعة القاعدة مدينة ليرة قرب الحدود مع موريتانيا. وفي الشمال الشرقي تنشط داعش في ولاية مينيكا المحاذية للنيجر مع وجود للجيش المالي هناك. أما في الوسط والجنوب فتنشط جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بمختلف كتائبها، وتخوض اشتباكات ومناوشات مع الجيش المالي وحليفه فيلق إفريقيا الروسي في أكثر من موقع. في العاصمة باماكو تبدو السلطة وكأنها تحاول استعادة توازنها وإعادة ترتيب صفوفها، لكن على مشارف المدينة نقاط تفتيش أقامها مسلحون على عدة طرق رئيسية، وهددوا بفرض حصار كامل عليها بحسب ما نقلت رويترز عن خمسة مصادر. أما فيلق أفريقيا فرغم انسحابه من عدة مواقع في الشمال فقد بدأ أكثر نشاطا في اليومين الأخيرين، إذ أعلن استهداف مجموعة من المسلحين قرب قرية في إقليم كوليكورو خلال عملية استطلاع جوي.
1: في ليبيا كشف رئيس فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي عن رفض اعتقال المتورطين في حادثة الاغتيالات أو حادثة الاغتيال بسبب سيطرة مجموعات مسلحة على مفاصل الدولة، متهما النيابة العامة بالتقصير في التحقيقات. وبحسب رئيس فريق الدفاع فإن النيابة العامة قد حددت بالفعل ثلاثة متهمين بجريمة الاغتيال لكنهم لم يعتقلوا بعد.
2: وعندما يسأل عن مصير التحقيقات في قضية المغدور به سيف الإسلام تكون الإجابة في الغالب أن الوضع الأمني لا يسمح أو أن القبض على المتورطين غير ممكن بسبب سيطرة مجموعات مسلحة وعصابات إجرامية على مفاصل الدولة منذ سنوات. وفي هذا الإطار تقع سلطة التحقيق والاتهام على عاتق النيابة العامة ممثلا في النائب العام باعتباره أمينا على الدعوة العمومية ممثلا للشعب، وهي الجريمة التي مر عليها أكثر من 90 يوما من ارتكاب جريمة الغدر والخيانة، وما تزال حتى هذه اللحظة دون إجراءات عملية تعكس تقدما حقيقيا نحو كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. ومنذ اللحظة الأولى لوقوع هذه الجريمة كنا ندرك أن مسار التحقيقات قد يواجه تحديات جدية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ولذلك تحركنا بشكل موازي على المستوى الدولي لضمان حقنا المشروع في جمع الأدلة وحفظها وتوثيقها وفقا للمعايير القانونية المعتمدة في هذا الشأن.
1: في تصريحاته قبل توجهه إلى ميامي في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم واشنطن تقليص قواتها في ألمانيا مرجحا أن يتجاوز عدد 5000 جندي. وقبل تصريحات ترامب علقت المتحدثة باسم حلف الناتو أليسون هارت على قرار واشنطن سحب 5000 جندي من ألمانيا. قالت المتحدثة إن الحلف يعمل مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل قرارها بشأن وضع القوات في ألمانيا، واصفة إعلان الانسحاب الأمريكي بأنه كان عملا أحادي الجانب وجرى مع قليل من التنسيق أو انعدامه مع حلفاء واشنطن الأوروبيين. وأشارت إلى أن هذا القرار يؤكد أن على أوروبا تواصل أو أن تواصل الاستثمار بشكل أكبر في الدفاع وأن تتحمل حصة أكبر في مسؤوليتها الأمنية المشتركة، خاصة لمواجهة التهديد المتزايد من روسيا. تستعد شركات الطيران الأمريكية لتقديم المساعدة لركاب وطواقم شركة سبيريت إيرلاينز بعد إعلان إفلاسها متأثرة بارتفاع أسعار وقود الطائرات. وأعلنت عدة شركات محلية أمريكية عن أسعار تفضيلية وجدول رحلات محسن للوجهات المشتركة مع منافستهم المتعثرة، كما بحثت استقطاب عدد من العاملين بعد إفلاس سبيريت إيرلاينز. معنا مشاهدينا من أوتاوا المستشار الاقتصادي أسامة القاضي، أهلا بك سيد أسامة معنا في هذه الساعة. أستاذ أسامة، يعني أشاركك تعليقات للمسؤولين التنفيذيين في شركة سبيريت إيرلاينز وهي التي أغلقت أبوابها، وفي سياق تعليقهم على انهيار الشركة يقولون لول ستريت جورنال إن ارتفاع أسعار الوقود كان تحديا غير متوقع، فيما تشير تقديرات لول ستريت جورنال أن أسعار تذاكر الطيران خمسة أضعاف أو ستزيد خمسة أضعاف منذ أن أدت الحرب الإيرانية إلى

0: تقليص امدادات وقود الطائرات ما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير. أستاذ أسامة، يعني بداية، إفلاس شركة سبيريت يعني هل سيكون حالة معزولة أم أنه قد يكون مؤشرا مبكرا على مزيد من الاضطرابات وربما حتى سلسلة انهيارات في قطاع الطيران؟
1: صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. يعني حقيقة شركة سبيريت إيرلاينز هذه ليست أول مرة تحاول إعلان إفلاسها. حاولت إعلانه بنوفمبر 2024 وبأغسطس 2025، وهي حالتها متعثرة الحقيقة منذ زمن كورونا، وتراكمت عليها الديون، وهي كانت في وضع الحقيقة سيء الذي طبعا زاد سوءا، ونسبة الوقود والكيروسين كتكلفة من تكلفة الطيران تقريبا 35% إلى 40%. المشكلة أن سبيريت إيرلاينز بالأصل بطاقتها رخيصة جدا، فهي لا تستطيع أن ترفع هذه الأسعار كثيرا. يعني ارتفع عليها الكيروسين مثلا الجالون من 2.5 دولار إلى 5 دولار، فصار أي طائرة مليئة ب 180 راكب يترتب على كل راكب إضافة حوالي 70 دولار، فمعناها هي كل البطاقة حقها 100 دولار، فما بتحسن نضيف عليها كمان 70 أو 100 دولار إضافية. ما عادت هي منافسة لبقية الشركات طيران فرانتير ولا بلو جيت. طيب. وهي بالأصل تراكمت عليها ديونها يعني أكثر من 1.5 مليار دولار، وقيمتها السوقية انخفضت الحقيقة منذ زمن، يعني 7 مليار لمليار لنصف مليار.
0: نعم. طيب أي أستاذ أسامة، يعني هل الربط بين انهيار أسعار أو انهيار شركات الطيران وإغلاق مضيق هرمز يعني هو ربط واقعي؟
1: لحد ما نعم، أي شركة هي بالأصل متعثرة ستسقط في أول امتحان في ارتفاع أسعار الكيروسين يقينا، وسبيريت هي واحدة منها. هي عموما إعادة تموضع في سوق الطيران، يعني لأنه تحتاج إدارة شركة سبيريت كانت أن تكون هجينة، بمعنى أن يكون الأسعار ليست رخيصة جدا إضافة إلى تقديم قيمة حقيقية في للسفر. لكن مضيق هرمز والمشكلة ارتفاع أسعار الوقود بالنسبة لها باتت حقيقة مشكلة كبيرة لا أصلا شركة هي بالأصل يعني متعثرة، فالحقيقة يعني زاد الطين بلة، ما مش قادرين يتابعوا بهكذا أرقام ديون إضافة إلى ارتفاع تقريبا سعر البطاقة صار تقريبا أكثر 70% من قيمته، ولم يعودوا منافسين حقيقيين. ويعني الحقيقة يعني هو عندهم أسطول حوالي 190-200 طائرة، قسم منها مؤجر وقسم منها يعني يملكونه. أعتقد الأفضل سيناريو بالنسبة لهم هو الاندماج كما كان مطروح سابقا واعترضت عليها الحكومة الفيدرالية، فربما يعني بلو جيت أو فرونتير ربما يعرضوا شيء مثل من هذا القبيل أن يتم. طيب. اندماجا
0: الآن وزير النقل الأمريكي له تعليق أيضا أستاذ أسامة، دعنا نتابعه وأعود إليك من جديد. إذا وزير النقل الأمريكي استبعد أن تكون شركات الطيران الأمريكية حاليا بحاجة فعلا لخطة إنقاذ حاليا، كما تعهد بالعمل على توفير قروض لشركات الطيران إذا اقتضت الحاجة.
2: Now you've heard that other airlines have talked about requesting a $2.5 billion bailout. I am in continual contact and my team is in contact with all the CEOs of the airlines. I would say that at this point I don't think it's necessary. They do have access to cash. If they want to come to the US government, we would be a lender of last resort.
0: أستاذ أسامة، هل تتفق مع ما قاله الوزير، وهل الحكومة الأمريكية ملزمة يعني بتقديم هكذا دعم لشركات الطيران؟
1: لا، هي غير ملزمة. سيوضع المسألة بيد الكونغرس في حال يعني لم تلبي طلبهم الحكومة، على أن يكون هذا طلب يعني حكومي لإقراض هذه الشركات. كان زمن أوباما بالمناسبة سوى بيل أوت وإقراض لشركات السيارات، تعرضت شركة كرايسلر لإفلاس حوالي مرتين أو 3 مرات، فقام يعني الحكومة الأمريكية في ذلك الحين بإقراض الشركات السيارات. فأعتقد الآن ربما شركات مثل بلو جيت أو فرانتير ربما تطلب يعني هكذا قروض، كما صرح يعني كما سمعنا إنه هي آخر يعني آخر الطب الكي، إذا ما بقى هناك أي إمكانية لشراء هذه ال

0: الشركة أو اندماجها مع شركة أخرى أو إصلاحها إداريا، ربما نكون نحن مكان لإقراض هذه الشركات. لكن الشركات الباقية يعني دلتا ولا يونايتد إيرلاينز ولا أمريكان إير أمور جيدة ما بيحتاجوا يعني قروض، لكن هذه الشركات أسعار الرخيصة لم تعد رخيصة مع ارتفاع أسعار الكيروسين، وخاصة إذا زاد هذا الارتفاع ستتعرض إلى يعني إلى مشكلة ربما تحتاج إلى إقراض، وأعتقد الحكومة ممكن أن تعينها كإقراض مثلها مثل شركات السيارات.
1: طيب الزمان. في حال عادة تدخل الحكومة الأمريكية لصالح هذه الشركات، الآن الشركات المنخفضة التكلفة كيف تحمي حالها أستاذ أسامة، وأيضا الشركات الكبيرة يعني هل هي بعيدة بالفعل عن خطر الإفلاس وبإمكانها التكيف مع الأوضاع الراهنة؟
0: الشركات اللي يعني عديت لك يا هون ثلاثه جيدات بعد دلتا ويونايتد ايرلاينز وامريكا،
1: هذه بعيد عن خطر
0: اعتقد
1: الإفلاس.
0: ما في بعيد عن خطر الإفلاس. فرانتير وبلو جيت ممكن، لكن هم بيفرقوا ميزتهم انه مش بس رخاص، يعني ليسوا برخص سبيريت، لكن بنفس الوقت بيقدموا قيمه خدمه مقبوله لل يعني المسافر الامريكي محليا. فالى الان هم ليسوا بحاجه، لا اعتقد انهم يعني هم بحاجه الان الى اي قرض، وبامكانهم المتابعه، ولا اعتقد انه خطر الإفلاس قد يعني يكون قريبا من هاتين الشركتين.
1: وضحت الصوره أعتذر من دهام الوقت، شكرا لوجودك معنا، كنت أيضا معنا المستشار الاقتصادي أسامة القادر، تحياتي لك. نهاية النشر مشاهدينا، إلى العناوين. ترامب يراجع الردة الإيرانية ويستبعد قبوله ويروح باستئناف الحرب إذا أساء طهران التصرف. الردة الإيراني يقترح إنهاء الحصار وفتح مضيق هرمز والمفاوضات خلال شهر واحد. غارة أردنية على تجار أسلحة ومخدرات على مواقع في 5 بلدات بجنوب سوريا. وزير الدفاع الألماني يقول إن سحب القوات الأمريكية كان متوقعا، والنيتو يطالب واشنطن بإيضاحات. بعد انهيار سبيريت للطيران في أمريكا، تقديرات بارتفاع أسعار التذاكر 5 أضعاف. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، بعد قليل ستكون بزميل حنين الشوري، متابعة طيبة.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما يكون.

القصص والأحداث إلى السياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين،
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات

0: الملايين،
1: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
2: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
3: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
4: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
5: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
6: أقفلها الكاميرا خلاص.
0: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
7: لا تدخل هنا من غير استئذان.
8: الموت بيدخل من غير استئذان.
0: وهل الأبطال يشبهوننا؟
9: أرجو يا فلاح أرجو.
0: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
10: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
0: سايكو دراما.
11: انا ماني خلق اسمي شيء، اللي فيني كافي.
12: وش فيك وانا مقسم العالي؟
0: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية اف ام. سايكو دراما مع عصام عبد السلام وسارة هوساوي.

0: العربية FM، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير، آراء المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
5: تحليل.
6: يعني أنت تتكلم فنياً.
7: إذا القادسية المفروض الأول.
8: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
9: وش تسوي أنا اللي سجل؟
4: وأقلام الصحفيين.
10: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
11: إذا تم رفض احتجاج نادي.
4: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
12: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
4: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
13: في زحام اليوم تختلط العناوين،
14: وفي غمرة الإشارات تتشابه الألوان.
13: قف، لدينا ما يبحث عنك.
14: القصة، الخبر، القضية.
15: كثير من العمل والجهد وكثير من
13: استعد وشاركنا الحوار.
14: هذا المساء
13: عناوين تهمك وألوان تشبهك،
14: أوراق غنية وملفات ثرية.
16: فاستخدم تكنيك اللي هو بابا أنا بروح الحديقة.
13: هذا المساء
14: انطلق معنا إلى محطات منوعة.
17: ضاقت الدنيا علينا.
13: اجتماعية،
14: ثقافية،
13: رياضية،
14: اقتصادية.
13: من الأحد إلى الخميس،
14: من الخامسة وحتى السابعة مساء بتوقيت الرياض.
13: هذا المساء.

0: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
1: من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أكسر الكاميرا خلاص.
0: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
10: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
11: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
12: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
13: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
14: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
15: لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
16: إذن وكما أشارت مراسلة العربية قبل دقائق، تفقد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر السفينة الحربية USS تريبولي المتمركزة في بحر العرب. وخلال زيارته عاين كوبر مركز المعلومات والجاهزية القتالية للقوات البحرية. وفي سياق مواصلة الضغط على إيران، نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورة قالت إنها لإبحار السفينة USS نيو أورلينز في بحر العرب خلال الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. أشارت القيادة المركزية إلى أن 48 سفينة غيرت مسارها امتثالا للحصار، ذلك على مدار 20 يوما الماضية. في المقابل، مسؤول عسكري إيراني قال إن تعثر المفاوضات وانتقاد واشنطن للمقترحات الإيرانية يعززان احتمال عودة الحرب. المسؤول العسكري الإيراني رأى بأن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال قائم الآن، مؤكدا أن التجارب السابقة تظهر عدم التزام الولايات المتحدة بأي وعود أو اتفاقيات.

0: على حد قوله. وفي جملة تصريحاته الأخيرة جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على جدوى الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية بقوله إنه بات يشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية.
1: Used the Hormuz Strait as a weapon for many, many years. They said they'll close it. So they closed it, then I closed it on them, which is sort of, they want a little business. They get no business.
2: لا مفر لإيران. في الولايات المتحدة ستخنقها جوا وبرا وبحرا. فإما الاتفاق ونزع السلاح النووي أو أشهر طويلة من الحصار، بل حتى نفط طهران بات تحت التهديد. الرئيس الأمريكي غير راض عن مقترح إيران الأخير، ويهدد باستراتيجية الضغط القصوى متوعدا بعقوبات غير مسبوقة تطال كل ما له علاقة بطهران ماليا واقتصاديا. الخطط العسكرية الجديدة على طاولة ترامب تشمل وفق مسؤول في البيت الأبيض لرويترز احتمال اللجوء لحصار بحري طويل الأمد عليها وربما يستمر لأشهر بهدف زيادة ضغط صادراتها النفطية وإجبارها على التوصل إلى اتفاق نزع السلاح النووي. عقوبات أمريكية صارمة تختلف عن أي عقوبات سابقة تطال كل ما له صلة بتغذية إيران بالمال، والضربة هذه المرة تصيب الجميع. فقطاع النفط الإيراني في مرمى النيران، فلا تهاون مع أي جهة مالية تسهل معاملات مرتبطة به، ما يعني أن العقوبات مع الحصار البحري ستترك حملا ثقيلا على صناعة النفط الإيرانية تاركة إياها تترنح، وبكلفة قد تصل لحوالي 170 مليون دولار إضافية يوميا من الإيرادات المفقودة. تعددت أشكال التغذية الخفية لإيران، سواء عبر شركات الصرافة الإيرانية أو سفن تلبي طلب إيران بدفع رسوم لعبور مضيق هرمز، وأخرى كانت على شكل مقايضات أو تبرعات لجمعيات خيرية مثل الهلال الأحمر الإيراني، مع مصادرة طالت نحو نصف مليار دولار عملات مشفرة إيرانية. حتى قطاع الطيران لم يسلم، فأي متعامل مع شركات الطيران الإيرانية ستلحقه العقوبات ذاتها التي تطبق على إيران. عمليات الالتفاف الإيرانية المباشرة وغير المباشرة منها تحذر واشنطن من أنها ستكون أمام عقوبات انتقامية، وسيكون الغضب الاقتصادي على طهران هذه المرة أشبه بتسونامي الذي يعصف بقدرة طهران على توليد الأموال ونقلها وإعادتها.
0: نتوسع في النقاش مع ضيفنا من واشنطن الباحث في معهد دول الخليج حسين أبيش. أهلا بك سيد حسين مجددا على شاشة العربية. ترامب غير راض عن المقترح الجديد من إيران، هل نحن أمام رفض منتظر من الجانب الأمريكي، أم أننا أمام خطوات ربما ترتب وتهيئ إلى اتفاق على أرضية جديدة فيه التنازلات من الطرفين؟
3: أعتقد بأننا نرى تحركا الآن. ما نعلمه طبعا، نحن لا نعلم أي شيء مثلا عن الاتفاق النووي، فهناك مقترح بخمس سنوات لتجميد اليورانيوم، تخصيب اليورانيوم، ثم بعد ذلك خمس سنوات لتجميد البرنامج. ولكن أظن بأن ترامب يريد الحصول على اتفاق أفضل من أوباما، وترامب أوباما حصل على حوالي 15 عاما، هو يريد الحصول على أكثر. لو أن إيران بالإضافة إلى إعطائه 15 سنة أو أكثر بأنه لا يكون هناك تخصيب أو تخصيب بكمية صغيرة جدا وبمراقبة، ويتخلوا عن اليورانيوم المخصب بدرجة عالية 400 كيلوغرام، وسيكون هناك ربما ذلك اليورانيوم المخصب ب 60 إلى 70%، وطبعا ذلك قريب

0: من عتبة صنع القنبلة النووية. هذا يمكن أن يحدث، نحن لسنا بعيدين عن ذلك، ولكن هناك تحرك إضافي بشأن مضيق هرمز، لأن ما فهمناه هو أن إيران قالت الآن لأول مرة بأنها مستعدة للجلوس والتحدث مباشرة مع المفاوضين الأمريكيين، سواء كانوا ويشنر وويتكوف أو الفريق يقوده جي دي فانس، فهم مستعدون للقائهم من مع رفع طبعا الحصار عن الموانئ، وقالوا إنهم مستعدون لرفع أيضا تهديدهم ووقف تهديدهم في مضيق هرمز ضد السفن قبل أن يرفع الرئيس ترامب حصاره. إذن إيران تتراجع ببطء وبمراحل، ولكن هل وصلوا إلى موقع مثلا خلال شهر أو شهرين حيث يكون هذا مقبولا لترامب؟ نحن لا نعرف، ولكن هو أيضا يتحدث عن أن عليهم أن يدفعوا ثمنا مقابل 47 سنة الماضية، وطبعا هذا يتمثل مع ما كان يذكره الرئيس ترامب في السابق، وأنهم ينبغي أن أيضا يدفعوا الثمن لما فعلوه خلال سنة أو 5 سنوات الماضية. إذن أعتقد بأننا نرى تغييرا معتبرا، على الأقل لو أن التقارير طبعا طبقا للتقارير لو كانت صحيحة.
1: دعنا نستفيد من الوقت بشكل أكبر، لو كانت الإجابة مختصرة يعني ممكن أن نطرح أسئلة أكثر عليك سيد إبيش. نحن سنعود إلى بداية إجابتك حول النووي، هذا أهم ما في أولويات الرئيس دونالد ترامب، ولكن يبدو حتى الآن أن المقترح الإيراني المقدم لم يصل إلى هذه النقطة. دعني أنقل لك ما قاله مسؤولون إيرانيون لنيويورك تايمز، يقولون إن مسألة النووي مؤجلة إلى ما بعد الوقف الدائم لإطلاق النار، بالتالي أين يضع ذلك المقترح المقدم وحتى المفاوضات برمتها؟
0: بكل تأكيد هذا إنه من الممكن بالنسبة لإيران أن لا ترفع فقط التهديد أو توقف التهديد ضد السفن في مضيق هرمز، ولكن أيضا لتعترف بأن ليس لديها الحق في الابتزاز وتقوم بقرصنة وتفرض رسوما في هذا المعبر الدولي. وفي تلك الظروف لو أن الإيرانيين أعلنوا بأنهم لا يمكن أن يفعلوا ذلك وتوقفوا عن تهديد السفن، فترامب يمكن أن يرفع الحصار عن الموانئ الإيرانية مع طبعا بعد مرور وقتين ويستأنف الملاحة ولا يكون هناك تهديد إيراني. في تلك اللحظة يمكن أن يكون هناك تمديد لوقف إطلاق النار، ثم يتحدثون عن التفاصيل بشأن الاتفاق النووي مرة أخرى. ولكن السؤال الأول هو كم من السنوات التي ستوافق إيران فيها على عدم تخصيب اليورانيوم بدرجة عالية أو يراقب التخصيب؟ لو تم الاتفاق على تلك القضايا يمكن إنهاء الحرب، نعم. فالأمر يتعلق بمضيق هرمز أولا، والرئيس ترامب يريد أن يبعد هذه القضية ويحلها لأنه ينتقد كثيرا، فالناس في الولايات المتحدة أو عالميا يقولون إن الأمور قد ساءت أكثر، فإيران لم تفعل هذا في السابق والآن هاجمتهم وهم يفعلون هذا الآن والاقتصاد العالمي يعاني. إذن طبعا هو يريد حل هذه القضية أولا، وبالإضافة إلى حل ذلك سيتعامل مع البرنامج النووي. أعتقد بأن قضية الباليستي والمسيرات والميليشيات مثل الحوثيين وحزب الله وغيرهم سيكونون بعد ذلك لاحقا. أعتقد أنه البرنامج النووي، التوقيت، وطبعا المخزون اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز. وأظن بأنه أولا ينبغي حل مضيق هرمز، وينبغي أن يكون الحل شاملا، ليس فقط بأن توقف إيران التهديد مثلا لأسبوع أو شهر أو 4 أشهر. عليهم أن يعترفوا بأنهم لن يفعلوا هذا مرة أخرى، ثم يمكن اللقاء وجها لوجه.
1: سيد إبيش،
0: مستر إبيش،
1: أيضا بخصوص استئناف الحرب، الحديث يتصاعد بشكل كبير سواء من الرئيس دونالد ترامب وحتى من المسؤولين العسكريين الإيرانيين.

0: الإيرانيين كما تابعنا أيضا في الإعلام الإيراني. كيف يمكن توصيف هذه المرحلة وهذا الحديث عن استئناف الحرب في هذا التوقيت؟
1: أعتقد أن التهديد باستئناف الحرب وبداية القصف مرة أخرى لإيران، وطبعا إسرائيل تحب ذلك، وإسرائيل طبعا منعها الأمريكيون فقط من فعل ذلك. والآن مع الوقف إطلاق النار في لبنان الذي تمتثل له إسرائيل، فهذا كان بعد الضغط الأمريكي وقللوا من كثافته. هم يريدون العودة بكل تأكيد للحرب. لو أن الولايات المتحدة استنتجت بأن إيران تحتاج لضربات أخرى كبيرة لتدرك بأن هذه الحرب لم تنتهي، حتى لو قال إنها انتهت ترامب وقال إن الأمور تحت السيطرة، فواشنطن يمكن أن تستنتج بأنه ينبغي ضرب إيران مرة أخرى حتى لا تسيء الفهم بأن هذه الحرب قد انتهت، فربما عليه أن يضربها مرة أخرى وبشكل قوي جدا حتى يقدم تنازلات ليس بشأن مضيق هرمز فقط، ولكن أيضا البرنامج النووي. ومن دون ذلك التهديد فأظن بأنه ينبغي أن يفعل هذا، ولو أن هو ابتغى الحصول على تنازلات منهم فإيران فعل ترامب أن يفعل ذلك. وإلا
0: شكرا جزيلا لك، انتهى وقت هذه المقابلة. كنت معنا من واشنطن الباحث في معهد دول الخليج حسين إبش. مستمرون معكم مشاهدينا ولدينا بعد قليل. غارات أردنية تستهدف تجار أسلحة ومخدرات في 5 بلدات بجنوبي سوريا. ولدينا أيضا رئيس الأركان الإسرائيلي يجري اتصالات مع قائد سنتكوم لبحث عمليات محتملة.

الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: أهلا بكم من جديد. قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إيجاني إن بلاده لا ترفض التفاوض لكنها ترفض الإملاءات والضغوط، كما أكد على رفض بلاده للحرب وعدم الرغبة في استمرارها.
1: جمهوري إسلامي،
2: لم تتهرب إيران قط من المفاوضات، لم تتهرب منها لأنها منطقية ولها منطقها، لكن من الطبيعي جدا ألا تكون المفاوضات قبولا لما يملونه علينا ولا قبولا لما يريدون فرضه بالتهديد. هذا ليس تفاوضا، بل هو قبول لفرض قسري. نحن لا نرحب بالحرب بأي شكل من الأشكال، ولا نريد الحرب ولا نريدها أن تستمر.
0: الشارع الإيراني وفي خضم كل التطورات أعرب عن مخاوفه من احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وأعرب عن غضبه من ارتفاع الأسعار.

0: وتراجع القدرة الشرائية في البلاد.
1: من الحبوب إلى الفاكهة إلى اللحوم والدجاج أصبح كل شيء باهظ الثمن.
2: في السوق والمجتمع يقول الناس نعم، قد تندلع الحرب والأمور تزداد تعقيدا.
3: السبب هو الحرب الأخيرة والعقوبات التي لم ترفع بعد والتي كان لها تأثير كامل ومطلق على بلدنا.
4: الوضع مريع، إنه حقا وضع صعب. بعض الأشياء باهظة الثمن لدرجة أنك لا تستطيع شراءها.
0: ومن عمان ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل. لطالما رددنا في الأيام الأخيرة والفترة الأخيرة مقترح إيراني جديد، وكل ما يتسرب عن هذه المقترحات يبدو أنه لا يشكل فرقا عن المقترحات السابقة. ما الجديد برأيك في هذا المقترح؟
5: صباح الخير ست حنين. يعني المقترح الإيراني، إيران تحاول نقل التفاوض من النووي مقابل العقوبات إلى ما يسمى بصفقة ميلاقا مقابل تخفيف الحصار. الهدف الإيراني الأساسي هو كسب الوقت وتخفيف الضغط الاقتصادي وتأجيل النووي، اللي هو الملف ست حنين الأكثر تعقيدا مع إمكانية بحث تجميد التخصيب. يعني الجديد هو تجميد التخصيب، ولم يتم التحديد من جانب إيران في هذه المسودة. طبعا التسريبات الإعلامية بتتحدث عن بين 5 إلى 8 سنوات مع العودة إلى نسبة 67%. طهران تدرك أنه ورقة هرمز هي مؤثرة عالميا، بينما ملف التخصيب يمنح واشنطن مبررا لاستمرار الضغط. وواشنطن بالمقابل تخشى أن فتح هرمز أولا يعني خسارة أهم أداة ضغط اقتصادي قبل الحصول على تنازلات نووية حقيقية. الآن المقترح الإيراني يعني واللي بورد عبر الإعلام يشير أو يعكس انقساما كبيرا داخل النظام.
0: سأدعك تكمل هذه النقطة، ولكن فقط اسمح لي أن أشير إلى ما يأتي عن مستشار بوتين بحكم أننا نتحدث عن مضيق هرمز وأزمة الطاقة العالمية الناجمة عنه. العالم يقترب من أكبر أزمة طاقة في التاريخ، إذن هذا عن مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الآن دكتور نبيل سنأتي على ذكر المقترح بالتفصيل، ولكن هذا الاتفاق لربما بحسب ما نتابعه يحتاج إلى ضامن صلب في تقديم كل ما تحتاجه إيران من بنود وتنازلات بالتالي للولايات المتحدة. تابعنا الموقف الروسي بالفترة الماضية وهناك تقريبا صد أمريكي له، والصين تتصاعد حدة اللهجة بين الولايات المتحدة وأيضا الصين بشأن إيران. برأيك ما الحل هنا؟
5: يعني الحل هو أن يكون هنالك إرادة إيرانية فعليا لتقديم مقترحات تلقى قبول من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. لا زال الجانب الإيراني أو المقترحات الإيرانية توحي بأنه الأولوية للنظام الحالي هو منع الانهيار الاقتصادي، وعمليا إيران تريد هدنة اقتصادية بينما الولايات المتحدة الأمريكية تريد الاستمرار بالضغط على الجانب الإيراني للقبول بما طرحته في وقت سابق. ربما هذا بيعكس في شيء مهم جدا، أنه لا يوجد لغاية هذه اللحظة رؤية موحدة لدى النظام الإيراني حول حجم هذه التنازلات. لذلك تحاول طهران تجزئة الملفات ومنع الوصول إلى صفقة شاملة دفعة واحدة. وربما الجانب الإيراني يدرك أن الفصل ما بين هذه الملفات والملفين النووي وموضوع مضيق هرمز قد يسمح لإيران لإعادة ترتيب قدراتها وترميم اقتصادها ثم العودة للتشدد لاحقا.
0: إذن لا جديد، هي لا تزال تقول هرمز أولا والنووي ثانيا أو ربما ثالثا حتى بحسب ما نتابعه. ما المختلف عن هذا بهذا المقترح، المقترح الذي سبقه رفضته الولايات المتحدة؟
5: يعني هي وسعت البنود إلى 12 بند، ومعظم في هذه البنود حتى في شيء زي الكلاشيهات. الجانب الأمريكي يعني أدرك أو يدرك بأنه لا يوجد شريك تفاوضي حقيقي، وربما هنالك تعدد لمراكز القرار داخل إيران. مقاربة واشنطن أنها باتت تتعامل مع الملف كأنه تفاوض مع نظام غير موحد وغير منسجم، وهذا يشير إلى أن إيران لم تعد في مرحلة تفاوض تقليدي، بل ستحنين في مرحلة إدارة أزمة داخلية عبر التفاوض. يعني لاحظنا خلال الفترات الماضية ولغاية هذه اللحظة أن إيران باتت تتبنى اللي هي الاستراتيجيات الأساسية، هي ورقة الحصار أولا، طهران تريد ربط المشاركة برفع وتخفيف الحصار، تريد الذهاب إلى المفاوضات مع تحقيق مكاسب حتى تستطيع

0: تسويقها إلى الشارع، وإبقاء الباب نصف مفتوح، لأنه هذا راح يمنحها مساحة لاستكشاف الموقف الأمريكي قبل الالتزام بأي جولة جديدة، بالإضافة إلى اختبار مدى جدية واشنطن. يعني هي تريد إشارات عملية على التهدئة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وعدم استهدافها مجددا، بالإضافة إلى أهمية إدارة صورة الداخل، لأنه الجانب الإيراني مصر على عدم الظهور بمظهر المجبر على التفاوض تحت الضغط. كنت قبل قليل تتحدث عن تصريحات رئيس السلطة القضائية، طبعا وغيره من المسؤولين تحدثوا حول أهمية التزام واشنطن بسقف محدد، وأن الجانب الإيراني لن يتجاوز الخطوط الحمراء ولن يسمح لأي دولة.
1: عدنا على ذكر التصريحات الإيرانية، تصريح لافت أيضا لفاطمة مهاجراني تقول وتتحدث عن الوحدة وضرورة الوحدة في الموقف، قبلها قالباف ذكر ذلك ومسعود بازشكيان أيضا، مما نتكلم
0: يعني هذا دليل
1: التصريحات. هل هذه المقترحات مقدمة بالإجماع بعمل مؤسساتي؟
0: لا أعتقد ذلك. وإذا بتلاحظي ست حنين في نقطة مهمة جدا، أنه حتى عندما توجه عراقجي إلى باكستان في زيارته الأخيرة كان يحمل ردا مكتوبا، بمعنى تم تحويل التفاوض من عملية مرنة إلى عملية مقيدة، لأنه كل كلمة هي محسوبة وموافق عليها من جانب الحرس الثوري الإيراني اللي هو بضع فيتو أمام أي اتفاق لا ينسجم مع مصالحه، وبالتالي تقليل قدرة عراقجي على المناورة والاجتهاد. والمعنى الحقيقي لكل ما يجري أن القرار لم يعد بيد الدبلوماسية بل بيد مراكز القوة داخل النظام اللي بيقودها الجناح العسكري الأمني المتشدد، وهذا يتطابق مع فكرة ما يجري أنه هو عبارة عن تبادل رسائل أكثر من كونه مفاوضات مباشرة. وبالتالي الحديث الإيراني هو أن الحرس يمسك بالملف، لا يريد تنازلات كبيرة ويفرض سقف للتفاوض، ووزارة الخارجية هي عبارة عن مجرد واجهة تنفذ الأوامر ولا تقرر. وبالتالي ماذا تريد إيران من كل ذلك؟ عفوا، تريد كسب الوقت، تريد عفوا ستي، تريد تجنب تنازلات كبيرة والحفاظ على التماسك الهش مع اختبار الرد الأمريكي بدون أي التزام قد يفرض على الجانب الإيراني فرض تنازلات. فرض تنازلات جديدة. الآن هذا التيار يعتقد أنه المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية وخلق بيئة صراعية هو أهون عليهم من كلفة تقديم تنازلات، لأنه هذه التنازلات معناها في نهاية المطاف هو تفكيك للنظام الإيراني وأضعاف إيران بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك. من عمان كنت معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل لحتو. أيضا إلى المزيد من التصريحات الإيرانية، أقر مسؤول في تصريحات لبلومبرغ ببدء خفض إنتاج النفط لتجنب الوصول لسقف التخزين. المسؤول الإيراني أشار إلى أن خفض الإنتاج يعد خطوة استباقية ومؤقتة لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية. ووفقا للمسؤول الإيراني فإن طهران أمامها نافذة ضيقة لا تتخطى الشهر الواحد حتى الوصول لسقف التخزين، وأن جهود ضخ النفط المتواصلة لا يمكن أن تستمر إلا لفترة محدودة.
2: إيران تغرق في فائض النفط بعد تراجع عمليات التصدير في ظل تشديد الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن، والذي فاقم خسائر طهران الاقتصادية ووضعها في ورطة مكلفة. خنق تصدير النفط سبب في اضطرابات في أكثر من قطاع، أزمة اقتصادية خانقة وانهيارات في الموارد الأساسية وتآكل القدرة المالية وسط مؤشرات على تأثر قطاع النفط بشكل متسارع. فبعد أن لجأت طهران إلى خزانات الخردة والخزانات العائمة لتفادي تعطيل الآبار، كشف مسؤول إيراني في تصريحات لبلومبرغ عن بدء خفض إنتاج النفط لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية وأيضا تجنب الشلل التام في آبار النفط. خطوة استباقية ومؤقتة اتخذتها إيران في وقت يبدو فيه أن الخيارات أصبحت محدودة، حيث إن طهران قد تستنفذ كل مرافق التخزين المتاحة لها في غضون شهر فقط حتى الوصول لسقف التخزين. تقديرات البنتاغون تشير إلى أن إيران حرمت من عائدات نفطية تقارب 5 مليارات دولار بسبب الحصار الأمريكي، مما تسبب في ضغط غير مسبوق أرهق الاقتصاد الإيراني المثقل بالعقوبات الغربية. وفي خضم الحصار البحري قام الجيش الأمريكي بإعادة توجيه أكثر من 40 سفينة حاولت المرور عبر الحصار وفقا لما ذكره مسؤول البنتاغون. يأتي هذا في وقت لا تزال فيه نحو 31 ناقلة نفط محملة بما يقارب 53 مليون برميل

0: عالقة في المياه الإيرانية بقيمة تقدر بنحو 4 مليارات و800 مليون دولار.
1: في إشارة لما جاء على لسان مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل قليل حين أشار إلى أن العالم يقترب من أكبر أزمة طاقة عبر التاريخ، ذلك على خلفية إغلاق مضيق هرمز، أصبح البحث عن طرق شحن بديلة تضمن الأمن الملاحي ضرورة ملحة. في الأيام الأخيرة شهدت حركة التجارة العالمية إعادة تشكيل واسعة لمسارات الشحن البحري العالمي، جعلت من القارة الأفريقية محورا متقدما فيها وفق مصادر لوجستية وبحرية. نتحدث عن تحول عميق في بنية التجارة العالمية، جعل من أفريقيا محورا استراتيجيا في حركة الشحن الدولي وسط ارتفاع التكاليف وتغير خرائط الملاحة البحرية. ففي خضم إعادة رسم خطوط الإمداد، سعت شركات الشحن للبحث عن طرق بديلة لنقل المواد والسلع لتسلك طريقا أطول حول القارة الأفريقية عبر رأس الرجاء الصالح، حيث تبحر السفن حول أفريقيا محاذية لسواحلها الشرقية وحتى رأس الرجاء الصالح إلى الجنوب قبل أن تتجه شمالا نحو أوروبا والبحر الأبيض المتوسط. فعليا يتم اليوم تحويل 70% من تدفقات الشحن التي كان من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر في عام 2023 عبر رأس الرجاء الصالح بحسب شركة إيبيسو الاستشارية. هذه التحولات أدت إلى زيادة مدة الشحن بين آسيا وأوروبا بنحو أسبوعين، ومع ارتفاع استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 30 و50% وزيادة عدد السفن العاملة للحفاظ على وتيرة الإمداد نفسها. في محاولة لتجاوز الاختناقات، تشير بيانات بورت ووتش التابعة لصندوق النقد الدولي إلى تضاعف حركة سفن الحاويات عبر رأس الرجاء الصالح بأكثر من 3 أضعاف خلال 3 سنوات، وذلك مقابل انخفاضها بأكثر من النصف عبر باب المندب وقناة السويس. بلغة الأرقام، بين الأول من مارس ونهاية أبريل الماضي بلغ متوسط عدد الحاويات التي تعبر رأس الرجاء الصالح يومياً 20 سفينة مقارنة ب6 سفن فقط خلال الفترة نفسها من عام 2023.

إلى سوريا الآن، حيث أفاد التلفزيون الرسمي بأن غارات أردنية استهدفت مقرا يضم أسلحة ومخدرات في 5 قرى وبلدات بالسويداء. هذا وكانت مصادر العربية أكدت قبل ذلك أن الضربات استهدفت تجار مخدرات في ريف المحافظة. من جهته أكد الجيش الأردني استهداف مصانع ومعامل ومستودعات تنطلق منها عمليات التهريب، فضلا عن مواقع لتجار أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية. وإلى التطورات في قطاع غزة، إذ أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أكد على ضرورة ضمان تدفق المساعدات وحماية المدنيين في القطاع. أوضح أن الأمم المتحدة وشركائها أدخلوا نحو 294 ألف طن من المساعدات منذ وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن ذلك يمثل زيادة بنحو 70% مقارنة بما قبل الهدنة، مع تأكيده على ضرورة استمرار الجهود لتأمين مزيدا من المساعدات في الأيام المقبلة. هذا وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الأركان إيال زمير يكثف الاتصالات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر لبحث عمليات عسكرية محتملة، فيما قال مصدر لهيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر قد يجتمع الأحد اليوم لبحث الوضع في إيران ولبنان وغزة. وأضاف أن حماس لا تلتزم باتفاق نزع السلاح، بينما يجري التواصل مع الوسطاء في هذا الشأن. ورغم مرور أكثر من نصف عام على اتفاق شرم الشيخ الذي حمل وعودا بإنهاء الأزمة في غزة، ما يزال الوضع الإنساني يراوح مكانه. أمال كبيرة علقت على اتفاق وقف إطلاق النار بمبادرة

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها حتى الآن لم تترجم إلى خطوات ملموسة على الأرض في وقت يواجه فيه السكان ظروفا معيشية قاسية.
1: تحولت هذه الخيمة البسيطة من حل مؤقت لأبي محمد وعائلته إلى واقع يبدو أنه سيدوم أكثر. التفاؤل الذي عم نحو 1.5 مليون مواطن في غزة بعد اتفاق شرم الشيخ قبل أكثر من نصف عام تحول إلى خيبة أمل وإحباط، والسبب أن وضعهم هذا لم يتغير.
2: احنا عايشين في خيام، الخيام هذه عبارة لا تقي من برد ولا من حر الصيف، واحنا بنطالب بعد الثلاث سنين هذولا انهم يشوفونا حلول، يرجعونا لدورنا، يرجعونا لاماكننا، لبيت حنون، لمدينه غزه زي ما بقينا.
1: مجلس سلام عالمي ولجنه محليه لاداره شؤون غزه من اهم مخرجات قمه شرم الشيخ شهر اكتوبر 2025. مبادره الرئيس الامريكي التي وقعت عليها حركه حماس حملت امالا بتمهيد الطريق نحو السلام واعاده الاعمار وتحسين الأوضاع.
3: هناك وفد من حركة حماس بقيادة الدكتور خليل حية لمتابعة موضوع المفاوضات وضمان تطبيق كامل اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة بما يضمن تنفيذ ما جاء في المرحلة الأولى من استحقاقات إنسانية، وأيضا لإلزام احتلال بوقف خروقاته المستمرة.
1: مرت الأشهر سريعة رغم ثقلها على أهالي غزة، وتعثرت المفاوضات حول ملفات معقدة أبرزها قضية سلاح حماس، ومعها بقيت أوضاع سكان غزة تراوح مكانها.
4: احنا والله زهقنا وتعبنا، نفسيتنا تعبت، بدنا نرجع بلادنا، بلادنا بدل ما احنا قاعدين في نيرو قاعدين بنموت، بنسيح يعني موت موت جوا.
1: ومع تجديد إسرائيل إجراءاتها وتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر تتفاقم الضغوط على الأهالي ليصبح هاجس مغادرة القطاع حلما لدى الكثيرين، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر التي تجاوزت 80%. بين مسار سياسي لم يكتمل وواقع إنساني يزداد صعوبة، لم يعد المواطنون هنا ينتظرون وعودا جديدة بل تغييرا حقيقيا يعيد إليهم حياتهم التي سلبتها الحرب. لقناة العربية محمد حمو، غزة.
0: وفي هذه الأثناء مشاهدينا، الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء عدة بلدات جنوبي لبنان. إذن هذا يجري الآن، إطلاق إنذارات بإخلاء بلدات في جنوب لبنان من قبل الجيش الإسرائيلي. نذهب إلى التطورات في السودان والتطورات الميدانية بالتحديد، إذا أفادت مصادر عربية بمقتل القيادي عزام كيكل شقيق قائد قوات الدرع السودان أبو عقلة كيكل مع أفراد من أسرته إثر استهداف منزلهم في قرية الكاهلي بولاية الجزيرة بمسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. قبل ذلك أدان والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة الاستهداف الأخير الذي نفذته قوات الدعم السريع الجنوبي أم درمان والذي طال المدنيين والبنية التحتية. وصف هذه الممارسات بأنها ممنهجة، معتبرا أنها تمثل انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية وللقوانين الدولية وتعكس حالة الانهيار في صفوف الدعم السريع وفقدانها للسيطرة والقيادة وفشلها أيضا في مواجهة الجيش في ميادين القتال. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم واشنطن لتقليص قواتها في ألمانيا مرجحا أن يتجاوز العدد 5000 جندي.
5: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
0: هذا وعلقت المتحدثة باسم حلف الناتو أليسون هارت على قرار واشنطن بسحب 5000 جندي من ألمانيا. قالت إن الحلف يعمل مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل قرارها بشأن وضع القوات في ألمانيا، واصفة إعلان الانسحاب الأمريكي بأنه كان عملا أحادي الجانب جرى مع قليل من التنسيق وانعدامه مع حلفاء واشنطن الأوروبيين. أشارت أيضا إلى أن هذا القرار يؤكد أن على أوروبا أن تواصل الاستثمار بشكل أكبر في الدفاع وأن تتحمل حصة أكبر من مسؤولياتها الأمنية المشتركة.

0: خاصة لمواجهة التهديد المتزايد من روسيا. نفى الجيش الموريتاني تقارير عن تسلل لمقاتلين ماليين إلى أراضيها لإعادة تجميع قواتهم، وواصفا هذه التقارير بالمضللة والكاذبة. وفي بيان رسمي أكد أن القوات المسلحة تفرض سيطرة كاملة على الحدود ومستعدة للتصدي لأي تهديد محتمل. اعتبر كذلك أن هذه المزاعم تهدف إلى إثارة البلبلة والنيل من جاهزية الجيش. وفي تصريحات للعربية أكد الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير أزواد في مالي محمد المولود رمضان، أكد أن الجبهة تخوض حربا وجودية وتواجه قوات فاغنر المصنفة كمنظمة إرهابية، وأن الهدف هو تحقيق الأمن والاستقرار.
1: نحن في حرب وجود، يعني لكي نعيش على هذه الأرض التي يحاربنا عليها العالم. لن نحن نواجه تحالف إرهابي على العالم بأسره يعرف أن نحن نواجه فاغنر، وأظن أن فاغنر مصنفة يعني منظمة إرهابية. يعني نحن طيلة 3 سنوات عشنا أبشع جرائم عرفها التاريخ في منطقة الساحل، يعني وقام بها تحالف مع انقلابيين في بامكو وجماعة معروفة دوليا إرهابية وهي فاغنر.
0: وأشار أيضا الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير أزواد في مالي إلى أن الجبهة لا تريد الحرب وتدعم الحل السياسي، مضيفا أنهم متمسكون بحق تقرير المصير.
1: نحن في حرب فرضت علينا، لسنا نحن من أبدأ هذه الحرب. الجماعة في بومكو، انقلابيين بومكو، هم من ذهبوا إلى موسكو وآتوا بمرتزقة فاغنر وشنوا علينا حرب. مطالبنا مطالب شرعية وقديمة منذ حوالي 70 سنة، هو نزاع يعني مطالب شعب أزواد، مطالب سياسية، مطالب حق تقرير المصير. ونحن اليوم تحالفنا تحالف تكتيكي مع مجموعة من الأزوادين، من أبناء القبائل في أزواد، من أبناء هذه الأرض الذين أيضا أهاليهم وناسهم كانوا ضحية لهذه المجازر طيلة هذه السنوات.
0: نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية رفضها للاتهامات الأمريكية التي زعمت أن بيونغ يانغ تشكل تهديدا إلكترونيا، ووصفتها بأنها محض افتراء سخيف تهدف إلى تشويه صورة البلد وتبرير سياسة واشنطن العدائية. أكدت الوزارة أن كوريا الشمالية تتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها وحماية حقوق مواطنيها في الفضاء الإلكتروني. رست 3 سفن حربية تايوانية في ميناء بورتو كيتزال في غواتيمالا ضمن مهمة تدريبية ودبلوماسية بين البلدين. وأبحر صرب الصداقة التايواني مسافة تزيد عن 20,000 ميل بحري عبر خلالها المحيط الهادئ وقناة بنما والبحر الكاريبي. وفي زيارة تمثل رحلة الأسطول 7 إلى العاصمة الغواتيمالية، حيث من المتوقع أن يبقى لغاية 4 مايو قبل مواصلة جولته. تستعد شركات الطيران الأمريكية لتقديم المساعدة لركاب وطواقم شركة سبيريت إيرلاينز، ذلك بعد إعلان إفلاسها متأثرة بارتفاع أسعار وقود الطائرات. وأعلنت عدة شركات محلية أمريكية عن أسعار تفضيلية وجدول رحلات محسن للوجهات المشتركة مع منافساتهم المتعثرة، كما بحثت استقطاب عدد من العاملين بعد إفلاس سبيريت إيرلاينز. في تعليق له استبعد وزير النقل الأمريكي أن تكون شركات الطيران الأمريكية حقا بحاجة لخطة إنقاذ حاليا، قائلا إنه على تواصل مع الجميع. أيضا الوزير الأمريكي تعهد بالعمل على توفير قروض لشركات الطيران إذا اقتضت الحاجة. Now you've heard that other airlines have talked about requesting a 2.5

0: وكان فيها.
1: If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But you know.
0: ترامب يستبعد قبول مقترح إيران الجديد ويؤكد على

رغبته في القضاء على ما تبقى من قدراتها العسكرية. بعد تقديم مقترحها المعدل لإنهاء الحرب، إيران تنتظر الرد الأمريكي وتستعد لجميع السيناريوهات. الأمم المتحدة تطالب بضمان استمرار تدفق المساعدات وحماية المدنيين في غزة. مصادر العربية تؤكد مقتل شقيق أبو عقلة كيكل قائد قوات درع السودان باستهداف بمسيرة تابعة للدعم السريع. ترامب يؤكد سحب أكثر من 5000 جندي من ألمانيا، والناتو يطالب بإيضاحات حول القرار. إلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
5: هذه إشارة لتوقتك، لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهد وتنهض الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق.

0: الصحف العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

الخامسة بتوقيت غرينتش، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، رأس ساعة تماما من العربية وهذه العناوين. ترامب يلوح بأن خيار استئناف الهجمات على إيران لا يزال مطروحا ويستبعد قبول مقترح إيران الجديد. إيران تعرض مقترحا محدثا لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز وتحدد مهلة شهر للمفاوضات مع واشنطن. تقارير تقدر خسائر الحصار على إيران بخمسة مليارات دولار وتقول إن 53 مليون برميل هي عالقة. مستشار بوتين يحذر بأن العالم يقترب من أكبر أزمة طاقة في التاريخ. ترامب يؤكد سحب أكثر من 5000 جندي من ألمانيا والناتو يطالب بإيضاحات حول القرار. نبدأ ساعتنا الإخبارية من آخر التطورات المتعلقة بالحصار الأمريكي على موانئ إيران وجهود الوساطة بين واشنطن وطهران. أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة بشأن إيران بأنه أبلغ بالخطوط العريضة للاتفاق الإيراني المعدل، ولكنه ينتظر الصياغة الدقيقة. وحذر ترامب من أن خيار استئناف الهجمات على إيران لا يزال واردا إذا أساءت طهران التصرف بحسب تعبيره. ترامب قال عبر منصته تروث سوشيال إنه سيراجع قريبا

0: رد إيران الذي أرسلته أخيرا، مشيرا أيضا أنه لا يتصور أن أحدث رد لإيران سيكون مقبولا ما لم تدفع ثمنا باهظا عما ارتكبته طيلة 47 عاما، مشيرا إلى أن إيران لم تدفع بعد هذا الثمن. في رد على سؤال أحد الصحفيين قبل صعوده الطائرة الرئاسية، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن استئناف الهجمات ضد إيران ممكن. وعن المقترح الإيراني أكد ترامب أنه اطلع على الخطوط العريضة ولكنه سيراجع الصياغة الدقيقة فور عودته إلى واشنطن. وفي تصريحات أدلى بها قبل توجهه إلى ميامي في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب حاليا من إيران عندما أشار إلى أنها ستحتاج لعشرين عاما لإعادة بناء قدراتها، مؤكدا رغبته في القضاء على ما تبقى من قدرات طهران العسكرية.
1: It would take them 20 years to rebuild, but we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years.
2: President, last night you also said that only like 85% of Iran's missile-making capabilities has been eliminated.
1: Correct.
2: Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that?
1: Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
0: من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، أهلا بك. أقرأ معك ما ذكره دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة عندما قال يعني ما لم تدفع إيران ثمنا باهظا عما ارتكبته خلال 47 عاما، يعني لن يطرأ جديد على مستوى العلاقة مع إيران. ما هو الثمن الذي يريده دونالد ترامب لإيران أن تدفعه؟
3: يعني أعتقد أن الثمن الذي يشتريه دونالد ترامب هو يعني تفكيك جزء كبير من البرنامج النووي، أو على الأقل يعني منع إيران تماما من التخصيب لفترة زمنية طويلة ونقل اليورانيوم إلى الخارج. هذا في التصور المبدئي، لكن لا يبدو أن يعني دونالد ترامب واضح حتى الآن في هذه المسألة، لأنه هو قال من قبل أنه تم تدمير القوات أو غالبية القوات الإيرانية الجوية والبحرية والدفاع الجوي، وهذا في حد ذاته جزء كبير من الثمن، كما أنه ربما يشير إلى الثمن الاقتصادي الذي يعني تقوم به الولايات المتحدة الآن من خلال فرض الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية. وهذا
0: وبالرغم من كل هذا سيد طارق، وبالرغم من كل هذا، كل ما ذكرته، الحصار، التدمير للبنى التحتية، تدمير لل البحرية، حالة الخنق الاقتصادي، بالرغم من كل هذا دونالد ترامب يقول بهذه العبارة إنها لم تدفع الثمن بعد.
3: نعم، يعني ربما يشير إلى أنه ربما يذهب إلى حد توجيه ضربة عسكرية أخرى، وإن كان لم يوضح هذا بجلاء، لأنه من قبل قال أنه لا يريد أو لا يرغب في استئناف الضربات الجوية الأمريكية، والإيرانيون حتى الآن يقولون أن الكرة في الملعب الأمريكي، وبالتالي لدى دونالد ترامب الآن القرار، إما أن يذهب في تفاوض مرة أخرى مع الإيرانيين أو يذهب لتوجيه ضربات عسكرية، وبالتالي يدفع الإيرانيون ثمنا آخر من أجل يعني أن يحصلوا على العقاب الذي يتصور دونالد ترامب أنهم يستحقونه.
0: فيما يتصل بملف التفاوض، بدا وكأن دونالد ترامب غير متفائل بالرد الإيراني الأخير على ما وضع مؤخرا من مقترحاته. قال بأن أحدث رد لإيران لا يتصور أنه سيكون مقبولا، هكذا تحدث دونالد ترامب. بدا وكأنه ماض في التصورات التي وضعها باتجاه إطباق الحصار أكثر وأكثر، ولما لا ربما احتمالية ضربة ما توجه لإيران. هو غير متفائل الآن بهذا الرد الأخير.

نعم صحيح، لأنه يعني حسب ما نشر في بعض التفاصيل أنه الإيرانيين وعلى سبيل المثال البرلمان الإيراني يبحث أيضا يعني مشروع قانون أو يقترب من التصديق عليه يتعلق بوضع قيود على حركة السفن خاصة يعني الإسرائيلية وربما الأمريكية أيضا التي تمر من خلال مضيق هرمز، يريد منع السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل وتحصيل رسوم من السفن الأمريكية على اعتبار أنها تعويض عن الحرب. لكن مشروع الرد الإيراني المكون من 14 نقطة لم يكشف تفاصيله بعد، ولا نعلم إذا ما كان يتضمن نفس مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان الإيراني، لكن على الأرجح هو ربما يشير إلى في جزء منه إلى أنه ستكون هناك قواعد يعني جديدة تتعلق بالمرور في مضيق هرمز، لكنه يتيح لباقي السفن الحصول على إذن فقط من دون دفع رسوم.

0: هل هذا يعني تفاوضا بمعنى أن لا تستجيب لمطالبه على طاولة التفاوض، أم تسيء التصرف بفعل شيء ما، شيء ميداني يعتبره دونالد ترامب إساءة للتصرف ينبني على ذلك فعل حربي؟
1: أعتقد كلاهما يعني سوء التصرف في المفاوضات، هذا يعني التشدد الإيراني، لأنهم الآن لا يبدو أنهم مستعدون لتقديم مزيد من التنازلات، وقالوا في تصريحات لنائب وزير الخارجية أن الكرة في الملعب الأمريكي وأنهم مستعدون للحرب إذا أرادت الولايات المتحدة، ومستعدون للتفاوض إذا أرادت الولايات المتحدة. وبالتالي ربما يفهم دونالد ترامب التفاصيل التي يعني تضمنها الرد الإيراني، بما في ذلك الرد على المسألة النووية أو المشروع النووي الإيراني. ربما هو يرى أن هذا سوء تصرف، وبالتالي يستلزم توجيه ضربات عسكرية. الأمر الثاني هو أنه يعني كان الإيرانيون يقولون أنهم أيضا في حالة يعني فشل المفاوضات، أو حتى في حالة تجديد الحصار واستمراره لفترة طويلة، ربما يعمدون إلى تلغيم المضيق هرمز بمزيد من الألغام، أو محاولة التعرض للسفن الأمريكية بالقصف أو ما إلى ذلك. هذا سوء تصرف بالتأكيد بالنسبة للجانب الأمريكي، ويستدعي ردا عسكريا من غير أي شكوك يعني.
0: طيب، من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، أشكرك على كل ما تفضلت به. وحول المقترح الإيراني، نقلت وكالة فرس الإيرانية عن مصدر قوله إن طهران قدمت ردا معدلا لباكستان يتضمن 14 بندا، وذلك ردا على مقترح أمريكي من 9 بنود. وقال المصدر إن الرد تضمن خارطة طريق لإنهاء الحرب وليس تمديدا لوقف النار. وأوضح المصدر أن الرد تضمن أيضا خطوطا عريضة تراها إيران ضرورية لإنهاء الحرب والإفراج عن الأصول المجمدة وإنهاء الحصار على الموانئ، ثم الانتقال إلى المفاوضات حول الملف النووي. من جهة أخرى، أكد مصدر لوكالة تسنيم أن إيران لا تزال تنتظر الرد الرسمي الأمريكي على مقترحاتها المحدثة. نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين قولهما إن إيران حددت في مقترحها مهلة شهر واحد للمفاوضات مع واشنطن. وأضاف المصدر أو المصدران أن المقترح الإيراني يتضمن إنهاء الحصار الأمريكي وفتح مضيق هرمز. قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إجني إن بلاده لا ترفض التفاوض، لكنها ترفض الإملاءات والضغوط.
2: جمهوري إسلامي،
3: لم تتهرب إيران قط من المفاوضات، لم تتهرب منها لأنها منطقية ولها منطقها، لكن من الطبيعي جدا ألا تكون المفاوضات قبولا لما يملونه علينا ولا قبولا لما يريدون فرضه بالتهديد. هذا ليس تفاوضا، بل هو قبول لفرض قسري.
0: كما أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية رفض بلاده للحرب وعدم الرغبة في استمرارها.
3: نحن لا نرحب بالحرب بأي شكل من الأشكال، ولا نريد الحرب ولا نريدها أن تستمر.
0: من عمان، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور، أقرأ معك بين سطور هذا التصور الإيراني.

0: الجديد أو دعنا نسميه الرد المحدث لإيران الذي يحتوي على 14 بندا، قيل عنه إنه خارطة طريق وليس وقفا لإطلاق النار. كيف تصف ما تسرب من بنود حول هذا الرد المعدل من إيران؟
1: صباح الخير أستاذ.
0: أهلا بك.
1: هو تكرار لما عرضت له أو عرض له النظام الإيراني في أوقات سابقة. إيران تحاول نقل التفاوض من النووي مقابل العقوبات إلى ما يسمى بصفقة ملاحة بهدف تخفيف الحصار، لأن الهدف الأساسي بالنسبة للجانب الإيراني هو رفع الحصار بشكل أو بآخر وكسب الوقت وتأجيل النووي اللي بيشكل الملف الأكثر تعقيدا، مع إمكانيات ربما هذا هو الجديد بحث إمكانيات تجميد التخصيب اليورانيوم. وهذا الأمر طبعا أعلنت إدارة ترامب عدة مرات أنها ترفضه. يعني الولايات المتحدة تتحدث عن تفكيك البرنامج النووي وضرورة تسليم كميات اليورانيوم عالية التخصيب بنسبة 60% والبالغة حوالي 460 كيلوغرام. وعلى الرغم من ذلك أستاذ محمد، أعتقد أنه حتى لو تم تسليم هذه الكميات لأنه لن ينهي خطر البرنامج النووي الإيراني، لأن الإيرانيين يمتلكوا أكثر من 56 ضعف كميات اليورانيوم المسموح فيها بس 3.67% حوالي 10 طن، بالإضافة إلى اليورانيوم متوسط التخصيب بنسبة 20% حوالي 889 كيلو، ومع احتفاظها بأجهزة طرد مركزية متطورة خصوصا IR6 وIR9، وهذا مخالف الاتفاق اللي تم إبرامه في يونيو العام 2015. وبالتالي أنا بعتقد أنه الولايات المتحدة لن تقف فقط عند تسليم الكميات، لأنه هذا لن ينهي البرنامج النووي الإيراني بل يؤجل المشكلة، لأن طهران تدرك إن ورقة هرمز هي مؤثرة عالمياً، بينما ملف التخصيب راح يمنح واشنطن مبرر للسباق.
0: دكتور، قبل أن أنهي معك هذا الجزء الأول، لدي زاوية أخرى أود هنا أن أستفسر منك يعني حول هذا التصور الإيراني. إذا ما نظرنا إلى جوهر الرد الأمريكي الأول، نحن كنا نتحدث عن 9 بنود كانت قد وضعتها الولايات المتحدة، الآن إيران ردت ب14 بند. جوهر هذا الرد الإيراني هو بني على ما تم يعني طرحه سابقا ورفضته واشنطن. بني جوهر هذا الرد على أن هرمز أولا، الملف النووي ثانيا، وهذا ما لا تريده واشنطن وقد ردد عليه من قبل. إذن ما الداعي لإعادة ذات الجوهر للرد الأول من قبل الجانب الإيراني؟
1: يعني هو بعكس انقسام داخل النظام الإيراني، لأنه الحرس وحتى الواجهة السياسية لا يملكون رؤية موحدة حول حجم التنازلات، لذلك تحاول طهران كما تفضل تجزئة الملفات، وتجزئة ملفات من النقاط المهمة جدا. هي تتحدث عن رفع العقوبات، تتحدث عن رفع عن الأرصدة المجمدة الإيرانية الموجودة في الخارج، تتحدث عن نظام إدارة خاص بمضيق هرمز. يعني طيب، هذه كلها لا قيمة لها، خصوصا أنه يعني لم يتم الوصول إلى مربط الفرس فيما يتعلق بهذه المفاوضات وجوهرها اللي هو مضيق هرمز والملف النووي ومضيق هرمز والبرنامج الصاروخي ودور إيران مزعزع للأمن والاستقرار، وهي المطالب الأساسية التي تريدها واشنطن. إيران تدرك أنه الفصل بين الملفات قد يسمح لإيران بإعادة ترتيب قدراتها وترميم قدراتها، ثم العودة مشددا لاحقا، وكأنك أبو زيد ما خزيت اللي هي الرجوع إلى المربع الأول
0: اللي هو مربع الحرب. طيب، بالحديث عن استئناف الحرب وما ذكرته وما ذكره من قبلك أيضا دونالد ترامب ولوح به، قال مسؤول عسكري إيراني فيما يتصل بهذه الجزئية إن تعثر المفاوضات وانتقاد واشنطن للمقترحات الإيرانية يعززان من احتمال عودة الحرب. المسؤول العسكري أيضا رأى بأن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة هو احتمال قائم الآن، وأكد كذلك أن التجارب السابقة تظهر عدم التزام الولايات المتحدة بأي وعود أو اتفاقيات على حد قوله. إذن دكتور، نحن الآن أمام رد ورد مضاد، تصريح من هنا وتصريح من هناك، تلويح من هنا وتلويح من هناك، استعداد للحرب من هنا، استعداد للحرب من هناك. إلى أي مدى هذا الخيار الآن أصبح راجحا بعد كل الانتقادات التي وجهت للردود الإيرانية، أو كما ذكرها دونالد ترامب أنه اطلع على الخطوط العريضة وأنها لا يعتقد أنها تلبي رغبات واشنطن؟ ما السبيل لإنهاء هذه الحالة الآن بأن لا نعود إلى الوراء إلى مربع الحرب ثانيا؟
1: يعني هي إدراك إيران لخطورة الموقف، خصوصا احنا اليوم أستاذ محمد نتحدث على أن المشهد هو أقرب إلى مهلة أخيرة قبل قرار كبير يتم الإعداد له.

0: ليس مجرد جولة مفاوضات عادية للولايات المتحدة الأمريكية. تدرك أن إيران تماطل وتحاول كسب الوقت، والجانب الأمريكي ما زال يمارس سياسة ضبط النفس، وهذا قد يكون جزء من دبلوماسية الصدمة ورفع مستوى التهديد. وأنا بدأ يعني في هنالك مؤشرين مهمات علينا الانتباه لهم. هو أولا المسيرات التي باتت تجوب الأجواء الإيرانية ليل نهار، خصوصا مراكز المدن الكبرى، العاصمة طهران وقم، بتعرف قم فيها كان هنالك تسريبات إعلامية تتحدث عن وجود المرشد مجتبى خامنئي للعلاج، وبالتالي ربما هذا قد يمهد لضربات عسكرية، خاصة أنها
1: نعم
0: تتضمن يعني تتزامن مع إحاطات عسكرية تم تقديمها للرئيس ترامب حول خيارات الضربة العسكرية.
1: نعم
0: وربما هذه الطلعات هي لبناء بنك أهداف محدث قبل أي هجوم، بتنفيذ عمليات اغتيال خصوصا ضد دخل من قيادات الحرس الثوري الإيراني والقيادات السياسية، اختبار سرعة الاستجابة
1: نعم
0: الإيرانية وكشف مواقع الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي واستنزاف الجاهزية
1: صحيح
0: الإيرانية عبر الإنذارات المتكررة، لأنه هذا فيه قياس ومعرفة الثغرات بعد الحرب. هل حصلت إيران على أسلحة
1: نعم
0: دفاعية جديدة من الصين وروسيا؟ وبالتالي بعتقد أنه حتى المندوب الصيني لمح إلى ضرورة فتح مضيق هرمز، وهي رسالة واضحة
1: نعم
0: إلى الحرس الثوري الإيراني المتشدد
1: واضح
0: لضرورة إيجاد مقاربة قبل فوات الأوان.
1: مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم، تحياتي إليك. بينما تلوح واش خيار العسكري مطروح إذا ما فشلت المفاوضات، دعونا مشاهدينا نطلع على أحدث الصواريخ والمسيرات التي استخدمتها أمريكا لأول مرة في حرب إيران، بعضها خارق لأشد التحصينات والبعض الآخر في أهبة الاستعداد للاستخدام بأي وقت. خلال الحرب مشاهدينا استخدمت أمريكا صواريخ ومسيرات دخلت الخدمة لأول مرة، ومنها هذا الصاروخ BRSM أو صاروخ الضربة الدقيقة، وهو أهم سلاح دخل الخدمة القتالية مؤخرا واستخدمته أمريكا في إيران في 2 مارس الماضي، وهو صاروخ أرض أرض صمم ليخلف صاروخ أتاكامس الشهير، واستخدم كذلك لضرب مراكز القيادة والسيطرة ومنصات الصواريخ الإيرانية المتحركة. أيضا نأتي إلى هذه القنبلة أو المقذوف الخارق للتحصينات GBU-72، وهو يطلق بواسطة طائرات F-15E سترايك إيجل، واستخدمته أمريكا في 17 مارس الماضي لاستهداف مواقع صواريخ إيرانية حصينة منها تحت الأرض بذخائر بوزن 5000 طن، طبعا استخدم على طول الساحل الإيراني قرب مضيق هرمز. ومن ضمن أيضا الترسانة الأمريكية المستخدمة في إيران ولأول مرة من المسيرات، كانت هذه المسيرات اسمها لوكاس، نعم هدفها إنهاك الدفاعات الجوية الإيرانية خلال الحرب، وهي درونات رخيصة التكلفة تم تطويرها عبر هندسة عكسية لنماذج درونات إيرانية من طراز شاهد 136. وبطلب رسمي من القيادة المركزية الأمريكية أواخر أبريل الماضي تضمن نشر صاروخ دارك إيجل في الشرق الأوسط، الحديث هنا عن هذا الصاروخ، لكنها طبعا لم تستخدمه، وهو من الصواريخ الفتاكة التي يتخطى مداها 2700 كيلومتر ومصمم خصيصا لاختراق المناطق المحصنة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل مع التلويح باستئناف الهجمات، قائد القيادة المركزية الأمريكية يتفقد السفن الحربية في بحر العرب، وسنتابع أيضا في هذه الساعة تداعيات الحصار ومخاطر أكبر أزمة طاقة في العالم.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحل.

0: أهلا بكم من جديد. تفقد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر السفينة الحربية USS تريبولي المتمركزة في بحر العرب. وخلال الزيارة عاين كوبر مركز المعلومات والجاهزية القتالية للقوات البحرية. وفي سياق مواصلة الضغط على إيران، نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورة قالت إنها لإبحار السفينة USS نيو أورليانز في بحر العرب خلال الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وأشارت القيادة المركزية إلى أن 48 سفينة غيرت مسارها امتثالا للحصار، وذلك على مدار 20 يوما الماضية. وفي جملة تصريحاته الأخيرة، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على جدوى الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية بقوله إنه بات يشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية.
1: إيران تغرق في فائض النفط بعد تراجع عمليات التصدير في ظل تشديد الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن، والذي فاقم خسائر طهران الاقتصادية ووضعها في ورطة مكلفة. خنق تصدير النفط سبب في اضطرابات في أكثر من قطاع، أزمة اقتصادية خانقة وانهيارات في الموارد الأساسية وتآكل القدرة المالية، وسط مؤشرات على تأثر قطاع النفط بشكل متسارع. فبعد أن لجأ طهران إلى خزانات الخردة والخزانات العائمة لتفادي تعطيل الآبار، كشف مسؤول إيراني في تصريحات لبلومبرغ عن بدء خفض إنتاج النفط لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية، وأيضا تجنب الشلل التام في آبار النفط. خطوة استباقية ومؤقتة اتخذتها إيران في وقت يبدو فيه أن الخيارات أصبحت محدودة، حيث إن طهران قد تستنفد كل مرافق التخزين المتاحة لها في غضون شهر فقط حتى الوصول لسقف التخزين. تقديرات البنتاغون تشير إلى أن إيران حرمت من عائدات نفطية تقارب 5 مليارات دولار بسبب الحصار الأمريكي، مما تسبب في ضغط غير مسبوق أرهق الاقتصاد الإيراني المثقل بالعقوبات الغربية. وفي خضم الحصار البحري، قام الجيش الأمريكي بإعادة توجيه أكثر من 40 سفينة حاولت المرور عبر الحصار، وفقا لما ذكره مسؤول البنتاغون. يأتي هذا في وقت لا تزال فيه نحو 31 ناقلة نفط محملة بما يقارب 53 مليون برميل عالقة في المياه الإيرانية بقيمة تقدر بنحو 4 مليارات و800 مليون دولار.
0: البحث عن طرق شحن بديلة تضمن الأمن الملاحي أصبح ضرورة ملحة مع تحول مضيق هرمز لأحد أخطر أوراق الحرب، وأيضا التوتر في البحر الأحمر. تشهد حركة التجارة العالمية إعادة تشكيل واسعة لمسارات الشحن البحري العالمي، جعلت من القارة الأفريقية محورا متقدما فيها وفق مصادر لوجستية وبحرية. نتحدث الآن عن تحول عميق في بنية التجارة العالمية، جعل من أفريقيا محورا استراتيجيا في حركة الشحن الدولي وسط ارتفاع التكاليف وتغير خرائط الملاحة البحرية. ففي خضم إعادة رسم خطوط الإمداد، سعت شركات الشحن للبحث عن طرق

بديلة لنقل المواد والسلع لتسلك طريقا أطول حول القارة الأفريقية عبر رأس الرجاء الصالح. إذن حيث تبحر السفن حول أفريقيا محاذية لسواحلها الشرقية حتى رأس الرجاء الصالح إلى الجنوب قبل أن تتجه شمالا من بعد ذلك نحو أوروبا والبحر الأبيض المتوسط. فعليا يتم اليوم تحويل 70% من تدفقات الشحن التي كانت من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر في العام 2023 عبر رأس الرجاء الصالح بحسب شركة فيسو الاستشارية. هذه التحولات مشاهدين أدت إلى زيادة مدة الشحن بين آسيا وأوروبا بنحو أسبوعين مع ارتفاع استهلاك الوقود طبعا بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50%، وزيادة عدد السفن العاملة للحفاظ على وتيرة الإمداد نفسها. وفي محاولة لتجاوز عملية الاختناقات تشير بيانات بورت ووتش التابعة لصندوق النقد الدولي إلى تضاعف حركة سفن الحاويات عبر رأس الرجاء الصالح بأكثر من 3 أضعاف خلال 3 سنوات مقابل طبعا انخفاضها بأكثر من النصف عبر باب المندب وقناة السويس. مشاهدينا بلغة الأرقام بين الأول من مارس وحتى نهاية أبريل بلغ متوسط عدد الحاويات التي تعبر رأس الرجاء الصالح يوميا إلى 20 سفينة في اليوم مقارنة ب6 سفن فقط خلال الفترة نفسها من العام 2023.

0: وفي إطار تداعيات الحرب أيضا، حذر رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمترييف من اقتراب العالم من أزمة طاقة غير مسبوقة قد تكون الأكبر في التاريخ. وقال ديمترييف إن العالم يسير نحو هذه الأزمة دون إدراك حقيقي لحجم المخاطر. وجاءت تصريحاته تعليقا على توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى نحو 150 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن بعض الخبراء فقط بدأوا مؤخرا في الانتباه إلى خطورة الوضع. من عمان ينضم إلينا المحلل الاقتصادي حسام عايش. أهلا بك سيد حسام. يعني لدي جزئية مرتبطة بمسارات الملاحة الجديدة التي باتت شركات الشحن تتخذها بعيدا عن هذه التوترات التي تحدث في مضيق هرمز. ما هي تداعيات هذه المسارات الجديدة وانعكاسها كذلك على اقتصادات الدول؟
1: صباح الخير. تغير مسارات النقل لا شك أنه يعكس الأزمة بكل معانيها، هذا جانب. الجانب الآخر، هذا التغير في المسارات يزيد من الكلف، يزيد من وقت وصول الشحنات إلى غاياتها، وأيضا يرفع، ربما يؤدي إلى مخاطر جديدة.
0: صحيح.
1: تتعلق بطول الأزمة، أمد الرحلة، بالكلف الإضافية، بعدم انتظام سلاسل الإمداد في وقت العالم فيه بالفعل يعاني من نقص من النفط والغاز وغيرها من السلع ذات القيمة الكبيرة عالميا، عندما نتحدث عن الأسمدة، عن اليوريا، عن حتى الألمنيوم، حتى الهيليوم وغيرها. وبالتالي نحن نتحدث عن مشكلة لا شك أن العالم يسرع الخطى للدخول فيها.
0: طيب.
1: مع تراجع قدراته على تعويض الكميات النفطية التي بدأت تتراجع كثيرا عبر مضيق هرمز، ومع طول أمد المسافات الجديدة، وحيث مصادر نفط ربما أيضا لا تكفي لسداد الاحتياجات العالمية.
0: طيب.
1: سواء على مستوى الوقت أو على مستوى الكمية.
0: سيد حسام، هل تتفق مع ما ذهب إليه رئيس الصندوق، صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمترييف، عندما قال نحن مقبلون على أكبر أزمة طاقة في التاريخ، ذلك بناء على التوقعات بأن يصل سعر البرميل إلى 150 دولارا؟ هل تتفق بأننا بالفعل يعني مقبلون على هذه المرحلة، مرحلة أكبر أزمة طاقة في التاريخ؟
1: يعني لا شك أننا نسرع خطى نحو هذه المرحلة، وروسيا يعني باعتبارها دولة تخضع للعقوبات الأمريكية يهمها أن ترفع عنها هذه العقوبات وتكبر تداعياتها.

0: هذه الأزمة. لكن مع ذلك العالم يشهد حالة غريبة جدا، رغم أنه يتحول نحو الطاقة الجديدة، إلا أن مزيج الطاقة العالمية ما زال يعتمد بشكل كبير على الطاقة الأحفورية، وبالتالي فما زلنا أسرى لهذه الطاقة على مستويات مختلفة، سواء للدول التي تحولت فيها الطاقة نحو المتجددة أو تلك الدول الناشئة أو غيرها. ما يعني بالفعل أن احتمالات ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولار مع عودة العمليات العسكرية احتمال كبير جدا، ومع بقاء الحصار سواء الأمريكي على الموانئ الإيرانية أو إغلاق المضيق من قبل إيران، لا شك أنه سيقلل المعروض العالمي سواء على مستوى المخزونات أو على مستوى الاحتياجات، ما يعني في النتيجة النهائية أن الطلب على النفط، وهذه صدمة إضافية، نحن كنا نتحدث عن صدمة العرض ثم صدمة الإمدادات ثم صدمة الإنتاج بفعل توقف أو تراجع الإنتاج، ثم نتحدث الآن عن صدمة النفط. أربع صدمات للنفط لا شك أنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات تفوق 150 دولار.
1: طيب، وبالتالي كيف يمكن أن يتم التعامل مع هذا الوضع بما قاله كيريل ديمتريف؟ هل سينبني على هذا التصريح أي تحرك روسي؟ نعلم قبل أيام كان هنالك تحرك من قبل أو اتصال هاتفي جمع بوتين مع ترامب، وهذا عكس أن روسيا الآن حتى تستشعر يعني حجم الخطر الكبير الذي لحق بأسواق الطاقة. ما الذي يمكن أن تفعله روسيا في هذا المنحة على المستوى الاقتصادي؟
0: يعني روسيا تتعرض لمشكلة اقتصادية كبيرة، يكفي القول أنها تخسر إيرادات كان يمكن أن تحصل عليها لو كانت أوضاعها النفطية والطاقية في حالتها الاعتيادية، يعني لم يكن حصارا عليها. أيضا هي مش يعني في حرب دائرة تستهلك جزءا من الإنتاج النفطي الروسي. أخطر من ذلك أن محطات الطاقة الروسية تتعرض لهجمات أوكرانية تقلل من قدرتها حتى على تسويق منتجاتها، بمعنى أن روسيا تدفع ثمنا لما يحدث الآن سواء بصفة تتعلق بها أو بصفة عالمية. والرئيس الأمريكي الآن يفاضل بين الطاقة والسياسة والنتائج المترتبة عليها، ويجد أنه
1: بدأ وكأننا أمام هذه المعادلة، معادلة الطاقة والسياسة. أشكرك المحلل الاقتصادي حسام عايش، كنت معنا من عمان، تحياتي إليك. من مضيق هرمز إلى باريس تبدو المسافة بعيدة، لكن الأزمة وصلت بالفعل إلى المزارعين، إلى الصيادين والخبازين والحرفيين عبر طريق واحد وهو الوقود. ارتفاع أسعار المحروقات الناتج عن تداعيات الحرب في إيران والتوتر في الشرق الأوسط دفع أصحاب مهن هي متأثرة الآن، دفعتهم للاحتجاج.
2: صيادون ومزارعون وخبازون تجمعوا هنا في باريس لتنبيه الحكومة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة أصبح يشكل تهديدا مباشرا لاستمرار مهنهم. الشرارة جاءت من تداعيات الحرب في إيران والشرق الأوسط ومن التوتر المستمر حول مضيق هرمز. فاضطراب هذا الممر البحري الحيوي رفع أسعار الوقود هنا وضغط على قطاعات لا تستطيع العمل من دونه.
3: نحن هنا لمساءلة الدولة التي تتخذ إجراءات صغيرة جدا لا تكفي، وهي قبل كل شيء إجراءات تواصلية وإعلامية، ولا ترقى اليوم إلى مستوى الصعوبات التي نواجهها.
2: بالنسبة إلى المزارعين، المسألة مرتبطة بكلفة تشغيل الآلات والنقل، ويضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة المرتبطة بدورها بسعر الغاز وسلاسل الإمداد العالمية. أما الخبازون والتجار الصغار فيدفعون الفاتورة عبر الطاقة والنقل والمواد الأولية.
4: يحدثوننا كل يوم عن ترامب، هذه المرة لن يكون الحديث عنه بل ستتحدثون عنا نحن، وهذا جيد. ترامب يستغل الأمر لفرض مزيد من الرسوم، في الواقع هو غير مستقر في مقترحاته وهذا يثير الخوف، نحن خائفون مما قد يحدث غدا.
2: الحكومة أعلنت عن مساعدات إضافية لبعض القطاعات المتضررة، لكن المهنيين يعتبرونها غير كافية. بالنسبة إليهم المسألة لم تعد مرتبطة بالربح.

0: بل بالبقاء كما يقولون. فضده كالعربية فارس.
1: في هذه النشرة بعد الفاصل: غارات أردنية تستهدف تجار أسلحة ومخدرات في 5 بلدات بجنوبي سوريا. ولدينا أيضا موريتانيا تنفي تسلل مقاتلين ماليين إلى أراضيها وتؤكد أن جيشها جاهز للتصدي لأي تطور على الحدود.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: أهلا بكم من جديد. وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء لسكان 11 قرية جنوبي لبنان. القرى المشمولة بأوامر الإخلاء تتوزع بين أقضية صور وبنت جبيل والنبطية ومن ضمنها جوير وعرب صليم وقعقعية، قعقعية الجسر وجبشيت. الجيش الإسرائيلي طالب سكان هذه المناطق وغيرها بإخلاء منازلهم بشكل فوري والابتعاد عن قراهم لمسافة لا تقل عن 1000 متر. أعلن أيضا الجيش الإسرائيلي استهداف نحو 120 هدفا في لبنان خلال اليومين الماضيين، وقال إن هذه الضربات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. غنوة ياتي مراسلة العربية تنضم إلينا من بيروت. أهلا بك غنوة، ما التفاصيل حول هذه الإنذارات الجديدة التي قام بإعلانها الجيش الإسرائيلي بإخلاء العدد كبير من القرى في جنوب لبنان؟
4: طبعا يعني موضوع الإنذارات يتكرر بشكل يومي منذ الأسبوع الماضي، حوالي 9 أو 10 إنذارات بالإخلاء صدرت حتى الآن، شملت تقريبا 40 قرية بشكل عام. هذه القرى هي خارج الخط الأصفر الذي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، لذلك اليوم يعتبر بأن إسرائيل لا تسيطر فقط على 55 قرية، ولكن أيضا هناك إصدار بإخلاء لحوالي 100 قرية، يعني 100 قرية يمنع على الأهالي اللبنانيين التواجد فيها. إنذار اليوم، هناك بعض القرى سبق وتم إنذار من قبل الجيش الإسرائيلي، ولكن أيضا هناك تقريبا 4 قرى تنذر للمرة الأولى، وهي برايكا، كفرسير، الكفايدة والشرقية في النبطية، علما بأن الإنذارات التي أيضا كانت قد القرى التي أنذرت يوم أمس كانت في قضاء النبطية، مما جعل مدينة النبطية تقريبا محاصرة والوصول إليها بات صعب عبر إنذار تلك القرى التي تقع في قضاء النبطية وتحيط المدينة.
3: طيب ميدانيا كيف تبدو الأمور؟ يعني ما بعد هذه الإنذارات المتكررة، أنت تحدثت أن عدد القرى وصل إلى أكثر من 40 قرية، الآن كيف يبدو المشهد الميداني الآن؟
4: قرى تقصف بشكل عشوائي، يعني طبعا إسرائيل تقول بأنها تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله، مراكز لحزب الله، ولكن عدد كبير من الأهالي تحدثوا عن خسارة منازلهم، حتى أن بعض الأهالي يعني يفضلون البقاء داخل

0: تلك الكرة رغم الإنذار كي لا تتعرض للقصف، يعني ربما البقاء يعني يحيد عنها القصف، يعتقدون بأن هذا الواقع قد يحمي تلك المنازل ويرفضون الإخلاء رغم إنذارات الإخلاء، علما بأن أيضا يعني عدد قليل كان قد عاد أصلا إلى تلك الكرة لأن الهدنة منذ البداية كانت هدنة هشة، وأيضا تعرضت لخروقات أكبر مع مرور الوقت، وأيضا مع بدء حزب الله بإرسال مسيرات لاستهداف جنود إسرائيليين سواء في داخل القرى اللبنانية أو أحيانا في مستوطنات شمالية، ما أدى إلى تصعيد أمني أكبر.
1: غنوة يتيم مراسلة العربية، كنت معنا من بيروت، أشكرك على هذه المعلومات وسنعود إليك متى ما جد جديد. أفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن غارات أردنية استهدفت مقرا يضم أسلحة ومخدرات في 5 قرى وبلدات بالسويداء. وقبل ذلك أكدت مصادر العربية أن الضربات استهدفت تجار مخدرات في ريف المحافظة. من جهته أكد الجيش الأردني استهداف مصانع ومعامل ومستودعات تنطلق منها عمليات التهريب، فضلا عن مواقع لتجار أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية. أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية توم فليتشر ضرورة ضمان تدفق المساعدات وحماية المدنيين في قطاع غزة، وأوضح أن الأمم المتحدة وشركائها أدخلوا نحو 294 ألف طن من المساعدات منذ وقف إطلاق النار، مشيرا كذلك إلى أن ذلك يمثل زيادة بنحو 70% مقارنة بما قبل الهدنة، مع استمرار الجهود لتأمين مساعدات منقذة للحياة. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الأركان يال زامير يكثف الاتصالات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كوبر لبحث عمليات عسكرية محتملة، فيما قال مصدر لهيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر قد يجتمع الأحد لبحث الوضع في إيران ولبنان وغزة، وأضاف أن حماس لا تلتزم باتفاق نزع السلاح بينما يجري التواصل مع الوسطاء في هذا الشأن. رغم مرور أكثر من نصف عام على اتفاق شرم الشيخ الذي حمل وعودا بإنهاء الأزمة في غزة، ما يزال الوضع الإنساني يراوح مكانه. آمال كبيرة علقت على اتفاق وقف إطلاق النار بمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها حتى الآن لم تترجم إلى خطوات ملموسة على الأرض في وقت يواجه فيه السكان ظروفا معيشية قاسية.
2: تحولت هذه الخيمة البسيطة من حل مؤقت لأبي محمد وعائلته إلى واقع يبدو أنه سيدوم أكثر. التفاؤل الذي عم نحو 1.5 مليون مواطن في غزة بعد اتفاق شرم الشيخ قبل أكثر من نصف عام تحول إلى خيبة أمل وإحباط، والسبب أن وضعهم هذا لم يتغير.
3: احنا عايشين في خيام، الخيام هذه عبارة لا تقي من برد ولا من حر الصيف، واحنا بنطالب بعد 3 سنين هذول انهم يشوفونا حلول، يرجعونا لدورنا، يرجعونا لاماكننا، لبيت حنون، لمدينه غزه زي ما بقينا.
2: مجلس سلام عالمي ولجنه محليه لاداره شؤون غزه من اهم مخرجات قمه شرم الشيخ شهر اكتوبر 2025. مبادره الرئيس الامريكي التي وقعت عليها حركه حماس حملت امالا بتمهيد الطريق نحو السلام واعاده الاعمار وتحسين الأوضاع.
4: هناك وفد من حركة حماس بقيادة الدكتور خليل حية لمتابعة موضوع المفاوضات وضمان تطبيق كامل اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة بما يضمن تنفيذ ما جاء في المرحلة الأولى من استحقاقات إنسانية وأيضا لإلزام احتلال بوقف خروقاته المستمرة.
2: مرت الأشهر سريعة رغم ثقلها على أهالي غزة، وتعثرت المفاوضات حول ملفات معقدة أبرزها قضية سلاح حماس، ومعها بقيت أوضاع سكان غزة تراوح مكانها.
5: احنا والله زهقنا وتعبنا، نفسيتنا تعبت، بدنا نرجع بلادنا، بلادنا بدل ما احنا قاعدين في نايلون قاعدين بنموت، بنسيح يعني موت موت جوا.
2: ومع تجديد إسرائيل إجراءاتها وتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر، تتفاقم الضغوط على الأهالي ليصبح هاجس مغادرة القطاع حلما لدى الكثيرين، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر التي تجاوزت 80%. بين مسار سياسي

0: إنساني لم يكتمل وواقع إنساني يزداد صعوبة، لم يعد المواطنون هنا ينتظرون وعودا جديدة بل تغييرا حقيقيا يعيد إليهم حياتهم التي سلبتها الحرب. لقناة العربية، محمد حمو، غزة.
1: إلى السودان والتطورات الميدانية، حيث أفادت مصادر العربية بمقتل القيادي عزام كيكل شقيق قائد قوات درع السودان أبو عادل كيكل مع أفراد من أسرته إثر استهداف منزلهم في قرية الكهل بولاية الجزيرة بمسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. وقبل ذلك أدان والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة الاستهداف الأخير الذي نفذته قوات الدعم السريع جنوبي أم درمان والذي طال المدنيين والبنية التحتية، ووصف هذه الممارسات بأنها ممنهجة معتبرا بأنها تمثل انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والقوانين الدولية وتعكس حالة الانهيار في صفوف الدعم السريع وفقدانها للقيادة والسيطرة وفشلها أيضا في مواجهة الجيش في ميادين القتال. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد عزم واشنطن تقليص قواتها في ألمانيا مرجحا أن يتجاوز العدد 5000 شخص. المتحدثة باسم حلف الناتو أليسون هارت علقت على قرار واشنطن سحب 5000 جندي من ألمانيا، وقالت المتحدثة إن الحلف يعمل مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل قرارها بشأن وضع القوات في ألمانيا، واصفة إعلان الانسحاب الأمريكي بأنه كان عملا أحادي الجانب وجرى مع قليل من التنسيق أو انعدامه مع حلفاء واشنطن الأوروبيين. وأشارت كذلك إلى أن هذا القرار يؤكد أن على أوروبا أن تواصل الاستثمار بشكل أكبر في الدفاع وأن تتحمل حصة أكبر من مسؤوليتها الأمنية المشتركة، خاصة لمواجهة التهديد المتزايد مع روسيا. نفى الجيش الموريتاني تقارير عن تسلل مقاتلين ماليين إلى أراضيه لإعادة تجميع قواهم واصفا إياها بالمضللة والكاذبة. وفي بيان رسمي أكد أن القوات المسلحة تفرض سيطرة كاملة على الحدود وهي مستعدة للتصدي لأي تهديد محتمل، واعتبر أن هذه المزاعم تهدف إلى إثارة البلبلة والنيل من جاهزية الجيش. في تصريحات للعربية أكد الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير أزواد في مالي محمد المولود رمضان أن الجبهة تخوض حربا وجودية وتواجه قوات فاغنر المصنفة منظمة إرهابية، وأن الهدف هو تحقيق الأمن والاستقرار.
2: نحن في حرب وجود، يعني لكي نعيش على هذه الأرض التي يحاربنا عليها العالم. لن نحن نواجه تحالف إرهابي على العالم بأسره يعرف أن نحن نواجه فاغنر، وأظن أن فاغنر مصنفة يعني منظمة إرهابية. يعني نحن طيلة 3 سنوات عشنا أبشع جرائم عرفها التاريخ في منطقة الساحل، يعني وقام بها تحالف مع انقلابيين في باماكو وجماعة معروفة دوليا إرهابية وهي فاغنر.
1: نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية رفضها للاتهامات الأمريكية التي زعمت أن بيونغ يانغ تشكل تهديدا إلكترونيا، ووصفتها بأنها محض افتراء سخيف تهدف إلى تشويه صورة البلد وتبرير سياسة واشنطن العدائية. وأكدت الوزارة أن كوريا الشمالية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها وحماية حقوق مواطنيها في الفضاء الإلكتروني. رست 3 سفن حربية تايوانية في ميناء بويرتو كايتزال في غواتيمالا، وتمثل زيارة سرب الصداقة التايواني رحلة الأسطول 7 إلى العاصمة الغواتيمالية في مهمة تدريبية ودبلوماسية بين البلدين. وتعد غواتيمالا واحدة من الدول القليلة التي تعترف رسميا بتايوان كدولة مستقلة رغم ضغوط الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

0: تستعد شركات الطيران الأمريكية لتقديم المساعدة لركاب وطواقم شركة سبيريت إيرلاينز بعد إعلان إفلاسها متأثرة بارتفاع أسعار وقود الطائرات. وأعلنت عدة شركات محلية أمريكية عن أسعار تفضيلية وجدول رحلات محسن للوجهات المشتركة مع منافستهم المتعثرة، كما بحثت استقطاب عدد من العاملين بعد إفلاس سبيريت إيرلاينز. المسؤولون التنفيذيون في شركة سبيريت إيرلاينز في سياق تعليقهم على انهيار الشركة يقولون لوول ستريت جورنال إن ارتفاع أسعار الوقود كان تحديا غير متوقع، فيما تشير تقديرات لوول ستريت جورنال أن أسعار تذاكر الطيران ازدادت 5 أضعاف منذ أن أدت الحرب الإيرانية إلى تقليص إمدادات الوقود وقود الطائرات، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير. وفي تعليق له استبعد وزير النقل الأمريكي أن تكون شركات الطيران الأمريكية حقا بحاجة لخطط إنقاذ حاليا، قائلا إنه على تواصل مع الجميع. الوزير الأمريكي تعهد بالعمل على توفير قروض لشركات الطيران إذا ما اقتضت الحاجة.
1: Now you've heard that other airlines have talked about requesting a $2.5 billion bailout. I am in continual contact and my team is in contact with all the CEOs of the airlines. I would say that at this point I don't think it's necessary. They do have access to cash. If they want to come to the US government, we would be a lender of last resort.
0: أختم بالعناوين.
2: They misbehave if they do something bad, but right now we'll see. But
0: ترامب يلوح بأن خيار استئناف الهجمات على إيران لا يزال مطروحا ويستبعد قبول مقترح إيران الجديد. إيران تعرض مقترحا محدثا لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز وتحدد مهلة شهر للمفاوضات مع واشنطن. تقارير تقدر خسائر الحصار على إيران ب 5 مليارات دولار وتقول إن 53 مليون برميل عالقة. مستشار بوتين يحذر بأن العالم يقترب من أكبر أزمة طاقة في التاريخ. ترامب يؤكد سحب أكثر من 5000 جندي من ألمانيا والناتو يطالب بإيضاحات حول القرار. هذا كل شيء، إلى اللقاء.

0: كتابتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: هذه إشارة تتوقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وعند حين تكتشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيط.

0: لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: فريق احترافي.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة على من كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: جديدة من أهم الأخبار حول العالم. أنا ميسون الواهد أحييكم. نبدأ بالعناوين.
1: If they misbehave, if they do something bad, but
0: we're going to continue to do it. ترامب ينتظر الصياغة الدقيقة لاتفاق معدل مع إيران ولا يستبعد العودة للحرب. في المقابل إيران تقدم ردا معدلا لباكستان يتضمن 14 بندا يتضمن خارطة طريق لإنهاء الحرب. من تداعيات الحرب، موسكو تتوقع أن يشهد العالم أكبر أزمة طاقة في التاريخ. ترامب يؤكد سحب أكثر من 5000 جندي من ألمانيا، والناتو يطالب بإيضاحات حول القرار. إسرائيل تعلن استهداف أكثر من 100 موقع جنوبي لبنان خلال يومين، وتقول إنها تابعة لحزب الله.

نبدأ نشرتنا من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن إيران، والتي قال فيها إنه اطلع على الخطوط العريضة للاتفاق الإيراني المعدل لكنه ينتظر الصياغة الدقيقة. وحذر ترامب من أن خيار استئناف الهجمات على إيران لا يزال واردا إذا أساءت طهران التصرف. ودائما حسب تعبير الرئيس ترامب، الذي قال أيضا عبر منصته ترو سوشيال إنه سيراجع قريبا رد إيران الذي أرسلته أخيرا، مشيرا إلى أنه لا يتصور أن أحدث رد لإيران سيكون مقبولا ما لم تدفع ثمنا باهظا عما ارتكبته طيلة 47 عاما، مشيرا إلى أن إيران لم تدفع بعد هذا الثمن. وفي رد على سؤال أحد الصحفيين قبل صعوده الطائرة الرئاسية، اعتبر الرئيس الأمريكي

0: دونالد ترامب أن استئناف الهجمات ضد إيران ممكن، وعن المقترح الإيراني أكد ترامب أنه اطلع على الخطوط العريضة كما ذكرنا، لكنه سيراجع الصياغة الدقيقة فور عودته إلى واشنطن.
1: They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah.
2: Under what circumstances would you restart military strikes on target?
1: Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen, certainly.
0: نبقى مع تصريحات ترامب التي نفى فيها حاليا الانسحاب من إيران، عندما أشار إلى أنها ستحتاج لعشرين عاما لإعادة بناء قدراتها، مؤكدا رغبته في القضاء على ما تبقى من قدرات طهران العسكرية.
1: If we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years.
3: Last night, you also said that only like 85% of Iran's missile-making capabilities has been eliminated.
1: Correct.
3: Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that?
1: Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
4: لا مفر لإيران، فالولايات المتحدة ستخنقها جواً وبراً وبحراً، فإما الاتفاق ونزع السلاح النووي أو أشهر طويلة من الحصار، بل حتى نفط طهران بات تحت التهديد. الرئيس الأمريكي غير راض عن مقترح إيران الأخير، ويهدد باستراتيجية الضغط القصوى، متوعدا بعقوبات غير مسبوقة تطال كل ما له علاقة بطهران ماليا واقتصاديا. الخطط العسكرية الجديدة على طاولة ترامب تشمل وفق مسؤول في البيت الأبيض لرويترز احتمال اللجوء لحصار بحري طويل الأمد عليها وربما يستمر لأشهر، بهدف زيادة ضغط صادراتها النفطية وإجبارها على التوصل إلى اتفاق نزع السلاح النووي. عقوبات أمريكية صارمة تختلف عن أي عقوبات سابقة تطال كل ما له صلة بتغذية إيران بالمال، والضربة هذه المرة تصيب الجميع، فقطاع النفط الإيراني في مرمى النيران، فلا تهاون مع أي جهة مالية تسهل معاملات مرتبطة به، ما يعني أن العقوبات مع الحصار البحري ستترك حملا ثقيلا على صناعة النفط الإيرانية تاركة إياها تترنح، وبكلفة قد تصل لحوالي 170 مليون دولار إضافية يوميا من الإيرادات المفقودة. تعددت أشكال التغذية الخفية لإيران، سواء عبر شركات الصرافة الإيرانية أو سفن تلبي طلب إيران بدفع رسوم لعبور مضيق هرمز، وأخرى كانت على شكل مقايضات أو تبرعات لجمعيات خيرية مثل الهلال الأحمر الإيراني، مع مصادرة طالت نحو نصف مليار دولار عملات مشفرة إيرانية. حتى قطاع الطيران لم يسلم، فأي متعامل مع شركات الطيران الإيرانية ستلحقه العقوبات ذاتها التي تطبق على إيران. عمليات الالتفاف الإيرانية المباشرة وغير المباشرة منها تحذر واشنطن من أنها ستكون أمام عقوبات انتقامية، وسيكون الغضب الاقتصادي على طهران هذه المرة أشبه بتسونامي الذي يعصف بقدرة طهران على توليد الأموال ونقلها وإعادتها.
0: طارق الشامي الكاتب والمحلل السياسي ينضم إلي الآن من واشنطن. أستاذ طارق أهلا بك معنا. الرئيس أهلا. ترامب اطلع على الخطوط العريضة وهو بحاجة طبعا أن يدقق بهذا الرد الإيراني، ما هي النقاط التي يمكن أن يساوم عليها الرئيس ترامب؟ لأنه حسب التسريب

0: ترتيبات للنقاط التسعه التي قدمتها ايران بالامس، يبدو بانه لا تريد ان تفاوض حول النووي الا في مرحله لاحقه، هل سيقبل الرئيس ترامب بذلك؟
1: هذا سؤال وجيه جدا أستاذة ميسون، لأنه بالفعل من قبل اقترح الإيرانيون أن يتم تأجيل الملف النووي، ثم قيل بأنهم أدرجوه في ردهم ولكن وضعوه أيضا في مرحلة لاحقة، لكن هم في نفس الوقت قدموا بعض التنازلات فيما يتعلق باستعداد إيران لفتح مضيق هرمز أولا قبل عقد المفاوضات بين الجانبين وقبل أن يفتح الأمريكيون المضيق من الناحية الأخرى، وبالتالي هذا يعتبر من الجانب الأمريكي نوع من التنازل، لكن لم يعرف أيضا ما هي التفاصيل الأخرى المتعلقة بالملف النووي التي يمكن اعتبارها من الجانب الأمريكي أنها كانت إيجابية لدرجة تجعلهم يقبلون، لأنه في المقترح السابق اقترح الإيرانيون التوقف عن التخصيب 5 سنوات ثم 5 سنوات أخرى من التخصيب المدني المخفض بدرجة كبيرة، ثم بعد ذلك يعودون إلى التخصيب إلى مستويات أعلى. الأمريكيون رفضوا ذلك واقترحوا وقف التخصيب 20 عاما، ولم يعرف ما إذا كان الإيرانيون قدموا تنازلات في هذا الجانب أم لا. أيضا مسألة اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، الإيرانيون يعني في المقترح السابق قدموا فكرة أن يتم نقل نصفه إلى روسيا والنصف الآخر يكون خاضعا للتفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الأمريكيون يريدون نقله كله، لم يعرف أيضا إذا كان الأمريكيون يقبلون بنقله إلى روسيا أم لا، ونقله كله أم ترك البعض،
0: لأنه بموضوع روسيا أيضا هناك الجانب الأوروبي يعني من الممكن أن يرفض، خاصة بعد حرب أوكرانيا. طب أستاذ طارق، عندما نتحدث عن بأن الرئيس ترامب حسب يعني طبعا الأنباء التي تتحدث بأنه قال أنه من الممكن أن يأخذوا شهرين طبعا مهلة أو هدنة، بينما الرد الإيراني يريد أن ينهي هذه الحرب، حتى يقال بأنه أدخلوا حتى موضوع لبنان ضمن هذه النقاط التسعة. لماذا الأمريكيين برأيك يريدون هدنة لمدة شهرين إذا صحت هذه التقارير؟
1: لأن ذلك سيتيح لهم استمرار الحصار البحري على الإيرانيين، وبالتالي يقدمون مزيد من التنازل ويكون وضعهم أسوأ مما هو عليه الآن، والإيرانيون في حاجة ماسة لإنقاذهم اقتصاديا من خلال فتح أو إنهاء هذا الحصار البحري، لذلك هم يصرون على شهر، ربما يعتقدون أن بوسعهم الانتظار لمدة شهر، وهم يريدون أيضا وقف يعني العمليات العسكرية بشكل عام، بمعنى أنه يريدون إنهاء الحرب تماما والحصول أيضا على ضمانات من الجانب الأمريكي بأنه لن يعود إلى مهاجماتهم. لا أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب سيسمح بذلك، لأنه سيجعل الإيرانيين أكثر تشددا في على مائدة التفاوض، وهو يريد أن يبقي يعني هذه العقوبات مستمرة حتى يدفع الإيرانيون ثمنا كما قال وهم لم يدفعوه بعد. من ناحية أخرى هو يريد أن يحصل على تنازلات أكبر مما يقدمها الإيرانيون، لذلك ليس من المعروف بعد ما إذا كان بالفعل دونالد ترامب سيقبل هذه المقترحات من النقاط 14 التي رد بها الإيرانيون على المقترح الأمريكي المكون من 9 نقاط، أم أنهم يمكن أن يعني يبدأوا بالفعل في التفاوض إذا رأى أن التنازل الإيراني فيما يخص فتح مضيق هرمز يمكن أن يفيد الولايات المتحدة.
0: طب أستاذ طارق، سؤال أخير، نيك ستيوارت عندما ينضم إلى فريق التفاوض هذا على ماذا يدلل؟ يعني لماذا نيك ستيوارت اللي معروف بأنه هو كان مع الحسم العسكري؟
1: ربما يشير إلى نوع من التشدد في الجانب الأمريكي أكثر من المفاوضين الحاليين، لأنه يسمح ب يعني ممارسة نوع من الضغط على طاولة التفاوض، خاصة وأنه يعني الجانب الأمريكي لا يفاوض وحده، الإسرائيليون أيضا يطلعون على التفاصيل الخاصة بهذه المفاوضات، وربما ضغطوا على إدارة ترامب كي يكون هناك يعني

0: الجانب أكثر تشددا في التفاوض مع الإيرانيين بغية الحصول على أكثر قدر ممكن من التنازل، خاصة في الملف النووي وربما أيضا في الملفات الأخرى التي ربما تأتي لاحقا بعد الاتفاق على يعني الإطار التفاوضي الذي سوف يصلون إليه إذا ما قرر الإدارة الأمريكية الموافقة على هذه المفاوضات.
1: أشكرك من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي.
0: شكرا.
1: نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر قوله إن طهران قدمت ردا معدلا لباكستان يتضمن 14 بندا، وذلك طبعا ردا على مقترح أمريكي من 9 بنود. المصدر قال إن الرد تضمن خارطة طريق لإنهاء الحرب وليس تمديدا لوقف النار، وأوضح المصدر أنه تضمن أيضا خطوطا عريضة تراها إيران ضرورية لإنهاء الحرب والإفراج عن الأصول المجمدة وإنهاء الحصار على الموانئ ثم الانتقال إلى المفاوضات حول الملف النووي. من جهة أخرى أكد مصدر لوكالة تسنيم أن إيران لا تزال تنتظر الرد الرسمي الأمريكي على مقترحاتها المحدثة. نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين قولهما أن إيران حددت في مقترحها مهلة شهر واحد للمفاوضات مع واشنطن، وأضاف المصدران أن المقترح الإيراني يتضمن إنهاء الحصار الأمريكي وفتح مضيق هرمز. من عمان ينضم إلينا مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي دكتور عامر سبيلة. دكتور سبيلة أهلا بكم معنا. هناك 14 نقاط قدمتها إيران مقابل 9 نقاط للمقترح الأمريكي. نحن الآن أمام أي مشهد؟ نحن أقرب إلى بعض التنازلات من الطرفين أم أقرب إلى عودة التصعيد العسكري الذي ارتفعت لهجته في الساعات الماضية والتوقعات بأنه هو عائد إلى المشهد؟
2: يعني هو صحيح أننا ما خلقته إدارة ترامب هي فكرة وقف الحرب لكن دون إنهائها، والانتقال إلى فكرة الحصار البحري في ترجمة لفكرة الضغط أثناء المفاوضات. بمعنى آخر أنه الأمريكيون يدركون الآن أن هناك فاعلية مهمة لما يقومون به، والذي يدفع إيران في كل مرة أن تعود في محاولة لتقديم تنازلات أو وضع أولويات أو تغيير شروط. وبالتالي واضح أننا أمام مشهد الآلة العسكرية حاضرة تستخدم للضغط، لكن الحصار البحري واضح أنه هو بالنسبة للإدارة الأمريكية يجبر الإيرانيين في كل يوم على تقديم تنازلات. في الوقت نفسه صحيح أنه خيار الحرب بالنسبة
1: يعني لإيران. أنت برأيك دكتور بأنه بهذا الرد المقترح الآن من الجانب الإيراني اللي اطلع على خطوطه العريضة الرئيس ترامب ويريد أن يدقق به خلال طبعا هذه الساعات القادمة، برأيك قدمت بعض التنازلات المهمة التي تجعل الإدارة الأمريكية تفكر بالعودة إلى طاولة المفاوضات أم من الصعب ذلك؟
2: صحيح، لكن في الأسبوعين الماضيين كم مرة عادت إيران بورقة للرئيس ترامب؟ هذا السؤال الأهم. إذن من الذي يقدم تنازلات ويحاول أن يرضي الإدارة الأمريكية ويحاول في النهاية أن يقدم شيء يجعله يعود ليجلس على المفاوضات؟ يعني ما قامت به الإدارة الأمريكية فعليا الآن هو جعل إيران ترغب في العودة إلى المفاوضات، أي بمعنى يصبح أمل بعيد. الرئيس ترامب لثالث مرة يتحدث عن رفضه للمقترحات الإيرانية، ومن ثم بالأمس وتحدث بوضوح أنه ما هي الجدوى أيضا الآن من قبولي للطرح الإيراني، لأنه من سينفذه؟ من الذي يحكم إيران؟ من القادر على تطبيق هذه العروض؟ إذن واضح أن الأزمة هي في الداخل الإيراني ويعبر عنها بالطريقة الحالية في كيفية عودة إيران إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة. محاولتين سابقات كانت لإيران في محاولة تنويع خطوط الوساطات بالذهاب إلى عمان، بالذهاب إلى موسكو، ومن ثم العودة إلى باكستان والعودة بنقاط ينقلها الباكستاني، ولأول مرة الرئيس ترامب ينتظر الاطلاع عليها. لكن أمام معضلتين احنا ما زلنا، اولا هي ما هي حجم هذه التنازلات التي ستقدمها ايران؟
1: يعني على كل بهذه النقطة دكتور، حقيقة رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إيجائي قال ان بلاده لا ترفض التفاوض لكنها ترفض الإملاءات والضغوط. دعنا نستمع اليه ومن ثم نعود.

0: لم تتهرب إيران قط من المفاوضات، لم تتهرب منها لأنها منطقية ولها منطقها، لكن من الطبيعي جدا ألا تكون المفاوضات قبولا لما يملونه علينا ولا قبولا لما يريدون فرضه بالتهديد. هذا ليس تفاوضا، بل هو قبول لفرض قسري. نحن لا نرحب بالحرب بأي شكل من الأشكال، ولا نريد الحرب ولا نريدها أن تستمر.
1: دائما تركز إيران على موضوع الإملاءات والضغوط وعدم الاستسلام. طب دكتور عامر، بعد تقريبا شهرين من هذه الحرب والعديد من المحاولات لإنجاح هذه المفاوضات في باكستان، هل يجدر الآن على الولايات المتحدة أقله أن تحاول تغيير الطريقة التي تتعاطى بها مع الجانب الإيراني حتى لا يشعر بأنه هو يقدم تنازلات، أو أقله لحفظ ماء الوجه أمام الداخل الإيراني؟
2: لكن هدف الولايات المتحدة منذ البداية هو الداخل الإيراني، تهيئة الظروف للداخل الإيراني لإظهار أن هذا النظام نظام ضعيف ويمكن تغييره، أي بمعنى أنه هو لا يأبه في صورة النظام بالداخل. على العكس تماما، من يقوم بهذا الحصار وبهذا الشكل هو ينقل الأزمة إلى الداخل الإيراني، هو يعمل على تفجيرها في الداخل الإيراني، هو يعلم تماما أن هذا النظام يجب أن يغير سياساته ويغير شكله. لهذا
1: ولكن دكتور عامر، يبدو حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية يعني خاب ظنها بموضوع التحرك بالداخل الإيراني.
2: ممكن، لكن هناك معطيات واقعية تقول أنه صعب كان التحرك بعد الحرب، صعب التحرك بعد عمليات القمع التي شهدناها، صعب التحرك في ظل ما كان يجري. لكن ما يجري الآن هو نقل الأزمة داخليا إلى إيران على كافة المستويات. هناك مستوى مجتمعي بلا شك، مستوى مطالبي، يعني في حال عودة الاحتجاجات ستكون أقرب إلى المطالبية. هناك أزمة سياسية عبرت عنها يعني الأسابيع الماضية في من يمثل إيران، من يستطيع أن يعقد الصفقة. قاليباف الذي حظي بزخم كبير في الذهاب إلى باكستان انتهى خارج المعادلة. هذا كله يشير أنه الأزمة فعليا متواجدة في إيران. قد نكون أمام أيضا الأزمة الأمنية لاحقا، الأزمة الأمنية التي يمكن أن تحدث عبر عمليات ميليشيات، تحركات داخلية، والولايات المتحدة تحضر نفسها لفكرة أيضا العمليات النوعية. الإيراني يدرك في النهاية أنه لأول مرة هذه الأزمة في كل يوم تستمر يصبح الواقع في الداخل الإيراني صعب بالتعامل معه. هو يريد أمام الولايات المتحدة أن يظهر بأنه يجلس على المفاوضات كند، لكن فعليا الولايات المتحدة بهذه الورقة وبعد حرب الأربعين يوم تجعل اليوم مضطر أن يقدم تنازلات، وهي والرئيس ترامب يريد بشكل واضح أن يفرض هذه الرؤية، لأنه
1: يعني على كل
2: الحرب هي فرض الرؤية الأمريكية.
1: سنكون بانتظار اطلاعه بشكل دقيق على هذا الرد. أشكرك من عمان مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي دكتور عامر السبايلة. في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل، مع التلويح باستئناف الهجمات، قائد القيادة المركزية الأمريكية يتفقد السفن الحربية في بحر العرب.

فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

أهلا بكم من جديد. حذر رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمترييف من اقتراب العالم من أزمة طاقة غير مسبوقة قد تكون الأكبر في التاريخ. ديمترييف قال إن العالم يسير نحو هذه الأزمة دون إدراك حقيقي لحجم المخاطر. هذه التصريحات جاءت تعليقا على توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى نحو 150 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن بعض الخبراء بدأوا مؤخرا بالانتباه إلى خطورة الوضع. البحث مشاهدينا إذن عن طرق شحن بديلة تضمن الأمن الملاحي أصبح ضرورة ملحة مع تحول مضيق هرمز لأحد أخطر أوراق الحرب، فضلا طبعا عن التوتر في البحر الأحمر. تشهد حركة التجارة العالمية إعادة تشكيل واسعة لمسارات الشحن البحري العالمي، جعلت من القارة الأفريقية محورا متقدما فيها وفق مصادر لوجستية وبحرية. نتحدث هنا عن ماذا؟ عن تحول عميق في بنية التجارة العالمية جعل من أفريقيا محورا استراتيجيا في حركة الشحن الدولي وسط ارتفاع التكاليف وتغير خرائط الملاحة البحرية. في خضم إعادة رسم خطوط الإمداد، سعت شركات الشحن للبحث عن طرق بديلة لتسلك طريقا طبعا لنقل المواد والسلع، ولتسلك طريقا أطول حول القارة الأفريقية عبر رأس الرجاء الصالح الذي نتابعه في هذه النقطة من الخريطة. كيف تبحر السفن حول أفريقيا محاذية سواحلها الشرقية حتى طبعا رأس الرجاء الصالح إلى الجنوب قبل أن تتجه شمالا حول أوروبا والبحر الأبيض المتوسط؟ وفعليا يتم اليوم تحويل 70% من تدفقات الشحن التي كان من المقرر طبعا أن تمر عبر البحر الأحمر في عام 2023 تمر عبر الرجاء الصالح بحسب شركة إيفيسو الاستشارية. كل هذه التحولات أدت إلى زيادة مدة الشحن بين آسيا وأوروبا بنحو أسبوعين، مع ارتفاع استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% وزيادة عدد السفن العاملة للحفاظ طبعا على وتيرة الإمداد نفسها. وفي محاولة أيضا لتجاوز الاختناقات، تشير بيانات بورت ووتش التابعة لصندوق النقد الدولي إلى تضاعف حركة السفن الحاويات عبر رأس الرجاء الصالح بأكثر من 3 أضعاف خلال 3 سنوات مقابل انخفاضها بأكثر من النصف عبر باب المندب وأيضا قناة السويس. دعونا نتحدث الآن بلغة الأرقام. بين الأول من مارس ونهاية أبريل بلغ متوسط عدد الحاويات التي تعبر رأس الرجاء الصالح يوميا 20 سفينة مقارنة ب6 سفن فقط خلال الفترة نفسها من عام 2023.

0: من أثينا ينضم إلينا أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات والصراعات بجامعة كارديف دكتور عبد اللطيف درويش. دكتور درويش أهلا بكم معنا.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: طبعا هذه الأزمة كبيرة جدا، ولكن إلى أي حد هناك مبالغة عندما نتحدث بأنها قد تكون الأكبر في التاريخ كما تحدث كيريل ديمترييف؟
1: لا نتحدث عن مبالغة، هي حقيقة هناك نقص في الطاقة، هناك مشكلة، هذه ليست فقط في الطاقة، يعني ما تتعلق بالكهرباء على سبيل المثال، ولكن تتعلق أيضا بموضوع الغذاء، في موضوع التكرير المياه، في موضوع مياه الشرب، في موضوع القدرات على التخزين، على النقل، هي تؤثر على عمليات النقل، على عمليات السياحة، العديد.

0: الشركات توقفت في قطاعات متأثرة، حتى القطاع العسكري هناك مواد تخرج يعني من البترول والغاز لصيانة أو إعداد أو صناعة المعدات العسكرية، هي أيضا متأثرة،
1: في
0: هي
1: التاريخ
0: بالتأكيد
1: الحديث هل
0: الأزمة.
1: هي أكبر أزمة؟
0: نعم، هي تتفوق على أزمة أوكرانيا وعلى أزمة كورونا. أزمة كورونا أثرت على سلاسل الإمداد، أزمة أوكرانيا أثرت على الكوميديتيز الأساسية، القمح والذرة، أثرت على المعادن الثمينة، أثرت أيضا على الطاقة، ولكنها حتى نسبة الطاقة كانت أقل لأنها محصورة كانت في منطقة معينة. الآن العالم في أي مشكلة تحدث في دولة ما، لأنها ما يسمى الانتر ديبندنسز، الاعتماد والاعتماد على الآخرين، بمعنى أننا نتأثر في أي قضية تحصل في أي مكان في هذا العالم. يجب أن يكون هناك حل استراتيجي وخلايا إدارة أزمات في كل الدول، إدارة أزمة الغذاء وأزمة الطاقة، أزمة المياه، هي مشكلة كبيرة الآن تؤثر على الاقتصاديات العالمية.
1: طب تعطي حضرتك بأنه يجب أن يكون هناك يعني خلايا لإدارة هذه الأزمة، هل نشهد جهود معينة الآن في العالم لمواجهة هذه الأزمة؟ وخاصة يعني بعض التوقعات تتحدث بأنه برميل النفط من الممكن أن يصل إلى 150 دولارا. وهون بدي أسأل كمان بلغة الأرقام، أي رقم بأسعار النفط هو يعني يمكن اعتباره بأنه هو الخط الأحمر أمام انفجار أزمة في العالم؟
0: وال150 هو عبارة عن الخط الذي يقود إلى أزمة، ولكن ممكن أن يصل في التحليلات بما فيها ترامب تحدث في لحظة ما عن 200 دولار، وهي اللحظة الكارثية التي ستوقف العديد من الدول عن قدرات الإيفاء يعني أو دفع هذه المصاريف. يعني هناك مشكلة كبيرة في أن ارتفعت الطاقة وصلت إلى هذه الحدود. يعني إذا كنا نتحدث عن حدود ال100 دولار أو 110 دولار، وتوقفت بعض الدول عن العمل في المكاتب أو تسريح الموظفين أو تحديد ساعات العمل أو تخفيف من استهلاك الطاقة، فماذا عن لو وصلنا 150 أو 200 دولار؟ فنحن نتحدث عن سيكون هناك توقف في النمو بين وتوقف في التجارة العالمية كما حدث في القضية السياحية. يعني على سبيل المثال نحن باليونان صلنا سواح تقريبا 4 أضعاف سكان اليونان، يعني من 10 ملايين سكان يصلنا 40 مليون سائح سنويا. الاقتصاد السياحي هو أساس في هذا الموضوع، هناك أيضا التبادلات التجارية، فكل ذلك سيؤثر على النمو العالمي، معناها ارتفاع البطالة، قدرات الدول، ضعف السيولة، ضعف يعني القدرة على توفير السلع كما حدث في موضوع أوكرانيا في توفير السلع الأساسية، حين اكتشفنا أن بعض الدول العربية على سبيل المثال تستورد 90% من قمحها
1: نعم.
0: من أوكرانيا، فماذا يحدث لو الطاقة التي أيضا العديد من الدول مثل اليابان التي تستورد تقريبا 70 إلى 80% من الطاقة من دول الخليج؟ نحن أمام كارثة عالمية حقيقة، يجب أن
1: نعم.
0: يكون هناك تفكير استراتيجي ومشاريع استراتيجية لإيجاد حلول لموضوع المياه، القدرات على التخزين، تأمين سلة الغذاء وتأمين
1: إن شاء الله
0: الطاقة
1: دكتور
0: من
1: بنشرات
0: مصادر أخرى.
1: لاحقة أيضا نتحدث عن هذا الموضوع، تعطينا يعني بعض الأفكار التي يمكن أيضا أن تقوم بها هذه الدول لمواجهة هذه الأزمة. شكرا لك من أثينا، أستاذ
0: أهلا وسهلا،
1: الاقتصاد وإدارة
0: أهلا
1: الأزمات
0: مرحبا،
1: والصراعات بجامعة كارديف الدكتور عبد اللطيف درويش.
0: أهلا وسهلا.
1: من مضيق هرمز إلى باريس تبدو المسافة بعيدة، لكن الأزمة وصلت بالفعل إلى المزارعين، الصيادين، الخبازين، الحرفيين عبر طريق واحد، ما هو الوقود. ارتفاع أسعار المحروقات والناتج عن تداعيات الحرب في إيران والتوتر في الشرق الأوسط دفع أصحاب هذه المهن للاحتجاج. نتابع.
2: صيادون ومزارعون وخبازون تجمعوا هنا في باريس لتنبيه الحكومة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة أصبح يشكل تهديدا مباشرا لاستمرار مهنهم. الشرارة جاءت من تداعيات الحرب في إيران والشرق الأوسط ومن التوتر المستمر حول مضيق هرمز، فاضطراب هذا الممر البحري الحيوي رفع أسعار الوقود هنا وضغط على قطاعات لا تستطيع العمل من دونه.
3: نحن هنا لمساءلة الدولة التي تتخذ إجراءات صغيرة جدا لا تكفي، وهي قبل كل شيء إجراءات تواصلية وإعلامية، ولا ترقى اليوم إلى مستوى الصعوبات التي نواجهها.

0: بالنسبة إلى المزارعين، المسألة مرتبطة بكلفة تشغيل الآلات والنقل، ويضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة المرتبطة بدورها بسعر الغاز وسلاسل الإمداد العالمية. أما الخبازون والتجار الصغار فيدفعون الفاتورة عبر الطاقة والنقل والمواد الأولية.
1: يحدثوننا كل يوم عن ترامب، هذه المرة لن يكون الحديث عنه بل ستتحدثون عنا نحن، وهذا جيد. ترامب يستغل الأمر لفرض مزيد من الرسوم. في الواقع هو غير مستقر في مقترحاته وهذا يثير الخوف. نحن خائفون مما قد يحدث غدا.
0: الحكومة أعلنت عن مساعدات إضافية لبعض القطاعات المتضررة، لكن المهنيين يعتبرونها غير كافية. بالنسبة إليهم المسألة لم تعد مرتبطة بالربح بل بالبقاء كما يقولون. فادي الدهوك العربية، باريس.
2: وفي تصريحاته قبل ساعات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم واشنطن تقليص قواتها في ألمانيا، مرجحا أن يتجاوز العدد 5000. أيضا علقت المتحدثة باسم حلف الناتو أليسون هارت على قرار واشنطن سحب 5000 جندي من ألمانيا، وقالت إن الحلف يعمل مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل قرارها بشأن وضع القوات في ألمانيا، وصفة إعلان الانسحاب الأمريكي بأنه كان عملا أحادي الجانب وجرى مع قليل من التنسيق أو انعدامه مع حلفاء واشنطن الأوروبيين. كما أشارت إلى أن هذا القرار يؤكد أن على أوروبا أن تواصل الاستثمار بشكل أكبر في الدفاع وأن تتحمل حصة أكبر من مسؤوليتها الأمنية المشتركة، خاصة لمواجهة التهديد المتزايد من روسيا.
3: بوابة تختصر عقودا من الهيمنة العسكرية الأمريكية في أوروبا، شعارات عسكرية، أعلام متجاورة، وجزء من جدار برلين يقف كشاهد على زمن انقسمت فيه أوروبا ثم توحدت تحت مظلة أمنية واحدة، مظلة أمنية أمريكية احتمت بها أوروبا لعقود، والآن ينوي الرئيس الأمريكي سحبها، والبداية كانت من ألمانيا. 5000 جندي أمريكي أمر ترامب بسحبهم من أصل 36000 خلال فترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 12 شهراً. قرار أعقب سجال علني بشأن حرب إيران بين ترامب وميرتز، لكنه لم يفاجئ برلين، وكان قراراً متوقعاً بحسب وزير دفاعها. وسيترتب عليه تعزيز قوات ألمانيا المسلحة بما في ذلك المعدات والبنية التحتية. وزير الدفاع الألماني أعاد تذكير الأوروبيين: عليكم تحمل مسؤولية أكبر بشأن الأمن، فهل تستطيع أوروبا الخروج من المظلة الأمنية الأمريكية؟ كان لدى الولايات المتحدة نحو 68000 عسكري في الخدمة الفعلية متمركزين بشكل دائم في قواعدها بأوروبا حتى ديسمبر من عام 2025. تنتشر القوات الأمريكية في أكثر من 12 دولة أوروبية، وتستضيف كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أكبر عدد منها، إذ يمتلك الجيش الأمريكي 31 قاعدة دائمة في أوروبا، أكبرها قاعدة رامشتاين في ولاية راينلند الألمانية، والتي تضم أكبر عدد من الجنود الأمريكيين في أوروبا. وبعد ألمانيا تأتي إيطاليا، التي يبلغ عدد الجنود الأمريكيين فيها 12662 عنصراً عسكرياً، ثم بريطانيا التي يبلغ عدد القوات الأمريكية فيها أكثر من 10000 جندي معظمهم من القوات الجوية. تهديدات ترامب بتقليص القوات الأمريكية من أوروبا بدأت خلال ولايته الأولى، وكانت مجرد تهديدات على عكس ولايته الثانية. سلطان العيبان، العربية.
2: في نشرتنا نتابع بعد الفاصل: مستوطنون يهاجمون مدنا وبلدات في الضفة الغربية،

0: أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: هذه إشارة تتوقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: أهلا بكم من جديد. نتابع من الشأن اللبناني، حيث وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء لسكان 11 قرية جنوبي لبنان. القرى المشمولة بأوامر الإخلاء تتوزع بين أقضية صورة، بنت جبيل والنبطية، من ضمنها دوير، عرب صليم، قعقاعية، الجسر وجبشيت. والجيش الإسرائيلي طالب سكان هذه المناطق وغيرها بإخلاء منازلهم بشكل فوري والابتعاد عن قراهم لمسافة لا تقل عن 1000 متر. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن استهداف نحو 120 هدفا في لبنان خلال اليومين الماضيين، وقال أن هذه الضربات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. كما ذكر الجيش الإسرائيلي أنه يواصل العمل ضد التهديدات وفقا لتوجيهات المستوى السياسي. من بيروت تنضم إلينا مراسلة العربية غنوة يتيم. غنوة، أهلا بك معنا. يبدو بأن ليلة الجنوب وحتى صباح هذا الجنوب أيضا ما زال متصاعدا بشكل كبير. ماذا لدينا من تفاصيل، وكم أصبح عدد القرى التي طلب منها الإخلاء منذ أيام حتى اليوم؟
3: صحيح منسوب، هناك تصعيد ميداني كبير في الأيام الأخيرة. منذ يوم الخميس كان هناك 70 غارة طالت القرى الجنوبية يوم الخميس. يوم أمس كان هناك 40 بلدة طالتها غارات حربية، وتسع بلدات طالتها غارات عبر مسيرة، وكان من ضمن تلك الاستهدافات سيارة ورابيد ودراجات نارية. التصعيد متواصل بشكل بأنه تكون تلك الاستهدافات خلال 24 ساعة، لا تتوقف الغارات. يوم أمس نحن نتحدث عن تقريبا 49 قرية تم استهدافها، ولكن هناك بعض القرى التي استهدفت بغارات حربية لأكثر من مرة، مثل زوتر الشرقية وزوتر الغربية. كان هناك تقريبا 17 غارة في تلك المنطقة، إضافة مثلا إلى عبا التي كانت قد أيضا أنذرت يوم أمس. كان هناك 5 غارات على تلك القرية. دوير كان أيضا عليها أكثر من غارة. يعني هناك أيضا كان عدد كبير من الغارات تخطى 60 غارة يوم أمس.
2: طب ماذا عن جانب حزب الله؟ غنوة، ماذا عن من الجانب حزب الله؟ هل ما زالت وتيرة قصفه للجيش أو للقوات المتواجدة في الأراضي الجنوبية المحتلة، هل خفت الوتيرة؟ لأن الجانب الإسرائيلي يقول بأنه خفت وتيرة القصف.
3: صحيح، يمكن أن نرصد هذا ميسون عبر البيانات التي يصدرها حزب الله. قبل يومين كان هناك 9 بيانات، كانت هذه أيضا البيانات هي أقل من الأيام السابقة. يوم أمس كان هناك 5 بيانات، اليوم لم يصدر بيانات حتى الآن. ولكن حتى جغرافية الاستهدافات هي دائما تكون داخل القرى التي يتواجد فيها جنود إسرائيليون، إما أن تكون بقذائف مدفعية وإما بمسيرات انقضاضية، وبمعظم الأحيان تكون تلك الاستهدافات بمسيرات انقضاضية. يوم أمس أيضا كان لافت لحزب الله بأنه نشر فيديو لتلك المسيرات وكيفية تصنيعها، وذكر بأنها ما سماه فخر الصناعة اللبنانية، أي بأن تلك المسيرات تصنع في لبنان. وهذا الأمر كان أيضا محط بحث في إسرائيل، وكان هناك أيضا تهديدات بأن هناك يمكن أن يكون هناك ضربات في

0: عمق لبناني أوسع من أجل استهداف مراكز صناعة تلك المسيرات. بالنسبة للقرى التي تم إنذارها حتى الآن، طبعا تلك القرى تقع في أقضية مختلفة، تقريبا 40 قرية تم إنذارها بعد الهدنة، يعني أي بعد 16 من أبريل الماضي كان هناك تقريبا 40 بلدة تم إنذارها بالإخلاء، إضافة إلى القرى التي تقول إسرائيل بأنها يعني ضمن الخط الأصفر، بما يعني أنه حوالي هناك أكثر من 100 قرية تقريبا. نعم. يصعب على اللبنانيين التواجد فيها، رغم بأنه أحيانا ما يصون أيضا بعض اللبنانيين لا يتقيدوا الآن بتعليمات الإنذار ويفضلون البقاء في منازلهم.
1: شكرا لك من بيروت غنوة يتيم، دائما سنكون معك لتطلعينا على أي جديد. أما في الضفة الغربية فشهدت مناطق متفرقة منها هجمات لمستوطنين واقتحامات نفذتها القوات الإسرائيلية في عدة مدن. ففي بيت لحم هاجم مستوطنون منازل المواطنين في بلدة تقوع بحبل تقوم بحماية من الجيش الإسرائيلي، فيما تعرض تجمع حلق الرماني غرب أريحة لاعتداء مماثل. أما في رام الله اعتقلت القوات الإسرائيلية شابا من بلدة كفر مالك بالتزامن مع اقتحام بلدات وقرى مجاورة، كما شملت الاقتحامات مناطق في الخليل ونابلس وسط استمرار التوترات وتصاعد العمليات الميدانية في أنحاء الضفة الغربية. أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر ضرورة ضمان تدفق المساعدات وحماية المدنيين في غزة، وأوضح أن الأمم المتحدة وشركائها أدخلوا نحو 294 ألف طن من المساعدات منذ وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن ذلك يمثل زيادة بنحو 70% مقارنة بما قبل الهدنة، مع استمرار الجهود لتأمين مساعدات منقذة للحياة. ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن رئيس الأركان إيال زمير يكثف الاتصالات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كوبر لبحث عمليات عسكرية محتملة، فيما قال مصدر لهيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر قد يجتمع الأحد لبحث الوضع في إيران ولبنان وغزة، وأضاف أن حماس لا تلتزم باتفاق نزع السلاح، بينما يجري التواصل مع الوسطاء بهذا الشأن. رغم مرور أكثر من نصف عام من على اتفاق شرم الشيخ الذي حمل وعودا بإنهاء الأزمة في غزة، ما يزال الوضع الإنساني يراوح مكانه. آمال كبيرة علقت على اتفاق وقف إطلاق النار بمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها حتى الآن لم تترجم إلى خطوات ملموسة على الأرض في وقت يواجه فيه السكان ظروفا معيشية قاسية.
2: تحولت هذه الخيمة البسيطة من حل مؤقت لأبي محمد وعائلته إلى واقع يبدو أنه سيدوم أكثر. التفاؤل الذي عم نحو 1.5 مليون مواطن في غزة بعد اتفاق شرم الشيخ قبل أكثر من نصف عام تحول إلى خيبة أمل وإحباط، والسبب أن وضعهم هذا لم يتغير.
3: احنا عايشين في خيام، الخيام هذه عبارة لا تقي من برد ولا من حر الصيف، واحنا بنطالب بعد الثلاث سنين هذولا انهم يشوفونا حلول، يرجعونا لدورنا، يرجعونا لاماكننا، لبيت حنون، لمدينه غزه زي ما بقينا.
2: مجلس سلام عالمي ولجنه محليه لاداره شؤون غزه من اهم مخرجات قمه شرم الشيخ شهر اكتوبر 2025. مبادره الرئيس الامريكي التي وقعت عليها حركه حماس حملت امالا بتمهيد الطريق نحو السلام واعاده الاعمار وتحسين الأوضاع.
4: هناك وفد من حركة حماس بقيادة الدكتور خليل حية لمتابعة موضوع المفاوضات وضمان تطبيق كامل اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، بما يضمن تنفيذ ما جاء في المرحلة الأولى من استحقاقات إنسانية، وأيضا لإلزام احتلال بوقف خروقاته المستمرة.
2: مرت الأشهر سريعة رغم ثقلها على أهالي غزة، وتعثرت المفاوضات حول ملفات معقدة أبرزها قضية سلاح حماس، ومعها بقيت أوضاع سكان غزة تراوح مكانها.
5: احنا والله زهقنا وتعبنا ونفسيتنا تعبت، بدنا نرجع بلادنا، بلادنا بدل ما احنا قاعدين في نيرو قاعدين بنموت بنسيح، يعني موت موت جوا.

0: ومع تجديد إسرائيل إجراءاتها وتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر، تتفاقم الضغوط على الأهالي ليصبح هاجس مغادرة القطاع حلما لدى الكثيرين، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر التي تجاوزت 80%. بين مسار سياسي لم يكتمل وواقع إنساني يزداد صعوبة، لم يعد المواطنون هنا ينتظرون وعودا جديدة بل تغييرا حقيقيا يعيد إليهم حياتهم التي سلبتها الحرب. لقناة العربية، محمد حمو، غزة.
1: إلى السودان والتطورات الميدانية هناك، حيث أفادت مصادر العربية بمقتل القيادي عزام كيكل شقيق قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل مع أفراد من أسرته إثر استهداف منزلهم في قرية الكاهلي بولاية الجزيرة بمسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. قبل ذلك أدان والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة الاستهداف الأخير الذي نفذته قوات الدعم السريع جنوبي أم درمان، والذي طال المدنيين والبنية التحتية، ووصف هذه الممارسات بأنها ممنهجة، معتبرا بأنها تمثل انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والقوانين الدولية، كما أنها تعكس حالة الانهيار في صفوف الدعم السريع وفقدانها للقيادة والسيطرة وفشلها أيضا في مواجهة الجيش في ميادين القتال. نفى الجيش الموريتاني تقارير عن تسلل مقاتلين ماليين إلى أراضيه لإعادة تجميع قواهم، واصفا إياها بالمضللة والكاذبة. وفي بيان رسمي أكد أن القوات المسلحة تفرض سيطرة كاملة على الحدود وهي مستعدة للتصدي لأي تهديد محتمل، واعتبر أن هذه المزاعم تهدف إلى إثارة البلبلة والنيل من جاهزية الجيش. في تصريحات للعربية، أكد الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير أزواد في مالي محمد المولود رمضان أن الجبهة تخوض حربا وجودية وتواجه قوات فاغنر المصنفة منظمة إرهابية، وأن الهدف هو تحقيق الأمن والاستقرار.
2: حرب وجود، يعني لكي نعيش على هذه الأرض التي يحاربنا عليها العالم، لن نحن نواجه تحالف إرهابي على العالم بأسره يعرف أن نحن نواجه فاغنر، وأظن أن فاغنر مصنفة يعني منظمة إرهابية. يعني نحن طيلة 3 سنوات عشنا أبشع جرائم عرفها التاريخ في منطقة الساحل، يعني وقام بها تحالف مع انقلابيين في باماكو وجماعة معروفة دوليا إرهابية وهي فاغنر.
1: سكان العاصمة المالية باماكو أعربوا عن مخاوفهم عقب هجمات شنتها هذه القوات الانفصالية الأسبوع الماضي واستهدفت مدنا في أنحاء البلاد، كما أنها أسفرت عن مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا.
3: برأيي التحقيق أمر جيد، وأظن بأنه سيساعد في حل المشكلة التي نواجهها حتى لا تتكرر. فلندع التحريات تأخذ مجراها قبل أن نلقي باللوم على أحد. علينا أولا أن ننظر إلى الأسباب.
4: من الطبيعي أن نشعر بالخوف، خاصة في باماكو. عندما يحدث شيء سيء هنا فإنه يؤثر على الجميع بغض النظر عن الحي الذي تسكن فيه، فنحن جميعا جزء من نفس الوطن. حتى عندما تسمع عن هجمات في أماكن أخرى، كل ما يمكننا فعله هو الدعاء بأن يهدأ الوضع، لكننا ننام وقلوبنا مليئة بالخوف.
5: لم يعد السوق إلى وضعه الطبيعي بعد، وما زالت هناك صعوبات في الإمدادات، والتجار لا يستطيعون الوصول إلى أماكن توريد البضائع، الأمر الذي يؤثر علينا بشدة اليوم.
1: نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية رفضها للاتهامات الأمريكية التي زعمت أن بيونغ يانغ تشكل تهديدا إلكترونيا، ووصفتها بأنها محض افتراء سخيف تهدف إلى تشويه صورة البلد وتبرير سياسة واشنطن العدائية. كما أكدت الوزارة أن كوريا الشمالية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها وحماية حقوق مواطنيها في الفضاء الإلكتروني.

رست ثلاث سفن حربية تايوانية في ميناء بويرتو كيتزال في غواتيمالا ضمن مهمة تدريبية ودبلوماسية بين البلدين. وأبحر سرب الصداقة التايواني مسافة تزيد عن 20,000 ميل بحري عبر خلالها المحيط الهادئ وقناة بنما والبحر الكاريبي في زيارة تمثل رحلة الأسطول السابعة إلى العاصمة الغواتيمالية، حيث من المتوقع أن يبقى لغاية 4 مايو قبل مواصلة جولته. وأيضا رست ثلاث سفن حربية تايوانية في ميناء بويرتو كيتزال في غواتيمالا، والتي تمثل زيارة سرب الصداقة التايواني الذي تبعناها قبل قليل.

0: تستعد شركات الطيران الأمريكية لتقديم المساعدة لركاب وطواقم شركة سبيريت إيرلاينز بعد إعلان إفلاسها متأثرة بارتفاع أسعار وقود الطائرات. وأعلنت عدة شركات محلية أمريكية عن أسعار تفضيلية وجدول رحلات للوجهات المشتركة مع منافستهم المتعثرة، كما بحثت استقطاب عدد من العاملين بعد إفلاس سبيريت إيرلاينز. وفي تعليق له، استبعد وزير النقل الأمريكي أن تكون شركات الطيران الأمريكية حقا بحاجة لخطة إنقاذ حاليا، قائلا إنه على تواصل مع الجميع. الوزير الأمريكي تعهد بالعمل على توفير قروض لشركات الطيران إذا اقتضت الحاجة.
1: Now you've heard that other airlines have talked about requesting a $2.5 billion bailout. I am in continual contact and my team is in contact with all the CEOs of the airlines. I would say that at this point I don't think it's necessary. They do have access to cash. If they want to come to the U.S. government, we would be a lender of last resort.
0: النشرة انتهت، نذكر بالعناوين.
2: If they misbehave, if they do something bad, but
0: ترامب ينتظر الصياغة الدقيقة لاتفاق معدل مع إيران ولا يستبعد العودة للحرب. في المقابل، إيران تقدم ردا معدلا لباكستان يتضمن 14 بندا، يتضمن أيضا خارطة طريق لإنهاء الحرب. ومن تداعيات الحرب، موسكو تتوقع أن يشهد العالم أكبر أزمة طاقة في التاريخ. ترامب يؤكد سحب أكثر من 5000 جندي من ألمانيا، والناتو يطالب بإيضاحات حول القرار. إسرائيل تعلن استهداف أكثر من 100 موقع جنوب لبنان خلال يومين، وتقول إنها تابعة لحزب الله. في أمان الله.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.

0: خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

إنها العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت غرينتش. أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي عناوينها. ترامب يستبعد قبول المقترح الإيراني المعدل لاتفاق إنهاء الحرب ويلمح لإمكانية عودة الضربات. في مقترحها الجديد، إيران تحدد 30 يوما للمفاوضات مع واشنطن وتطالب بإنهاء الحصار وفتح مضيق هرمز. الأمم المتحدة تشدد على ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى غزة، وإسرائيل تنفذ عمليات نسف واسعة شرقي خان يونس. إسرائيل تدعو سكان الجنوب اللبناني لإخلاء منازلهم وتقول إنها دمرت عشرات المباني والبنى التحتية التابعة لحزب الله. مصادر العربية تؤكد مقتل شقيق قائد قوات درع السودان باستهداف مسيرة تابعة للدعم السريع. البداية من آخر التطورات المتعلقة بالحصار الأمريكي على موانئ إيران وجهود الوساطة بين واشنطن وطهران. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة بشأن إيران، أكد أنه أبلغ بالخطوط العريضة للاتفاق الإيراني المعدل، ولكنه ينتظر الصياغة الدقيقة. وحذر ترامب من أن خيار استئناف الهجمات على إيران لا يزال واردا إذا ما أساء طهران التصرف بحسب تعبيره. ترامب قال أيضا عبر تدوينه في منصته تروث سوشيال إنه سيراجع قريبا رد إيران الذي أرسلته أخيرا، مشيرا كذلك إنه لا يتصور أن أحدث رد لإيران سيكون مقبولا ما لم تدفع ثمنا باهظا عما ارتكبته طيلة 47 عاما، مشيرا إلى أن إيران لم تدفع بعد هذا الثمن. هذا وكانت وكالة فارس الإيرانية نقلت عن مصدر قوله إن طهران قدمت ردا معدلا لباكستان يتضمن 14 بندا، وذلك ردا على المقترح الأمريكي المكون من 9 بنود. وقال المصدر إن الرد تضمن خارطة طريق لإنهاء الحرب وليس تمديدا لوقف إطلاق النار. وأوضح المصدر أن الرد تضمن أيضا خطوطا عريضة تراها إيران ضرورية لإنهاء الحرب، والإفراج عن الأصول المجمدة وإنهاء الحصار على الموانئ ثم الانتقال إلى المفاوضات حول الملف النووي. من جهة أخرى، أكد مصدر لوكالة تسنيم أن إيران لا تزال تنتظر الرد الرسمي الأمريكي على مقترحاتها المحدثة. كما نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين قولهما إن إيران حددت في مقترحها الجديد مهلة شهر واحد للمفاوضات مع واشنطن. وأضاف المصدران أن المقترح الإيراني يتضمن إنهاء الحصار الأمريكي وفتح مضيق هرمز. من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، أبدأ معك من حيث انتهى الخبر الأخير. لماذا حددت طهران مدة شهر واحد فقط لاكتمال هذا الاتفاق؟

0: اتفاق مع واشنطن. لماذا هذه المدة؟ ماذا ترى في هذه المدة؟
1: الواقع أستاذ محمد، يعني هذه المدة ربما ترى إيران أنها تستطيع الانتظار وتحمل الحصار البحري الأمريكي والعقوبات الاقتصادية الأخرى خلال هذه الفترة، لكن أكثر من ذلك ربما ترى أنها ستكون في وضع سيء للغاية، خاصة وأن الشواهد كلها تشير إلى أن الصعوبات الاقتصادية تتفاقم داخل إيران يوما بعد يوم، ويمكن أن تؤثر في كيفية تسيير أمور البلاد. لذلك هي في عجلة من أمرها وتريد الانتهاء من هذه يعني المفاوضات خلال شهر لتحسم مصير القضايا العالقة، في حين أن الولايات المتحدة توافق فقط على ما يبدو على وقف إطلاق النار فقط وليس إنهاء الحرب بشكل كامل لمدة شهرين، وهذا يشي بمدى ضعف الموقف الإيراني التفاوضي.
0: طيب سيد طارق، يعني ذكرت هذه الجملة سأستند عليها، أنت تحدثت أن إيران في عجلة من أمرها ولأجل ذلك اختارت هذه المدة وهي مدة الشهر، لكن هنا يتبادر سؤال أن من هو في عجلة من أمره ومن هو مضطر لإيجاد حلول يجب أن يقدم تنازلات، ما الذي يمكن أن تقدمه طهران خلال هذه المدة لتصل إلى مبتغاها، أي بتمام هذا الشهر تكون الأمور قد سويت بينها وبين واشنطن؟
1: يعني أولا يعتقد بأن الجانب الإيراني في هذه النقاط أو البنود 14 هي قدمت مقترحا بأنها مستعدة لوقف يعني الحصار على من جانبها على مضيق هرمز، وبالتالي تسمح للسفن بالمرور قبل انعقاد الجلسة التفاوضية التي يمكن أن تعقد لبحث الأمور العالقة، وقبل أن يرفع الرئيس دونالد ترامب الحصار البحري، وبالتالي هي ترى أن ذلك يعد بمثابة تنازل، كما أنها أيضا في السابق اقترحت فكرة أن يتم تأجيل النقاش حول الملف النووي الإيراني، أما في هذه المقترحات فهي تدرجه بالفعل ولكن تضعه في مرحلة لاحقة نسبيا، هذا لا يعني أنه مؤجل وإنما يعني ترحيل نسبي مؤقت، وربطته بفكرة رفع العقوبات عن إيران. لذلك يعني هناك بعض التنازلات، وهذا ربما ما يدفع الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة النظر في البنود، وقال أنه سيدرسها بعناية رغم أنه في اليوم السابق قال أنه لن يقبل بهذه الطروحات، هذا يشير إلى أن هناك تعديل نسبي في الموقف الأمريكي، وإن كان ليس حتميا أنه سوف يقبله لأنه ما زال يقول أن لديه شكوكا في عملية قبول هذه الطروحات الإيرانية.
0: من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، تحياتي لك.
1: تحياتي.
0: في تصريحات أدلى بها قبل توجهه إلى ميامي في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب حاليا من إيران عندما أشار إلى أنها ستحتاج لعشرين عاما لإعادة بناء قدراتها، مؤكدا رغبته في القضاء على ما تبقى من قدرات طهران العسكرية.
2: Well, I wouldn't have to. I didn't say that. I said that if we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years.
3: President, last night you also said that only like 85% of Iran's missile-making capabilities has been eliminated.
2: Correct.
3: Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that?
2: Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate.
0: عطفا على ما قاله الرئيس الأمريكي حول رغبته في تدمير قدرات إيران العسكرية، دعونا مشاهدينا نستذكر أحدث الصواريخ والمسيرات التي استخدمتها أمريكا لأول مرة في حربها مع إيران. خلال هذه الحرب مع إيران استخدمت أمريكا صواريخ ومسيرات دخلت الخدمة لأول مرة، ومنها صاروخ PRSM أو صاروخ الضربة الدقيقة. نعم أتحدث عن هذا الصاروخ، وهو من أهم الأسلحة التي دخلت الخدمة القتالية مؤخرا، واستخدمته أمريكا في إيران في 2 مارس الماضي، وهو صاروخ أرض أرض، هو صمم ليخلف صاروخ أتاكامس الشهير، واستخدم كذلك

ضرب مراكز القيادة والسيطرة ومنصات الصواريخ الإيرانية المتحركة. دعونا ننتقل إلى السلاح الآخر، وهو هذه القنبلة أو المقذوف الخارق GPU-72 خارق للتحصينات بطبيعة الحال، وهو يطلق بواسطة طائرات F-15E سترايك إيجل، واستخدمته أمريكا في 17 مارس الماضي لاستهداف مواقع صواريخ إيرانية حصينة منها تحت الأرض بذخائر بوزن 5000 رطل على طول الساحل الإيراني قرب مضيق هرمز. وأيضا من ضمن الترسانة الأمريكية المستخدمة لأول مرة بإيران هي هذه المسيرة، مسيرات لوكاس. هذه المسيرة هدفها إنهاك الدفاعات الجوية الإيرانية خلال الحرب، وهي درونات رخيصة التكلفة تم تطويرها عبر هندسة عكسية لنماذج درونات إيرانية من طراز شاهد 136، لعلكم تتابعون أن فيها تشابه بينها وبين شاهد. أيضا من ضمن الأسلحة التي استخدمت في أواخر أبريل الماضي تضمن نشر صاروخ دارك إيجل في الشرق الأوسط. نعم هذا هو الصاروخ، لكن بطبيعة الحال هي من الصواريخ الفتاكة ويستخدم كذلك لأن مداه يتخطى 2700 كيلومتر وهو مصمم خصيصا لاختراق المناطق المحصنة.

0: تفقد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر السفينة الحربية USS تريبولي المتمركزة في بحر العرب. وخلال الزيارة عاين كوبر مركز المعلومات والجاهزية القتالية للقوات البحرية. وفي سياق مواصلة الضغط على إيران، نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورة قالت إنها لإبحار السفينة USS نيو أورليانز في بحر العرب خلال الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وأشارت القيادة المركزية إلى أن 48 سفينة غيرت مسارها امتثالا للحصار، وذلك على مدار 20 يوما الماضية. وفي جملة تصريحاته الأخيرة، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على جدوى الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية بقوله إنه بات يشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية.
1: لا مفر لإيران. في الولايات المتحدة ستخنقها جوا وبرا وبحرا. فإما الاتفاق ونزع السلاح النووي أو أشهر طويلة من الحصار، بل حتى نفط طهران بات تحت التهديد. الرئيس الأمريكي غير راض عن مقترح إيران الأخير، ويهدد باستراتيجية الضغط القصوى متوعدا بعقوبات غير مسبوقة تطال كل ما له علاقة بطهران ماليا واقتصاديا. الخطط العسكرية الجديدة على طاولة ترامب تشمل، وفق مسؤول في البيت الأبيض لرويترز، احتمال اللجوء لحصار بحري طويل الأمد عليها وربما يستمر لأشهر، بهدف زيادة ضغط صادراتها النفطية وإجبارها على التوصل إلى اتفاق نزع السلاح النووي. عقوبات أمريكية صارمة تختلف عن أي عقوبات سابقة تطال كل ما له صلة بتغذية إيران بالمال، والضربة هذه المرة تصيب الجميع. فقطاع النفط الإيراني في مرمى النيران، فلا تهاون مع أي جهة مالية تسهل معاملات مرتبطة به، ما يعني أن العقوبات مع الحصار البحري ستترك حملا ثقيلا على صناعة النفط الإيرانية تاركة إياها تترنح، وبكلفة قد تصل لحوالي 170 مليون دولار إضافية يوميا.

0: من الإيرادات المفقودة تعددت أشكال التغذية الخفية لإيران، سواء عبر شركات الصرافة الإيرانية أو سفن تلبي طلب إيران بدفع رسوم لعبور مضيق هرمز، وأخرى كانت على شكل مقايضات أو تبرعات لجمعيات خيرية مثل الهلال الأحمر الإيراني، مع مصادرة طالت نحو نصف مليار دولار عملات مشفرة إيرانية. حتى قطاع الطيران لم يسلم، فأي متعامل مع شركات الطيران الإيرانية ستلحقه العقوبات ذاتها التي تطبق على إيران. عمليات الالتفاف الإيرانية المباشرة وغير المباشرة منها تحذر واشنطن من أنها ستكون أمام عقوبات انتقامية، وسيكون الغضب الاقتصادي على طهران هذه المرة أشبه بتسونامي الذي يعصف بقدرة طهران على توليد الأموال ونقلها وإعادتها.
1: مشاهدينا، نذكر بالعواجل والعناوين التي ظهرت أسفل شاشة العربية قبل قليل. القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن اعتراض 5 صواريخ أطلقها حزب الله على الجليل الأعلى، إذن هي آخر المستجدات. وكذلك أيضا مراسلة العربية نقلت النغارتان على بلدة كفردونين بقضاء النبطية بعد إنذار الجيش الإسرائيلي لسكان عدد من المناطق في هذه الحدود بين إسرائيل ولبنان. إذن هذه هي آخر المستجدات فيما يتصل بالتصعيد الآن بين إسرائيل وحزب الله. على أي حال، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. غارات أردنية تستهدف تجار أسلحة ومخدرات في 5 بلدات بجنوبي سوريا. ولدينا أيضا رئيس الأركان الإسرائيلي يجري اتصالات مع قائد سنتكوم لبحث عمليات محتملة.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: أهلا بكم من جديد. قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إن بلاده لا ترفض التفاوض لكنها ترفض الإملاءات والضغوط، كما أكد على رفض بلاده للحرب وعدم الرغبة في استمرارها.
1: جمهوري إسلامي،
2: لم تتهرب إيران قط من المفاوضات، لم تتهرب منها لأنها منطقية ولها منطقها، لكن من الطبيعي جدا ألا تكون المفاوضات قبولا لما يملونه علينا ولا قبولا لما يريدون فرضه بالتهديد. هذا ليس تفاوضا، بل هو قبول لفرض قسري. نحن لا نرحب بالحرب بأي شكل من الأشكال، ولا نريد الحرب ولا نريدها أن تستمر.
0: الشارع الإيراني أعرب بدوره عن مخاوفه من احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وغضبه كذلك من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية في البلاد.

0: من الحبوب إلى الفاكهة إلى اللحوم والدجاج أصبح كل شيء باهظ الثمن.
1: في السوق والمجتمع يقول الناس نعم قد تندلع الحرب والأمور تزداد تعقيدا.
2: السبب هو الحرب الأخيرة والعقوبات التي لم ترفع بعد والتي كان لها تأثير كامل ومطلق على بلدنا.
3: الوضع مريع، إنه حقا وضع صعب. بعض الأشياء باهظة الثمن لدرجة أنك لا تستطيع شراءها.
4: ينضم إلينا الآن الصحفي المختص بشأن الإيراني في شبكة العربية موسى شريفي. يعني أنطلق معك من هذه الإفادات التي استمعت إليها من هؤلاء المواطنين الذين يجأرون بالشكوى من تراجع القدرة الشرائية وكذلك ارتفاع الأسعار والمشاكل التي تمس حياة الناس. بدا واضحا حجم الضرر الآن في الشارع الإيراني من هذه الحرب. هل استصحب المفاوض الإيراني عندما رد على الجانب الأمريكي آراء الناس ما يريدونه هم وليس ما يريده النظام؟
5: نعم، بالواقع هذه المشكلة هي كانت مشكلة مزمنة داخل إيران، المشكلة الاقتصادية، التضخم، يعني صعود أسعار البضائع والأشياء المعيشية اليومية للمواطن الإيراني. لكن هذه الحرب والحصار البحري الأمريكي زادها يعني بكثير مما كانت عليه. يعني لو فرضنا يعني قايسنا السعر الدولار قبل الأزمة، قبل أزمة الحصار البحري إلى ما بعدها، والذي كل التجارة يعني تتعاطى بالسعر اليومي مع الدولار، لأنها بالنهاية العملة الإيرانية غير مستقرة، فأكثر التجار يعني يتعاملون بقياسا على الدولار وسعر الدولار. لذلك الآن الدولار في إيران أصبح 1,850,000، يعني قريب من 2,000,000 الدولار الواحد. وحد الأدنى للراتب الإيراني، الرواتب الإيرانية هي 20,000,000، لذلك يعني راتب شهر لا يجيب حتى يعني مأكولات لمدة أسبوع للمواطن الإيراني.
4: صحيح. وكنا قبل يومين يعني تطرقنا إلى يعني حجم الارتفاع الشديد.
5: نعم.
4: يعني في السلع الأساسية وما إلى ذلك. لكن دعني أنقلك من هذا الجانب إلى جانب آخر. في ساعة سابقة كنت قد تحدثت إلى سيد طارق الشامي. نعم. المحلل، وقال لي عندما سألته لماذا اختارت إيران يعني هذه المدة، مدة الشهر، وتوقعت أن يحسم الأمر في هذا الشهر، لماذا إيران اختارت هذه المدة؟ قال لي أن إيران هي في عجلة من أمرها للوصول إلى حل، لأنها تضررت بشكل كبير. وهنا أضع بين يديك هذا السؤال، هل تستشعر أن إيران الآن وفق هذه المؤشرات هي في عجلة من أمرها لإنهاء هذه الحرب وتقديم تنازلات حقيقية جدية؟
5: نعم، هي يعني من الطبيعي أنها متضررة أكثر من الطرف الثاني من الولايات المتحدة، لأنها خسرت مؤسساتها خلال الحرب، الآن محاصرة، يعني ليس لديها أموال كما كانت في السابق من تصدير نفط وبتروكيميات وغيرها، وبالتالي كل هذه الأزمات يعني تزيد المشاكل الإيرانية، بالإضافة إلى حالة التوتر، حالة التوتر النفسي داخل المجتمع الإيراني، يعني حالة لا حرب ولا سلم، هذه يعني جعلت المواطن الإيراني لا يدري، لا يرى أي أفق لمستقبله. حتى الحكومة الإيرانية تخشى من أن هذه الأمور تؤدي إلى احتجاجات معيشية، وبالتالي هي تحاول أن تحل المشكلة بأسرع ما يكون، لكن تنطلق دائما من منطلق المكابرة ومنطلق غير الواقعيات. هي يعني ليس لديها أوراق، لكن تتصرف وتتكلم وتقترح وكأنها هي الأقوى في المقابل.
4: برأيك لماذا هذه الحالة؟ يعني لماذا إيران تعتريها هذه الحالة، حالة المكابرة، بمعنى أنها ليست لديها الأوراق الحقيقية التي تستطيع من خلالها إنفاذ ما تريد؟ لماذا هذه الحالة؟ لماذا هي يعني تستمر وتتمادى في هذه الحالة وتحاول إظهار ما هو ليس واقعا.

0: نعم، هي يعني هذه المسألة أصبحت جزءا من الثقافة داخل النظام الإيراني. منذ بداية الثورة المسؤولين الإيرانيين أطلقوا شعارات ضد الولايات المتحدة، ووصفوها بالشيطان الأكبر، وجعلوا من أنفسهم أنهم هم الخندق وهم رأس الحربة في مواجهة هذا الشيطان، وصاروا يعتقدون بأنهم هم القلعة لما يسمونه بالمقاومة. لذلك هذه الشعارات بهذا السقف العالي من الصعب أن إيران تتخلى منها بين يوم وليلة، لذلك ما زالت تصر على هذه الشعارات، وهي تريد يعني من إرسال هذه الشعارات تعطي نوع من رفع المعنويات إلى أذرعها في المنطقة، ونوع من يعني أنه تبين للمجتمع وللناس داخل إيران أنها ما زالت قوية، ما زالت متماسكة، ما زالت تدافع عن مواقفها وعن ماذا كانت تطرحه في السابق. لذلك نراها دائما تنطلق من شعارات عالية غير واقعية. حتى الأطروحة الأخيرة مثلا عندما تطالب الولايات المتحدة بالذهاب عن المنطقة، يعني هذا شيء حقيقة للمتابع هو شيء يثير السخرية. كيف الولايات المتحدة تنصاع إلى إيران المهزومة وتخرج من المنطقة؟ أو مثلا نريد تعويضات مما حصل في الحرب. هل إيران هي لديها اليد العليا؟ هل هي أقوى من الولايات المتحدة حتى تفرض هذه الشروط؟ إذن يعني هذه الشروط حقيقة أكثر هي شروط للداخل الإيراني استهلاكية، ولكن تحاول إيران شراء الوقت أكثر فأكثر.
1: انتهى وقتي تماما. سؤال بإجابة واحدة، هل سيقبل هذا المقترح الإيراني الأخير؟
0: أبدا على الإطلاق.
1: أشكرك الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي، تحياتي لك. حذر رئيس صندوق الاستثمار الروسي كيريل ديمترييف من اقتراب العالم من أزمة طاقة غير مسبوقة قد تكون الأكبر في التاريخ، وقال ديمترييف إن العالم يسير نحو هذه الأزمة دون إدراك حقيقي لحجم المخاطر. وجاءت تصريحاته تعليقا على توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى نحو 150 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة. أضاف أن بعض الخبراء بدأوا مؤخرا في الانتباه إلى خطورة الوضع القائم. أما في جديد التطورات بلبنان، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء لسكان 11 قرية جنوبية لبنان. القرى المشمولة بأوامر الإخلاء تتوزع بين أقضية صور وبنت جبيل والنبطية ومن ضمنها دوير، وأيضا قعقعية الجسر وجبشيت. الجيش الإسرائيلي طالب سكان هذه المناطق وغيرها بإخلاء منازلهم بشكل فوري، والابتعاد كذلك عن قراهم لمسافة لا تقل عن 1000 متر. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله، مشيرا كذلك إلى تدمير عشرات المواقع والمباني. في المقابل أكد حزب الله تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وقذائف مدفعية استهدفت تجمعات للجيش الإسرائيلي، معتبرا أنها رد على خروقات وقف إطلاق النار، حيث يستمر التصعيد رغم سريان الاتفاق وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين. بالتوازي عاد حراك لجنة الميكانيزم مع زيارة رئيسها إلى بيروت لبحث تعزيز التنسيق ودعم الجيش في هذه المرحلة الحساسة. من بيروت معنا مراسلة العربية غنوة يتيم. أهلا بك غنوة. يعني الآن بدأ واضحا أن حجم الخروقات من الجانبين الإسرائيلي وحزب الله هي ارتفعت بشكل كبير خاصة في الساعات الأخيرة. ما الجديد ميدانيا حتى الآن؟
2: بالنسبة لحزب الله، كان قد أصدر يوم أمس 5 بيانات تحدث فيها عن استهداف جنود إسرائيليين داخل الأراضي اللبنانية عبر يعني مسيرات انقضاضية وأيضا عبر قذائف مدفعية. أما بالنسبة للخروقات الإسرائيلية، تقريبا يوم أمس كان هناك غارات حربية على 40 قرية وغارات من مسيرة على 9 قرى في جنوب لبنان، ولكن نحن نتحدث عن القرى، ولكن أحيانا القرى كان هناك عليها أحيانا أكثر من غارة، مثلا زوتر الشرقية وزوتر الغربية والمنطقة الواقعة بينهما كان هناك 17 غارة تقريبا، إضافة مثلا إلى قرية مثل عبة كان هناك 5 غارات عليها، لدوير كان عليها غارتين يوم أمس، وكان هناك إنذار جديد.

0: لكرة اليوم. أيضا كان هناك غارات استهدفت هذه الكرة، كان هناك غارة صباحا على الدوير، كان هناك غارة على كفردونين من ضمن الكرة التي تم إنذارها، أيضا دكسايبي، أيضا كان هناك غارات على ثلاث غارات على صريفة، تلك الكرة التي أنذرت وتم استهدافها. ولكن أيضا كان هناك غارات على زوتر الشرقية، ثلاث غارات على زوتر الشرقية، هذه القرية دون أن يكون هناك إنذار لها، وهذه القرية التي تستهدف بشكل كثيف خلال الأيام الماضية.
1: نعم، القناة الإسرائيلية 12 الإسرائيلية كانت قبل قليل تحدثت عن اعتراض 5 صواريخ أطلقت من حزب الله باتجاه الجليل الأعلى. كيف يمكن توصيف هذه الحالة، حالة الرد والرد المضاد؟ هل نتحدث عن خرق للهدنة؟ هل نتحدث عن عدم التزام الأطراف باتفاق الهدنة؟ أم كيف يتم توصيف هذه الحالة لبنانيا؟
0: سبق لحزب الله وأن أيضا أطلق صواريخ على مناطق مستوطنات شمالية خلال هذه الهدنة، ولكن هذا الأمر تراجع خلال الأيام الماضية. كان هناك استهدافات مركزة على الجنود داخل الأراضي اللبنانية. طبعا يعني هناك توسيع للاستهدافات، هذا الأمر يعني الهدنة أصلا هدنة هشة، ولكن اليوم جنوب لبنان لا يعيش حالة هدنة. عندما نتحدث عن 55 قرية داخل خط أصفر وتطاله أحيانا الغارات، إضافة إلى إنذار لكرة تعدى عددها أيضا 50 قرية، يعني تقريبا حوالي 100 قرية لبنانية لا يمكن للبنانيين العودة إليها، إضافة إلى أن هناك غارات متواصلة بشكل يومي على مدار اليوم. يعني يوم أمس مثلا كان هناك غارات مستمرة، لم تتوقف الغارات طيلة اليوم. الغارات يتعدى عددها أحيانا 70 غارة في اليوم، خلال ساعات الصباح، خلال ساعات الظهر، خلال حتى ساعات الفجر هناك تواصل لتلك الغارات. طبعا هناك أحيانا تلك الكرة هي أصلا كرة تكون غير مأهولة. الجيش الإسرائيلي يقول بأنه يستهدف بنى تحتية لحزب الله. التفجيرات مستمرة في كرة مثل بنت جبيل وفي كرة مثل الخيام، وإضافة إلى كرة تنذر، عدد الأهالي الذين عادوا إليها هو عدد قليل، ولكن أحيانا بعض الأهالي يفضلون البقاء رغم تلك الإنذارات.
1: على أي حال، كاميرا العربية هي ترصد هذه الأجواء من بيروت، على اعتبار أن يعني لبنان يمر الآن بهذا التصعيد الأخير. أشكرك غنوة يتيم مراسلة العربية، كنت معنا من بيروت، تحياتي إليك. في سوريا، أفاد التلفزيون الرسمي بأن غارات أردنية استهدفت مقرا يضم أسلحة ومخدرات في 5 قرى وبلدات بالسويداء. هذا وكانت مصادر العربية أكدت قبل ذلك أن الضربات استهدفت تجار مخدرات في ريف المحافظة. من جهته، أكد الجيش الأردني استهداف مصانع ومعامل ومستودعات تنطلق منها عمليات التهريب، فضلا عن مواقع لتجار أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية. في غزة، أطلق الجيش الإسرائيلي نيرانا كثيفة من الدبابات شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، تزامنا مع عمليات نسف لمنازل قام بها شرقي المدينة في مناطق الخط الأصفر. هذا ويستمر فتح معبر رفح البري الحدودي مع مصر أمام تنقل عدد محدود من الحالات الإنسانية. أما معبر كرم أبو سالم التجاري الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي وهو مفتوح الآن أمام إدخال الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والتموينية لصالح القطاع التجاري الخاص وللمؤسسات الدولية والأممية. في سياق متصل، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية توم فليتشر ضرورة ضمان تدفق المساعدات وحماية المدنيين في غزة، وأوضح أن الأمم المتحدة وشركائها أدخلوا نحو 294 ألف طن من المساعدات منذ وقف إطلاق النار، مشيرا كذلك إلى أن هذا يمثل زيادة بنحو 70% مقارنة بما قبل الهدنة، مع تأكيده ضرورة استمرار الجهود لتأمين مزيد من المساعدات في الأيام المقبلة.
2: تحولت هذه الخيمة البسيطة من حل مؤقت لأبي محمد وعائلته إلى واقع يبدو أنه سيدوم

0: الفارة.
1: التفاؤل الذي عم نحو 1.5 مليون مواطن في غزة بعد اتفاق شرم الشيخ قبل أكثر من نصف عام تحول إلى خيبة أمل وإحباط، والسبب أن وضعهم هذا لم يتغير.
2: احنا عايشين في خيام، الخيام هذه عبارة لا تقي من برد ولا من حر الصيف، واحنا بنطالب بعد الثلاث سنين هذولا انهم يشوفونا حلول، يرجعونا لدورنا، يرجعونا لاماكننا، لبيت حنون، لمدينه غزه زي ما بقينا.
1: مجلس سلام عالمي ولجنه محليه لاداره شؤون غزه من اهم مخرجات قمه شرم الشيخ شهر اكتوبر 2025. مبادره الرئيس الامريكي التي وقعت عليها حركه حماس حملت امالا بتمهيد الطريق نحو السلام واعاده الاعمار وتحسين الأوضاع.
3: هناك وفد من حركة حماس بقيادة الدكتور خليل حية لمتابعة موضوع المفاوضات وضمان تطبيق كامل اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة بما يضمن تنفيذ ما جاء في المرحلة الأولى من استحقاقات إنسانية، وأيضا لإلزام احتلال بوقف خروقاته المستمرة.
1: مرت الأشهر سريعة رغم ثقلها على أهالي غزة، وتعثرت المفاوضات حول ملفات معقدة أبرزها قضية سلاح حماس، ومعها بقيت أوضاع سكان غزة تراوح مكانها.
4: احنا والله زهقنا وتعبنا، نفسيتنا تعبت، بدنا نرجع بلادنا، بلادنا بدل ما احنا قاعدين في نيلو قاعدين بنموت، بنسيح يعني موت موت جوا.
1: ومع تجديد إسرائيل إجراءاتها وتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر، تتفاقم الضغوط على الأهالي ليصبح هاجس مغادرة القطاع حلما لدى الكثيرين، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر التي تجاوزت 80%. بين مسار سياسي لم يكتمل وواقع إنساني يزداد صعوبة، لم يعد المواطنون هنا ينتظرون وعودا جديدة بل تغييرا حقيقيا يعيد إليهم حياتهم التي سلبتها الحرب. لقناة العربية محمد حمو، غزة.
0: أما في إسرائيل فذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الأركان يال زامير يكثف الاتصالات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كوبر لبحث عمليات عسكرية محتملة، فيما قال مصدر لهيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر قد يجتمع الأحد لبحث الوضع في إيران ولبنان وغزة، وأضاف أن حماس لا تلتزم باتفاق نزع السلاح بينما يجري التواصل مع الوسطاء في هذا الشأن. من القدس معنا كبير مراسلي العربية في فلسطين زياد حلبي، أهلا بك زياد. ما مدى دقة ما ذهبت إليه القناة 12 الإسرائيلية عن جوهر هذه الاتصالات المكثفة بين إيال زامير وقائد القيادة المركزية، وسببت هذا الأمر للتحضير لعمليات عسكرية محتملة؟ ما مدى دقة ذلك؟
5: هناك مشاورات دائمة بين الجنرالين عمليا حول إيران ولبنان وأيضا قطاع غزة، لكن الوضع لا يبدو دراماتيكيا إلى هذه الدرجة. هذه المشاورات لا تنقطع تقريبا بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي. حاليا بالنسبة لإسرائيل على الجبهات الثلاث، الأمر بيد الرئيس الأمريكي ترامب. التقديرات الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي ما زال لم يتخذ القرار وقد يواصل الحصار على إيران، وبالتالي الجبهات كلها ستبقى في الانتظار في هذا الإطار إذا لم يقرر العودة للقتال.
0: طيب، هل لديك معلومات زياد فيما يتصل ب يعني أسباب هذا الاجتماع، الاجتماع المجلس الوزاري المصغر؟ هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر أنه ربما يجتمع المجلس اليوم لبحث التطورات في لبنان وكذلك أيضا في إيران وفي غزة.
5: لا يوجد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر، ألغي الاجتماع الذي كان مخصصا لملف غزة تحديدا. عوضا عن ذلك سيجري نتنياهو مشاورات مع وزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية حول الجبهات الثلاث، إيران ولبنان وقطاع غزة. إسرائيل عمليا تريد العودة للقتال في الجبهات الثلاث، ولكن كما قلت القرار يبدو أمريكيا.
0: طيب، ميدانيا زياد أسألك،

0: القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن اعتراض 5 صواريخ أطلقت من قبل حزب الله باتجاه الجليلة الأعلى. ما التفاصيل حتى الآن؟
1: اعترض صاروخ واحد وفق الجيش الإسرائيلي، على ما يبدو 5 صواريخ سقطت في مناطق مفتوحة شمال إسرائيل. هذا كان التطور صباح هذا اليوم، مع استمرار أيضا إطلاق مسيرات على القوات الإسرائيلية في مقابل شن غارات إسرائيلية على أهداف في جنوب لبنان، وسط نوع من التذمر في إسرائيل حول القيود المفروضة على الإسرائيليين للعمل جنوب نهر الليطاني في هذه المرحلة.
0: من القدس كبير مراسل العربية زياد حلبي، تحياتي لك. إلى السودان، وفي جديد التطورات الميدانية، أفادت مصادر العربية بمقتل القيادي عزام كيكل شقيق قائد قوات درع السودان أبو عادل كيكل مع أفراد من أسرته إثر استهداف منزلهم في قرية الكهلي بولاية الجزيرة بمسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. قبل ذلك أدان والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة الاستهداف الأخير الذي نفذته قوات الدعم السريع جنوبي أم درمان، والذي طال المدنيين والبنية التحتية، ووصف هذه الممارسات بأنها ممنهجة، معتبرا بأنها تمثل انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والقوانين الدولية، وتعكس حالة الانهيار في صفوف الدعم السريع وفقدانها للقيادة والسيطرة، وفشلها كذلك أيضا في مواجهة الجيش في ميادين القتال. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. موريتانيا تنفي تسلل مقاتلين ماليين إلى أراضيها وتؤكد أن جيشها جاهز للتصدي لأي تطور على الحدود. ولدينا أيضا بعد انهيار سبريت للطيران في أمريكا تقديرات بارتفاع أسعار التذاكر لـ5 أضعاف.

0: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: أهلا بكم من جديد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم واشنطن تقليص قواتها في ألمانيا، مرجحا أن يتجاوز العدد 5000 جندي.
3: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
2: هذا وعلقت المتحدثة باسم حلف الناتو أليسون هارت على قرار واشنطن بسحب 5000 جندي من ألمانيا. وقالت المتحدثة إن الحلف يعمل مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل قرارها بشأن وضع القوات في ألمانيا، واصفة إعلان الانسحاب الأمريكي بأنه كان عملا أحادي الجانب، وجرى مع قليل من التنسيق أو انعدامه مع حلفاء واشنطن الأوروبيين. وأشارت إلى أن هذا القرار يؤكد أن على أوروبا أن تواصل الاستثمار بشكل أكبر في الدفاع، وأن تتحمل حصة أكبر من مسؤوليتها الأمنية المشتركة، خاصة لمواجهة التهديد المتزايد من روسيا.
4: بوابة تختصر عقودا من الهيمنة العسكرية الأمريكية في أوروبا، شعارات عسكرية، أعلام متجاورة، وجزء من جدار برلين يقف كشاهد على زمن انقسمت فيه أوروبا ثم توحدت تحت مظلة أمنية واحدة. مظلة أمنية أمريكية احتمت بها أوروبا لعقود، والآن ينوي الرئيس الأمريكي سحبها، والبداية كانت من ألمانيا. 5000 جندي أمريكي أمر ترامب بسحبهم من أصل 36000 خلال

0: فترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 12 شهراً. قرار أعقب سجال علني بشأن حرب إيران بين ترامب وميرتز، لكنه لم يفاجئ برلين، وكان قراراً متوقعاً بحسب وزير دفاعها. وسيترتب عليه تعزيز قوات ألمانيا المسلحة بما في ذلك المعدات والبنية التحتية. وزير الدفاع الألماني أعاد تذكير الأوروبيين: عليكم تحمل مسؤولية أكبر بشأن الأمن، فهل تستطيع أوروبا الخروج من المظلة الأمنية الأمريكية؟ كان لدى الولايات المتحدة نحو 68,000 عسكري في الخدمة الفعلية، متمركزين بشكل دائم في قواعدها بأوروبا حتى ديسمبر من عام 2025. تنتشر القوات الأمريكية في أكثر من 12 دولة أوروبية، وتستضيف كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أكبر عدد منها، إذ يمتلك الجيش الأمريكي 31 قاعدة دائمة في أوروبا، أكبرها قاعدة رامشتاين في ولاية راينلند الألمانية، والتي تضم أكبر عدد من الجنود الأمريكيين في أوروبا. وبعد ألمانيا تأتي إيطاليا، التي يبلغ عدد الجنود الأمريكيين فيها 12,662 عنصراً عسكرياً، ثم بريطانيا التي يبلغ عدد القوات الأمريكية فيها أكثر من 10,000 جندي، معظمهم من القوات الجوية. تهديدات ترامب بتقليص القوات الأمريكية من أوروبا بدأت خلال ولايته الأولى، وكانت مجرد تهديدات على عكس ولايته الثانية. سلطان العيبان، العربية.
1: نفى الجيش الموريتاني تقارير عن تسلل مقاتلين ماليين إلى أراضيه لإعادة تجميع قواهم، واصفا إياها بالمضللة والكاذبة. وفي بيان رسمي أكد أن القوات المسلحة تفرض سيطرة كاملة على الحدود ومستعدة للتصدي لأي تهديد محتمل، واعتبر أن هذه المزاعم تهدف إلى إثارة البلبلة والنيل من جاهزية الجيش. هذا وأكد مصدران في معبر كوكي زمال بين موريتانيا ومالي للعربية أن عشرات الشاحنات الموريتانية والمغربية المحملة بالبضائع عالقة في بلدة أم كدرة على بعد 80 كيلومتر من مدينة أنيور والساحل في مالي، بسبب قطع جماعة النصرة المرتبطة بالقاعدة لهذا الطريق الذي يربط باماكو بميناء نواكشوط. وأفاد مصدر في باماكو للعربية أن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة أقامت نقاط تفتيش على الطرق التي تربط العاصمة بدول الجوار وباقي المدن المالية. في تصريحات للعربية أكد الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير أزواد في مالي محمد المولود رمضان أن الجبهة تخوض حربا وجودية وتواجه قوات فاغنر المصنفة منظمة إرهابية، وأن الهدف هو تحقيق الأمن والاستقرار.
2: نحن في حرب وجود، يعني لكي نعيش على هذه الأرض التي يحاربنا عليها العالم. لن نحن نواجه تحالف إرهابي على العالم بأسره يعرف أن نحن نواجه فاغنر، وأظن أن فاغنر مصنفة يعني منظمة إرهابية. يعني نحن طيلة 3 سنوات عشنا أبشع جرائم عرفها التاريخ في منطقة الساحل، يعني وقام بها تحالف مع انقلابيين في باماكو وجماعة معروفة دوليا إرهابية وهي فاغنر.
1: وأشار الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير أزواد في مالي إلى أن الجبهة لا تريد الحرب وتدعم الحل السياسي، مضيفا أنهم متمسكون بحق تقرير المصير.
2: نحن في حرب فرضت علينا، لسنا نحن من أبدأ هذه الحرب. الجماعة في باماكو، انقلابيين باماكو، هم من ذهبوا إلى موسكو وآتوا بمرتزقة فاغنر وشنوا علينا حرب. مطالبنا مطالب شرعية وقديمة منذ حوالي 70 سنة، هو نزاع يعني

0: يعني مطالب شعب أزواد، مطالب سياسية، مطالب حق تقرير المصير. ونحن اليوم تحالفنا تحالف تكتيكي مع مجموعة من الأزوادين، من أبناء القبائل في أزواد، من أبناء هذه الأرض الذين أيضا أهاليهم وناسهم كانوا ضحية لهذه المجازر طيلة هذه السنوات.
1: تم السيطرة على بعض المواكب من مواكب العدو.
2: وصلوا إلى قلب المعسكرات والثكنات. هذا التحرك دفع قوات الجيش المالي وفيلق إفريقيا المنسحبة من تيساليت ومعسكر أمشيش إلى التجمع في أنفيف وأجهلوك تمهيدا لانسحاب كامل من كيدال باتجاه غاو. والآن لم يعد واضحا إلى أين تمضي الأوضاع في مالي، فمناطق السيطرة تغيرت مع تطور الأحداث المتسارعة. في الشمال يسيطر تحالف جبهة تحرير أزواد وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة بشكل شبه كامل على ولايتي تاودني وكيدال، وهما أكبر ولايات إقليم أزواد الخمس. وعلى أطراف مركز ولايتي غاو وتمبكتو تدور المواجهة بين الجيش والجماعة المسلحة، فيما تحاصر جماعة القاعدة مدينة ليرة قرب الحدود مع موريتانيا. وفي الشمال الشرقي تنشط داعش في ولاية مينيكا المحاذية للنيجر مع وجود للجيش المالي هناك. أما في الوسط والجنوب فتنشط جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بمختلف كتائبها، وتخوض اشتباكات ومناوشات مع الجيش المالي وحليفه فيلق إفريقيا الروسي في أكثر من موقع. في العاصمة باماكو تبدو السلطة وكأنها تحاول استعادة توازنها وإعادة ترتيب صفوفها، لكن على مشارف المدينة نقاط تفتيش أقامها مسلحون على عدة طرق رئيسية وهددوا بفرض حصار كامل عليها بحسب ما نقلت رويترز عن 5 مصادر. أما فيلق أفريقيا فرغم انسحابه من عدة مواقع في الشمال فقد بدأ أكثر نشاطا في اليومين الأخيرين، إذ أعلن استهداف مجموعة من المسلحين قرب قرية في إقليم كوليكورو خلال عملية استطلاع جوي.
3: نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية رفضها للاتهامات الأمريكية التي زعمت أن بيونغ يانغ تشكل تهديدا إلكترونيا، ووصفتها بأنها محض افتراء سخيف تهدف إلى تشويه صورة البلد وتبرير سياسة واشنطن العدائية. وأكدت الوزارة أن كوريا الشمالية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها وحماية حقوق مواطنيها في الفضاء الإلكتروني. رست 3 سفن حربية تايوانية في ميناء بويرتو كيتزال في غواتيمالا زيارة سرب الصداقة التايواني، تمثل رحلة الأسطول 7 إلى العاصمة الغواتيمالية في مهمة تدريبية ودبلوماسية بين البلدين. وتعد غواتيمالا واحدة من الدول القليلة التي تعترف رسميا بتايوان كدولة مستقلة رغم ضغوط الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

تماشيا مع أزمة الطاقة الحالية، أتاحت وزارة النقل البريطانية لشركات الطيران المحلية إمكانية دمج الرحلات الجوية المختلفة في طائرات أقل لتوفير الوقود. التغيير المؤقت في القواعد يسمح للشركات بدمج الرحلات ذات المسارات والوجهات المماثلة في اليوم نفسه، وذلك لتقليل كمية الوقود المهدر من تحليق الطائرات لم يتم بيع كامل مقاعدها أو كانت معرضة للإلغاء، وبالتالي ضمان استمرارية الخدمة. هذا في بريطانيا. أما في الولايات المتحدة، تستعد شركات الطيران الأمريكية لتقديم المساعدة لركاب وطواقم شركة سبيريت إيرلاينز بعد إعلان إفلاسها متأثرة بارتفاع أسعار وقود الطائرات. وأعلنت عدة شركات محلية أمريكية عن أسعار تفضيلية وجداول رحلات محسنة للوجهات المشتركة مع منافستهم المتعثرة، كما بحثت استقطاب عدد من العاملين بعد

0: إفلاس سبريت إيرلاينز. وفي تعليق له استبعد وزير النقل الأمريكي أن تكون شركات الطيران الأمريكية حقا بحاجة لخطة إنقاذ حاليا، قائلا إنه على تواصل مع الجميع. الوزير الأمريكي تعهد بالعمل على توفير قروض لشركات الطيران إذا ما اقتضت الحاجة.
1: Now you've heard that other airlines have talked about requesting a $2.5 billion bailout. I am in continual contact and my team is in contact with all the CEOs of the airlines. I would say that at this point I don't think it's necessary. They do have access to cash. If they want to come to the U.S. government, we would be a lender of last resort.
0: اختموا بالعناوين.
2: Behave if they do something bad, but right now we'll see. But
0: ترامب يستبعد قبول المقترح الإيراني المعدل لاتفاق إنهاء الحرب ويلمح لإمكانية عودة الضربات. في مقترحها الجديد إيران تحدد 30 يوما للمفاوضات مع واشنطن وتطالب بإنهاء الحصار وفتح مضيق هرمز. الأمم المتحدة تشدد على ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى غزة، وإسرائيل تنفذ عمليات نسف واسعة شرقي خان يونس. إسرائيل تدعو سكان الجنوب اللبناني لإخلاء منازلهم، وتقول إنها دمرت عشرات المباني والبنى التحتية التابعة لحزب الله. مصادر العربية تؤكد مقتل شقيق قائد قوات درع السودان باستهداف بمسيرة تابعة للدعم السريع. هذا كل شيء حتى الآن، ابقوا دائما مع العربية. في أمان الله.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث

0: إخبارية جديدة من العربية، أنا ميسون واهد أحييكم. نبدأ بالعناوين. بعد تحفظه على مقترح إيران المعدل، ترامب يلوح باستئناف الحرب ويقول طهران لم تدفع الثمن بعد. في المقابل إيران تضع كرة التفاوض في ملعب واشنطن وتحدد مهلة شهر للتوصل لاتفاق. من تداعيات الحرب، موسكو تتوقع أن يشهد العالم أكبر أزمة طاقة في التاريخ. إسرائيل تدعو سكان الجنوب اللبناني لإخلاء منازلهم وتعلن تدمير أكثر من 100 موقع في الجنوب. سحب القوات الأمريكية من ألمانيا يعزز التوتر مع أوروبا، قلق في الكونغرس والناتو يطالب بإيضاحات. أهلا بكم. البداية من آخر تطورات المتعلقة بالحصار الأمريكي على موانئ إيران وجهود الوساطة بين واشنطن وطهران. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة بشأن إيران أنه أبلغ الخطوط العريضة للاتفاق الإيراني المعدل، لكنه ينتظر الصياغة الدقيقة. كما حذر ترامب من أن خيار استئناف الهجمات على إيران لا يزال واردا إذا أساء طهران التصرف بحسب تعبيره.
1: Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen, certainly.
0: ترامب قال أيضا عبر تدوينة في منصته تروس سوشيال إنه سيراجع قريبا رد إيران الذي أرسلته أخيرا، مشيرا أيضا إلى أنه لا يتصور أن أحدث رد لإيران سيكون مقبولا ما لم تدفع ثمنا باهظا عما ارتكبته طيلة 47 عاما، مشيرا إلى أن إيران لم تدفع بعد هذا الثمن. هذا وكانت وكالة فارس الإيرانية نقلت عن مصدر أن طهران قدمت ردا معدلا لباكستان يتضمن 14 بندا، وذلك ردا على المقترح الأمريكي المكون من 9 بنود. وقال المصدر إن الرد تضمن خارطة طريق لإنهاء الحرب وليس تمديدا لوقف النار. كما أوضح المصدر أن الرد تضمن أيضا خطوطا عريضة تراها إيران ضرورية لإنهاء الحرب والإفراج عن الأصول المجمدة وإنهاء الحصار على الموانئ ثم الانتقال إلى المفاوضات حول الملف النووي. من جهة أخرى، أكد مصدر لوكالة تسنيم أن إيران لا تزال تنتظر الرد الرسمي الأمريكي على مقترحاتها المحدثة. أيضا موقع أكسيوس نقل عن مصدرين مطلعين أن إيران حددت في مقترحها الجديد مهلة شهر واحد للمفاوضات مع واشنطن، وأضاف المصدران أن المقترح الإيراني

0: الإيراني يتضمن إنهاء الحصار الأمريكي وفتح مضيق هرمز. زميلنا موسى الشريفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية ينضم إلي الآن في الاستوديو. موسى أهلا بك معنا. هذا الرد الإيراني إلى أي حد هو منطقي؟ إلى أي حد من المعقول أن تقبل به أمريكا؟
1: نعم، الرد الإيراني ينطلق من منطلق المكابرة والتمسك بشعارات إيران الثورية التي يعني طالما عودت الشارع الإيراني لاستخدام هذه الكلمات وهذه الشعارات الرنانة يعني مقاومة.
0: طب هذا ينفع بالداخل الإيراني من الممكن، ولكن نعم. انت تتعامل مع دولة كبيرة كالولايات المتحدة وصرت مقدم لها اكثر من اقتراح واكثر من بند.
1: نعم.
0: لماذا تعود وتكرر نفس البنود ولكن بلغة دبلوماسية مثلا مختلفة؟
1: نعم.
0: برأيك؟
1: نعم، هو كلما في الأمر إيران تحاول كسب الوقت أكثر فأكثر حتى تجد طريقا للتوصل مع الولايات المتحدة. إيران تخشى الآن من الداخل أكثر مما تخشى من الخارج، وهي يعني في ضيق وفي أزمة داخلية اقتصادية خانقة.
0: طب أستاذ موسى، يعني ما زلت تحدثت عن الداخل، كنت تابعت أنا على بعض المواقع لناشطين وكتاب مهمين يعني في إيران، كانوا حاطين صور لسيارات يعني تحاول أن تهرب الوقود.
1: نعم.
0: هذا المشهد برأيك يعني الداخل أو النظام يغض الطرف عن التهريب خوفا من أن تمتلئ الخزائن؟
1: نعم، هو في هذا السياق يعني كان التهريب ممنوع منعا باتا في إيران، خاصة فيما يخص الوقود، وكانت ملفات يعني كثيرة حتى يعني تعيين عقوبات يعني على المهربين. لكن الآن يبدو الحكومة الإيرانية يعني سمحت لشبكات ترتبط في الحرس الثوري. كان اليوم الناشط كما تفضلتي علي أفشاري أحد كتاب ومحللين مرموقين في إيران.
0: نعم، تبعت له.
1: نعم، يعني نشر فيديو على المنصات يبين هذا الفيديو كم من كبير من مئات السيارات يعني صغيرة وكبيرة مزدحمة على الحدود الإيرانية تبيع هذه الوقود. ويبدو أن الحكومة الإيرانية سمحت لهذه الشبكات وبالتنسيق مع الحرس الثوري حتى تلتف شيئا ما على الحصار البحري الذي خنقها من حيث تصدير النفط ومنتجات
0: أخرى. وخوفا من امتلاء الخزانات.
1: نعم، وخوفا من امتلاء الخزانات. لذلك هذا كان ممر واحد يعني نشروا عنه، وهناك ممرات أخرى يعني على الحدود الإيرانية بالمناطق الأخرى. لذلك الحكومة الإيرانية تحاول بشتى الطرق، أولا تكسب الوقت من خلال المناورة على مضيق هرمز، على البنود نفسها، يعني تغير البنود، تغير المساحة الزمنية للتفاوض.
0: ولكن الملفت موسى بأنه هي تحدثت عن كل شيء في بداية هذه البنود وجعلت النووي فيما بعد، مع العلم أنه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وترامب الأولوية هي للنووي.
1: نعم نعم، إيران الآن تنطلق من شيء غير واقعي بصراحة، والحرس الثوري الذي يمسك بالسلطة يعني ينطلق من المكابرة، من نوع من المكابرة وغير الواقعية، لأنه إيران ليس لديها أوراق. عندما تطلب من الولايات المتحدة يعني ترك المنطقة، الخروج من المنطقة، أو تطرح قضية التعويضات أو قضية يعني تعليق الملف النووي إلى
0: وقت
1: مؤجل، يعني هذا كله يعني غير واقعي. وهي تشعر إيران وتعرف تماما أن الحرب بدأت على القضية النووية، على التخصيب،
0: يعني
1: على
0: أنت الصوارف. غير متفائل بأنه ممكن ترامب يقبل فيها؟
1: أبدا أبدا، لا يمكن لترامب أن يقبل، لأنه هي طرحت أشياء جاءت ملحق للأزمة وليس أساس الأزمة. أساس الأزمة هي النووي والصواريخ والأذرع، بينما إيران الآن يعني تركز على مضيق هرمز، وهذا من وجهة نظر ترامب

0: اصلا انتهاء ازمه مضيق هرمز هي يجب ان تكون تحصيل حاصل،
1: لانه حقيقه هي ايضا لا تريد الاستسلام. يعني والتاكيد على هذا الحديث اللي عم خبرك، هناك تصريحات لرئيس السلطه القضائيه الايرانيه غلام حسين إيجائي حول هذه المفاوضات مشاهدينا، قال ان بلاده لا ترفض التفاوض لكنها ترفض الاملاءات والضغوط، ايضا اكد رفض بلاده للحرب وعدم الرغبه باستمرارها. دعنا نستمع اليه من ثم نعود.
2: جمهوري اسلامي،
3: لم تتهرب إيران قط من المفاوضات، لم تتهرب منها لأنها منطقية ولها منطقها، لكن من الطبيعي جدا ألا تكون المفاوضات قبولا لما يملونه علينا ولا قبولا لما يريدون فرضه بالتهديد. هذا ليس تفاوضا بل هو قبول لفرض قسري. نحن لا نرحب بالحرب بأي شكل من الأشكال، ولا نريد الحرب ولا نريدها أن تستمر.
1: طب هم لا يريدوا الحرب، لا يريد أن تستمر، وبنفس الوقت أيضا لن يمتثلوا إلى الضغوط الأمريكية. إذن كيف يمكن لهذه الحرب أن تنتهي في ظل هذا التمسك بالبنود وبأيضا شروطهم؟
0: نعم، أعتقد إيران أخطأت في تقييم الوضع الأمريكي. هذا ما جعل الإيرانيون يعني يصعدون. الإيرانيون شعروا بأن الولايات المتحدة لا تريد الحرب، الكونغرس لا يريد الحرب، لذلك هم يصعدون. لكن الواقع أن الأمريكيين كلهم يعني كلهم متفقون بأن إيران هي كانت مزعزعة للاستقرار في المنطقة. إيران هزمت في الحرب، أضرعها هزمت، لكن لا تريد تقبل هذه
1: ولكن
0: الهزيمة.
1: هناك أيضا اتهامات لأمريكا بأنها أيضا هي حتى الآن لم تفهم عقل النظام الإيراني كيف يتعامل، وخاصة بموضوع التفاوض.
0: الإيران لا، الأمريكان يعرفون الإيرانيون يريدون كسب الوقت، يحاولون المماطلة، وكانت هذه يعني طريقتهم في التعاطي مع الملفات في أيام أوباما وأيام بايدن. كما تعرفين أيام أوباما استغرقت سنتين المفاوضات، صحيح، عندما وقعوا بالنهاية بعد سنتين. لذلك إدارة ترامب تختلف تماما. إدارة ترامب لا تريد تعطيهم وقتا أكثر، لكن الأمور تعقدت بعد أن دخلت إيران على مضيق هرمز. يعني حدث جديد بعد الحرب، وهذا الحدث هو جعل العالم أكثر متأزما حول هذه القضية، وإلا كان الأمور يعني ما بقيت إلى يوم من هذا. لكن إجراءات السيد ترامب بالحصار على إيران، الحصار البحري، هذا عقد المشكلة الإيرانية أكثر.
1: الآن يبدو إيران أنه سيستمر، يعني
0: نعم هو يستمر، والزمان ليس لصالح إيران بل لصالح الولايات المتحدة. إيران تخسر أموال، تخسر النفط، وتخنق يوما بعد يوم أكثر.
1: حتى في أصوات يعني لشخصيات مهمة ودكاترة في الجامعات يعني بدأوا يقولوا حكموا العقل، ابقوا على النظام وقدموا أو تجرعوا كأس السم.
0: نعم يعني هناك أصوات كثيرة داخل إيران يعني تتطرق إلى أن يجب أن يتعاطى المسؤولين بعقلانية، يجب أن يفهموا الظروف الإقليمية والدولية. إيران الآن ليست بمكانة أن تفرض شروطا على الولايات المتحدة، بل عليها أن تخرج من هذا المأزق.
1: شكرا لك موسى الشريفي، زميلنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني.
0: شكرا لك.
1: نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. ترامب يؤكد أن إيران تحتاج لعشرين عاما لإعادة بناء قدراتها. لدينا أيضا أزمة الوقود تتفاقم، شركات طيران تتيح دمج الرحلات وأخرى تلغي المئات منها.

تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما يكون، فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: أهلا بكم من جديد. في إشارة إلى التلويح بعودة الحرب، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب حاليا من إيران، عندما أشار إلى أنها ستحتاج لعشرين عاما لإعادة بناء قدراتها، مؤكدا رغبته في القضاء على ما تبقى من قدرات طهران العسكرية.
2: Well, I wouldn't have to. I didn't say that. I said that if we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years.
3: President, last night you also said that only like 85% of Iran's missile-making capabilities has been eliminated.
2: Correct.
3: Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that?
2: Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
1: وعطف المشاهدين على ما قاله الرئيس الأمريكي حول رغبته بتدمير قدرات إيران العسكرية. دعونا سويا نستذكر أحدث الصواريخ والمسيرات التي استخدمتها أمريكا لأول مرة في حربها مع إيران. طبعا خلال الحرب مع إيران استخدمت أمريكا صواريخ ومسيرات دخلت الخدمة لأول مرة، منها صاروخ PRSM أو صاروخ الضربة الدقيقة، هو أهم سلاح دخل الخدمة القتالية مؤخرا حقيقة، استخدمته أمريكا في إيران في 2 مارس الماضي، وهو صاروخ أرض صمم ليخلف صاروخ أتاكامز الشهير، واستخدم أيضا لضرب مراكز القيادة والسيطرة ومنصات الصواريخ الإيرانية المتحركة. أيضا هناك قنبلة أو مقذوفة GBU-72 للتحصينات، هو يطلق بواسطة طائرات F-15E سترايك، استخدمته أمريكا في 17 مارس الماضي لاستهداف مواقع صواريخ إيرانية محصنة تحت الأرض بذخائر بوزن 5000 رطل على طول الساحل الإيراني وطبعا قرب مضيق هرمز. من ضمن ترسانة أمريكا المستخدمة لأول مرة في إيران وهي المسيرات لوكاس، كان هدفها ماذا؟ إنهاك الدفاعات الجوية الإيرانية خلال الحرب. ما هي؟ هي درونات رخيصة التكلفة تم تطويرها عبر هندسة عكسية لنماذج درونات إيرانية من طراز شاهد 136. أيضا كانت طالبت القيادة المركزية الأمريكية أواخر أبريل الماضي بشكل رسمي نشر صاروخ دارك إيجل في الشرق الأوسط، لكنها لم تستخدمه بعد. وهو كي لنعرف بعض التفاصيل عنه، هو من الصواريخ الفتاكة التي يتخطى مداها 2700 كيلومتر، هو مصمم أيضا خصيصا لاختراق المناطق المحصنة.

0: من بيروت تنضم إلي مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. ست راغدة أهلا بك معنا. الرئيس ترامب يقول بأنه إيران بحاجة إلى 20 سنة لإعادة قدرتها، وبنفس الوقت يقول بأنه هو غير راغب بالخروج من هذه الحرب أو هذه العملية العسكرية إذا صح التعبير. نحن أمام أي مشهد؟ لا سلم، لا حرب، لا عملية عسكرية، أمام ماذا؟
1: تماما، لا سلم لا حرب في الوقت الراهن. هناك تطور لافتني، وهو أن لعلنا في انتظار برنامج زمني معين مرتبط

0: بزيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين للقاء الرئيس الصيني أظن في 14 أو 15 الشهر
1: صحيح.
0: الجاري. معنى ذلك أعتقد أن لا دونالد ترامب راغب في عمليات عسكرية قبل تلك الزيارة، ولعل تقوم يعني رجال الحكم في طهران يتجنبون لعلهم إحراج الصين عبر استفزاز دونالد ترامب إلى عملية عسكرية قبيل تلك الزيارة. إذن لعل أمامنا تلك الفسحة من اللا حرب واللا سلم في انتظار ماذا سيحدث. لا أعتقد أن هناك عودة إلى المفاوضات الجدية بعدما اطلعت على تفاصيل الصروحات الإيرانية التي تم إعادة إخراجها نفس المطالب. وأعتقد أن أمام يعني الوضوح الاستراتيجية الأمريكية هو في إصرار ترامب على أن الحصار البحري يعطي نتيجة رائعة بالنسبة إليه، وهو الذي يعني يدفع رجال الحكم في طهران إلى الزاوية، زاوية القرار وزاوية الانتحار.
1: طب كيف نفهم أيضا دخول نيك ستيوارت على خط المفاوضات، وهو المعروف بأنه كان من أكثر المتحمسين والمؤمنين بالحسم العسكري؟
0: أعتقد أن دونالد ترامب لا يريد أن يعطي الحرس الثوري الحاكم في طهران ورقة الزعم بأن الولايات المتحدة تجنبت المفاوضات، هربت من الحل السلمي، لا يريد أن يعطيها تلك الذخيرة لأنها ذخيرة مؤذية له على الصعيد العالمي وعلى الصعيد الداخلي. لذلك سيطعم الفريق بأي شيء من جانبه ليوحي بأنه يعني يتجاوب بصورة أو بأخرى. وعند النظر إن كان أمريكيا عربيا أوروبيا حتى صينيا، عند النظر في التفاصيل التي تزعم إيران أنها مفاتيح الحل، يكون واضحا أمام الجميع أنها هي أيضا معادلة استسلام للرئيس الأمريكي. في موازين الحرب حاليا لا أعتقد أن إيران في وضع يخولها من الفرض على الولايات المتحدة الاستسلام بسبب الموازين العسكرية. وسمعتك زميلتي العزيزة قبل قليل تتحدثين عن لربما هناك استعداد لدى قادة طهران بأن يتجرعوا كأس السم كما فعل المرشد خميني. لا أعتقد أن ذلك واردا الآن في ذهن القيادة الراديكالية أكثر فأكثر. وإذا كانوا يريدون أن يتجرعوا السم لعل أفضل وسيلة أو يعني أو طبعا الموضوع النووي، وإنما الوسيلة الأسهل أن يكفوا عن استخدام الميليشيات والأزرع لزعزعة الاستقرار والتوصل.
1: ولكن هذا البند أصلا يعني غير مطروح الآن، يعني ليس أولوية بالنسبة لترامب، وإنما الأولوية هي بالنووي اللي حتى الآن إيران تقول بأنها تفضل أن يكون هناك خطوات من قبل الولايات المتحدة قبل الوصول إلى النووي. أريد أن أعقب.
0: نعم ولكن لا، كلامك صحيح بالنسبة لدونالد ترامب أولوية نووية، ولكن الشروط الإيرانية الجديدة التي أعيد إنتاجها تتحدث عن ضرورة يعني كمطلب مسبق لفتح مضيق هرمز إيقاف الحرب في لبنان. فإذا ليس هذا موضوع هامشي، بل هو الحقيقة موضوع جوهري بالنسبة للمطالب الإيرانية، بمعنى أن إيران تعتقد أن لها الحق أن تملي على لبنان ما عليه أن يفعله، بدلاً مثلاً من الاستفادة إذا أرادت أن تثبت حسن النية، لتقول لحزب الله احترموا سيادة الدولة اللبنانية ودعوا الدولة اللبنانية تفاوض إسرائيل على إنهاء احتلال إسرائيل للبنان.
1: يعني تضحي بحزب الله من أجل أن تصل إلى مبتغاها. أريد أن أعقب أيضاً على
0: هذا كأسام لا بأس به.
1: أريد أن أعاقب على نقطة مهمة قبل أن ينتهي وقتي، عندما يقول ترامب بأنه يجب على إيران أن تدفع ثمن 47 عاما من سياساتها. ما هو هذا الثمن الذي يريده الآن دونالد ترامب؟ القضاء على النظام أم فقط النووي؟
0: هو يتمنى أن يتغير النظام، هو يعتقد كل بين حين والآخر أنه قد حقق تغيير النظام، ولكنه يصطدم بعقلية النظام والتي يعني تقفز إلى الماضي وتتمسك به من منطلق ثورة 1979. طبعا الموضوع النووي أساسي، ولكن نتحدث أيضا عن إصرار إيران على عقيدة قائمة على زعزعة الاستقرار في المنطقة، عقيدة قائمة على إخراج القوات الأمريكية من المنطقة. بالمناسبة هذا مطلب من المطالب التي أعيد إخراجها إنتاجها. فإذا يعني هناك يعني موضوع كامل متكامل في

0: الروحات الإيرانية التي انطلقت من ثورة 1979،
1: نعم
0: وأظن أن دونالد ترامب يحلم بأن يتم تغيير عقلية النظام إن لم يتغير النظام، وعندئذ يكون هناك مجال لربما بعض الاستقرار في المنطقة.
1: شكرا لك من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. وفي إطار تداعيات الحرب، حذر رئيس صندوق الاستثمار الروسي كيريل ديمترييف من اقتراب العالم من أزمة طاقة غير مسبوقة قد تكون الأكبر في التاريخ. ديمترييف قال إن العالم يسير نحو هذه الأزمة دون إدراك حقيقي لحجم المخاطر. جاءت تصريحاته تعليقا على توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى نحو 150 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن بعض الخبراء بدأوا مؤخرا بالانتباه إلى خطورة الوضع القائم. وتماشيا مع أزمة الطاقة الحالية، أتاحت وزارة النقل البريطانية لشركات الطيران المحلية إمكانية دمج الرحلات الجوية المختلفة لتوفير الوقود. التغيير المؤقت في القواعد سيسمح للشركات بدمج الرحلات ذات المسارات والوجهات المماثلة في اليوم نفسه، وذلك لتقليل كمية الوقود المهدر من تحليق طائرات لم يتم بيع كامل مقاعدها أو كانت معرضة للإلغاء، وبالتالي ضمان استمرارية الخدمة. من جانبها، تستعد شركات الطيران الأمريكية لتقديم المساعدة لركاب وطواقم شركة سبيريت إيرلاينز بعد إعلان إفلاسها متأثرة بارتفاع أسعار وقود الطائرات. وأعلنت عدة شركات محلية أمريكية عن أسعار تفضيلية وجدول رحلات للوجهات المشتركة مع منافستهم المتعثرة، كما بحثت استقطاب عدد من العاملين بعد إفلاس سبيريت إيرلاينز. بالحديث عن أزمة الطاقة مشاهدينا، والتي تحدث عنها رئيس صندوق الاستثمار الروسي ومستشار الرئيس بوتين كيريل ديمترييف، وذلك على خلفية طبعا إغلاق مضيق هرمز، أصبح البحث عن طرق شحن بديلة تضمن الأمن الملاحي ضرورة ملحة. ففي الأيام الأخيرة شهدت حركة التجارة العالمية إعادة تشكيل واسعة لمسارات الشحن البحري العالمي، جعلت من القارة الأفريقية محورا متقدما فيها وفق مصادر لوجستية وبحرية. عن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن تحول عميق في بنية التجارة العالمية، جعل من أفريقيا محورا استراتيجيا في حركة الشحن الدولي، طبعا وسط ارتفاع التكاليف وتغير خرائط الملاحة البحرية. ففي خضم إعادة رسم خطوط الإمداد، سعت شركات الشحن للبحث عن طرق بديلة لنقل المواد والسلع لتسلك طريقا أطول حول القارة الأفريقية، وطبعا عبر ماذا؟ عبر رأس الرجاء الصالح كما نتابع هنا، حيث تبحر السفن حول أفريقيا محاذية سواحلها الشرقية حتى رأس الرجاء الصالح الذي نتابعه هنا في الجنوب من الخريطة، قبل طبعا أن تتجه شمالا نحو أوروبا والبحر الأبيض المتوسط. فعليا يتم اليوم تحويل 70% من تدفقات الشحن التي كان من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر في عام 2023 عبر رأس الرجاء الصالح بحسب شركة إيفيسو الاستشارية. هذه التحولات أدت إلى ماذا؟ إلى زيادة مدة الشحن بين آسيا وأوروبا تقريبا بأسبوعين، مع ارتفاع استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50%، وطبعا زيادة عدد السفن العاملة للحفاظ على وتيرة الإمداد نفسها. وفي محاولة لتجاوز الاختناقات، تشير بيانات بورت ووتش التابعة لصندوق النقد الدولي إلى تضاعف حركة سفن الحاويات عبر رأس الرجاء الصالح بأكثر من 3 أضعاف خلال 3 سنوات، مقابل طبعا انخفاضها بأكثر من النصف عبر باب المندب الذي نتابعه هنا وأيضا قناة السويس. إذا أردنا نتحدث بلغة الأرقام، بين الأول من مارس ونهاية أبريل بلغ متوسط عدد الحاويات التي تعبر رأس الرجاء الصالح يوميا 20 سفينة، بست سفن فقط مقابل الفترة نفسها عام 2023.

0: من باريس ينضم إلي أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور حسن عبيد. دكتور عبيد أهلا بك معنا. إلى أي حد رأس الرجاء الصالح من الممكن أن يكون بديلا على الرغم من أنه التكلفة أكبر والوقت أيضا أطول؟
1: صباح الخير لك والمشاهدين الكرام. يعني بالحقيقة رأس الرجاء الصالح يمكن أن يكون لمرحلة معينة خلال هذه الفترة قبل وجود حل سياسي دبلوماسي وربما عسكري يعني نهائي، قد يكون حل جذري، قد يكون رأس الرجاء الصالح حل ولكنه ليس مستدام. نحن نبحث عن حلول مستدامة، وأوروبا بحثت أكثر من مرة، وفرنسا في بداية الأزمة كانت تقول نبحث عن sustainable solution.
0: طب لماذا لا يمكن أن يكون مستداما رأس الرجاء الصالح؟ هل فقط بسبب طول المدة للشحنات ولأنه أيضا أكثر تكلفة أم هناك أمور أخرى؟
1: لا طبعا، طول المدة، التكلفة الكبيرة التي في نهاية الأمر سيدفعها المواطن في كافة أنحاء العالم، أضف إلى المخاطر الكبيرة. اليوم كلما طالت المدة كلما طالت المسافة كلما طالت المخاطر، المخاطر الأمنية، مخاطر القرصنة، مخاطر قد تؤدي إلى رفع تكاليف أيضا التأمين، فكلفة التأمين تكون مرتفعة جدا، وكلفة التأمين متعلقة بأمور متعددة، يعني بطولة المدة، مخاطر القرصنه، فهذا ايضا يجب اخذه بعين الاعتبار. مخاطر القرصنه ايضا يجب اخذها بعين الاعتبار، ايضا القدره للشاحنات على للناقلات، يعني على تحمل الفتره المعينه، يعني يجب ان يكون هناك انتاج للسفن قد تتحمل فترات طويله من الشحن.
0: طب دكتور عبيد، إلى أي حد أيضا خاصة دول الخليج، لأنه حقيقة مثلا السعودية، الإمارات في ظل هذه أو غيرها أيضا يعني من الدول التي تحاول بأنه أن تكون أقله تمرر هذه الفترة واستطاعت أن تكون بديلا عن مضيق هرمز، الآن بعد هذه الحرب إلى أي حد أصبح ملزما وخاصة على منطقتنا أن يتم التفكير باستراتيجيات جديدة وبدائل جديدة حتى لا يبقى مضيق هرمز ورقة ضغط بيد إيران، خاصة إذا استمرت بسياساتها اللي مستمرة تقريبا من 47 عام؟
1: ما تقولينه وهذا ما ذكرناه أكثر من مرة، أن على دول الخليج اليوم أن تبحث عن ممرات أخرى تكون تحت سيطرتها وتكون تحت اندر يعني هير او هيز كنترول. خلينا نكون واضحين انه اليوم لازم يكون في كنترول لدول الخليج على الممرات، سواء كانت بريه او بحريه او حتى ربما جويه. يجب ان يكون هناك، اذا لم تكن تحت سيطرتها مباشره فلتكن تحت سيطره الدول التي تحفظ هذا الاستمرار في مكان ما، ليس فقط دول الخليج، يعني اليوم دول أوروبا أيضا، الدول المتضررة، يعني الدول المصدرة هي دول الخليج اليوم، السعودية والإمارات وغيرها وقطر.
0: عندك وحقيقة يعني السعودية مثلا بموضوع شرق غرب نجحت بشكل كبير، يعني بأنه يعني تمر هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة.
1: صح، والإمارات عبرت فجيرة ولكن بأقل الخسائر، ولكن هناك خسائر. اليوم نحن نبحث عن حل مستدام أن لا يكون هناك خسائر مهما كانت الحروب التي تقوم بها، يعني مهما كان الإغلاق في مضيق هرمز يجب أن لا يكون هناك خسائر ولازم أن يكون هناك أقل الخسائر. فكنت أتكلم عن أن السعودية بأقل خسائر، يعني حاولت تمرير باتات حوالي 30% من الشاحنات عبر شرق غرب، والإمارات عبر الفجيرة، ولكن هذا لا يكفي. الأمر أيضا متعلق بالدول المتضررة، يعني اليوم أكثر من موضوع الدول الخليج يجب أن تبحث عن حل، ودول أوروبا أيضا يجب أن تبحث عن حل، الدول المستوردة ودول آسيا، يجب أن يكون هناك خطة عالمية وتضامن وبارتنرشيب بين الدول المتضررة المصدرة والمستوردة لكي لا تبقى رهينة إغلاق مضيق من هنا أو مضيق من هناك.
0: نعم.
1: بدي كمان ألفت انتباه لشيء كتير مهم اليوم.
0: فضل.
1: أنه مضيق، أنه في عنا مضيق ملقة بعد بكرة ما بنعرف شو ممكن يصير. يلي يمر عبره هو أكثر من 60% من التجارة العالمية. يعني اليوم نتكلم عن هرمز، بكرة يمكن نتكلم عن شيء آخر. ممكن أن يكون شيء معين في
0: يعني
1: قناة
0: السويس. ممكن ما حصل الآن أن يفتح شهية الدول الأخرى المحاذية.

لهذه المضائق أن تحذو حذو إيران ويصير بدها رسوم وغيرها. على كل نأمل أن لا يحصل ذلك من باريس. أشكرك أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور حسن عبيد. أعلنت وزارة الصناعة اليابانية عن موعد وصول أول ناقلة تحمل النفط الخام الروسي إلى اليابان منذ إغلاق مضيق هرمز. وبحسب وزارة الصناعة اليابانية من المقرر أن تصل الناقلة غدا الاثنين. وبحسب وسائل إعلام يابانية نفط هذه الناقلة يأتي من مشروع سخالين 2 للنفط والغاز في أقصى الشرق الروسي، وهو مشروع مستثنى من العقوبات الغربية على روسيا. في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل. الجيش الأردني يشن غارات تستهدف تجار أسلحة ومخدرات في 5 بلدات بجنوب سوريا. لدينا أيضا القوارض تنتشر في خيام النازحين في غزة وتفاقم المخاطر الصحية، والتقارير تشير إلى 70 ألف إصابة أغلبهم أطفال.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: أهلا بكم من جديد. نتابع من تطورات لبنان. القناة 12 الإسرائيلية أعلنت اعتراض 5 صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه الجليل الأعلى. يأتي هذا بعدما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء لسكان 11 قرية جنوب لبنان. القرى المشمولة بأوامر الإخلاء تتوزع بين أقضية صور، بنت جبيل، والنبطية، من ضمنها دوير، عرب صليم، قاقعية الجسر، وجبشيت. الجيش الإسرائيلي طالب سكان هذه المناطق وغيرها بإخلاء منازلهم بشكل فوري والابتعاد عن قراهم لمسافة لا تقل عن 1000 متر. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله، مشيرا إلى تدمير عشرات المواقع والمباني. في المقابل أكد حزب الله تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وقذائف مدفعية استهدفت تجمعات للجيش الإسرائيلي، معتبرا أنها رد على خروقات وقف إطلاق النار، حيث يستمر التصعيد رغم سريان الاتفاق وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين. بالتوازي عاد حراك لجنة الميكانيزم مع زيارة رئيسها إلى بيروت لبحث تعزيز التنسيق ودعم الجيش في هذه المرحلة الحساسة. ينضم إلي زميلي زياد حلبي، كبير مراسلي العربية في القدس، ومن بيروت مراسلة العربية غنوة يتيم. غنوة، سأبدأ معك مع هذا الاجتماع للميكانيزم مع أيضا قائد الجيش. هل تسنى لكم أن تعرفوا ما دار وما هي نتائج هذا اللقاء؟
6: هو اجتماع كان قصير، حتى الزيارة كانت قصيرة جدا. غادر بعدها رئيس الأمريكي الجنرال الأمريكي. بيان الجيش اللبناني وصف اللقاء بأنه لقاء

0: استثنائي، هو استثنائي لأنه اللقاء الأول بعد هذه الحرب. لم تجتمع الميكانيزم خلال أيام الحرب. أحيانا كان يكون هناك تواصل بعد العمل لإخراج الأهالي من القرى، ولكن عدا عن ذلك لم يكن هناك تبليغ عن بطبيعة الحال عن خروقات مع عودة الحرب بشكل واسع، ولم يعد هناك تنسيق بين الجهتين مع عودة حزب الله لاستهداف للدخول في الحرب واستهداف أيضا المستوطنات الإسرائيلية. هذا الاجتماع تحدث، كان فيه هناك حديث عن الوضع الأمني، عن احتياجات الجيش، ولكن ليس بالضرورة بأن يكون هناك تفعيل آني للجنة الميكانيزم، طالما بأن الأوضاع لا تزال على ما هي عليه بوجود الجيش الإسرائيلي في قرى 55 قرية، إن كان عبر الوجود الفعلي أو عبر الوجود بقوة النار، إضافة إلى الإنذارات المستمرة للقرى اللبنانية. اليوم كان هناك إنذار جديد ل11 قرية، تم تنفيذ حتى الآن 6 إنذارات من تلك الإنذارات، استهدفت 6 قرى، وأحيانا استهدفت القرية الواحدة أكثر من مرة، إضافة بطبيعة الحال إلى استهداف قرى بغارات مسيرة وحربية دون سابق إنذار.
1: أنتقل إليك زميلنا زياد، يعني من المفروض أن نكون نحن أمام وقف لإطلاق النار حسب الرئيس دونالد ترامب، لماذا حتى الآن ليس هناك من التزام من قبل إسرائيل بما طلبه الرئيس ترامب وهو وقف إطلاق النار، بل على العكس تزداد وتيرة الضربات والاقتحامات في الجنوب اللبناني؟
2: صحيح بيسون، يبدو بأن هناك تفاهما ما حول حجم التصعيد المسموح به في جنوب لبنان، بمعنى تجنيب بيروت ومناطق كثيرة في لبنان العمليات العسكرية، وحصر العمل العسكري الإسرائيلي جنوب نهر الليطاني بشكل عام، وهذا ما يتم عمليا في الفترة الأخيرة. ربما المختلف هذه المرة بأن حزب الله خلافا للسنة الماضية بدأ يرد في هذا الإطار ويقوم بشن هجمات بالمسيرات على القوات الإسرائيلية. الإسرائيليون يقرون بأن هذه مشكلة حقيقية لا حل بالنسبة لإسرائيل لهذا الموضوع حاليا. قبل صباح هذا اليوم أيضا أطلق حزب الله 6 صواريخ أو قذائف صاروخية على مستوطنة أفيفيم الشمالية، جرى اعتراض عدد منها وعدد آخر سقط في مناطق مفتوحة. الجيش الإسرائيلي يقول إنه بالفعل يخضع لقيود أمريكية كبيرة ويتململ تجاه إقناع الأمريكيين بضرورة ربما توسيع رقعة العمليات ضد حزب الله في الجغرافيا اللبنانية. حاليا لا يوجد ضوء أخضر أمريكي كهذا.
1: غنوة، بالنسبة أيضا للجانب اللبناني، يعني هناك تحديات كبيرة وخاصة قبل الذهاب إلى المفاوضات إذا استمرت هذه المفاوضات، ولكن إذا أردنا أن نتحدث عن المأزق الداخلي وهو موضوع النزوح، هل هناك أيضا من جديد بخصوص هذا الموضوع؟ لأن الناس ذهبت إلى الجنوب ومن ثم عادت.
0: صحيح ميسون، لا جديد يذكر على موضوع النزوح. النزوح لا يزال يتواجد الآن كما وكأن الحرب لا تزال قائمة. حتى ضاحية بيروت الجنوبية لم يعد الأهالي إليها لأسباب عدة. أولا، المنازل التي يمكن أن يعودوا إليها ولكن تحتاج إلى إصلاح بسبب الدمار الذي حل بها، يعني يمكن إصلاحها، الأهالي لن يعملوا على إصلاح المنازل الآن طالما الحرب لم تنتهي فعليا بعد، وطالما بأن هذه الهدنة هشة، لذلك سيكون من الصعب العودة إلى تلك المنازل. إضافة إلى العدد الكبير للمنازل التي هدمت، نحن نتحدث عن أماكن يمكن العودة أمنيا إليها. أما بالنسبة للجنوب فموضوع الإنذارات وصل إلى قرى تبعد، يعني ليست بعيدة عن بيروت، نحن نتحدث عن قضاء النبطية، عن قرى لا تبعد كثيرا عن صيدا. هذه القرى يضطر أهليها للمغادرة أصلا، بما يعني بأن العودة إليها أصلا أيضا ليست سهلة. النازحون عادة من خاصة الذين يتواجدون في مراكز ومؤسسات رسمية يفضلون البقاء في تلك المراكز، لأنه طالما غادرت المركز لمدة 24 ساعة هذا يعني

0: أن الغرفة التي لجأت إليها لم تعد لك، وبذلك في حال كان هناك عودة للحرب سيكون من الصعوبة هناك لإيجاد غرفة بشكل سهل مرة أخرى. لذلك يفضل النازحون البقاء في مراكز الإيواء، وحتى على الطرقات هناك نازحون لا يزالون يفترشون الطرقات ومتواجدين في السيارات.
1: للأسف يعني زياد، أيضا سؤال أخير، في ظل هذا التصعيد بالنسبة للشمال الإسرائيلي، هل هناك من إجراءات أو قيود جديدة، أو هل هناك أيضا عملية نزوح من هذه المناطق؟ لطالما دائما كان هناك امتعاض من سكان هذه المنطقة عندما طلب منهم أن لا يخرجوا منها.
2: صحيح ميسون، الجبهة الداخلية، قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي تتململ إنجاز التعبير تجاه فرض بعض القيود على التجمهر. اليوم منع رئيس الوزراء الإسرائيلي احتفال أو طقوس دينية على جبل الجرمق، ميرون كما يسمى. عمليا كان مفروض أن يشارك عشرات الآلاف في هذه الطقوس، منع بسبب الوضع في جبهة الشمال، رغم أن هناك نحو 20,000 في واقع الأمر ما زالوا يتواجدون على هذا الجبل.
1: شكرا لك زياد حلبي، كبير مراسلي العربية من القدس، كما أشكر زميلتنا غنوة يتيم مراسلة العربية من بيروت. في غزة أطلق الجيش الإسرائيلي نارا كثيفا من الدبابات شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، تزامنا مع عمليات نسف لمنازل قام بها شرقي المدينة في مناطق الخط الأصفر. هذا ويستمر فتح معبر رفح البري الحدودي مع مصر أمام تنقل عدد محدود من الحالات الإنسانية. أما معبر كرم أبو سالم التجاري الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي مفتوح أمام إدخال الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والتموينية لصالح القطاع التجاري الخاص وللمؤسسات الدولية والأممية. في سياق متصل، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر ضرورة ضمان تدفق المساعدات وحماية المدنيين في غزة، وأوضح أن الأمم المتحدة وشركائها أدخلوا نحو 294 ألف طن من المساعدات منذ وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن ذلك يمثل زيادة بنحو 70% مقارنة بما قبل الهدنة، مع تأكيده على ضرورة استمرار الجهود لتأمين مزيد من المساعدات في الأيام المقبلة. في قطاع غزة تتفاقم معاناة النازحين داخل الخيام مع انتشار متزايد للقوارض والحشرات في بيئة تفتقر لأدنى مقومات الصحة والسلامة. محاولات فردية لمواجهة هذا الخطر تقابلها ظروف معيشية صعبة تزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض، خاصة بين الأطفال. زميلنا محمد جربوع رصد هذه الأوضاع في هذا التقرير.
3: رجل يجلس قرب زاوية الخيمة، يضع مصيدة معدنية، يثبتها بعناية، يراقب المكان، ثم يتراجع بخطوات بطيئة، ينتظر دون نتيجة. داخل خيمة لا تقي حراً ولا برداً، يحاول رب أسرة نازحة الحد من خطر يتسلل يومياً إلى تفاصيل حياته. محاولات تتكرر ونتائج غالباً ما تنتهي بالفشل.
4: احنا بحالة صعبة جدا، احنا يعني الفيران، العرس، الزواحف، من جبل صيادات، وهي صيادة، أكثر من صيادة عندي، يمكن 4-5 موجودات حاليا، بصيد ما بصيدنش، بس الكمية اللي موجودة عندنا بشكل مش طبيعي.
3: لم تعد الخيمة مأوى مؤقتا، بل بيئة مفتوحة لمخاطر متعددة تتسلل فيها القوارض بسهولة إلى الطعام وأماكن النوم.
5: بصراحة الفئران والجرذان والأشياء هاي يعملونا كتير أزمة في الخيام، يعني إحنا مش عارفين. تتخيل أنا عندي طفل صغير، والله أنا بخاف عليه إنه يوصلوا للولد، أنا مش ناقصني إنه يصير مع الولد أي إشي. يعني أنت شايف في أطفال هاي أكلوهم الجرذان وشفت إيش صار فيهم.
3: تفاقم الظاهرة يرتبط بتراكم النفايات والاكتظاظ وغياب شبكات الصرف الصحي داخل المخيمات، عوامل خلقت بيئة خصبة لانتشار القوارض وصعبت السيطرة عليها.
6: انتشار القوارض في بيئة مكتظة كهذه يشكل خطرا صحيا حقيقيا،

0: إذ يمكن أن ينقل الأمراض.
1: ووفق تقارير أممية، فإن أكثر من 80% من مواقع النزوح تشهد انتشاراً واسعاً للقوارض والقمل والحشرات، والتي تسببت بنحو 70,000 إصابة تنوعت بين عض مباشر وطفح جلدي وإصابات طفيلية.
2: بينما تتعثر المفاوضات، تسير القوارض بلا عوائق، وبين محاولات فردية محدودة وبيئة متدهورة، تبقى خيام النازحين في غزة مفتوحة أمام خطر لا ينتظر، بل يمتد ليهدد الصحة والحياة. لقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
3: في سوريا، أفاد التلفزيون الرسمي بأن غارات أردنية استهدفت مقرا يضم أسلحة ومخدرات في 5 قرى وبلدات في السويداء. هذا وكانت مصادر العربية أكدت قبل ذلك أن الضربات استهدفت تجار مخدرات في ريف المحافظة. من جهته، أكد الجيش الأردني استهداف مصانع ومعامل ومستودعات تنطلق منها عمليات التهريب، فضلا عن مواقع لتجار أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية. إلى السودان، وفي جديد التطورات الميدانية، أفادت مصادر العربية بمقتل القيادي عسام جيكل شقيق قائد قوات درع السودان أبو عاقلة جيكل مع أفراد من أسرته إثر استهداف منزلهم في قرية الكاهلي بولاية الجزيرة بمسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. قبل ذلك، أدان والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة الاستهداف الأخير الذي نفذته قوات الدعم السريع جنوب أم درمان، والذي طال المدنيين والبنية التحتية، ووصف هذه الممارسات بأنها ممنهجة، معتبرا بأنها تمثل انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والقوانين الدولية، كما تعكس حالة الانهيار في صفوف الدعم السريع وفقدانها للقيادة والسيطرة، وفشلها أيضا في مواجهة الجيش في ميادين القتال. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم واشنطن تقليص قواتها في ألمانيا، مرجحا أن يتجاوز العدد 5,000 جندي.
4: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
3: هذا وعلقت المتحدثة باسم حلف الناتو أليسون هارت على قرار واشنطن بسحب 5,000 جندي من ألمانيا. وقالت المتحدثة أن الحلف يعمل مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل قرارها بشأن وضع القوات في ألمانيا، واصفة إعلان الانسحاب الأمريكي بأنه كان عملا أحادي الجانب، وجرى مع قليل من التنسيق أو انعدامه مع حلفاء واشنطن الأوروبيين. وأشارت إلى أن هذا القرار يؤكد أن على أوروبا تواصل الاستثمار بشكل أكبر في الدفاع، وأن تتحمل حصة أكبر من مسؤوليتها الأمنية المشتركة، خاصة لمواجهة التهديد المتزايد من روسيا. أما بالنسبة للتصعيد الحاصل في مالي، أكد مصدران في معبر كوكي الزمال بين موريتانيا ومالي للعربية أن عشرات الشاحنات الموريتانية والمغربية المحملة بالبضائع هي عالقة في بلدة أم كدرة على بعد 80 كيلومترا من مدينة أنيور والساحل في مالي، وذلك بسبب قطع جماعة النصرة المرتبطة بالقاعدة لهذا الطريق الذي يربط باماكو بميناء نواكشوط. وأفاد مصدر في باماكو للعربية أن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة أقامت نقاط تفتيش على الطرق التي تربطها بدول الجوار والداخل المالي. انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعشرات الشاحنات الموريتانية والمغربية المحملة بهذه البضائع العالقة في بلدة أم كدرة كما تبعنا. دعونا نتابعه.
5: بنا كاد بمكوني وسترف يا مغسكتا انا اولو فولو فن بين مول لو من بيتا مين متر بوكو بيش غورا كانا غاري غاري دونك لا اما نورا مين نان دوني ابا بيتا اتاسيون سي بلوكي ان بيغر
6: او فريغات في من قارب في موريتانيا ولا كامل شو شو اول وقت لا مش شوي بعد راه مالك شوي

رست 3 سفن حربية تايوانية في ميناء بويرتو كيتزال في غواتيمالا، وتمثل زيارة سرب الصداقة التايواني رحلة الأسطول 7 إلى العاصمة الغواتيمالية في مهمة تدريبية ودبلوماسية بين البلدين. وتعد غواتيمالا واحدة من الدول القليلة التي تعترف رسميا بتايوان كدولة مستقلة رغم ضغوط الصين التي تعبر الجزيرة جزءا لا بل تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

والآن نذكر بالعناوين. بعد تحفظه على مقترح إيران المعدل، ترامب يلوح باستئناف الحرب ويقول طهران لم تدفع الثمن بعد. في المقابل إيران تضع كرة التفاوض في ملعب واشنطن وتحدد مهلة شهر للتوصل لاتفاق. من تداعيات الحرب، موسكو تتوقع أن يشهد العالم أكبر أزمة طاقة بالتاريخ. إسرائيل تدعو سكان الجنوب اللبناني لإخلاء منازلهم وتعلن تدمير أكثر من 100 موقع في الجنوب. سحب القوات الأمريكية من ألمانيا يعزز التوتر مع أوروبا، قلق في الكونغرس والناتو يطالب بإيضاحات. في أمان الله.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
0: احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: حياكم الله، إنها 9 بتوقيت غرينتش، 12 بتوقيت مكة المكرمة. أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية الجديدة من العربية، وهذه العناوين. ترامب يؤكد تلقيه خطوطا عريضة للرد الإيراني ويحذر طهران من استئناف الهجمات. وأكسيوس يقول بأن إيران حددت مهلة شهر واحد للمفاوضات وطالبت بإنهاء الحصار الأمريكي. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تعلن اعتراض 5 صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه الجليل الأعلى. سحب القوات الأمريكية من ألمانيا يصعد التوتر مع أوروبا، والناتو يطالب بإيضاحات. بريطانيا تتيح خيار دمج الرحلات لشركات الطيران المحلية لتوفير الوقود وحل أزمة الطاقة. البداية من آخر التطورات المتعلقة بالحصار الأمريكي على موانئ إيران وجهود الوساطة بين واشنطن وطهران. أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة بشأن إيران، أكد أنه أبلغ بالخطوط العريضة للاتفاق الإيراني المعدل، لكنه ينتظر الصياغة الدقيقة. كما حذر ترامب من أن خيار استئناف الهجمات على إيران لا يزال واردا إذا أساءت طهران التصرف بحسب تعبيره.
1: Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen, certainly.
0: ترامب قال أيضا عبر تدوينة في منصته تروث سوشيال إنه سيراجع قريبا رد إيران الذي أرسلته أخيرا، مشيرا كذلك إلى أنه لا يتصور أن أحدث رد لإيران سيكون مقبولا ما لم تدفع ثمنا باهظا عما ارتكبته طيلة 47 عاما، مشيرا إلى أن إيران لم تدفع بعد هذا الثمن. هذا وكانت وكالة فارس الإيرانية نقلت عن مصدر أن طهران قدمت ردا معدلا لباكستان يتضمن 14 بندا، وذلك ردا على المقترح الأمريكي المكون من 9 بنود. وقال المصدر إن الرد تضمن خارطة طريق لإنهاء الحرب وليس تمديدا لوقف النار. كما أوضح المصدر أن الرد تضمن أيضا خطوطا عريضة تراها إيران ضرورية لإنهاء الحرب والإفراج عن الأصول المجمدة وإنهاء الحصار على الموانئ ثم الانتقال إلى المفاوضات حول النووي. من جهة أخرى، أكد مصدر لوكالة تسنيم أن إيران لا تزال تنتظر الرد الرسمي الأمريكي على مقترحاتها المحدثة. كما نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين قولهما أن إيران حددت في مقترحها الجديد مهلة شهر واحد للمفاوضات مع واشنطن. وأضاف المصدران أن المقترح الإيراني يتضمن إنهاء الحصار الأمريكي وفتح مضيق هرمز. معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك سيد طارق، أود أن أتناول معك زاوية تتصل بالمهلة الزمنية أو هذا المدى الزمني الذي حددته إيران. برأيك ما هي خيارات العمل الأمريكي في هذا الشهر طالما أن إيران حددت مهلة شهر؟ هذا ينبني عليه أن الولايات المتحدة يمكن أن تضغط وتفعل الآليات أكثر وأكثر للوصول إلى التي تطلبه إلى

0: مرامي التي تطلبها واشنطن هي.
1: في الواقع أستاذ محمد، يعني هذه المهلة من جانب إيران هي محاولة للضغط على الجانب الأمريكي كي يقبل بالأفكار أو النقاط المتعددة التي ضمنتها، ولا أعتقد أنه الجانب الأمريكي يمكن أن يقبل ذلك. هو فقط أتاح للإيرانيين يعني إمكانية وقف إطلاق النار لمدة شهرين. إذا لاحظنا في التفاصيل نجد أن الإيرانيين يريدون وقفا تاما، ليس لإطلاق النار وإنما نهاية لهذه الحرب، من دون أن تقدم أي تنازلات حقيقية يمكن أن تسمح للجانب الأمريكي الاطمئنان إلى أن الإيرانيين سوف يلتزمون على الأقل بجزء كبير من المطالب الأمريكية. ولهذا وفي ظل عدم وجود ثقة كاملة بين الطرفين وخاصة لدى الجانب الأمريكي، أعتقد أنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة قبول بهذا الطرح الإيراني، خاصة وأنه كما لاحظنا إيران لا زالت تريد وضع أو إنشاء آلية جديدة للمرور في مضيق هرمز تتيح لهم بعض النفوذ خاصة على السفن الأمريكية، وهذا أيضا ترفضه الولايات المتحدة، كما أنها لم تقدم يعني أي دليل واضح على أنها يمكن أن تنفتح على المطالب الأمريكية المتعلقة بالملف النووي الذي هو لب الصراع، وتريد الولايات المتحدة الحصول على تنزلات كبيرة من الجانب الإيراني. طيب، لذلك أتصور أنه أمام الأمريكيين الآن إما إعادة هذه الطروحات الإيرانية مرة أخرى إليهم ورفضها ومطالبتهم بالالتزام بالمطالب الأمريكية.
0: وهنا أعود إلى يعني هذا التصور أو هذا المقترح المكون من 14 بند، طبعا هو جاء ردا على يعني مقترح قدم في وقت سابق من الولايات المتحدة من 9 بنود، الآن تم الرد إيرانيا بواسطة 14 بند. الآن يعني ما سر عدم حماس دونالد ترامب لهذا المقترح؟ بدأ وكأنه غير متفائل بأنه لن يقبله، هل فقط لأن هذا المقترح جاء بنفس التراتبية السابقة بمعنى مضيق هرمز أولا ومن ثم بعد ذلك النووي، أم ماذا؟
1: يعني هناك بعض النقاط التقدم واعترف دونالد ترامب بذلك، منها على سبيل المثال أن الإيرانيين اقترحوا أنهم يرفعون هم يعني القيود التي يضعونها على حركة السفن حاليا، في وأن ذلك يعني سيكون أمرا متقدما قبل انعقاد حتى المفاوضات بين الجانبين وقبل رفع الحصار الأمريكي، وهذه نقطة متقدمة بالنسبة للأمريكيين. لكنهم في نفس الوقت هم يريدون استمرار أن يكون لهم دور في عملية إدارة المضيق في المستقبل. طيب، يريدون الضغط على الجانب الأمريكي فيما يتعلق في الملف النووي، يريدون ترحيله مؤقتا يعني ألا يكون في مقدمة النقاط التي يتناقش فيها الأمريكيون والإيرانيون حينما تعقد المفاوضات، وإنما يأتي طيب في مرحلة تالية. يريدون أيضا الاستمرار في الضغط من أجل إنهاء الحرب والحصول على ضمانات أمريكية بإنهاء الحرب، وهذا أعتقد أنه الأمريكيين يرون أن الحصار يجب أن يستمر حتى تقدم إيران مزيد من التنازلات. يلوحون أيضا الولايات المتحدة بإمكانية استئناف العمليات القتالية إذا أصر الإيرانيون على عدم تقديم مقترحات فعالة ويمكن التناقش بشأنها.
0: أود أن أفهم منك كيف يفكر الآن دونالد ترامب فيما يتصل بهذا المقترح المكون من 14 بند. عندما يقول دونالد ترامب إنه غير متفائل بقبول هذا التصور الجديد أو المعدل، صحيح أنه اطلع فقط على الخطوط العريضة ولم يطلع على التفاصيل، ولكن من الشكل العام من الفريم العام بالنسبة لهذا التصور بدأ وكأنه غير مقبول بالنسبة لدونالد ترامب. الآن وفي ظل هذه المعطيات الحاضرة، هل هذا المقترح مرفوض بالكامل أو يرفض بالكامل، أم أنه ثمة بعض النقاط يمكن أن يبنى عليها وتطوير هذه النقاط إلى يعني إلى ما تريده واشنطن أو ما أو إلى منطقة وسط بين الطرفين؟
1: نعم، أعتقد ذلك. أعتقد أنه يعني الطرح الأخير وهو أنه يجب للولايات المتحدة أن تعطي الإيرانيين مرة أخرى ربما فرصة لتعديل هذه المقترحات بالشكل الذي يرضي الجانب الأمريكي، خاصة وأنه ليست الولايات المتحدة فقط التي تتفاوض، هناك أيضا الجانب الإسرائيلي يتفاوض من تحت الطاولة أو من خلال أشخاص مثل كوشنر الذي عين مؤخرا يعني أحد المستشارين

0: في الفريق التفاوضي، وهو كان يعني يعمل في السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو من المقربين للجانب الإسرائيلي، ولذلك ليس من المستبعد أن يتشدد الجانب الأمريكي، لكنه أعتقد أن دونالد ترامب سيعطي مهلة للإيرانيين يمكن بعدها شن الحرب، ولدى الإيرانيين الآن الكرة ستكون تنتقل إلى ملعبهم مرة أخرى.
1: من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، تحياتي لك. قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين حول المفاوضات، قال إن بلاده لا ترفض التفاوض لكنها ترفض الإملاءات والضغوط، كما أكد رفض بلاده للحرب وعدم الرغبة في استمرارها.
2: جمهورية إسلامية،
3: لم تتهرب إيران قط من المفاوضات، لم تتهرب منها لأنها منطقية ولها منطقها، لكن من الطبيعي جدا ألا تكون المفاوضات قبولا لما يملونه علينا ولا قبولا لما يريدون فرضه بالتهديد. هذا ليس تفاوضا، بل هو قبول لفرض قسري. نحن لا نرحب بالحرب بأي شكل من الأشكال، ولا نريد الحرب ولا نريدها أن تستمر.
1: وفي إشارة على التلويح بعودة الحرب، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب حاليا من إيران، عندما أشار إلى أنها ستحتاج لعشرين عاما لإعادة بناء قدراتها، مؤكدا رغبته في القضاء على ما تبقى من قدرات طهران العسكرية.
4: But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years.
5: President, last night you also said that only like 85% of Iran's missile-making capabilities has been eliminated.
4: Correct.
5: Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that?
4: Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
1: عطفا على ما قاله الرئيس الأمريكي حول رغبته في تدمير قدرات إيران العسكرية، دعونا مشاهدينا نستذكر أحدث الصواريخ والمسيرات التي استخدمتها أمريكا لأول مرة في حربها على إيران. خلال الحرب مع إيران استخدمت أمريكا صواريخ ومسيرات دخلت الخدمة لأول مرة، ومنها هذا الصاروخ PRSM أو صاروخ الضربة الدقيقة، وهو من أهم الأسلحة التي دخلت الخدمة القتالية مؤخرا، واستخدمته أمريكا في إيران في 2 مارس الماضي، وهو صاروخ أرض أرض صمم ليخلف صاروخ الصاروخ الشهير أتاكامز، الذي استخدم لضرب مراكز القيادة والسيطرة ومنصات الصواريخ الإيرانية المتحركة. دعونا ننتقل إلى السلاح الآخر، وهو هذه القنبلة أو المقذوف الخارق GPU-72، هو الخارق للتحصينات، وهو يطلق بواسطة طائرات F-15 إيسترايك، واستخدمته أمريكا في 17 مارس الماضي لاستهداف مواقع صواريخ إيرانية محصنة تحت الأرض بذخائر بوزن 5000 رطل على طول الساحل الإيراني قرب مضيق هرمز. وأيضا من ضمن ترسانة أمريكا المستخدمة لأول مرة في إيران هي هذه المسيرات التي تشبه إلى حد كبير مسيرات شاهد، اسمها لوكاس. نعم، هدفها إنهاك الدفاعات الجوية الإيرانية خلال الحرب، وهي درونات رخيصة التكلفة تم تطويرها عبر هندسة عكسية لنماذج درونات إيرانية من طراز شاهد 136. كما طالبت القيادة المركزية الأمريكية أواخر أبريل الماضي بشكل رسمي نشر صاروخ دارك إيجل في الشرق الأوسط، لكنها لم تستخدمه بعد، وهو من الصواريخ الفتاكة التي يتخطى مداها 2700 كيلومتر، وهو مصمم خصيصا لاختراق المناطق المحصنة.

0: تتحدث عن هذا الاتفاق وهذه التعديلات التي وردت في هذا التصور الأخير بالنسبة لإيران؟ نتحدث عن 14 بند، لكن جوهر هذا التصور بدأ وكأنه لا يختلف كثيرا عما طرح سابقا. لماذا تناور إيران؟ لماذا تحاول أن تشتري الوقت بتقديم مقترحات هي ما تزال تدور في ذات الفلك أقل بكثير مما تطلبه واشنطن؟
1: نعم، إيران تحاول أن تجعل من قضية مضيق هرمز التي جاءت كملحق على الأزمة تجعل منها مسألة رئيسية ومسألة بدائية لكل ما تريده من مفاوضات وغيرها. يعني هي تريد تجعل من قضية مضيق هرمز البوابة للدخول فيما بعد إلى التفاوض والحديث عن الاتفاق النووي والمشروع النووي والأذرع والصواريخ. لكن من وجهة نظر الولايات المتحدة الحرب أصلا بدأت على الموضوع النووي،
0: صحيح.
1: التخصيب الإيراني،
0: صحيح.
1: اليورانيوم المخصب الذي تمتلكه إيران الذي تطالب به الولايات المتحدة 400 كيلو من اليورانيوم على مستوى 60% من التخصيب. لذا إيران تناور حول هذه الدائرة، دائرة الحصار البحري، مضيق هرمز، العقوبات، وكأن المشكلة هنا وليس هكذا. بالواقع هو ليس كما إيران تريد. الواقع أن الحرب بدأت من أجل النووي. الولايات المتحدة وضعت شرط النووي من أولويات أي حديث، وهذا ما لا تريده إيران. إيران تريد يعني كسب الوقت، شراء الوقت، حتى أن تجد تعديلات أو بعض التنازلات ممكن من الولايات المتحدة، وهذا ناتج عن تقييمها للوضع الداخلي الأمريكي، يعني معارضة السيد ترامب من جهات داخل الولايات المتحدة من أحزاب الديمقراطيين وغيرهم. لذا إيران تقيم الوضع لأنه يعني ترى في إطالة الأمد لهذا الوقت يمكن يكون بصالحها، ومن ثم الولايات المتحدة تتسامح معها في بعض التنازلات، يعني في بعض الملفات مثل النووي، التخصيب على مستوى مدني وغير ذلك. لكن هذا التقييم باعتقادي لا يمكن أن يتحقق بالزمن القصير، ولا يمكن لترامب أن يقبل بالمقترحات الجديدة الإيرانية.
0: صحيح، وهذا ما أكدته يعني بعض الجزئيات المرتبطة بهذه المفاوضات. عندما طرح تصور إيراني للوسيط الباكستاني، حينها رد دونالد ترامب بأنه لا شيء، هكذا قال هذه الجملة.
1: نعم.
0: بأنه لا شيء.
1: نعم.
0: بمعنى لا يمكن الاستناد على هذا الاتفاق. قدم. نعم. بعد ذلك تصور أمريكي من 9 بنود تم الرد عليه الآن إيرانيا بواسطة بنود تم تعديلها مؤخرا حتى وصلت إلى 14 بند. في كل هذه المراحل بدأ واضحا أنه لا تنازلات من قبل الجانب الأمريكي فيما يتصل بهرمز، وكذلك أيضا فيما يتصل بالملف النووي. مهما ناورت إيران تبقى يعني فكرة عدم التنازلات هي الأساس من قبل الجانب الأمريكي.
1: نعم نعم، هذا صحيح. البنود الإيرانية أصلا قسم من هذه البنود غير واقعي أصلا، وكأنما إيران يعني تشعر بأنها هي الأقوى.
0: ما هي الأمور الغير واقعية؟
1: مثلا خروج الولايات المتحدة من المنطقة، إدارة جديدة بواسطة إيران ودول المنطقة على مضيق هرمز. هنا ليس ثقة بإيران من قبل دول المنطقة حتى تقوم دول المنطقة بهذا العمل، ولا توافق إيران على ما تطرحه الآن حول مضيق هرمز. يعني هذه البنود، أو مثلا بند في تطالب إيران بتعويضات الحرب، يعني الحرب، تعويضات الحرب 40 والحرب 12 يوما، وهذا أيضا يعني التبريرات الأمريكية والإسرائيلية تقول إيران هي من تسببت في الحرب بعدم تجاوبها مع المطالب الأمريكية والمشروع النووي وغير ذلك. لذلك نرى نوع من الأطروحات الإيرانية تنطلق بعقلية المكابرة، وكأنما هي الأقوى، هي يعني صاحبة الأوراق وتتكلم بهذه

0: اللهجة وهذه النبرة.
1: الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي، تحياتي إليك.
0: شكرا لكم.
1: مع استمرار الحصار البحري على موانئ إيران، تبدو الخيارات محدودة أمام طهران بين الإصرار على تحدي الضغوط أو القبول ببعض التنازلات لإنقاذ اقتصادها الذي يمر بظروف صعبة والذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.
2: إيران تغرق في فائض النفط بعد تراجع عمليات التصدير في ظل تشديد الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن والذي فاقم خسائر طهران الاقتصادية ووضعها في ورطة مكلفة. خنق تصدير النفط سبب في اضطرابات في أكثر من قطاع، أزمة اقتصادية خانقة وانهيارات في الموارد الأساسية وتآكل القدرة المالية وسط مؤشرات على تأثر قطاع النفط بشكل متسارع. فبعد أن لجأت طهران إلى خزانات الخردة والخزانات العائمة لتفادي تعطيل الآبار، كشف مسؤول إيراني في تصريحات لبلومبرغ عن بدء خفض إنتاج النفط لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية وأيضا تجنب الشلل التام في آبار النفط. خطوة استباقية ومؤقتة اتخذتها إيران في وقت يبدو فيه أن الخيارات أصبحت محدودة، حيث إن طهران قد تستنفد كل مرافق التخزين المتاحة لها في غضون شهر فقط حتى الوصول لسقف التخزين. تقديرات البنتاغون تشير إلى أن إيران حرمت من عائدات نفطية تقارب 5 مليارات دولار بسبب الحصار الأمريكي، مما تسبب في ضغط غير مسبوق أرهق الاقتصاد الإيراني المثقل بالعقوبات الغربية. وفي خضم الحصار البحري، قام الجيش الأمريكي بإعادة توجيه أكثر من 40 سفينة حاولت المرور عبر الحصار وفقا لما ذكره مسؤول البنتاغون. يأتي هذا في وقت لا تزال فيه نحو 31 ناقلة نفط محملة بما يقارب 53 مليون برميل عالقة في المياه الإيرانية بقيمة تقدر بنحو 4 مليارات و800 مليون دولار.
1: نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. إسرائيل تدعو سكان الجنوب اللبناني لإخلاء منازلهم وتقول إنها دمرت عشرات المواقع التابعة لحزب الله. ولدينا أيضا أزمة الوقود تتفاقم، شركات طيران تتيح دمج الرحلات وأخرى تلغي المئات.

فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن لجنة وزارية وافقت على خطط لشراء سربين قتاليين جديدين من طائرات F-35 و F-15 من شركتي لوكهيد مارتن وبوينغ بقيمة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات الأمريكية.

0: وزير الدفاع الإسرائيلي قال تعليقا على هذه الموافقة أن شراء الأسراب الجوية يعد جزءا من خطة درع إسرائيل التي تعمل على ضمان ما أسماه بالتفوق النوعي للجيش. أما في جديد التطورات بلبنان، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية اعتراض 5 صواريخ أطلقها حزب الله على الجليل الأعلى. قبل ذلك وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء لسكان 11 قرية جنوبية لبنان. القرى المشمولة بأوامر الإخلاء تتوزع بين أقضية صور وبنت جبيل والنبطية ومن ضمنها لدوير وكذلك قعقعية الجسر وجبشيت. الجيش الإسرائيلي طلب سكان هذه المناطق وغيرها بإخلاء منازلهم بشكل فوري والابتعاد عن قراهم لمسافة لا تقل عن 1000 متر. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله مشيرا إلى تدمير عشرات المواقع والمباني. في المقابل أكد حزب الله تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وقذائف مدفعية استهدفت تجمعات للجيش الإسرائيلي معتبرا أنها رد على خروقات وقف إطلاق النار، حيث يستمر التصعيد رغم سريان الاتفاق وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين. بالتوازي عاد حراك لجنة الميكانيزم مع زيارة رئيسها إلى بيروت لبحث تعزيز التنسيق ودعم الجيش في هذه المرحلة الحساسة. من القدس كبير مراسل العربية زياد حلبي، أبدأ معك ميدانيا زياد، كيف تبدو الصورة الآن بين إسرائيل وحزب الله على المستوى الميداني والعسكري؟
1: هناك المزيد من التصعيد في إطار محدود إنجاز التعبير هكذا، بمعنى قواعد اللعبة باتت واضحة نوعا ما. العمل في معظمه تبادل الضربات يتم عادة في المنطقة الواقعة من نهر الليطاني وصولا إلى الحدود، ومع ربما بعض الاختلاف بين الحين والآخر. صباح هذا اليوم مثلا أطلق حزب الله 5 أو 6 صواريخ اتجاه مستوطنة أفيفيم في شمال إسرائيل. الجيش الإسرائيلي قال إنه اعترض بعضا منها والبعض الآخر سقط في مناطق مفتوحة، إلى جانب استمرار الغارات الإسرائيلية في هذا الإطار واستمرار إطلاق مسيرات عمليا تجاه القوات الإسرائيلية المتواجدة في المناطق الجنوبية. إسرائيل تتواجد الآن ما بين الحدود الإسرائيلية وصولا إلى 8 إلى 10 كيلومترات عمقا في بعض الأحيان.
0: كيف ينظر إسرائيليا زياد إلى هذه الحالة الآن موجودة بين إسرائيل وحزب الله؟ يعني على الورق صحيح أن هنالك اتفاق، صحيح أن هنالك هدنة، لكنها تظل على الورق فقط. على الميدان ما زال التصعيد مستمر بين الطرفين، ما زال كل طرف يعني يقوم بالهجوم على الطرف الآخر. كيف يمكن النظر إسرائيليا إلى هذه الحالة؟ هدنة هشة أم أننا وصلنا الآن إلى مرحلة خرق واضح لهذه الهدنة؟
1: هناك الكثير من الإحباط داخل إسرائيل بسبب هذه الهدنة الهشة التي تتحدث عنها، بمعنى في إسرائيل يريدون عودة القتال النشط أكثر و السماح باستهداف حزب الله في كامل الجغرافيا اللبنانية، إلى أن الرئيس الأمريكي هو من عمليا حدد الحدود الحالية للمواجهة في جنوب لبنان. وإسرائيل ملتزمة نوعا ما بهذا الموضوع، بمعنى قلما تقوم بالاستهداف شمال نهر الليطاني، وقطعا لا تستهدف في بيروت مثلا في الأسابيع الأخيرة، وهذا بضغط وطلب أمريكي مباشر من الإسرائيليين. رغم ذلك إسرائيل تتململ تجاه تصعيد الموقف أكثر فأكثر في إطار المتاح، لهذا أيضا حتى بدأت تفرض نوعا من القيود على المناطق الشمالية لجهة التجمهر وما إلى ذلك. نتنياهو منع اليوم مهرجانا دينيا في جبل الجرمق الواقع في الجليل الأعلى الذي كان سيشارك فيه عشرات الألاف، خشية من التدافع، لأنه قبل سنوات قتل العشرات في عملية تدافع، وبالتالي خشية من أنه إذا كانت هناك إنذارات قد يكون مثل هذا التدافع، رغم أنه تأخر في هذا الطلب لأن نحو 20,000 يتواجدون في هذا على هذا الجبل.
0: من القدس كبير مراسلي العربية زياد حلبي، أشكرك على كل ما تفضلت به.

0: حذر رئيس صندوق الاستثمار الروسي كيريل ديمترييف من اقتراب العالم من أزمة طاقة غير مسبوقة قد تكون الأكبر في التاريخ. وقال ديمترييف إن العالم يسير نحو هذه الأزمة دون إدراك حقيقي لحجم المخاطر. وجاءت تصريحاته تعليقا على توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى نحو 150 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن بعض الخبراء بدأوا مؤخرا في الانتباه إلى خطورة الوضع القائم. تماشيا مع أزمة الطاقة الحالية، أتاحت وزارة النقل البريطانية لشركات الطيران المحلية إمكانية دمج الرحلات الجوية المختلفة لتوفير الوقود. التغيير المؤقت في القواعد يسمح للشركات بدمج الرحلات ذات المسارات والوجهات المماثلة في اليوم نفسه، وذلك لتقليل كمية الوقود المهدر من تحليق طائرات لم يتم بيع كامل مقاعدها أو كانت معرضة للإلغاء، وبالتالي ضمان استمرارية الخدمة. من لندن معنا مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة الدكتور مصطفى البازركان. أهلا بك الدكتور. يعني كيف يمكن تفسير هذا التوجه الجديد الآن لشركات الطيران في بريطانيا، وكذلك أيضا لدينا أخبار أخرى مرتبطة بشركات طيران أيضا أمريكية أعلنت إفلاسها، وبالتالي هل هذه الشركات اتخذت الخطوات الصحيحة لتتماشى مع تمظهرات هذه الأزمة، أزمة الطاقة الآن؟
1: حياتي لك والمشاهدات والمشاهدين الكرام. طبعا الحالة مختلفة بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. دول الاتحاد الأوروبي صحيح تعيش أزمة وقود طائرات. لماذا؟ لأن ما كان يعبر 70% من وقود الطائرات عبر مضيق هرمز كان يتجه إلى دول الاتحاد الأوروبي، ولكن لديها مخزون قد ينتهي خلال 4-5 أسابيع، ولذلك شاهدنا هناك إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات. هناك دمج بين الشركات يتوقع قريبا، هناك دمج بين الرحلات، أيضا هناك إلغاء للرحلات، وقد أيضا هناك بعض الشركات قد تعلن إفلاسها وتسيطر عليها شركات كبرى طيران. هذه في الدول الاتحاد الأوروبي. في بريطانيا لا تحتفظ بريطانيا بمخزون استراتيجي سواء بالنسبة للنفط الخام أو وقود الطائرات، ولذلك تعاني مشكلة. هناك كثير من شركات الطيران الأوروبية أوقفت رحلاتها إلى بريطانيا وألغتها. هذه من جانب. بجانب آخر كما تفضلتم تقريركم، هناك دمج بالرحلات. هذه جميعها تجعل أنه من أجل تفادي الأسوأ القادم سواء خلال الأسابيع القادمة، ولكن بريطانيا كانت قبل إغلاق مضيق هرمز تعاني من مشكلات اقتصادية لا يمكن يعني تكون سبب إغلاق مضيق هرمز فقط، ولكن طيب. مشكلات اقتصادية سابقة أيضا.
0: وأنت الخبير يعني والعليم ببواطن الأمور، وأنت مدير لمركز معلومات ودراسات الطاقة، هل القادم أسوأ فيما يتصل بالطاقة؟
1: دعني أوضح نقطة أنا قلتها من شاشتكم عدة مرات. النفط أسعار النفط وصلت إلى أعلى ما يمكن 125 دولار ثم تراجعت، وصلت قبلها 119 دولار ثم تراجعت. دعني أوضح نقطة، لو وصلت أسعار النفط واستمرت أيام وأسابيع 130 دولار وليس 150 دولار كما قال مستشار الرئيس الروسي أو 200 دولار كما توقعت، 130 دولارا هذا هو الخط الفاصل والأحمر، ستتدخل الدول كافة، الدول الأوروبية، اليابان، جنوب شرق آسيا، الولايات المتحدة من أجل فتح مضيق هرمز. لماذا؟ لأنه لا يمكن للاقتصاد العالمي أن يتحمل هذه الأسعار لفترة تستمر. هناك ركود اقتصادي أثر على السياسات النقدية للمصارف المركزية، لم تقوم بخفض الفائدة وإنما استقرت الفائدة، ويقال أنه سترفع الفائدة أيضا، وهذا يؤثر على الركود الاقتصادي المتوقع. إن اندمج الركود مع التضخم فهذه حالة اقتصادية لا يمكن تحملها أبدا.
0: هل تتوقع يعني أننا بتنا في أقرب نقطة من هذا الخط الأحمر الذي تحدثت عنه، وهو النقطة الفاصلة، نقطة 130 دولار للبرميل؟
1: لو استندنا إلى حرب التصريحات إن صح التعبير، بعدين توقفت الحرب العسكرية، هناك حرب التصريحات بين الرئيس ترامب والنظام الإيراني، والتصريحات أيضا من الرئيس ترامب وتصريحات دول الاتحاد الأوروبي ما يتعلق بسحب القوات الأمريكية من ألمانيا، ما يتعلق ب يعني إعادة الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، هذا يجعل لو استندنا إذا هذه التصريحات قد تكون هناك قريبا.

0: لكن مع كل الأحوال لا يمكن تحمل الاقتصاد العالمي لو وصلت إلى 130 دولارا. أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك عودة للعمليات العسكرية، ولكن الحصار الاقتصادي على النظام الإيراني أعتقد سيأتي كله وسيحقق ما لم يتمكن الرئيس ترامب من تحقيقه عسكريا.
1: مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة الدكتور مصطفى البازركان كنت معنا من لندن، تحياتي لك. من مضيق هرمز إلى باريس، تبدو المسافة بعيدة لكن الأزمة وصلت بالفعل إلى المزارعين، إلى الصيادين، إلى الخبازين والحرفيين عبر طريق واحد وهو الوقود. ارتفاع أسعار المحروقات الناتج عن تداعيات الحرب في إيران والتوتر في الشرق الأوسط دفع أصحاب مهن متأثرة دعاهم للاحتجاج.
2: صيادون ومزارعون وخبازون تجمعوا هنا في باريس لتنبيه الحكومة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة أصبح يشكل تهديدا مباشرا لاستمرار مهنهم. الشرارة جاءت من تداعيات الحرب في إيران والشرق الأوسط ومن التوتر المستمر حول مضيق هرمز. فاضطراب هذا الممر البحري الحيوي رفع أسعار الوقود هنا وضغط على قطاعات لا تستطيع العمل من دونه.
3: نحن هنا لمساءلة الدولة التي تتخذ إجراءات صغيرة جدا لا تكفي، وهي قبل كل شيء إجراءات تواصلية وإعلامية، ولا ترقى اليوم إلى مستوى الصعوبات التي نواجهها.
2: بالنسبة إلى المزارعين، المسألة مرتبطة بكلفة تشغيل الآلات والنقل، ويضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة المرتبطة بدورها بسعر الغاز وسلاسل الإمداد العالمية. أما الخبازون والتجار الصغار فيدفعون الفاتورة عبر الطاقة والنقل والمواد الأولية.
4: يحدثوننا كل يوم عن ترامب، هذه المرة لن يكون الحديث عنه بل ستتحدثون عنا نحن، وهذا جيد. ترامب يستغل الأمر لفرض مزيد من الرسوم، في الواقع هو غير مستقر في مقترحاته وهذا يثير الخوف. نحن خائفون مما قد يحدث غدا.
2: الحكومة أعلنت عن مساعدات إضافية لبعض القطاعات المتضررة، لكن المهنيين يعتبرونها غير كافية. بالنسبة إليهم المسألة لم تعد مرتبطة بالربح بل بالبقاء كما يقولون. فديد دهوك، العربية، باريس.
1: أعلنت وزارة الصناعة اليابانية عن موعد وصول أول ناقلة تحمل النفط الخام الروسي إلى اليابان منذ إغلاق مضيق هرمز. وبحسب وزارة الصناعة اليابانية من المقرر أن تصل الناقلة غدا الاثنين، وبحسب وسائل إعلام يابانية نفط هذه الناقلة يأتي من مشروع سخالين 2 للنفط والغاز في أقصى الشرق الروسي، وهو مشروع مستثنى من العقوبات الغربية على روسيا. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الجيش الأردني شن غارات تستهدف تجار أسلحة ومخدرات في 5 بلدات بجنوب سوريا. ولدينا أيضا القوارض تنتشر في خيام النازحين في غزة وتفاقم المخاطر الصحية لسكانها.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث. فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: أهلا بكم من جديد. في غزة أطلق الجيش الإسرائيلي ناراً كثيفاً من الدبابات شرق مدينة خان يونس.

0: جنوبي القطاع، تزامنا مع عمليات نسف لمنازل قام بها شرقي المدينة في مناطق الخط الأصفر. هذا ويستمر فتح معبر رفح البري الحدودي مع مصر أمام تنقل عدد محدود من الحالات الإنسانية. أما معبر كرم أبو سالم التجاري الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي مفتوح أمام إدخال الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والتموينية لصالح القطاع التجاري الخاص وللمؤسسات الدولية والأممية. في سياق متصل، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية توم فليتشر ضرورة ضمان تدفق المساعدات وحماية المدنيين في غزة، وأوضح أن الأمم المتحدة وشركائها أدخلوا نحو 294 ألف طن من المساعدات منذ وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن ذلك يمثل زيادة بنحو 70% مقارنة بما قبل الهدنة، مع تأكيده على ضرورة استمرار الجهود لتأمين مزيد من المساعدات في الأيام المقبلة. في قطاع غزة تتفاقم معاناة النازحين داخل الخيام مع انتشار متزايد للقوارض والحشرات في بيئة تفتقر لأدنى مقومات الصحة والسلامة. محاولات فردية لمواجهة هذا الخطر تقابلها ظروف معيشية صعبة تزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض خاصة بين الأطفال. الزميل محمد جربوع رصد هذه الظاهرة في هذا التقرير.
1: رجل يجلس قرب زاوية الخيمة، يضع مصيادة معدنية، يثبتها بعناية، يراقب المكان، ثم يتراجع بخطوات بطيئة، ينتظر دون نتيجة. داخل خيمة لا تقي حراً ولا برداً، يحاول رب أسرة نازحة الحد من خطر يتسلل يومياً إلى تفاصيل حياته، محاولات تتكرر ونتائج غالباً ما تنتهي بالفشل.
2: أنا بحالة صعبة جدا، احنا يعني الفران، العرس، الزواحف، من جبل صيادات، وهي صيادة أكثر من صيادة عندي، يمكن 4-5 موجودات حاليا، بصيد ما بصيدنش، بس الكمية اللي موجودة عندنا بشكل مش طبيعي.
1: لم تعد الخيمة مأوى مؤقتا بل بيئة مفتوحة لمخاطر متعددة تتسلل فيها القوارض بسهولة إلى الطعام وأماكن النوم.
3: بصراحة الفئران والجرذان والأشياء هاي عملوا لنا كتير أزمة في الخيام، يعني إحنا مش عارفين. تتخيل أنا عندي طفل صغير، والله أنا بخاف عليه إنه يوصلوا للولد، أنا مش نقصني إنه يصير مع الولد أي إشي. يعني أنت شايف في أطفال هاي أكلوهم الجرذان، شفت إيش صار فيهم.
1: تفاقم الظاهرة يرتبط بتراكم النفايات والاكتظاظ وغياب شبكات الصرف الصحي داخل المخيمات، عوامل خلقت بيئة خصبة لانتشار القوارض وصعبت السيطرة عليها.
4: انتشار القوارض في بيئة مكتظة كهذه يشكل خطرا صحيا حقيقيا يمكن أن ينقل الأمراض.
1: ووفق تقارير أممية فإن أكثر من 80% من مواقع النزوح تشهد انتشارا واسعا للقوارض والقمل والحشرات، والتي تسببت بنحو 70,000 إصابة تنوعت بين عض مباشر وطفح جلدي وإصابات طفيلية. بينما تتعثر المفاوضات تسير القوارض بلا عوائق، وبين محاولات فردية محدودة وبيئة متدهورة تبقى خيام النازحين في غزة مفتوحة أمام خطر لا ينتظر بل يمتد ليهدد الصحة والحياة. لقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
0: في سوريا أفاد التلفزيون الرسمي بأن غارات أردنية استهدفت مقرا يضم أسلحة ومخدرات في 5 قرى وبلدات بالسويداء. هذا وكانت مصادر العربية أكدت قبل ذلك أن الضربات استهدفت تجار مخدرات في ريف المحافظة. من جهته أكد الجيش الأردني استهداف مصانع ومعامل ومستودعات تنطلق منها عمليات التهريب، فضلا عن مواقع لتجار أسلحة ومخدرات على الحدود الشمالية. الآن إلى السودان. وفي جديد التطورات الميدانية، أفادت مصادر العربية بمقتل القيادي عزام كيكل شقيق قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل مع أفراد من أسرته إثر استهداف منزلهم في قرية الكاهلي بولاية الجزيرة بمسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. قبل ذلك أدان والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة الاستهداف الأخير الذي نفذته قوات الدعم السريع جنوبي أم درمان، والذي طال المدنيين والبنية التحتية.

0: ووصف هذه الممارسات بأنها ممنهجة، معتبرا بأنها تمثل انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والقوانين الدولية، وتعكس حالة الانهيار في صفوف الدعم السريع وفقدانها للقيادة والسيطرة، وفشلها أيضا في مواجهة الجيش في ميادين القتال. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم واشنطن تقليص قواتها في ألمانيا، مرجحا أن يتجاوز العدد 5000 جندي.
1: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
0: هذا وعلقت المتحدثة باسم حلف الناتو أليسون هارت على قرار واشنطن بسحب 5000 جندي من ألمانيا. وقالت المتحدثة إن الحلف يعمل مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل قرارها بشأن وضع القوات في ألمانيا، واصفة إعلان الانسحاب الأمريكي بأنه كان عملا أحادي الجانب وجرى مع قليل من التنسيق أو انعدامه مع حلفاء واشنطن الأوروبيين. وأشارت إلى أن هذا القرار يؤكد أن على أوروبا أن تواصل الاستثمار بشكل أكبر في الدفاع وأن تتحمل حصة أكبر من مسؤوليتها الأمنية المشتركة، خاصة لمواجهة التهديد المتزايد من روسيا. أعرب رئيسا لجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين عن قلقهما من قرار البنتاغون سحب 5000 جندي من ألمانيا. وأوضح السيناتور روجر ويكر والنائب مايك روجرز في بيان مشترك أن ألمانيا استجابت لتقاسم الأعباء والإنفاق الدفاعي وتوفير وصول سلس للقوات الأمريكية. وحث النائبان البنتاغون على إبقاء القوات الأمريكية في أوروبا وتعزيز الخط الأمامي للناتو للمساعدة في الردع.
2: بوابة تختصر عقودا من الهيمنة العسكرية الأمريكية في أوروبا، شعارات عسكرية، أعلام متجاورة، وجزء من جدار برلين يقف كشاهد على زمن انقسمت فيه أوروبا ثم توحدت تحت مظلة أمنية واحدة، مظلة أمنية أمريكية احتمت بها أوروبا لعقود، والآن ينوي الرئيس الأمريكي سحبها، والبداية كانت من ألمانيا. 5000 جندي أمريكي أمر ترامب بسحبهم من أصل 36000 خلال فترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 12 شهراً. قرار أعقب سجال علني بشأن حرب إيران بين ترامب وميرتز، لكنه لم يفاجئ برلين، وكان قراراً متوقعاً بحسب وزير دفاعها. وسيترتب عليه تعزيز قوات ألمانيا المسلحة بما في ذلك المعدات والبنية التحتية. وزير الدفاع الألماني أعاد تذكير الأوروبيين: عليكم تحمل مسؤولية أكبر بشأن الأمن، فهل تستطيع أوروبا الخروج من المظلة الأمنية الأمريكية؟ كان لدى الولايات المتحدة نحو 68000 عسكري في الخدمة الفعلية متمركزين بشكل دائم في قواعدها بأوروبا حتى ديسمبر من عام 2025. تنتشر القوات الأمريكية في أكثر من 12 دولة أوروبية، وتستضيف كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أكبر عدد منها، إذ يمتلك الجيش الأمريكي 31 قاعدة دائمة في أوروبا، أكبرها قاعدة رامشتاين في ولاية راينلند الألمانية، والتي تضم أكبر عدد من الجنود الأمريكيين في أوروبا. وبعد ألمانيا تأتي إيطاليا التي يبلغ عدد الجنود الأمريكيين فيها 12662 عنصراً عسكرياً، ثم بريطانيا التي يبلغ عدد القوات الأمريكية فيها أكثر من 10000 جندي معظمهم من القوات الجوية. تهديدات ترامب بتقليص القوات الأمريكية من أوروبا بدأت خلال ولايته الأولى، وكانت مجرد تهديدات على عكس ولايته الثانية. سلطان العيبان، العربية.
0: نفى الجيش الموريتاني تقارير عن تسلل مقاتلين ماليين إلى أراضيه لإعادة تجميع قواتهم، واصفا إياها بالمضللة والكاذبة. وفي بيان رسمي أكد أن القوات المسلحة تفرض سيطرة كاملة على الحدود ومستعدة للتصدي لأي تهديد محتمل، واعتبر أن هذه المزاعم تهدف إلى إثارة البلبلة والنيل من جاهزية الجيش. أكد مصدران في معبر كوكي الزمال بين موريتانيا ومالي للعربية

0: أن عشرات الشاحنات الموريتانية والمغربية المحملة بالبضائع عالقة في بلدة أم كدرة على بعد 80 كيلومتر من مدينة أنيور وساحل في مالي، وذلك بسبب قطع جماعة النصرة المرتبطة بالقاعدة لهذا الطريق الذي يربط باماكو بميناء نواكشوط. وأفاد مصدر في باماكو للعربية أن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة أقامت نقاط تفتيش على الطرق التي تربطها بدول الجوار والداخل المالي.
1: فريقات في المقاربة في موريتانيا كامل شوف والوتات والعام شوي بعد راه مالح شوي شوف ذات سهومه.
0: توقفت شركة سبيريت إيرلاينز الأمريكية إحدى أبرز شركات الطيران منخفضة التكلفة في الولايات المتحدة، توقفت عن العمل بعد 34 عاما في الأجواء مع إعلان إفلاسها لتصبح أول شركة طيران أمريكية تخرج من السوق تحت ضغط ارتفاع أسعار الوقود. فما الذي أوصل تاسع أكبر شركة في أمريكا من حيث الركاب إلى هذه النهاية؟ وكيف تكشف قصتها عن أزمة أوسع في قطاع الطيران؟
2: هذا هو الإقلاع الأخير لطائرات سبيريت إيرلاينز الشهيرة بلونها الأصفر، شركة اعتادت إرضاء محبي السفر باعتبارها إحدى أوائل شركات الطيران منخفضة التكلفة في السوق الأمريكية، لكن الصدمة أنها ستبقى هنا واقفة لأجل غير مسمى.

0: 34 عاماً في السماء، أما الآن فحطت رحالها في المدرج مع إنهاء عملياتها بالكامل. أنهكتها الديون وأثقلتها أسعار الوقود، وهنا كانت الضربة القاضية لتصبح أول ضحية تخرج من السوق بهذا الشكل منذ عقدين بالولايات المتحدة. إغلاقها بهذا الشكل جاء بعد فشل خطة الإنقاذ وتراكم خسائر لم تعد قابلة للاحتواء. فضائقة سبيريت وصلت حتى البيت الأبيض مع طرح خطة بقيمة 500 مليون دولار، ولكن لم يفلح أحد في نجدة الشركة التي كانت تستحوذ على 5% من الرحلات الجوية في أمريكا. إذن صحيح أن سبيريت مرت بأزمات متتالية في الأعوام الأخيرة بديون مليارية، ولكن وقع أزمة الوقود كان أقسى من أن تتحمله شركات مثل سبيريت. ترنحها بدأ مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية الحرب في إيران، ليصبح الوقود ثاني أكبر عبء مالي بعد الأجور في شركات الطيران. لكنها لم تستطع نقل كامل هذه الكلفة إلى المسافرين، وكانت الضربة الأقصى من نصيب شركات الطيران منخفضة التكلفة تحديداً. ففي هذا النموذج تعتمد المعادلة على أسعار منخفضة وهامش ربح ضيق، وأي ارتفاع مفاجئ في التكاليف يعني خروجاً مدوياً من السوق، وهذا ما حدث مع سبيريت التي لم تعد قادرة على التحليق في سماء ترتفع فيها الكلفة أكثر من أي وقت مضى.
1: إلى العناوين. ترامب يؤكد تلقيه خطوطاً عريضة للرد الإيراني ويحذر طهران من استئناف الهجمات. أكسيوس يقول بأن إيران حددت مهلة شهر واحد للمفاوضات وطالبت بإنهاء الحصار الأمريكي. القناة 12 الإسرائيلية تعلن اعتراض 5 صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه الجليل الأعلى. سحب القوات الأمريكية من ألمانيا يعزز

توتر مع أوروبا والناتو يطالب بإيضاحات. هذا كل شيء إلى اللقاء.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
5: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أحييكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من العربية. أنا ميسون نويهد. نبدأ بالعناوين.
1: If they misbehave, if they do something bad.
0: طهران قد تواجه الحرب مجددا إذا أساءت التصرف. الرئيس الأمريكي يتوعد مجددا. إيران تشترط الإفراج عن الأصول المجمدة وإنهاء الحصار قبل الانتقال إلى المفاوضات النووية. أزمة الطاقة تتفاقم. موسكو تحذر أنها الأكبر تاريخيا، ولندن تسمح لشركات الطيران بدمج الرحلات توفيرا للوقود. غارات جديدة على مواقع جنوب لبنان، وإسرائيل تعلن صفقة جديدة لشراء مقاتلات أمريكية. والتوتر بين ترامب وأوروبا في ذروته. الكونغرس قلق، والنيتو يطالب بتوضيح لقرار سحب القوات الأمريكية من ألمانيا.

0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة بشأن إيران أنه أبلغ بالخطوط العريضة للاتفاق الإيراني المعدل، لكنه ينتظر الصياغة الدقيقة. ترامب حذر من أن خيار استئناف الهجمات على إيران لا يزال واردا إذا أساء طهران التصرف بحسب تعبيره.
1: They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah.
2: Under what circumstances would you restart military strikes on target?
1: Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen, certainly.
0: ترامب قال أيضا عبر تدوينة في منصته تروث سوشيال إنه سيراجع قريبا رد إيران الذي أرسلته أخيرا، مشيرا إلى أنه لا يتصور أن أحدث رد لإيران سيكون مقبولا ما لم تدفع ثمنا باهظا عما ارتكبته طيلة 47 عاما، مشيرا إلى أن إيران لم تدفع بعد هذا الثمن. هذا وكانت وكالة فارس الإيرانية نقلت عن مصدر قوله أن طهران قدمت ردا معدلا لباكستان يتضمن 14 بندا، وذلك ردا على المقترح الأمريكي المكون من 9 بنود. وقال المصدر أن الرد تضمن خارطة طريق لإنهاء الحرب وليس تمديدا لوقف النار، فضلا عن خطوط عريضة تراها إيران ضرورية لإنهاء الحرب مثل الإفراج عن الأصول المجمدة، إنهاء الحصار على الموانئ، ثم الانتقال إلى المفاوضات حول الملف النووي. من جهة أخرى، أكد مصدر لوكالة تسنيم أن إيران لا تزال تنتظر الرد الرسمي الأمريكي على مقترحاتها المحدثة.

0: أيضا نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين قولهما أن إيران حددت في مقترحها الجديد مهلة شهر واحد للمفاوضات مع واشنطن. وأضاف المصدران أن المقترح الإيراني يتضمن إنهاء الحصار الأمريكي وفتح مضيق هرمز. زميلي موسى الشريفي ينضم إلي الآن، الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية. موسى، طبعا اليوم موضوع الرد الإيراني هو الأهم، ولكن حقيقة ما لفتني فيه هو موضوع بأن إيران تريد أن تنهي كل الحرب خلال شهر، بينما كما يسرب بأنه الولايات المتحدة تتحدث عن شهرين هدنة.
1: نعم،
0: لماذا لا تقبل إيران بشهرين هدنة وتريد إنهاء كل الأمور خلال شهر، مع العلم أنه كل الملفات معقدة تحتاج
1: طبعاً
0: وقت؟
1: طبعا، يعني إيران من

0: من بعدين يعني طرحت هذا الـ يعني الـ هذه المساحه الزمنيه اللي هي شهر. اولا هي تعاني من مشكله الحصار البحري. يعني الان الحصار البحري بدا يعني يظهر نتائجه على الشارع الايراني، على الغلاء يعني.
1: ولكن هي ما زالت تنكر ذلك، يعني ما زالت تقول بانه انا قادره ان اصمد.
0: لا هذا النكران يعني مجرد شعارات، ولكن على واقع الارض ايران تعاني كثيرا في الداخل. الان الدولار اصبح قريب من 2 مليون ريال، يعني الدولار الواحد 1.8 مليون وشيء، يعني قريب من 2 مليون. لذلك اولا تريد أن الحصار يتم بسرعة في حل المشكلة. ثانيا هي لا تريد تعطي هذا الانطباع، لأن إيران متهمة بالمماطلة دائما، وهي تريد تقول أنا لا أريد المماطلة، لا أريد زمنا طويلا، أنا أريد الموضوع ينتهي بسرعة.
1: ولكن يعني عندما ترسل بأنها تريد، يعني البعض عم يعتبر بأنه غير منطقية أصلا المطالب بهذا الرد، يعني تريد كل شيء قبل أن تصل إلى النووي وهو الملف الأساسي بالنسبة لترامب.
0: نعم هذا التباين يعني الموجود
1: بين، يعني أنت تفهم كيف يفكر هذا النظام وتابعته منذ وصوله إلى سدة الحكم.
0: نعم.
1: هل حقيقة النظام لا يريد أن يقدم أي تنازلات حتى يحفظ ماء وجهه، حتى ولو خربت البلاد وعاث الجوع بالعباد كما يقال؟
0: نعم، يعني النظام الإيراني، المسؤولين في إيران يفكرون أنه كل هذه الحرب، الحرب 12 يوما والحرب التي تلتها 40 يوما، دمرت كثير من منشآت الإيرانية، منشآت عسكرية في أراك، في أصفهان، في لورستان، في الجنوب، منشآت حيوية منها البتروكيميات، يعني في معشور، في عسلوية. كل هذه الخسائر، يعني لو إيران سلمت الآن بعد كل هذه الخسائر، هناك أسئلة كثيرة تنطرح من الشارع الإيراني، من النخبة الإيرانية التي يعني غلغة على مستقبل البلد، تطرح هذه الأسئلة. لماذا لم تقبلوا منذ البداية؟
1: ولكن هذه معروف موسى، معروف أن هذا النظام هو براغماتي، يعني يماطل يماطل يماطل، ولكن عندما يصل إلى وقت يشعر بأن النظام سينهار،
0: نعم،
1: يقدم تنازلات. ألم يصل إلى هذا الأمر بعد؟
0: نعم، هو هكذا، يعني يدفع بسياسة الدفع إلى الهاوية ومن ثم يتنازل. يعني هذا ما شاهدناه في الحرب الإيرانية العراقية.
1: طب ما زال عم تحكي عن التنازل، خلينا أيضا نتوقف عما قاله رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إيجائي، الذي قال بأنه هو يعني أنه بلاده لا ترفض التفاوض لكنها ترفض الإملاءات والضغوط، وأكد بأنه إيران لا تريد هذه الحرب، ولكن يعني لا تريد أن تستسلم تحت أي شرط من الشروط. خلينا نسمعه.
0: نعم.
2: جمهوري إسلامي.
3: لم تتهرب إيران قط من المفاوضات، لم تتهرب منها لأنها منطقية ولها منطقها، لكن من الطبيعي جدا ألا تكون المفاوضات قبولا لما يملونه علينا ولا قبولا لما يريدون فرضه بالتهديد. هذا ليس تفاوضا، بل هو قبول لفرض قسري. نحن لا نرحب بالحرب بأي شكل من الأشكال، ولا نريد الحرب ولا نريدها أن تستمر.
1: أي طريقة يريدون أن يتفاوضوا فيها؟ يعني دائما ينتقدون طريقة الإدارة الأمريكية بالتفاوض معهم. أي طريقة يعني تنجح مع إيران؟
0: الإيرانيون دائما هكذا يتكلمون، نحن لا نريد الحرب، نحن نريد التفاوض. لكن يرون في الشروط الأمريكية شروط مجحفة واستسلامية.
1: يعني وأنت بتتحدث مع زرني موسى الآن سفير إيران بإسلام أباد، يؤكد بأنه تبادل الرسائل مع أمريكا عبر باكستان مستمر. إذن تبادل الرسائل،
0: نعم،
1: مع أمريكا وطبعا من قبل إيران ما زالت مستمرة، ولكن عبر باكستان. يعني
0: نعم.
1: يعني يصرون أنه لا يكون هذا التبادل الرسائل بشكل مباشر أو عبر الهاتف، لأنه ترامب دائما يتحدث بأنه نحن عطول على الهاتف مع الجانب
0: الإيراني. نعم، هم لا يريدون الاعتراف.

0: بأنهم خضعوا للشروط الأمريكية حتى ولو يعني المفاوضات المباشرة، خاصة وهناك أصوات متشددة كيف تتفاوضون من قتل المرشد وما زال المرشد لم يدفن. لذلك هذه يعني حسابات داخلية، يقولون لا نتفاوض مع الأمريكان مباشرة بل عبر الوسيط. لكن إيران دائما لا ترفض التفاوض، هي لا تدعي أن الحرب، لكن رأينا في الحرب الإيرانية العراقية الثمانية عندما شعر النظام بالانهيار الكامل على الجبهات واستطاع الجيش العراقي يأخذ يعني يحرر الفاو والشلامتشا ومناطق كانت بيد الإيرانيين، عندها جاء الخميني والخميني قبل وقال أشرب كأس السم وهذه على مسلسل.
1: لماذا هل الآن مجتبى خامنئي مختلف عن الخميني ومختلف عن خامنئي الأب؟
0: لا يختلفون، وحفظ النظام لديهم ما فوق كل الاعتبارات. يعني هم هناك فتوى من الخميني حفظ النظام أوجب الواجبات، حتى في أماكن كتبوا أوجب من الصلاة يعني إلى هالحد. لذلك أعتقد الآن هم ما زالوا يناورون، ما زالوا
1: بس بالنهاية سيخضعون حتى يبقوا بالحكم،
0: بالنهاية سيخضعون. وهم لو كانت إدارة غير إدارة ترامب لا استطاع منذ البداية التوافق مع الولايات المتحدة والتنازل عن كل شيء. لكن ما يختلف الآن أنه السيد ترامب يعلن كل شيء على منصته، لكن لو كان أوباما أو بايدن
1: يعني البعض بيقولوا أنه لو شوي بخفف الرئيس ترامب من فضح الأمور وفضح الاتصالات،
0: نعم نعم،
1: من الممكن أنه تقبل إيران. نعم. طب بعد في نقطة مهمة أريد أن أعقب عليها أيضا قبل ما نطلع على الهواء الآن، كنت أتابع أنا وأنت الفيديوهات من داخل إيران،
0: من طهران،
1: يعني يبدو بأنه النظام أيضا يعني إلى حد ما أطلق بعض الحريات بالداخل الإيراني، إن كان من جهة الملابس من جهة الحياة اليومية. هل لهذا الحد خائف النظام من الداخل الإيراني حتى يسمح إن كان بتجاوزات التهريب أو حتى بالملبس والأداء بالشوارع الإيرانية للناس؟
0: نعم، هو في الواقع يعني الحركة اللي حصلت في إيران، حركة النسائية ما سميت بثورة مهسا أميني، حقيقة كلفت النظام الكثير، يعني تم إعدام الكثير من النشطاء من الناشطات، وإيران يعني شوهت صورتها في المجتمع الدولي، خاصة كان تعاطف كبير في المجتمعات صحيح. الغربية مع الحراك النسوي في إيران. لذلك إيران تراجعت منذ تلك الأحداث. لكن الآن في ظل الحرب هي لا تريد الشارع بأي دليل بأي يعني حجة ينتفض وهو محتقن بسبب الظروف التي جاءت بها الحرب.
1: لذلك بلش تسمح شوي بالحريات الشخصية.
0: نعم، سمح لهم بالحريات الشخصية والفردية وما شابه ذلك حتى لا يكون الاحتقان أكثر من لازم. على فكرة كانت هناك أصوات كثيرة في الداخل الإيراني من سياسيين عندما بدأت الحرب 12 يوما، قال أحد المندوبين في البرلمان الإيراني، قال عندما كنا نناقش ليل نهار قضية الحجاب كان الموساد هنا يلعب ويمرح ويصرح ويصنع الورشات داخل إيران ونحن منهمكون في قانون الحجاب وفرض الحجاب. هناك كانت أصوات معارضة لهذا الضيق على
1: النساء،
0: عن التصرفات للناس في لباسهم في حياتهم اليومية. لذلك الآن الهم الأكبر هو مواجهة الخطر الخارجي، وإن النظام يخشى من الداخل أيضا بقدر ما هو يخشى من
1: دائما الخطر. يعني نستمتع بوجودك معنا بنشراتنا، يعني حتى نفهم حقيقة ماذا يجري بالداخل الإيراني ونفهم كيف يمكن أن يفكر النظام. شكرا لك زميلنا موسى شريفي المختص بالشأن الإيراني بشبكة العربية.
0: شكرا.
1: في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل أزمة الوقود تتفاقم، شركات طيران تتيح دمج الرحلات وأخرى تلغي المئات.

0: يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: أهلا بكم من جديد. في إشارة أخرى إلى التلويح بعودة الحرب، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب حاليا من إيران، عندما أشار إلى أنها ستحتاج لعشرين عاما لإعادة بناء قدراتها، مؤكدا رغبته في القضاء على ما تبقى من قدرات طهران العسكرية.
1: Well, I wouldn't have to. I didn't say that. I said that if we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years.
2: President, last night you also said that only like 85% of Iran's missile-making capabilities has been eliminated.
1: Correct.
2: Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that?
1: Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
0: عطفا على ما قاله الرئيس الأمريكي حول رغبته بتدمير قدرات إيران العسكرية، دعونا سويا نستذكر أحدث الصواريخ والمسيرات التي استخدمتها أمريكا لأول مرة في حربها مع إيران. خلال الحرب مع إيران استخدمت أمريكا صواريخ ومسيرات دخلت الخدمة لأول مرة، أبرزها صاروخ PRSM الذي نتابعه هنا. هذا الصاروخ لديه ضربة دقيقة وهو معروف بهذا الاسم، هو أيضا أهم سلاح دخل الخدمة القتالية مؤخرا، استخدمته أمريكا في إيران في 2 مارس الماضي. هو أيضا صاروخ أرض صمم ليخلف صاروخ أتاكامز الشهير، أيضا استخدم لضرب مراكز القيادة والسيطرة وطبعا منصات الصواريخ الإيرانية المتحركة. هناك أيضا قنبلة أو مقذوف GBU-72 الخارق الذي نتابعه هنا، هو خارق للتحصينات، هو يطلق بواسطة طائرات F-15E سترايك إيجل، واستخدمته أمريكا في 17 مارس الماضي لاستهداف مواقع صواريخ إيرانية محصنة تحت الأرض بذخائر يصل وزنها إلى 5000 رطل على طول الساحل الإيراني قرب مضيق هرمز. من ضمن ترسانة أمريكا المستخدمة لأول مرة بإيران هي المسيرات لوكاس، ما هو هدفها؟ إنهاك الدفاعات الجوية الإيرانية خلال الحرب، وهي طبعا درونات رخيصة التكلفة تم تطويرها عبر هندسة عكسية لنماذج درونات إيرانية من طراز شاهد 136. أيضا القيادة المركزية الأمريكية كانت طالبت بشكل رسمي أواخر أبريل الماضي نشر صاروخ دارك إيجل في الشرق الأوسط، لكنها حتى الآن لم تستخدمه. هو من الصواريخ الفتاكة

0: من بيروت تنضم إلي مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. ست راغدة، أريد أن أتوقف معك عما تحدث به الحرس الثوري تقريبا منذ أكثر من نصف ساعة. قال بأنه خيارات أمريكا المتاحة هي إما عملية عسكرية مستحيلة أو صفقة سيئة. إلى أي حد هناك مبالغة بقوة إيران والحرس الثوري حتى يجعلوا أمريكا تقبل بهذين الخيارين الاثنينتهم سيئين؟
1: لربما الحرس الثوري الحاكم في طهران يرد على ما قاله الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض بأنه لن يقبل باتفاق سيء مع إيران، وهم يعتقدون أن صعوبة اتخاذ القرار العسكري على الرئيس الأمريكي قد يجعله مضطرا في وقت ما إلى أن يبلع يعني المر ويقبل باتفاق سيء، لأنه لا يريد أن يجر إلى حرب مجددا او الى عمل استئناف العمليه.
0: السؤال الاكبر، ما الذي يجعل او ما الذي يضطر الرئيس ترامب لتقديم تنازلات؟ يعني حتى الان موازين القوى ما زالت معه، حصار يؤتي ثماره، ايضا كل الدول الان ضد ايران وهي في عزله. على ماذا يعول الايراني ان يجعل ترامب يضطر لتقديم تنازلات؟
1: تعب يعول على أن يصاب دونالد ترامب بالتعب من استمرار حالة التوتر، حالة اللسن والحرب كما تحدثنا أنا وأنت سابقا. يعتقدون أن الوقت هو لصالحهم، فيما دونالد ترامب مقتنع أن الوقت أصبح لصالحه بل على حساب الطرف الإيراني بسبب أزمة النفط في الأبار، تكدسها في الأبار. ويعتقد الحرس الثوري الحاكم في طهران بأن رهانه على الأوروبيين، كذلك تحدثوا في هذه التصريحات الأخيرة عن الأوروبيين والصين وروسيا، وكأن أي من هذه الدول تهرول لتبني إيران ومواقفها، فيما الوضع الحقيقي واقع الأمر هو العكس.
0: طيب، الصين تقول إيران. ما دمت ست راغدة تحدثت عن الصين، بالأمس الصين أعلنتها بأنه هي لن تذعن إلى تهديدات ترامب والعقوبات الأمريكية بخصوص استيرادها النفط من إيران. قبل أن تعطيني الإجابة، الخارجية السعودية الآن تقول المملكة تدعم الإجراءات السيادية لقيادة البحرين لحماية أمنها. إذن هناك موقف من الخارجية السعودية التي تقول بأن المملكة تدعم الإجراءات السيادية لقيادة البحرين لحماية أمنها، وتؤكد دعمها الكامل للبحرين لكل ما تتخذه من إجراءات، وتؤكد أيضا أن أمن البحرين وأمن السعودية وسائر دول الخليج هو واحد. إذن هذه أبرز المواقف للخارجية السعودية تجاه البحرين وتجاه أمن الخليج حقيقة بشكل عام. ست راغدة، كنت عم بحكيك عن الصين بأنه بالأمس رفضت أن تذعن إلى التهديدات الأمريكية والعقوبات الأمريكية. هل هذا فقط من أجل إرضاء إيران أم حقيقة فعليا من الممكن أن تغضب أمريكا؟
1: لا، بالعكس، الصين حريصة الآن على أن تكون الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي للقاء الرئيس الصيني في بيجين زيارة ناجحة بين البلدين. أمور أهم بكثير، يعني طبعا موضوع إيران فائق الأهمية، ولكن العلاقات الثنائية تتعدى الملف الإيراني والحرب الإيرانية. بالطبع استمعت إلى ما قاله السفير الصيني لدى الأمم المتحدة عندما تحدث عن أمرين متوازيين في الواقع. تحدث عن ضرورة توقف إيران عن إغلاق مضيق هرمز، نعم. بالموازاة تحدث عن ضرورة رفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية. إذن هم يحاولون الآن أن يتحدثوا بلغة مختلفة. لا تنسي أن الصين حليف استراتيجي لإيران،
0: صحيح.
1: ولكن هذا الحليف استراتيجي لم يهرول إلى مساعدة إيران في حربها مع الولايات المتحدة عسكريا.

0: يعني لربما وراء الكواليس قليلا، ولكن لا أعتقد أنهم تملصوا من استحقاقات تلك الاتفاقية
1: كان هناك
0: الاستراتيجية.
1: تقارير كثيرة يعني تتحدث عن تسليح إيران أو مساعدة إيران ببعض الأسلحة، ولكن دائما الصين كانت تنكر. أشكرك دائما رغدة درغام، مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية. أبلغ وزير الخارجية الياباني نظيره الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تأمل بشدة في أن تستأنف إيران والولايات المتحدة المحادثات قريبا وتتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء صراعهما.

0: حذر رئيس صندوق الاستثمار الروسي كيريل ديمترييف من اقتراب العالم من أزمة طاقة غير مسبوقة قد تكون الأكبر في التاريخ. ديمترييف قال إن العالم يسير نحو هذه الأزمة دون إدراك حقيقي لحجم المخاطر. وجاءت تصريحاته تعليقا على توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى نحو 150 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن بعض الخبراء بدأوا مؤخرا بالانتباه إلى خطورة الوضع القائم. تماشيا مع أزمة الطاقة الحالية، أتاحت وزارة النقل البريطانية لشركات الطيران المحلية إمكانية دمج الرحلات الجوية المختلفة في طائرات أقل لتوفير الوقود. التغيير المؤقت في القواعد يسمح للشركات بدمج الرحلات ذات المسارات والوجهات المماثلة في اليوم نفسه، وذلك لتقليل كمية الوقود المهدر من تحليق طائرات لم يتم بيع كامل مقاعدها أو كانت معرضة للإلغاء، وبالتالي ضمان استمرارية الخدمة. من جانبها، تستعد شركات الطيران الأمريكية لتقديم المساعدة لركاب وطواقم شركة سبيريت إيرلاينز بعد إعلان إفلاسها متأثرة بارتفاع أسعار وقود الطائرات. وأعلنت عدة شركات محلية أمريكية أسعارا تفضيلية وجدول رحلات للوجهات المشتركة مع منافستهم المتعثرة، كما بحثت استقطاب عدد من العاملين بعد إفلاس سبيريت إيرلاينز. من أوتاوا، المستشار الاقتصادي أسامة القاضي. أهلا أستاذ أسامة. إلى أي حد يمكن اعتبار بأنه شركات الطيران ستكون أكبر ضحية لما يحصل في المنطقة، وخاصة إغلاق مضيق هرمز؟
1: صباح الخير لك وللمستمعين الكرام. الحقيقة ارتفاع التكلفة الكيروسين في الطائرات تقريبا يشكل 30-35% من تكلفة الطيران. فأنا أعتقد أنه الشركات التي تبيع أسعار بطاقات رخيصة مثل سبيريت هي تكون أول المتأثرين، لأنها لا تستطيع رفع أسعار بطاقات بهذا الشكل. قد يكلف تقريبا سعر إضافي 70 دولار 50-70 دولار، بينما هي بطاقاتها كلها بين 100-150 دولار. فسيكون أول شيء الارتفاع سيكون كبير. ثاني شيء أنه عند أول هزة لأي شركة متعثرة مثل شركة سبيريت سوف تسقط لا شك، لأنه هي بالأصل حاولت تعلن إفلاسها بال 2024 و2025، وكان وضعها أصلا سيء منذ أيام كورونا. هي الحقيقة تحسن أداؤها كثيرا قبل كورونا ب10 سنوات، كانت أداؤها رائع. ثم هبطت مع كورونا، ثم توالت الديون اللي تتجاوز المليار وتقريبا 250 مليون دولار. وصلت خلال هذه المرحلة مع ارتفاع أسعار الطاقة والوقود لم يعد بمقدورها الآن دفع هذه الديون. ويعني أعتقد أنه وجد الوضع مناسب.
0: طب كيف لشركات الطيران وأيضا لكل القطاعات التي تتأثر بغلاء سعر النفط والوقود والديزل وكل هذه الأمور أن تواجه هذه الأزمة؟ يعني ماذا يجب عليهم أن يفعلوا؟ وهل حان الوقت الآن أم بعد عندهم وقت حتى يشوفوا كيف ممكن يتأثروا أو لا؟
1: أو الحقيقة يعني لا شك أنه سينعكس هذا على ارتفاع سعر البطاقة. يعني لا

0: يمكن أن يتحملوا يعني هذا الفاقد من النفط والغاز الذي يعني يرفع بأسعار الطاقة بهذا الشكل. لكن أنا أعتقد أنه ربما حان الوقت لبعض الشركات الصغيرة أن تندمج مع بعضها، وأعتقد صانع القرار الأمريكي يشجع بدل أن يعطي قرض لشركة مفلسة أن يدفعها لأن تندمج مع باقي الطائرات المشابهة لها في الأسواق، يعني يعني جيت بلو ربما، فرانتير مع سبيريت. أنا أعتقد أنه الدفع يكون بهذا الاتجاه، وربما لو أرادوا أن يعطوا قرض بيل أوت للمؤسسات الطيران، لكن واضح أن هذه الشركة يعني متعثرة بغض النظر عن ارتفاع الكيروسين، كانت هي متعثرة. فالآن أفضل حل لإنقاذ 190 طائرة من الأسطول سبيريت هو أنه أن تندمج مع طائرات يعني مؤسسة طيران أخرى، وربما يكون هذه فرصة استثمارية حتى لبعض شركات طيران العربية بالمناسبة. يعني هذه فرصة، هي يعني بزمانه كرايسلر لما أعلنت إفلاسة جاءت شركة مرسيدس واشترتها، ثم أعلنت إفلاسة مرة أخرى فجاءت شركة فيات الإيطالية واشترتها.
1: يعني الحل هو بالدمج.
0: شكرا لك. الدمج لا يوجد.
1: شكرا لك من أوتاوا المستشار الاقتصادي أسامة القاضي. ومشاهدين أعود وأذكر بالأخبار العاجلة التي وردت على شاشة العربية، حيث أعربت وزارة الخارجية السعودية عن دعم المملكة البحرين للإجراءات السيادية التي اتخذتها قيادتها لحماية أمنها وصون سيادتها. أضافت الخارجية السعودية أن المملكة تؤكد دعمها الكامل للبحرين فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة كل ما يمس بأمنها واستقرارها. أيضا شددت الخارجية السعودية على أن أمن البحرين من أمن المملكة وسائر دول الخليج. بعد الفاصل سنتابع معكم. القوارض تنتشر في خيام النازحين في غزة وتفاقم المخاطر الصحية.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: من تطورات لبنان، حيث وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء لسكان 11 قرية جنوبي لبنان. القرى المشمولة بأوامر الإخلاء تتوزع بين أقضية صور، بنت جبيل والنبطية، من ضمنها دوير، عرب صليم، قاقعية الجسر وجبشيت. الجيش الإسرائيلي طلب سكان هذه المناطق وغيرها بإخلاء منازلهم بشكل فوري والابتعاد عن قراهم لمسافة لا تقل عن 1000 متر. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله، مشيرا إلى تدمير عشرات المواقع والمباني. في المقابل أكد حزب الله تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وقذائف مدفعية استهدفت تجمعات للجيش الإسرائيلي، معتبرا أنها رد على خروقات وقف إطلاق النار، حيث يستمر التصعيد رغم سريان الاتفاق وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين. بالتوازي عاد حراك لجنة الميكانيزم مع زيارة رئيسها إلى بيروت لبحث تعزيز التنسيق ودعم الجيش في هذه المرحلة الحساسة. من بيروت تنضم إلي مراسلة العربية غنوة ياتيم. غنوة، هل تسنى لكم معرفة أو كان هناك أي معلومات عن نتائج لقاء قائد

0: الجيش مع الميكانيزم، مع القائد المسؤول عن الميكانيزم؟
1: يعني طبعا كما ذكر بيان الجيش بأن هذا الاجتماع هو استثنائي لأنه أول مرة يعرض بعد أو يتم الاجتماع بعد بدء هذه الحرب، وبطبيعة الحال كان هناك حديث عن الأوضاع الأمنية في جنوب لبنان. عمل الميكانيزم لا يمكن أن يكون مشابه لما كان له يعني خلال عملية وقف إطلاق النار، لأن الحال الآن في جنوب لبنان الوضع مختلف، ولكن كان هناك حديث عن الدور الذي يلعبه الجيش اللبناني، خاصة وأنه خلال فترة توقف الإطلاق إطلاق النار الماضية كان قد عمل على السيطرة على جنوبي الليطاني، على كشف مخازن لأسلحة لحزب الله، على السيطرة على تلك المخازن، وعلى تحديد أيضا أماكن تلك المخازن. يعني عندما قال الجيش اللبناني بأنه سيطر على 90% من منطقة جنوب الليطاني في الفترة الماضية، لم يكن بأنه عمل على سحب كل الأسلحة من تلك المخازن، ولكنه أقله كان قد حدد الموقع، لأن العمل على سحب تلك الأسلحة سيحتاج لكثير من الوقت، وأيضا إلى دعم من قبل اليونيفيل، وأيضا إلى دعم لوجستي للجيش اللبناني الذي حتى خلال الفترة الماضية لم يكن قد حصل على الدعم المطلوب. لذلك كان هناك أيضا التطرق لموضوع الدعم الذي سيحتاجه الجيش اللبناني في الفترة المقبلة، وبطبيعة الحال سيكون مطلوب منه ليس فقط السيطرة على جنوب الليطاني بل أيضا على الشمال الليطاني. نعم. على مناطق أخرى مثل بيروت التي أصلا الحكومة اللبنانية كانت أيضا اتخذت قرار بجعلها مدينة منزوعة السلاح، إضافة إلى يعني تصنيف عمل حزب الله العسكري بأنه غير قانوني، والخطوات التي اتخذها الجيش اللبناني خلال الفترة الماضية حتى خلال الحرب بإقامة حواجز وتوقيف عناصر من حزب الله.
0: شكرا لك غنوة ياتيم، والرسالات العربية، كنت معي من بيروت. أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم أن لجنة وزارية وافقت على خطة لشراء سربين قتاليين جديدين من طائرات F-35 و F-15 AAM IA من شركتي لوكيد مارتن وبوينغ بقيمة تصل إلى عشرات المليارات من الشواكل. وزير الدفاع الإسرائيلي قال تعليقا على هذه الموافقة إن شراء الأسراب الجوية يعد جزءا من خطة درع إسرائيل التي تعمل على ضمان ما أسماه بالتفوق النوعي للجيش. من القدس ينضم إلى المستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. أستاذ مجدي أهلا بك معنا.
2: أهلا.
0: هذه الصفقة الجديدة أو شراء السربين من طائرات F-35 و F-15، على ماذا تؤشر؟ بأنه نحن ما زالت الحرب قائمة بالنسبة لنا، أم نحن قادرين على أن نواجه كافة الجبهات مهما كان عددها؟
2: هذه الصفقة تأتي لتقول بأن إسرائيل ما زالت تعتقد أن هناك أخطار وأن هناك إمكانية لاندلاع حروب مستقبلية، لذلك تريد أن تكون تجهز نفسها، وأيضا أن تقول بأنها تتفوق جويا على كل أسلحة الجو في المنطقة في الشرق الأوسط وربما في المنطقة بأسرها. هذا ما تريد أن تقوله إسرائيل، وتقول بأن لديها الإمكانية أيضا المالية ولديها الدعم من الولايات المتحدة لبيعها هذه الأنواع من الأسلحة أو من المقاتلات. مقاتلة F-35 هي الأكثر تطورا،
0: صحيح،
2: و F-15 IA هي أيضا مطورة بشكل كبير إسرائيليا وأمريكيا، لتصبح أيضا يعني تسيطر على الأجواء في الشرق الأوسط بشكل تام. وإسرائيل دائما تريد أن تكون هي صاحبة الأسلحة الأكثر تطورا في المنطقة، علما أن الولايات المتحدة بدأت ببيع F-35 مثلا للسعودية، وأيضا هناك حديث للإمارات، وهذا الأمر يقلق إسرائيل كثيرا، لذلك هي تحاول أن تزيد من هذه الأسراب للF-35 وF-15I لتكون متفوقة أكثر من تلك الدول التي حصلت على F-35. وأيضا هناك قلق كبير في إسرائيل من تزويد الولايات المتحدة ربما لF-35 لتركيا. هذا الأمر يعني يزيد القلق الإسرائيلي كبيرا، لذلك يريدون أن يكون الأسطول الجوي الإسرائيلي كبيرا بما فيه الكفاية ربما لمواجهة تحديات من هذا النوع.
0: إذا أردنا أن نتحدث بالأخبار الحدثية والتطورات الميدانية، هناك اجتماع للكابينت لمتابعة

0: بعد ما يجري في غزة وفي لبنان وفي إيران. ماذا نتوقع من هذا الاجتماع؟ أو هل هناك أي معلومات حول الأفكار التي ستطرح خلاله؟
1: هذا الاجتماع بداية سيكون اجتماع أمني، لن يكون هناك اجتماع للكابينت الموسع، سيكون اجتماع للكابينت المصغر، أي رئيس الحكومة وزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية والمستشارين الأمنيين هذا اليوم. ربما سيعقبه بعد يوم أو يومين اجتماع للكابينت الموسع، لأن بنيامين نتنياهو يريد أن يتخذ القرارات فيما يتعلق بغزة، لبنان وأيضا إيران في الكابينت المقلص. لا يريد أن يكون هناك الكثير من الحديث والكثير من التسريبات، علما أن الكابينت الموسع هو مسرح التسريبات الأكبر في إسرائيل، لذلك هو يريد أن يخفف التسريبات في هذه المرحلة، ثم بعد ذلك يطرح ما يتم الاتفاق عليه والبدء بتنفيذه على الكابينت الموسع، كي يكون هناك يعني تراتبية قانونية فيما يتعلق بالعودة للحرب هنا أو العودة للحرب هناك أو توسيع العمليات هنا أو توسيع العمليات هناك. هذه هي المضامين التي ستتحدث فيها هذه المجموعة حول غزة. ربما سيعود هناك، سيكون هناك محاولة لضرب مناطق لحماس بعد أن قامت حماس بترتيب نفسها على الأقل بحسب منظور إسرائيل. أما بالنسبة للبنان وإيران فالجميع بانتظار قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالمستقبل في هذين المكانين.
0: شكرا أستاذ مجدي، كنت معي من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية. دعوني أذكر ببعض الأخبار العاجلة الخاصة أيضا بموضوع أسعار الطاقة. الكرملين يقول كمية النفط في الأسواق أقل بكثير مما ينبغي. أيضا الكرملين يقول أسعار النفط قد ترتفع أكثر. وأوبك تتحدث عن أن 7 دول تتفق على رفع الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا بداية من يونيو. سأتابع الآن من غزة، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي نارا كثيفا من الدبابات شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، تزامنا مع عمليات نسف لمنازل قام بها شرقي المدينة في مناطق الخط الأصفر. هذا ويستمر فتح معبر رفح البري الحدودي مع مصر أمام تنقل عدد محدود من الحالات الإنسانية. أما معبر كرم أبو سالم التجاري الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي فهو مفتوح أمام إدخال الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والتموينية لصالح القطاع التجاري الخاص وللمؤسسات الدولية والأممية. في سياق متصل، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر ضرورة ضمان تدفق المساعدات وحماية المدنيين في غزة، وأوضح أن الأمم المتحدة وشركائها أدخلوا نحو 294 ألف طن من المساعدات منذ وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن ذلك يمثل زيادة بنحو 70% مقارنة بما قبل الهدنة، مع تأكيده ضرورة استمرار الجهود لتأمين مزيد من المساعدات في الأيام المقبلة. أيضا في قطاع غزة تتفاقم معاناة النازحين داخل الخيام مع انتشار متزايد للقوارض والحشرات في بيئة تفتقر لأدنى مقومات الصحة والسلامة. محاولات فردية لمواجهة هذا الخطر تقابلها ظروف معيشية صعبة تزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض خاصة بين الأطفال. زميلنا محمد جربوع رصد هذه الأوضاع في هذا التقرير.
2: رجل يجلس قرب زاوية الخيمة، يضع مصيدة معدنية، يثبتها بعناية، يراقب المكان، ثم يتراجع بخطوات بطيئة، ينتظر دون نتيجة. داخل خيمة لا تقي حرا ولا بردا، يحاول رب أسرة نازحة الحد من خطر يتسلل يوميا إلى تفاصيل حياته، محاولات تتكرر ونتائج غالبا ما تنتهي بالفشل.
3: أنا بحالة صعبة جدا، إحنا يعني الفئران، العرس، الزواحف، من جبل صيادات، وهي صيادة أكثر من صيادة عندي، يمكن 4-5 موجودات حاليا، بصيد ما بصيدنش، بس الكمية اللي موجودة عندنا بشكل مش طبيعي.
2: لم تعد الخيمة مأوى مؤقتا، بل بيئة مفتوحة لمخاطر متعددة تتسلل فيها القوارض بسهولة إلى الطعام وأماكن النوم.
4: بصراحة الفئران والجرذان والأشياء هاي

0: عندنا كتير أزمة في الخيام. يعني إحنا مش عارفين. تتخيل أنا عندي طفل صغير، والله أنا بخاف عليه إنه يوصلوا للولد. أنا مش نقصني إنه يصير مع الولد أي إشي. يعني أنت شايف في أطفال هي أكلوهم الجردام، شفت إيش صار فيهم.
1: تفاقم الظاهرة يرتبط بتراكم النفايات والاكتظاظ وغياب شبكات الصرف الصحي داخل المخيمات، عوامل خلقت بيئة خصبة لانتشار القوارض وصعبت السيطرة عليها.
2: انتشار القوارض في بيئة مكتظة كهذه يشكل خطرا صحيا حقيقيا، إذ يمكن أن ينقل الأمراض.
1: ووفق تقارير أممية، فإن أكثر من 80% من مواقع النزوح تشهد انتشارا واسعا للقوارض والقمل والحشرات، والتي تسببت بنحو 70,000 إصابة تنوعت بين عض مباشر وطفح جلدي وإصابات طفيلية. بينما تتعثر المفاوضات تسير القوارض بلا عوائق، وبين محاولات فردية محدودة وبيئة متدهورة، تبقى خيام النازحين في غزة مفتوحة أمام خطر لا ينتظر، بل يمتد ليهدد الصحة والحياة. للقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
3: إلى الشأن الروسي الأوكراني، هاجمت القوات الأوكرانية ناقلتين تابعتين لأسطول الظل في المياه عند مدخل ميناء نوفورسيسك الروسي على البحر الأسود، حسب ما صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. زيلينسكي قال عبر تطبيق تليجرام، إذا كانت هاتين الناقلتين تستخدمان لنقل النفط لن تعود كذلك بعد الهجوم. صرح حاكم المنطقة ألكسندر دروزدينغو عبر تطبيق تليجرام أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ميناء بريمورسك الروسي على بحر البلطيق، وهو منفذ رئيسي لتصدير النفط، وأضرمت فيه النار لكن الحريق أخمد. دروزدينكو أضاف أن أكثر من 60 طائرة مسيرة أسقطت خلال الليل فوق منطقة لينينغراد شمال غرب روسيا، مؤكدا أنه لم يحدث أي تسرب نفطي عقب الهجوم. تمكنت فرق الإطفاء الأوكرانية من إخماد حريق في منطقة أوديسا اندلع إثر هجوم روسي استهدف البنية التحتية للميناء وأسفر عن مقتل شخصين.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم واشنطن تقليص قواتها في ألمانيا مرجحا أن يتجاوز العدد 5000 جندي. هذا وعلقت المتحدثة باسم حلف الناتو أليسون هارت على قرار واشنطن بسحب 5000 جندي من ألمانيا. وقالت المتحدثة أن الحلف يعمل مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل قرارها بشأن وضع القوات في ألمانيا. واصفة أعلن الانسحاب الأمريكي بأنه كان عملا أحادي الجانب وجرى مع قليل من التنسيق أو انعدامه مع حلفاء واشنطن الأوروبيين. وأشارت إلى أن هذا القرار يؤكد أن على أوروبا أن تواصل الاستثمار بشكل أكبر في الدفاع وأن تتحمل حصة أكبر من مسؤوليتها الأمنية المشتركة، خاصة لمواجهة التهديد المتزايد من روسيا. أعرب رئيسا لجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين عن قلقهما من قرار البنتاغون سحب 5000 جندي من ألمانيا. وأوضح السناتور روجر ويكر والنائب مايك روجرز في بيان مشترك أن ألمانيا استجابت لتقاسم الأعباء والإنفاق الدفاعي وتوفير وصول سلس للقوات الأمريكية. كما حث النائبان البنتاغون على إبقاء القوات الأمريكية في أوروبا وتعزيز الخط الأمامي للناتو للمساعدة في الردع. نفى الجيش الموريتاني تقارير عن تسلل مقاتلين ماليين إلى أراضيه لإعادة تجميع قواهم، واصفا إياها بالمضللة والكاذبة. وفي بيان رسمي أكد أن القوات المسلحة تفرض سيطرة كاملة على الحدود وهي مستعدة للتصدي لأي تهديد محتمل. كما اعتبر أن هذه المزاعم تهدف إلى إثارة البلبلة والنيل من جاهزية الجيش.

0: أكد مصدران في معبر كوكي أزمال بين موريتانيا ومالي العربية أن عشرات الشاحنات الموريتانية والمغربية المحملة بالبضائع هي عالقة في بلدة أم كدرة على بعد 80 كيلومترا من مدينة أنيور والساحل في مالي بسبب قطع جماعة النصرة المرتبطة بالقاعدة لهذا الطريق والذي يربط باماكو بميناء نواكشوط. وأفاد مصدر في باماكو للعربية أن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة أقامت نقاط تفتيش على الطرق التي تربطها بدول الجوار والداخل المالي. سكان العاصمة المالية باماكو أعربوا عن مخاوفهم عقب هجمات شنتها قوات انفصالية الأسبوع الماضي واستهدفت مدنا في أنحاء البلاد، كما أسفرت عن مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا.
1: برأيي التحقيق أمر جيد وأظن بأنه سيساعد في حل المشكلة التي نواجهها حتى لا تتكرر، فلندع التحريات تأخذ مجراها قبل أن نلقي باللوم على أحد. علينا أولا أن ننظر إلى الأسباب.
2: من الطبيعي أن نشعر بالخوف خاصة في باماكو، عندما يحدث شيء سيء هنا فإنه يؤثر على الجميع بغض النظر عن الحي الذي تسكن فيه، فنحن جميعا جزء من نفس الوطن. حتى عندما تسمع عن هجمات في أماكن أخرى، كل ما يمكننا فعله هو الدعاء بأن يهدأ الوضع، لكننا ننام وقلوبنا مليئة بالخوف.
3: لم يعد السوق إلى وضعه الطبيعي بعد، وما زالت هناك صعوبات في الإمدادات، والتجار لا يستطيعون الوصول إلى أماكن توريد البضائع، الأمر الذي يؤثر علينا بشدة اليوم.
0: رست ثلاث سفن حربية تايوانية في ميناء بويرتو كيتزال في غواتيمالا، وتمثل زيارة سرب الصداقة التايواني رحلة الأسطول السابعة إلى العاصمة الغواتيمالية في مهمة تدريبية ودبلوماسية بين البلدين. وتعد غواتيمالا واحدة من الدول القليلة التي تعترف رسميا بتايوان كدولة مستقلة رغم ضغوط الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

0: نذكر بالعناوين.
1: If they misbehave, if they do something bad.
0: طهران قد تواجه الحرب مجددا إذا أساءت التصرف. الرئيس الأمريكي يتوعد مجددا. وإيران تشترط الإفراج عن الأصول المجمدة وإنهاء الحصار قبل الانتقال إلى المفاوضات النووية. أزمة الطاقة تتفاقم. موسكو تحذر أنها الأكبر تاريخيا. ولندن تسمح لشركات الطيران بدمج الرحلات توفيرا للوقود. غارات جديدة على مواقع جنوب لبنان. وإسرائيل تعلن صفقة جديدة لشراء مقاتلات أمريكية. أشكر متابعتكم في أمان الله.

0: سوق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: هذه إشارة توقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق. وحتى حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
3: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: if they misbehave, if they do something bad. But right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could
1: happen. يؤكد رغبته في القضاء على ما تبقى من قدرات إيران العسكرية ويستبعد قبول مقترحها الجدي. إيران تقول إنها بانتظار الرد الأمريكي على مقترحها المعدل وتؤكد استعدادها لجميع السيناريوهات. الأمم المتحدة تطالب بضرورة تدفق المساعدات إلى غزة وتدعو لتضافر الجهود لضمان وصول المزيد. في هجمات متبادلة أوكرانيا تستهدف ناقلتين تابعتين لأسطول الظل الروسي، وموسكو ترد بقصف البنية التحتية في أوديسا. بسبب ارتفاع أسعار النفط، سبيريت إيرلاينز تعلن إفلاسها، وبريطانيا تجيز دمج الرحلات الجوية. أهلا بكم. نبدأ من بيان وزارة الخارجية السعودية والذي أعلنت فيه عن دعم المملكة للإجراءات السيادية التي اتخذتها قيادة البحرين لحماية أمنها وصون سيادتها. وأضاف بيان الخارجية السعودية أن المملكة تؤكد دعمها الكامل للبحرين فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة كل ما يمس بأمنها واستقرارها. وشددت الخارجية السعودية على أن أمن البحرين من أمن المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج. في آخر تصريحاته بشأن المفاوضات مع إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبلغ بالخطوط العريضة للاتفاق الإيراني المعدل، ولكنه ينتظر الصياغة الدقيقة. وحذر ترامب من أن خيار استئناف الهجمات على إيران لا يزال واردا إذا أساءت طهران التصرف بحسب تعبيره.
0: They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah.
2: Under what circumstances would you restart military strikes on target?
0: Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen, certainly.
1: ترامب قال أيضا عبر تدوينة في منصته تروث سوشيال أنه سيراجع قريبا رد إيران الذي أرسلته أخيرا، مشيرا أيضا أنه لا يتصور أن الرد سيكون مقبولا ما لم تدفع ثمنا باهظا عما ارتكبته طيلة 47 عاما، مشيرا إلى أن إيران لم تفعل ذلك بعد. وكانت وكالة فارس الإيرانية نقلت عن مصدر قوله إن طهران قدمت ردا معدلا لباكستان يتضمن 14 بندا، وذلك ردا على المقترح الأمريكي المكون من 9 بنود. قال المصدر إن الرد تضمن خارطة طريق لإنهاء الحرب وليس تمديدا لوقف إطلاق النار، موضحا أن الرد تضمن أيضا خطوطا عريضة تراها إيران ضرورية لإنهاء الحرب والإفراج عن الأصول المجمدة وإنهاء الحصار على الموانئ ثم الانتقال إلى المفاوضات حول الملف النووي. من جهة أخرى، أكد مصدر لوكالة تسنيم أن إيران لا تزال تنتظر الرد الرسمي الأمريكي على مقترحاتها المحدثة. كما نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين قولهما إن إيران حددت في مقترحها الجديد مهلة شهر واحد للمفاوضات مع واشنطن. وأضاف المصدران أن المقترح الإيراني يتضمن إنهاء الحصار الأمريكي وفتح مضيق هرمز. معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. أهلا بك راغدة. إذا كان هناك أصلا معلومات حول الرد الإيراني والمطالب الأمريكية أصلا، هل هناك أي حل وسط ما بين تلك المطالب في هذه المرحلة؟
3: في هذه المرحلة لا يبدو أن هناك أي حل وسط، لأن المطالب الإيرانية هي إعادة إنتاج للمطالب الأساسية، والتي هي تبدأ بترحيل الملف النووي وتشمل فرض آلية جديدة لسيطرة إيرانية على مضيق هرمز، بمعنى أنها لن تتخلى عن نظام الرجال النظام في طهران، لن يتخلوا عن تلك الأداة الجديدة التي اكتشفوها. وبالطبع هذا إضافة إلى التمسك بالوكلاء، بالتمسك بمطالبة الولايات المتحدة بأن تدعم

0: إذا شئت هذه الكلمة مستخدمة، صندوق تعويضات ب 200 مليار دولار إلى جانب رفع العقوبات، كل هذه الأمور يعني هي تبدأ بمطالبة الولايات المتحدة برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. ولا نتوقع بطبيعة الحال أن يقوم دونالد ترامب بتلبية كل هذه المطالب لمجرد أن يعني توافق إيران على نوع من تخفيف قيودها على مضيق هرمز.
1: لكن في الأساس هل لدى طهران الموقع الذي يمكنها من التفاوض مع الولايات المتحدة؟
0: هي تعتقد أن قوة يعني رجال الحكم، لأني أريد دائما أن أميز بين إيران الجميلة ورجال الحكم في طهران، هم يعتقدون أن قوتهم تكمن في مدى قدرتهم على إيذاء الخصوم وحلفاء الخصوم. هذه هي ورقة مهمة في أيادي رجال طهران. من وجهة نظرهم أن ذلك سيؤدي بدونالد ترامب إلى التراجع، سيؤدي بالآخرين إلى يعني مثلا الدول الخليجية إلى التوسل إلى دونالد ترامب بأن لا يضغط أكثر عسكريا على إيران. هذه رهانات في ذهن وفي عقل الحاكمين في طهران، ولكن يعني أعتقد أنهم فعلا يكابرون لأنهم في وضع سيء. الوضع السيء أتى جراء الاستراتيجية الناجحة الأخيرة التي طوت على حصار البحر للموانئ، أسفرت عن خنق اقتصادي واختناق نفطي، وربما تؤدي إلى انفجار من الداخل الإيراني، ليس فقط نفطيا وإنما شعبيا. وبالتالي أعتقد أنهم ليسوا في وضع يمكنهم من الاستسلام، وهم قد لا يريدون الانتحار الكامل، ولذلك يبحثون عن كيفية الحفاظ على النظام. هل هذا سيأتي عبر يعني إجراء كالذي فعله آية الله خميني عندما تجرع كأس السم، أو أنهم سيجدون وسيلة أخرى للحفاظ على استمرارية النظام؟ لا نعرف حتى الآن.
1: التحشيد العسكري مستمر، ماذا سيحدث لو كانت المطالب الإيرانية لا تلقى قبول لدى واشنطن؟ هل سنشهد المزيد من المفاوضات، المزيد من التنازلات، أم ضربة عسكرية؟
0: إذا استمرت الأمور على ما هي عليه الآن، باستطاعة الإدارة الأمريكية، وهذا رهانها، أن تنتظر لأيام، لربما بضعة أيام، لربما عدة أيام، لترى تأثير الحصار البحري على القطاع النفطي في إيران. فإذا تدهور القطاع النفطي لدرجة تؤذي فعلا وتؤلم الإيرانيين نظاما وشعبا، لدرجة أن تدفع حرس الثوري الحاكم في طهران إلى تقديم التنازلات، عندئذ يكون الأمر مختلفا. لا تريد الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية أن تنسحب من المفاوضات كي لا يحمل دونالد ترامب تهمة عدم فتح الباب أمام حلول سلمية. في الوقت ذاته، وكما تفضلت يا زميلي، الحشود مستمرة، لأن العمليات العسكرية هي في صدد الإعداد. لأن إذا رفضت طهران تلبية المطالب وصعدت عسكريا كي تورد دونالد ترامب في عمليات عسكرية، لن يستطيع أن يجلس متفرجا، وهو لن يستطيع أن يكمل في هذه يعني في حال عدم اتخاذ القرار الحاسم من الآن إلى نوفمبر موعد الانتخابات. إذا نحن في صدد أزمة قرار لم يتخذه ولا يتخذه دونالد ترامب كليا، وأزمة قرار غير متوافر وغير واضح وغير منطقي في طهران.
1: بيروت، مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: وفي تصريحات أدلى بها قبل توجهه إلى ميامي في ويست بان بيتش بولاية فلوريدا، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب حاليا من المواجهة مع إيران، وأشار ترامب إلى أنها ستحتاج 20 عاما لإعادة بناء قدراتها، مؤكدا رغبته في القضاء على ما تبقى من قدرات طهران العسكرية.
2: No, I haven't. I'm looking at it up here. Yeah, I'll let you know about it later. But
3: last night you said we might be better off not making a deal with Iran.
2: Well, I wouldn't have to. I didn't say that. I said that if we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years.
3: Special, last night you also said that only like 85% of Iran's missile-making capabilities has been eliminated.
2: Correct.
3: Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that?
2: Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them.

0: تفقد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر السفينة الحربية USS تريبولي المتمركزة في بحر العرب، وشملت الجولة مركز المعلومات والجاهزية القتالية للقوات البحرية. وفي مواصلة الضغط على إيران، نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورة قالت إنها لإبحار سفينة USS نيو أورلينز في بحر العرب خلال الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. وأشارت القيادة المركزية إلى أن 48 سفينة غيرت مسارها امتثالا للحصار، وذلك على مدار 20 يوما الماضية. وفي جملة تصريحاته الأخيرة، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على جدوى الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية بقوله إنه بات يشكل ضغطا على الحكومة الإيرانية.
1: I think we're doing a great job over there actually, where we have the, you know, they use the Hormuz Strait as a weapon for many, many years. They said they'll close it. So they closed it, then I closed it on them, which is sort of, they want a little business, they get no business.
2: لا مفر لإيران. في الولايات المتحدة ستخنقها جوا وبرا وبحرا. فإما الاتفاق ونزع السلاح النووي أو أشهر طويلة من الحصار، بل حتى نفط طهران بات تحت التهديد. الرئيس الأمريكي غير راض عن مقترح إيران الأخير، ويهدد باستراتيجية الضغط القصوى متوعدا بعقوبات غير مسبوقة تطال كل ما له علاقة بطهران ماليا واقتصاديا. الخطط العسكرية الجديدة على طاولة ترامب تشمل وفق مسؤول في البيت الأبيض لرويترز احتمال اللجوء لحصار بحري طويل الأمد عليها وربما يستمر لأشهر، بهدف زيادة ضغط صادراتها النفطية وإجبارها على التوصل إلى اتفاق نزع السلاح النووي. عقوبات أمريكية صارمة تختلف عن أي عقوبات سابقة تطال كل ما له صلة بتغذية إيران بالمال، والضربة هذه المرة تصيب الجميع. فقطاع النفط الإيراني في مرمى النيران، فلا تهاون مع أي جهة مالية تسهل معاملات مرتبطة به، ما يعني أن العقوبات مع الحصار البحري ستترك حملا ثقيلا على صناعة النفط الإيرانية تاركة إياها تترنح، وبكلفة قد تصل لحوالي 170 مليون دولار إضافية يوميا من الإيرادات المفقودة. تعددت أشكال التغذية الخفية لإيران، سواء عبر شركات الصرافة الإيرانية أو سفن تلبي طلب إيران بدفع رسوم لعبور مضيق هرمز، وأخرى كانت على شكل مقايضات أو تبرعات لجمعيات خيرية مثل الهلال الأحمر الإيراني، مع مصادرة طالت نحو نصف مليار دولار عملات مشفرة إيرانية. حتى قطاع الطيران لم يسلم، فأي متعامل مع شركات الطيران الإيرانية ستلحقه العقوبات ذاتها التي تطبق على إيران. عمليات الالتفاف الإيرانية المباشرة وغير المباشرة منها تحذر واشنطن من أنها ستكون أمام عقوبات انتقامية، وسيكون الغضب الاقتصادي على طهران هذه المرة أشبه بتسونامي الذي يعصف بقدرة طهران على توليد الأموال ونقلها وإعادتها.
0: تتابعون أيضا في هذه النشرة، ولكن بعد الفاصل. القوارض تنتشر في مخيمات غزة، وبعد الفاصل أيضا مصادر العربية تؤكد مقتل شقيق قائد قوى الدعم أو درع السودان باستهداف لدعم سريع لمنزل عائلته.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: أهلا بكم من جديد. أبلغ وزير الخارجية الياباني توشي ميتسو موتيجي نظيره الإيراني عباس عراق جان بلاده تأمل بشدة في أن تستأنف إيران والولايات المتحدة المحادثات قريبا وتتوصلان إلى اتفاق نهائي لإنهاء الصراع. ودعت الخارجية اليابانية نظيرتها الإيرانية لإبداء أقصى قدر من المرونة، مؤكدة على أهمية الملاحة الحرة والآمنة عبر مضيق هرمز الذي يخضع حاليا لحصار فعلي. كما طالب وزير الخارجية الياباني نظيره الإيراني بالسماح لجميع السفن بالمرور في أقرب وقت ممكن. وفيما يخص جهود الوساطة، قال سفير إيران في باكستان رضا أميري إن إسلام أباد لا تزال وسيطا في المحادثات الإيرانية الأمريكية، وأضاف أن إيران لم تتخذ أي قرار يشير إلى تغيير موقفها من باكستان كوسيط، ويبدو أن الجانب الأمريكي تبنى موقفا مماثلا. كما قال السفير الإيراني بأن الجميع في المنطقة والعالم ينتظرون نتائج المحادثات. وأضاف السفير الإيراني لدى باكستان للمجتمع الدولي يشهد نهج إيران الواضح في مقابل السلوك الأمريكي المتقلب. قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إجائي إن بلاده لا ترفض التفاوض لكنها ترفض الإملاءات والضغوط، كما أكد على رفض بلاده للحرب وعدم الرغبة في استمرارها.
1: لم تتهرب إيران قط من المفاوضات، لم تتهرب منها لأنها منطقية ولها منطقها، لكن من الطبيعي جدا ألا تكون المفاوضات قبولا لما يملونه علينا ولا قبولا لما يريدون فرضه بالتهديد. هذا ليس تفاوضا، بل هو قبول لفرض قسري. نحن لا نرحب بالحرب بأي شكل من الأشكال، ولا نريد الحرب ولا نريدها أن تستمر.
0: الشارع الإيراني عرب بدوره عن مخاوفه من احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل وغضبه من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية في البلاد.
2: من الحبوب إلى الفاكهة إلى اللحوم والدجاج أصبح كل شيء باهظ الثمن.
3: في السوق والمجتمع يقول الناس نعم قد تندلع الحرب والأمور تزداد تعقيدا.
4: السبب هو الحرب الأخيرة والعقوبات التي لم ترفع بعد والتي كان لها تأثير كامل ومطلق على بلدنا.
5: الوضع مريع، إنه حقا وضع صعب. بعض الأشياء باهظة الثمن لدرجة أنك لا تستطيع شراءها.
0: الحديث عن الملف الإيراني معنا هنا الصحفي المختص بشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريف. أهلا بك سيد موسى. بداية، هناك نقطة مهمة لابد من الإشارة إليها.
6: نعم.
0: المفاوضات جارية، هناك بنود أمريكية وهناك أيضا مطالب إيرانية. هل لنا بالتفاصيل ماذا نعرف من هذه المطالب الإيرانية أو الورقة المحدثة التي أشارت إليها طهران؟
6: نعم، يعني الشروط الإيرانية كما هي، يعني إيران تتكلم من سقف عالي.

0: لي من شروط كانت هذه الشروط عدلتها في البداية، كانت ترفض الكلام عن النووي والتخصيب، لكن فيما بعد تنازلت وعدلت وقالت بإمكاننا نتكلم لكن ليس الآن. يعني جعلت مضيق هرمز هو في أولويتها وبقيت تناور حول هذه الأزمة التي دخلت أصلا ملحقا على الحرب. الحرب بدأت من أجل النووي، من أجل المشروع النووي. لذلك الآن جاءت وعدلت هذه البنود بعد أن رفضها الأمريكان. وفي هذه البنود الجديدة أيضا نرى المطالب عالية جدا، وهناك فجوة كبيرة جدا بين المطالب الإيرانية وبين الواقع وبين ما تريده الولايات المتحدة. بمعنى أن إيران تطرح في أحد البنود على الولايات المتحدة الخروج من المنطقة، أو على الأقل الخروج من الساحل القريب من إيران. هذا شيء يعني حقيقة لا يمكن أن تعتبره مطلب واقعي، يعني نظرا للتوازنات في القوة لا يمكن أن أحد حتى يتصوره. مطلب ثاني من البنود، تتكلم إيران عن تعويضات الحرب. والمطلب الثالث هي إعطاء إيران فرصة شهر زمان، يعني شهر حتى يتم التوافق على إنهاء الحرب تماما. يعني كل هذه المطالب دون أن تضع الملف النووي الذي هو أصل المشكلة في أولوياتها. لذلك أستبعد أن السيد ترامب يقبل هذه الشروط، وسوف ننتظر الرد، والرد سيكون عدم قبول أمريكا على هذه الشروط.
1: طيب إذا كانت المسألة هي عدم قبول، فالأمور قد تشير إلى رغبة الطرفين في وجود مفاوضات، وهذا دائما المفاوضات يكون في سقف عالي من الطرفين.
0: نعم.
1: ولكن تعودنا من الولايات المتحدة أن يكون الرد عسكريا، ماذا نتوقع؟
0: الآن أعتقد إيران تحاول كسب الوقت، هذا أول شيء، كل محاولاتها هو كسب الوقت. في السابق كانت تريد أكثر وقتا، لكن الآن طرحت شهر، بينما الأمريكان قالوا شهرين. يعني المثير هنا لماذا شهر؟ لأنه إيران تشعر بنوع من الخنق الاقتصادي، الحصار البحري الأمريكي خنق إيران اقتصاديا، إيران تشعر بنوع من الانهيار الداخلي الاقتصادي، هناك يعني أزمة في الداخل الاقتصادية، الأسعار متصاعدة، العملة صعبة، بدأ الدولار 1800 وشيء لحد اليوم، يعني قريب مليون وثمانمية وخمسين مقابل دولار واحد. يعني المواطن الإيراني الذي راتبه تقريبا 20 مليون، عندما يكون الدولار 1.8 مليون قريب من مليون، يعني شهر كامل يصير تقريبا
1: كم؟ 6 دولارات، 7 دولارات،
0: 10 دولارات تقريبا. لذلك يعني لا يمكن للمواطن الإيراني أن يستمر بحياته اليومية ويوفر حياته المعيشية. لذلك النظام الإيراني حقيقة في مأزق داخلي، بالإضافة إلى الفجوة الكبيرة والتباين بينه وبين المطالب الأمريكية التي تريد منه مطالب ثلاثة تعتبرها إيران خطوط حمراء: النووي، الأذرع، والصواريخ.
1: موسى الشريفي، الصحفي المختص الشأن الإيراني في الشبكة العربية، شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.
1: أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر ضرورة ضمان تدفق المساعدات وحماية المدنيين في غزة، وأوضح أن الأمم المتحدة وشركائها أدخلوا نحو 294 ألف طن من المساعدات منذ وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن ذلك يمثل زيادة بنحو 70% مقارنة بما قبل الهدنة، مع تأكيده على ضرورة استمرار الجهود لتأمين مزيد من المساعدات في الأيام المقبلة. إنسانيا أيضا، يشهد قطاع غزة كارثة إنسانية، إذ تتفاقم معاناة النازحين داخل الخيام مع انتشار متزايد للقوارض والحشرات في بيئة تفتقر أوليادنا مقومات الصحة والسلامة.
2: رجل يجلس قرب زاوية الخيمة يضع مصيدة معدنية يثبتها بعناية.

0: يراقب المكان، ثم يتراجع بخطوات بطيئة ينتظر دون نتيجة. داخل خيمة لا تقي حراً ولا برداً، يحاول رب أسرة نازحة الحد من خطر يتسلل يومياً إلى تفاصيل حياته، محاولات تتكرر ونتائج غالباً ما تنتهي بالفشل.
1: أنا بحالة صعبة جداً، إحنا يعني الفران، العرس، الزواحف، من جبل صيادات، وهي صيادة أكثر من صيادة عندي، يمكن 4-5 موجودات حالياً، بصيد ما بصيدنش، بس الكمية اللي موجودة عندنا بشكل مش طبيعي.
0: لم تعد الخيمة مأواً مؤقتاً، بل بيئة مفتوحة لمخاطر متعددة تتسلل فيها القوارض بسهولة إلى الطعام وأماكن النوم.
2: بصراحة الفئران والجرذان والأشياء هاي يعملونا كتير أزمة في الخيام، يعني إحنا مش عارفين. تتخيل أنا عندي طفل صغير، والله أنا بخاف عليه إنه يوصلوا للولد، أنا مش نقصني إنه يصير مع الولد أي إشي. يعني أنت شايف في أطفال هاي أكلوهم الجرذان وشفت إيش صار فيهم.
0: تفاقم الظاهرة يرتبط بتراكم النفايات والاكتظاظ وغياب شبكات الصرف الصحي داخل المخيمات، عوامل خلقت بيئة خصبة لانتشار القوارض وصعبت السيطرة عليها.
3: انتشار القوارض في بيئة مكتظة كهذه يشكل خطرا صحيا حقيقيا، إذ يمكن أن ينقل الأمراض.
0: ووفق تقارير أممية، فإن أكثر من 80% من مواقع النزوح تشهد انتشارا واسعا للقوارض والقمل والحشرات، والتي تسببت بنحو 70,000 إصابة تنوعت بين عض مباشر وطفح جلدي وإصابات طفيلية. بينما تتعثر المفاوضات، تسير القوارض بلا عوائق، وبين محاولات فردية محدودة وبيئة متدهورة، تبقى خيام النازحين في غزة مفتوحة أمام خطر لا ينتظر، بل يمتد ليهدد الصحة والحياة. لقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
4: أفاد مناصر العربية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة الأمن سيعقدون جلسة مشاورات اليوم لتقييم مختلف الجبهات. مراسل العربية أكد أيضا أنه تقرر إلغاء اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر الذي كان مقررا عقده اليوم لبحث إمكانية استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلي. وكانت القناة 15 الإسرائيلية قد أفادت بأن الاجتماع كان سيبحث أيضا استمرار إطلاق حزب الله للصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل. وفي جديد التطورات في لبنان، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء لسكان 11 قرية جنوبي لبنان. القرى المشمولة بأوامر الإخلاء تتوزع بين أقضية صور وبنت جبيل والنبطية، ومن ضمنها الدوير وعير صليم وقعقية الجسر وجبشيت. الجيش الإسرائيلي طالب سكان هذه المناطق وغيرها بإخلاء منازلهم بشكل فوري والابتعاد عن قراهم لمسافة لا تقل عن 1,000 متر. هذا أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله، مشيرا إلى تدمير عشرات المواقع والمباني. في المقابل أكد حزب الله تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وقذائف مدفعية استهدفت تجمعات للجيش الإسرائيلي، معتبرا أنها رد على خروقات وقف إطلاق النار، حيث يستمر التصعيد رغم سريان الاتفاق وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين. وبالتوازي عاد حراك لجنة الميكانيزم مع زيارة رئيسها إلى بيروت لبحث تعزيز التنسيق ودعم الجيش في هذه المرحلة الحساسة. إلى السودان، وفي جديد التطورات الميدانية، أفادت مصادر العربية بمقتل القيادي عسام كيكل شقيق قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل مع أفراد من أسرته إثر استهداف منزلهم في قرية الكاهلي بولاية الجزيرة بمسيرة تابعة لقوات الدعم السريع. قبل ذلك أدان والي الخطوم أحمد عثمان حمزة الاستهداف الأخير الذي نفذته قوات الدعم السريع جنوبي أم درمان، والذي طال المدنيين والبنية التحتية. وصف هذه الممارسات بأنها ممنهجة، معتبرا بأنها تمثل انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والقوانين الدولية، وتعكس حالة الانهيار في صفوف الدعم السريع وفقدانها للقيادة والسيطرة، وفشلها أيضا في مواجهة الجيش في ميادين القتال.

0: تابع التطورات مع مراسل العربية عمار أبو شيب. أهلا بك عمار، ما الجديد؟
1: مرحبا. نعم، الجديد في هذا الهجوم الأخير الذي نفذته مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع على أسرة آل كيكل القيادي الشهير عزام كيكل الشقيق الأصغر لأبو عاقلة كيكل قائد قوات درع السودان بولاية الجزيرة. هذا الاستهداف يعني تظهر بعد فترة وأخرى العديد من المعلومات التي تشير إلى أن الاستهداف كان عبر مسيرة استراتيجية أطلقتها قوات الدعم السريع بعد أن أطلقت مسيرات انقضاضية انتحارية كعملية تمويه من إقليم كردفان باتجاه ولاية الجزيرة. هذه المسيرات أيضا أطلقت باتجاه ولاية القضارف شرقي السودان في عملية تمويهية، أيضا كان القصد منها إصابة عدد من الأهداف بعدد من المواقع، ولكن الهدف الذي كانت تسعى إليه قوات الدعم السريع هو إصابة منزل أسرة آل كيكل بولاية الجزيرة. أسفر هذا الهجوم عن مقتل نحو 6 أفراد من أسرة كيكل، من ضمنهم القائد الشهير والبارز بقوات درع السودان عزام كيكل، والذي أيضا هو برتبة رائد في هذه القوات. المعروف أيضا أن هذه القوات هي تتعرض للمرة الثالثة لهجمات من خلال سلاح المسيرات التابع للدعم السريع. كانت قد تعرضت في يناير الماضي لهجمات في سهل البطانة في معسكر يتبع لقوات درع السودان، وأدت إلى مقتل عدد من الضباط والجنود بهذه القوات. وأيضا في مايو من العام الماضي تم استهداف عدد من المواقع التابعة لقوات درع السودان من قبل الدعم السريع ومن قبل سلاح المسيرات. هذه المسيرات باتت تعمل بكثافة في الفترة الأخيرة، وتقوم الدعم السريع باستهداف العديد من المواقع، كان آخرها ليلة الأمس حيث تم استهداف سيارة نقل مدنية بجنوبي أم درمان في الريف الجنوبي. أدى هذا الهجوم إلى مقتل 5 أشخاص. أدانت حكومة الولاية ولاية الخرطوم هذا الاستهداف الذي اعتبرته استهدافا ممنهجا للمدنيين. أيضا محامو الطوارئ وعدد من المنظمات الفاعلة تحدثوا عن هذه الانتهاكات التي تجري الآن من خلال هذا الاستهداف المتكرر لسلاح المسيرات الذي يتبع لقوات الدعم السريع.
0: طيب، هذا فيما يتعلق بالاستهدافات المستمرة، ولكن ما أبرز خطوط الجبهات في هذه المرحلة والتماس ما بين الجيش وقوات الدعم عمار؟
1: نعم، أبرز خطوط المواجهات خاصة المواجهات الحامية والشرسة هو في إقليم النيل الأزرق، خاصة في محيط وتخوم منطقة الكرمك الاستراتيجية على الحدود السودانية الإثيوبية. هذه المناطق تدور فيها معارك برية شرسة جدا، يستخدم فيها الجيش الطيران الحرب المسير والمقاتل والدبابات، بينما تستخدم الدعم السريع الطائرات المسيرة، وتستخدم أيضا المركبات القتالية ذات الدفع الرباعي والجنود المشاة. وهذه المنطقة هي تقع ضمن الحدود العسكرية لمسؤولية الفرقة الرابعة مشاة تابعة للجيش بإقليم النيل الأزرق، التي قالت بأنها تتقدم أكثر فأكثر صوب الكرمك. المنطقة الثانية وذات أهمية كبرى هي بشمال كردفان، خاصة في منطقة بارا التي تبعد نحو 35 كيلومترا عن مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان، حيث من المتوقع أن ينشط هذا المحور في الأيام القادمة باعتبار أن هنالك تعزيزات للجيش وصلت إلى هذه النقاط، ومن المتوقع أيضا أن تكون هنالك انفتاحة أخرى للجيش باتجاه الجنوب، نعني هنا جنوب كردفان حيث مناطق الدلنج وكادوغلي، باعتبار أن الدعم السريع أيضا في الأيام الماضية تقدم صوب هاتين المدينتين ويقوم بعمليات قصف على الأحياء والتي هي مكتظة بالمدنيين. وقالت شبكة أطباء السودان أن هذا القصف يؤثر في عملية تقديم الخدمات الطبية، باعتبار أن القصف يطال المشافي والمستشفيات والمراكز الصحية التي هي متأثرة بفعل الحرب في هذه المناطق. المحور الثالث والأهم هو محور أيضا غرب كردفان، من المتوقع أن ينشط في الفترة القادمة، وهنالك محور آخر تقول مصادر للعربية بأنه ربما يدخل حيز العمليات العسكرية في مقبل الأيام، نعني هنا محور الصحراء في ما بين شمال دارفور والولاية الشمالية. هذه هي العمليات المرجح أن تدخل ضمن العمليات العسكرية في الفترة المقبلة.
0: إذن المواجهات مستمرة. عمار أبو شيبة من أم درمان، شكرا جزيلا لك. هذه النشرة مستمرة.

فيها بعد الفاصل. موريتانيا تنفي تسلل مقاتلين ماليين إلى أراضيها وتؤكد أن جيشها جاهز للتصدي لأي تطور على الحدود. ولدينا أيضا ترامب يؤكد سحب أكثر من 5000 جندي من ألمانيا، والناتو يطالب بإيضاحات حول القرار.

0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: أهلا بكم من جديد. نفى الجيش الموريتاني تقارير عن تسلل مقاتلين ماليين إلى أراضيه لإعادة تجميع قواتهم، وصفا إياها بالمضللة والكاذبة. وفي بيان رسمي أكد أن القوات المسلحة تفرض سيطرة كاملة على الحدود ومستعدة للتصدي لأي تهديد محتمل، واعتبر أن هذه المزاعم تهدف إلى إثارة البلبلة والنيل من جاهزية الجيش. هذا وأكد مصدران في معبر كوك الزمال بين موريتانيا ومالي للعربية أن عشرات الشاحنات الموريتانية والمغربية المحملة بالبضائع عالقة في بلدة أم كدرة على بعد 80 كيلومترا من مدينة أنيور والساحل في مالي بسبب قطع جماعة النصرة المرتبطة بالقاعدة لهذا الطريق الذي يربط باماكو بميناء نواكشوط. وأكد مصدر في باماكو للعربية أن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة أقامت نقاط تفتيش على الطرق التي تربط العاصمة بدول الجوار وباقي المدن المالكة. في تصريحات للعربية أكد الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير أزواد في مالي محمد المولود رمضان أن الجبهة تخوض حربا وجودية وتواجه قوات باغنر المصنفة منظمة إرهابية، وأن الهدف من وجودها هو تحقيق الأمن والاستقرار.
4: نحن في حرب وجود، يعني لكي نعيش على هذه الأرض التي يحاربنا عليها العالم. لن نحن نواجه تحالف إرهابي، على العالم بأسره يعرف أن نحن نواجه فاغنر، وأظن أن فاغنر مصنفة يعني منظمة إرهابية. يعني نحن طيلة 3 سنوات عشنا أبشع جرائم عرفها التاريخ في منطقة الساحل، يعني وقام بها تحالف مع انقلابيين في باماكو وجماعة معروفة دوليا إرهابية وهي فاغنر.
3: وأشار الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير أزواد في مالي إلى أن الجبهة لا تريد الحرب وتدعم الحل السياسي، مضيفا أنهم متمسكون بحق تقرير المصير.
4: نحن في حرب فرضت علينا، لسنا نحن من أبدأ هذه الحرب. الجماعة في باماكو، انقلابيين باماكو، هم من ذهبوا إلى موسكو وآتوا بمرتزقة فاغنر وشنوا علينا حرب. مطالبنا مطالب شرعية وقديمة منذ حوالي 70 سنة، هو نزاع يعني مطالب شعب أزواد، مطالب سياسية، مطالب حق تقرير المصير. ونحن اليوم تحالفنا تحالف تكتيكي مع مجموعة من الأزوادين، من أبناء القبائل في أزواد، من

0: من أبناء هذه الأرض الذين أيضا أهاليهم وناسهم كانوا ضحية لهذه المجازر طيلة هذه السنوات.
1: نستكمل هذه الساعة من مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ هاجمت القوات الأوكرانية ناقلتين تابعتين لأسطول الظل الروسي عند مدخل ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، وذلك حسب ما صرح الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي. وقال زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام إن هاتين الناقلتين كانتا تستخدمان لنقل النفط لكنهما لم تعودا كذلك بعد الآن. كما هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية ميناء بريمورسك الروسي على بحر البلطيق وأضرمت فيه النيران حسب ما صرح حاكم منطقة لينينغراد الروسي. حاكم لينينغراد أضاف أيضا أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط أكثر من 60 طائرة مسيرة خلال ساعات الليل فوق شمال غرب روسيا، كما أكد أنه لم يحدث أي تسرب نفطي عقب الهجوم على ميناء بريمورسك والذي يعد أحد المنافذ الرئيسية لتصدير النفط الروسي. في المقابل اندلع حريق هائل طال منازل وأجزاء من ميناء أوديسا الأوكراني إثر هجوم روسي استهدف البنية التحتية للميناء وأسفر عن مقتل شخصين. هذا وأعلنت سلطات المدينة الأوكرانية أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق.

0: من موسكو معنا مدير مكتب العربية عبد الجواد الرشد، ومن كيف مراسل العربية حذيفة عادل. أهلا بكما. إذن تصعيد جديد ما بين كيف وموسكو عبد الجواد.
1: محمد، في الحقيقة نعم، هو تصعيد واضح، يعني منذ فترة طويلة لم تشهد المناطق الروسية استهداف بأكثر من 700 مسيرة أوكرانية حسب الرواية الرسمية لموسكو اليوم. طبعا يعني كل الأنباء التي يتحدث عنها الجانب الأوكراني بما يخص عملية استهداف ناقلتي النفط لم تؤكدها موسكو، لكن طبعا يقرأ بين سطور المتحدث الرسمي باسم الكرملين بيتر بيسكوف اليوم إلى أن أسعار النفط قد ترتفع على خلفية انخفاض المعروض من النفط الروسي الخام نتيجة الضربات الأوكرانية، وإن كميات النفط الموجودة في السوق اليوم لا تكفي، يعني هي أقل بكثير عما كانت عليه إذا ما تم مقارنة هذه الفترة بالفترات السابقة. لذلك طبعا يعني عملية التراشق بالمسيرات بين الجانبين مستمرة. محمد، موسكو لم تحدد طبعا تلك النقاط التي استهدفتها يوم أمس أو خلال الساعات 24 الماضية على الأراضي الأوكرانية، لكنها تتحدث بشكل واضح لأنها استهدفت مرافق تابعة للبنية التحتية التي كانت تخدم القوات العسكرية الأوكرانية، ومنها قد يكون ميناء أديسا إحدى أبرز هذه النقاط. طبعا في حادثة يعني ابتعدت عنها العاصمة الروسية موسكو منذ فترات طويلة، أعلن عمدة موسكو عن إسقاط مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة، وتم تعليق مطار المدينة الجنوبي فنوكوفا على خلفية تلك الغارات، بالإضافة طبعا إلى أن كافة المناطق الحدودية محمد ومنطقة موسكو بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم ومناطق داخلية أقرب إلى الشريط الحدودي مع الجانب الأوكراني يعني لوحظ فيها اليوم، وتم تسجيل إسقاط عدد كبير من المسيرات حسب وزارة الدفاع الروسية، عددها يصل إلى 340 مسيرة خلال الليلة الأخيرة. محمد
0: حذيف عادل، ماذا عن الجانب الأوكراني؟
2: محمد، أوكرانيا في إطار الضغط على القدرات العسكرية والاقتصادية الروسية تنفذ أوكرانيا هذه الضربات، وتعتبر أن الهجوم في العمق الروسي يعزز من الضغط على القدرات الروسية وخاصة الاقتصادية. أوكرانيا نفذت هجم يعني ضربتين، الضربة الأولى لميناء نوفروسيسك والثانية ميناء بريمورسك. هاتين الضربتين، الضربة الأولى تم تنفيذها في عملية مشتركة بين جهاز الأمن الأوكراني وبين البحرية الأوكرانية وقيادة الأركان المشتركة، استهدف السفينتين ناقلتين للنفط الروسي من

0: ناقلات اسطول الظل الروسي التي تعتبر هذا الاسطول الذي تعتبره اوكرانيا هدفا لها، وهو يعني محاوله للتحايل على العقوبات والحصار المفروض على الاتحاد الروسي. هذا بالاضافه الى ضربه اخرى قبل دقائق فقط اعلنت عنها هيئه الاركان العامه، وتحدث عنها الرئيس فلاديمير زيلينسكي وقال انه تم تنفيذ ضربه على ميناء بيرومورسك. الضربه استهدفت سفينه حربيه عسكريه روسيه من طراز كراكوت، هي حامله لصواريخ كاليبر، بالاضافه الى زورق حراسه عسكري روسي، بالاضافه الى ناقله نفط اخرى. وايضا هذه الضربه ادت الى دمار في هذا الميناء. اهميه هذا الميناء، هو ميناء تصدير النفط الروسي، وهذه الضربه تعتبر لتحجيم القدرات الروسيه الاقتصاديه
1: في اوديسا. حذيفة،
0: صحيح، الضربة من قبل قوات الاتحاد الروسي استهدفت أوديسا وميناء أوديسا، وأيضا استهدفت مناطق أخرى في أوكرانيا. الهجوم كان ب 268 مسيرة، استطاعت الدفاعات الجوية أن تسقط 249 مسيرة، ولكن هنالك 19 مسيرة سببت ضربات مباشرة، أي أنه لم يتم إصابتها ولا إلحاق ضرر بها، وقامت بضربات مباشرة في 15 منطقة في أوكرانيا. أما الميناء نفسه فتم استهداف مباشر بصاروخ من طراز كاليبر، وهذا الصاروخ أحدث دمارا في البنية التحتية للميناء، بالإضافة إلى سقوط قتيلين وخمسة مصابين، بالإضافة إلى بعض الضرر في المناطق المحيطة السكنية.
1: تلك الهجمات الأغلب منها كان بطائرات المسيرة، ولكن هل هناك مواجهات برية على الأرض؟ عبد الجواد الرشد.
2: محمد، يعني آخر إعلانات موسكو كانت هي السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة سومي، بالإضافة إلى تحييد أكثر من 1370 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات 24 الماضية. كما تشير طبعا تلك القوات الخاصة التابعة لأحمد قديرف بأن المناطق الغربية للبلاد، هنا نحن نتحدث عن المناطق الحدودية من مقاطعتي بيلغراد ومقاطعة كورسك والمناطق المجاورة لها، يتم التحرك نحو الجانب الأوكراني، ولا سيما في مقاطعة سومي تلك التي تشهد أعمال ضارية خلال طبعا الفترات الأخيرة. بما يخص طبعا عملية دانييتسك، فالأعمال القتالية أيضا مستمرة هناك، تتحدث القيادة في تلك المقاطعة يعني الموالية لموسكو عن إحراز يعني سيطرة جديدة على مناطق يعني في شمال وغربي تلك المقاطعة، بالإضافة إلى إحكام يعني السيطرة نحو المناطق الشمالية تلك التي يمد يعني تلك التي تحظى بنقطة هامة جدا، وهي أن المياه التي يعني يمكن أن تصل إلى دانييتسك هي محصورة في تلك المناطق، وتسعى موسكو طبعا للسيطرة على شمال تلك المقاطعة للوصول على أقل تقدير إلى المياه قبل بدء فترة الصيف. محمد
1: عبد الجواد الرشد، حذيفة عادل من موسكو ومن كييف، شكرا لكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم واشنطن تقليص قواتها في ألمانيا، مرجحا أن يتجاوز العدد 5000 جندي.
3: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
1: هذا وعلقت المتحدثة باسم حلف الناتو أليسون هارت على قرار واشنطن بسحب 5000 جند من ألمانيا أو جندي من ألمانيا، بالقول إن الحلف يعمل مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل قرارها بشأن وضع القوات في ألمانيا، موصفة إعلان الانسحاب الأمريكي بأنه كان عملا أحادي الجانب وجرى مع قليل من التنسيق أو انعدامه مع حلفاء واشنطن الأوروبيين. وأشارت إلى أن هذا القرار يؤكد أن على أوروبا أن تواصل الاستثمار بشكل أكبر في الدفاع وأن تتحمل حصة أكبر من مسؤوليتها الأمنية المشتركة، خاصة لمواجهة التهديد المتزايد مع روسيا. بدوره قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن بولندا لم تتلقى أي إشارات تفيد بأن القوات التي تسحبها الولايات المتحدة من ألمانيا سيتم إعادتها إلى الولايات المتحدة، وربما يعاد تمركزها بدلا من إعادتها إلى الولايات المتحدة. حذر رئيس صندوق الاستثمار الروسي كيرل ديمتريف من اقتراب العالم من أزمة طاقة غير

0: مسبوقة قد تكون الأكبر في التاريخ. وقال ديمتريف إن العالم يسير نحو هذه الأزمة دون إدراك حقيقي لحجم المخاطر. وجاءت تصريحاته تعليقا على توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى نحو 150 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن بعض الخبراء بدأوا مؤخرا في الانتباه إلى خطورة الوضع القائم. هذا وتماشيا مع أزمة الطاقة الحالية، أتاحت وزارة النقل البريطانية لشركات الطيران المحلية إمكانية دمج الرحلات الجوية المختلفة في طائرات أقل لتوفير الوقود. التغيير المؤقت في القواعد يسمح للشركات بدمج الرحلات ذات المسارات والوجهات المماثلة في اليوم نفسه، وذلك لتقليل كمية الوقود المهدر من تحليق طائرات لم يتم بيع كامل مقاعدها أو كانت معرضة للإلغاء، وبالتالي ضمان استمرارية الخدمة. أما في فرنسا فأدى ارتفاع أسعار المحروقات للتأثير على المزارعين والصيادين والخبازين والحرفيين أيضا، مما دفعهم إلى الاحتجاج.
1: صيادون ومزارعون وخبازون تجمعوا هنا في باريس لتنبيه الحكومة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة أصبح يشكل تهديدا مباشرا لاستمرار مهنهم. الشرارة جاءت من تداعيات الحرب في إيران والشرق الأوسط ومن التوتر المستمر حول مضيق هرمز. فاضطراب هذا الممر البحري الحيوي رفع أسعار الوقود هنا وضغط على قطاعات لا تستطيع العمل من دونه.
2: نحن هنا لمساءلة الدولة التي تتخذ إجراءات صغيرة جدا لا تكفي، وهي قبل كل شيء إجراءات تواصلية وإعلامية، ولا ترقى اليوم إلى مستوى الصعوبات التي نواجهها.
1: بالنسبة إلى المزارعين، المسألة مرتبطة بكلفة تشغيل الآلات والنقل، ويضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة المرتبطة بدورها بسعر الغاز وسلاسل الإمداد العالمية. أما الخبازون والتجار الصغار فيدفعون الفاتورة عبر الطاقة والنقل والمواد الأولية.
3: يحدثوننا كل يوم عن ترامب، هذه المرة لن يكون الحديث عنه بل ستتحدثون عنا نحن، وهذا جيد. ترامب يستغل الأمر لفرض مزيد من الرسوم، في الواقع هو غير مستقر في مقترحاته وهذا يثير الخوف. نحن خائفون مما قد يحدث غدا.
1: الحكومة أعلنت عن مساعدات إضافية لبعض القطاعات المتضررة، لكن المهنيين يعتبرونها غير كافية. بالنسبة إليهم المسألة لم تعد مرتبطة بالربح بل بالبقاء كما يقولون. فادي الدهوك، العربية، باريس.
0: وكما تتابعون على عواجل العربية، العديد من العواجل القادمة من عمان. الداخلية الأردنية توقيف مشاركين باجتماع لجماعة الإخوان المحظورة في العقبة. إذن من عمان، الداخلية الأردنية توقيف مشاركين باجتماع لجماعة الإخوان المحظورة في العقبة، وسنوفيكم بالمزيد من التفاصيل حول هذا العاجل تباعا على شاشة العربية. أما في الولايات المتحدة فتستعد شركات الطيران الأمريكية لتقديم المساعدة لركاب وطواقم شركة سبيريت إيرلاينز بعد إعلان إفلاسها متأثرة بارتفاع أسعار وقود الطائرات. وأعلنت عدة شركات محلية أمريكية عن أسعار تفضيلية وجدول رحلات محسن للوجهات المشتركة مع منافستهم المتعثرة، كما بحثت استقطاب عدد من العاملين بعد إفلاس سبيريت إيرلاينز. وفي تعليق لا استبعد وزير النقل الأمريكي أن تكون شركات الطيران الأمريكية حقا بحاجة إلى خطة إنقاذ حاليا، قائلا إنه على تواصل مع الجميع. الوزير الأمريكي تعهد بالعمل على توفير قروض لشركات الطيران إذا اقتضت الحاجة.
4: Now you've heard that other airlines have talked about requesting a $2.5 billion bailout. I am in continual contact and my team is in contact with all the CEOs of the airlines. I would say that at this point I don't think it's necessary. They do have access to cash. If they want to come to the US government, we would be a lender of last resort.
0: أيضا في الخبر العاجل الذي تابعناه قبل قليل، الداخلية الأردنية جماعة الإخوان محظورة ولا يسمح لها بإقامة أي اجتماع أو نشاط. ونشير إلى أنه بحسب الداخلية الأردنية فإن الاجتماع ضم عناصر لهم مواقع متقدمة في جماعة الإخوان المحظورة، وسنعطيكم دائما المزيد من التفاصيل فور ورودها من عمان. في الختام هذا تذكير بالعناوين. ترامب يؤكد رغبته في القضاء على ما تبقى من قدرات إيران العسكرية ويستبعد قبول مقترحها الجديد.

إيران تقول إنها بانتظار الرد الأمريكي على مقترحها المعدل وتؤكد استعدادها لجميع السيناريوهات. الأمم المتحدة تطالب بضرورة تدفق المساعدات إلى غزة وتدعو لتضافر الجهود لضمان وصول المزيد. وفي هجمات متبادلة أوكرانيا تستهدف ناقلتين تابعتين لأسطول الظل الروسي، وموسكو ترد بقصف البنية التحتية في أوديسا. بسبب ارتفاع أسعار النفط، سبيريت إيرلاينز تعلن إفلاسها، وبريطانيا تجيز دمج الرحلات الجوية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: هذه إشارة تتوقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وعند حين نستشف تمهد وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
0: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

عناوين الأخبار من العربية اف ام أقرأها عليكم أنا هناء عوني. إيران تقدم رداً معدلاً من 14 بنداً على المطالب الأمريكية يتضمن خارطة طريق لإنهاء الحرب وليس تمديداً.

سفير إيران في إسلام أباد يعلن أن وساطة باكستان لا تزال قائمة وأن تبادل الرسائل مع أمريكا عبر باكستان مستمر. وزير الخارجية الإيراني يطلع نظيره العماني على جهود إنهاء الحرب. رئيس السلطة القضائية الإيرانية يقول إن بلاده لا ترفض التفاوض لكنها ترفض الإملاءات والضغوط. الخارجية السعودية تؤكد دعمها الكامل للبحرين في كل ما تتخذه من إجراءات، وأن أمن البحرين من أمن السعودية وسائر دول الخليج. حزب الله يطلق عدة صواريخ تجاه القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، والقناة 12 الإسرائيلية تفيد باعتراض 5 صواريخ أطلقها الحزب على الجليل الأعلى. مراسلة العربية تفيد بوقوع غارتين على بلدة كفر دونين بقضاء النبطية بعد إنذار إسرائيلي لعدة قرى. الحكومة الإسرائيلية تصادق على شراء سربين من طائرات F-35 وF-15. الجيش الأردني يشن غارات على تجار مخدرات بريف السويداء في سوريا. الداخلية الأردنية تعلن توقيف مشاركين في اجتماع لجماعة الإخوان المسلمين في العقبة. الجيش الأمريكي يعلن بدء عمليات بحث وإنقاذ لجنديين أمريكيين مفقودين في مناورات بالمغرب. ترامب يؤكد سحب أكثر من 5000 جندي أمريكي من ألمانيا. وفي الأخبار الاقتصادية، بيان لأوبيك بلاس يؤكد موافقة الدول 7 الأعضاء على رفع الإنتاج ب 188 ألف برميل يوميا بداية من يونيو. الكرملين يقول إن كمية النفط في الأسواق أقل بكثير مما ينبغي. مستشار الرئيس الروسي يحذر من أن العالم يقترب من أكبر أزمة طاقة في التاريخ. بريطانيا تسمح لشركات الطيران المحلية بإمكانيات دمج الرحلات الجوية المختلفة لتوفير الوقود. وفي أخبار الرياضة، وفي الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين، النصر في ضيافة القادسية، والأهلي يواجه الأخدود، والشباب أمام التعاون. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز في جولته 35 تقام مباريات بورنموث وكريستال بالاس ومانشستر يونايتد وليفربول، وأخيرا أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير. وإسبانيول يواجه ريال مدريد ضمن مباريات الدوري الإسباني. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
3: تحليل.
4: يعني انت تتكلم فنيا،
5: اجل القدسية المفروض الاول،
6: اذا اللاعبين يضيعون معناته انت في التدريب عندك مشكله.
7: وش اسوي انا اللي سجل؟
2: واقلام الصحفيين
8: الان ما شاء الله تبارك الله
9: حسين، اذا تم رفض احتجاج نادي.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
10: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو،
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
11: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
12: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: ملاعب مع فيصل الجفن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في ملاعب مع فيصل الجفن على إذاعتكم العربية FM. باسمكم رحب بشركائي سعود صرامي وعبد الرحمن الجماز من الاستديو، وأذكركم بمتابعتنا من خلال منصة شاهد ومنصة إكس ومنصة اليوتيوب العربية FM لمتابعة هذه الحلقة وجميع الحلقات الماضية والقادمة بمشيئة الله تعالى. سعود صرامي حياك الله.
1: الله يحييك ورحب فيك ورحب في المستمعين والمستمعات والأستاذ الكبير عبد الرحمن الجماز عبر أثير العربية FM.
0: حياك الله أبو عبد العزيز.
2: الله يحييك محمد، أرحب فيك وفي مشاهدي ومستمعي برنامج ملاعب مع فيصل الجفن. أرحب أيضا بزميلي والأخ الصديق العزيز جدا سعود الصرامي.
0: من غير تفاصيل، من غير توقعات، إنه ننتظر نتيجة مباراة اليوم والجولة باختصار، الدوري رايح لمين؟
1: والله شوف،
0: قبل ما ادخل محاوري،
1: انا طبعا بالنسبه لي انا لازلت اقول ان الهلال هو المرشح المفضل على الاقل بالنسبه لي.
0: انا ما ابي المفضل، ابي من واقع اللي انت تشوف
2: مؤشرات.
1: انا مؤشرات اقول برضو الهلال.
0: طيب
2: لا، انا اقول رايح للنصر. ليش؟ اول شيء انه الفارق النقطي هذا عامل مهم جدا. ثاني شيء الهلال لا يستطيع، الهلال فريق الان
0: من غير تفاصيل
2: لن يستطيع على الأقل حق،
0: بس رقمين يقدر.
2: رقمين أتكلم على، في مؤشرات قدامي أبني عليها هذا هذا الرأي. أنا أشوف النصر طيب هو بطل الدوري.
0: ومن الهابطين أنا عندي الحين، عندي النجمة هبط رسمي، الأخدود 17، الرياض 16 كترتيب، ضمك 15. ضمك أمس خسارته خلت الفارق بينه وبين الرياض 3 نقاط.
2: كل احتمالات واردة يعني.
0: أعرف.
2: إيه كل احتمالات واردة. يعني ما تدري يعني بقي لك كم جولة. أنا أتوقع إنه النجمة
0: نفس الترتيب.
2: طبعاً النجمة بعد الخدود.
0: إيه.
2: وأعتقد ضمك.
0: الرياض باقي.
2: الرياض باقي.
0: الفات.
1: الرياض الخدود النجمة.
0: أنت شفت مباراة ضمك أمس؟ في حالة غريبة عند اللاعبين.
1: يمكن أنا أتوقع بسبب المجهود الجبار اللي بذلوه في مباراة الهلال، هي أدت إلى أنه الفريق يعني يصير شكله أمس ما هو كويس.
0: بس ما كأنهم يلعبون مباراة 3 نقاط عندهم ثمينة يعني، كان
1: إيه لأنه بذلوا مجهود جبار في مباراة الهلال. ترى في مباراة الهلال كان أداءهم ما هو بسهل، كان متميز. عشان كذا
0: بس المجهود المتميز المفروض يعطيهم فاعلية أنهم يلعبون.
1: لا، لأنه المباراة الفاصلة بين مباراة الهلال وضمك والخليج وضمك 72 ساعة. أنا أشوف أنه ضمك قادر كبير كثير كثير على البقاء لأنه عنده مدرب كبير. أنا شفت مباراة الهلال وضمك، يعني مدرب البرازيلي كاريلي مدرب يعني على أعلى مستوى.
2: لا بس لا تقيس عليه في مباراة الهلال. أي مدرب الآن يواجه الهلال يصبح كبير،
0: أو بالأصح يواجه الأندية اللي تنافس قدام. حتى الناصر يواجه نفس الموضوع، الاتحاد يمكن ينافس نفس الموضوع، الأهلي يعني. حتى لا يأخذ الموضوع كأننا نمجد الهلال فقط.
2: لا ما مجد الهلال، أنا أقصد بالعكس. أنا أقصد
0: كل الأندية اللي تكون بالمقدمة، الأندية اللي وراء إذا لعبت ما حد تعطي 200%.
2: السوء اللي صار عليه الهلال يصبح أي فريق كبير يلعب قدامه. السوء، أنا أتكلم عن السوء اللي في الهلال، ما أتكلم إنه الهلال إنه رغبة الأندية الأخرى إنها تلعب مستوى قوي لأنها تواجه الهلال. لا العكس صحيح.
0: بس كل الأندية ترى اللي تلعب ضد الهلال بالسنوات الماضية يقال عنها أنها تؤدي 200% لأنه دائما الأول.
2: اللي شوف أنا العكس السنة.
0: العكس.
2: العكس تماما.
1: وشوف مباراة الهلال والحزم، يعني أنا بالنسبة لي أشوف إن الحزم قدم مباراة جميلة. لكن
0: ندخل بالتفاصيل.
1: لكن الهلال استطاع إنه يعني يكسب نقاط الثلاث ب3 أهداف لأنه جودة اللاعبين داخل الملعب تفرق.
0: طيب نبدأ بمحاورنا بالجولة 31، لعبت أمس اليوم الثاني من هذه الجولة، لعبت أول اليوم الأول من هذه الجولة، لعبت مباريات الفتح ونيوم وانتهت بالتعادل بهدفين لهدفين، وضمك يخسر من الخليج ب0-2، والحزم يخسر من الهلال ب0-3. اليوم تستكمل المباريات، الشباب مع التعاون، القادسية مع النصر، الأهلي مع الأخدود، وغدا تستكمل الجولة بالفيحة مع الرياض، والاتفاق مع النجمة، والاتحاد مع الخلود. أنا ما أفهم بخصوص المسابقات كيف يكون التوزيع، لكن ملاحظة قيلت لنا قبل الهواء أنه

0: يوم الثلاث مباريات كلها متوقع لها يعني متابعة جماهيرية، لوجود التنافس ولوجود المستويات الفنية. يعني لما نقول الشباب والتعاون أكيد أنها منتظرة، القادسية والنصر للمنافسة، وأيضا منتظرة لقوة الفريقان، والأهلي والأخدود أيضا منتظرة. بكرة مباريات أقل رتم، كل الثلاث مباريات أقل رتم، يعني ممكن أنه ما يكون في مباراة تصنف أنها هي الأهم. فيح رياض، اتفاق النجمة، الاتحاد والخلود. إذا لجنة المسابقة الموسم القادم اللي راح الموسم القادم تحط بالحسبان توزيع أهمية المباريات على الثلاث أيام حتى تجد المتابعة.
1: أنا متأكد أنك تبتجي الموسم الجاي تقول نفس الكلام.
0: لا إن شاء الله الموسم القادم يتغيرون الناس اللي تشتغل السنة دي ويتغير الشغل
1: عشان ما تصب الإحباط. لأنه هذا الكلام نقوله كل موسم
0: للأسف.
2: شوف طيب. المباريات اللي
0: أذكر بس بالجدول وبجيك عشان نناقشها بشكل عام. النصر الأول، الهلال الثاني منقوص مباراة، النصر الأول 79، الأهلي الهلال الثاني 74، يفارق مباراة عن ما قبل مباراة النصر القادسية اليوم. الأهلي الثالث ب 66 وقد يكون تعد كثيرا يعني عن موضوع المنافسة. القادسية الرابع، التعاون الخامس، الاتحاد السادس، الاتفاق السابع، نيوم، الحزم، الخليج، الفيحة، الفتح، الشباب، الخلود، ضمك، رياض، الخدود، النجمة. كيف شفت الجولة حتى الآن أبو فهد؟
2: شوف أحسن مباراة أنا شفتها هي نيوم والفتح، وأعتقد أنه الفتح يعني كان
0: كإثارة ولا كمستوى؟
2: لا كإثارة وكمستوى وكجمهور. جمهور الفتح الآن قاعد يحضر مباريات
0: متميز
2: ويساعد الفريق على أنه يحقق انتصارات، ورغم أنه كان متأخر أمس 0-2 إلا أنه استطاع أنه يتعادل، وكان قادر على أنه يسجل هدف ثالث، لكن بإعجوبه حارس النيوم تصدى لها. أنا ودي أتكلم عن موضوع مباريات الشباب. مباريات الشباب عندنا إحنا اللي نحضر مباريات عندنا معاناة، وأتمنى من لجنة المسابقة
0: مباريات الشباب ولا ملعب الشباب؟
2: الملعب، مباريات الشباب تقام في ملعبه. عندنا معاناة في هذا الموضوع. أول شيء معاناتنا الأولى من المواقف السيارات، معاناة شديدة جدا جدا. النقل العام ما هو موجود،
0: القطار ينزل هناك.
2: النادي نفسه جاي في منطقة عمل مزدحمة بشكل كبير جدا، ما تقدر تتحرك.
0: شارع الرئيس
2: يعني مثلا أنا من الناس اللي إذا صارت حركة المرور ماشية كويس بيني وبين ملعب الشباب 7 دقائق. إذا مثلا الساعة مثلا خلنا نقولك 2 في الليل، 7 دقائق أخذها. لكن لما تجي الساعة المباراة تصير الساعة 7، أنا هذه 7 دقائق تصير 700 دقيقة. إي والله، بسبب الزحمة. فأنا أشوف أنه لجنة المسابقات يصير عندها يعني انسجام وتفاهم مع إدارة المرور، أنه أن أن يعني اليوم الخميس القادم في مباراة النصر والشباب الساعة 9.
0: وش سوون يعني؟ وش الحلول؟
2: ما تقام مباريات الشباب في ملعب الشباب أيام العمل.
0: إيه.
2: ما هي يا أخي
0: أيام العمل وأيام الإجازات.
2: لا لا لا لا، في الإجازات تخف كثير الزحمة، لكن أيام العمل منطقة الكافد هذه مختنقة جدا بالسيارات والناس. لا تقول لي النقل العام والقطار ما يقصر، بس الناس واجد والسيارات واجد. يعني الصين دي الظاهر تصنع سيارات لنا بس. سيارات كثيرة يا أخي، يعني ما تقدر يعني أنا اللي طلعت من هنا بعض الأحيان أنا أشوف بيتي أشوفه
1: بس ما تقدر توصل،
2: ما أقدر أوصله لأنه الساعة 4:30. أنا أشوف البيت أشوفه بس ما أقدر أوصل. فأنا أقول أرجو من لجنة المسابقات أنها تتنبه، طالما نادي الشباب تم اعتماد ملعب نادي الشباب لأن يخوض نادي الشباب مبارياته في ملعبه، احنا ما نقول شيء، بس حاولوا انها تقام ايام السبت وايام الجمعة وتختارون وقت تكون حركة المرور مناسبة.
0: طيب
2: بس هذه.
0: طيب انزاجي،
2: لكن ايام العمل مشكلة.
0: انزاجي امس بعد المباراة ان شاء الله اقتراحك يلقى، بس ما في حلول فعليا. انا وانت تتكلم انا احاول ادور حلول، ما في حلول،
1: ما يلعب ملعب
0: ولا في ملاعب متوفره تقول انقلوا من ملعبكم.
2: لا اقدر، انا ما هم من حقي اني اقول انقلوا ملعب الشباب، لاني كاني اخذ حق اصيل من نادي الشباب. لا اخذ حق اصيل من نادي الشباب وحرمه منه. انا اقول لجنه المسابقات الشباب يلعب في ملعبه، بس لما يلعب في ملعبه يلعب أيام الجمعة والسبت.

0: لأن حركة المرور صعبة اليوم، هو بيلعب مع التعاون أعتقد في الرياض ولا لا؟
1: لا.
0: ويوم الخميس بيلعب مع النصر برضو في الرياض. والساعة اليوم الساعة 7 ترى مباراته مع التعاون، ومباراته الظهر مع النصر الساعة 9. صعب علينا والله، والمواقف صعبة تلقاها.
1: اجلس ببيتك يا أخوي، شو رتبت لا لا لا,
0: لا لا لا لا شوف، أنا ما أحب شيء اسمه أقعد في بيتي، أنا عندي دائما حلول. أنا أقول الحق الأوبر تعال خذني وحطني عند الباب الملعب وامش. أنا معه خلاص.
1: ما تروح بسيارك؟
0: لا خلاص، أنا صار. علشان أنا بعد برضو أنا
1: أرتاح،
0: أرتاح مع أني أجي أوقف موتري وارجع عليه غرامة.
1: ما شاء الله، يعني أنا اليوم أشوف الشبابين لما يتكلمون حاطين حلول، كانوا يشتكوا من هذه المشكلة. أنا أتكلم كجماهير، يقصرنا نروح بالقطارات.
0: القطار ما يقصر،
1: لأن المحطة تنزل عند الملعب.
0: احنا ما انا ما اقول القطار والله ما يقصر، ويشيل ناس في الأوقات المحددة، والناس العاملين في القطار بيض الله وجيهم. انا اقول المشكلة، المشكلة مش في القطار، المشكلة في المنطقة المخنوقة.
1: طيب،
0: بس هذه.
1: طيب، امس انزاغي بعد مباراته مع ضمك قال حققنا انتصار مستحق ولعبنا بطريقة جيدة امام فريق صعب على ملعبي. خلال 30 جولة حققنا 22 انتصار وتعادلنا في 8 مباريات ولم نخسر. لو عدتم إلى احصائيات فرص التسجيل بين أندية الدوري ستجد الهلال الأعلى. ونوه المدرب إلى تقديم بدائل إضافية إيجابية ومثمرة في هذه المباراة مقارنة بالمباريات السابقة. الشباب جابوا احصائيات إنزاغ اللي هو يتكلم عنها. قالوا بحسب موقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين يتصدر الهلال بالفعل قائمة الفرص الكبيرة الضائعة. أولا ب70 فرصة ضائعة، بعده النصر ب67 فرصة، قادسية 63 فرصة، الاتحاد 54 فرصة. هم لما يتكلموا عن فرصة، فرصة محققة وليس فرصة وصول إلى المرمى. وسجل الهلال 79 هدفا في البطولة، سجل النصر 81 وسجل القادسية 71 وسجل الاتحاد 47. كيف شمت مباراة ضمك أمس أبو فهد؟
0: ضمك مع الخليج لا أبو عبد العزيز، أبو عبد العزيز
2: مباراة الهلال
1: وضمك
0: والحزم
2: الحزم
1: اسف الحزم.
2: شوف، انا اعتقد اللي قاعد يتابع الهلال طوال هذا الموسم هو استمرار انه الهلال النسخه الأسوأ يمكن ممكن تكون في تاريخ الهلال. ما عليكم الارقام، الارقام هذه خادعه، لكن بالنسبه للجمهور قاعد يتحمل الضغط طول المباراه. شوف، الهلال بعد ما كان صانع الفرح بالنسبه لجماهيره الان هو صانع المرض.
1: معقول؟
2: إيه، نشوف الجمهور ردة الفعل، الجمهور طول مباراة الفريق مضغوط. يتقدم الهلال، المسلسل هو نفسه ما يتغير مع إنزاغي، يتقدم الهلال بعدين يرجع للتراجع، بعدين يتحمل الضغط، وبعدين تأتيك الهفوات و غير كذا. إنزاغي طبعا أي فريق يواجه يقول أنا واجهت فريقا قويا وصعبا ومنظبا و من هالكلام المخادع، لكن الحقيقة ان
1: الارقام يا بعدي
2: الارقام دائما
1: الارقام صفر.
2: انت شف انت شف تابع كل مباراه على الاقل من بعد يناير، شف اي مباراه للهلال دائما الهلال مضغوط. هذا ليس الهلال،
1: انا ما اتكلم الان تكتيك فني، انا اتكلم انا ما انا فني، انا فيصل لي ارقام. الارقام تقول انه الى الان مؤهل انه ياخذ الدوري، وانه لم يخسر، وانه يتصدر بالارقام الثانيه.
2: الارقام خادعه. ليش الحين تقول من هو الفريق اللي ما خسر؟ الهلال صح. من هو الفريق المتصدر بفارق 7 نقاط؟ النصر. كم خسر النصر؟
0: 3.
2: الأرقام تخدع، أرقام ليست كل شيء. أنا بأجي أجلس على هالأرقام وأنا قاعد أشوف فريق مترهل.
1: أي.
2: فريق مترهل، يعني في كل مباراة الجمهور الهلال يتحمل الضغط. أعرف كثير من الجماهير يقول ما عاد ودنا نشوف المباريات.
1: أنا لا تنقل لي رأي الجماهير، برأيك أنت.
2: لا، الجمهور هو المهم، هو الحلقة.
1: حبي رأيك أنت، أنا ما بسمع رأي الجمهور.
2: أنا بالنسبة بالأخير. أنا بالنسبة لي
1: ما في شيء متفق
2: عليه. أنا بالنسبة لي لا، ما عاد أكثر في مباراة الهلال.
1: أنت نفس الفكرة.
2: أنا شخصياً ما عاد أصلاً ما عاد فيه.
1: طيب، في هذه الحالة اللي أنت تتكلم عنها، لنفترض نحط سيناريو ونرسم الآن وهو متوقع إنه يحصل، إنه الهلال أخذ الدوري. وش يصنف أجل هذا الدوري اللي الهلال سيء وكد صار ما أدري الأول وفارق نقاط وسحبت منه الصدارة ويأخذ الدوري؟
2: معناها مو بجودة في الهلال، ردم في المنافسين. شوف، وبعدين إنزاغي اللي قاعد يتحدث يقول أنا أشعر براحة واللي الهلاليين يشعرون براحة معي، أقول لك شيء وشيء مهم. اللاعبين ما يبونه، الإدارة عندها قناعة أنه ما يصلح. لولا المقابل المادي اللي يندفع إلغاء عقده كان موضوعه منتهي من زمان ترى.
0: اللاعبين ما يبونه؟
2: اللاعبين

0: طيب انا ما دام انك جبت طاري اللاعبين، انا عندي سؤال، عقد سالم الدوسري متى ينتهي؟
1: بعد سنه، هذه كمل سنه باقي لي سنه.
0: وطيب الحديث عن انه سالم الدوسري ممكن ياخذ مخالصه في الصيف؟
1: ما ادري والله، ما عندي معلومه.
0: لا لانه
1: قال لا اعلم فقد افتى.
0: لا لاني اشوف فيه بعض الان فيه انقلاب على سالم من بعض الأصوات الهلالية، سواء مغردين أو جماهير أو إعلاميين.
2: هو انقلاب ولا تحديد مستوى؟
1: مستوى سيء.
0: أوكي، بس إنه الآن يتحدثون. أنا أقول لك،
2: هذا اللي يميز الهلال، ما عندهم قدسية اللاعب. إذا انخفض مستواك حسب مستواك.
1: صحيح.
0: لو قدر إنه سالم الدوسري يحصل على مخالصة نهائية من نادي الهلال في الصيف هذا، وأيضا لو قدر أن السيد خسس يجدد عقده مع نادي النصر لعام آخر، أنا متأكد بنسبة مش 99%، أنا متأكد بنسبة 100% أنه سالم الدوسري سيصبح لاعبا نصراويا.
3: طيب
0: أنا متأكد. إذا سالم، أنا ليش سألت عبد الرحمن؟ لأني أنا أثق في عبد الرحمن وفي معلومات عبد الرحمن وأنطلق منها. أنا سمعت إنه يعني سالم يعني الدوسري،
2: يعني النصر بيخلي ماني اللي متميز ويجيب سالم اللي له سنتين مستوى
0: ما
2: سيء.
0: ما ما ما له علاقة في مكان
2: نفس المركز.
1: شلون رجع المعلومة محمد مهمة؟ له سنتين.
0: ها؟
1: له سنتين.
2: شلون ما له سنتين؟ دخل. نفس إيه؟ نفس المركز.
1: أبو محمد شو الفرق بين سنتين؟ سنتين وهو يقدم مستويات سيئة مرة.
0: من هو هذا؟
1: سالم. الموسم الماضي كان يسجل، عشان كذا كانت
2: يصبرون
1: والجمهور خلاص مع الموسم هذا غاب المستوى، غابت الأهداف.
2: بس شلون تقول أنت ما له دخل بالمركز؟
0: أنا
2: مو بيلعبوا بنفس المركز.
0: هو يوظفه بطريقته الخاصة. أنا قلت لك، أنا سمعت إنه سالم الدوسري الآن يعيش فترته الأخيرة، يعني عقده بينتهي في الصيف، عشان كذا حرصت على أني أسأل الأستاذ عبد الرحمن الجماز لأني أثق فيه جدا.
1: لا تو لسه
0: مجدد سنتين ومن أخبارها انطلق منها. إيه؟ عشان كذا
2: مو بالصيف، باقي له سنة.
1: باقي له موسم.
0: أنا قلت لك لو
2: أخذ مخالصة،
0: استسلمت إدارة الهلال وأعطتها مخالصة ووافقه على المخالصة،
2: يجي للنصر
0: بشرط أنه خسس يكون موجود. لما خسس إلى الآن ما جدد. إذا جدد، أنا أقول لك مثل ما أصر الكابتن خسس على التعاقد مع عبد الله الحمدان، سيصر على التعاقد مع الكابتن
2: طيب
0: سالم الدوسري.
2: الصيف قريب ونشوف.
0: نشوف
2: القادسية والنصر اليوم صدام القمة، اليوم مباراة منتظرة. السيناريو المتوقع في حالة خسارة النصر وفوز الهلال في مباراة المؤجلة أمام الخليج، راح يكون الفارق نقطتين، وبعدها يصير باقي 3 جولات، صح؟ أو 4 جولات، 3 جولات.
0: النصر باقي له 4، يبقى له 3.
2: إذا خلص القادسية صار باقي له 3، يعني يصير الموضوع فعلا الهلال يضغط على النصر، وبأي تعثر مباراتهم القادمة الهلال ونصر ممكن الهلال يأخذ الصدارة من عنده. طيب مباريات القادسية، لعبوا 30 مباراة فازوا 19، تعادلوا 8 وخسر 3. والنصر لعبوا 30 مباراة فازوا 26 وتعادلوا 1 وخسروا 3. سجلوا 71 القادسية واستقبلوا 31. النصر سجل 81 واستقبل 21. مبارياتهم في دوري المحترفين 19 مباراة، فاز القادسية في 7 والنصر في 9 وتعادلوا في 3. أرقام رونالدو مع النصر في موسم 25-26، 32 مباراة، سجل 27، 4 تمريرات حاسمة. وفي دوري روشن 25-26، هذيك الأرقام في النصر في الموسم كامل. وفي روشن لعب 26 مباراة، سجل 25، 2 تمريرات حاسمة. في دوري أبطال آسيا لعب 3 مباريات، سجل هدف تمرير حاسمة واحدة. أبو فهد، القادسية والنصر كيف تصفها؟ مباراة الموسم؟
0: شوف، قبل ما أوصف مباراة القادسية والنصر، أنا أعتقد أنه رياضة الساحل الشرقي بحاجة كبيرة جدا لزيارة فريق عملاق مثل النصر، خاصة في هذا الوقت. لأنه أمس منذ أن وصل النصر شعرت أن الحراك الرياضي في المنطقة الشرقية تحرك، استقبال في المطار واستقبال في الفندق وحركة. والمباراة اليوم على زي ما يقولوا أنه التذاكر شبه أنها أصبحت نافذة، فهذه

0: حراك. احنا هذا الشيء نبيه لرياضة الشرقية. انا من الناس اللي اعشق الاتفاق واعشق القادسية واعشق الفتح واعشق النهضة، ابغى والخليج ايضا ابغاها تتحرك، ابغاها تاخذ بطولة، ابغى رياضة الشرقية تنشط من جديد بدال ما يصيرون مجرد انهم يمارسون حرب بالوكالة ضد أندية أخرى. أنا مبسوط. شوف في القادسية منذ أن صعد كانت له اليد الطولة في الفوز على النصر، يعني العام الماضي أخذ 6 نقاط ذهابا وإيابا بنتيجة 1-2-1. الدور الأول من هذا الموسم أيضا 2-1 فاز القادسية. لكن أنا أعرف الآن تماما أن النصراويين يعيشون قلق بسبب هذه المباراة، لكنني سألعب الدور الذي لعبه خسس في المؤتمر الصحفي. خسس عنده شيء غير طبيعي هذا الرجل بصراحة. أنا في المؤتمر، مش اللي بعد المباراة حقت الأهلي، المؤتمر الذي قبل المباراة، كان يعني كل كراسي الإعلاميين كانت مغطاة بالناس، كانوا أتشعر فيه قلق على المباراة، وأنه مباراة وتحدي وصراعات كلامية وما أدري إيش. هو الوحيد اللي قال أنا فايز.
1: هذا من وين الشعور جاك؟
0: هو أتكلم لك عن شعوره. هو
1: شعور القلق.
0: أنا أشعر بالنصراويين. أنا لي أصدقاء واجد
1: نصراويين. جماهير والإعلاميين اللي على الكراسي.
0: إعلاميين.
1: شو إيش دخلهم بالقلق؟
0: عاد يا أخي يعني ما نحاول إن إحنا نعرف إنه هناك إعلاميين يميلون للنصر وللاتحاد وللأهلي وللنصر، أمر طبيعي ذا. بس إنك أنت الرجل يلعب دور حقيقة نفسي ما هو سهل. يعني شوف كيف إنه مثلاً يحتلف مع الجماهير بالعلم، يرفع العلم، يستقبلهم، يلعب دور. يعني الضغوط النفسية الآن التي يعيشها النصر والنصراويين هو قاعد يخففها بشكل غير طبيعي. يعني هذا مش مدرب، هذا فيلسوف، هذا عبقري، هذا تتكلم مع واحد فعلاً.
1: كمك بالغت يا أبو فهد.
0: لا بالغت.
2: أنا ترى لأنه أنا شايفك هذه يمكن المرة 7 أو 8 خلال هالشهرين. اللي تقول شعر بجسس غير طبيعي.
0: الآن أنا.
2: ترى ما بعد سوى شيء.
0: أو ما بعد شيء بشيء. بس أنت تتكلم لك عن ما يقدمه النصر اليوم. أنا بالنسبة لي إذا فاز النصر.
2: يقول لك بأضعف مستوياته ممكن ياخذ منك الدوري ترى.
0: طيب أوكي خليني بكمل. الآن النصر اللي إذا فاز النصر ببطولة الدوري هو انتصار لكرة القدم النظيفة.
2: وإذا ما أخذ.
0: خليني بكمل. إذا فاز النصر ببطولة الدوري هو انتصار لكرة القدم النظيفة، وإذا خسر هي لم يخسر النصر لوحده، خسرت كرة القدم، قاعد يقدم كرة نظيفة ومحترمة وأهداف وإثارة وجمهور. أنا أقول لك هذا الرجل قاعد يعني إذا كان هناك هدية قدمها الهلاليين للنصر لا يمكن أن ينساها النصراويين عبر التاريخ، فهي تنازلهم لخسس عن النصر.
1: هم تنازلوا ملغين عقده وانت رحت أخذت.
0: المهم
1: ما تنازل. التنازل حق جورج آرثر.
0: من هو؟
1: حق جورج آرثر.
0: حق جورج آرثر أنا اللي كنت أغطيها بس.
1: هذاك التنازل. أي.
0: لكني أنا
1: داخل بتأشيرة النصراويين.
0: أوكي. هي تأثيرة مزارع. إحنا نتكلم لك عن اللي قاعد يصير اليوم. ها؟ طيب. اللي قاعد يصير اليوم شيء جميل. أنا بالنسبة لي إذا كان هناك أي قلق من عند النصراويين عليهم طيب. النصراويين أن يشاهدوا ما يقوله كريس خسس لأنه يرفع عنهم جدا هذا القلق.
1: القادسي والنصر مباراة الموسم
3: أكيد مباراة الموسم، عطفا على أنه القلق النصراوي كان في الدور الأول من المباريات ذي، من بعد انطلاق مع القادسية مع الأهلي. يعني المسلسل المباريات ذي هو اللي النصر أضاع فيها 11 نقطة من 12 نقطة، يعني لم يحقق له نقطة.
1: أي مباريات يناير.
3: مباريات يناير
1: اللي بعد كاس العالم.
3: أي الآن النصر تجاوز الأهلي، تجاوز يعني محطة مهمة
1: ثبت الهلال بس.
3: أي الآن مباراة القادسية أنا أعتقد أنها مباراة مفصلية جدا. بالنسبة أنا اللي قاعد أشوفه أن النصر وضعه غير وضعه في الدور الأول. الآن هو منطلق، الفرق صارت أسهل، أيضا ظروف القادسية أصعب، الغيابات اللي في القادسية أصعب. النصر الآن تشوفه هوية فريق بطل.
1: إيه بس القادسية من العام إحنا نشوفه مثل المباريات الكبرى فريق
3: مختلف،
1: ومباريات مع الأندية الوسط والأواقل فريق آخر. فأنت لا تحكم عليه بمباريات الماضية إلا مع الفرق الكبيرة تكتشف أنه فريق مخيف.
3: صحيح هذا الكلام ما حد يقدر ينكره، لأنك تشوفه أنت يقدم مباريات قوية جدا مع الفرق الكبيرة.
1: ولا تنسى أنه مستهدف النخبة، لازم المراكز الثلاثة الأولى.
3: بس اللي أنا قاعد أشوفه النصر الآن هو أشرس لأنه عنده هدف لازم يحققه. واضح أيضا حتى البيئة اللي داخل النصر الآن
0: تغيرت.

0: تغيرت كثير. لازم
1: تكون الإدارية ولا وشو؟
0: كل شيء يعني الأجواء في الملعب، اللعيبة.
1: شلون تغيرت؟ ما فهمت.
0: في إصرار.
1: وش اللي تغير؟ روحت تحدي عند اللاعبين تقصد والأمور هذه.
0: إيه صار الفريق.
1: المدرب له دور.
0: إيه صار الفريق أكثر شراسة. يعني
1: المدرب له دور.
0: يعني زي ما قال أبو فهد مثلا مباراة الأهلي. ترى كانت مباراة يعني بالنسبة للنصر هي مفصلية، الطرف الآخر داخل بتحدي، في تحديات وجاي على أنه لابد أنه علق العشر، لأنه الأهلي عنده رغبة أنه يواصل أيضا في المنافسة. كانت المباراة دي مهمة له، وكان أيضا روح المناكفات اللي ما بين الفريقين النصر كسبها بكل سهولة.
1: صح.
2: أمس شوف المحللين وش يقولون هذه الأيام. يعني ترى أنا أعجبني مؤتمر الصحفي لمدرب القادسية الأيرلندي روجرز، تحدث بشفافية عالية وتحدث بأريحية. إحنا ما قال أنا عندي غيابات، قال أنا جاهز لتكرار الفوز على النصر، والنصر فريق كبير وعنده هدف للبطولة. شوف مثل هذا المدربين زي روجرز وزي خوسس، هذول بس مش بس يجلسون، هم هذول زي ما يقولون المحللين يغيرون عقلية اللاعب. كيف يؤمن بنفسه، كيف يؤمن بالفوز، كيف يحقق تطلعات محبينه. ما يجي زي أول كانت تحسس أنه روح الانهزامية من موجودة. يعني تلقى مثلا بعض الجماهير، تلقى بعض اللاعبين، تلقى بعض الشرفيين، بعض الإداريين، يعني يصير يعني لا يبث الطاقة الإيجابية، يبث الطاقة السلبية. هذا خصص في المؤتمر الأخير وش قال اللي قبل مباراة الأهلي؟ قال النصر سيكون بطل الدوري، والناس قاعدة قلقانة. روجرز أمس في المؤتمر قاعد يتحدى أنه القادسية جاي يتحدى النصر لانتزاع الفوز من النصر. فهذه العقلية هي اللي تؤمن. طيب. بالطاقة الإيجابية وتؤمن بالانتصارات.
1: عندك مثال، عبد الإله العمري شلون غير العقلية، سواء تعامل الجماهير مع اللاعب أو حتى اللاعب، وشلون لما المواسم الماضية وشلون مستوى الموسم هذا؟ أكيد نجسس له دور كبير.
2: أنا أقول لك مباراة النصر والنصر وأعتقد الخلود، لما أشرك خصص عبد الإله العمري في آخر الدقائق، كانت أي كورة تلمس قدم أي كانت صافرات الاستهجان. استهجاني. في مباريات الأخيرة كان جمهور النصر يهتف يا أبو ناصر يا أبو ناصر. هذه العقلية من يغير؟
1: لأنه يعني حماه والمدرب، وصرح بعد ديك المباراة قال اللي بيسوي هذه الحركات ما نبغى بالمدرجات.
2: وليس الكابتن عبد الإله العمري الآن اللي الآن يعتبر أفضل مدافع، أيضا أنخلو. أنخلو حوله إلى نجم كبير.
0: بس ترى العامل المهم في هذا،
1: وهو الوحيد اللي لعب أيمن يسار ونجح.
0: بس ترى العامل المهم في هذا الموضوع هو سلسلة الانتصارات.
1: لا بس جاتهم خسائر بغت تعدم الدنيا.
0: لا بس سلسلة
1: اللي تكلمت عنها قبل شوي. يعني هذه تعدم المنظومة نفسيا ومعنويا.
0: سلسلة الانتصارات للنصر تخلي قرار المدرب يعني محمي، وتخلي حتى الدعم الجماهيري. نفس الشيء اللي سواه الآن خصص مع بليلة العمري سواه العام مع البلهي. وش صار في البلهي؟ دمره. النتائج ما النتائج لم تخدمه.
2: فارق السن.
0: إيه بس النتائج لم تخدمه.
1: أنا أعتقد تصرفات البلهي تفرق.
0: لا كان صحة استهجان مثلا.
1: صحة استهجان بسبب تصرفات بليهي. العمري ما يسويها
0: تصرفات. لا ما كان لتصرفات.
1: هم زعل الجماهير زعلتهم على العمري لأنه قال بروح للاتحاد، فحسوا أنه مغصوب على جلسة النصر بس.
0: إيه
1: بس بليهي كان يسوي مشاكل.
0: لا مو على
1: الإصابات
0: لا جمهور جمهور الهلال كانت قلبته على البلهي، لأنه كان عنده وجهة نظر نبغى تنبكتي أفضل.
1: طيب
2: لا شوف قبل إغلاق الفترة الشتوية بساعات
1: كان بروح الاتحاد،
2: جاء مندوب الاتحاد في النادي وجاء معه واحد اسمه باقديم، أنا أعطيك أسماء،
1: وكيل لاعب.
2: وكيل اللاعب جاء على أساس أنهم يبغون يعطون النصر الظهير الباك الشمال ماتايا أعتقد اسمه كذا، ويأخذون العمري. اصطدموا بخسس. خسس قال للعمري ما في شيء اسمه انتقال.
1: خسس ولا سميدو اللي رفع المبلغ؟
2: لا
1: 75 مليون.
2: لا ما في أرقام أساسا، ما في شيء اسمه أرقام.
1: حد اللي طلع ذيك الأيام.
2: المهم بعد كذا العمري زعل. ها زعل العمري قاب بعد وغاب، بعد برضو غاب، مو بس زعل.
1: صحيح.
2: زعل وغاب.
1: صحيح.
2: بعد ما جاء من ذا قال له خصوص أنا بلعبك، أنا اللي بلعبك، أنت خايف ما تلعب لأنه أنا جايب مارتينيز وجايب الفرنسي محن، أنا بلعب. عشان كذا تغيرت الطريقة من الدفاع المتقدم إلى ثلاثة مدافعين.
1: صحيح.
2: صار أساسي. فأنا أقول لك المدربين إحنا نحرص على التعاقد مع المدربين

0: زي طيب. خوسيس، مدرب القادسية روجرز، لأنهم فعلا حتى في مدرب سعودي اليوم ترى قاعد يؤدي عمل جبار، ممكن فريقه يروح الكاس آسيا، سعد الشهري.
1: ايه
0: ترى الان حظوظ فريق
1: نتائج ايجابية،
0: ترى حظوظ فريق الاتفاق الان للذهاب الى كاس آسيا
2: امكانيات قليلة.
0: لا وعندهم اربع اشهر مرتبات متأخرة.
1: انا متفاجئ انك متفاجئ من مستوى سعد. سعد مو اول مرة مع الاتفاق، حتى مع يوم جاء تجربته
0: الاولى في آسيا في طموح،
1: يوم جاء تجربته الاولى نقلهم من 12 الى الخامس.
0: ايه بس انا اقولها لك الان في طموح للذهاب لآسيا.
2: اللي تابع الاتفاق بانصاف يشعر ان هذا الفريق برغم ان امكانيات ما تقارن بالفرق الكبيره، وزي ما قلت وظروف حتى تسليم المرتبات ترى هذه ظروف مهمه لنفسيات اللعيبه، لكن اللي قاعد يتابع الاتفاق وبانصاف الاتفاق عنده هويه الان، هويه فريق.
1: غيرت رايك بسعد؟
2: اي لا ممتاز، مدرب ممتاز
1: يعني غير،
0: بس لا يصير في المنتخب
1: يعني تغير رايك بسعد؟
2: لا اللي قاعد تشوفه مدرب ممتاز. انا لما
1: يعني يكون كان حكم غلط على ذكري،
2: لا مو بحكم غلط، الفترة اللي قدمها من المنتخب ما كانت جيدة.
1: طيب.
0: لا لا لا أنا
1: ما كانت جيدة ولا عبنا.
0: لا لا لا أنا بدافع عن عبد الرحمن. هذه قمة المهنية. عندما ينجح المدرب أو اللاعب.
1: لا بس بعيد ما كان مع المنتخب كان نتائجه جيدة.
0: أوكي بس هو كان.
2: ما تنتظر الرأي اللي طرحته قبل.
1: لا لا لا يوم كان مع المنتخب يوم تقول رأيك. لازم. كانت نتائجه إيجابية.
2: لا ما كانت
1: إيجابية. لا لا إيجابية. عطني السيفي حق ساعتك فرسله لي.
0: لا بس
1: الحين بذكرك فيه. أنا مع أنا الفئات السنية كانت إيجابية.
0: أنا أقول.
1: خاسر أنا النهائي بصعوبة وأهلك للأولمبيات ولعب دور أربعة، وش تبي أكثر من كذا؟
0: إيه بس إنه قمة المهنية من الأستاذ عبد الرحمن عندما يشيد بسعد. لا لا عندما يشيد بسعد وهو يزاحم الاتحاد والتعاون على مقعد آسيوي وبقلل الأثمان.
1: صحيح. طيب قرارات لجنة الانضباط أمس والأخلاق أوقفت مدافع الأهلي ديميرال مباراة واحدة إضافة إلى غرامة مالية وقدرها 165 ألف ريال. القرار الأول الإساءة الإعلامية 100 ألف ريال، إثارة جمهور الفريق المنافس 50 ألف ريال، الحاق الضرر بمرافق وممتلكات ملعب المباراة 15 ألف ريال، وصدرت عقوبة ضد الأهلي بعد رمي جمهوري 22 علبة مياه وأدوات أخرى تجاه أرضية الملعب دون إصابة أحد، وتم إلزام النادي بدفع غرامة مالية وقدرها 130 ألف ريال. في حين عاقبت اللجنة نادي النصر لرمي جمهوري 57 علبة مياه وأدوات أخرى تجاه أرضية الملعب ولم تصب أحد بدفع غرامة مالية وقدرها 100 ألف. شلون هذول 22 علبة 130 ودولة 57 علبة 100؟
0: ممكن هذه نوفا وذي كيف.
2: لا لا لا أصبر
1: أصبر
2: لا لا لا
1: أصبر أصبر
2: سؤال مهم ترى كل
1: عيدة مرة ثانية.
2: إيه صح صح
1: 22 علبة
2: أقل
1: للأهلي
2: وأكثر عقوبة،
1: وأكثر عقوبة النصر 57 الضعف.
2: أنا أقول
1: وأكثر من الضعف.
2: أنا أقول قراءتي لها.
0: لا لا عبد الرحمن عبد الرحمن شوف هذه علب نوفا وذي من من جليب في شجرة. تعرف جليب اللي في شجرة؟
2: أنا أتوقع.
1: خلا كمل لك. الآن يقول لك 100 ألف ريال إساءة إعلامية، نفهم إنه بالتصريح صح؟
2: تصريح.
1: طيب إثارة جمهور الفريق المنافس 50 ألف يوم إنه يمشي ويدور. أوكي هنا ب 15 ألف. الحاق الضرر بمرافق وممتلكات ملعب المباراة. الحين الحاق الضرر يعني أنا ملعبي ملعب النصر هو كما قيل أنه كسر الشاشات صح؟ أروح أدفع لجنة الانضباط ولا أدفع للنادي أو المنشأة أن تصلح
0: للشركة
1: وش صحيح أو الشركة
0: المفروض
1: هو يقول الشركة. لا حولها على حساب اللجنة في شيء يعني تفضل.
2: أقول لك يمكن المبالغ دي فعلا هي كانت مثار سؤال. أنا أتوقع أنها سبق أن يمكن تكرارها من جمهور الأهلي هو اللي يخليها مضاعفة، يعني هذه قراءتي لها، ترى ما عندي معلومة أكيدة في هذا الموضوع. بالنسبة للعقوبات شوف هذا الموضوع بصراحة أنا أشوف أنه قاعد ياخذ منحنى خطير جدا اللي بين اللاعبين الأجانب والسطوة.
1: أحمد يقول لأنه كررها يعني هي ملحوقة
2: أي نفس
1: بس مكتوب بالقرار أنه كررها.
2: لا أنا ما قرأتها. أنا ما
1: قرأت القرار. لا
2: أنا ما قرأت
1: القرار ما هو مكتوب.
2: بس اللي أنا أتوقعه زي ما قلت إنه كررها عشان كذا.
1: بس المفروض يكتب لي المرة الثانية الثالثة زي كذا.
2: في قرارات الاتحاد الأسوي اللي هو الاتحاد الأسوأ يفترض إن نظرتنا له على الأقل كان الجمهور لما يقول ليش تفاوتت مذكورة في نص القرار للتكرار مثلا لي كذا. بس أنا أقول أتكلم الآن على القرارات الانضباطية اللي قاعد يصير من اللاعبين الأجانب. شوف الموضوع قاعد ياخذ منحنيات خطيرة جدا تمس

0: الرياضة أو كرة القدم السعودية.
1: شلون؟
0: شف أنا أقول لك، في البداية انطلقت هذا الفلتان اللي من مجموعة من عدد من اللاعبين الأجانب، ترى بدون ما أسميهم أو بدون ما يخصون أي نادي، فيه من الهلال، فيه من النصر، فيه من الاتحاد، فيه من الأهلي، عندهم فلتان كثير. أول شيء بدأت بالحركات اللي كنا
2: الغير أخلاقية،
0: الغير أخلاقية والخادشة للحياة، كان يجيك واحد يحاول تبسيطها ويحاول يميعها، يقول لك والله هذه لا بالعكس ميب من الناقل الرسمي، هذه تصوير جوال. طيب لما جت من الناقل الرسمي برضه يجيك يحاولون يبسطون الموضوع يميعون ثانية، يعطيك نعومة مع الكلام والانتقاد، يقول لك والله هذه الثقافة الأوروبية، بينما الحركات والإيحاءات الغير أخلاقية هي موضوع واحد، نظامها واحد. حتى وليكن أنه والله هذيك دارجة عندهم، يا أخي أنت تلعب في الدوري السعودي ولا تلعب في الدوري الأوروبي؟ معليش، لما شاف اللاعب، ترى اللاعبين الأجانب صادوا الجو، لما شافوا ضعف هذه القرارات وأن اللوائح ضعيفة وأن القرار مرتعش، انتقلوا إلى ما هو أخطر. الآن عندنا خطورة، مثل اللي صار من لاعبي الأهلي والتشكيك في نزاهة الدوري وأنه موجه نادي واحد، ونفس الشيء على الأشياء الأخرى اللي من مثلا كريستيانو رونالدو، هل صدر فيها قرار يوازي هذا الفعل؟ قرارات ضعيفة جدا. يعني الآن لما يجيني مثلا كريستيانو وعبر الناقل الرسمي ويقولون في قوة، في ناس قالوا أنه ما قال النفوذ، قوة النفوذ قوة خارج الملعب. طيب قوة خارج الملعب وش هي؟ يعني قوة جمهور، قوة إعلام، القوة معروف تفسيرها. ولما لا ذهبنا إلى ما هو أبعد، حتى أنت اللي يقول والله لا والله كريستيانو هذا مؤمن بالمشروع ويدعم المشروع، اللي يؤمن بالمشروع يدعمك كله، ما يجي يعني أنت في مباراة الهلال أشرت بيدك حركة فسرت على أنها بالسرقة، طيب ليش أنت ما دافعت عن المشروع؟ الآن لا، الأخطر أنك تهدد في نهاية الدوري أنك ستكشف كل التفاصيل. شوف لابد نكون واضحين، القرار لابد أن يكون قوي، إذا ما كان في لوائح تحفظ عدم التشكيك في نزاهة الدوري أيا يكن، ترى الحركات الخادشة للحياة طيب. صدرت من مالكم، التصريحات اللي ضد اللي فيها إساءة للدوري من نفس، الحركات الخادشة من حارس الاتحاد، حتى بعض القنوات والإعلام يساهم في نشرها. شوف لاعب الشباب لما حركته الخادشة للحياة قاعدين يعيدونها وكأنهم يعيدون لقطة دبل كيك.
2: طيب على كل حال طيب. أنا ودي أقول لك شغلة ايه؟ أنت تبغى تصير مثل الدوريات اللي برا على قولتك، ما تقدر تأخذ اللي تبي منهم وتترك اللي ما تبي. الأشياء الأخلاقية أخلاقية ما حد يتفق عليها، لكن هي مطلوبة من العقوبات، عاقب، عندك لائحة عاقب،
0: لوائحك ناقصة.
2: خلنا بعلمك، أما تقول لي أنا اللي يناسبني بجيبه واللي مو مناسبني ما بجايبه، حتى لا تسوي دوري.
0: لا
2: اللي صار في مباراة النصر والأهلي أنا رأيي أنا أتحمله، طبيعي يحصل في كل ملاعب كرة القدم في العالم كله، في كاس عالم شفناه وفي دوريات عالمية وكل مكان، ما أقدر أقول لا وسكتوه، مرة سكته
0: لا،
2: في عقوبات أخطأ عاقبة وانتهى الموضوع.
0: لا لما أنت تشكك انت وش عندك؟
2: عاقب.
0: وش راس مال؟
2: عاقب.
0: اي وينك؟
2: بس لا تجي لما تقول لا يتكلم، ما اقدر اقول لا يتكلم.
0: انت ما تعاقب
2: لما يجي، معناته كلامك موجه لجنه الانضباط. عاقب
0: لما يجي،
2: بس اجي اقول لا يسوون ودورينا واحنا لنا ثقافتنا ما نقدر.
0: لما يجي لاعب اجنبي وكانه متفضل علينا، ما في احد
2: متفضل. ما في احد متفضل.
0: انت لولا الملايين اللي تستلمها ما جيت في الدوري.
2: على كل حال العقوبات اكدوا الان شباب، ويبدو انهم الله يهديهم دخلونا بجدار، هو مكتوب اصلا في العقوبه انها للمره الثانيه. اقراوا زين يا سالم، مو بتشلي منك تقول لا ما كتبت. ابو فهد،
3: شوف أنا أعتقد أن العقوبات اللي صدرت من لجنة الانضباط هو المسمار في نعش لجنة الانضباط الأخير.
2: أنت تتفق مع كلامه ولا مع كلامي قبل؟
3: شوف أنا بعطيك رأيي أول. العقوبات الخفيفة اللي صدرت من لجنة الانضباط على أحداث مباراة النصر والأهلي، أنا أعتقد أنها النعش أو المسمار الأخير في نعش لجنة الانضباط. أنا أتوقع أنه لجنة الانضباط هذه
2: مرتعشة،
3: لا بعيدا عن العبارات المستهلكة والمكررة، لن تستمر في الصيف. أنا أعتقد أنها في النهاية ستكون هناك أسماء أجنبية جديدة تدير اللجنة.
0: بعد.
3: نعم
0: بعد، هذا اللي ناقصه.
3: لا شوف،
0: هذا اللي ناقصه.
3: شوف أنتوا تتذكرون كانت القرارات حاسمة وحازمة ضد إبراهيم القاسم الأمين العام في اتحاد الكرة السابق،

0: على أحداث السوبر وما السوبر وكيف هذا يلعب وكيف هذا ما يلعب وكيف هذا يصدر قرار. تم إعفائه من منصبه لأنه كانت في فوضى، قيلت أن في فوضى وقيل أن في عدم تنظيم وقيل أن في عدم قدرة على إنهاء الموضوع بشكل ممتاز، وكيف فريق يعتذر وفريق يجي، والمهم صارت فيه احتجاجات بين وكذا. دفع إبراهيم القاسم الثمن هذا، ممكن هو موش السبب وحده، لكنه في النهاية هو اللي صار من دفع الثمن. أنا أعتقد أنا لم هو عنده أخطاء يمكن، لأنه الآن اللي قاعد يصير هذه لجنة الانضباط أثبتت بما لا يدع مجال للشك أنه الفرصة أخذتها كاملة أكثر من 3 أو 4 سنوات غير قادرة على تطبيق أنظمتها، دائما تعوم القرارات، دائما تكون شديدة العقاب ضد الأندية الصغيرة وتستسلم للأندية الكبيرة. يعني رئيس نادي ضمك أوقف 2 مباراة لتصريح، مهاجم نادي النجمة أوقف 4 مباريات اللي هو العقل، هداف نادي العلا عبد الفتاح آدم أوقف 4 مباريات. الأندية الثانية لما تصير الأندية كبيرة وجماهيرية وتحت الضغط الإعلامي وتحت الضغط الجماهيري يروحون للعقوبات المادية. العقوبات المادية بالنسبة للاعبين تأخذ ملايين، تعاقبني ب50,000
1: وقفوا مباراة،
0: وقفوا مباراة،
1: يعني عقوبة انضباطية ومالية.
0: اي ما مباراة واحدة هو يستاهل أكثر. شوف
1: هذا النظام.
0: لا ما هو بهذا النظام،
1: ما طلع حل النظام.
0: هذا مو
2: لا يقدر يقدر يقدر هو
0: يكيف النظام،
2: يكيف النظام.
0: لكن احنا نقول، انا اقول ان شاء الله ان الموسم الرياضي هذا ينتهي على خير، وانا اعتقد انه فيه جوانب كثيرة حتتغير. ترى الان الامين العام الجديد الان ترى قاعد يتخذ قرارات صعبة الان وهم حاسين فيها، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد،
1: قرارات صعبة على اللجان،
0: على اللجان وعلى المعسكرات وعلى جوانب أخرى كثيرة.
1: طيب.
0: والآن ممكن ترى في أي لحظة من اللحظات يصير فيه تصادم بينه وبين اتحاد الكرة. هو الرجل الآن من بعد ما استلم، أنا ودي أنكم تذكروني باسمه،
1: سمير المحمادي.
0: أيوة المحمادي، من بعد ما استلم مهام عمله وهو جالس يقلص تقليصات كبيرة جدا، عملية معسكرات واجد ألغاها، عملية تكاليف واجد ألغاها، تعاقدات كانت موجودة وغير غير، يعني هو يرى أنها غير، أنا ما فيني في حاجتها، أنهى علاقته فيها. فأنا أعتقد أنه في أي لحظة من اللحظات حتسمع بتصادم، لكن نقول إن شاء الله أنه يكون هذا المحمادي، الأستاذ المحمادي،
1: أنا تعاملت معه ونعم الرجل للأمانة،
0: الأستاذ المحمادي يعني قادر على ضبط الأمور. لكن أتمنى مثل ما الأمين العام السابق إبراهيم القاسم دفع الثمن وخرج، أنه لجنة الانضباط هذه يعني ترحل علشان نحتاج إلى لجنة أفضل.
2: أنت أبو فهد تقول الآن لجنة الانضباط المفروض ترحل، أؤيدك تماما، بس هل المشكلة في لجنة الانضباط وحدها فقط؟ ترى كل اللجان القضائية المهمة في اتحاد القدم فيها مشاكل الدنيا، لجنة الحكام فيها صراعات وفيها استقالات الآن.
0: طيب
2: إيه أقول لك، بمعنى أنه من اللي يدير لجنة الحكام ودائرة التحكيم؟ أجانب. ما وش قدموا لنا الأجانب؟
0: حد هذا مهم.
2: إيه بالضبط، يعني أنا ما أجي أنا أقعد أسوي أجانب.
0: لا شوف الحين الآن لو أنا ما أعرف القانون، لكني أنا بوجه سؤال للقانونيين، عندما قررت لجنة الانضباط معاقبة لاعب النادي الأهلي إيفان توني بالغرامة المالية 90,000 وكتبت في نهاية القرار يحق له الاستئناف، احنا نبغى نعرف من هو اللي بيستأنف؟ هل هو اللي بيستأنف رابطة المحترفين؟ هل هو نادي الفيحة؟ هل هو نادي النصر؟ هل هو اتحاد الكرة؟ هل هو الأهلي؟ يعني انت تقول وقفت، يعني ما ادري من اللي بيستأنف، انا ما ادري من هو. العبارة الأخيرة ذي اللي كتبها بندر الحميداني أنه هناك استئناف، ما أدري بيستأنف من، سيستأنف ضد من؟ يعني هل الأهلي بيستأنف أنه 90,000 لا تدفع، ما نحن
2: بدأنا يستأنف ضد القرار،
0: ضد القرار. طيب ضد إذا أساسا الاستئناف عندها مشاكل مع الانضباط، لو جت قالت أساسا الاستئناف أنتوا قراركم خطأ،
2: علشان
0: هذا لازم يوقف.
2: علشان كذا أنا برجع لك للنقطة الأهم، هي ليست المشكلة، ليست في لجنة واحدة، في كل الغالبية المنظومة فيها مشاكل، زي ما قلت الانضباط والاستئناف بينهم على مقالب

0: اللحظه الشعبيه الشق والبعج
1: زي ما صار في السوبر
0: في السوبر إيه؟
1: وزي ما صار في بعد في مباراه العداله في لاعب الظاهر في ابها سحبوا نقاطه وعطوه الوحده
2: رياضه عاد اول وحده
0: إيه؟ ولجنه الحكام الان في صراع ما بين
1: اللي انا عارف ان الطريفي مشى
0: وكان اصلا في بوادر من قبل ما بين صراع ما بين لجنه التكاليف ومن يغير التكاليف في يعني في صراع كبير جدا وانت اهم لجنتين عندك اللجنتين ذي لانه اي تباين في القرار اي مشاكل فيها هو اللي يصنع ويؤجج طيب. الجماهير ويحسسهم بعدم بالتباين في القرارات وانه ما في ما في ما في عداله.
2: ارسلت اداره نادي النصر بس قبل ما اخذ الرساله هذه اللي ارسلت انت قلت بعطيك رأي وبعدين بعلمك سالفة انه التصرفات اللي صارت من بعض اللاعبين والتعليقات معها ولا ضدها ولا هذا شيء طبيعي في كرة القدم حتى يعني نرسم الصورة الصحية.
1: انا مع الدعوة اللي سواها كريستيانو قال انه
2: انا ما اتكلم عن رونالدو
1: انا اقول لك الدعوة اللي سواها كريستيانو قال انه اي واحد في البريمير ليج يتحدث عن الدوري البريمير ليج
2: عن الحكام
1: وعن الحكام بسوء يعاقب.
2: اوكي هذا الحكام
0: طيب.
2: أوكي. هذا الحكام
0: ممتاز بس يبدا بنفسه
1: طيب وما تحدث
0: لا حقت هذه
2: مخالف يعني علشان بس ما ناخذ طيب. الموضوع انه كنا نستقصدين احد
0: لا عشان
2: إيه. اليوم انا عندي كم اسم عندي نيفز وعندي ديميرال وواجد من اللاعبين وعندي رونالدو من ضمنهم بس انا الفكره الان قاعد اسمع لغه يقولون هذا دورينا احنا مثل الاوروبيين لا يصير عندنا يصلح هذا الكلام
1: يخل الأوروبيين يتعاقبون يعني أنا أذكر طيب. أنا أذكر اللاعب اللي لعب في الهلال متروفيتش مو كان يلعب في فولهام
2: ولا
1: كان في مباراة فولهام ومانشستر يونايتد تصادم مع الحكم صدر ضده إيقاف 10 مباريات ما قالوا له أجنبي
2: طبيعي اللي صاير هذا اللي بقول
1: لا مو بطبيعي
2: لا طبعًا طبيعي, طبيعي إنه يحصل
1: طبيعي إنه يتوقف
2: ما
1: أي واحد يخطي لازم يتوقف
2: مو متروفيتش أنا أقصد مثلا
1: ما أنا بتكلم عن أي واحد
2: أنا أقصد مثلا يوم هدف أو بلنتي النصر مع الخليج ردود فعل اللاعبين هذه القصة لما طلع مدري مين وقال أدميرال أنهم يبيعطونهم الدوري هذه قصة ثانية
0: محرز.
2: لما طلع الأهلاويين لما طلع رونالدو وقال أنه أنا بتكلم أنه في شيء غلط هذه
1: لازم
2: يتكلم انا كل واحد ياخذ له القصه
0: بزاويته
2: انا اتكلم الان بشكل عام
0: خسس.
2: هذا يحصل في الدوريات ولا ما يحصل
1: ما ادري انا لكن
0: لا يحصل بس يحصل. في عقوبات
2: بس يعاقبون
0: اي عقوبات قويه
2: يعاقب.
1: شوف
0: اي في عقوبات
2: بس لا نقول انه هذا ما يصير
0: لا لا لا يصير بكل مكان انت كل مكان بس احنا نقول احنا وش اللي نقول ما يحصل
2: عاقب نقول
0: ما عندنا عقوب
2: بس اي هذه انا معك 100%
1: انا اقول
0: وانا لا نبغى التباين لما تطبق القرار زي ما قال ابو فهد على نادي صغير اطبقه على اطلق شنب
1: شوف طيب. اي واحد دق باب كريستيانو او باب النصر لازم يلقى الجواب في الصيف كونه مثلا فيه ناس اليوم
2: لا تحامي يا ابو فهد
1: لا لازم احامي
2: انا ما اعطيك قصه كامله
1: لا لا وهذول الحين الان هم معتدين عليه
2: بعد هو ما طلع بتصريح وقال انه في فريق عنده نفوذ
1: هو قاله قاله بعد
2: على المهم قاله
1: لا لا لا
0: لا لا لا لا تحامي
2: لا تحامي يا ابو
1: لحظه لحظه لحظه
2: احنا اليوم انا
1: لحظه
0: احنا مجردين
1: لحظه
0: مجردين من كل
1: الرجل لازم يدافع عن نفسه من باب الدفاع عن النفس من طق الباب لقى الجواب هذول في حكم المعتدين على كريستيانو وعلى النصر ولازم يرد عليهم كون مثلا الكابتن سامي او الكابتن محمد الدعيع يعني يستغلون تواجدهم في القنوات الفضائية ويقومون يغيرون من الكلام لا مو بصحيح
2: أنت هذاك تدافع الحين
1: أنا دافع لأن واحد
2: الواحد يمارس الدور من
1: لا لا الحين في فرق في معليش في فرق بين لحظة في فرق بين المعتدي والمعتدى عليه
2: الناصر المعتدى عليه
1: الناصر المعتدى عليه
2: الناصر ولا رونالدو
1: الناصر ورونالدو
2: طيب يبي له يبي له حلقه طيب ما عندي وقت ما عندي وقت
1: المعتدى لحظه المعتدى عليه هو الناصر ولازم يعني مثلا لما يجون ناس يقول الان لما تراهم بادين الان يقفزون من القارب واحد ورا الثاني يعني مثلا زي كلام سامي الجابر امس لما يجي يقول
2: انا سامي مومي على الطاوله
1: لا لحظه لما يقول
2: ما اقدر
1: طيب يقول
2: جاني انتقاد يقول لازم ما الرجال يكون موجود يا اخوي لازم يكون موجود
1: شوف اللي قاعدين يسمعون حلقه
2: لا من المسؤولين من المسؤولين من المسؤولين عشان بس برنامج
1: شوف يقول لك تهديد غير مباشر والدعيع يتكلم على النصر وما ادري ايش ولازم كريستيانو يطرد وكوزما

0: يا اخوي ليه يعني وش جاء وش وراك تجيب ورا يا اخوي؟ ترى احنا ساكتين الى الحين عن مباراه 8-0.
1: قلت اسمع جراح باتله،
0: لا وبنقولها،
1: ارسلت اداره نادي النصر افاده خطيه.
0: لحظه لحظه لحظه،
1: باقي دقيقه.
0: لا انا بذكر الدعية، ترى كنت هزمت المنتخب مرتين بثمانية، من البرازيل في المكسيك
2: لا تحامي، لا
0: ومن
2: تحامي.
0: المانيا في اليابان.
1: ذكر يعني بسنابك، بسنابك
0: يعني 16 هدف
1: ارسلت
0: 16 هدف
1: ارسلت اداره نادي النصر خبر مو
0: ذكر بسنابك. محمد الدعية ترى جاك 16 هدف في مباراتين ويدعي انه اسطوره،
1: ارسلت اداره
0: التي نفاها الدبل،
1: ارسلت اداره نادي النصر ولا بالتيك توك عندك تيك توك، ارسلت اداره نادي النصر افاده خطيه الى لجنه الانضباط والاخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ردا على استفساراته الأخيرة المرسلة إليهم على خلفية أحداث مواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي. إدارة النصر أكدت في الإفادة أن تغريدة كل واحد يرجع مكانه، الصورة اللي كانوا جالسين على الكرسي وراء محلات وكاتبين هنا فوق أذكركم فيها بس، لم تكن مسيئة ولم تتضمن أي حالة للإساءة تتجاوز حدود ما يطرح في الوسط الرياضي. إدارة النصر تتجه إلى إرسال خطاب عاجل إلى لجنة الانضباط يتضمن استغرابها من اللجنة القضائية حيال عدم مساءلة الأندية التي سبق أن أساءت لناديها في الفترات الماضية ومن بينها الأهلي وتحديدا بعد نهاية مواجهة الدورة الأول التي انتهت أهلوية 3-2. عبد الرحمن الجماز، هذه اللغة اللي احنا اليوم نتهم فيها اللاعبين الجام، هذه موجودة عندنا من عشرات السنين بين الأندية، مسؤولين أندية ولاعبين أندية وكل اللي يسويها. اليوم احنا بدينا نرميها بس على اللاعبين، هذا مركز إعلامي للنادي.
2: اي بالضبط،
1: وذاك مركز إعلامي للنادي
2: بالضبط،
1: وهذول السعوديين اللي يسوونها
2: ومن قبل
1: لاعبين أجانب،
2: رؤساء المحتوى أجانب
1: في الدوري السعودي،
2: في الأندية كلها أجانب،
1: كلهم قبل ما يجو
2: وكلهم
1: قبل المشروع هذا موجود،
2: كلهم يتجاوزون
1: قبل المشروع هذا موجود.
2: بس انا لما اقول اجي كل الأندية واني انا اجي اقول لا عشان لا
1: لا ميخال بس ترى هذا موجود
2: غياب
1: عندنا
2: غياب القرار. شوف لما انا اتحمل ومي
1: واجي
2: اسطح الايحاءات والايمات لما يجي
1: الايحاء ضدها،
2: لا لا لا
1: الايحاءات الاخلاقيه انا ضدها، انا اتكلم
2: طيب
1: عن
2: غير الاخلاقيه،
1: عن سالفه انه والله يا اخي دول لهم نفوذ ما لهم نفوذ اسمح من اول.
2: لما يجيني انا الان كريستيانو وطالب مثلا ابو فادي قد حامي عنه وهو طالع بعد في مباراه الهلال ومن الناقل الرسمي ويقول بحركه كذا،
0: وش معنى هذه؟
2: هذه معناها السرقة
0: يا ساتر.
2: ايه
1: 30 ثانية قفل.
2: ايه بالضبط.
0: انا الخبر هذا ما ادري عنه، الخبر اللي ادري عنه مش قالوا انه لجنة المنشطات جت للنصر قبل الاهلي؟
1: ايه
0: وقالوا لجنة المنشطات جت للنصر بعد مباراة الاهلي؟
1: ايه
0: لا هذا الخطر، في خطأ.
1: في خطأ من مين؟
0: في خطأ، لجنة المنشطات ما جت للنصر مرتين، هي جت للنصر مرتين بطريقة خاطئة.
1: وهي جت مرتين،
0: جت للنصر مرتين بطريقة خاطئة، المرة الثانية كانت المفروض تذهب إلى نادي الرياض
1: وجت للنصر
0: بطريقة خاطئة.
1: شلون خاطئة؟ ضاعوا يعني اللوكيشن غلط ولا وشو؟
0: والله أنا اللي أنا أعرف أنهم جو بطريقة خاطئة،
2: يمكن مجانب
0: طيب. بس لكنها أنها
1: يعني مرت يعني ضيعوا الدار مثل الباص ذيك
2: مثل باص الوحدة مباراة.
1: شكرا لك
0: والله
1: هذا شكرا بتقولي بطريقة خاطئة شو ما في لوكيشن
2: واحدة من ثنتين يا هم ناموا ولا ضيعوا الباص.
1: في أمان الله مع السلامة.
3: العربية FM
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. سفير إيران في إسلام أباد يؤكد استمرار المحادثات مع واشنطن بوساطة باكستانية. ترامب يؤكد تلقيه خطوطا عريضة لرد إيران ويجدد التحذير من استئناف العمليات ضدها.

الداخلية الأردنية تعلن إيقاف مشاركين في اجتماع في العقبة لجماعة الإخوان المحظورة. شركات الشحن البحرية الكبرى تستهدف الربط مع الموانئ السعودية على البحر الأحمر.

0: قال سفير إيران في باكستان رضا أميري إن إسلام أباد لا تزال وسيطا في المحادثات الإيرانية الأمريكية، وأضاف أن إيران لم تتخذ أي قرار يشير إلى تغيير موقفها من باكستان كوسيط، ويبدو أن الجانب الأمريكي يتبنى موقفا مماثلا. كما قال السفير الإيراني بأن الجميع في المنطقة والعالم ينتظرون نتائج المحادثات. وأضاف السفير الإيراني أن المجتمع الدولي يشهد نهج إيران الواضح في مقابل ما وصفه بالسلوك الأمريكي المتقلب. وبموازاة ذلك، كشفت الخارجية الإيرانية أن اتصالا جرى بين وزير خارجية إيران وسلطنة عمان، حيث بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان آخر التطورات والاتجاهات القائمة على الصعيد الإقليمي، بالإضافة إلى الاطلاع على آخر الجهود والمبادرات الدبلوماسية لإيران بهدف إنهاء الحرب المفروضة والتوترات وإرساء السلام في المنطقة. وحول مقترح إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة أنه أبلغ بالخطوط العريضة للاتفاق الإيراني المعدل، ولكنه ينتظر الصياغة الدقيقة. وحذر ترامب من أن خيار استئناف الهجمات على إيران لا يزال واردا إذا أساءت طهران التصرف بحسب تعبيره.
1: They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah.
2: Under what circumstances would you restart military strikes on target?
1: Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen, certainly.
0: ترامب قال أيضا عبر تدوينة في منصته تروث سوشيال أنه سيراجع قريبا رد إيران الذي أرسلته، مشيرا أيضا أنه لا يتصور أن أحدث رد لإيران سيكون مقبولا ما لم تدفع طهران ثمنا باهظا عما ارتكبته طيلة 47 عاما، مشيرا إلى أن إيران لم تدفع بعد هذا الثمن. معنا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك بيير. إذن الرئيس ترامب يتحدث عن تلقي الخطوط العريضة للرد الإيراني على المطالب الأمريكية، ماذا نتوقع من واشنطن؟ هل هناك أي ملامح حتى الآن للرد الأمريكي؟
3: المثير فيما قاله الرئيس الأمريكي محمد هو أن الرئيس ترامب تحدث عن أنه تلقى التفاصيل حول الورقة الإيرانية، الجواب الإيراني على ما يطلبه الرئيس الأمريكي. نحن نعرف الآن الخطوط العريضة، الإيرانيون يريدون أن تكون هناك خطوة مقابل خطوة، وتبدأ هذه الأمور بإعلان انتهاء العمليات العسكرية والتوقف عن تهريب الملاحة في المياه الدولية، بالمقابل يقف الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة، ثم يتقدمون باتجاه خطوات أخرى إلى أن يصلوا إلى مفاوضات حول النووي. وكان هناك بعض الكلام حول أن إيران تريد حصر هذه المفاوضات بمهلة شهرين بشكل عام. ما يجب التوقف عنده بشكل خاص هو أن الرئيس الأمريكي كان يتحدث عن الكلام التفصيلي exact wording. ربما يتحدث الرئيس الأمريكي هنا عن أنه كان ينتظر من الإيرانيين أن يكون هناك إعلان صريح على أن إيران لن تسعى ولن تحظى اليوم أو في أي وقت من المستقبل بسلاح نووي. هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة للرئيس الأمريكي. العنصر الآخر الذي لم نعرفه من قبل هو أن الرئيس الأمريكي قال إن إيران لم تدفع بعد ثمن ما فعلته خلال الأعوام 47 الماضية، وهذا شرط جديد أو فكرة جديدة لم نسمع بها من قبل.
0: طيب، إذن هناك الكثير من الأمور المتعلقة بالرد الأمريكي المتوقع، ولكن هل نتحدث هنا عن الوسيط الباكستاني حصرا بيير؟
3: حتى الآن الرئيس الأمريكي والأمريكيون بشكل عام تحدثوا عن الوسيط الباكستاني. إسلام أباد منصة مواتية جدا بالنسبة للأمريكيين، لكن ذلك يضاف إليه الكثير من المساعي التي يقوم بها أطراف آخرون. لو تابعنا ما فعله وزير خارجية إيران خلال الأيام القليلة الماضية لرأينا أن هناك الكثير

0: كثير من الاتصالات مع وزير خارجية عمان، مع وزير خارجية تركيا، وأيضا مع وزير خارجية قطر، وهؤلاء الوزراء أيضا يتحدثون إلى بعضهم، ولكن حتى الآن ما هو معروف كمنصة نحن نتحدث عن إسلام آباد.
1: طيب، ولكن هناك سؤال مهم أيضا، خاصة بعد مشاركة نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس في الجولة الأولى من المفاوضات، من يقود الفريق الأمريكي المفاوض؟
0: إن تحدثنا عن الحضور الشخصي، الرئيس الأمريكي كان مصر دائما على أن يكون نائب الرئيس الأمريكي هو الشخص الذي يمثل ترامب في هذه المفاوضات، لأنه يعطي سلطة عالية ومصداقية عالية لأي اتفاق مع إيران. جي دي فانس نائب الرئيس هو الشخص الثاني في الدولة الأمريكية بعد دونالد ترامب، ولكن يجب التوقف عند مسألة بسيطة، وهي أن كل هذه المسائل تبدأ وتنتهي عند دونالد ترامب. هو الذي يفاوض، هو الذي يتلقى المقترحات، هو الذي يتلقى الأوراق، هو الذي يعطي الأوامر.
1: بيير غانم من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أيضا ينضم إلينا من واشنطن الدكتور سمير التقي، الباحث الأول في المجلس الأطلسي في واشنطن. أهلا بك دكتور سمير. من يتابع أو من يقارن ما بين المطالب الأمريكية والرد الإيراني يرى بأن هناك فارقا كبيرا. هل نحن أمام مفاوضات حقيقية ما بين جهتين لهما تأثير كبير في هذه المواجهة، على عكس ما كان يروج له الرئيس ترامب بأن إيران هزمت في هذه المواجهة وأن ما يجري حاليا الحديث عنه وكأنه بنود استسلام؟
2: سيدي الكريم، تحية لك شخصيا وأشكركم على الاستضافة، وتحية لجمهوركم الكريم. أعتقد بأن ثمة عناصر جديدة إضافة لما تفضل به الأستاذ غانم من واشنطن. أيضا هناك كانت مفاوضات تجري باتصال مباشر بين ويتكوف ودبلوماسيين إيرانيين، لم يذكر اسم عراقجي في هذه الاتصالات، ولكن هذا هو على ما يبدو الاتجاه العام، إضافة للدور الذي لعبته باكستان. العنصر الإيجابي الوحيد في هذه الورقة هو بالنسبة للولايات المتحدة هو إلزام إيران نفسها بإنهاء المفاوضات بشكل نهائي خلال شهر أو شهرين، هناك خلاف حول هذا الموضوع، وعمليا لا يمكن الحديث عن أن هناك أفق حقيقي. هناك نقاش بعضهم يقول أنها فرصة يجب الانتباه إليها وأخذها بعين الاعتبار، وهناك نقاش أيضا حول أن المطالب الإيرانية بسحب القوات الأمريكية، وهذا ما لن يجري، يعني القوات الأمريكية لن تنسحب في هذه الظروف. لذلك نحن في وضع لازلنا في وضع يعني يحتاج للكثير من التوضيح.
1: طب، ولكن هناك نقطة مهمة جدا، عندما يبلغ الرئيس ترامب الكونغرس بأن الحرب قد انتهت وبالتالي هو لا يحتاج إلى موافقة الكونغرس على استمرار هذه المواجهة، هل يمكن العودة مرة أخرى إلى هذه المواجهة دون موافقة الكونغرس؟
2: هذا يتعلق كثيرا بماذا نعني بكلمة مواجهة. المواجهة عمليا بالنسبة للولايات المتحدة الآن انتهت من وجهة نظر الأفعال الهجومية الأمريكية ضد إيران، بمعنى المخططات التي كانت تقول بقصف كل البنى التحتية وأيضا قصف المعامل إلى آخره. لكن في هذا السياق ما يخطط له ترامب عمليا وما جرى الجدل حوله هو عمليا أن إيران إذا استمر الحصار فإنها قد تعمد إلى الهجوم على القوات الأمريكية من أجل فك الحصار ومن أجل تغيير الوضع القائم حاليا في مضيق هرمز، وعندها سيكون لديه كل المبررات في أن يعود للحرب. هذا هو المنطق الذي يفكر به الرئيس ترامب، ولذلك فإنه لا يعتبر نفسه مربكا تجاه الكونغرس. أدخل الكونغرس في الدوامة التي سبق أن أدخله فيها كافة الرؤساء الأمريكيين، عمليا يتقدمون بعمليات عسكرية خلال الشهرين الأول، ومن ثم

0: الأحداث هي التي تقود الفعل ورد الفعل، وعندها قد يعود في حال الانتقال إلى عملية عسكرية كبيرة جدا تتطلب يعني مبالغ كبيرة، قد يكون بالعودة مرة أخرى، وعنده عندئذ سيكون أمامه شهرين ليقوم بذلك. وهذه دوامة، لكن بكل الأحوال من الواضح تماما أن الرئيس ترامب سيحجم عن النزول على الأرض بأي ثمن.
1: الدكتور سمير تقي، الباحث الأول في المجلس الأطلسي في واشنطن، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا.
1: نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين قولهما إن إيران حددت في مقترحها الجديد مهلة شهر واحد للمفاوضات مع واشنطن. أضاف المصدران أن المقترح الإيراني يتضمن إنهاء الحصار الأمريكي وفتح مضيق هرمز. وكانت وكالة فارس الإيرانية نقلت عن مصدر قول إن طهران قدمت ردا معدلا لباكستان يتضمن 14 بندا، وذلك ردا على المقترح الأمريكي المكون من 9 بنود. وقال المصدر إن الرد تضمن خارطة طريق لإنهاء الحرب وليس تمديدا لوقف إطلاق النار، موضحا أن الرد تضمن أيضا خطوطا عريضة تراها إيران ضرورية لإنهاء الحرب والإفراج عن الأصول المجمدة وإنهاء الحصار على الموانئ ثم الانتقال إلى المفاوضات حول الملف النووي. من جهة أخرى، أكد مصدر لوكالة تسنيم أن إيران لا تزال تنتظر الرد الرسمي الأمريكي على مقترحاتها المحددة.
2: في محاولة لإسكات المدافع وفك الأغلال عن اقتصادها، قذفت إيران بمقترحها المعدل إلى ملعب الأمريكيين، مسلمة عبر الوسيط الباكستاني مقترحاً من 14 بنداً. مقترح وصف بإعلان شروط أكثر منه عرضاً للسلام، مع تقييد المسار التفاوضي بمهلة شهر واحد لا تقبل التمديد. الخطة التي وصفت بفرصة اللحظة الأخيرة تبدأ بإنهاء شامل للحرب، أي بربط جبهات إيران وغزة ولبنان مع ضمانات أمنية بعدم تجدد الاعتداءات، وإنهاء الولايات المتحدة حصارها البحري على الموانئ الإيرانية وسحب قواتها من محيط إيران. المقترح يحوي كذلك وضع آلية جديدة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز والإفراج عن أصولها المجمدة ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن النزاع. أما الجدول الزمني لحسم هذه القضايا فحددته طهران بشهر واحد، رافضة مهلة الشهرين الخاصة بواشنطن على أن تتم جولة التفاوض الجديدة بشأن برنامجها النووي في مرحلة لاحقة. الرئيس الأمريكي استقبل المقترح بنبرة مشككة، واضعاً إياه في ميزان تصفية الحسابات التاريخية لا السياسية فحسب، ففيما وصف فرص قبول المقترح بالضئيلة، أكد أن طهران لم تسدد بعد الفاتورة الباهظة لسياساتها طوال العقود الأربعة الماضية ليبقي الخيار العسكري على طاولته.
3: Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, certainly.
2: بين المهلة الإيرانية وتشاؤم ترامب العلني، تقف المنطقة والعالم على حافة الانتظار، تهدئة تصوغها الدبلوماسية بمهارة أو مواجهة تبقى فتيلاً مشتعلاً بانتظار تسديد الثمن الذي يراه ترامب مناسباً، وفي إيران استعداد لسيناريوهين وفق خارجيتها.
1: انضم إلينا هنا الصحفي المختص في الشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريف. أهلا بك موسى.
4: أهلا أستاذ.
1: تابعت الرد الإيراني، ولكن هل رفعت إيران سقف مطالبها للولايات المتحدة أم أنها مناورة لكسب المزيد من الوقت؟
4: هي أكثر مناورة لكسب الوقت. إيران تعرف أن توازن القوى ليس لصالحها، الولايات المتحدة قوة جبارة مسيطرة، سيطرت إحكامها على كل الموانئ الإيرانية في المياه، لذلك لا يمكن أن إيران ترفع هذه المطالب من منطلق واقعية، وإنما أكثر مناورة لكسب الوقت. لكن هذه المرة إيران طلبت شهر، وهذا إن دل على شيء يدل

0: تدل على أنها يعني في الواقع مختنقة اختناقا اقتصاديا، وتعاني من مشاكل عدة في الداخل. كانت إيران دائما تطلب مساحة طويلة، مدة زمن طويل. رأينا في المفاوضات السابقة، يعني 2015 يعني استغرقت المفاوضات حوالي سنتين، وحتى في الآونة الأخيرة عندما كانت تطرح يعني اقتراحاتها مع الباكستانيين كانت تطلب زمن أكثر يعني. لكن الآن بسبب الحصار والحصار البحري الخانق على موانيها يبدو أنها باتت لا تفكر بالوقت الطويل، وإنما تريد حل المشكلة بأسرع وقت.
1: إذن تقول بأن هناك اشتراطات غير منطقية، أبرز تلك الاشتراطات أو الردود الإيرانية، خاصة تلك التي لم يكن ربما الجانب الأمريكي يتوقعها بعد سلسلة من الهجمات والضربات الاستراتيجية الموجعة للنظام الإيراني؟
0: نعم نعم، هذه الـ يعني المطالب والبنود التي تطرحها إيران هي غير واقعية في الواقع. مثلا طرح آليات جديدة لإدارة مضيق هرمز. مضيق هرمز هو ليس فقط إيران لديها ساحل على هذا المضيق الدولي، وإنما الدول العربية منها عمان. لذلك لا لا لا لا يمكن لإيران تتحكم بإدارة هذا المضيق يعني بمفردها وبمعزل عن الآخرين. هذا لا يمكن، لا تقبله لا الدول الإقليمية ولا الولايات المتحدة. قضية التعويضات، تعويضات الحرب، من يدفع تعويضات التي تسببت بها قضية إغلاق مضيق هرمز وهي على مليارات حسب تقارير الخبراء الاقتصاديين؟ إيران هي من قامت بإغلاق المضيق وتسببت بخسائر كبيرة، من يدفع هذه الخسائر؟ لذلك يعني هذه المطالب تبدو وكأنها مثاليات غير واقعيات. لا أدري لماذا الإيرانيون يطرحون هذه الأمور، مثلا التعويضات، إحكام السيطرة وإدارة جديدة لمضيق هرمز، طرد الأمريكان من المنطقة. يعني هذه حقيقة المتابع للوضع الإيراني، المتابع للواقع الإيراني الداخلي وما يعيشه الوضع الإيراني وما تعيشه إيران يعني يراها أنها من السخرية وليس من الواقعية.
1: لذلك لماذا تراهن إيران على موضوع الوقت؟ وإذا كان الرئيس ترامب سيواصل الحصار البحري على طهران كما فعل حتى بعد إعلان إيران فتح الملاحة في مضيق هرمز سابقا، ما الذي يضمن هذه المرة بأن تقوم الولايات المتحدة بالقبول بفك هذا الحصار من أجل فك الخناق عن الاقتصاد الإيراني؟
0: أنا أعتقد الحكومة الإيرانية الحالية هي أخطأت في تقييم الوضع الأمريكي. الإيرانيون يعني حسب مؤشرات في إعلامهم الرسمي أنه السيد ترامب يواجه معارضة داخلية على استمرار الحرب، هو مقبل على انتخابات وما شابه ذلك. فهذا التقييم الخاطئ جعل الإيرانيين يفكرون أنه ممكن لإدارة ترامب يعني تعطيهم بعض المكاسب، مثلا تعطيهم حق التخصيب المدني أو ترفع عنهم بعض العقوبات مقابل هم يعني يقومون بفتح مضيق هرمز. لكن الولايات المتحدة ما زالت تصر على شروطها التي بدأت الحرب أساسا من أجلها، مسألة النووي، القضايا الصاروخية، الأذرع، هذه التي بدأ الحرب أصلا من أجلها. لذلك الأولوية عند الولايات المتحدة الملف النووي. إيران تريد تجعل الأولوية لمضيق هرمز والباقي على المستقبل، وهذا لا يقبله ترامب
1: بكل تأكيد. موسى الشريفي المختص في الشأن الإيراني في شبكة العربية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: هذه النشرة أيضا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مع تفاقم أزمة الطاقة، روسيا تتوقع ارتفاع أسعار النفط أكثر، أوبك تتفق على رفع الإنتاج بداية يونيو.

0: الراج هي أعمال يسندك، بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراج هي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراج هي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

هذه النشرة مستمرة من العربية. أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله، مشيرا إلى تدمير عشرات المواقع والمباني. في المقابل أكد الحزب تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وقذائف مدفعية استهدفت تجمعات الجيش الإسرائيلي، معتبرا أنها رد على خروقات وقف إطلاق النار، حيث يستمر التصعيد رغم سريان الاتفاق وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين. وبالتوازي عاد حراك ما يعرف بلجنة الميكانيزم مع زيارة رئيسها إلى بيروت لبحث تعزيز التنسيق ودعم الجيش في هذه المرحلة الحساسة. الجيش الإسرائيلي أكد تدمير مسار تحت الأرض بطول 80 مترا لحزب الله جنوب لبنان.

0: في المقابل أطلق حزب الله صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. وقال الجيش الإسرائيلي أن قوات لواء غفقاتي عثرت خلال 24 ساعة على أسلحة بينها بنادق كلاشينكوف وصواريخ مضادة للدروع، مؤكدا تحييد مسلحين اثنين مع استمرار العمليات لإزالة التهديدات على إسرائيل. وحول إيران، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي مجددا النظام الإيراني بقدرات الجيش الإسرائيلي في الوصول إلى مكان أي مكان في أجواء إيران.
1: إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، ويجب أن نكون دائما أقوى بكثير من أعدائنا. لذلك أنا أؤيد مبدعين التعاظم والإغراق. فيما يتعلق بالتعاظم، نحن نشتري سربين من الطائرات الحديثة F-35 وF-15. هذه الطائرات تعزز التفوق الجوي الإسرائيلي الساحق، وهو تفوق ثبت أيضا في عمليتي الأسد وزئير الأسد. طيارون قادرون على الوصول إلى أي مكان في أجواء إيران، وهم مستعدون للقيام بذلك إذا طلب منهم. لدينا طائرات هائلة ولدينا طيارون رائعون. أما فيما يتعلق بالاستقلالية، فقد وجهت بالاستثمار في قدرات الإنتاج الذاتي للذخائر.
0: معنا من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. أهلا بك سيد مجدي. اجتماعات متعددة، في البداية كان هناك حديث عن اجتماع ل

0: الحكومة الأمنية المصغرة. الآن هناك حديث عن اجتماع لجنة أمنية لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بإسرائيل. هل هناك استراتيجية مختلفة للتعامل مع ظروف وتحديات في هذه المرحلة؟ مجد الحلبي، سنحاول العودة إلى مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية. نعم مجدي، هل تسمعوني الآن؟
1: نعم.
0: يبدو بأن هناك مشكلة في الصوت، سنعود إليك مرة أخرى في حال جهوزية هذه المقابلة. مجد الحلبي، شكرا لك. حتى الآن أعلنت منظمة أوبك أن 7 دول اتفقت على رفع الانتاج بإجمالي 188 ألف برميل يوميا بداية من يونيو المقبل. وقالت المنظمة إن الدول 7 قررت المشاركة في تعديل الانتاج بهذا المقدار في إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار سوق النفط. وأشارت أوبك إلى أن السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان قد عدلت انتاجها وتؤكد التزامها باستقرار السوق. في الأثناء، حذر الكرملين من احتمالية ارتفاع أسعار النفط أكثر في حال انخفاض المعروض من النفط الخام الروسي نتيجة ضربات كييف على البنية التحتية النفطية الروسية، مشيرا إلى أن كمية النفط في الأسواق أقل بكثير مما ينبغي. كما حذر رئيس صندوق الاستثمار الروسي كيريل ديمترييف من اقتراب العالم من أزمة طاقة غير مسبوقة قد تكون الأكبر في التاريخ. قال ديمترييف إن العالم يسير نحو هذه الأزمة دون إدراك حقيقي لحجم المخاطر. وجاءت هذه التصريحات تعليقا على توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى نحو 150 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن بعض الخبراء بدأوا مؤخرا في الانتباه إلى خطورة الوضع القائم. تماشيا مع أزمة الطاقة الحالية، أتاحت وزارة النقل البريطانية لشركات الطيران المحلية إمكانية دمج الرحلات الجوية المختلفة لتوفير الوقود. التغيير المؤقت في القواعد يسمح للشركات بدمج الرحلات ذات المسارات والوجهات المماثلة في نفس اليوم، وذلك لتقليل كمية الوقود المهدر مع تحليق طائرات لم يتم بيع كامل مقاعدها أو كانت معرضة للإلغاء، وبالتالي ضمان استمرارية الخدمة. معنا من القدس مستشار العربية مجددا للشؤون الإسرائيلية مجد الحلبي. أهلا بك مجدي. كنت أتحدث في سؤالي الأول لك قبل انقطاع الاتصال عن اجتماعات إسرائيلية، سواء كان هناك استبدال اجتماع لجنة أمنية مصغرة باجتماع الحكومة الأمنية المصغرة. ما أبرز التحديات التي تواجه إسرائيل في هذه المرحلة مع استمرار الهدنة مع إيران؟
1: أبرز التحديات التي تراها إسرائيل هي ما يقرره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هناك حديث من الرئيس الأمريكي بأن قد تكون هناك عودة للعمليات العسكرية، وهناك أيضا تنسيق مع الجانب الأمريكي. رئيس الأركان كان تحدث مع رئيس الأركان الأمريكي في إمكانية العودة إلى الحرب والجهوزية لدى إسرائيل ولدى الولايات المتحدة لمثل هذا الأمر. يعني الجميع هناك يحاولون أن يكونوا جاهزين لأي إمكانية ولأي احتمالية من العودة إلى الحرب. لذلك هذا الاجتماع الأمني المصغر، وليس اجتماع الكابينت، إنما اجتماع أمني مع رؤساء الأجهزة الأمنية، رئيس الحكومة، وزير الدفاع، لبحث كل الأمور المتعلقة بغزة، المتعلقة بلبنان، والمتعلقة بإيران. أضف إلى ذلك مسألة الشراء أو إضافة سربي طائرات ومقاتلات إسرائيلية للجيش الإسرائيلي. هذا الأمر سوف يزيد ويعمق من التفوق الجوي الإسرائيلي كما يقولون هنا في إسرائيل. وهذه الأمور ستبحث كلها، وتبحث أيضا إمكانيات استمرار التهدئة في غزة، استمرار وقف إطلاق النار الذي لا يوجد به وقف لإطلاق النار في لبنان، ومسألة المفاوضات مع لبنان، وإمكانية زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلي لواشنطن ربما الأسبوع القادم أو الذي سيليه. لذلك كل هذه الأمور، يعني هناك بحث لهذه الأمور ولتكون إسرائيل جاهزة للتحديات والسيناريوهات المطروحة فيما لو استمرت الحرب مع إيران أو استمر الحصار البحري الذي قد يولد أيضا ضربات عسكرية، لأن هناك بعد ثالث يتحدثون عنه بأن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه من جولات للمواجهة، وإسرائيل تريد أن تكون مستعدة لكل مثل هذه الأمور.
0: ماذا عن التحدي الأقرب؟

0: حزب الله في لبنان. هناك حديث عن انذارات إسرائيلية بإخلاء المزيد من القرى اللبنانية، مما يشير إلى توسع المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
1: نعم، إسرائيل تريد أن توسع كل المنطقة الجنوبية، تريد أن تصل إلى الليطاني دون أن يكون هناك اجتياح بري كما كان متوقعا للوصول إلى جنوب الليطاني. إسرائيل الآن تحاول إخلاء كل القرى والمدن والضيع الشيعية من الجنوب اللبناني كاملة إلى شمال الليطاني من أجل تطهير المنطقة من السلاح أو من بقايا السلاح أو من ما تسمى إسرائيليا البنى التحتية التابعة لحزب الله، علما أن الجيش اللبناني لم يفعل ذلك. هو أشار أين توجد تلك المخازن وتلك الأماكن، لكنه لم يقم بتفكيك الأسلحة أو جمع الأسلحة من هناك. لذلك إسرائيل ترى بأن عليها أن تقوم بذلك، وهي تنسق مع الولايات المتحدة هذه المسألة، لا تقوم بذلك دون علم الولايات المتحدة. وهناك يعني شبه ضوء أخضر للاستمرار في مثل هذه العمليات، وليس توسيعها إلى ما شمال الليطاني، إنما البقاء في إطار الجنوب اللبناني، في إطار الأماكن التي يمكن أن تصل إليها إسرائيل من أجل فكفكة البنى التحتية العسكرية كما تدعي إسرائيل، وتوافق على ذلك الولايات المتحدة. بالإضافة ستستمر إسرائيل ربما في استهداف أشخاص أو شخصيات أو عناصر ترى بأنهم قد يشكلون خطرا أو يمهدون لعمليات عسكرية ضد إسرائيل.
0: مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي، شكرا جزيلا لك. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. ترامب يؤكد سحب أكثر من 5000 جندي من ألمانيا، وناتو يطالب بإيضاحات حول هذا القرار.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: أهلا بكم من جديد. أضافت هيئة الموانئ السعودية خدمة الشحن الجديدة ميدل إيست إكسبرس إلى ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله برابغ لتعزيز الربط الملاحي بين المملكة ومختلف موانئ العالم، إلى جانب دعم حركة الصادرات والواردات المحلية بالتعاون مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية. وستعمل الخدمة الجديدة على ربط ميناء جدة بعدد من أبرز الموانئ العالمية بطاقة استيعابية تصل إلى 16,000 حاوية قياسية.

إذا 18 خدمة ملاحية جديدة أطلقتها هيئة الموانئ السعودية خلال فترة قياسية، والهدف تعزيز استمرار حركة سلاسل الإمداد وضمان وصول السلع للأسواق. ولتحقيق ذلك أضاف ميناء جدة خدمة شحن جديدة بالشراكة مع عملاق الشحن البحري العالمي شركة MSC لربط ميناء جدة بسبعة موانئ في أوروبا، وتحديدا في إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا، إضافة إلى بولندا وليتوانيا. هذه الخدمة والتي تأتي بالشراكة مع شركة MSC كما ذكرنا هي الأكبر عالميا في سوق الشحن البحري، وهذه الشركة قادرة على استيعاب شحنات

0: بطاقة تصل إلى 16,000 حاوية قياسية من خلال هذا الخط الملاحي. الموانئ الأوروبية لم تكن الوحيدة ضمن حزمة الربط الأخيرة. 6 موانئ أخرى في الصين واليابان على خارطة الربط مع الموانئ السعودية أيضا، ومنها إلى 3 موانئ أوروبية في هولندا وألمانيا وإنجلترا، ليصبح ميناء جدة حلقة وصل بين أهم الموانئ الآسيوية والأوروبية بطاقة تتجاوز 3,000 حاوية قياسية. البنية التحتية لميناء جدة والتي تضم 62 رصيفا وبطاقة تصل إلى 130 مليون طن دعمت قدرته خلال الأزمة الأخيرة لمضيق هرمز في تعزيز موقعه على خارطة الشحن العالمي، ودعمه بجانب 6 موانئ سعودية أخرى على البحر الأحمر في دعم وصول سلاسل الإمداد والشحنات إلى الأسواق المحلية السعودية والأسواق الخليجية وحتى الإقليمية. ينضم إلينا من الجبيل المختص بالخدمات اللوجستية نشمي الحربي. أهلا بك سيد نشمي. السؤال الأهم في هذه المرحلة، نريد أن نفهم في البداية ماذا تعني الخطوط الملاحية في هذه المرحلة، وهل بسهولة تغيير تلك الخطوط الملاحية للوفاء باحتياجات الشحن في ظل التحديات التي تشاهدها وتشهدها المنطقة؟
1: أهلا وسهلا، حياك الله عزيزي. طبعا لا شك أن العنوان الرئيسي لموانئنا الآن هو أن هي أصبحت محرك تجاري عالمي، ولاحظنا كيف قوة ومتانة سلاسل الإمداد سواء على المملكة العربية السعودية، سواء على دول الخليج أو على الدول المجاورة، كيف كانت الموانئ هي معززة مكملة لسلاسل الإمداد مرونتها واستدامتها. لا شك أن خدمات الشحن البحري أو خطوط الملاح البحرية هذه مثل المترو في سواء القطارات أو رحلات تأجير السيارات أو رحلات نقل الركاب، هي رحلات منتظمة مجدولة تمر على عدة موانئ، موانئ متوسطة وموانئ وجهة نهائية. هذه أهميتها أنها تقلل التكاليف، تقلل فترات الانتظار، وتقلل المسارات، يعني تختصر المسارات في الملاحة البحرية حتى وصول البضائع والمنتجات والسلع إلى وجهتها النهائية بأقل التكاليف وأعلى جودة. ومن هنا تخلق وظائف، فرص استثمارية، وتخلق كذلك تقوية للأعمال والأنشطة التجارية في الموانئ أو حتى في الفاسيليتي أو المنشآت اللي موجودة على الأرصفة.
0: طبعا عندما نتحدث عن شركة عملاقة مثل MSC وتعاونها اللوجستي مع المملكة العربية السعودية، لم تتواجد الشركة في هذه المرحلة، فقط كانت موجودة قبل، كان هناك تعاون. الموانئ السعودية لديها قدرة استيعابية لم تستغل بشكل كامل سابقا رغم جهوزيتها، والدليل على ذلك استخدامها بهذا الحجم في هذه المرحلة. كيف نتحدث عن هذا التعاون بأن تكون المملكة كما أريد لها، خصوصا في رؤية 2030 أن تكون منطقة لوجستية تربط قارات العالم؟
1: الحمد لله المملكة من تدشين الرؤية وهي يعني في تركيز كبير على أن المملكة تقوي وتعزز من كفاءة الخدمات اللوجستية، وأكبر دليل أن كنا قبل الرؤية في المركز 55 على مستوى المؤشر الأداء اللوجستي العالمي، الآن إحنا في المركز 37 فصعدنا 18 مرتبة تقريبا في أقل من 5 سنوات. هذا دليل على الحمد لله أن جاهزية الموانئ، كذلك جاهزية كل وسائل النقل سواء النقل البري، النقل الجوي، كل البنية التحتية، الإجراءات، الخطوط البرية، الخطوط السككية، كلها اللهم لك الحمد كانت على أعلى مستوى. وأكبر دليل الأزمة الأخيرة التي حصلت كيف كانت المسارات اللوجستية تخرج الشاحنات بعدد هائل، يعني كانت تتخيل فوق 500,000 شاحنة تطلع من موانئ البحر الأحمر توصل البضائع والمنتجات إلى دول الخليج والدول المجاورة.
0: طيب هناك نقطة، لا نتحدث فقط عن إيصال البضائع الأوروبية مثلا إلى دول الخليج فقط، الآن هناك حديث عن الصين وعن اليابان أيضا.
1: صحيح، لا شك مثل هذه مثل MSC، هي طبعا MSC هي أكبر شركة ملاحة عالمية، أكبر شركة وتملك أسطول كبير يتعدى الآلاف.

0: من السفن على مستويات أو على مقاسات وأحجام مختلفة. ميسي حينما وضعت استثمارات هائلة وضخمة وأنشأت شركات لوجستية سب اللي تعتبر شركات سبسيدري أو منبثقة من شركة ميسي، مثل شركة ميدلوك. شركة ميدلوك هي شركة تابعة لميسي، هي تملك أسطول وكذلك تستأجر من السوق الخاص، القطاع الخاص، تستأجر شاحنات وتنقل بضائع داخل وخارج المملكة. المسارات اللي تدشنت أمس هي ليست مسارات للعالم فقط، هي للموانئ وكذلك لرفع التبادل التجاري فيما بين الدول. ربط ثلاث قارات بخط ملاحي واحد، يعني الكباسيتي أو الطاقة الاستيعابية له 16,000 حاوية، ليس رقم سهل. لأن 16,000 حاوية هذا يعني رقم قليل أن تجد سفينة تحمل عدد 16,000 حاوية. 16,000 حاوية معناته أنك لو وضعتها على طابور في يعني مثلا على الأرض راح يغطي 100 كيلو متر، وتكفي إلى تغطي
1: نعم، هذا دليل على أهمية الاستثمار في البنية التحتية للخدمات اللوجستية كما نشهده في هذا المرحلة من الجبال المختص بالخدمات اللوجستية نشم الحربي. شكرا جزيلا لك.
0: يا نسيم، مرحبا.
1: والآن لنا وقفة رياضية مع ديما محمد السايح.
2: شكرا لك محمد، ومرحبا بكم مشاهدينا. يحتضن ملعب أولد ترافورد مساء اليوم قمة الجولة 35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي تجمع بين مانشستر يونايتد بضيفه ليفربول. الفريقان يحتلان المركزين الثالث والرابع في جدول الترتيب، حيث يملك يونايتد 61 نقطة في رصيده وبفارق 3 نقاط عن ليفربول الذي يليه في الترتيب. ويسعى الفريقان لمواصلة الوجود في المربع الذهبي من أجل ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا. يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على اسبانيول في الجولة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم. يحتل ريال مدريد المركز الثاني ب 74 نقطة، ويدرك أبناء المدرب أربليوة أن أي نتيجة غير الفوز قد تمنح اللقب إلى برشلونة. ويدخل ريال مدريد المباراة في ظل غياب 6 لاعبين لم يشاركوا في التدريبات الأخيرة، منهم الحارس كورتوا إلى جانب ميليتاو، كارفخال، أردا جولر، رودريجو، كيليان مبابي. في الجانب الآخر يحتل إسبانيول المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة. نجا بايرن ميونخ من الخسارة أمام هوفنهايم متذيل ترتيب الدوري الألماني بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما ضمن منافسات الجولة 32 من البطولة. افتتح هوفنهايم التسجيل أولا في الدقيقة 22 عبر بودو، ثم أضاف أرن دنكنجي الهدف الثاني في الدقيقة 31، لكن ليون كورتسكا لاعب بايرن ميونخ قلص الفارق عند الدقيقة 44 قبل أن يعود اللاعب نفسه ليدرك التعادل لفريقه عند الدقيقة 57. وعاد هوفنهايم للمقدمة مجددا بتسجيله للهدف الثالث عند الدقيقة 76 قبل أن يدرك بايرن ميونخ التعادل مرة أخرى عند الدقيقة 10 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني بهدف عكسي سجله ديانا رينج بالخطأ في مرمى فريقه. وبهذه النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب، وهو الذي حسم لقب الدوري الألماني للمرة 35 في تاريخه. في الدوري الإيطالي فاز أودينيزي على ضيفه تورينو بهدفين من دون مقابل في الجولة 34 من البطولة. المباراة شهدت أداء قويا من أودينيزي الذي نجح في اقتناص 3 نقاط ثمينة على أرضه بفضل أهداف اللاعبين كينغزلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، وتوماس كريستنسن في الدقيقة 51. وبهذه النتيجة رفع أودينيزي رصيده إلى 47 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد تورينو عند 41 نقطة في المركز الثالث عشر. يستضيف الشباب نظيره التعاون على ملعبه في الرياض في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي، ويدخل الشباب المباراة وهو في المرتبة 12 برصيد 32 نقطة، ويطمح بتحقيق الفوز للبقاء في المراكز البعيدة عن الهبوط، في حين يحتل التعاون

0: التعاون المركز الخامس برصيد 49 نقطة ويعاني من تذبذب في النتائج، حيث خسر أخيرا مواجهة أمام الاتحاد بثنائية وينافس للتأهل على مقعد أسيوي في الموسم المقبل. يبحث الأهلي عن استعادة انتصاراته عندما يستضيف الأخدود في جدة ضمن مباريات الدوري السعودي لكرة القدم، والتقى الفريقان في دوري المحترفين 5 مرات سابقة، فاز الأخدود في مبارتين وفاز الأهلي في مثلها وحسم التعادل في مباراة أخرى، سجل خلالها هجوم الأخدود 6 أهداف وسجل هجوم الأهلي أيضا 6 أهداف، ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 66 نقطة، فيما يحتل الأخدود المركز السابع برصيد 16 نقطة. يدخل النصر اختبارا جديدا عندما يواجه مساء اليوم القادسية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في قمة منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي، ويفتقد القادسية لعدد من عناصره الأساسية حتى نهاية الموسم بداعي الإصابة، يتقدمهم النجم الإيطالي ماتيو ريتيغي والألماني جوليان فاجل وتركي العمار ووليد أحمد، أما النصر فيسير بثبات على مستوى الأداء والنتائج، حيث حقق 20 انتصارا متوالية كان آخرها أمام الأهلي، ويحتل القادسية المركز الرابع برصيد 65 نقطة، في حين يتربع النصر على الصدارة برصيد 79 نقطة. فاز الهلال على نظيره نادي الحزم 3 أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الحزم بالرس ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي. افتتح كريم بنزيما التسجيل مبكرا في الدقيقة 9 قبل أن يعزز ماركوس ليوناردو النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 82، ثم اختتم روبن نيفيز الثلاثية بالهدف الثالث في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني من ركلة جزاء. وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الحزم عند 38 نقطة في المركز التاسع. ونبقى مع الدوري السعودي، حيث انتزع الفتح تعادلا صعبا من نيوم وبهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة 31 من البطولة. بادر الجزائري سعيد بن رحمة بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثانية لنيوم قبل أن يضيف علاء الحجي هدفا ثانيا بعد دقيقتين أيضا من بداية الشوط الثاني، ونجح المغربي مراد باتنا في تقليص الفارق للفتح بهدف في الدقيقة 66 ليعادل بعدها الجزائري سفيان بن دبكة النتيجة لأصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة رفع نيوم رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن مقابل 33 نقطة للفتح في المركز 12. تغلب الخليج على مضيفه ضمك بهدفين دون رد، وأحرز النرويجي جوشوا كينغ هدفي الخليج الأول في الدقيقة 29، فيما جاء هدف التقدم الثاني قبل نهاية اللقاء. وبهذه النتيجة رفع الخليج رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر، أما ضمك فاحتل المركز 15 برصيد 26 نقطة.
1: خلص هدانا أم لا؟ أم هناك رايا؟ لا.
0: على واقع الدوري السعودي ننهي الأخبار الرياضية، أعود الآن إليك محمد.
2: شكرا ديما. قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن بولندا لم تتلقى أي إشارات تفيد بأن القوات التي تسحبها الولايات المتحدة من ألمانيا ربما يعاد تمركزها بدلا من عادتها إلى الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن البنتاغون سيقوم بسحب أكثر من 5000 جندي من القوات الأمريكية المنتشرة في ألمانيا. وقال حلف الناتو إنه تواصل مع الجانب الأمريكي لمحاولة فهم تفاصيل قرار سحب القوات الأمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أعلن عزم واشنطن تقليص قواتها في ألمانيا مرجحا أن يتجاوز العدد 5000 جندي.
3: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
2: هذا وعلقت المتحدثة باسم حلف الناتو أليسون هارت على قرار واشنطن بسحب 5000 جندي من ألمانيا بالقول إن الحلف يعمل مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل قرارها بشأن وضع القوات في ألمانيا، صفة إعلان الانسحاب الأمريكي بأنه كان عملا أحادي الجانب وجرى مع قليل من التنسيق أو انعدامه مع حلفاء واشنطن الأوروبيين. وأشارت إلى أن هذا القرار يؤكد أن على أوروبا

0: تواصل الاستثمار بشكل أكبر في الدفاع وأن تتحمل حصة أكبر من مسؤولية الأمنية المشتركة، خاصة لمواجهة التهديد المتزايد من روسيا. قال المسؤولون الألمان قللوا من شأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب جنود أمريكيين من البلاد، لكن المحللين حذروا من أن الخلاف الأوسع نطاقا عبر الأطلسي يهدد بتعريض اقتصاد أوروبا وأمنها لمخاطر جسيمة، وفق ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.
1: خمسة آلاف جندي ليسوا جوهر الأزمة، فبحسب وول ستريت جورنال قرار إدارة ترامب سحب لواء عسكري من ألمانيا خلال 6 إلى 12 شهرا ليس سوى واجهة لشرخ أعمق بين واشنطن وأوروبا. فسحب الجنود يمثل نحو 14% من القوات الأمريكية في ألمانيا، حيث يتمركز نحو 36 ألف جندي ضمن حضور أمريكي أوسع في أوروبا يبلغ 85 ألفا. لكن التحذيرات في برلين لا تتوقف عند العدد.
2: علينا بناء قدرات أقوى، لهذا السبب نعمل على تعزيز الجيش الألماني، ولهذا السبب سيصبح الركن الأوروبي في حلف الناتو أقوى. قد يحدث ذلك الآن، سندرس الأمر بهدوء معا، والجيش الألماني يستعد لذلك أيضا.
1: فبحسب الصحيفة القلق الأكبر يرتبط بتراجع واشنطن عن نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا بينها توماهوك ودارك إيجل، وهي خطوة كان ينظر إليها كجزء من ردع روسيا بعد حرب أوكرانيا. ويقول نيكو لانجا المسؤول السابق في وزارة الدفاع الألمانية إن عدم سد هذه الفجوة في الردع التقليدي وسط مستوى التهديد الحالي في أوروبا يمثل مشكلة حقيقية. الاقتصاد أيضا يدخل على الخط، فترامب رفع الرسوم على السيارات الأوروبية من 15% إلى 25% في ضربة مباشرة للصناعة الألمانية بعدما تراجعت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة وهبطت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى في 6 سنوات. ومع الحرب في إيران ارتفعت أسعار الطاقة وتراجعت توقعات النمو الألمانية في وقت تحتاج فيه برلين إلى تمويل إنفاق دفاعي ضخم لتقليل اعتمادها على الحماية الأمريكية. أما الناتو فأكد في بيان أن خطوة واشنطن تعزز الحاجة إلى زيادة أوروبا استثماراتها الدفاعية وتحمل نصيب أكبر من مسؤولية الأمن المشترك. هكذا لا تبدو المشكلة في جنود يغادرون ألمانيا، بل في علاقة عبر الأطلسي تتغير قواعدها، ويبدو أن أوروبا مطالبة بأن تدفع أكثر وتتسلح أسرع وتثق بواشنطن أقل. نور طوق، العربية.
0: وفي مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، هاجمت القوات الأوكرانية ناقلتين تابعتين لأسطول ظل روسي عند مدخل ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، وذلك حسب ما صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. زيلينسكي قال عبر تطبيق تيليجرام إن هاتين الناقلتين كانتا تستخدمان لنقل النفط، لكنهما لم تعودا كذلك بعد الآن. كما هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية ميناء بريموريسك الروسي على بحر البلطيق وأضرمت فيه النيران، حسب ما صرح حاكم منطقة لينينغراد الروسية. الحاكم أضاف أيضا أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط أكثر من 60 طائرة مسيرة خلال ساعات الليل فوق شمال غرب روسيا، كما أكد أنه لم يحدث أي تسرب نفطي عقب الهجوم على الميناء، والذي يعد أحد المنافذ الرئيسية لتصدير النفط الروسي.

في ختام الساعة تذكير بالعناوين. سفير إيران في إسلام أباد يؤكد استمرار المحادثات مع واشنطن بوساطة باكستانية. ترامب يؤكد تلقيه خطوطا عريضا لرد إيران ويجدد التحذير من استئناف العمليات ضده. الداخلية الأردنية تعلن إيقاف مشاركين في اجتماع في العقبة لجماعة الإخوان المحظورة. وشركات الشحن البحرية الكبرى تستهدف الربط مع الموانئ السعودية

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أقفل الكاميرا خلاص.
9: في زحام اليوم تختلط العناوين،
10: وفي غمرة الإشارات تتشابه الألوان.
9: قف، لدينا ما يبحث عنك.
10: القصة، الخبر، القضية.
11: كثير من العمل والجهد وكثير من
9: استعد وشاركنا الحوار.
10: هذا المساء
9: عناوين تهمك وألوان تشبهك،
10: أوراق غنية وملفات ثرية.
12: فاستخدم تكنيك اللي هو بابا أنا بروح الحديقة.
9: هذا المساء
10: انطلق معنا إلى محطات منوعة.
13: ضاقت الدنيا علينا.
9: اجتماعية،
10: ثقافية،
9: رياضية،
10: اقتصادية.
9: من الأحد إلى الخميس،
10: من الخامسة وحتى السابعة مساء بتوقيت الرياض.
9: هذا المساء
14: العربية FM،
15: أن تعرف أكثر.
16: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
17: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
16: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
18: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
16: من السياسة إلى الاقتصاد،
19: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
16: إلى الرياضة،
20: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
16: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
21: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
16: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. ترامب ينتظر الاطلاع على الرد الإيراني قبل قرار استئناف المفاوضات أو تجدد القتال، ويحذر من أن خيار استئناف الهجمات على إيران لا يزال واردا إذا ما أساء طهران التصرف. نتنياهو يؤكد أن القدرات العسكرية الإسرائيلية تستطيع الوصول إلى أي موقع في أجواء إيران. سفير طهران لدى إسلام أباد يؤكد تمسك بلاده بالوساطة الباكستانية. وزير الخارجية العماني يبحث مع نظيره الإيراني الاتجاهات القائمة على الصعيد الإقليمي. غارات إسرائيلية تخلف 5 قتلى في مواقع مختلفة في جنوب لبنان. القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية عبر حاجز دير شرف. برلين تقلل من شأن قرار ترامب سحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا. منظمة أوبيك تعلن اتفاق 7 دول على رفع الإنتاج ابتداء من شهر يونيو.

المقبل الكرملين يحذر من احتمالية ارتفاع أسعار النفط في حال انخفاض المعروض من الخام الروسي. رئيس الوزراء البريطاني يقول إن المستفيد الوحيد من الحرب في إيران هو فلاديمير بوتين.

العالمية والدولية في القاهرة. أخيرا، مانشستر يونايتد يستضيف ليفربول اليوم في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: في زحام اليوم تختلط العناوين،
2: وفي غمرة الإشارات تتشابه الألوان.
1: قف، لدينا ما يبحث عنك.
2: القصة، الخبر، القضية.
3: كثير من العمل والجهد وكثير من
1: استعد وشاركنا الحوار.
2: هذا المساء
1: عناوين تهمك وألوان تشبهك،
2: أوراق غنية وملفات ثرية.
4: فاستخدم تكنيك اللي هو بابا أنا بروح الحديقة.
1: هذا المساء
2: انطلق معنا إلى محطات منوعة.
5: ضاقت الدنيا علينا.
1: اجتماعية،
2: ثقافية،
1: رياضية،
2: اقتصادية.
1: من الأحد إلى الخميس،
2: من الخامسة وحتى السابعة مساء بتوقيت الرياض.
1: هذا المساء
0: من هنا يأتيكم الخبر.
6: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين،
7: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهين،
8: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
9: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
10: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
11: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
12: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
13: أنا كفيلها
14: أكفيلها الكاميرا خلاص.
0: أخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
15: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
16: في الفترة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
17: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
18: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
19: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
6: لا تذهبوا بعيدا، قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
4: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
6: أكبر شبكة من المراسلين،
16: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
6: وأفضل باقة من المختصين.
14: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
6: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: إذاعة العربية FM أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية FM، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. وها هو هذا المساء مستمعين الكرام، يعود إليكم مرة أخرى بعد انقطاع إن شاء الله أنه يعني كان مو بطويل عليكم مستمعين الكرام، ومشتاقين لكم، مشتاقين لآراءكم وقصصكم اللي دائما تنورونا فيها مستمعين الكرام في برنامج هذا المساء. زي ما تعودتوا مستمعين الكرام، برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، وهذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء من التقديم علي نقيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري. كذلك هذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج يعطيهم العافية، زياد الجفان وكذلك محجوب محمد. زي ما تعودتوا مستمعين الكرام في كل حلقة من حلقات برنامج هذا المساء يكون عندنا موضوع أو سؤال خاص في الحلقة، ومن خلال هذا السؤال تشاركونا مستمعين الكرام، تقولوا لنا آراءكم وكذلك تنقلوا لنا قصصكم وخبراتكم على 0115100100. تقدرون تشاركون معنا عن طريق الهاتف المباشر، وكذلك يمكنكم المشاركة عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062. لا يبدو لي اللياقة كويسة، يعني بما أنه حافظين رقم الواتساب بشكل كويس الحمد لله اللياقة جيدة. اليوم مستمعين الكرام بنتكلم عن المدير المكلف. في كثير من جهات العمل عزيزي المستمع يتم تكليف بعض الموظفين بمهام إدارية بشكل مؤقت لسد الاحتياج أو تقييم قدرات هذا الموظف لكي يشغل مهمة الإدارة أو يكون لكي يصبح مدير. ولكن يبقى سؤال، هل هذا التكليف يعتبر فرصة لإثبات الكفاءة والتطوير المهني، أم أنه قد يتحول إلى استغلال عندما تطول المدة دون ترقية أو مقابل واضح؟ ومع تكرار حالات التكليف المؤقت تظهر تساؤلات عديدة حول المدة المنطقية للتكليف، وكذلك حدود المسؤوليات وحقوق الموظف بين الواجب المهني والتقدير الوظيفي العادل. واليوم سؤالنا لكم مستمعين الكرام، متى برأيك يكون تكليف الموظف في الإدارة فرصة حقيقية للموظف، ومتى يكون استغلال؟ كل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562-62-62-062.

إذن مستمعين الكرام، برأيك متى يكون تكليف الموظف في الإدارة فرصة حقيقية للموظف، ومتى يكون استغلال؟

0: على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا وتقولوا لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي. والاتصال في حلقة اليوم. مساء الخير، أهلا وسهلا، حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الاسم الكريم
1: محمد الخلفة معك.
0: أهلا،
1: المنطقة الكويتية.
0: حياك الله يا محمد، تفضل يا محمد.
1: السؤال، متى يرسم أو يكلف المدير؟
0: يا سلام.
1: المكلف
0: يا سلام.
1: هل هناك يعني أنت تطلب المدة، ومتى المفروض أن
0: أول شيء محمد، وش يجي في بالك لما تسمع كلمة مدير مكلف؟ وش أول شيء يجي في بالك؟
1: إذا ما أسمع مدير مكلف معناها مدير مؤقت، أحيانا يكون للتجربة، وأحيانا للخبرة، وأحيانا لأساس أنه يحصل على فرصة لأن يصبح رسميا.
0: طيب الفرصة كم المدة؟
1: والله أنا اشتغلت في شركة عملاقة، وعادة التكليف يكون من 3 شهور إلى 6 شهور. إذا ثبت المدير يعني كفاءته يرسم، وأحيانا تمتد إلى سنة.
0: من 6 شهور ومن 3 شهور
1: يعتمد على كفاءة المدير. إيش البرامج، إيش البرامج اللي يسويها، إيش الأشياء اللي ممكن يعني تحسب له كمدير مكلف، وقام بمثلا برامج تعجب الإدارة العليا وهكذا.
0: طيب محمد، قرارات هذا المدير هل هي يعني تؤخذ بجدية من قبل الموظفين؟
1: هو عادة المدير المكلف تكون صلاحية ترى قليلة، يعني أقصد محدودة.
0: يعني قصدك المدير المكلف في كثير من الأحيان يكون يعني ليس لديه قرارات قوية أو حاسمة أو قرارات مصيرية، فقط يسير.
1: هو عادة المدير المكلف قراراته تكون محدودة، يعني يمكن يكون على سبيل المثال أنه إذا كان هناك ميزانيات تكون الميزانية مثلا يقدر يوقع على مبلغ وقدره. إذا كان هناك مثلا فرص اللي هو التدريب او كذا، احيانا.
0: طيب انا يا محمد انا كمدير مكلف ما تعطيني صلاحيات، كيف يعني تبيني اثبت نفسي، او كيف تبيني اوريك اني انا لدي قرارات سليمه ولدي خبره اذا انت ما تعطيني صلاحيات؟
1: لا، انا الصلاحيات موجوده، ولكن احيانا يترك للمدير لان يثبت جدارته.
0: يا سلام.
1: يعني ايش البرامج اللي يقترحها، ايش النشاطات والمبادرات اللي يقوم فيها.
0: يا سلام، يعطيك العافيه محمد، وشكرا لاتصالك ومشاركتك يا صديقي، حياك الله.
1: حياكم الله.
0: اهلا وسهلا. اتصال جديد مستمعين الكرام. مساء الخير، اهلا وسهلا.
2: مساء الورد يا علي، كيفك؟
0: حياك الله، يا مرحبتين،
2: اشتقنا لك.
0: يا مرحبا، وانا اكثر يا صديقي. مصطفى
2: بشير معك، مش مصطفى
0: او مو بشير، عفوا معلش يا بشير، يعني
2: فترة غياب طويلة عنك. شوف يا علي، بالنسبة للمدير المكلف إذا مكان مكلف أوفيشلي من الإدارة العليا بوثيقة رسمية، أنا بشوفها استغلال كبشير. مع توضيح المسؤوليات والواجبات، توضيح شامل موضحة كاملة بالوثيقة الرسمية من الإدارة.
0: ليش استغلال بشير؟
2: مع وعد بوقت محدد، مثلا 3 أشهر أو 6 أشهر. أما إذا كانت بحسها استغلال لما تكون من مدير مباشر عندك، يوعدك مثلا بوعود، يقول لك والله أنا إذا أنت اشتغلت الشغل هذا وكنت نشيط ومش عارف شو، أنا موعدك بترقية. في الآخر هو بيأخذ الشغل اللي أنت بتشتغله وبترقى هو بزيادة.

0: على حسابك.
1: ممكن يعني تكون هذه فرصة يا بشير؟ مش ممكن تكون فرصة؟
0: والله إذا مديرك رجل على قد كلمته وموصل الشغل هذا رسميا للإدارة العليا إنه بشير قام بهذا الشغل فرصة. بس إذا للأسف للأسف للأسف يعني إذا ما كانت الشغل مع مدير رجل وقد كلمته شغلك وتعبك بروحها بقى.
1: طيب أنا لو جاني تكليف يا بشير، جاني تكليف طيب. إنه أكون مدير، ولكن بالتكليف مدير مكلف، وجيت قلت طيب. البشير وش بتنصحني يا بشير؟ كيف أقبل هذه المهمة؟
0: كيف أجاك التكليف هذا؟
1: مدير يقدم استقالة.
0: أيوة مدير قدم استقالته وأجاك وأجاك التكليف هذا بإيميل رسمي أو بوثيقة رسمية من الشركة.
1: يا سلام،
0: غير هيك ما تقبل فيه.
1: انت قصدك لازم يكون عن طريق الايميل، يعني مش عن طريق
0: الايميل او وثيقه رسميه. كلام ما تمشي بالكلام، لانه كلها وعودات، ممكن بنفس اللحظه اللي يروح يجيب لك مدير ثاني او يتغير الاداره ويروح تعبك هباء منثورا زي ما
1: بيقول. طيب بشير، المده، كم المده اللي ممكن انا كمدير مكلف اصبر الى مثلا سنه او الى سنتين
0: اكون مدير مكلف؟ اقل اقل اقل مدير مكلف من 3 ل6 أشهر، مش اكثر من هيك.
1: 3 شهور،
0: لأنه مثلا أنا بحكي معك على مجال المقاولات، يعني مشاريعنا فاست تراك، وإذا أنت بدك تكون مدير وتتحمل مسؤولية، تتحمل مسؤولية رسمية قدام الإدارة وقدام الكلاينت وقدام الاستشاري، أنت لازم تكون رسميا مثبت كمدير في الأورجنايزيشن.
1: طيب بشير، يعني لو أو وش أبرز السلبيات اللي تواجه الموظفين اللي يكون مديرهم مكلف؟
0: انه بلاقوا يعني الموظفين بده يكون يضغط عليهم، بده يثبت حاله، بده اذا كان زميلهم وبنفس العمر معهم وكان بنفس القسم معهم مش راح يتقبلوا، هم طريقه التعامل معهم تتغير، راح هو يواجه صعوبه انه حتى لو حاول انه يعمل بطريقه جديه معهم او يغير اسلوبه معهم راح يواجه صعوبه، وبنفس الوقت هم زملائه اللي كانوا معه صاروا فوقهم راح يعانوا معاناة شديدة، لأنه بده يكون يثبت حاله بأي طريقة ممكنة حتى على حساب وقتهم تعبهم جهدهم.
1: يا سلام، يعطيك العافية بشير، وشكرا لمشاركتك يا صديقي، حياك الله.
0: يسعد مساك أخوي علي، السلام عليكم.
1: مرحبتين.

0: إذن مستمعين الكرام، نتحدث في حلقة اليوم عن برأيك متى يكون تكليف الموظف بالإدارة فرصة حقيقية للموظف، ومتى يكون استغلال على صفر استغلال له طبعا على 0115100001. تقدرون تشاركون معنا وتقولوا لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي. مساء الخير.
1: مساء النور. السلام عليكم.
0: يا أهلا وسهلا، مرحبتين، اسم الكريم.
1: أدير سلام معك يا
0: حبيبي. يا أهلا وسهلا بسمير، حياك الله يا سمير.
1: الله يسلمك،
0: حياك الله. تفضل يا سمير، قل لنا يا صديقي.
1: بخصوص مدير التلف هو يكون زميل عمل يعني في نفس البيئة.
0: يا سلام.
1: يكون مكلف عن طريق الإدارة العليا بموجب إيميل بالتكليف.
0: يا سلام.
1: ويكون عنده كامل الصلاحية. لأنه ما كلفوه بهذه المهام إن هم الإدارة يتثق في أدائه. لأنه في مجموعة من الزملاء والإدارة اختارت هذا الشخص. اختارت هذا الشخص بحاله.
0: يا سلام.
1: فأعطت التكليف وتعطيله كامل الصلاحية عشان هو يتحرك براحته.
0: طيب، أحد المستمعين كان يقول إنه يعني مدير مكلف أكيد إنه ما راح تكون له الصلاحية الكاملة، يكون مسير لأعمال المدير السابق.
1: لا لا لا لا. هو خلاص هو مدير مكلف ينزل يعني يخش في موضوع شخصيته. كل مدير له شخصية.
0: طيب رأيك سمير، هل يجب أن يطالب هذا المدير المكلف بزيادة في الراتب أو بتغيير درجته الوظيفية؟
1: هذه بعد 3 شهور أو 6 شهور لما يثبت وجوده ويعمل

0: تفارق يعني انه عمل شيء جميل, عمل انجاز وحقق اهداف مطلوبه واكثر كمان. هنا ممكن يعني الاداره العليا تعيد النظر في التكليف وتحسبه.
1: يا سلام,
0: خلي مدرس
1: يا سلام,
0: اذا هو اثبت وجوده فعلا, لانه بدل ما اجيب شخص من برا وادربه واعطيه له واسوي له بحكم ياخذ اي وقت وزمن.
1: عندي موظف من موظفيني اثق في هذا الموظف واعطيه اعطيه انه يتخذ قرارات واشجع هذا الموظف وباذن الله يكون من المدراء الناجحين. هذا قصدك يا سمير؟
0: نعم نعم هذا.
1: يعطيك العافيه وشكرا لمشاركتك يا سمير.
0: وبالنسبه للزملاء اللي كانوا معاه, هذا عباره عن فريق واحد يعطونه كلهم متعاونين. ما هو عمليه انه والله اتحامل عليهم وازيد عليهم, لا هو فريق واحد يعني يعني
1: قصدك انه يجب ان يكون صديق زميل اليوم هو زميل الغد وصديق اليوم هو هو صديق الغد.
0: نعم انه تكون هي علاقه وطيده بينهم.
1: يا سلام,
0: انهم يعني يساعدوا بعض, اذا هم ما وقفوا معي فهو ما حينجح.
1: يا سلام, يعطيك العافيه يا سمير وشكرا لمشاركتك ولاتصالك.
0: الله يسلمك.
1: على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولوا لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي, نتحدث عن المدير المكلف. برأيك عزيزي المستمع, متى يكون تكليف الموظف بالإدارة فرصة حقيقية للموظف ومتى يكون استغلال له؟ مساء الخير.
2: ألو, السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا, الاسم الكريم.
2: إبراهيم.
1: حياك الله يا إبراهيم, من وين تكلمنا يا إبراهيم؟
2: من الخبر طال عمرك.
1: يا مرحبتين, أهلا وسهلا. قول يا إبراهيم.
2: طيب حل بس عشان تكون نقاطنا واضحة. التكليف شيء ممتاز في مجال العمل, ولكن لابد أن الشركات أو جهة العمل تكون احترافية بحيث أنها تراعي التكليف وما يترتب عليه تجاه الموظف وجهة العمل.
1: يا سلام.
2: احنا اليوم قاعد نشتغل في وظيفة معينة براتب او باجر محدد بناء على مهام محددة. بكرة انت لما تكلفني بمهام اعلى المفترض انه يكون في مقابل مالي مقابل هذه المهام الاكثر, واللي بالمقابل انت صحيح بتعطيني فرصة انه انت بامكانك تثبت بكرة على بوزيشن اعلى او مسمى افضل. ولكن برضو احنا نتكلم عن الان, احنا قاعد نؤدي مهام بمبلغ مقابل مبلغ مالي, فلما تعطيني مهام افضل او اكثر عفوا المفترض انه يكون في مقابلها مالي.
1: طيب هذا جاي. ممكن احد مستمع يستمع الينا الان يقول يا صديقنا ابراهيم انت لسه مدير مكلف, اثبت نفسك وبعد ما تثبت نفسك راح تكون مدير رسمي وراح تاخذ هذه الامتيازات في سواء في الراتب سواء في الدرجة الوظيفية سواء, بس انه هذه المرحلة البعض يرى انه مرحلة
2: تجربة.
1: فرصة او تجربة. وش رايك في هذا الكلام يا صديقنا؟
2: انا اتفق في جانب انه احنا في فترة تجربة, وهي نفسها فترة التجربة لما توقع العقد في البداية. فترة التجربة دائما في توقيع العقد يعطيك 3-6 شهور. انا ما اشوف من منظوري انه كلفوا 6 شهور بناء على المهام الإضافية المكلفة له واللي مفترض أنه مقابلها أجر مالي. إذا هو أثبت نفسه في 6 شهور هذه, فأنت كمؤسسة أو شركة أنت نجحت في أنك امتنعت عن استقطاب خارجي وفترة تجربة جديدة, وقد يكون الراتب أعلى ومختلف. بالإضافة أنك أنت في نفس الوقت أوحيت للمنظومة من جهة داخلية أنه نعم زميلك أم فلان أثبت وجوده وتم تقديره من قبل جهة العمل بأنه ثبت على هذا البوزيشن. لكن احنا المشكلة نواجهها في بعض الشركات انه او بعض القطاعات عشان ما عم القطاع الخاص انه يكلف الشخص اكثر من 6 شهور, سنة ونص يؤدي مهام ويكون تحت ضغط.
1: على اي اساس يعني ممكن انا احدد للمدير المكلف 3 شهور او 6 شهور او سنة؟
2: حسب احتياج جهة العمل, ولكن في الاخير انت اليوم تحتاج ماكسيم 6 شهور.
1: يعني لو مدير الآن مثلا له 1.5 سنة مكلف,
2: هنا مشكلة.
1: في مشكلة؟
2: نعم. أنت ليش قاعد تكلف 1.5 سنة؟ هل أنت ما اقتنعت فيه من 6 شهور الأولى؟

0: ولا هل أنت مستغل هذا الموظف بأنك تكلف المدة هذه كلها بحيث أنك ما تجيب موظف جديد براتب مختلف بعقد مختلف؟ هذه كلها من ناحية أنه الموظف يواجه مشكلة مع زملائه، فأعتقد هو في فترة اختبار ولا يمكن أن يجامل في في في مهام مكلفة له وفي عمل هو مقام فيه. وبعض المرات الجهات تفضل أنها تستقطب خارجي على أساس موضوع الزمالة وأنه شخص مكلف ممتاز، ولكن علاقته مع زملائه قد تؤثر على أداء مهامه في هذا البوزيشن.
1: يعطيك العافية يا إبراهيم، وشكرا لاتصالك ومشاركتك.
0: العفو يا عزيز،
1: حياك الله. اتصال جديد. مساء الخير، اهلا وسهلا.
2: مساء النور،
1: حياك الله، مرحبتين.
2: ابو فهد من الخبر،
1: اهلا وسهلا، حياك الله يا ابو فهد، تفضل يا ابو فهد.
2: الله يحييك، اشتقنا لكم يا علي.
1: تسلم يا صديقي، وحنا اكثر والله اشتقنا للمستمعين واشتقنا لارائهم وقصصهم حول المواضيع اللي دائما نطرحها في هذا المساء.
2: تسلم علي. يمكن الاخوان اللي شاركوا قبلي كلهم غطوا سالفه التكليف الرسمي. أنا ودي أتكلم عن التكليف المؤقت اللي هو تكليف مثلا، وهذا أنا من وجهة نظري إن الأسوأ، اللي هو مديرك طالع إجازة أو دورة تدريبية أو في لجنة. هذا الأسوأ. ولكن يعتمد على الموظف نفسه، لأنه أنت ممكن ما تأخذ بعين الاعتبار عند زملائك، أو ممكن موظف مثلا يتصرف بشدة أو بفوقية أو فيخسر زملائه في وقت قصير جدا ما يستاهل يعني.
1: أو ممكن يتواصلون مع المدير بشكل مباشر كذا، يعني مو كويسة بالنسبة لك كمدير مكلف.
2: إيه ممكن يتجاوزونه فجأة يجي يقول لك فلان ابو فلان قال لي.
1: مش حلوه دي.
2: ايه، فهي تعتمد على الوقت. وهل انت مؤقت فعلا يعني مدير، يعني مثلا لو كان مدير مستقيل وكلفت، هنا المساله تعتمد عليك انت، اذا اثبت نفسك فعلا راح تاخذ المنصب او ممكن تترشح المنصب ثاني في اداره ثانيه لانه جربت في الاداره. لكن المؤقتة هذه هي أسوأ شيء، يعني اللي مديرك رايح إجازة، مديرك رايح دورة تدريبية أو شيء زي كذا.
1: أبو فهد، لو أنا مدير مكلف لمدة سنة ونص، وش يجي في بالك؟ وش تعني لك هذا؟ يعني لو قلت لك أنا أنه أنا مكلف كمدير من سنة ونص، وش يجي في بالك أبو فهد؟
2: ضعف هذا الموظف. أو شوف، قد يكون هناك استثناءات بسيطة، أنه مثلا نتيجة ميزانية في الشركة أو شيء، أو ينتظرون شغور يعني شاغر أفضل أو شيء، بس هذه قليلة. المكلف اللي يجلس سنة ونص مكلف
1: ما يبونك مدير بالعامية، ما يبونك مدير.
2: الإشكال لا ما يعني لا أقنع الإدارة ولا وجدت الإدارة بديل. يعني كل ما طالت المدة هنا الموظف نفسه سيء، حتى لو كان جيد على فكرة علي، هو سيء لأنه رضي أنه يجلس سنة ونص والعالم كله قاعدين يقولون ليش ما ثبتوه.
1: يا سلام.
2: يعني كان يجب عليه هو أنه يتخذ قرار يحمي فيه مسيرته العملية.
1: طيب وش المدة أبو فهد المنطقية لتكليف الموظف كمدير قبل التثبيت؟
2: يعني لا تتجاوز 6 أشهر تحت أي ظرف من الظروف.
1: 6 شهور هو
2: مهما كانت الإدارة كبيرة، يعني لا تتجاوز 6 أشهر.
1: يا سلام، يعطيك العافية أبو فهد، وشكرا لاتصالك ومشاركتك.
2: يعافيك،
1: حياك الله. يبدو لي في جماعة يعني الكثير من المستمعين يرون أنه 6 أشهر، من 3 أشهر إلى 6 أشهر، يرون المستمعين اللي شاركوا معنا أن هي المدة العادلة أو المدة

الكل اللي حاب يشارك معنا مستمعينا الكرام يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 011-510-0001. كذلك تقدرون تشاركون معنا مستمعينا الكرام عن طريق الواتساب على الرقم 056-62-62-062. وننوه المستمعين الكرام بأنه برنامج هذا المساء منقول لكم صوت وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية FM. برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM. وكذلك مستمعين الكرام تقدرون تشاهدون اللقاءات والمقابلات والحلقات السابقة اللي كانت على إذاعة العربية FM عن طريق اليوتيوب آت العربية FM. مستمعين الكرام سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء نتحدث عن المدير المكلف. المدير المكلف بالإدارة من وجهة نظرك تكليف الموظف بالإدارة استغلال أم فرصة حقيقية؟

0: صديقنا يحيى راسلنا رسالة طويلة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالكم مهم جدا، لأن الفرق بين الفرصة والاستغلال في تكليف الموظفين غالبا يكون دقيق ويعتمد على النية والتطبيق. يقول صديقنا يحيى خلوني أوضح لكم بشكل عملي متى يكون التكليف فرصة حقيقية. يكون كذلك لما يخدم مصلحتك المهنية بوضوح مثلا تطوير مهاراتك، تتعلم شيء جديد، أو تكتسب خبرة أعلى من مستواك الحالي. كذلك يقول وضوح الهدف، الإدارة تشرح لك لماذا تم اختيارك وما المتوقع منك. وكذلك يقول وجود دعم في توجيه، تدريب، أو شخص يساعدك إذا احتجت. وكذلك تقدير لاحق، إما ترقية إما مكافأة أو على الأقل الاعتراف الرسمي بجهدك. ويقول إن كذلك بالمختصر أنت تكسب أكثر مما تكسب تستنزف. وكذلك يقول متى يكون التكليف استغلال، يبدأ يتحول لاستغلال إذا ظهرت هذه العلامات: زيادة عبء بدون مقابل، مهام إضافية كبيرة بدون أي تعويض أو تقدير. وكذلك يرى أنها تتحول إلى استغلال إذا كان هناك غموض أو تلاعب، أو أنه اعمل فقط بدون وصف واضح أو نهاية للتكليف خارج نطاقك بشكل مبالغ. يعطيك العافية يا صديقنا يحيى، شاركنا عبر الواتساب. إذن مستمعين الكرام، متى يتحول أو متى تقول استغلال ومتى تقول اختبار قبل الترقية، تكليف المدير من وجهة نظرك؟ تكليف الموظف بالإدارة فرصة حقيقية أم استغلال؟ هذا هو سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم. الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062.

0: تحية طيب لكل المستمعين اللي انضموا لنا الآن. أنت تستمع إلى إذاعة العربية فم، وهذه حلقة من برنامج هذا المساء. ونتحدث يا صديقي عن متى يكون تكليف الموظف بالإدارة فرصة حقيقية للموظف، ومتى يكون استغلال له. طبعاً في كثير من جهات العمل يتم تكليف بعض الموظفين بمهام إدارية بشكل مؤقت لسد الاحتياج أو لتقديم أو تقييم قدراتهم، لكن يبقى سؤال: هل هذا التكليف يعتبر فرصة لإثبات الكفاءة والتطوير المهني؟ خلنا نستمع لصديقنا اللي بيشارك معنا الآن، اللي نقوله مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الاسم الكريم.
1: أبو محمد أتكلم عليك من جدة.
0: أهلا وسهلا أبو محمد من جدة، تفضل يا أبو محمد.
1: أنا مصري.
0: حياك الله، بين أهلك وناسك يا محمد. محمد أنت تتكلمني من الجوال مباشرة أو عن طريق البلوتوث أو سماعة؟ لأن صوتك مباشر.
1: تمام كده؟
0: ممتاز.
1: تفضل
0: قول. نتحدث اليوم يا صديقنا محمد عن متى يكون تكليف الموظف في الإدارة فرصة حقيقية للموظف، ومتى يكون استغلال.
1: بالنسبة للموظف، فرصة حقيقية للموظف اللي هو عاوز ينمي من قدراته وينمي من مستقبله وينمي ده، وبيتبقى فرصة دي ان هو يثبت وجوده لمديره وكيانه. لما يكون ان العمل فعلا محتاجه يعني. اما فتره الاستغلال دي بقى بتبقى للمدير اللي هو متكاسل، اللي شايل كل حاجه وحمل كله على الموظف وما بيسوي شيء ولا يعمل اي حاجه وعشان هو يظهر ومكانه تظهر.
0: طيب بس محمد، يعني لما تاتيك فرصه لكي تصبح مدير وتكون مدير مكلف، في نهاية الأمر أنه أنت تكون مثلا تخرج من هذا التكليف دون تثبيت رسمي، يعني يكون وضعك كذا مش كويس بين زملائك. يعني
1: معلش، التثبيت الرسمي ده بيجي نتيجة إيه؟ إذا كنت أنا مهمل في عملي أو ما قمتش على قد واجبي، فطبعا مش هيجي التكليف رسمي. لكن طبعا في موظفين طبعا بيستغلوا الفرص بقى مع مديرهم، بقى يعملوا حاجات عشان يرضى عليه وبيتكسل في شغله وما بيحضرش وما بيدومش، والمدير برضو عشان مصالح خاصة.
0: قصدك انه يعني يكون مدير بالإنابة يرى بأن المدير، عفوا، بالتكليف يرى انه مدير مكلف، فلديه مميزات كذا، انه ما في بصمة، حضور متأخر، خروج مبكر، قصدك كذا انت يا صديقنا محمد؟
1: ايوه محمد؟ طبعا، لان انا يعني معلش للأسف انا شفت بعيني يعني في الشغل في مقر عملي ان في ناس بتستغل يعني ما بي 8 ساعات عمل ما بيكملش 8 ساعات، يعني ساعتين على بعض. يعني في عندي حضرتك مثال، مثلا انا كموظف باجي الصبح الساعه 8، باجي بعدين اجي الساعه 11 11:30، اقول لهم معلش انا اصلا عندي مدارس. طب انا مالي من المدارس؟ هل هو من طبيعه عملك ان انت ليك حق ان انت تروح عشان تجيب عيالك من المدارس او تودي عيالك من المدارس، تاخد من جزء من عملك وجزء من الموظفين او المواطنين اللي جايين يقدموا مهمه، تعطلهم علشان تقول انا راح اودي ابني المدرسه، اجيب ابني من المدرسه.
0: فقصدك انه هذا الموظف ممكن يستغل انه يصبح مدير مكلف؟ معقوله ابو محمد يعني شخص يقدم الى هذه المرحله؟

0: مرحلة أنه يصبح مدير مكلف من أجل أنه يأتي متأخرا ويخرج وقت مبكر.
1: ما أنا بقول لحضرتك أن دي بتتوقف على على على على النوايا بتاعته هو أو هو فعلا عاوز يعني ينمي من قدراته أو عاوز يتمسك بالعمل دوت أو عاوز يثبت وجوده. فمش حقيقة مش هيتأخر ولا هيعمل أي الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها دي. ده الموظف اللي هو عاوز يعيش وعاوز ينمي قدراته وينمي قدرات شغله وينمي قدرات بلده. لأن بشغله بعمله حتقوم البلد وحتقوم كل حاجة.
0: يا سلام. طيب أبو محمد، هل يختلف تعامل الموظفين مع المدير المكلف؟
1: من ناحية
0: يعني قد يرون أنه مثلا ما يأخذون كلامه بعين الاعتبار، يعني أنه مدير مكلف مش مدير رسمي.
1: لا انا ضد حكايه ان المدير مكلف ما يكونش رسمي، ان هو رسمي ولا مش رسمي. انا طالما جيت مدير في مكاني يبقى زي اللي اتكلفت بالعمل ده وهو يبقى عمل رسمي. وده يتوقف على المدير نفسه، شخصيته شخصيته قويه وحازم في شغله هو اللي هيقدر الناس تحترم اراءه وتحترم قراراته، وفي نفس الوقت اللي ما يعني ما يحاولش ان يقلل من قيمه الناس اللي شغاله معاه. انا مش انا جاي مكلف ما يهمنيش عمله ما عملوش، نفذوا قراري ما نفذوش، قد المهمه دي ما عملوهاش. لا، لازم يكون شخصيه قويه ولازم يكون قراره حازم والناس اللي معاه كده هيبقى الناس هتاخد بكلامه وهتعمل له اعتبار.
0: طيب ابو محمد، ايش رايك باللي يقول انه يعني لا يجب على المدير المكلف انه يكون شخصيه قويه عشان ما يتصادم مع زملائه؟ وبالأول والأخير أنت مدير مكلف، يعني لو كثرت عليك المشاكل حتى لو كنت مدير جيد ولكن في مشاكل كثيرة بينك وبين زملائك. عشان كذا في البعض يرى أنه بالعكس في البدايات المدير المكلف يجب أن يكون كذا يعني جميل ورائع مع زملائه لين يثبت.
1: لا لا لا، رائع وجميل مع زملائه وخارج العمل. وفي العمل في حاجه اسمها ايه، زي ما احنا بنقول روح القانون وسنسي وفهمان والكلام دوت. ابقى مع زمايلي يعني عشان ما يحسوش بان العمل عبء وبتاع، لازم يكون في شويه ايه يعني تلطيف في الجو، بس مش ايه بقى تهاون بقى وتساهل بره واحده بقى، ما بقى كده ما بقاش مدير بقى. احنا بقينا بقلاش بقى كده، احنا بقينا في قعده صبر.
0: يا سلام، يعطيك العافية أبو محمد وشكرا لاتصالك ومشاركتك.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا عيد. شكرا
0: لك. تذكرت أحد الأصدقاء كان يقول عندنا في العمل مدير مكلف، ويقول لي أنه كان هذا المدير يعني رائع بشكل يعني مش منطقي أبدا مع الزملاء، متعاون يعني كان القسم يعمل كفريق واحد. يقول في يوم من الأيام تغير علينا هذا المدير فجأة كذا، تغير، دخل زعلان وجلس في المكتب، ويعني الأسلوب أو الطريقة التي كان يتعامل بها في السابق غير موجودة حاليا. يقول احنا استغربنا، قلنا ممكن في مشكلة عند هذا المدير. يقول انه صار هذا المدير اصبح غير مكلف، اصبح مدير رسمي. عشان كذا كنا نتكلم مع ابو محمد انه فعلا البعض يرى انه المدير المكلف يجب ان يكون في البداية كذا مرن و يعني بسيط مع زملائه في العمل، لأنه بالأول والأخير مدير مكلف. إذن مستمعين الكرام، برأيك متى يكون تكليف الموظف بالإدارة فرصة حقيقية للموظف، ومتى يكون استغلال له؟ حابين نسألك عزيزي المستمع، وش الفكرة اللي تيجي في بالك لما تسمع كلمة مدير مكلف؟ كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM

0: على الرقم 011-500-100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: هذا المساء

0: على 0115100100 تقدرون تشاركونا مستمعين الكرام وتقولوا لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي عن تكليف الموظف في الإدارة من وجهة نظرك استغلال أم فرصة حقيقية. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: حياك الله.
1: الله حيك. بس أنا عندي تعليق بسيط وأنا أخوك.
0: الاسم الكريم؟
1: معك خالد.
0: حياك الله يا خالد. قول لنا يا خالد.
1: شوف، هي فرصة للموظف في جميع الأحوال.
0: يا سلام.
1: فرصة له أنه يتعلم، فرصة أنه يطلع على مجال أعلى من مستواه. وفي الأول والأخير هو لو طول فترة التكليف تمام يقدر يكون مهيئ أصلاً، هيئ نفسه بحيث أنه يقدر يا أنهم يرقونه يا أنه يشوف فرصة ثانية في مكان آخر.
0: بس خالد بعض الموظفين يرى أنه يعني إذا جتني فرصة لازم أدرسها بشكل يعني كبير، لأنه لو ما تم تثبيتي بيصبح فشل. لو ما أنا رأيت أنه هذا فشل، زملائي في العمل بيرون أني كنت مدير فاشل.
1: لا معلش، أحيانا يكون التكليف بناء على مهارات شخص معين في وضعه الحالي تمام، فالشركة تحاول أنها تطوره وتشوف الأنسب لها، هل هو الأنسب؟ إذا أجتهد هو وكان الأنسب بالنسبة للشركة فممتاز. إذا ما كان أنسب بالعكس، أفضل شيء أنه يأخذ إفادة الإدارة وش السلبيات أو وش الأشياء اللي يحتاج أنه يطور نفسه فيها
0: ويعمل عليها.
1: ففترة التكليف جدا مهمة.
0: طيب وش المدة الواقعية أو المدة العادلة لتكليف المدير أنه يصبح مدير مكلف؟ سنتين، سنة، ست شهور؟
1: طيب هو في شيئين وانا اخوك، عادة الوظيفة الثانية تحتاج مهارات معينة، فكم تاخذ هالمهارة لتطويرها؟ بعض المهارات ممكن تتطور خلال 6 شهور، بعضها تحتاج لا سنة. تمام، هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية انه في بعض الشركات محددة التكليف مدة معينة، شركات 3 شهور، شركات 6 شهور. فهذه عادة تكون محددة. بعض الشركات لا، طبعا ما في تحديد انه مكلف، لكن حلو الواحد بعد فترة يراجع مديره يشوف ايش الايجابيات اللي صارت، ايش الاشياء اللي يحتاج لها تطوير، بحيث انه يعجل في نهاية القرار هذا. بس انا ترى ما اشوف في فشل اذا رجع وما تكلف فيها. يعني ما ترقى فيها.
0: طيب ابو خالد، لو يعني قلت لك اني انا مدير مكلف من سنة ونص مثلا، سنة وست شهور، وش الانطباع اللي ممكن تاخذه عني؟
1: واحدة من ثنتين، يعني الوظيفة يعني تحتاج لها مهارات فمطولين معها في التدريب، والتدريب ترى مو بلازم تريننج أو دورات تدريبية، تدريب على رأس العمل، الشغل والأعمال الموكل فيها. فممكن يصير تحتاج إلى فترة كبيرة، وممكن انه جالسين يدورون الى حد الان ما بعد صار
0: يدورون بديل
1: الوظيفه دي،
0: يدورون بديل.
1: اي ممكن. شوف، هي فرصه للطرفين ترى. فرصه للشركه انها تشوف الموظف هذا فتره التكليف هل هو فعلا رايح يكون استثمار ونجاح للاداره، ولا انه في شخص انسب سواء من برا او من جوا الشركه.
0: يا سلام، يعطيك العافية.
1: بس أنا أرجع أقول لك ترى هي فرصة للموظف، التكليف فرصة المفترض الواحد يعني يغتنمها.
0: يعني أنه تكون مدير مكلف هذه فرصة للمدير، ومن وجهة نظرك يا خالد أنه أنت كموظف لا تخاف من الفشل، ترى لو ما تم

0: تثبيتك او ما تم ترسيمك كمدير لا يعتبر فشل، محاولة
1: صحيح.
0: وتستمر في هذه المحاولة الى في المستقبل ان شاء الله تكون يعني جاهز لان تكون او تصبح مدير.
1: واذا انت جاهز بالتالي تقدر تشوف في وظائف ثانية في شركات ثانية بتصير اصلا مهيئة للوظيفة.
0: يا سلام، يعطيك العافية خالد.
1: الله يعافيك، يا هلا والله.
0: هلا وسهلا.

0: اتصال جديد. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
1: مرحبا أخوي. معك أبو فواز من الرياض. طال عمرك
0: أبو فواز، حياك الله.
1: الله يحييك.
0: تفضل يا أبو فواز.
1: السؤال طال عمرك أنه وش تشوف المدير المكلف، صحيح؟
0: إيه أنت لو سمعت كلمة مدير مكلف وش يجي في بالك؟
1: والله المدير المكلف أولا يحطونه على حسب خبراته. بالعادة المدير المكلف يعينونه بأن تكون خبراته أعلى من المدير السابق، رغم ضيق الوقت بالتكليف. فيوجب عليه المدير المكلف أن يحط جميع الإمكانيات والاستراتيجيات خلال هذه الفترة.
0: قصدك أنه المدير المكلف لديه إمكانيات أكبر من المدير السابق؟
1: صحيح.
0: طيب ممكن المدير السابق مثلا قدم استقالة أو أتت فرصة أخرى؟
1: إذا كان تكليف بالعادة تكون فترة قصيرة، والفترة القصيرة هذه لابد من مهارات عالية جدا لاجتياز هذه نقول الاستراتيجيات للشركة. فالمدير المكلف بالعادة يكون خبراته أعلى من تطلب المدير الأساسي للشركة هذه.
0: طيب أبو فواز، يستمع لنا الآن أحد المستمعين يقول طيب بما أنك أنت كمسؤول ترى أنه المدير المكلف لديه إمكانيات أقوى من المدير السابق، ليش تخلي مدير مكلف؟ خلي مدير رسمي.
1: والله أنا ما أتفق بهذا الأمر، لأن التكليف للمدير ما جاء إلا وفي سبب معين. إما أنهم يحتاجون إلى خلينا نقول خبرة أعلى من الحال، أو يحتاجون إلى تغيير استراتيجية معقدة خلينا نقول في الشركة، أو ما إلى ذلك.
0: طيب وش رأيك باللي يقول، يعني أحد الأشخاص راسل لنا رسالة يقول بعض الموظفين أو كان يقول بعض الجهات تستغل الموظف، ما تبي تعطيه راتب مدير، عشان كذا تجعل أحد الموظفين المميزين مدير للقسم بدون مزايا مدير.
1: والله وأنا أخوك هذه ترجع برضو للموظف إذا كان راضي ولا غير راضي. أي بالعادة هذه الأشياء توضح إذا كانت خلينا نقول المهام المدير إذا كانت واضحة للموظف بدون تعويضات كمدير، فهذه واضحة للموظف. إذا كان راضي فخلاص لا، يعني ما في إشكالية خلينا نقول.
0: طب من وجهة نظرك يا صديقنا أبو فواز، هل يجب أن يحصل الموظف أو المدير المكلف بمهام على بدلات أو مزايا إضافية غير أنه موظف، يعني مدير موظف أصبح مدير مكلف يكون راتبه ومزايا نفس ما هي، أو أنه لا والله ياخذ مزايا المدير؟
1: أنا من نظرتي الشخصية أشوف الموظف لديه الواجب عند قيادة السفينة إن غرقت. أنا ما أعيد أنه يعوض كمدير أساسي دام مكلف. يعني نقول على سبيل المثال لو المدير الأساسي استقال ولا في بديل آخر، فيكلف موظف، وهل الموظف هو واجب له تجاه الشركة لقيادتها إلى نقول المجال الأفضل.
0: طيب وش ما هي المدة المنطقية لقيادة هذا الموظف لهذا القسم أو لهذه الإدارة؟
1: المدة يجب ما بين خلينا نقول 6 شهور، شهر، على حسب الشركة طبعا. إذا كانت الشركة كبيرة ولا صغيرة ناشئة، هذه كلها تعتمد على الشركة. ولكن بالعادة ما يعدي سنتين.
0: أوه.
1: في جميع الحالات يعني.

0: طويلة سنتين يا أبو فواز
1: كتكليف؟ نعم
0: طويلة، ولا تشوف
1: كتكليف،
0: إنه يعني
1: لا
0: شيء طبيعي
1: طويلة،
0: إنه
1: سنتين طويلة، يعني أي شيء بعد كذا مفروض أعين كمدير أساسي
0: يا سلام.
1: وليس تكليف.
0: يعطيك العافية أبو فواز، وشكرا لاتصالك ومشاركتك.
1: الله يحييك وشاكر المستمعين، الله يعطيك العافية.
0: حياك الله، هلا وسهلا. عبر الواتساب أحد المستمعين يقول أول شيء يجي في بالي عند سماع كلمة مدير مكلف أقول كان الله في عونه. لأنه ما كلف إلا في وقت صعب، لأن الإدارة استغنت عن المدير السابق بدون تجهيز مدير يشغل هذا المكان وطاحت على رأس المكلف، فأقول له الله يعينه.

0: وبمشاركات المستمعين سواء عبر الهاتف المباشر أو عبر الرسائل النصية عبر الواتساب. مستمعين الكرام، نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. يبدو لي أنه في اتصال، آخر اتصال. مساء الخير، حياك الله.
1: كان البرنامج خلص صح؟
0: معك نص دقيقة يا صديقي، بما أنه اليوم أول حلقة وراجعين كذا بنعطيك نص دقيقة، تفضل قول.
1: لازم نفرق عن معك أبو عبد الله من الرياض.
0: حياك الله أبو عبد الله.
1: نفرق بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
0: لا، احنا نتكلم عن الشركات أبو عبد الله.
1: الشركات. يعني أي وش السؤال طيب؟
0: السؤال كم المدة اللي يراها أبو عبد الله عادلة لأن يصبح المدير مكلف؟ بعدها يجب أن يكون هذا المدير يعني بطريقة رسمية مدير، سنة سنتين يكون مدير مكلف، بعدين يصير مدير رسمي، أم ثلاثة شهور؟
1: أنا أقل من ستة شهور.
0: أقل من ستة شهور، بعد ستة شهور يعني.
1: وعلى حسب السي في، يمكن عنده خبرات، يمكن عنده كذا، ما يعني على حسب.
0: يا سلام يا سلام، يعطيك العافية أبو عبد الله، شكرا لك وشكرا لاتصالك. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. عند السابعة مساء بإذن الله يلتقيكم الزملاء في برنامج أخبار سارة، زميل العزيز عصام عبد السلام، وكذلك الأخصائية النفسية الدكتورة سارة هوساوي عند السابعة مساء في برنامج أخبار سارة، وأنا ألتقيكم غدا بإذن الله عند الخامسة مساء. كونوا سعداء، إلى اللقاء.
2: هذا المساء
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: قام بتحويل مسار 49 سفينة تجارية، وذلك منذ بدء الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وخلال زيارة لعدد من البحارة الأمريكيين على متن المدمرة USS ميليوس، شدد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر على أهمية الحصار، مؤكدا التزام واشنطن بتنفيذه بشكل كامل. أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أنه طالب نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي بإعادة فتح مضيق هرمز والتخلي بشكل كامل وقابل للتحقق عن أسلحتها النووية. هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي مجددا النظام في إيران بأن القدرات العسكرية الإسرائيلية تستطيع الوصول إلى أي مكان في أجواء إيران.
5: إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، ويجب أن نكون دائما أقوى بكثير من أعدائنا. لذلك أنا أؤيد مبدعين التعاظم والإغراق. فيما يتعلق بالتعاظم، نحن نشتري سربين من الطائرات الحديثة F-35 وF-15. هذه الطائرات تعزز التفوق الجوي الإسرائيلي الساحق، وهو تفوق ثبت أيضا في عمليتي الأسد وزئير الأسد. طيارون قادرون على الوصول إلى أي مكان في أجواء إيران، وهم مستعدون للقيام بذلك إذا طلب منهم. لدينا طائرات هائلة ولدينا طيارون رائعون. أما فيما يتعلق بالاستقلالية، فقد وجهت بالاستثمار في قدرات الإنتاج الذاتي للذخائر.
4: أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستهداف مسيرة لمختبر مراقبة الإشعاع الخارجي بمحطة زابوروجيا للطاقة النووية، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الضربة قد ألحقت أضرارا بالمختبر الذي يقع خارج محيط

المحطة. ناقش وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول الملف النووي والملفات الأخرى العالقة، وخاصة

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

في تفاعلكم اليوم، تدهور صحة الفائزة بجائزة نوبل نرجس محمدي في السجون الإيرانية، وقصة ساندويش قتلت طالبة في العراق، ووداعا هاني شاكر، وأول تعليق من الأسرة. أهلا بكم.

حسام علاء الدين وسسان الزدور مواطنين إيرانيين شاغلين العناوين اليوم والسبب إعدامهم من قبل النظام الإيراني. خلونا نبدأ بحسام. حسام اعتقل الشهر الماضي والتهمة استخدام جهاز الإنترنت الفضائي ستارلينك. إيران طبعا من بداية الحرب في أواخر فبراير ولغاية اليوم قاطع الإنترنت عن الشعب، وفعليا الإيرانيين معزولين عن العالم الخارجي، والنظام بيهدد كل أحد يستخدم VPN أو يستخدم جهاز ستارلينك بالملاحقة القضائية وبيعتبرها جريمة. وحسام كان عنده جهاز ستارلينك فتم اعتقاله واحتجازه من شهر، أما كيف وفين أعدم ففي اختلاف في الروايات. في رواية بتقول أنه حسام كان في يوم بيزور أخوه في المستشفى وهناك مسكته السلطات وصادروا أجهزة كانت معه، وبعد أسبوع توجه لعند السلطات علشان يرجع أجهزته، فقاموا اعتقلوا وأخذوا وراحوا بيته يفتشوا، وهناك ضربوا ضرب مبرح حتى مات. الرواية الثانية بتقول أنه هو اعتقل من شهر وتعرض للضرب والتعذيب في المعتقل وأعدم هناك. عموماً النظام الإيراني أخفى وفاته، ولما أعلن من أيام الخبر قال إنه أعدموا بتهمة التجسس والتعاون مع جهات خارجية. أما ساسان أزادور فهو شاب إيراني عمره 21 سنة وهو رياضي وبطل كاراتيه، تم اعتقاله في يناير بسبب مشاركته في الاحتجاجات ضد النظام، وتوجهت له تهم الإخلال بالأمن والتعاون مع الأعداء ومهاجمة رجال إنفاذ القانون، وأعدم الخميس بعد تصديق المحكمة العليا على قرار إعدامه. هذه الإعدامات ناشطين إيرانيين جالسين بيقولوا إنها مو جديدة على النظام اللي اعتاد على هذا الأسلوب، وياما أعدم ناشطين ومنهم مهسا أميني اللي انمسكت في مظاهرات وماتت تحت التعذيب، واليوم في قلق كبير على حياة الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام سنة 2020.

0: 2023 نرجس محمدي من أنها تلاقي نفس مصير مهسا أميني، خاصة من بعد ما أعلنت مؤسسة نرجس محمدي نقلها للمستشفى بعد تدهور كارثي في صحتها. نرجس محمدي صحفية وناشطة عمرها 54 سنة وكرست حياتها لمناهضة عقوبة الإعدام والدفاع عن حقوق المرأة في إيران. تم اعتقالها مرات عديدة آخرها في 12 ديسمبر 2025 وتم اتهامها بالتواطؤ ضد الأمن القومي والدعاية ضد النظام الإيراني ومشاركتها في الاحتجاجات والتحريض على التجمهر، وعليها أحكام بالسجن بتوصل لغاية 31 سنة و154 جلدة. ومؤخرا أنضاف للحكم عقوبات إضافية واللي هي سجن 7 سنوات ونصف ومنع السفر. واليوم المعلومات اللي بيتم تداولها عن حالتها الصحية الحرجة ما بتطمن أبدا، فمحاميها قال إنه هي من فترة بتعاني من اضطراب في القلب وإنه النظام الإيراني منعها من تلقي العلاج وما قبلوا يودوها للمستشفى وحتى ما سمحوا لطبيبها الخاص إنه يجي يشوف حالتها في السجن. والمعلومات بتقول إنه لما كان طبيبها بيزورها كان بيلاقيها شاحبة وفاقدة للكثير من وزنها وإنها بحاجة ماسة لأحد يساعدها حتى على المشي وإنها انحرمت تماما من تلقي الرعاية الطبية. ومن يومين تم نقلها لمستشفى سنجان شمالي غرب إيران، وقالت مؤسستها إنه المستشفى اللي تم نقلها لها كادرها الطبي ما يعرف تاريخها المرضي وإنها بحاجة للنقل لمستشفى في طهران لتلقي العلاج من فريق متخصص، وخاصة إنها فقدت الوعي بشكل تام بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة. واتهمت المؤسسة النظام الإيراني بتعريض نرجس للإهمال الطبي الممنهج لشهور متعددة من بعد ما أقروا أطباء السجن إنهم ما عاد قادرين أو قادرين إنهم يتعاملوا مع حالتها أبداً. وكانت كمان حملت لجنة نوبل للسلام السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة وراء تدهور صحة نرجس، وطالب رئيس اللجنة بضرورة الإفراج عنها وتسليمها لفريقها الطبي فورا. مواجهة جديدة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لبيد، ولكن هذه المرة ساحة المواجهة رياضية وليست سياسية. الثنائي الإسرائيلي بينهم خلافات وتاريخ من الصراع والتصريحات المتبادلة يعني، ومعتاد جدا أنه نسمع الأول بيقول أنه حققنا وأنجزنا والثاني ينفي ويوصف كلامه بالكذب الصريح. والفترة الماضية كان في جدل حول صحة نتنياهو ومدى قدرته على إدارة الحكومة، والجدل بدأ بتقريره الطبي السنوي اللي كشف أنه أصيب بسرطان البروستاتا وخضع لجراحة من شهور وعلاج إشعاعي، وهذه معلومات فضلت لشهور مخفية لدواعي الأمن القومي بحسب ما قالوا. وبعيدا عن السرطان تحديدا، فخصوم نتنياهو داخل إسرائيل بيركزوا في تصريحاتهم مؤخرا على تقدمه في السن وعمره الآن 76 سنة، وأنه خلاص صار وقت أنه هو يتقاعد وأنه البلد بحاجة لقيادة شابة. نتنياهو في الويكند قرر أنه يرد على ما يبدو على هذه التصاريح ويعني أو على هذه التقارير تحديدا، بس قرر أنه يرد مو بتصريح وإنما بفيديو.
1: وزن شراب وكتوب
2: بوكتوب
1: شرف لك بايمون
2: تاخول אבל تصرح لعوض كشه
1: ولافر لك بلوس لخا يوم لتلوات
2: تتخيل ببوكر كيمات كل بوكر بو بחדر الكوشر وبخكخ استترف كان اسمح لي روت
1: عشان التيب للصايرين اللي רוצים يتجهز لخيلات كرويات
2: ليتامن لو بتر انتم مسوقلين لاربي اكثر مما انتم خوشين قطعت مدرجات יש לך מעלית, מדרגות, תלך בך מדרגות.
1: טוב שאתה מה הדבר ראשון שאתה עושה אחרי אימון?
2: עולה במדרגות. אלא, אם אין מדרגות, תלך ברגל. בכל מקרה.
1: הדבר ראשון שאתה אוכל אחרי אימון?
2: ביצה קשה.
1: יאללה, אני אתראה בהמשך.
2: בוא נלך למדבר, אני אקח
3: ביצים קשות.
2: ביצים קשות? זה פרוטיין.
3: זה לא יש מחטיף כל כך דיים.
2: אתה רוצה את השייקים המגילים האלה?
3: לא. עכשיו יראו את זה ולא יאמינו שאתה מקלף את זה לבד ראש הממשלה
2: עם האצבע השישית? זה לא כך מתקלף.
3: אתה שם גם מלח או שאתה אוכל את זה ככה?
2: מלח, הרבה מלח.
3: הרבה מלח?
2: הרבה מלח. אמרו פעם שאסור לאכול מלח, איפה המלח? הנה, יש פה, תודה לך.
3: כמה פרוטין אתה אוכל ביום?
4: כמה ביצים?
5: כמה שיש.
2: לא מספיק. אתה יודע למה?
3: למה?

0: זה, כבד. אני מעדיף את זה, אתה רואה את זה?
1: תודה רבה, בוא נפלח.
0: תחליט.
2: אני אוריד את זה בעריכה.
3: نتنياهو زي ما شفتوا متصور في الجيم وهو بيعمل رياضة وبعدين بيورينا نفسه وهو بيطلع الدرج يعني كدليل على اللياقة يعني وبعدين بيقشر وبيأكل بيضة مسلوقة يعني أنه أكل صحي وطول الفيديو اللي بيصوره واللي يعتقد أنه أحد مستشاري يعني بإسرائيلية في الفيديو اللي نزله كان بيتمرن بس وما بيتكلم ولما نشر الفيديو كتب تعليق وقال لما تكون بتتمرن من جد وما بتمثل وفي الفيديو اللي بيصوره بيحاول يكلمه وهو ما بيرد عليه لبيد عمره 62 سنة ومشغل كل طاقاته للإطاحة بنتنياهو وآخر هذه الجهود تحالف جديد بينه وبين رئيس الوزراء السابق نفتالي بنت استعدادا لخوض انتخابات الكنيسة في أكتوبر المقبل ضد نتنياهو. نشاط الرئيس الأمريكي ترامب على السوشيال ميديا دائما محط اهتمام العالم وهو يعني الحقيقة صراحة مو مقصر في تزويد العالم بالمحتوى يعني وخلال الساعات الماضية ترامب فجر حسابه على تروث سوشيال بمحتوى غير اعتيادي فيضان من الصور اللي من دون تعليقات يعني مثلا نشر هذه الصورة لو ولميلانيا وشعرهم طاير في الهواء نشر هذه الصورة اللي ماسك فيها أوراق لعبة الأونو الشهيرة ومكتوب عليها معي كل الأوراق الرابحة عندكم كمان هذه الصورة بورتريه لوجهه بلونه المفضل الذهبي وكأنها الصورة اللي عادة تنحط على العملات صور عشوائية وغير مفهومة بس في صورتين تانيين نزلهم كمان وأخذوا ضجة لسه يعني أكتر وأكبر أولهم الصورة هذه المولدة بالاي اي واللي نشرها ترامب لو ولأعضاء من حكومته نائبه جي دي فانس تحديدا في الصورة وزير خارجية ماركو روبيو وزير الداخلية دوغ بورغام سيدة مو معروف من هي وكلهم موجود في لينكولن ميموريال ريفلكتينج بول اللي بتعتبر يعني كأنه أكبر مسبح أو بركة انعكاسية في واشنطن وهي امتداد لنصب لينكولن الشهير وبتجذب ملايين الزوار كل سنة الصور أو الصورة هذه أول ما نشرها ترامب ما نعرف إيش قصده منها بس بعدين تبين أنه قصده يوصل رسالة للرئيس الأسبق باراك أوباما لأنه بعد 44 دقيقة تحديدا من التكهنات نشر بوست ثاني للمسبح كيف كان في عهد أوباما أنه كله كده أوساخ ولون الماء أخضر وكيف أنه بعدين حاطت أنه في عهد ترامب حتكون نظيفة وصافية ونشر بوست كمان وقال أنه لون الماء حيكون صافي جدا زي اللون الأزرق في العلم الأمريكي أما الصورة الثانية فكانت لتمثيل الرؤساء الأمريكيين الأربعة اللي محفورة على جبل رشمور واللي بيعتبروا من مؤسسي أمريكا والمساهمين في توسعتها وتطويرها الرؤساء اللي محطوطين يعني هم جورج واشنطن توماس جيفرسون روزفلت ثيودور روزفلت تحديدا وإبراهام لينكولن وزي ما شايفين ترامب حاطت نفسه معهم هذه الصورة خلت الناس ترجع تتداول جدل قديم بأنه ترامب ناوي فعلا يحفر وجهه على الجبل إلى جانب الرؤساء الأربعة وهذا الجدل كان اندلع سابقا وقت ما انتشرت صورة لأعمال حفر وجه ترامب في الجبل بس بعدين تبين أنها صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي ومو حقيقية بس ما نفهم برضو ترامب إيش يبغى يقول من نشر الصورة هذه تحديدا اليوم في فيديو متداول لوزير الخارجية الأمريكي عليه ملايين المشاهدات والحقيقة أنه فيه أو أنه هو فيديو غير اعتيادي

الفيديو هذا نشره أحد كبار مساعدي البيت الأبيض اللي هو دانس كيفينو اللي علق عليه وقال إنه روبيو بيشتغل كمان دي جي أفراح، وكشف إنه اللقطة هذه من فرح عائلي. وهنا طبعا سكافينو بيلعب على وتر نقطة بتتكرر من يوم ما تعين روبيو، واللي هي تكلمنا عنها حتى نحن أكثر من مرة، وهي فكرة كثرة

عدد المناصب والمهام اللي بيقوم فيها روبيو واللي خلت يطلق عليه لقب وزير كل شيء. كمية المهام والمناصب الموكلة له موضوع بيتنكت عليه كثير، وعشان كده كبير مساعدي البيت الأبيض كمل على النكتة وقال لمتابعي أونلاين إنه ضيفوا على وظائف روبيو إنه كمان دي جي. تعليقات الأمريكيين على الفيديو انقسمت، في ناس شافت النكتة في الموضوع وشاركت فيها، وفي ناس ما عجبها وشافت أنه استهتار من إدارة ترامب، يعني أنه مزح ولعب في وقت البلد في جلسة بتخوض أزمات وحروب. فاصل ونعود.

0: هذه إشارة تتوقتك لتنطلق لتتساءل لتدرك. هذا هو البرق، وأنت حين تكتشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: أهلا من جديد. توفي الفنان الكبير هاني شاكر اليوم عن عمر يناهز 73 عام بعد صراع مع المرض وأزمة صحية تفاقمت من منتصف فبراير. الراحل توفي في أحد مستشفيات فرنسا اللي بيتلقى العلاج فيها كان من أسابيع. وكان ابنه شريف نزل بوست أكد فيه خبر الوفاة ونعى فيه والده وقال أنعي والدي وصديقي وظهري وسندي وحبيبي وأخويا فقيد الوطن العربي أمير الغناء العربي هاني شاكر. وحقيقة الخبر يعني فجع كل الأوساط الفنية في الوطن العربي، ونجوم ومشاهير وطبعا محبي الفنان مليين المنصات ترحم ونعي للراحل اللي دخل كل بيوت العرب من أوائل السبعينات وقدم على مدار السنين هذه كلها أكثر من 600 أغنية، غير طبعا عدد من الأفلام السينمائية والمسرحيات وحتى الفوازير. وكان أيضا الفنان الراحل شغل منصب نقيب الموسيقيين في مصر من سنة 2015، واستقال من هذا المنصب في 2022. وسيشيع جثمان الراحل يوم الأربعاء من مسجد الشرطة، وحيكون العزاء يوم الخميس. تنضم إلينا النجمة أنغام. أهلا فيك معنا. وكل يعني إيش أقول لك، يعني عظم الله أجرك يعني أنغام، وأنا كل يعني حزن وبحاول يعني أواسيك، كنت من التليفون وأنا عارفة أنه أكيد يعني خبر صعب عليك.
3: مساء الخير سارة.
2: أهلا أهلا
3: بك. والله سارة ما فيش كلام يتقال. الحقيقة احنا فقدنا شخص عظيم وإنسان عظيم وإنسان لا يعوض
2: طبعا،
3: يعني غير انه هو أستاذ هاني شاكر المطرب الكبير صاحب التاريخ الكبير والنجومية الغير عادية والصوت الرائع والأعمال الفنية لا تنسى ولن تنسى. هو كإنسان في الحقيقة ما جاش زيه يعني في رأيي، لأنه يعني هو سموه أمير الغناء العربي، هو أمير أمير في أخلاقه فعلا، وأمير برقته وبطيبة قلبه، الطيبة الحقيقية الغير مصطنعة بالمرة، الحنية اللي بتشوفيها وانتي حتى واقفة بعيدة عنه ولو

0: تقربتي منه وتحسيها جدا من قلبك وتحسيها في كل حتة في كيانك، لأنه هو بني آدم بيشع حنان ورقي وأخلاق عالية قوي ورقة يعني نادرا ما الواحد يشوفها في إنسان. كل الخليط ده تشوفيه في إنسان وفي شخص وفي رجل هو هاني شاكر.
1: الله يرحمه. أنغام، لو حابة أسألك تحديدا عن، خلينا نقول، تأثيره على الفن المصري العربي بشكل عام، لأنه يعني هو يعني بيسمعوه كل العرب صراحة، كيف ممكن يعني توصفي لنا هذا التأثير؟
0: أظن ومن رأيي يعني أنه أستاذ هاني شاكر كان صادق وكان محب جدا للي بيقدمه، بيقدمه بمنتهى الصدق وبمنتهى العفوية وبمنتهى الشغف للفن وللغنى وللمسرح. كنت بحس ان هو يعني كأنه طفل بيلعب باللعبة اللي هو بيحبها، لان انا اتقابلت معاه كتير وقعدت معاه كتير، وفي ظروف صعبة اتقابلت بيه وفي ظروف حلوة اتقابلت بيه، وعملت معاه حوار مرة
1: صحيح.
0: كان طويل وغنينا مع بعض، وكان مريض في اليوم اللي صورنا فيه مع بعض، وكان نفسه مضايقه جدا، كان عنده مشكلة، كان بسبب الكورونا فضلت يا حبيبي مضايقاه فترة طويلة، ومع ذلك غنى وغنى حلو قوي واتكلم حلو قوي قوي قوي، وكان يعني كريم جدا في كل حاجة في اليوم ده، مع انه التصوير كان طويل وكان في وقت متأخر، ما حسسناش ابدا بان هو متضايق او تعبان، وغنى بمنتهى الحلاوة ومنتهى الاحساس، وزي ما بقولك بشغف غير عادي حبيبي، مع ان نفسه كان ضيق جدا. ومش عارفة أقول إيه تاني، لأن أنا بصراحة موجوع قلبي قوي،
1: أفهمك.
0: يعني أنا فقدت رجل حبيبي، يعني هو أخويا الكبير وأبويا وصديقي وزميلي وجزء كبير جدا من وجداني الفني، اتربى على اللي غناه هاني شاكر من السبعينات لحد آخر يوم غنى فيه هاني شاكر، ده وجدان، احنا يعني اتربينا واتغذينا وجدانيا على صوته وعلى ألحانه وعلى جمال أدائه، وما بالك بقى لما تعرفيه كإنسان وتقربي منه وتشوفي قد إيه هو راقي وقد إيه محترم وقد إيه حنين، ولما بيقول لك كلمة ولا يدعي لك، ولا أنا في عز مرضي هو كان حبيبي على طول بيسأل عني ويبعت لي رسائل بصوته، ونحيا حبيبتي ربنا يا رب يصبر قلبها
1: طبعا،
0: يا رب يصبر
1: زوجته.
0: قلبك يا شريف يا حبيبي يا رب، ربنا يا رب يصبر قلوبهم، كانوا على طول على اتصال بيا وعلى طول بيعتنوا بيا وبيرعوني وبحب وبقلب، فأنا النهاردة قلبي عندهم ومعاهم، وربنا يعلم أنا يعني طلبت اللطف كتير من ربنا يلطف بيه ويكتب له الخير لي وما يكتبلوش أبدا ألم أكتر من كده. ربنا يرحمه ويحميه يا رب.
1: أيوة الله يرحمه، كله إن شاء الله في ميزان حسناته. بشكرك جدا على هذه المداخلة، أنا عارفة أنه هو يوم صعب بالتأكيد، وحد طبعا أنت وصفتي برضو في بوستك بأنه فعلا هو صديق وعزيز وكل هذا الكلام، فبالتأكيد طبعا أنا عارفة قديش الموضوع صعب، بس شكرا لك. كانت طبعا معنا النجمة أنغام. طيب، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف أيضا من القاهرة الفنان محمد ثروت. أهلا فيك معنا أستاذ محمد، وطبعا عظم الله أجرك.
2: ربنا يبقي حياتك والبقاء لله سبحانه وتعالى.
1: أستاذ محمد، يعني أنا لما أتكلم عن هاني شاكر أو الفنان الراحل هاني شاكر معاك، يعني أنا بتكلم عن رفيق درب ورحلة، يعني تتذكر شيء من يعني من البدايات لكم مع بعض؟
2: هو البدايات الحقيقة فعلا كنا مع بعض، يعني أنا أول ما اشتغلت في مسرحية اسمها مصر بلدنا، كانت فايزة أحمد، الراحلة فايزة أحمد، وهاني شاكر واللبلبة، وأنا كنت لسه يعني أول خطوات في الفن في الغناء، كانت ألحان موسيقار محمد سلطان، وربطتنا صداقة الحقيقة. يعني هو إنسان جميل وقريب من القلب وحباب جدا، كمان جمال

0: معنى عمل اللي هو إلى الآن موجود، أغنية إن كان على القلب ملوش غيرك،
1: طبعا أغنية وطنية شهيرة
0: بلدي
1: أكيد.
0: يا بلدي، اللي كتبها الأبنودي ولحنها جمال سلامة.
1: طبعا
0: والحقيقة إحنا عدناها أكتوبر الماضي، اتعملت 83، عدناها بعد فوق 40 سنة، ونجحت نجاح كبير جدا جدا. في غضون هذه السنوات كنا مع بعض في إيروان.
1: بس عفوا راح الصوت، كنتوا مع بعض فين؟
0: كنا بنتزاور، كنا بنلتقي في حفلات، كنا يعني جمعتنا أماكن كتير ولقاءات كتير. وهو صديق وأخ جميل يعني.
1: نعم، إيش بيميزه فنيا؟ يعني لو طبعا الكل جلس بيتكلم عن شخصيته وجمال شخصيته والكلام هذا كله، وهذا شيء طبعا حقيقي أكيد كمان، بس كمان يعني اليوم هو يعني مناسبة كمان إنه نتكلم عن الإرث اللي تركه فنيا. يعني
0: هو استطاع رغم إنه طلع في وقت العمالقة كلهم،
1: صحيح،
0: يعني إنه يثبت وجوده، وصوته كمان مميز، وشخصية غناه مميزة. انتقاء الأعمال واختياراته كانت موفقة جدا من أول المشوار، من أول كده برضو يا قمر، يا ريتك معايا، ما انتش غريب، اسمعي، صدقيني، حاجات كتير قوي. يمكن الحديث يعني جه تكملة للمشوار الأول اللي كان فيه اختيارات حلوة، واستطاعت إنها توجد لنفسها مكان في وقت صعب في نجوم كبار كتير.
1: كيف ممكن أو كيف حضرتك تشوف فترة عمله كنقيب؟
0: والله هاني كان في هذا الموقع، يعني استطاع أنه في فترة قليلة جدا جدا يعمل إنجازات كتير وكبيرة، لكن هاني ما كانش يتحمل كل هذه الضغوط. كان في ضغوط كتير كتير كتير، بس هو ساب أثر كبير وأثر إيجابي كبير على النقابة.
1: نعم طبعا، يعني هو كان يعني أكيد يعني له طبعا تأثير كبير فعلا في خلال النقابة، وكانت نشطة جدا النقابة في وقته. أنا بشكرك جدا على هذه المداخلة، وطبعا شاكرة لوقتك معنا. حابب في شيء تقوله في الختام، في وداع الكبير هاني شاكر؟
0: والله نسأل كل جمهور ومحبيه الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمدوا برحمته بقدر ما أسعد الملايين، ونسألهم الفاتحة مهداة لروحه الكريمة، وربنا يصبر أهله، وربنا يصبر زوجته وابني شريف، ويا رب يا رب يا رب إن شاء الله يسكنوا فسيح جناته.
1: آمين يا رب. شكرا لك. طبعا كان معنا عبر الهاتف من القاهرة الفنان محمد ثروت.

0: عمر غالي يا ويلي يا ويل حالي شو صاير فيه.
1: طبعا رحم الله الفنان هاني شاكر وتعازينا الحارة لعائلة ومحبي هاني شاكر. فاصل ونعود.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهد وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
3: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
5: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على

0: أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: أهلا من جديد، ونستمر في تغطيتنا لرحيل الفنان الكبير هاني الشاكر، وينضم إلينا النجم وليد توفيق. أهلا فيك معنا، وطبعا عظم الله أجرك، وطبعا أنا بعزيك يعني في صديق ورفيق رحلة.
3: حبيبتي وأنا بعزيكي ويسعد مساك، وأنا بعزي كل محبين هاني شاكر وبعزي أهله ومدامته الله يرحمه، البقاء لله، يجعل مسكن الجنة بجاه الحبيب محمد، يسعد لي مساك.
2: عليه الصلاة والسلام، آمين أجمعين. كيف يعني لو تقدر تحدثني عن ذكرياتك مع، خصوصا طبعا أنه حضرتك يعني لبناني بس من أكثر وأشهر الفنانين اللبنانيين في مصر، وكان عندك نشاط كبير في مصر وحتى تعاونات مع الفنان هاني شاكر. يعني
3: الحقيقة رحلتي مع هاني شاكر بتبدي من أيام السبعينات
2: طبعاً.
3: كان لسه بيصور فيلم مع نورة، هذا أحبه هذا أريده في بيروت، وكان حسن الإمام هو المخرج، وقابلنا بسهرة وكنت أنا عم غني وقتها، وقال لي حسن الإمام يا ابني أنت مكانك مصر. وقعدنا مع بعض، وأنا من عشاق صوت هاني، كنت وما زلت يعني. فجمعتنا أول اجتماع كنا ببيروت، كان هو يعشق لبنان وما زال يحب لبنان، كان الله يرحمه. بعدين صرنا نتقابل بحفلات وليد توفيق، هاني شاكر، هاني شاكر، وليد توفيق، بحفلات كتير. بعدين آخر أيامنا جمعتنا،
2: بس راح الصوت، أسفة. هل لازلت معنا أستاذ وليد؟ طيب يبدو للأسف انقطع الصوت. صحيح، خلينا نحاول نرجع للأستاذ وليد. ساندويتش شاورما يعني قضى على حياة الطالبة بتول أمير المندلاوي، طالبة السنة الأولى في كلية طب الأسنان بجامعة اليرموك. القصة بدأت من أسبوعين لما فجأة تعبت بتول وتدهورت حالتها الصحية، وانتقلت لمستشفى بعبوبة العام، ودخلت العناية المركزة في غيبوبة ما صحيت منها حتى وفاتها. وكانت حالتها بتسوء يوم بعد يوم، إلى أن وصلت الحالة لفشل كلوي وتعطل في أعضاء جسمها، وتوفيت فجر السبت الساعة 2 صباحا. وكانت بتول من لما تعبت ودخلت المستشفى أسرتها صرحت بأنه بنتهم تسممت من بعد ما أكلت وجبة شاورما من كافيتيريا الكلية. وقالت أسرتها كمان أنه غير بنتهم في أكثر من 10 طلاب كمان تسمموا، بس هدول تماثلوا للشفاء على عكس بنتهم. أخبار التسمم من كافيتيريا الجامعة فجرت طبعا انتقادات بين العراقيين ومطالبات بالمحاسبة، لكن عمادة الكلية بتنفي كل الاتهامات هذه، وقالت في بيانها أنه لا صحة للمتداول عن وجود حالات تسمم داخل الحرم الجامعي، وأنه لم تسجل أي حالة من هذا النوع لا من الوحدة الطبية في الكلية ولا من الجهات الصحية المختصة. وأوضحت أنه كل المرافق الخدمية داخل الكلية بتخضع لرقابة وفحوصات مستمرة. وقالت الكلية إنها بتحتفظ بحقها القانوني في التعامل مع أي معلومات مضللة ممكن تسيء لسمعة الكلية. وأمس أعلنت الكلية أيضا إقامة وقفة حداد وقراءة الفاتحة على روح الطالبة الراحلة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس وطلبة قسم طب الأسنان، معبرة عن تعازيها الحارة لأسرتها وزميلاتها.

0: ورغم بيان الجامعة ووقفة الحداد إلى أن الانتقادات ضدهم ما هديت، وبناء عليه أعلن مجلس محافظة ديالى فتح تحقيق في الموضوع مع تشكيل لجنة مختصة علشان تراجع كل التفاصيل وتحديد السبب الحقيقي للوفاة. وطلع نواب أيضا طالبوا بسرعة إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، وحذروا من أنه أي تقصير ممكن يهدد سلامة الطلبة داخل الجامعات والمؤسسات. طب نعود للنجم وليد توفيق، أهلا فيك معنا أستاذ وليد مجددا. انقطع الصوت للأسف، كنت حضرتك بتحكي عن ذكرياتك مع الراحل هاني شاكر.
1: بدأنا من 75 في بيروت إلى أن كنا نتقابل في كل حفلاتنا مع بعض في مصر في الخليج، إلى أن جمعتنا عمل فني. كنت أعمل أغنية أنا باللهجة اللبنانية كيف بتنسى، وعم سجل في مصر، فكنا كل ما نتقابل اللي امتى حغني ألحانك؟ قال له والله يسعدني يعني ويشرفني، بالعكس يعني صوت هاني بالنسبة لي عارفة صوت مصر الأول بالنسبة لي. فكنت بسجل أغنية اسمها كيف بتنسى سارة، فكان بكلمني بالتليفون من بيروت. تصوري قد ما كان يحب شغله وقد ما كان متفاني بعمله، فقال لي بتعمل ايه؟ قلت له انا ابدا عم سجل اغنيه كيف بتنسى باللهجه اللبنانيه. قال لي انا بدي اغنيها. وفعلا ركب طيارته واجى على مصر، ارتاح يوم تاني يوم كان عندي باستديو وسمع الاغنيه، وما شاء الله ما في تاني يوم حط صوته عليها. وانا كنت عاملها لي، انا كنت عاملها لاغنيه لي انا وحصورها فيديو. وكان هذا اللون كتير مطلوب، لكن ما قدرت اقول لاخي وحبيبي يعني لا ابدا. كان شرف لي وسعاده لي انه فنان كبير زي هاني شاكر يغني من الحاني، وباللهجه اللبنانيه كمان كانت بالنسبه لي كتير مهمه. فغناها ولاقت استحسان، وكنت انا بالحفله لما غناها مع بعض وغنيناها على المسرح. وعدنا كل ما يجي بيروت لازم يكون وليد وهاني مع بعض. وربطتنا علاقة صداقة أهل يعني بين نهلة وجورجينا، ونحن نتعشى سوا ندار سوا. إلى أن جمعنا كمان بالسعودية الحبيبة، اجتمعنا بعمل رائع بمسرح طلال مداح معالي الشيخ التركي، جمعنا بعمل نغني سوا للفنان الكبير طلال مداح، أغنية غنيناها على المسرح مع بعض، وتوالت الاتصالات مع بعضنا على طول. وأنا كنت على طول اتصال بنهله هو ببريز، كنت دائما بكلمه واطمن عليه الله يرحمه. هذه مشيئة الله بقدر الله
0: طبعاً.
1: ورحل عنا يعني.
0: تأثير فن هاني شاكر عربيا،
1: هاني شاكر فنان بكل معنى الكلمة. طلع بزمن كان كنا زمننا كله عمالقة، فنانين كبار مش بسهولة.
0: صحيح، ما طلعتوا أبدا في جو سهل، المنافسة كانت صعبة.
1: كانت صعبة كتير. قدر يشق طريقه. وأنا بقول أي فنان ست الكل ما عنده شخصية، الفنان مش بس صوت، الفنان مش بس صوت أبدا، شخصية متكاملة، ذكاء، صوت، وقفته على المسرح، تعاطيه مع الناس، اختياره لأغاني، تفاني بعمله. هاني كان متفاني لا يتعب يعني، كان ما في مشبه بعضنا مش فنيا بالتفاني، عايزين نقدم الحاجة الحلوة. فكان هاني دايما يقول لي ايه رأيك نغني كذا، حتى لما عمل عليه الضحكاية قلت له هاني انت اجمل ما فيك ضحكتك، لما بتقعد باي انترفيو او باي مقابلة او لما نكون مع بعض بتحب تقول نكت وتغني وصوتك وبتضحك، فضحكته مميزة كانت سبحان
0: صحيح.
1: الله قلت له طيب علي الضحكاية وايه رأيك، حب الموضوع وعمل أغنية اسمها علي الضحكاية من أشهر أغاني. يعني إنسان بكل معنى الكلمة وفنان لا يعوض. وأنا بقول
0: طبعا
1: هو رحل، لكن حيبقى معانا بصوته وبضحكته. ربنا يا رب يعني شو بدي أقول لك، يصبر أهله ونهله وابنه
0: طبعا،
1: ونعزي كل جمهوره. الله يرحمه، الله يرحمه
0: طبعا. وأنا بشكرك على يعني هذه المداخلة في هذا الوقت الصعب، بشكرك طبعا. كان معنا النجم وليد توفيق. طب ومن دقائق أيضا نعى الرئيس السيسي الفنان هاني شاكر، ووصفه بأنه أثرى الغناء بأعذب الإبداعات الفنية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والإنسانية بصوته المميز والراقي. أعلن رئيس هيئة الترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة تركي آل الشيخ رسميا اليوم

0: تذاكر الحدث العالمي المنتظر جلوري إن جيزا، واللي راح يجمع بطل العالم الأوكراني ألكسندر أوسيك مع نجم الكيك بوكسينج الهولندي ريكو فيرهوفن في مواجهة ضخمة يوم السبت 23 مايو عند أهرامات الجيزة في مصر. It's heavyweight boxing. And anything can happen. Alexander Usyk is one of the greatest fighters across any generation in sport. The genius of modern boxing. Against the pound-for-pound king of kickboxing.
1: Undisputed versus undisputed.
2: It's a dangerous guy.
3: Back in the days when we had the rumble in the jungle, now we have the glory in Giza.
0: الحدث يعتبر واحد من أكثر نزالات 2026 المنتظرة عالميا، خصوصا أن المواجهة مو بس بين اسمين كبار ولكن أيضا بين مدرستين مختلفتين تماما في القتال. أوسيك بيدخل النزال بسجل مثالي 24 فوز بدون أي خسارة، منها 15 بالضربة القاضية، وهو أصلا واحد من أهم أبطال الوزن الثقيل في العالم حاليا. أما ريكو فيرهوفن فمعروف كواحد من أساطير الكيك بوكسينج وأحد أبرز نجوم منظمة جلوري عبر السنوات الماضية، وحتشهد الأمسية نزالات مصاحبة قوية كمان، والتذاكر زي ما أعلن أبو ناصر طرحت خلاص من ساعة. خلال السنوات الأخيرة شاطئ كوباكابانا الشهير في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل صار منصة للحفلات العالمية المجانية العملاقة، من بعد ما المدينة أطلقت مشروع باسم كل العالم في ريو، والهدف منه تحويل الشاطئ إلى مسرح مفتوح بيستقطب أكبر نجوم العالم ويجذب ملايين السياح. في مايو 2024 النجمة الأمريكية مادونا أحيت هناك أول حفل مجاني، وجذب هذا الحفل مليون وستمائة ألف متفرج تقريبا. ومايو السنة اللي فاتت انعملت حفلة كمان شبيهة لليدي غاغا، والحضور كانوا تقريبا مليونين. أمس انضمت النجمة الشهيرة شاكيرا لعالم تحطيم الأرقام القياسية في الكونسرت، وأحيت حفل حضروا أكثر من مليونين شخص. ما أدري لو متخيلين إيش يعني مليونين بني آدم في حفلة، لكن على العموم يعني الفيديوهات تتكلم لوحدها، فخلينا نشوف.

شاكيرا دخلت المسرح بعد أكثر من ساعة تأخير، ومن أول لحظة كان واضح عليها الصدمة من حجم الحضور، خصوصا لما بدأت تسمع صراخ الجمهور. وعموما من قبل الحفلة انتشر فيديو لشاكيرا من شرفة الفندق اللي نازلة فيه، وهي مو مصدقة انه كل الناس هذه متجمعة علشانها. في الحفلة شاكيرا زي عادتها أبهر

الجمهور سواء بالاستعراضات أو الإطلالات، فغيرت أكثر من 10 إطلالات. أول إطلالة كانت مستوحاة من ألوان العلم البرازيلي، وكمان قدمت على المسرح معها عدد من النجوم البرازيليين. وقبل ما تطلع على المسرح كانت في السماء في كوباكابانا شهدت عروض يعني بالدرونز، عملت شكل ذئب كده عملاق، كان في إشارة يعني لأغنيتها الشهيرة اللي تحولت للقب لها شي وولف.

حفلة بهذا الحجم طبعا وهذا العدد من الحضور تطلبت طبعا استعدادات أمنية مشددة، فشارك 8000 عنصر أمني أو عنصر أمن في تأمين الحفل مع 18 نقطة تفتيش بأجهزة كشف معادن، بالإضافة لكاميرات ودرونز بتستخدم تقنيات التعرف على الوجه. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، أنا أعود وألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من تفاعلكم، في أمان الله.

0: من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا. فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: هذه إشارة تتوقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
4: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: مساءكم وأهلا بكم في ساعة إخبارية مفصلة من العربية، هذه عناوينها. مصادر العربية تكشف عن مقترح إيران لإنهاء الحرب، قبول بخفض نسبة التخصيب وفتح هرمز مقابل رفع الحصار. ترامب يستبعد الموافقة على المقترح الإيراني ويقول إن استئناف الحرب خيار قائم. تصعيد متواصل في جنوب لبنان وإسرائيل تعلن تفجير نفق ضخم ثان لحزب الله. الداخلية الأردنية تعلن القبض على مشاركين في اجتماع لجماعة الإخوان المحظورة في العقبة. فوق أنقاض غزة اقتتال فلسطيني فلسطيني على السلطة.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
2: إذن معارك بتأثير عالمي،
1: منها ما يعكر صفو يومك،
3: أخذوا إلى سجن صيدنا،
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة، نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا. يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة. مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.

0: أخبار سارة مع عصام وسارة.
1: طبعا أنا بفكر في آلية معينة لكسر الروتين كسر الروتين والاعتيادية، بس أحيانا كسر الروتين صعب دكتورة سارة.
2: صدقني كسر الروتين بما هو كافي.
1: بما هو كافي.
2: يا أهلا وسهلا.
1: يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا وسهلا وسهلا.
2: لا هذا خلاص إحنا هنا أفرطنا بالروتين، فرطت يدنا بالسهلا.
1: صحيح صحيح. بعد غياب نلتقي بمتابعينا فترة من الزمن، نعود الآن وتعود كذلك الأخبار السارة
2: الحمد لله.
1: ودائما نحن نقول بأنه في كل شيء هناك خبر سار، يعني ما شرط أنه الخبر السار يكون خبر سار مباشر هو سار وسعيد، لكن أحيانا في عز الأزمات وفي عز المحن بيكمن هناك شيء سار صحيح. وسعيد، نقطة مضيئة وسعيدة.
2: أي أيوة والله. وخبرنا السار لليوم هو أنه الأخبار السار عادت السابعة مساء.
1: يا سلام يا سلام. صحيح. هذا لقاءنا المباشر في هذا اليوم، بداية الأسبوع يوم الأحد، أمسية سعيدة نتمناها للجميع. إيه رأيك في المقدمة التقليدية دي؟
2: يوه يوه.
1: أمسية سعيدة نتمناها للجميع.
2: جمع دموعي بس لن تهبط لن تنزل دمعة.
1: جميل. اليوم دكتورة سارة وعلى غير العادة سنتحدث عن ماذا؟
2: كسر الروتين.
1: صحيح، كسر الروتين. المسألة دي هل هي تجديد فقط ولا لا؟ وأيضا حطرح سؤال له علاقة بالخيارات، أيهما تختار، إنك تعيش بروتين ثابت وناجح أم إنك أنت تغير لكن مع احتمالية
2: الفشل،
1: إنك تفشل. صحيح، كسر الروتين هذا هو موضوع نقاشنا. أرقام التواصل بيننا وبينكم دكتورة سارة، نحقول رقم الهاتف سريعا ومنتي عليك برقم الواتساب 0115100100 هو رقم التواصل المباشر بخط الهاتف، ورقم الواتساب
2: 0562-62-62.
0: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562-62-62-62. أخبار سارة مع عصام وسارة.
1: الروتين في كل شيء، روتين في العمل، روتين في البيت، في الأسرة، في علاقاتنا مع بعضنا البعض، يعني حتى الروتين في الأماكن المعينة اللي احنا بنمشيها. صباحا عندنا شيء معين بنؤديه، ظهرا شيء معين، مساء أيضا روتين ثابت لا يتغير. يعني تخيلوا معي كيف شكل الحياة هيكون لو نحن بنستمر بالروتين دي كل يوم.
2: صحيح. أساسا يا دكتور كيف ينشأ الروتين؟
1: جميل.
2: خلينا نستوعب أنه نحن أدمغتنا تحب حاجة اسمها حفظ الطاقة. هي كذا جزء من أدمغتنا. إيش بتعمل لما نكرر الحاجة اللي نحن نعملها كل فترة؟ هذه المهمة تتحول إلى جزء عميق. الجزء هذا كأنها يعني عقدة قاعدية، تصير خلاص موجودة قاعدة في القاعدة متكدة خلاص، ما لاقي مكانها في دماغنا. فبناء على إيش بيصير؟ بيصير هذه الـ الـ الـ الحاجة اللي نعملها بشكل متكرر تتحول إلى سلوكيات تلقائية.
1: تلقائية.
2: شيء تلقائي يصير مننا.
1: الدماغ نحن لما نقول بمناسبة تلقائيا وكاننا احيانا ممكن ننفذ المسألة دي حتى بدون ما نحن نعيها نفهمها نشعر
2: 100%
1: بها.
2: وانت جاي من طريق بيتك للدوام تلاقيك احيانا خلاص روتيني الموضوع،
1: بمشي
2: هذا
1: على طول يمين في يسار مش عارف
2: ايه، ودماغك يفطر ويتغدى هواجس،
1: مطبات مطب واحد مطب
2: اثنين، تلاقيك تهدي وانت ما تشعر وتمشي وانت ما تشعر. هنا لانه دماغنا يشعر بالامان والتحكم فبناء عليه معجبة مرة الروتين.
1: عشان كده بالمناسبة لو أنا غيرت الاتجاه ديا في اليوم الثاني بشارع آخر قد أحس بنوع من المعاناة نوعا ما،
2: ناقوس الخطر خلاص طرق الأبواب،
1: أنا مش معتاد أصلا على هذا الخطر.
2: فوقتها يصير عندك التيقظ لأنه ترى لما دماغنا يكون في حالة الراحة هذه يا دكتور إيش بيحصل؟ بيحصل عندنا انخفاض في القلق. لكن سؤالي، هل القلق الناتج عن الروتين هو قلق مستمر ولا قد يتغير مع زيادة الروتين؟
1: جميل هذا السؤال اللي احنا نطرحه ايضا على متابعينا. ودكتور سارة نحن ايضا لانه دائما الغريب الملاحظ دائما بان الروتين دائما يعني مرتبط بصفة انه قاتل.

0: ليه؟ يعني ليه نحن دائما نقول انه هذا الروتين روتين قاتل؟ ونسال متابعينا، هل انتم حصل اليوم من الايام شعرت متابعينا بانك انت بانه روتينك فعلا قاتل وصعب؟ ولو فكرت في تغيير نمط حياتك كيف بتتعامل مع المساله دي؟ وهل فهم التغيير دي لنمط اخر مساله دي سهله، ولا في حاجه اسمها مقاومه التغيير في حد ذاته يا دكتوره ساره؟
1: حلو هذا السؤال، وانا مترقبه الاجابات بحماسه.
0: جميعا نترقب. إذا نحن نذكر مجددا من انضم إلينا الآن بأرقام التواصل المباشرة بيننا وبينكم لمزيد من التعليق والآراء حول هذا الموضوع، كسر الروتين هل نحتاج له فعلا؟ وإن كنا نحتاج له
1: متى
0: وكيف؟ صحيح؟
2: إذاعة العربية FM تستقبل اتصالاتكم على 0115 100 100. إذاعة العربية FM رفيقتكم في كل مكان. للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع عصام وسارة.
0: نرحب بكم متابعينا في الأخبار السارة، ونتلقى أول اتصال معنا.
1: ألو ألو. لا فقط.
0: ألو مرحبا.
1: اتصال.
0: صحيح.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معنا؟
4: معك عبد الله من الرياض.
1: مرحبا يا عبد الله.
4: كيف حالك؟
1: الحمد لله، كيف حالك يا عبد الله؟
4: تمام الله يخليك. عجبني موضوعكم صراحة.
0: نسمع رأيك.
4: و جدا جميل، بس عندي سؤال قبل لا أبدأ في الموضوع. إيش الفرق بين الروتين والإدمان؟ هل هي عملة عملتين وجه واحد أو وجه العملة واحدة؟ وجهين عملة واحدة عشان؟ أم هل الروتين جزء لا يتجزأ من الإدمان؟ الإدمان بشكل عام.
0: يا سلام.
1: الله عليك، حلو.
0: لا حلو سؤال جدا، نحن حنجيب عن هذا السؤال أكيد دكتور سارة.
4: ما أعطي جنوبه، أنا حطيت أنه يكون بالتساوي الإدمان والروتين، أو أن الروتين جزء من الإدمان، وأنا أعتقد من رأيي أن الروتين جزء من الإدمان.
0: تعتقد أن الروتين جزء من الإدمان؟
4: نعم.
1: طب عبد الله تعتقد انه هو جزء منه، ولا انه في ناس يصابون بادمان الروتين؟
4: الادمان الاجتماعي، في ادمان افلام، في ادمان تسوق، في ادمان لايف ستايل، اكل معين، رياضه.
1: حلو.
4: مو الادمان مو يعني قصد شيء معين.
1: احسنت وسؤالك. لا
4: اعتقد ان الروتين جزء من الادمان. هذا جانب المظلم، لكن في جانب يعني خلينا نقول ايجابي، اللي هو نتمنى ان نكون مدمنين، او الروتين يفرض علينا، او الادمان يفرض علينا الصلاه مثلا، بس وقتها في روتين نحاول نديرها. فادماننا في هذا بيكون شيء ايجابي. جميل. بطريقة ما.
1: أحسنت.
4: لكن الموضوع يتشعب كثير كثير، وأعتقد أن موضوعكم أنا بسمع لنهاية البرنامج، وأتمنى الناس تجاوبني على سؤالي. هذا
0: حتكون في إجابة أكيد. شكرا، شاكرين جدا هذه المداخلة.
4: شكرا لكم، وأتمنى أن أول مرة أنا أتواصل أتم، وأول
1: طالي معكم. سعداء جدا بهذا التواصل.
0: سعداء.
1: شكرا مرة. يا عبد الله.
0: شكرا شكرا شكرا شكرا. رائع هذا السؤال من عبد الله.
1: من عبد الله
0: حنجيب على هذا السؤال اكيد، ومتابعينا ايضا ممكن يعني يدلوا بدلوهم للاجابه حول هذا السؤال، مساله الروتين والادمان والعلاقه اللي بينهما. الرسالة: السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخيرات والمسرات، بعد انقطاع طارئ صديقكم عز الدين حسن دحام. صحيح حيو. بيقول: كسر الروتين اليومي ضرورة لتجديد الطاقة والتخلص من الملل وتحسين الصحة النفسية والإبداع، يمكن تحقيق ذلك عبر تغيير

0: تغييرات بسيطة مثل تغيير مسار العمل، تجربة هوايات جديدة، إعادة ترتيب الأثاث، ممارسة الرياضة. التغيير المدروس يحفز الدماغ ويكسر العادات. صديقكم المحب عز الدين. جميل يا أخي.
1: والله حتى إحنا نحب جدا صديقنا عز الدين.
0: صحيح. طيب. وأراؤه جميلة.
1: رائع.
0: الحديث دكتورة، لأنه نحن النقطة اللي ذكرها عبد الله في أول اتصال مهم جدا نحكي عنها، مسألة الروتين
1: والإدمان
0: والعلاقة اللي بتجمع فيما بينهم.
1: خليني أقول لك إن هما ليسا وجهان لعملة واحدة. الإدمان مفهوم والروتين مفهوم مختلف تماما. الروتين هي أداة صنعها الدماغ لتوفير الطاقة، لأنه هو الدماغ بيشتغل على الروتين عشان يسهل حياته. بينما الإدمان هو خلل في نظام المكافآت.
0: حياة سهلة محتاجة الدماغ. خلاص يعتاد على شيء معين.
1: مشي. وضعية حفظ الطاقة هذه موجودة في أدمغتنا كلنا.
0: صحيح.
1: بينما الإدمان هو خلل في نظام المكافآت. هنا يعني كأننا نقدر نقول إن الروتين هو يخدم أدمغتنا، بينما الإدمان هو سيد مستبد لأدمغتنا. لا يتساوان.
0: كانوا الإدمان هو يسيطر علينا.
1: أيوة. بينما الروتين هو عمله الدماغ علشان يقعد بالكومفورت زون في منطقة.
0: لكن بس مرحلة من الحالات دكتورة بيسيطر علينا أيضا. أيوة. الروتين بتحول بعدها لروتين صعب
1: البقاء
0: ويمارس سيطرة شديدة علينا.
1: يس. النقطة فين؟ إن لما يتحول الروتين من أداة حماية واعتياد للحفاظ على الدماغ إلى أداة قتل. كيف قتل؟ أنت ما أنت قاعد تسوي ولا شيء، ما أنت قاعد تعمل ولا شيء. تعرف أدمغتنا كيف تتعامل؟ عندنا حاجة اسمها الأدرينالين.
0: صحيح.
1: هذا يعني بيخليك كده تشعر بالنشوة والسعادة والاستقرار. وعندنا الدوبامين وعندنا هرمونات مرة كثيرة.
0: صحيح.
1: واحدة من هذه الهرمونات بتخلينا إيش نعمل؟ بتخلي بالدوبامين تحديدا، الأدرينالين بيخلينا مرة مستثارين، نحصل عليه وقت نخوض تجربة جديدة. بس الدوبامين اللي بعد التجربة الجديدة بيعطينا السعادة. عندنا حاجة اسمها نشوة المعرفة أو نشوة التعلم. الأشخاص اللي بيحصلون على نشوة جديدة للتعلم بيصير عندهم ارتفاع بالدوبامين. برضو أحيانا في الأدرينالين. الدوبامين إيش بيعمل؟ بينشط وقت السعادة، وقت الفرحة، وقت أنك تأكل أكل لذيذ، وقت تتعلم أشياء جديدة أو تخرج من الروتين.
0: على طول. أيوة. ينشط هذا
1: الدوبامين. ففي ناس أيوة الدوبامين عندهم يلعب لعبته لما يتعلموا أشياء جديدة. أنت بين فترة وفترة تحتاج لدوبامين. مكوثك المطول في منطقة الراحة والروتين يمنعك من هذه المتعة. عشان كذا
0: كنت محروم من الدوبامين، بالتالي حياتك حتكون معقدة.
1: شكرا جزيلا.
0: غير انسيابية.
1: الله، مصطلحات رائعة ومنسابة.
0: الدوبامين يا دكتور، الدوبامين. أخبار سارة اليوم.
1: أي والله.
0: يا رأيك هذا الدوبامين الأخبار سارة.
1: أنا الآن في أعلى مراحل السعادة.
0: طيب. ويبقى بالتالي في فوارق بين عشان الإجابة، ونحن حناخد رأي متابعينا أيضا حول هذا الموضوع اللي هو
1: ما الفرق ما بين الإدمان وما بين الروتين.
0: صحيح. طيب دكتورة، الآن يمكن إحنا نتخيل شيء ما، يعني تخيل إنك أنت حياتك دي عبارة عن فيلم سينمائي. جميل. هذا الفيلم يعرض عليك في شخص من أول 10 دقائق يتخارج. ما يحب يصل إلى نهاية هذا الفيلم. وفي شخص آخر بيكمل الفيلم للنهاية. إيه رأيك نشكر متابعينا وبعدين نتكلم على النقطة دي لأنها مهمة جدا. حنذكر فقط برقم التواصل بيننا وبينكم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. أخبار سارة مع عصام وسارة.
0: حنسأل بعد قليل مسألة أنك أحيانا بتكون مرتاح لنمط معين. وأحيانا متعود على هذا النمط. صحيح. وبالتالي أي كسر لهذا النمط والتعود يشكل خلل كبير جدا. وبالتالي كما ذكرتي قبل قليل دكتورة سارة، نحن أحيانا بنقول بأن الروتين ده حالة أو حاجة نفسية ضرورية مهمة وأساسية.

0: أحسن.
1: لابد لابد، لأنه يعني ما أي روتين ممكن تكسره زي مش كده؟
0: أحسنت. تعال أقول لك على دراسة عملت من زمان مرة
1: في هارفرد. أعطينا الدراسات.
0: بدراساتي.
1: جدا.
0: جمع عالمين، واحد اسمه ماثيو كليغنسورث والثاني قال دانيال جيلبرت.
1: طيب.
0: قالوا إحنا نبغى نسوي دراسة، نبغى نعرف الناس كيف هم مع الروتين. كانت كده دراستهم قائمة على أين هي السعادة. قام وش سووا؟ سووا أبليكيشن.
1: طيب.
0: الأبليكيشن هذا كان وقتها على الآيفون أول ما طلع. فجابوا تقريبا 2500 متطوع، خلوهم يدخلوا في هذا الابليكيشن، فكانوا يسألونهم بأوقات متفرقة في اليوم إيش قاعد تسوي الآن وكيف حالتك المزاجية كذا، بس كان السؤال إيش قاعد تعمل الآن وإيش حالتك
1: المزاجية.
0: إيش اللي صار وقتها؟ إيش اللي استوعبوه؟ لقوا إن آلاف المشتركين قدروا إنهم يجاوبون إجابات عن اللحظة الفلانية، إن مثلا أنا جالس أسوي شيء روتيني أو شيء جديد علي. لقوا إن أكثر من 46% وعقولهم شاردة في اللحظة اللي قاعدين يسألونهم فيها. تعرف يعني 46% أكثر من 46% يعني قد إيش العدد؟
1: عقولهم شاردة تماما.
0: ليش شاردة؟ لأنهم لقوهم داخلين في دوامة الروتين.
1: روتين.
0: شكرا جزيلا.
1: هم في اللحظة دي في روتين آخر.
0: شكرا. وش استوعبوا؟ إنهم لما دماغهم كانت شاردة لقوهم أقل سعادة، بينما البقية اللي كانوا قاعدين يمارسوا أشياء اللي هم كسرت قاعدة ثباتهم كانوا أكثر سعادة. متخيل إن الدراسة هذه كانت يعني اللي عملوها علماء نفس، وكانت من آلاف من آلاف من عشرات السنين، مش من كثير، يمكن من 10 سنين معمولة، لكنها إلى الآن يستشهد فيها وإلى الآن على المحافظة على نفس جودتها.
1: نعم نعم، وده يؤكد أيضا أهمية كسر الروتين، يعني
0: وإنك
1: أنت تعتاد على نمط معين. أحيانا الشخص بالمناسبة لأنه حياته تكون حياته مستقرة. مرحبا.
2: مرحبا.
1: يا هلا، مين معنا؟
2: ابو عبد الله، اهلا وسهلا بكم.
0: اهلا وسهلا
2: صاحبكم. اهلا وسهلا
1: صديقنا.
0: صديقنا
2: اول شيء ارحبكم عودا حميدا.
0: شكرا يا ابو عبد الله.
2: ثاني شيء، في علاقه بين السؤال الاخير، في علاقه اكيد بين الحاله النفسيه
0: والاستقرار. ايش العلاقه يا ابو عبد الله؟
2: علاقة كل ما زادت الحالة النفسية تزيد الطردية، يعني
0: كلما كان هناك روتين زاد الاستقرار ولا العكس؟
2: لا، إذا كان عندك حالة نفسية زايدة يصير عندك روتين زايد.
1: روتين زايد. روتين زايد يعني عدم استقرار؟
2: هي عدم استقرار. نعم.
1: طيب،
2: وبالتالي يعني تمشي في الـ في الـ في الأما الدائم الأشياء اللي أنت تسويها دائم.
0: أيوة، فأنت ترى إنه الأشخاص المستقرين أو اللي جيدين نفسياً هم يملكون روتين. نعم. جيد.
2: أي نعم صحيح.
1: طيب، لكن الروتين ده يا أبو عبد الله لو كان ثابت يومياً كيف؟ يعني ثابت أنت كل يوم عندك أشياء معينة، تصرفات معينة، جهات معينة، نفس الروتين ده كل يوم، صعب ولا لا؟ أيوة. بيأثر على سعادة الإنسان نفسيا ولا لا؟
2: يأثر. نعم يأثر، يخليك يزيد من الروتين أكثر.
0: أبو عبد الله، عادي سؤال كذا، سؤال عابر.
2: تفضل.
0: إيش هو العمل الروتيني أو شيء الروتيني اللي أنت بتسويه في يومك؟ شيء لازم كل يوم أنت تسويه.
1: روتين ثابت.
2: الصلاة.
0: برافو عليك، برافو برافو. شكرا.
2: يعني الأعمال الدينية هذه مهمة جدا.
0: شكرا جزيلا.
2: لا بس في عندي حاجة، يعني مثلا أنا عندي مثلا الجوال أغير الرقم حق السري. إذا غيرته متعود على الرقم الأول، لازم أدق الرقم الأول.
0: بعدين يقول لك إنه في خطأ فتحط الرقم الثاني.
2: أي إن خطأ يذكرني راح يجلس أسبوع كامل والموضوع هذا.
1: وأنت بتغير الرقم كل كم؟
2: كل شهرين، 3 شهور، 4 شهور.
1: ليه يا أبو عبد الله؟ ليه يا أبو عبد الله؟
2: أو واحد اطلع عليه من هنا ولا من هنا؟
1: وين المشكلة يا أبو عبد الله؟ خلي يطلع.
2: ترى في مراحل للعلم، في مراحل عمر الإنسان 3 مراحل أنا قسمها: طفولة وحالة عملية وبعد التقاعد.
1: بعد التقاعد.
2: يعني في الطفولة ما في روتين.
1: وعملية.
2: بعد التقاعد ما في روتين. في فترة العمل هي اللي دائما على نفس النمط.
0: رائع رائع رائع رائع.
1: جميل، شكرا لأبو عبد الله.

0: الله، شكرا على المشاركة.
1: شكرا لكم، أهلا وسهلا بكم، تشرفت
0: صراحة أبو عبد الله. أضاف يعني لا الثلاثة تقسيمات دي رائعة جدا وصبت في الموضوع دكتورة سارة، يعني طفولة حياة عملية ما بعد التقاعد، طفولة روتين
2: ما فيها روتين،
0: لا رغم انه شقاوة الاطفال احيانا تكسر الروتين
2: اي لان الطفولة خالية تماما من الروتين،
0: خالية شقاوة الاطفال. عملية
2: بس هل كل الاعمال
0: روتين يا دكتور؟ عملية
2: اي، هل كل الاعمال روتينية؟ وهذا حنتناقش فيه. ما بعد التقاعد هذه فعلا هذه نظرية ننسبها لابو عبد الله، انا اؤيدها
0: في الروتين،
2: انها نظرية ان الطفولة خالية من الروتين، بعد التقاعد ما فيها روتين،
0: خالي من الروتين. والعملي؟
2: العملي في روتين،
0: في روتين عند البعض،
2: يس.
0: وخلينا نسأل المتابعين فعلا، هل كل وظيفة هي روتين؟ يعني انت اي وظيفة انت بتعمل او كل المجالات التخصصات المختلفة هل فيها روتين ولا لا؟ لانه هناك بعض المهن بالمناسبة ما فيها روتين.
2: احسنت. مهنة الأخصائي النفسي، مهنة المقدم، مهنة الفنيات،
0: كل يوم موضوع، كل يوم روتين، كل يوم
2: نكسر روتين.
0: كل يوم نكسر روتين. خلينا نذكر دكتورة سارة برقم التواصل،
2: يلا بينا،
0: وعودة لمواصلة التعليق حول هذا الموضوع.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. أخبار سارة مع عصام وسارة.
0: نرحب بكم متابعينا وحناخذ معنا اتصال. ألو مرحبا.
4: أهلا، مساء الخير.
2: مساء النور، أهلا. مين معنا؟
4: أنا إسلام.
2: مرحبا يا إسلام. طيب سمعت سؤالنا وسمعت موضوعنا.
0: إسلام شكلك على الطريق يا إسلام.
2: على الهاي واي.
4: أنا على الطريق بس سمعت موضوع روتين فقلت لازم أشارك لأن عندي تطور عن الموضوع.
2: يلا قول لنا.
4: حبيت أطرحه.
0: يلا.
4: أعتقد إن الروتين لو مرتبط بأهداف هيكون ممتع وهيكون بناء. خصوصا لو الأهداف دي لها علاقة بتطوير الذات.
2: لا.
4: مهما كان
2: يا فندم برافو.
0: جميل.
2: كمل
0: جميل.
4: طبعا لو الروتين عباره عن عادات هدامه اكيد هتاثر سلبا على الحاله النفسيه.
0: بعيدا عن عادات هدامه، احيانا انت في روتين يا اسلام بيتفرض عليك، فرض حياتك روتين، شغلك روتين ثابت.
4: مزبوط
0: طيب.
4: بس أنا بتكلم على المستوى الشخصي، لكن لو على المستوى العملي أو الكارير أو حتى السيلف ديفلوبمنت في حالة تطوير الذاتي ذهنيا وكوجنيتيف يعني أو حتى عمليا أو حتى جسديا عفوا من خلال التمرين أو المحافظة على الصحة العامة، ده اللي أنا كنت بقصده.
2: برافو عليك.
4: لكن لو احنا بنتكلم على الروتين المفروض زي ما حضرتك بتقوله، أكيد كل إنسان هو بيشتغل عنده هدف. لو هو حط الهدف ده نصب عينيه وفكر نفسه كل وقت انه هو محتاج يوصل لهدف معين كده روتين هيبقى بناء وروتين يقدر يتحمله، وحتى على الاقل هيكون عنده سبب انه هو يمارس الروتين ده بشكل دائم.
2: احسنت.
0: شكرا يا اسلام، شاكرين جدا هذه المداخلة، تحياتنا.
4: شكرا جزيلا.
2: وترفق وقت السوق يا اسلام على الهاي واي. شكرا.
0: جميل. طيب اسلام ايضا يتكلم عن مساله انه لما يكون الروتين مرتبط باهداف وربط المساله ايضا بمساله تطور الذات، وهذا روتين جيد يعني ومطلوب.
2: عاد تعرف ان في حاجه جاوب لنا عنها ابو عبد الله كانت رائعه مره لما سالته قلت ايش الروتين الثابت عندك في يومك في حياتك؟ قال على طول قال الصلاه.
0: نعم.
2: اي نقطه اللي هو وجود روتين حتى وان كان ديني نفسي روحي مجتمعي. تعرف انه مثلا خلينا ناخذ الصلاه كمثال. صلاة خلاص هي روتين ثابت بأوقات محددة، أنت عارف أن الفجر يؤذن كذا والظهر يؤذن كذا والعصر يؤذن كذا.
0: يعني صلاة حياة.
2: أيوة هذا إيه خلاص أنت روتينك متسيستم عليه. بناء عليها إيش بيصير ما قبلها وما بعدها؟ أنت لأنها هي وقتها ثابت، لاحظ يوميا يتقدم دقيقة يتأخر دقيقة، تلاقي الروتين المرتبط فيما بعد الصلاة هو أيضا روتين ثابت. فهنا نقدر نقول إن الروتين إن كان عندك روتين يومي ثابت فأنت كأنك قاعد تحطه علشان توزن يومك.
0: توزن يومك صحيح.
2: في أشياء تحتاج روتين فيها.

0: قاعة طبعا زمن
1: ضبط. فأنا لما أجي أقول لك مثلا الساعة 7 أنا عندي روتين ثابت الساعة 7 لازم أشرب قهوة، معناتها أنه أنا عندي روتين قبل الساعة 7 وعندي روتين ثابت أيضا بعد الساعة 7
0: أو روتين ثابت مثلا في نهاية الأسبوع
1: بالضبط،
0: عطلة نهاية الأسبوع مثلا، لا العطلة دي أنا عندي روتين واحد،
1: أيوة
0: بمشي المكان الفلاني دي وبزور شخص معين وكده خلاص لا يتغير إطلاقا. ولو أنا كسرت الروتين دي وغيرت فيه بيحصل
1: أيوة حالة استنفاد
0: خلل.
1: تلاحظ أن روتينك هذا حق الويك أند نهاية الأسبوع مثبت أو مرتب ما قبله ومرتب ما بعده. هنا نيجي نقول هنا ميزة الروتين.
0: صحيح.
1: لما يكون عندك روتين أنت عارفه ومثبته وتمشي عليه تترتب أمور معينة، لكن السؤال هل لازم أمشي بالورقة والقلم بكل شيء بحياتي؟
0: وهذا السؤال فعلا، يعني هل فعلا بالورقة والقلم في كل حياتك؟ تصحو من النوم ساعة 5 صباحا، تفطر الساعة 10، تفاصيل معينة ثابتة يوميا، تنام الساعة كده، يعني ده روتين ثابت وانت تكون مصر على الروتين ده، جسمك مصر على الروتين ده، حياتك مصر على الروتين ده وانت مواصل فيه بدون ما تكسر هذا الروتين. نكسر الروتين الآن متابعينا بالتذكير بأرقام التواصل بيننا وبينكم، رقم خط الهاتف هو 011-5100-100 والواتساب
2: 056-62-62-0-62. إذاعة العربية FM تستقبل اتصالاتكم على 011-5100-100. إذاعة العربية FM رفيقتكم في كل مكان. أخبار سارة مع عصام وسارة.
0: احيانا دكتوره ساره، يعني كسر الروتين البعض يعني يجري عمليه تغيير مفاجئ
1: وجذري،
0: جذري احيانا صحيح واحيانا سريع. يعني مثلا فجاه يكسر الروتين يسافر
1: وهو ما قد سافر،
0: يدخل مغامرة ما أي مغامرة
1: ما قد غامر، أكبر مغامرة سواء أنه وقف بالراوس
0: ألو تغيير تغيير. طيب حلقة اتصال. ألو
3: ألو
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا،
1: من معاي؟
3: أيوة أهلا وسهلا، معكم إيمان.
1: مرحبا يا إيمان.
0: تفضل يا إيمان، كيفك والروتين؟
3: أنا والله كيفي والروتين، أنا أنا روتين بالنسبة لي شيء مرة مهم. لما إنسان يكون جدا مشغول لازم يعمل نفسه روتين، بس لازم في نفس الوقت يكون فلكسبل، يعني لو حصل أي شيء جد عليه لازم يقدر يغير في ده الروتين. يعني مثلا روتين مثلا يكون كويس لو أنت مثلا مشغولة بس حاطة أنك في ساعة معينة لازم تعملي رياضة عشان جسمك انتفع فيها، أنك مثلا تعملي أكل، تزوري أحد من أهلك، خصوصا لو أنت مشغولة طول الأسبوع يعني في شغلك. فلو حطيتي الروتين ده، روتين مثلا أنك أنت تحفظي مثلا تقرأ كتاب أو تحفظي صورة، في روتين بوزيتيف.
0: صحيح.
3: إحنا لو نفضل طول الوقت نقول أنه أنا ما حكون سعيدة لو حطيت نظام أو روتين، إحنا كده يعني بنحارب حاجة اسمها برضو القناعة، وأنك أنت تكوني منظمة.
1: برافو عليك، برافو برافو. إيمان عادي أسأل سؤال؟
3: تفضلي.
1: ايش الروتين الثابت في يومك يا ايمان؟
3: انا روتيني الثابت في يومي الرياضه طبعا.
1: الله عليك.
3: واني اتليست اسمع 1 بودكاست اليوم.
0: حلو. بيحصل احيانا يتغير الروتين ده؟
3: طبعا يتغير لما انا اكون مثلا مسافره. انا مو لازم العب رياضه كل يوم، بالعكس انا اعمل اشياء مختلفه لما اكون في اجازه.
1: الله.
0: بس لانه احيانا التغيير الشخص لما يعتاد على شيء معين ويغير فجاه قد ما يحس براحه.
1: صح،
0: ما يكون مرتاح.
3: لا عشان كده بقول الفلكسبيليتي مهمة، لازم انت توازن بين الشيئين دول.
1: رائع رائع رائع، شكرا يا إيمان،
0: سعداء بهذا الاتصال. شكرا.
3: عفوا عفوا، شكرا.
0: مهم المرونة.
1: هي عندها روتين كسرت الروتين بالسفر، لكن لما ترجع لحياتها طبيعية ترجع لروتينها،
0: تعود روتين
1: كذا، يعني كذا الإنسان الصحي ترى يمشي. ترى شوفوا نحن خلينا نقول
0: عشان كده دكتور، هو أصلا في روتين صحي
1: صح
0: ونحن معه، بس في روتين قاتل ودي نحن اللي بنتناقش أيضا عنه، عن الروتين الصحي والقاتل.
1: هنا الفرق،
0: هم معيارين اثنين مع بعض.
1: طيب تيجي نرجع أنا وإنت خطوتين لأحد المتصلين،
0: نرجع ثلاثة خطوات كمان. يلا
1: فعلا نحن رجعنا ثلاثة. لما قال عبد الله ما الفرق ما بين الإدمان وما بين الروتين؟

0: روتين.
1: أنا الآن راح أضيف حاجة أقول ما فرق ما بين الانسحاب. كأن الروتين الطبيعي والصحي هو وسط ما بين انسحاب وهو بقائك يعني خلاص كمستفيد للأبد بروتينك، وما بين إدمانك على التغيرات إنك كل شوي تبغى تغير. هنا الروتين الصحي يقع، تخيل
0: كل كل كل كل مرة تغير.
1: أي لما تقعد إيه
0: في الروتين، بس تغيير مبني على أسس.
1: لا إذا كان
0: تغيير عشوائي،
1: في ناس يدمنون
0: تغيير عشوائي. إيه؟
1: يعني كأن الروتين الصحي يا دكتور هو أنك تكون في المنتصف، قابل أنك تزيد وقابل أنك تحذف. هذا صحي بالمنتصف. الانسحاب أنك أساسا قاعد بروتينك ما تضيف له ولا شيء. الإدمان هو أنك كل شوي تقعد تضيف لروتينك وتغير. تروح طب وين أنت؟ ما عندك ولا روتين بحياتك؟ ما عندك ولا شيء أنت مستقل فيه؟
0: عشان كده بقول بالمناسبة دكتورة أنه الروتين ده يصبح خطر عليك لو ماذا؟ لو وقف النمو تبعك. لو أنت ما حصل لك نمو يصبح أو أدى لجمود في حياتك. حياتك جامدة. أنت تكلمت عن الحفظ، أنه أدمغتنا بتحفظ
1: خلاص هي قاعدة في
0: يحصل لنا الجمود يا دكتورة، جمود معرفي، جمود عاطفي، جمود أي شكل من أشكال الجمود.
1: لونك رمادي، طب حط لك شوية أصفر.
0: غير يا أخي، غير.
1: خلاص أنا معتاد أني أقوم أسوي كذا أعمل كذا. أنت ما حصل لك حتى نمو اجتماعي في علاقاتك الاجتماعية. ليه؟
0: وعشان كده دكتور احنا حنسأل، هل الروتين ده هل هو يحيي الإنسان ولا يقتل يقتل شخصية الإنسان؟ لأنه أحيانا في بعض الروتين بالفعل يقتل الإنسان. نذكر مجددا بأرقام التواصل بيننا وبينكم. دكتور ايه رأيك في السؤال ده؟ لو كررت يومك الحالي
1: 5 سنوات مثلا، هل راح تكون راضي عن نفسك المستقبلية مش الحالية؟
0: 5 سنوات انت كرر يومك ديا لمدة 5 سنوات بكل تفاصيله،
1: هل حتكون راضي عن نفسك؟
0: بكل أكله وشربه وكل شيء.
1: بعد الحلقة أبغى إجابتك.
0: طيب حناخد إجابة متابعينا أكيد على هذا السؤال. تخيل إنه يومك الحالي ديا تكرر عليك لمدة 5 سنوات، هل ستكون راضي عن نفسك ولا لا؟
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. أخبار سارة مع عصام وسارة.
0: أخبارنا سارة عن الروتين وكسر الروتين، وهناك اتصال معنا. ألو،
3: أهلا ومرحبا الأستاذ عصام والسارة سارة.
1: مرحبا. مين معنا؟
3: ميسون أبو بكر. وأنتوا دائما محفزين، برامجكم رائعة، مواضيعكم رائعة، طرحكم محفز حتى لو كنا نسوق بالطريق. يعني
1: أنا قايلة الصوت السعيد هذا وراء ميسون.
0: نسعد دائما بمشاركاتك صراحة ميسون.
3: يعني موضوعكم اليوم، لأني دائما أناقشه مع الأطباء ومع الخبراء بشأن زوجي، كثير يعني حابة أتكلم فيه.
1: تفضلي.
3: الروتين إجابة بالبداية على سؤالكم، لا يمكن أن يكون ممل، لأنه الروتين اللي نعمله بشكل رائع، في زيارات وفي رياضة وفي تركيز لهذه الحياة، خاصة الناس المرتبين سيشعروا دائما بالراحة حتى وقت السفر. لما مثلا نستغني عن الرياضة في المشي، نستغني عن زيارة الأحبة بزيارة مثلا معلم تاريخي، احنا ما كسرنا الروتين. هذا الروتين يعني كان مرن. ودائما يقول لك الطبيب لايف ستايل مهم جدا انك تحافظي عليه، لانه حتى الجسم والخبراء والاطباء بيعرفوا هذا الشيء، بيكون مريح جدا له وصحي جدا ان يكون هناك روتين. موعد النوم، موعد الاكل، موعد ممارسه الرياضه. فابدا ما راح يكون الروتين ممل اذا كان هذا الروتين معمول جدول الانسان بشكل مناسب لطاقاته ولإمكاناته ولمناسبته.
0: جميل.
1: حنسأل نفس السؤال ميسون، إيش روتين ميسون الدائم واليومي؟
3: طبعا القراءة، وأنا الآن أكلمك ورايحة بيت الثقافة أحضر لهيئة الصحفيين السعوديين

0: مهم، فلازم كل يوم مثلا أحرص أن هناك أمسية. إذا هذه الأمسية مش موجودة حستبدلها بقراءة كتاب أو بمشاهدة برنامج. وفي مقولة أحبها كثير ترد في رواية باولو كويلو عندما يأتي له يعني تلميذه ويقول له شيخي العزيز من أين أتيت بكل هذه المعرفة؟ فيجاوب يقول له أنا أتعلم من كل شيء في الحياة. فحتى لو الناس اللي مش يعني ما يحبوا الركيل يمكن لما يشوفوا هذه الحلقة يجربوا يكون عندهم نمط معين مرتب في الحياة.
1: ولعلنا أنا حأسأل لو تسمح لي سؤال وجاوبيني عليه بكرة يا أستاذ مسؤول، هل انتهت الصحافة؟ أحتاج الإجابة غدا.
0: الله الله أيتها المثقفة، لم تنتهي، بدليل أنني إلى الآن كاتبة وأسافر ويعني كنت في فاس وعندي مقال بكرة إن شاء الله ينزل في صحيفة الجزيرة. أتمنى أنكم تقرأوا. لم تنتهي الصحافة وإن تبدلت يعني من الصحافة الورقية مثلا نقول مع أنه حاضرة إلى الصحافة الإلكترونية لتواكب روح العصر ولتواكب الشباب لدائما حامل هالموبايل.
1: الله عليك.
0: وكثير من مجتمعنا مثقف.
2: نعم
0: كثير ساكنهم الشباب وحتى الرعيل اللي راح ما شاء الله في برنامجي بودكاست مع ميسون على NBC التقيت فيه. يعني حسين العدل الأستاذ المؤرخ اللي يعني يشوف الصحف ويقلبها كل يوم على الإنترنت.
1: صحيح.
0: أبداً لم تنتهي.
2: جميل جميل. حشكني جدا هذه المداخلة. شكرا شكرا على المداخلة الرائعة.
0: شكرا شكرا لثقافتكم العالية ولهذه السعادة اللي تعطونا إياها في جرعة من السعادة. شكرا
2: شكرا, شكراً. أنا طبعا ميسون صراحة مشاركة جميلة لا تحتاج منها للتعليق. هي تكلمت عن باولو كويلو، تذكر باولو كويلو طبعا لأنه بينتقل، هو شخص يبحث دائما عن الحقيقة ويصل في النهاية يرجع يكتشف أنه الحقيقة في مكانه الأول. في مكانه الأول.
1: لا تحرقون علي، لازلت في البداية. كل ما أمشي خطوة أرجع. أنا عالقة باولو. في الكيميائي.
2: صحيح عالقة الحقيقة. صراحة سؤالك ذكي يا دكتورة طبعا الصحافة. ميسون كسرت روتين البرنامج. كسر إيجابي.
1: أنا لقيت نفسي في كل كسر يجي على هذا، هو الكسر الوحيد الذي يجبرني. كل كسر يكون في هذا البرنامج. بالفعل.
2: طيب نذكر بأرقام التواصل ونعود مجددا للنقاش والحوار حول هذا الموضوع.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
4: أخبار سارة مع عصام وسارة.
2: أحيانا قد ينتاب شخص ما دكتور سارة شعور بأنه حياتك دي وكأنها نسخة مكررة. يعني متخيل الشعور كيف راح يكون حياتك نسخة مكررة لا جديد فيها.
1: شكرا. وتعرف متى كمان ينتاب الناس كثير هذا الشعور؟ إذا كان لا جديد في حياتهم. لكن تعرف متى يشعرون الناس بالألفة؟ وهذه مفارقة عجيبة يا دكتور عصام. لما تكون يجدون تكرار حياتهم في الناس من حولهم يشعرون بالألفة.
2: لما تتكرر حياتهم في الآخرين.
1: لما أشوف حياتك
2: وانت تشاهدها
1: فتقول أنا هنا أشعر بالألفة فيشعر بالارتياح. لكن لما تكون حياته هي مكررة اليوم زي أمس زي بكرة يشعر بالهلع. هذه مفارقة في البني آدمين. تخيل فالروتين هو عبارة عن إن يومك هو أمسك هو غدك.
2: أنت عارف دكتور بمناسبة أنا سألت أحد الأشخاص يوم من الأيام إنك أنت لما تسافر ليه بتمشي لذات المكان؟ هو يسافر يمشي لدولة معينة، هذه الدولة كل فترة جاز الصيف وماشي الدولة دي. أنا كنت مستغرب وإلى الآن مستغرب صراحة لأنه كنت وكأنك تمنع عن نفسك متعدد إنك تكتشف ثقافات أخرى، تشوف حتى شوف إنك أنت تشوف مكان آخر. الرؤية دي تغذي روحك وعقلك وحتى بدنك.
1: صحيح صحيح.
2: فكانوا بيحرم نفسهم من متعة حقيقية جدا جدا، وكنت بقول بينه وبين نفسي إنه هذا الشخص أدمن هذا الروتين.

0: الروتين. وبالفعل وقت من هذا الروتين، لأنه لما حكى لي تفاصيل اليوم في ذات المكان هي تفاصيل متكررة كل يوم، بس هو واجد فيها متعة، وبالتالي هو خايف يغير المتعة دي لأي مكان آخر.
1: شكراً.
0: هو حبيس هذا المكان.
1: شكراً.
0: وطبعاً أحياناً بعض الأمكنة تحبسنا، تسجننا في داخلها،
1: 100%
0: لا نستطيع الفكاك منها
1: 100%. ولكن هذا خلينا نسأل سؤال، هل هو أدمن الروتين أم أدمن الشعور اللي يجي له من هذا الروتين؟
0: صحيح. آه والله فعلا دكتور، أحيانا نحن ندمن الشعور اللي بيجي له من هذا الروتين.
1: شكرا جزيلا.
0: صحيح، نذهب لمقهى معين، نشرب شاي معين بطريقة معينة،
1: يقول الله دي تمشي
0: هذا الروتين.
1: فهذا كأنك تتعاطى هذا الروتين ما بين فترة وأخرى.
0: أنت عارف الأشياء الوحيدة اللي ممكن يكون ما فيها روتين مسألة القراءة اللي تكلمت عنها ميسون، لأنك أنت في كل يوم أنت في كل يوم في قاموس بتضيف أشياء جديدة للقاموس. وبالتالي دكتور بالمناسبة، هل في ناس فعلا حقيقة بتخاف من كسر الروتين؟
1: يس،
0: عندهم خوف من الروتين، كسر الروتين،
1: اي فوبيا كسر الروتين،
0: ورغم انهم بيشكوا منه يعني.
1: ايه
0: طفشنا الحياه كلها روتين،
1: طفشنا
0: حياه ممله. ايه والروتين يا اخي، والعمل وزينا من الروتين يا اخي.
1: طب بكسر، لا لا لا لا لا، تنكسر يدي ولا ينكسر الروتين يا اخي. بسم الله عليك،
0: صديقتك في العمل يا اخي. انا في بعض الناس يؤدوا نفس الوظيفه بنفس الطريقه بنفس الاليه كل يوم كل يوم كل يوم. انت كل يوم عندك اشياء معينه بتادي فيها، ما في جديد.
1: صح.
0: ما في ابتكار، ما في ابداع، ما في تغيير، ما نمط واحد.
1: صح. صح.
0: سياق واحد.
1: صح. تعرف هذه كده.
0: ناس واحد ثابتين كل يوم. أي. تقابل محجوب
1: و... لا لا، محجوب بالذات هو كسر الروتين
0: وعلي القدام في هذا المساء.
1: وكلهم ترى الاثنين هذول كسر الروتين.
0: كسر الروتين.
1: شوف يا دكتور، في اليوم والله وأنا كذا قاعدة أطالع كذا. طيب. أتأمل كذا. طيب. أقول إيش المهن اللي فيها الروتين ثابت؟
0: والله السؤال ده يظل ثابت بمناسبة، السؤال مهم. أنا قصد
1: أنه إحنا طرحنا روتيني.
0: يعني هل في مهن معينة غير روتينية ولا لا؟ يعني مهنة الأطباء مثلا
1: هي غير روتينية؟
0: مهنة المعلمين المدرسين في روتين ولا لا؟
1: تدري يا دكتور أن مثلا المعلم هي مهنة غير روتينية حتى وإن كانت المهام اللي يؤديها
0: أحيانا بتحول لروتين يا دكتورة،
1: لأنه هو يؤدي نفس المهام.
0: لأنك أنت نفس المادة، يعني أنت مثلا بتدرس نفس المادة دي بتدرسها لعشر سنوات،
1: بس تعرف إيش اللي يتغير؟ البني آدم اللي قدامه يتغير، فتغير ردود الأفعال.
0: لو عيال ردود الأفعال تكون كوبي بيست بين جيل لجيل
1: متوارثة.
0: عشان كده بيكونوا شطار الأساتذة بعد فترة من الزمن بيكتسبوا الشطارة، لأنهم اتعودوا خلاص، بيكونوا مكتشفين كل الأساليب الطلاب مثلا.
1: فسبحان الله، عشان كده يقول لك أنه هذه كنا نتكلم عنها حتى مع معلمين. فكانوا في ناس يقول لك أنه أنا ما أحب أظل في نفس المرحلة وقت طويل من الزمن، لا تمسكني مرحلة ثانوية للأبد، نزلني مرحلة متوسطة. لما اعتاد عليها اروح للابتدائي، لما اعتاد عليها ارجع للثانويه. فينوع
0: او غير المواد. انا بدرسها مثلا الاطباء، الصحافه لانه كل يوم متجدده، وبالتالي قد يكون روتين فيها صعب اصلا.
1: وهذه النقطه نقلتنا الى حاجه، تساؤل في مهن ترى يا دكتور الروتين فيها ثابت، عشان كذا العلاج فيها مهم. زي مثلا عندك المهن الاداريه حقت ادخال البيانات، الوظائف الاداريه، عندك خطوط الانتاج والتصنيع والتوزيع، مهنهم خلاص روتينيه ثابته. عندك يا دكتور المحاسبين والمدققين الماليين، خدمه العملاء، مراكز الاتصالات فيها
0: نفس الأسئلة ونفس
1: الروتين. أنت عندك سلالة ثابتة ترد عليه
0: نفس الروتين.
1: أي عشان كذا هؤلاء الأشخاص إن كانت مهنهم روتينية هم بحاجة إلى كسر الروتين خارج المهنة. ولعلي أسأل سؤال،
0: دخل منها ما ممكن يكسر الروتين
1: للأسف، إنها خلاص هي مقدرة عليهم،
0: هي مقيدة، هذا قدري. طيب أنت كنت تقولي حاجة
1: سؤال. ولعلنا نجيب عليه بعد ما نسأله مباشرة.
0: يلا.
1: هل المهن الإبداعية أو الأشياء الإبداعية قد تتحول إلى روتين فتفقد بهرجتها وحلاوتها؟ الفنان مثلا قد يتحول فنه إلى روتين؟ الصحفي، الأخصائي النفسي، قد يتحولون إلى روتين؟ هذا سؤال مهم نطرحه.
0: مهم. وهل ممكن أحيانا أنك أنت لو حاولت تكسر روتين، هل ممكن يكون في تبعات، والتبعات دي تؤدي إلى أنك تندم لاحقا أم لا؟
2: إذاعة العربية FM تستقبل اتصالاتكم على 0115-100-100. إذاعة العربية FM، رفيقتكم في كل مكان. أخبار سارة مع عصام وسارة.

0: يعني كسر الروتين هل دائما مرتبط بفكرة التغيير؟ انه يحصل لك تغيير كبير؟ لو التغيير ده ايضا دكتورة في فوارق كثير جدا بتحكم التغيير ده. التغيير ده احيانا قد يكون صحي وقد يكون لا، تغيير فوضوي او عشوائي وغير صحي. يعني
1: احد المشاركين كان اعتقد عز الدين لما قال انه غير الترتيب، غير كذا. كسر الروتين يعني هي كسر الاشياء اللي انت معتاد عليها. قد يكون احيانا كسر روتينك في انك تغير الكوب اللي تشرب فيه او طريقه المشروب حقك.
0: صحيح.
1: سيدات قد يكون كسر روتينها هي خروجها من منطقه الراحه بتغيير المكياج حقها.
0: صحيح.
1: بتغيير شكل شنطتها والى اخره. هي اشياء ترى
0: بسيطه. التغيير ده احيانا يكون لدرجه الصدمه، يعني تغيير المكياج لدرجه انك ممكن تنصدم حتى في نفسك.
1: ممكن. ايه
0: جرب تغيير ما
1: تعرف ليش. مثلا حاقول لك على شيء ممكن السيدات حيفهموني فيه. الكحل الاسود مثلا. هتلاقي في سيدات خروجها من منطقه الراحه بوضع الكحل الاسود داخل عيونهم. هي ما هي معتاده تحطه، فتصير في كل مره اساسا تشوف نفسها فيه حيختلف وجهها على نفسها. ليش؟ لأنه هالمرة في كحل أسود داخل عيونها. الرجال مثلا حتلاقي غير طريقة القلم اللي في جيبه. غير اللي يلبسون كبكات وغيره.
0: والله ترتيب هذا القلم، هذا القلم من السنة الماضية دكتور.
1: خلاص أنا التغيير مو شكل الروتين.
0: كل هذه الأخبار صار يكون معي صراحة. يعني جد هذا القلم دائما معي. على ذكر الأقلام دائما معي من السنة الماضية في الأخبار صار. هحاول أغيره، حاول اكثر روتين.
1: واحنا نغير نحاول نلاقي قلمي.
0: ونقول انه التغيير يا دكتوره قلم رصاص. التغيير مرات لابد انه يكون يعني صحيح. بشكل تدريجي، بشكل مدروس،
1: واحيانا يكون
0: بشكل
1: جدري.
0: واعي.
1: واحيانا يكون جذري. هذا تعرف جذري متى تصير؟ لما تكون معتاد على شيء لكن حتى ملك الامر هنا والان. الامور تؤخذ يا دكتور تدريجيا.
0: طيب
1: لكن احيانا الروتين احيانا يتغير جذريا. هذه تعرف تصير لمين؟ الاشخاص اصحاب المهن اللي فيها شفتات. فجأة أنت معتاد أنك تقوم الساعة 6 الصبح تداوم الساعة 7،
0: حول للمساء،
1: فجأة صار مساء. هنا لازم لك تغيير جذري.
0: 10 مساء
1: حيتعبون مرة وقت تغيير الروتين.
0: أول يوم ثاني يوم بس بعديها خلاص
1: يعتادون.
0: وممكن بعديها اكتشفوا أنه هم كان في أشياء كثيرة جدا وهم محرومين منها
1: 100%
0: بدوام الصباحي الباكر ده.
1: 100%. ولعلنا يا دكتور سألنا سؤال في البداية، هل الروتين يعني الاستقرار بالضرورة؟
0: صحيح.
1: الإجابة هي
0: سؤال مهم. وهل الأشخاص الناجحون بالضرورة هم بيعيشوا روتين ثابت؟ لا. أحسن. ولا حياة متجددة؟
1: أحسن. الاستقرار يمشي مع الروتين.
0: طيب.
1: لكنهم ما هم ملتصقين. قد يكون هناك أشخاص مستقرين نفسيا واجتماعيا وعائليا وغيره لكن ما يملكون روتين. وقد يكون العكس. عندهم روتين ودني ومستقرين أيضا.
0: عندك روتين بس لكن عندك فيه مساحة للتجديد.
1: أحسنت.
0: يعني في روتين لكن في مساحة.
1: أحسنت.
0: ولو ضيقة إنك تجدد.
1: برافو عليك يا دكتور. الحاجة الثانية إنه الناجحين كلهم بلا استثناء، حتى وإن نجح في مادة، مو لازم ناجح في حياته عنده مليارات في حسابه وناجح بمادة. قد عنده روتين ثابت في يومه، ولو كان الروتين الثابت هذا أنه عنده ساعة واحدة يقعد فيها مع نفسه. فنحن لابد أن يكون في حياتنا في شيء روتيني يمسكنا، لكن ما تكون حياتنا روتينية تقتلنا.
0: حلو هذه العبارة. بالتالي
1: مخي يفكر فيها، ترى تعب لين ما يلاقيها.
0: كسرت الروتين.
1: مخي اليوم بهذه الحلقة كسر روتين كثير.
0: الدماغ. صحيح. بالتالي بنقول أنه يعني دكتورة هو مهم نقول أيضا أنه ما أي شخص، ما كل شخص بيحتاج لروتين.
1: صحيح.
0: كسر روتين. لا
1: صحيح،
0: ما كل شخص
1: يحتاج لكسر روتين.
0: خلاص طالما أنت مثلا في مكان ما وعندك طريقة روتينية ما وأنت مزدهر مع وبتنمو مع هذه أحسنت. الطريقة تكسر روتين ليه؟
1: أحسنت. لكن تأكد أنه هذا الروتين ما يمنعك من علاقاتك الشخصية والاجتماعية والنفسية والذاتية وغيره. تأكد أن وجود روتينك هذا ما حطك في قالب أنك آلة. لا، في مساحة للتغيير.
0: لا هو دي النقطة المهمة جدا. أنت لست بآلة، لازم يعني أنت تفرق أيضا ما بين أنك تكون منضبط مثلا بأشياء معينة، بنظام معين، بطريقة معينة، منضبط تماما كالساعة. لا، وبين والمسألة دي قد تؤدي تحولك لآلة.
1: أحسنت.
0: بعد شوية
1: وما بين المرونة. مرونة أنه لأنه يا دكتور
0: في حد يتكلم عن المرونة.
1: فنحن لابد أن نجد مرونة.
0: كن مرن.
1: الإيمان. فنحن لابد أن يكون عندنا مرونة يا دكتور. لأنه المرونة هذه الحياة ما هي قائمة عليك أنت، في ناس حولك. قد يتغير شيء في حياتك بسبب شخص، ظرف خارجي، شخص خارجي، شيء صار من الخارج أو حتى من الداخل. ممكن أنت معتاد على أنك كل يوم تشرب قهوتك، لكن قمت بكرة أنت تعبان، أنت عندك ارتجاع بالمريء. تغير الروتين هذا، أنت إيش حتسوي؟ لازم يكون عندك مرونة بالتقبل.
0: صحيح.
1: بسم الله عليكم جميعا مستمعينا.
0: صحيح بالفعل هذا هو المطلوب، المرونة. ونقول إنه الروتين المفيد دائما هو اللي

0: يدير الطاقة وليس الوقت. لأنه دكتورة نحن عندنا عادات، عندنا عادات يوميا بنمارسها، وبالتالي دي عادات مهمة وضرورية جدا. لكن نحن بنتكلم أو تحدثنا عن مشكلة الآلية الكاملة اللي بيفقد الإنسان بها وعيه ولو بلحظة.
1: أحسنت. نحن لازم يا دكتور بين وقت وآخر نكسر الروتين، ولعلي أنا قررت قرار أكسر في الروتين اليوم من اليوم ورايح.
0: هذا قرار الآن
1: خلاص
0: فجأة.
1: المقهى اللي كل مرة قبل ما أجي للدوام فيه يعطوني قهوة اليوم باردة، حأطلب كركديه خلاص.
0: تغيير روتين،
1: كل يوم أشرب قهوة باردة. ليه بكرة كركديه؟
0: بس القهوة ممكن تعمل لك صداع دكتورة لو شخص ما
1: أو الكركديه بيخفض الضغط. وأهلا وسهلا.
0: طيب شكرا متابعينا.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: أخبار سارة مع عصام وسارة.
3: من هنا يأتيكم الخبر.
4: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلين،
5: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
3: تغطية خاصة،
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
3: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
0: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أكفل الكاميرا خلاص.
11: لا تذهبوا بعيدا، قسم بمعركة مخيم جنين، فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد. والتغطية مستمرة. العربية FM.
12: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
11: أكبر شبكة من المراسلين.
13: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
11: وأفضل باقة من المختصين.
14: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
11: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
15: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
16: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
15: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
17: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
18: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
19: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
18: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
1: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
18: من السياسة إلى الاقتصاد،
2: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
18: إلى الرياضة،
7: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
18: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
3: خبر عاجل الآن مستمعين.

0: مصادر فلسطينية الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
2: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
3: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
2: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
3: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري.

طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. أفادت وزارة الخارجية الإيرانية أن خطتها المكونة من 14 بندًا تركز على إنهاء الحرب، مؤكدة أن العرض يقترح التوصل للتفاهم لإنهاء الحرب والاتفاق على التنفيذ خلال شهر. الخارجية الإيرانية أضافت: لا توجد مفاوضات نووية في هذه المرحلة. وفي أحدث الأنباء، أبلغ ترامب هيئة البث الإسرائيلية أن المقترح الإيراني الأخير غير مقبول. مصادر العربية كانت أفادت قبل ذلك بأن إيران وافقت في عرضها الأخير الذي قدمته للولايات المتحدة على تضمين الملف النووي في المفاوضات، مضيفة أن إيران وافقت على نسبة تخصيب عند 3.5% والتخلص تدريجيا من اليورانيوم المخصب بنسب عالية. كما أوضحت مصادر العربية أن العرض الإيراني ركز على هدنة طويلة وإجراء مفاوضات على 3 مراحل وفق جدول زمني يمتد على مدى شهر واحد. المصادر أضافت أيضا أن طهران وافقت على فتح مضيق هرمز تدريجيا مقابل رفع الحصار البحري على موانئها، ووافقت كذلك في مقترحها على آلية دولية وإقليمية للملاحة. كما تخلت إيران في مقترحها عن شرط خروج أمريكا من المنطقة، واكتفت بالمطالبة بإنهاء الحشد الأمريكي في محيطها. أشارت المصادر إلى أن إيران ركزت في عرضها على عدم استهدافها مجددا بضمانات دولية. كما طالبت طهران بدور صيني وروسي لضمان أي اتفاق مع واشنطن. أعلن وزير الخارجية الألماني أنه طالب نظيره الإيراني عباس عرقجي خلال اتصال هاتفي بإعادة فتح مضيق هرمز والتخلي بشكل كامل وقابل للتحقق عن أسلحتها النووية. كما أكد في منشور على منصة إكس أن برلين تدعم الحل التفاوضي بين واشنطن وطهران. أكد الجيش الأمريكي أنه قام بتحويل مسار 49 سفينة تجارية، وذلك منذ بدء الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وخلال زيارة لعدد من البحارة الأمريكيين وأثناء هذه الزيارة، شدد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر على أهمية الحصار، مؤكدا التزام واشنطن بتنفيذه بشكل كامل. هذا وافادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 11 ميلا بحريا غرب مدينة سيريك في إيران. وأضافت الهيئة أن ربان سفينة شحن أفاد بتعرضه لهجوم من زوارق صغيرة جنوب غرب إيران. إلى هنا ينتهي هذا الموجز الإخباري، بعد قليل ستكون معكم زميلتي ريمبو جمرة في ساعة حوار. متابعة طيبة، إلى اللقاء.

0: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

مشاهدينا، ثلاثة ملفات رئيسية هي محور العقد الفنية والسياسية في المحادثات الحالية بين واشنطن وطهران يقول مراقبون. الملف الأول هو الملف النووي. إيران تطلب التأجيل وأمريكا تقول لا للتأجيل وتؤكد أن حسم هذا الملف أولوية قصوى لديها. الملف الثاني في المحادثات هو الحصار البحري. إنها ورقة ترامب لإخضاع إيران في هذه المرحلة بعدما لعبت إيران ورقة إغلاق مضيق هرمز. الملف الأخير أو ربما الثالث، ولكن ملفات عديدة، هو يبدو شأنا أمريكيا. نتحدث عن الداخل الأمريكي، فالديمقراطيون فيه وجدوا الفرصة لمناكفة ترامب وأخرجوا له قانون صلاحيات الحرب. ترامب بعث رسالة إلى الكونغرس يخبرهم أن ما يجري في إيران عملية عسكرية وانتهت يوم 7 أبريل، لكنه أضاف بوضوح: سأقوم بكل ما هو ضروري لحماية حلفائنا من إيران وسأستمر في توجيه الجيش الأمريكي وفق صلاحياتي الدستورية. وهنا نطرح السؤال الرئيسي: ما أو كيف يمكن توصيف هذه الحالة التي نعيشها اليوم؟ لا هي حرب ولا هي سلم، كيف يمكن توصيفها وكيف يمكن أن تكون تداعيات ما سنشهده الأيام المقبلة؟ نحييكم إلى ساعة حوار. Our vision is to reduce prices.

0: الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا كذلك الأستاذ صالح حميد المستشار الخاص لشؤون المنطقة في العربية. أهلا وسهلا بكم ضيوفي الأفاضل لمحاولة تفكيك المرحلة، خاصة وأننا نعيش يقول مراقبون فترة لا هي حرب ولا هي سلم. انتهت الحرب بتصريح ترامب على الأقل أو بما كان أرسله للكونغرس، ولكن اسمحوا لي أن نذكر بهذه المرحلة التي نعيشها، وخاصة بتصريح ترامب الأخير، حيث قال الرئيس الأمريكي ترامب أنه لن يخرج مثلا من إيران، رغم أنه بعث للكونغرس بإعلامه بأن الحرب قد انتهت، ولكن يقول بأنه لن يخرج من إيران الآن لأنه لا يريد العودة بعد عامين، وهذا هو جوهر المفاوضات، حل المشاكل العالقة. الآن نستمع له.
1: No, I haven't. I'm looking at it up here.
2: You're looking at it?
1: Yeah. I'll let you know about it later. But
2: last night you said he might be better off not making a deal with Iran.
1: Well, I wouldn't have to. I didn't say that. I said that if we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years.
2: President, last night you also said that only like 85% of Iran's missile-making capabilities has been eliminated.
1: Correct.
2: Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that?
1: Well, I'd like to eliminate it, yeah. I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it.
0: ولكن الجانب الإيراني طبعا له رأي آخر. غلام حسين محسني إيجائي رئيس السلطة القضائية الإيرانية أكد أن إيران لا ترحب بالحرب بأي شكل من الأشكال ولا تريد استمرارها. نستمع له.
3: جمهوري إسلامي، لم تتهرب إيران قط من المفاوضات، لم تتهرب منها لأنها منطقية ولها منطقها، لكن من الطبيعي جدا ألا تلقى هذه المفاوضات قبولا لما تمليها علينا ولا قبولا لما تريد فرضه بالتهديد. هذا ليس تفاوضا بل قبول قسري بالمفاوضات.
0: خلينا نكمل، اسمحوا لي ببعض النقاط قبل الدخول في هذا النقاش، حتى نقف على آخر الأولويات بالنسبة للجانب الأمريكي والجانب كذلك الإيراني. الأولوية بالنسبة لإدارة ترامب كما سنتابعها الآن على الصورة، لابد أن يضمن الاتفاق المقبل 12، لابد أن يضمن الاتفاق المقبل أو يضمن عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. بالنسبة لإيران أولوياتها هو رفع الحصار البحري الأمريكي، ترحيل المحادثات النووية المعقدة إلى مرحلة لاحقة. إيران تعتبر أن حسم الملف النووي يتطلب وقتا أطول، لا تحتمله ولا يحتمله الوضع الاقتصادي والملاح الراهن. ولكن في الأنباء الأخيرة أفادت مصادر العربية أن إيران وافقت في عرضه الأخير الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية على تضمين الملف النووي في المفاوضات. رغم كل ما نقوله من انتهاء هذه الحرب، ولكن تبدو التصريحات غير حاسمة. أستاذ صالح، خليني أبدأ معك، وكأن هناك ترقب لشيء ما، كيف يمكن توصيف هذه الحالة؟ حالة لا حرب ولا هو سلم في النهاية.
4: صحيح، يعني في البداية يجب أن نقول أن الولايات المتحدة بالرغم أنها تبقي باب الدبلوماسية مفتوحا لإبرام اتفاق وفق شروطها بالطبع، في نفس الوقت تحافظ على أكبر قدر من الضغوط، يعني إلى جانب الحصار البحري شهدنا خلال الأيام الماضية أيضا فرض عقوبات جديدة على ليس فقط كيانات إيرانية بل شركات وأشخاص وكيانات تتعامل مع إيران لممارسة يعني أقصى قدر ممكن من الضغط الاقتصادي في
0: هذا تبعناه.
4: كما أنه خطر الحرب أيضا يعني لا تزال قائمة، كون الولايات المتحدة لم تعلن يعني انتهاء حالة وقف إطلاق النار. في الجانب الإيراني أيضا يعني هناك تحشيد للحرب من جهة، يعني في القيادة تبدو هناك مشكلة كبيرة في اتخاذ القرار الحقيقة. يعني صحيح أن هناك تيار يدعو إلى الانحناء للعاصفة وإبرام يعني اتفاق بتقديم شيء من التنازل وتقديم شيء من المرونة، وبالمقابل الحصول على بعض المكاسب كالإفراج عن الأرصدة أو ما شابه، ولكن هناك أيضا تيار داخل هذه القيادة مكون من الأصوليين المتشددين الذين
0: سنعود لنقطة الاختلافات التي يختلف فيها كذلك الكثير مراقبين. ولكن أستاذ مسعود، هذا التوصيف

ومشاهدينا نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو. طبعا الأساتذة بترتيب الأسماء: مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، الأستاذ مصطفى شلش المختص في شؤون المنطقة، الدكتور إحسان الشمري

0: كما تابعناه كذلك طيله هذه التغطيه الاخيره للقناه العربيه يحيلنا الى هذه المرحله، هذه المرحله كيف يمكن توصيفها؟ نحن نعيش ماذا بالتحديد؟ هل نحن في حاله استرجاع انفاس، محاوله اعاده ترتيب الاوراق؟ هل نحن سندخل على مرحله تذكرنا بالسابقه او انتهت الحرب وطاولت المفاوضات هي المستقبل لا اكثر؟
1: طبعا نحن نعيش لحظه اقليميه شديده الدقه والحساسيه في الوقت الحاضر. لم تعد المواجهة بين واشنطن وطهران حول الدبلوماسية التي تأتي من بعد الحرب بقدر ما هي صراع إرادات بين الجانبين لتحديد أين هي نقطة البداية، ما هي نقطة البداية. هذا هو الصراع الحقيقي في الوقت الحاضر. واشنطن وبكافة تأكيداتها على لسان مختلف المسؤولين الأمريكيين، الخارجية الأمريكية وأعلى من الجميع ترامب، يؤكد بأن البداية هو النووي. نحن نعيش هذا صراع الإرادات. هنا تظهر نفسها واشنطن إذا قبلت بأن إيران تبدأ بالتفاوض حول النووي والحصار، هذا يعني تراجع أمريكي، يعني فشلت الولايات المتحدة في صراع الإرادات. نحن الآن أمام هذه النقطة. من الذي يستطيع أن يضع نقطة البداية؟ وما هي خارطة الطريق التي يتم تعيينها لاحقا بعد نقطة البداية؟ واشنطن كما تفضلتي في التقرير بالضبط، بأنها تؤكد النووي هو المحور، النووي هو سبب هذا الوضع، لذا النووي يجب أن يكون في البداية، وإيران تقول مضيق هرمز.
0: أي، ولكن لما تقول أستاذ مسعود بأن يعني الوضع الآن هو من سيضع هذه
1: نقطة
0: الأساس
1: البداية
0: الأول أو نقطة البداية، من سيضع هذه من سيضع هذا الأساس؟ المفروض هو من يمتلك شيئا من القوة، أو من استخلص، أو من على الأقل كان في وضعية تخول له أن يتقدم وأن يضغط. من إيران دكتور حسان أو من الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت، لن نتحدث بشكل عام، في هذا التوقيت قادر أن يضغط هو؟
2: أعتقد للانطلاق بالإجابة علينا أن نعود من أوقف العمليات العسكرية، الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تكون رسالة الرئيس ترامب إلى الكونغرس الأمريكي واضحة، يعني حينما أعلن عن وقف أطلاق النار أو العمليات العسكرية وفق التوصيف الأمريكي. لو كانت إيران تمتلك زمام المبادرة يعني على أقل تقدير أعلنت عن وقف أطلاق النار، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي من وضعت النقطة لغرض البدء بمرحلة جديدة، يعني بغض النظر يعني عن الأسباب التي دفعت، لكن أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من وضعت هذه النقطة التي نتحدث عنها والتي أشار لها أستاذ مسعود. هذا أولا. الأمر الآخر، منذ وقف إطلاق النار بتصوري أن الولايات المتحدة الأمريكية استمرت وفق مبدأ المفاوضات الصلبة جدا، يعني التفاوض الصلب، على عكس إيران التي أبدت مرونة كثيرة جدا. هذا ماذا يعطينا أستاذ ريم؟ يعطينا مؤشر على أن من يرسم المفاوضات طاولتها أو القادم هي الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الآن إيران هي من بدأت بخفض سقف مطالبها، يعني على مستوى الورقة التفاوضية 10 نقاط 10 اشتراطات. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقبل أو لا تقبل الورقة يعني المعدلة من قبل إيران. هذا يعطي مؤشر آخر على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تمتلك الأدوات في قضية تحديد القادم. الأمر الثالث، أتصور أن طبيعة التوجهات الأمريكية يعني في مسارين، الأول العسكري يعني في قضية التحشيدات العسكرية، وصول قوات، أيضا تجهيز الحلفاء بالتحديد إسرائيل بترسانة عسكرية غيرها، مع

0: طالبت إيران بالتحديد من أو ما أوردته قبل قليل من على لسان الرئيس السلطة القضائية من أن إيران منفتحة على الحوار ولا تريد الحرب، يعني في هكذا معنى. أنا أتصور أيضا يعطي مؤشر واضح على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من ستحدد القادم. إذا ما مضت إيران نحو عدم التوقيع على الاشتراطات الأمريكية، أنا أتصور من أنها ستندفع باتجاه الخيار الأمريكي الذي حدده ترامب. يعني هو أشار على أنه سوف يتم القضاء على 15% من ترسانتها المتبقية، وأيضا إمكانية العودة، تحدث عن 48 ساعة. لذلك بتصوري أن إيران لم تعد تمتلك خيار نتيجة المفاوضات. بالنهاية الآن أنا أعتقد وقف أطلاق النار لا يعني بالضرورة نهاية الصراع أو العمليات العسكرية، على العكس هو مرحلة لإعادة ترتيب الأولويات. تختلف الأولويات ما بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة. يبدو بأن واشنطن أكثر قدرة وثقة بالنفس، يعني قياسا بإيران التي تعاني من الحصار وأيضا دمار العمليات العسكرية.
1: وهذه الأسبقية التي تمتلكها كما اتفقتم على ما أفهم الولايات المتحدة الأمريكية تأتي لأسباب عسكرية، لأسباب تصدرها المشهد العسكري أو لأسباب اقتصادية أستاذ مصطفى؟
2: هي الحقيقة يعني أنا أحبب أن أنا أكد أن الحرب لم تنتهي، ولكن الصورة للحرب هي التي تغيرت. العمليات العسكرية لم تتوقف للحظة واحدة في مضيق هرمز أو المحيط الهندي. الولايات المتحدة غيرت من نمط الحرب، من هجوم عسكري واسع باستخدام الذخيرة الحية بشكل ضد إيران، لحصارا عسكريا شديدا جدا يعصف بالاقتصاد الإيراني وتحديدا قطاع النفط الإيراني. وكمان عندنا صراعا أو حربا نفسية يشنها ترامب بشكل يومي عبر تغريداته، وحتى الصحافة الأمريكية بتشن حربا على النظام الإيراني بأخبار مختلفة. إذا أن الحرب نفسها وصورها المتعددة لم تنتهي، فنحن أمام، قد نكون أمام جولات مختلفة. ترامب بيعيد تهيئة الظروف للوصول إلى مفاوضات تحقق له ما يريد دون يعني العودة لما هو يراه أنه كان اتفاقا فاشلا في 2015.
1: يعني حضرتك تقول بأن الحرب لم تنتهي، ولكن هذه جولة أو صفحة جديدة بأسلوب آخر، بتقنيات أخرى وعلى جغرافيا أخرى بحرا يعني، ولكن دائما داخل إطار هذه الحرب.
2: في العلوم السياسية بيسموها حرب متعددة الطبقات. هو غير من العملية العسكرية إنه أعاد كمان تهيئة المجتمع الدولي. في النهاية كان عنده الصينيين وعنده الروس، كان محتاج ينظر إلى ردود أفعالهم، فاختبر ردود، أكثر ردود فعل صيني كانت بالفيتو في مجلس الأمن. بدأ يقوم يعني عمل عمليات عسكرية أمام هذه السواحل بتوقيف ناقلات النفط الإيرانية. اختبر رد الفعل الروسي ومدى قدرة الروس على تقديم مساعدة للطرف الإيراني، خصوصا فيما يتعلق لا على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، ان هم ما كانوش عندهم استعداد يتدخلوا في الوساطة بشكل مباشر، الا في ان هم ممكن نحصل على
1: اليورانيوم المخصب.
2: اذا ترامب ينظر مرة اخرى انه يعيد رسم المجتمع الدولي، يعيد الحديث مع الحلفاء في مسألة سواء على مستوى التسليح الخاص بهم مرة أخرى لدفاعاتهم الجوية وقدرتهم العسكرية لو عادت جولة جديدة من الحرب المباشرة. من نقطة تانية بدأ يهيئ المجتمع الدولي أن إيران لم يعد لديها حلفاء تستطيع المناورة بهم. حتى بدأت الصينيين يضغطوا عليها للذهاب إلى المفاوضات بشكل مباشر، بدأ الروس يتحدثوا يمكنك الذهاب إلى المفاوضات بشكل مباشر. حتى سلطنة عمان لم تستجب إلى أي مطالب إيرانية قدمت فيما تعلق بمضي كرمز. وأخيرا أفقدهم آخر ورقة قوية بالنسبة لهم هي الحصار. هو في النهاية الإيرانيين كانوا يعولوا كثيرا على الحصار ومن يقوم بالموافقة لعبور السفن،
1: ولا زال هذا الحصار يمثل ضغطا على المجتمع الدولي، لا يمكن إنكار
2: صحيح
1: ذلك.
2: ولكن في النهاية لم تعد إيران لديها اليد العليا في هذا الحصار.
1: لماذا؟
2: لأن الولايات المتحدة أفقدت هذه الفكرة،
1: لأنها تحاصر موانئها.
2: صحيح، كانت إيران،
1: ولكن هل يعنيها جدا إيران هذا الموضوع بأن يتم حصار موانئها وهي التي تحاصر المجتمع الدولي بأكمله؟ يعني نتفق أو نختلف حول هذا الموضوع؟
2: هي في النهاية كانت

0: ايران كانت بتقول ايه؟ انت انا استطيع ان اجعلك تمر قدامي ان انت تدفع لي مقابل مادي فاغير عمليه الملاحه هنا. النهارده لا تستطيع ايران ان تعطي ضمانه لا للصين لا لروسيا لا للهند انها يمكنها ضمان مرور اي ناقله سواء قادمه من الخليج او حتى قادمه من الساحل الايراني.
1: لكن ايران هذا فقط
2: ما يهم هي منعهم اولا. نعم،
1: ولكن هذه العقوبات هذه المره تختلف. في العقود الماضيه الحقيقه كانت العقوبات تضر المجتمع الإيراني وتؤذيه أكثر من الحكومة والسلطات. هذه المرة استهدفت بشكل مباشر ولأول مرة في التاريخ مثلا أسطول الظل التابع للحرس الثوري، الشريان الاقتصادي الرئيسي الذي كانت إيران من خلاله تلتف على العقوبات مهما كانت شدتها ووسعتها، وتمول ترسانتها العسكرية، برنامج الصواريخ، الميليشيات، وحتى في الداخل أنشطتها عن طريق هذه الأنشطة، أسطول الظل، الناقلات، المئات من الشركات الوهمية، أبناء المسؤولين الذين يمتلكون جنسيات وجوازات سفر بدول تبيع هذه الجنسيات والجوازات بدول مثل دومينيكان وغيرها كثيرة يعني، وكانوا يديرون دولة داخل الدولة. الآن هذه العقوبات استهدفت بشكل مباشر هذه الدويلة داخل الدولة، أي دويلة الحرس الثوري، ولذلك نرى أن إيران باتت تتوجع أخيرا لأنه هذا المصدر أغلق تماما. استمراره ليس فقط يؤدي إلى إضعاف هذه المنظومة، يضعفها داخليا، يضعفها على مستوى المنطقة.
2: تمام، ولكن سأعود وأقول أستاذ صالح بأن إيران لا يهمها أن تتوجع بقدر أن يهمها استمرار نظامها، بقدر أن يهمها هي حرب وجودية، فأن تتوجع هذا تعتبره
3: انتصارا.
2: بالضبط، تعتبره انتصار، تعتبره في سبيل استمرار هذا النظام، فنحن نقدم هذا الوجع، نقدم يعني هكذا تتحدث. هذا هو المنطق الإيراني فعليا.
1: لا، عندما لا يكون هناك مصادر تمويل للحرس الثوري نفسه، للحكومة، الآن باتت يعني أجهزة الدولة تشكو من عدم دفع الرواتب.
2: طيب، ولكن هذا سيؤثر على المدى الطويل المتوسط، يعني قادر أن يؤثر فعليا؟ تتفق أو تختلف أستاذ مسعود؟
4: أنا أتفق مع أستاذ صالح حقيقة، بأنه الآن يعني الدولة العميقة تم محاصرتها في إيران. الدولة العميقة هي التي تدفع. سابقا الحصار كان على الشعب والحكومات دائما هي آخر من يجوع، ولكن الآن مصادر الدولة العميقة بدأت تتجفف داخل إيران، وهذه هذا هو الخطر الذي يجعل مسألة الصراع الوجودي ليس لصالح النظام في هذه الحالة. الصراع الوجودي عندما السلطات لديها دخل مستمر، لديها إمكانيات تتجدد، عندما هذه الإمكانيات لا تتجدد، عندما الشريان الحياتي للاقتصاد الإيراني يتم تصفيره، نحن نعرف لو عدنا إلى
2: تصفير
4: نعم، الآن إيران تصفير صادرات، تصفير استيراد عبر البحر. لماذا البحر؟
2: عبر البحر، ولكن عبر البر كانت هناك معلومات تؤكد بأن إيران نجحت في تمرير
4: المعلومة. الاقتصاد الإيراني اقتصاد بحري. لماذا؟ الساحل من عبادان إلى جابهار، هذا الساحل الطويل هو كان دائما يغري الإيرانيين بأن يتجهوا نحو البحر واقتصادهم يكون مبني على هذا. هذا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية، النقل البحري أرخص من النقل البري، يعني بالقطار أو حتى النقل
0: يعني
4: الجوي.
0: يعني تكلمنا في دوت، يعني لا يمكن استخدام القطارات،
2: ولكن لم أفهم حتى الآن، اسمحوا لي أن أنقل لكم بعض الأسئلة التي يطرحها الكل. أنا لم أفهم حتى الآن بمنطق أنقله طبعا، ما الذي أضر إيران يعني كل هذه الوسائل أو كل هذه المحاولات، بما أضرت حقيقة عقيدة النظام، بما أضرت هذا النظام العقائدي، بما أضرت يعني هناك عقوبات، هناك محاولة إضعاف، هناك، ولكن الأصل موجود، الأساس موجود، ما تحافظ عليه إيران لازال موجود.
3: لا أعتقد ذلك، يعني قد يكون
2: أي تفضل دكتور
3: أكثر تخصصا، لكن من وجهة نظري عقيدة النظام اهتزت بشكل كبير جدا. أولا هذه العقيدة بنيت على أساس استعداء الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. إسرائيل يجب أن تمحى في أي لحظة من اللحظات يعني، وطبعا طريق القدس، تحرير القدس.

0: القدس وغيرها. هذه العقيدة للنظام السياسي اهتزت بشكل كبير جدا، يعني من الشيطان الأكبر
1: إلى إخواننا بزشكيان قالها
0: بالضبط، يعني يتحدث
1: إخواننا عن الأمريكيين قالها بزشكيان صح؟
2: أنا طبعا أختلف مع الدكتور تالي أحمد،
1: خلاص أعود لك.
2: أنا أعتقد بأن عقيدة النظام لم تهتز، النظام ينحني للعاصفة، هذه العقيدة باقية
0: من ناحية الشعارات،
2: لكن شخوص هذه العقيدة لا زالوا يفكرون بنفس النمط وبنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، ولكن هم دائما ينحنون إلى العاصفة.
0: هذا ممكن، يعني نعم. ممكن يعني تفسيرك أنه انحناء للعاصفة، لكن أنا أتحدث عن قضية البناء العقائدي للشعب الإيراني الذي مرن درب أقنع بأن وجوده مرتبط بالعداء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من الشيطان الأكبر إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، من رفض التعامل بأي طريقة من الطرق مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اشتراطات تملى على النظام السياسي. أقول كيف يمكن لهذا النظام أن يصمد بسرديته للشعب الإيراني؟ هذا هو العقيدة، أقول اهتزت.
1: وإذا سؤالي في هذا الإطار يهمه الشعب الإيراني؟
3: يعني بالعقيدة، المسألة تغيرت ببنية النظام الاقتصادية مع اختلاف العقوبات التي فرضت في العهد الديمقراطي والعقوبات التي فرضها ترامب. في العهد الديمقراطي سمح لي رغم العقوبات بأسطول الظل، وسمح للحرس الثوري بالسيطرة على قطاع النفط والتكسب منه ب80% من صادراته إلى الصينيين. ترامب غير هذه اللعبة ولم يجعل النهاردة في العقوبات الموجودة أي مصدر تمويل أو دخل للحرس الثوري بعيدا عن الشعب. بدأ يجفف مصادر تمويل هذه العقيدة، والعقيدة صحيح قد تكون راسخة وقوية ولكن تحتاج إلى أكل وشرب ومصاريف. في النهاية ترامب استطاع أنه يوقف هذا المسار من الصين حتى فنزويلا، فلم يعد النظام الإيراني أمامه يعني شرايين. وحتى حديثه عن البر، يمكن الحديث عن العراق، ولكن خروج سوريا من اللعبة أوقف حتى وصوله إلى سواحل المتوسط. فأصبح النظام الإيراني حتى مهما ادعى الصمود هو صمود يتراكم على 47 سنة اللي عاشه، فمهما كان مدة صموده الآن هو بيتكلم على شهر. يعني حتى الإيرانيين وهم بيقولوا إحنا قادرين، هو نفسه بيقول أنا قدامي شهر. فعشان كده نبص إن التغير في ذهاب الإيرانيين، في تغيرهم حتى لورقة التفاوض، في النهاية كان في وقت كان زي ما أستاذنا قال بيتكلموا على عوائد، أنا محتاج المجمدات المالية. النهاردة قالك طب فك الحصار جزئيا مقابل فك أمام مضيق هرمز، يعني خطوة أمام خطوة. هذه النقاط كلها بتغير أن السياسة الأمريكية نفسها في تحت إدارة الجمهوريين وتحديدا ترامب اختلفت عن سابقه، ولم يعد مهما أن النظام انحنى أم لم ينحني، تغيرت عقيدته أم لم تتغير. في النهاية هو وجهت لي ضربة في أهم شريان حيوي هو دخله الاقتصادي، اللي كان يمكن للحرس الثوري الكور الثابت للنظام أن يحيا ويكمل في هذه.
1: ما الذي يمكن أن
2: يهمه يمثله؟ أختلف معك.
1: ايه؟
2: يهمه
1: واسمح لي أن
2: لماذا
1: أن عطفاً
2: حتى يوقع على الاتفاق.
3: صحيح أقصد يعني لم يعد مهما النظر، هو في النهاية سيذهب،
1: ولكن سيقول لك بعضهم أستاذ مصطفى ما الذي يمثله شهر من هذه العقوبات في تاريخ 47 سنة من هذا النظام بعد 79 أستاذ صالح؟
4: يعني الإدارات الديمقراطية في الولايات المتحدة والأوروبيين أو أغلب الدول الأوروبية التي لديها مصالح مع إيران بسياسة المهادنة، سياسة الاسترضاء، هي التي مكنت النظام الإيراني من القوة التي كانت لديه ولن دمر معظمها. يعني بالتحديد اتفاق عام 2015 كان يراد منه أن إيران توقف التخصيب، بالمقابل يتم منحها امتيازات وفق رؤية الديمقراطيين في الولايات المتحدة لكي تعود عضوا فاعلا في المجتمع الدولي ومسالمة مع جيرانها، وتستخدم هذه الأموال لشعبها للتنمية لمكافحة البطالة والفقر وما شابه. لكن ما حدث هو العكس، النظام استخدم هذا لبناء الترسانة العسكرية والصواريخ
1: فيما سيختلف الحال
4: جيرانه وقمع شعبه. الآن لأول مرة رئيس ترامب من خلال السلام عن طريق القوة يطرح أهداف جديدة لا تماشي مع النظام الإيراني، لا استرضاء. ولذلك أقول أنه كما تفضل الزملاء الحرب لم تنتهي لأن أسبابها لم تتحقق بعد. البرنامج النووي الذي هو الأساسي لم يجمد، الإيران على التخصيب

0: لم يتم نقله، الصواريخ لم تدمر تماما، تهديد إيران للمنطقة لا يزال قائما. ما يقاومه النظام الإيراني ليس فقط الاتفاق، هو تنفيذ هذا الاتفاق، لأنه المراد من الاتفاق تحويل إيران إلى دولة طبيعية، وهذا ما يقاومه الجزء المتشدد من التيار الأصولي والحرس الثوري الذين همشوا الآن تقريبا من يريدون
1: التفاوض. خلينا نذهب إلى فاصل قصير، ومن بعد كذلك هناك تحديات للداخل الأمريكي، هناك تحديات اليوم يضعها الديمقراطيون أمام الرئيس دونالد ترامب، وهناك كذلك بعض النقاط مثل الحصار وفك الحصار في المقابل، ومثل الدخل الإيراني وكيف يتعاطى مع هذا الموضوع. بعد فصل قصير مشاهدينا نتابع كل هذا.

0: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أحييكم مشاهدينا ساعة حوار، نعود لكم من جديد. واليوم طبعا في إطار ما نعيشه نناقش هذه التطورات التي تعيشها المنطقة أولا والعالم كذلك، تداعياتها ليست فقط سياسية ولكن اقتصادية، ونتابع كل هذه التداعيات يوما بيوم. وكنا على العربية قمنا بتغطية شاملة وكاملة لهذه الحرب ولهذه المحادثات ولهذه المفاوضات، ولكن اسمحوا لي أن أنقل لكم بعض التساؤلات. وناقشنا نحن في النصف ساعة الأول من هذه الساعة النووي والحصار وفك الحصار مقابل فك الجزئي إلى آخره، ولكن البعض يقول ونحن نعيش هذه المرحلة من محاولة استعادة المحادثات، طيب كيف دخل هذه الحرب ولا نعلم كيف ستنتهي؟ يعني أنتم لما تتابعون هذه التفاصيل تعتقدون بأنه نحن أمام استراتيجية يعني واضحة بالنسبة للرئيس الأمريكي؟ كيف دخل حرب ونحن ليست لدينا أي فكرة على الأقل في هذا التوقيت ونحن نتحدث على الخطوط العريضة لإنهائها؟ ما يمكن هذا الوضع يستمر معنا لأشهر لسنوات ونحن ننتظر ونحن نعيش هذه التداعيات الاقتصادية. أنتم تعلمون كيف سينهي ترامب هذه الحرب مثلا؟
1: هي الأهداف كانت واضحة من البداية،
0: الأهداف يعني واضحة، الأسلوب واضح،
1: قضاء على التهديد النووي، البرنامج الصواريخ والميليشيات في المنطقة.
0: طيب إن لم يحدث ذلك، خلينا نمشي الجوهر الموضوع، إن لم يحدث

0: كأن نحن اليوم نتحدث عن ورقة مقابل ورقة، تعديل مقابل تعديل، هذا يمكن أن يأخذ أشهر إن لم يحدث ذلك.
1: نعم إن لم يحدث أعتقد أننا سنكون أمام جولة جديدة، كما أنه من المواجهة، كما أنه الطرفان الآن يحضران لهذا.
0: لم تأتي بجديد هذه الجولة، سيقول قائل بأن ترامب في عز ما كانت هناك حرب طالب الداخل الإيراني من التحرك، وهنا طرح البعض مجموعة من الأسئلة وخاصة المراقبون لهذه الحرب، يعني كيف سيعيد أو سيستمر في هذه الحرب إن لم تأتي هذه المحادثات بأي شيء جديد؟
2: يعني ما لفتني ما طرحته قبل قليل أنه الرئيس ترامب قد لا يعني لا يمتلك استراتيجية التعامل مع إيران، أو لا يوجد لديه رؤية واضحة. أنا أتصور يعني أختلف معك أستاذ ريم من أن الرئيس ترامب منذ مقتل قاسم سليماني يعني بدأ في سياسة توجه نحو إيران، يعني في قضية التعاطي مع هذا الملف، يعني على مستوى رئاسته الأولى، أيضا الانتقادات المستمرة لاتفاق 2015 الاتفاق النووي، مؤشر لدي على أنه يمتلك هذه الاستراتيجية. هو هذا الاحتكاك العسكري الآن الذي نتحدث عنه، هذه العملية العسكرية، هو بدأها في السنة الأولى من حكمه، ولذلك ترامب سينهي الملف الإيراني مع نهاية ولايته. لاحظي طبيعة تصريحاته، يعني هو يتحدث أما استسلام أو محو، فبالتالي لن يدع إيران، وهو يدرك جيدا من أن إيران تناور في قضية شراء الوقت، الدخول بالتفاصيل، هو يبدو قارئ جيد للمفاوض الإيراني، ولذلك لن يدع الإيرانيون يذهبون بعيدا به إلى نهاية ولايته الثانية بالتحديد.
0: أعتقد ذلك فعليا دكتور حسين، بأن هناك فعلا دراية وخاصة هناك استراتيجية واضحة لهذه الحرب، أو أن الأمور أو الظروف هي التي تتحكم أكثر من أن تكون هناك خطة واضحة منذ البداية؟
3: يعني أستاذنا ولا أنا؟ أي حد؟ أوكي.
0: اللي رايح.
3: تسمح لي؟
4: تفضل رجالي.
3: أنا بشوف أن عنده الأمريكان نفسهم الإدارة ديت عندها استراتيجية واضحة جدا بإحداث قطيعة مع إدارات جمهورية جورج بوش الإب وديمقراطية متتالية سواء لأوباما أو جو بايدن. أريد الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط بعد الوصول إلى نقاط من الهدوء وعدم وجود هذه النقطة تمثل لي صراعات بشكل مستمر وحروب بشكل دائم. الرئيس ترامب بدأ بإعادة ترتيب مفاهيم الأمن القومي الأمريكي أمامي فنزويلا وأمامي كوبا في محيط القريب، يجب أن أنا أضع ليهم حلول. بالفعل تعامل مع هذا الملف بطريقة سريعة وكانت يعني استراتيجية كانت ناجحة. ملف الشرق الأوسط معقد جدا، لأن عندك إسرائيل موجودة، عندي الأتراك موجودين، عندي منطقة الخليج وشمال إفريقيا كمنظور عربي موجود، وإيران كمان موجودة، وما وراءها آسيا الوسطى ثم الصين، وبالتالي مسألة إيران تحديدا كانت هي البوابة الجنوبية في الاستراتيجية الأمريكية للانتقال من الشرق الأوسط كآخر المشاكل الكبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة لبدء التوجه تجاه الصين واستراتيجية الهندي والهادئ. من هنا نشوف أن الرئيس ترامب يتعامل مع إيران ليس بمسألة أني أنا أريد تدمير ومحو لحرب طويلة الأمد، بالعكس أنا أريد الوصول إلى أن إيران تتحول من الثورة وتصدير الميليشيات والهجوم على الحلفاء في المنطقة أو الدول الجوار إلى دولة يمكن التعاطي معها وتتعاطى
2: دولة طبيعية.
3: صحيح،
0: وتتعاطى على فكرة مع هذا جوارها. هذا في حد ذاته يناقش البعض، مثلا من الخبراء قرأت لهم لا أعلم إن كنتم تتفقون أو تختلفون، يقولون بأن أن النظام العقائدي أو النظام الأيديولوجي لمبني لا يمكن أن يعدل، لا يمكن أن يتغير. صحيح. يعني يمكن أن يغير، ولكن لا أن يتغير هو ويغير أسلوبه في التعاطي ومبادئه وقناعته.
1: الدليل الآن ما حصل الآن، يعني القادة المرشد علي خامنئي و52 من كبار القادة،
0: إذن كيف
1: الوجوه يعني الوجوه تغيرت لكن الماهية والجوهر لم تتغير.
3: في نقطة مهمة جدا،
0: إذن كيف سيغير
3: الولايات المتحدة لم تعد في مع ترامب لم تعد تبحث عن الديمقراطية والأنظمة إلى آخره، تريد نظام يمكن الحوار معه والمناقشة به ثم الابتعاد. دي مسألة مهمة جدا، وظهر ده في أكثر من دولة داخل المنطقة في التعاطي معها، حتى في ظل أن هذه الدول لو مقسمة وبها حالة من الاستقرار الأمريكان ما عندهمش أي مشكلة. فتعاملهم مع النظام الإيراني ووضعه تحت هذا الضغط الأقصى بما فيه صحيح هو نظاما عقائدي

0: عهديا إلى آخره. العقيدة بتاعته على عدم المفاوضة مع الولايات المتحدة، لو تفاوضت ويعني أنحنت الرأس وتنازلت سيتركها إلى الداخل الإيراني يتعامل معها. خلاص هو خد منها مستوى، أنا بتكلم على أريد منها 15 ل 20 سنة عدم يعني تخصيب. في النهاية هو بيفقدها كل المبررات الأساسية لفكرة النظام العقائدي، ثم يتركها لشعبها بقى، شعبها أراد يثور ويطيح بها إلى آخره. ولكن لم تعد هذا النظام اللي ما عندوش تهديدات من الداخل وبينظر دائما إلى الخارج بمهددات مستمرة.
1: أستاذ مسعود،
2: الدب له نوم شتوي، عندما يدخل في مرحلة النوم الشتوي تتوقف كافة حركاته، وثم عندما يأتي الربيع مرة أخرى يعود إلى الساحة. الأنظمة العقائدية هي بالضبط مثل النوم الشتوي للدب، وتعود ومرة أخرى عندما ترى الظروف مناسبة تبدأ أنشطتها وتبدأ بالصيد وتبدأ بتنفيذ خططها ومشاريعها مرة أخرى. ولكن ترامب، أنا أعتقد أتفق مع الدكتور، هو لديه استراتيجية، ليست يعني لا يمكن أن نعتبره بلا استراتيجية. أنا أحاول من خلال الأرقام، الدكتور تفضل، من خلال التحليل السياسي، من خلال الأرقام أعطي كيفية تأثير هذه الاستراتيجية على الوضع الإيراني. عندما وقع انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية في 2018 من الاتفاق النووي، قبل ذلك كان الدولار نحو 3500-3600 تومان، التضخم كان نحو 15-20%، وفي نفس الوقت كانت هنا النفط الإيراني تصدر نحو 2.5 إلى 3 ملايين حتى من النفط، ولكن مرة واحدة في 2018 وفق عندما نفذ هذه الخطة كم اليوم الدولار نحو 190، يعني 189 189 إلى 190 ألف تومان، نقارن مع 3500. التضخم من 25% إلى هالحدود، الآن وصل التضخم اليوم الحديث حول 73% تضخم، والنفط الإيراني صفر تصدير. الصادرات الإيرانية الأخرى، تحدثنا عن الزعفران،
0: صحيح.
2: أنا أعتقد بأنه مثل الزعفران مثلا، إيران هي مصدرة لتصدير الزعفران، الآن صفر تصدير زعفران، أفغانستان أخذت مكان إيران. حتى في القضايا غير النفطية إيران بدأت تتراجع. هذا أكبر دليل على أن الخطة التي بدأها ترامب لها استراتيجية، وهذه الاستراتيجية أعطت نتائجها. لذا الآن هو منتظر ماذا يفعل من خلال الحصار البحري.
1: هو على الأقل اليوم في الورقة التي وردته بعد تعديل الجانب الإيراني عليها يقول بأنها غير مقبولة بتاتا. ولكن اسمحوا لي أن أنهي بسؤال في ختام هذه الساعة، بناء على كل ما تفضلتم به فيما يتعلق بالاستراتيجية الأمريكية، قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تحجيم الجانب الإيراني، بأن الجانب الإيراني يعيش تحديات قد تمس حتى من نظام حكمه الحالي. البعض يقول طيب إن سلمنا جدلا بأن إيران اليوم تحاول إعادة ترتيب أمورها، أن تتأقلم كما تفضل بالإشارة الأستاذ مسعود حتى تمر هذه الغيمة، غيمة صيف هذه الحرب، كيف؟ بمعنى
3: هو هذا جوهر الخلاف،
1: ما الذي بالضبط، ما الذي سيقبل، ما الذي يمكن أن يقبل إيرانيا حتى تتأقلم، وما الذي يمثل خط أحمر لا يمكن حتى وإن كان ستدمر من الداخل لا يمكن أن تقبل به؟
3: المتشددون، أقصد الحرس الثوري والتيار الأصولي المتشدد الذي يقبض على يعني أغلب مراكز القرار في إيران، يعتقد أن تنفيذ هذه الشروط سيسلب أولا أوراق الرد لدى إيران، الصواريخ والنووي والأذرع والميليشيات، وثانيا يفتح الباب إلى الدخول الأمريكيين إلى داخل إيران من خلال مفتشين ومن خلال شركات الأمريكية ومن خلال تطبيع العلاقات بين واشنطن وطهران، ويعتقدون أن هذا سيؤدي إلى تغيير دراماتيكي في داخل إيران، نظرا لأن الوجوه القديمة، الحرس القديم تقريبا تغيروا، وهذا سيفتح باب للنفوذ، ولذلك يقاومون بشدة تنفيذ هذه البنود، ولذلك

0: يحاولون تفكيك هذه الملفات، تقديم بعض التنازل هنا وكسب امتيازات من هناك إلى أن تنتهي فترة الرئيس ترامب. هكذا يستطيع، يعتقدون أنهم سيستطيعون
1: يعاولون على الوقت
0: مماشاة إدارة ترامب
1: ويحاولون
0: لعدم سقوط النظام بشكل دراماتيكي.
2: بكل بساطة يعني يتجه الإيرانيون نحو يعني خط أحمر مثل ما أشرت أستاذة إلى قضية النظام السياسي، ما دون ذلك يمكن العمل عليه ما بعد انتهاء فترة الرئيس ترامب. يعني حتى إذا ما وقع الإيرانيون اتفاق سلام يعني على مستوى تجميد التخصيب أو غيرها، فك مضيق هرمز، الاتفاق على إدارة دولية، غيرها من الأمور، لكن أتصور النواة الصلبة للحرس الثوري وحتى المرشد الجديد أو من سيخلفه، أعتقد أنه سينقض هذا الاتفاق إذا ما جاءت إدارة ديمقراطية جديدة، وبالتالي سيعملون على إعادة تطوير إمكانياتهم في كل المستويات العسكرية والنووية، وبالتالي يعودون. الأهم بالنسبة لهم هو النظام السياسي يجب أن يصمد،
1: يبقى
3: يعني أنا متفق طبعا مع دكتورنا، هو بقاء النظام هو هدف، ولكن ترامب باع للإيرانيين الوقت. أنا غير يعني ما عنديش يعني مش مستعجل إني أنا أهاجم، لو أنتوا عندكم وقت للمناورة أكبر قدر ممكن وتقدروا تنقذوا قطاع الطاقة، تنقذوا الاقتصاد، تنقذوا ما تبقى من حتى قاعدة شعبية لهذا النظام، سننتظر سننظر ونرى. النظام الإيراني سيظل يرسل ورقة خلف ورقة ورقة خلف ورقة لمحاولة على الأقل تخفيف الحصار. دي مسألة بالنسبة للإيرانيين بشكل أساسي. الأمريكان غالبا لن يوافقوا، والضرر الإيراني اللي قد نلاحظه في هذه الفترة القصيرة حتى على مدار هذا الشهر سيكون كبيرا جدا، يدفع الإيرانيين للتفاوض. مسألة التفاوض بقى هتطول هتنتهي سريعا، هذه أيضا مسألة يحددها الأمريكيين في تعاملهم مع النمط الإيراني الذي تقريبا لم يتغير.
1: مهما ذكرته بأن الإيرانيين فعلا يطمحون من خلال هذه الورقات المعدلة إلى محاولة فك حصار جزئي وليس فقط إلى ربح وقت لا أكثر.
3: يعني
1: هناك هدف معين أستاذ مسعود.
4: طبعا أنا أتفق بأن الإيرانيين ليس لديهم وقت، هذه المرة الولايات المتحدة الأمريكية هي التي معي. لا هذا كلامي من زمان أنا قلته.
3: لا أول مرة تتفق معي.
4: من زمان.
3: لا معلش لسه دلوقتي.
4: التسجيلات موجودة.
1: وأنا شاهدة.
4: أيوة. طبعا أعتقد بأن الإيرانيين الآن هم في عجلة من أمرهم، لا يستطيعون أن يمارسوا المماطلة. المماطلة في الوقت الحاضر تضر الإيرانيين أكثر مما تنفعهم، وهذه لأول مرة منذ 47 سنة إيرانيين انقلب السحر على الساحر ولا يستطيعون الاستمرار في المماطلة، لأن الوضع الداخلي والوضع الاقتصادي إذا توقفت الحرب بسبب هذه الظروف ومضاعفات هذه الحرب، ثورة الجياع ستأكل النظام الإيراني.
1: صار الوقت أعتقد يجي معنا مصدق بور، لأنه صار لازم يكون حاضر بوجهة نظر أخرى. انتهى الوقت أستاذ صالح حاضرني، ولكن وددت فقط القول بأنه هذه مصافحة أولى بعد توقف البرنامج لفترة التغطية. حاولنا أن نقف على أبرز هذه المواضيع، ولكن كما لاحظتم تقريبا كل شيء طرحناه هو ملف في حد ذاته، يعني الداخل الإيراني، الانقسام فيما بينهم، تحديات الرئيس الأمريكي، المجتمع الدولي برؤية ترامبية، كل هذا نناقشه في حلقتنا القادمة. شكرا لضيوفي الأفاضل، شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عاصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث

0: تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: هذه إشارة تتوقتك لتنطلق، لتتسامح، لتدرك. هذا هو البرق، ومستحيل أن تكشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
4: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
8: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: طاب مساؤكم وأهلا بكم من العربية. هنا العالم الليلة التي نستعرض فيها أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة، ولكن قبل كل شيء دعونا نبدأ بالعناوين.
1: Doing very well with regard to just about everything, but doing very well with regard to Iran.
0: بعد أن لوح ترامب استئناف الضربات، إيران تتراجع وتوافق على تضمين نووي بالمفاوضات. الجيش الأمريكي يواصل حصار إيران ويحول مسار 49 سفينة منذ بدء حصار موانئها.
2: كمية النفط في الأسواق أقل بكثير مما ينبغي.
0: متجاوزة بضيق هرمز، شركات شحن عالمية كبرى تنشئ مسارات بديلة للشحن عبر موانئ السعودية الغربية. في لبنان تصعيد إسرائيلي كبير في الجنوب، تل أبيب تعلن تفجير نفق ضخم ثان لحزب الله.
3: عمليات متبادلة في جنوب لبنان رغم الهدنة المعلنة، مع استهدافات متواصلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.
4: في كنت حادة اشتباكات مع حماس، مع أي عنصر ثاني، تصير اشتباكات بين الطرفين، وانت مارك تصاب او تروح بين الطرفين، ضحية بين الطرفين.
0: في غزة تصاعد وتيرة الاشتباكات الفلسطينية يعمق الأزمة الأمنية في القطاع المنكوب.
5: أما في العاشرة فلدينا ملفات عدة، أبرزها الرئيس الأمريكي يرفض آخر مقترح لإيران، أما إسرائيل ترى أن عودة الحرب وشيكة. لدينا كذلك وفي منتصف الحرب موافقة أمريكية إسرائيلية مشتركة على تعزيز سلاح الجو الإسرائيلي بمقاتلات حديثة.
6: وفي خارج الصندوق، ما وراء رفض ترامب لأحدث مقترحات إيران، هل أصبح الخيار العسكري الأقرب؟ وفي أول زيارة رسمية له وزير خارجية سوريا بالقاهرة، خطوة نحو إذابة جليد من الجمود السياسي.

بين الحصار الأمريكي والتمسك الإيراني، تتبادل المقترحات بين واشنطن وطهران، لكن طبول الحرب عادت لتقرع. ناورت إيران فهدد ترامب بالضربات، تراجعت ووافقت على تضمين النووي بالمفاوضات. مصادر أمريكية متشائمة، بل وصلت حد اليأس من حدوث اختراق في المفاوضات، ووصفت فرصة الاختراق بالمعدومة. رغم وقف النار ما زال الحصار يخنق إيران وسفنها باتت بلا موانئ، وكما قال ترامب الحصار بات أشد فتكا من النار. فإيران لا تخسر فقط

إيرادات حالية، بل تقترب من لحظة تضطر فيها إلى وقف إنتاجها من النفط التي لم تجد سبيلا لإخراجه خارج هرمز. أما ترامب الرافض لمقترحات إيران لا يزال يدرس الخيارات من الضغط الاقتصادي إلى التصعيد العسكري.

0: جليل مباشرة بعد لقائه بترامب برفقة قائد أركان الجيش الأمريكي، زار الأدميرال براد كوبر قائد منطقة العمليات الوسطى الأمريكية مدمرة ميليس في بحر العرب. يعني هذه مدمرة تقوم بدوريات وهدفها أيضا إطباق الحصار المفروض على إيران. لماذا هذه المدمرة تحديدا وكم واحدة منها أيضا في المنطقة؟
1: من المرجح أن لدينا أكثر من 10 مدمرات من فئة إيرلي بيرك. من هذه الفئة هي مدمرات صاروخية مجهزة بكل الإمكانيات اللازمة لحماية حاملات طائرات، لأننا في كل مرة لدينا حاملات طائرات نتحدث عن مجموعة حاملات طائرات، أي حاملات طائرات واحدة، ثلاث مدمرات على الأقل من هذه الفئة، وأيضا غواصة نووية من فئة فيرجينيا تحمي الجميع تحت المياه. لكن مثل ما نشاهد في هذه الصورة نادين، هو وصل عبر مروحية تابعة للبحرية الأمريكية وزار هذه المدمرة. لماذا؟ ربما لأنها جاءت من اليابان، هي تعمل في الأسطول السابع من المفروض، وجاءت خصيصا إلى منطقة العمليات الوسطى. هي جاءت من خارج إقليم قيادته مثل ما ذكرنا، هي زائرة من اليابان. هذه النقطة الأولى. ثانيا، هي من أحدث المدمرات من فئة إيرلي بيرك، هي كبيرة ولديها عدد كبير جدا من صواريخ توماهوك، وهي القوة الهجومية الرئيسية للبحرية الأمريكية. نشاهده هنا وهو يلتقي عدد كبير من القادة الرئيسيين في منطقة العمليات الوسطى، لكن أيضا قام بإلقاء كلمة على بقية البحارة في المنطقة عبر أجهزة الراديو والاتصال. لكن لا يجب أن ننسى بأن كوبر هو أدميرال، هو جنرال بحري، وهو يعمل في مجال اختصاصه الرئيسي. نشاهد 4 نجوم، وهو من أعلى ما يمكن أن يصله أدميرال في البحرية الأمريكية.
0: وبالحديث على أدميرال، زيارة كوبر إذن عبد الجليل لمنطقة العمليات الوسطى لمدمرة أمريكية، بات من الواضح الآن كيف تعمل البحرية الأمريكية في المنطقة على منع خرق السفن المرتبطة بإيران لأي حصار في هذا المرحلة. كيف تعمل هذه الخطة؟ وهل في أساسها أيضا مدمرات مثل تلك التي زارها كوبر؟
1: هي عصب العمليات طبعا. ومثل ما ذكرتي، الرقم اللافت الذي ذكرتيه قبل قليل، نقترب من رقم 50 سفينة من الحجم الكبير، التي إما تم اعتراضها وفرض عليها العودة إلى موانئها الإيرانية، أو تم احتجازها. لدينا حالات خاصة مثل توسكا، أين تم بالفعل إطلاق النار على السفينة واحتجازها بشكل كامل. قد تصبح غنيمة حرب، لأن بعض المعدات فيها نادين هي معدات تحمل استخدام مدني وعسكري، يمكن أن تستخدمها إيران لتطوير ترسانتها. نتحدث الآن مثلا عن سفينة مثل التي نشاهدها، هي سفن حاملة للحاويات. هذه من السفن الأكثر تعقيدا بالنسبة للتتبع. لماذا؟ للبحرية الأمريكية، لأن هذه السفينة قد تكون متجهة إلى ميناء داخل الخليج العربي لا علاقة له بإيران. تمام. لكن قد يكون عدد معين من الحاويات، ليست كلها، قد تتوقف في ميناء إيراني لفترة قصيرة، تسلم حاويات وتستلم حاويات، أو حتى يكون هناك سفينة وسيطة للاستلام والتسليم في عرض البحر دون الدخول للموانئ الإيرانية.
0: طيب، في هذه الحالة عبد الجليل، ما هي الخطوة الأولى التي تقوم بها البحرية الأمريكية مع سفينة مثلا ترفض الامتثال؟
1: الخطوة الأولى نادين هي مدمرة مثل التي تحدثنا عنها قبل قليل من فئة إيرلي بيرك. هذه المدمرات مثل التي نشاهدها في الشاشة هي طبعا حجمها الحقيقي أكبر بكثير، لكن هي قادرة على الإبحار بسرعة تتجاوز 50 كيلومتر في الساعة. هذا رقم كبير جدا بالنسبة للسفن الضخمة حاملة الحاويات. إضافة إلى ذلك، هي تقترب من السفينة وتصدر ربما أوامر صوتية لهذه السفن بالامتثال، بالتوقف وإطفاء المحركات. هذه الخطوة الأولى، إطفاء المحركات والتوقف. في حال إذا وافقت السفينة، مثل قبل أيام شاهدنا بلو ستار 3 وافقت وتعاونت، ثم فتشت البحرية الأمريكية وأخلت سراحها، لم يكن لديها علاقة بإيران. لكن هناك حالات أخرى مثل توسكا التي رفضت الامتثال 6 ساعات وهي تتجاهل وتواصل الإبحار وتتجاهل نداء البحرية الأمريكية.
0: ما هي الخطوة التالية؟ وما هي كل الإمكانيات التي تسخرها البحرية الأمريكية مثلا لمنع مرور هذه السفن الإيرانية بتاتا؟
1: هنا قد تحتاج إلى تطبيق القوة واستخدام القوة. مثلا هنا قد تصل حاملة طائرات مثل تريبولي التي شاركت في عملية اعتراض توسكا أو الوصول إلى توسكا. في البداية تبقى هذه المدمرة تراقب السفينة، ثم تصل حاملة الطائرات إلى مسافة آمنة، طبعا هي لن تقترب كثيرا، ثم تنطلق مروحيات تابعة للبحرية الأمريكية. مروحيات عادة مروحيتان مثل الذي شاهدناه خلال التجارب السابقة. المروحية الأولى يمكن أن نشاهدها طبعا، وهي مروحية تقوم بإنزال قوات خاصة إلى السفينة من أجل التحكم في الطاقم. ثم مروحية ثانية تقوم بمراقبة كل

0: الذي يحصل. لكن في مرات مثل ما حصل مع توسكا اضطرت البحرية الأمريكية ليس لإنزال المروحية القوات الخاصة عبر المروحية، إطلاق النار مباشرة على غرفة المحركات. عندما أطلقت البحرية الأمريكية من المدمرة طبعا تحدثنا عنها وتبقى هي عصب بالعمليات، أطلقت النار على غرفة المحركات، أوقفت المحركات، وهنا اضطر الإيرانيون للتوقف لأن المحركات لا تعمل. ثم أنزلت القوات الخاصة وتمكنت من السيطرة على السفينة وتفتيشها نادين.
1: وكان تشر هذا الفيديو لإنزال عمليات الإنزال طبعاً للقوات البحرية. اليوم إذا أردنا أن نضع المعطيات الأخيرة فيما يتعلق بما يجري في مياه هرمز، ما هي آخر المعطيات عبد الجليل؟
0: هناك التزام كبير جدا بالحصار، ليس طوعا بل بالقوة. نعرف بأن هذه المدمرات التي تحدثنا عنها عددها كبير جدا، هي موزعة في بحر العرب لتغطي مساحات أوسع. البحرية الإيرانية على العموم هي لا تتدخل كجيش، هي غائبة ودمرت أصلا. ثم بعض السفن تتقبل المنع وتعود بمرافقة البحرية الأمريكية إلى موانئها. سفن أخرى في حالات نادرة مثل توسكا تواصل المغامرة وترفض الامتثال وفي النهاية حجز السفينة وإطلاق النار عليها بشكل كامل.
1: شكرا جزيلا عبد الجليل. بالمناسبة هذا التوتر أدى إلى توقف العبور تقريبا في هرمز، والآن بسبب هذه الحرب وتداعيات الحرب بات الحديث عن مسارات وخطط حتى بديلة، وقد تكون التجهيزات اللوجستية معدة لها مسبقا بخطط وعدد كبير أيضا. إذن بالحديث عن أزمة مضيق هرمز وما رافقها من توترات دفعت شركات الشحن لإيجاد مسارات بديلة تضمن استمرار تدفق التجارة، نتحدث هنا عن مسار رئيسي جديد يربط أوروبا بالشرق الأوسط عبر السعودية ودون المرور من مضيق هرمز. هذا المسار الالتفافي الجديد ستنطلق منه بعد أسبوع شركة MSC التي تعد أكبر ناقل الحاويات في العالم. نقطة الانطلاق ستكون من ميناء أنتورب ببلجيكا لتمر عبر موانئ في ألمانيا، إيطاليا وحتى ليتوانيا كما نرى في هذا المسار، حتى تصل إلى قناة السويس ومنه ستعبر إلى البحر الأحمر لتفرغ حمولاتها على الساحل الغربي للسعودية تحديدا وفي ميناءي جدة والملك عبد الله. إذن جزء من الشحنات سيتجه منها إلى ميناء العقبة، لكن الجزء الأكبر من الشحنات ستخرج من البحر إلى اليابسة حيث الجسر البري لتنقل الحاويات عبر الشاحنات من جدة إلى ميناء الدمام مرورا بالرياض. نتحدث إذن عن 1300 كيلومتر حتى تصل الشحنات إلى الساحل الشرقي، وبعد أن تصل ستعود إلى المياه مرة أخرى عبر سفن تغذية لنقل البضائع لتصل منها بحسب إعلان شركة MSC إلى موانئ البحرين، قطر، دبي، أبوظبي، الكويت والعراق. على كل حال الحديث أكثر حول هذا الموضوع هنا عبادة اللدن مذيع الاقتصاد في شبكة العربية. عبادة أهلا بك معنا في العالم الليلة. بماذا يختلف هذا الخط عن خطوط اللوجستية المعتادة قبل الحرب، وهل هو بديل آمن وفعال من حيث التكلفة والزمن؟
2: من حيث الزمن على الأقل واضح أنه في فرق واضح. إذا في ظل الأوضاع الحالية طبعا بات طريق الإبحار المعتاد هو أصلا طويل يعني
1: صحيح.
2: ويستغرق عادة حوالي 8 إلى 10 أيام، وبالتالي إذا تحدثنا عن هذا الخط البري من ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء الدمام نتحدث عن اختصار كبير للوقت، لأنه الخط البري خلال يومين يمكن أن تصل البضائع من غرب المملكة إلى شرقها، وبالتالي في اختصار لوقت الإبحار. طبعا بطبيعة الحال تكلفة حتى الآن ستكون أعلى بطبيعة الحال، لأن النقل البري تكلفته أعلى وطاقته أقل، يعني مهما يكن نقل عبر الشاحنات لا يمكن أن يستوعب ما تستوعبه سفن الحاويات الكبيرة، ولكن هذه بداية، بداية لتحول ونتيجة استثمارات كبيرة من المملكة وتركيز على قطاع الخدمات اللوجستية. هذه نقطة بداية لها ما بعدها.
1: سأأتي على هذه النقطة بطبيعة الحال عبادة، ولكن هل هذا الخط هو مجرد خطة طوارئ أم نتيجة تخطيط مسبق من السعودية لتطوير دورها في سلاسل الإمداد العالمية وحتى الإقليمية؟
2: الملفت أنه هذه شركة عالمية، MSC أكبر شركة نقل حاويات في العالم، ولكن هل هذا مفاجئ او هذا يعني امر ابن ساعته؟ ليس ابن ساعته، لانه السعوديه لديها جهوزيه في هذا القطاع لم تاتي من فراغ نتيجه استثمار لسنوات طويله، ونحن نعرف ان رؤيه 2030 فيها حيز مهم جدا لقطاع النقل والخدمات اللوجستيه. هناك استراتيجيه وطنيه للنقل والخدمات اللوجستيه، وهناك مبادره وطنيه اطلقها سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان في عام 2022 لتطوير

0: تطوير سلاسل الإمداد وربط سلاسل الإمداد السعودية بسلاسل الإمداد العالمية، وهذا يعني يستفيد من المزايا التنافسية للسعودية في قائمة كبيرة من الموانئ في غرب المملكة على البحر الأحمر، وأيضا قائمة من الموانئ في شرق المملكة على الخليج العربي. طبعا بالغرب نحن نتحدث الآن عن ميناء جدة الإسلامي، ولكن هناك موانئ ضخمة أيضا في غرب السعودية، نتحدث عن ميناء نيوم الحديث، يمكن أن نتحدث عن ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، نتحدث عن ميناء الملك عبد الله في رابغ، ميناء جيزان أيضا في غرب المملكة. هذه القائمة من الموانئ طاقة ضخمة جدا للتناول لمناولة الحاويات، وبالتالي إذا تم ربطها بالخطوط البرية ستتغير خريطة النقل اللوجستي. والأمر المهم جدا نادين هو المشروع الحلم، مشروع الجسر البري ما بين غرب المملكة وشرقها، ما بين جدة وشرق المملكة العربية السعودية. إذا ما تم تنفيذ هذا القطار السريع لنقل البضائع ونقل الركاب، سيكون هناك تحول لا يتعلق فقط بالسعودية ولا يتعلق فقط بالمنطقة، وإنما بخريطة الإمداد اللوجستي العالمية، خطوط التجارة العالمية التي تمر عبر السعودية، لأننا نتحدث عن عقدة وصل أساسية في التجارة العالمية ما بين الشرق والغرب.
1: يعني كل كلامك والمعطيات التي تتحدث عنها تدفعنا إلى السؤال، وتعرف بطبيعة الحال بأنه بنتقطنا حلقة وصل بين الشرق وأوروبا، كيف لنا اليوم أن نتخيل دور المنطقة السعودية بشكل خاص أيضا في صورة جديدة للتجارة العالمية، شكل جديد للتجارة العالمية حتى في السنوات المقبلة؟ عبادة،
0: طبعا هذه الأزمة فتحت أعين الشركات العالمية على الإمكانات اللوجستية الموجودة في منطقتنا. هذه الإمكانات طبعا موجودة، ولكن كان يحتاج الأمر إلى فتح أعين الشركات عليها، إقناع الشركات بأن تتبنى مسارات لوجستية جديدة. في هذه الأزمة كان في سرعة استجابة بالمملكة العربية السعودية بفتح مسارات لوجستية جديدة، والآن لا شك أن هناك تفكير بتسريع هذه المشاريع. طبعا لأنه نتحدث عن الجسر البري، نتحدث عن مشروع عملاق، يعني حسب تصريح سابق قبل سنوات لوزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، قال أنه المشروع يمكن أن يكلف حوالي 100 مليار ريال، لأنه يحتاج إلى استملاكات، يحتاج إلى بنى تحتية ضخمة، فهذا مشروع ضخم جدا. طبعا الأمر يرتبط بالجدوى الاقتصادية من ناحية، ويرتبط أصلا باقتناع القطاع اللوجستي العالمي بجدوى هذا المشروع، والآن يبدو أنه الأعين فتحت تماما على الإمكانات السعودية في هذا القطاع. ويجب أن نربط الأمر أيضا بالمشاريع الدولية لخطوط التجارة. في الآن تفكير يتجاوز السعودية يعني يتجاوز جغرافيا السعودية إلى محيطها في فكرة الربط السككي ما بين السعودية وتركيا، وسمعنا تصريحا أيضا من وزير النقل السعودي بأنه الدراسة المتعلقة بهذا الربط ربما تنجز بنهاية العام. هذا يؤثر على خطوط التجارة بين أوروبا والشرق كله، لأنه الربط ما بين الموانئ والسكك الحديدية، شبكة السكك اللي هي أوريدي هلأ موجودة أصلا في السعودية، يعني في قطار وعد الشمال، في قطار من الرياض إلى الحدود الأردنية، في قطار البضائع الموجود من الدمام إلى الرياض، في شبكة سكك حديدية. إذا استكملت وأنجز ربط الموانئ، هذا يغير من خريطة التجارة ما بين الشرق، ما بين الصين والشرق الأوسط وصولا إلى أوروبا،
1: وخصوصا عبادة بأنه القطاع اللوجستي أيضا يوفر فرصا استثمارية عدة بطبيعة الحال. أنا أشكرك عبادة جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والمعلومات، ونستكمل أيضا في أخبار العالم الليلة. العالم يعاني من أزمة حقيقية. في الخبر قبل قليل، وزير الخزانة الأمريكي قال إن شراء الصين للنفط الإيراني موضوع نقاش مستمر، وقبله حذر كريملين احتمالية ارتفاع أسعار النفط أكثر في حال انخفض المعروض من النفط الخام الروسي نتيجة ضربات كييف على البنية التحتية النفطية الروسية، مشيرا إلى أن كمية النفط في الأسواق أقل بكثير مما ينبغي وفق كريملين. كما حذر رئيس الصندوق الاستثمار الروسي كيريل ديمتريف من اقتراب العالم من أزمة طاقة غير مسبوقة قد تكون الأكبر في التاريخ، وقال ديمتريف إن العالم يسير نحو هذه الأزمة دون إدراك حقيقي لحجم المخاطر. جاءت تصريحاته تعليقا على توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى نحو 150 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن بعض الخبراء بدأوا مؤخرا في الانتباه إلى خطورة الوضع القائم. مباشرة إلى موسكو ومدير مكتب العربية عبد الجواد الرشد، أهلا بك عبد الجواد في العالم الليلة. عبد الجواد، تقارير كريملين تتحدث أن العالم ينتظر أزمة كبيرة للطاقة، وهنا

0: من الواضح أن موسكو طربت تبعات الحرب في إيران الحرب في أوكرانيا. عبد الجواد
1: نادين، صحيح ما تقولين، يعني لا يمكن إلا ربط تلك الأزمتين باعتبار أن روسيا كما تشير هي أحد الشركاء الموثوقين بعملية تصدير النفط في العالم. لذلك طبعا تشهد خلال الفترة الأخيرة ضربات أوكرانية تطال مراكز الطاقة ونقاط التصدير. الحديث يدور طبعا عن الميناء الشمالي في بريمورسك، يعني وهذا الشيء أشار إليه اليوم عمدة لينينغراد، تحدث عن إسقاط أكثر من 60 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية كانت متجهة نحو تلك المناطق. أيضا الميناء الجنوبي للبلاد يتعرض لضربات منذ نحو 3 أسابيع، وهذا ما يخرج بعض النقاط وبعض الأرصفة عن أعمالها وتصدير كميات النفط. لذلك طبعا الوضع كما يشير الكرملين يعني هو سيء على خلفية الأزمة في الشرق الأوسط، وما يزيد الطين بلة هو انقطاع النفط الروسي ولو بكميات غير مصرح بحجمها حتى هذه اللحظة من قبل الجانب الروسي. هذا الأمر طبعا يصعد الموقف بشكل كبير ويضع العالم حسب تقارير موسكو في شهر مايو القادم في أزمة لم تشهدها الكرة الأرضية منذ فترات طويلة.
0: عبد الجواد، ما التأثير الفعلي للضربات الأوكرانية على مراكز الطاقة الروسية اللي كانت معدة للتصدير أصلا؟
1: نادين، هو تأثير واضح، يعني كما هو ملاحظ يعني خلال الأسبوعين الماضيين في المصفات الجنوبية للبلاد في إقليم كراسنودار كانت تظهر بوضوح مقاطع الفيديو عند اشتعال يعني نقاط مختلفة جراء تلك الضربات، وهذا ما أخرجها عن العمل. يعني كثير من مناطق المدينة والبنية التحتية هناك تعرضت لقطع الكهرباء، قطع المياه، وهذا الشيء يلعب دور محوري على خلفية خروج تلك المصافي والنقاط والبنية التحتية الكهربائية عن العمل. بينما طبعا يعني لا تعتبر هذه الضربات هي الوحيدة يعني خلال فترة الصراع الأوكراني ولا سيما في العام الأخير، وإنما طبعا منذ اتجاه كييف ومن خلفها الدعم الأوروبي كما تشير موسكو كما يشير الكرملين نحو يعني استهداف نقاط الطاقة الروسية. وكما ملاحظ اليوم يعني ذهب الجانب الأوكراني نحو الإعلان عن استهداف ناقلتين نفط روسيتين في المياه الجنوبية، لكن موسكو لم تعلن عنها هذا الشيء. لكن رسائل بيسكوف كانت واضحة إلى أن استهداف كييف لتلك النقاط وهذه الأمور يمكنه أن يصعد الموقف ويقلل من كميات النفط في العالم. نادين،
0: عبد الجواد، في موضوع متصل فيما يتعلق بتداعيات الحرب والحديث عن المقترحات الإيرانية، كان لافتا في أحد البنود الطلب الإيراني فيما يتعلق بدور روسي كضامن في أي حوار وفي أي تفاوض مرتقب في الفترة الحالية بين الأمريكان والإيرانيين. أين موسكو من كل هذا الأمر؟
1: نادين، يعني لك أن تتخيل يعني كما يدور الحديث في الداخل الروسي عن أن موسكو لا يمكنها لعب دور الضامن دون أن تلعب دور الوسيط. يعني هي نقاط أساسية تتحدث عنها موسكو، يعني تعمل بشكل واضح عبر طرقها الدبلوماسية، تحدثت عن عزمها دعم هذا الموقف بشكل دبلوماسي بشكل سياسي مع كافة اللاعبين في هذا الأمر. يعني تتحدث عن علاقاتها مع واشنطن، عن علاقاتها مع طهران، وعن علاقاتها مع تل أبيب ومع طبعا العواصم العربية في الخليج العربي. لذلك طبعا عقب اجتماع بوتين مع رغجي ذاك الذي حضره لافروف وشخصيات أخرى، خرج يوري أوشاكوف مساعد فلاديمير بوتين، والتصريح الوحيد الذي خرج فيه تحدث عن أنه ليس من المستبعد أن توصل موسكو إلى الجانب الأمريكي، ليس توقعاتها وإنما تصورها عن الأزمة. يعني هو يعني هنا يدور الحديث عن ما دار في هذا الاجتماع، عن توقعات موسكو لحل الأزمة، عن خططها لهذا الأمر، وعن الطرق الدبلوماسية والسياسية التي تتحدث عنها الذي ذهب الجانب الروسي نحو العمل فيها. لكن في نهاية المطاف نادين، يعني يبقى هذا الأمر سرا على ما يبدو بأن موسكو تعمل بصمت، يعني ما أشير الحديث عنه بأن هناك شيئا ما يطبخ على نار وليست بهادئة إن صح التعبير. يعني هو أمر واقعي، وكان طبعا من نقل لقاء عرقجي وبوتين إلى العاصمة الشمالية بعيدا عن دائرة الإعلام في وسط مدينة موسكو هو أمر واضح وكانت رسالة منذ بداية هذا اللقاء.
0: شكرا جزيلا عبد الجواد الرشد مدير مكتب العربية في موسكو. إذن تل أبيب تجدد تهديداتها للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي إذا ما صار على نهج والده، فإذا سينتهي به بذات المصير، هذا ما تقوله تل أبيب يا أستاذ مسعود. الآن حديثنا معك رسائل مجتبى خامنئي الإبن اليوم منذ لحظة ظهوره حتى يومنا هذا. نبدأ معك بالرسالة الأولى كانت في

0: 16 مارس 2026 مرسوم الاستمرارية.
1: طبعا كان بمثابة مرسوم الاستمرارية والانتقام، أكد في الرسالة الأولى استمرارية النهج الذي بدأه والده والمرشد الأول، وبأنه سيستمر على هذا النهج، وفي نفس الوقت تحدث عن الانتقام، انتقام لمقتل طبعا والده وكافة الذين تم تصفيتهم واغتيالهم خلال الهجمات الأمريكية الإسرائيلية خلال الحرب. الرسالة كانت فيها نوع من الشدة، نوع من التطرف، ونوع من التحدي في واقع الأمر.
0: طبعا إلى الآن رسائل بلا ظهور، فقط نص مكتوب
1: دون أدنى شك.
0: نذهب إلى الرسالة الثانية. الآن الرسالة الثانية، إدارة المضيق شأن إيراني خالص، هذا ما قاله مجتبى في 30 أبريل 2026. طبعا
1: نعم، في هذه الرسالة تحدث وتحدث عن الخليج بشكل عام، وهي يوم في إيران يحتفل به، وأيضا تحدث عن دول المنطقة. في هذا الحديث في واقع الأمر كان هناك نوع من التناقض، في الوقت الذي يقول بأننا مصيرنا مشترك وبعث رسالة إيجابية، ولكن في نفس الوقت بدأ يتهجم على قادة دول الخليج. هذا التناقض كان واضح وجلي في رسالة مجتبى خامنئي. إيران خلال الحرب هي تواجه مشكلة عدم انعدام الثقة بينها وبين دول المنطقة، وهي بحاجة إلى أن تقوم بترميم هذه الثقة وترميم الجسور التي تم تدميرها نتيجة للهجمات التي تعرضت لها هذه الدول. لذا هذه الرسالة لم تأتي في هذا السياق، وكانت فيها الازدواجية كانت واضحة.
0: وما زال يقول مجتبى خامنئي يا أستاذ مسعود، يدنا على الزناد وأخرى على طاولة التفاوض.
1: طبعا هذه هي الأدبيات الإيرانية، وليست أدبياته هو لوحده، ولكن بصفته المرشد الأعلى وبصفته قائد النواة الصلبة للسلطة في إيران، أو كما يسميه الدستور الإيراني الولي الفقيه صاحب الصلاحيات المطلقة، عندما يتحدث بهذه اللغة يدنا على الزناد، يعني إيران تريد أن تستمر بلغة التحدي. ولكن المشكلة التي تواجهها إيران في الوقت الحاضر، جاء رئيس أمريكي لديه قوة تحدي أكبر من غيره في الوقت الحاضر، حتى ليس فقط مقارنة بالرؤساء الأمريكيين، بل مقارنة بكافة الرؤساء في العالم.
0: أما التصريح الأخير يتحدث عن الصبر الاستراتيجي.
1: الصبر الاستراتيجي هي نظرية مطروحة في إيران، وليست نظرية مجتبى خامنئي. إيران كانت دائما تقول بأنها عندما تواجه ظروف وعندما تريد أن تتراجع وتنحني للعاصفة تمارس ما تسميه الصبر الاستراتيجي. أنا أعتقد الصبر الاستراتيجي قد يكون هو مقدمة لما أسماه والده بالتراجع الشجاع، أو شيء من هذا القبيل، المرونة الشجاعة التي برر فيها التفاوض مع الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية بشكل سري.
0: طب أستاذ مسعود، من خلال هذه الرسائل التي عرضناها الآن، كيف تقيم نهج مجتبى خامنئي، وهل فعلا يسير على خطى والده؟
1: أنا أعتقد بأنه يسير على خطوات من سبقوه. العقيدة في النظام الإيراني لم تتغير، ربما تتراجع خطوتين إلى الخلف، خطوة إلى الخلف، وتتهيأ لكي تخطو خطوتين إلى الأمام من الناحية العقائدية، ولكن الواقع شيء والعقيدة شيء آخر. أدلجت الدبلوماسية الإيرانية لن تؤدي إلى نتائج إيجابية للنظام الإيراني.
0: أنا أشكرك أستاذ مسعود الفك على كل هذه التفاصيل. من إيران إلى لبنان، تصر إيران على وحدة الساحات ووحدة الجبهات، وفيما يعود الهدوء نوعا ما إلى جبهة لبنان إلى أنها تبقى هدنة هشة، وترسل إسرائيل إنذارات بالجملة لإخلاء عدد كبير من القرى والبلدات. لنعرف أكثر ماذا يجري في الجنوب اللبناني، أستاذ رياض يشرح لنا كل هذه التفاصيل. أين توسعت الاستهدافات الإسرائيلية في الجنوب اليوم؟
2: نادين، اليوم كانت المنطقة هي قضاء بنت جبيل الأكثر استهدافا. نتحدث هنا عن بلدات حريص، صفد البطيخ، برعشيت، هذه المناطق التي قصفت بشكل كبير.

0: اليوم اتجاه جويم نحو قضاء صور، كانت هذه المناطق الأكثر استهدافا. بالأمس كان التركيز على منطقة قضاء النبطية، وهذه هنا باتت شمال خط الليطاني، هذا تقريبا مجرى نهر الليطاني. كما نعلم العمليات منذ الهدنة التي تدخل بها الرئيس ترامب بشكل مباشر، إسرائيل حصرت عملياتها في منطقة جنوب الليطاني. هي أحيانا نشاهد تتوسع لشمال
1: الليطاني، أبعد من جنوب الليطاني. سنحن نحكي
0: هذه المنطقة تحديدا هنا لأنها الليطاني يكون قريب جدا من ما يعرف بأصبع الجليل، وبالتالي هناك استهدافات مستمرة بالمسيرات، أحيانا بالصواريخ من جانب حزب الله لمستعمرتي المطلة وكريات شمونة. ومن هون منشوف الجانب الإسرائيلي يقوم بإخلاءات في هذه المناطق، تحديدا جنوب نهر الزهراني. فبدت اليوم إسرائيل قامت بدعوة مجموعة من البلدات والقرى بين الليطاني وبين الزهراني، وكان الاستهداف بالأمس في هذه المنطقة تحديدا لمحاولة الحصول إلى عمق أكبر، يعني تصل لحد 10 كيلومتر من منطقة أصبع الجليل باتجاه النبطية، وهذا سيجعلها إلى شمال نهر الليطاني.
1: أستاذ رياض، هذه المعطيات التي تتحدث عنها، هناك تقديرات عسكرية اليوم تتحدث بأن الوجود الإسرائيلي سيكون طويل الأمد في الجنوب اللبناني، ليس فقط الحديث عن منطقة عازلة. يعني اليوم بدأوا يتسعون ويتجهون أكثر مما هو جنوب الليطاني وصولا إلى عمق النبطية كما أشرت الآن، وأيضا حتى في المنطقة البحرية، يعني للسيطرة حتى على حقول النفط، في حقول الغاز تحديدا اللبنانية. شيء ما تقديرك أيضا؟
0: هذا شيء آخر، هذا لم نصل إليه بعد. هذا من الأمور التي يتحدث عنها البعض، أنها إسرائيل قد تكون تحضر لنقل يعني حدودها الشمالية بعمق المناطق التي سمتها اليوم المنطقة الصفراء. أوكي. وتقوم في هذه المنطقة بتدمير معظم البلدات. هناك بلدات لم تقترب منها، خاصة تلك التي غالبية سكانها هم من المسيحيين، لم تقترب منها. هناك عدد من هذه القرى لا يزال هناك سكان داخلها، إنما المناطق هناك أكثر من تقريبا 50 بلدة يتم تدميرها، محوها بشكل تام. وعبر سيطرتها على التلال هنا قامت بإخلاء بلدات، وتستهدف الآن أي شيء يتحرك، يعني دراجات نارية، سيارات تقوم باستهدافها إن تحركت داخل هذه المناطق.
1: أستاذ رياض، هل لك أن توضح لنا أيضا ماذا يجري عندما نتحدث عن اشتباكات، والحديث أيضا بأنه عناصر حزب الله بدأت تستخدم أساليب قتالية جديدة من حيث المسيرات وما دعت إليه حول عمليات انتحارية لمقاتليها في المنطقة؟
0: حزب الله يحاول الاشتباك حيث يستطيع، هو لا يملك السيطرة الجوية. السيطرة الجوية الإسرائيلية المستمرة عبر المسيرات من ما يمكنها من البقاء في الجو 24 ساعة بشكل متواصل تصعب من حركة مقاتليه على عدة جبهات. تتفادى الاشتباك المباشر، هي تقوم بمطاردة هذه المجموعات وقصفها من مسافات بعيدة. قلما نشاهد اشتباكات مباشرة. الإصابات الإسرائيلية دائما هي ناتجة عن صواريخ الكورنت، صواريخ البعيد المدى، أو المسيرات الجديدة هي الـ FPV التي تستخدمها حزب الله، يسميها مسيرات يعني بشكل تستخدم الفايبر أوبتكس بشكل كبير على هذه المناطق. إنما الفعالية جدا محدودة. إسرائيل لا تزال تستغل أي عمليات قصف اتجاهها لتبرر هذه الغارات والتدمير الممنهج المستمر. اليوم هناك حديث أن المناطق أو البلدات التي بدأت تحت السيطرة الإسرائيلية تحولت إلى توسعت لتصبح 68 بلدة عوض عن كانت 55 بلدة، وبالتالي هذا التوسع المستمر يأتي على حساب

0: هذه القرى التي أخليت معظمها. حزب الله دعا بعض سكان هذه القرى لإخلائها بأن بحجة أنه بحاجة يعني لاستخدامها للعمليات، إنما ما يجري فعليا على الأرض هو تدمير ممنهج لهذه القرى وتهجير سكانها. واليوم إسرائيل تتململ أن هذه أن ترامب إجبارها على إبقاء عملياتها في هذه المنطقة يمنعها من شن عمليات استباقية على خطوط لوجستية لحزب الله من البقاع أو بيروت باتجاه المنطقة.
1: أستاذ رياض، فقط سؤال أخير، الواقع العسكري في هذه البلدات التي تم إخلاؤها، هل في تواجد بشكل كامل للقوات الإسرائيلية في البلدات اللبنانية في القرى الحدودية أم ماذا؟
0: داخل المنطقة الصفراء هناك تواجد شبه دائم،
1: يعني أين تحديدا؟
0: يعني هذا الخط الأبيض هذا هون تقريبا، كل شيء جنوبه هي المنطقة ما يسمى بالمنطقة الصفراء. هي نتحدث هنا تحتوي على 55 بلدة، وهي تشرف على مجموعة بلدات قامت إسرائيل بإخلائها تدخل وتخرج منها وتدمرها يعني بالقصف وبالغارات بشكل كبير. اليوم حزب الله في وضع جدا صعب، هو يدعو أو يتحدث عن إرسال انتحاريين، هذا مؤشر أنه في وضع يأس، لأن استخدام الانتحاريين هو كالخيار الأخير. هناك استخدام مكثف لعناصر غير لبنانية، فلسطينيين ومن حشد الشعب وغيرها، كمان هذا مشكل في القوى البشرية الخاصة بحزب الله. وضع حزب الله العسكري ليس كما كان، هو أضعف من القبل، ويعني هذا الموضوع يجعل يعني حجم الدمار الذي يحدث هنا يجعل أمر الوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب أمر ضروري جدا للبنان وجنوبه.
1: شكرا جزيلا أستاذ رياض قهوجي.
0: شكرا.

0: ومباشرة من تل أبيب تكون معنا مراسلة العربية هبة مصالحة. هبة أهلا بك معنا في العالم الليلة. هبة، إذا كانت تفيد المؤشرات العسكرية اليوم على معركة طويلة الأمد في جنوب لبنان وأن إسرائيل تمهد لفرض واقع جديد لا مؤقت، ما هي آخر النقاشات الإسرائيلية حول نوايا التوسع إلى ما بعد جنوب الليطانية؟
1: نادين، إذا ما كنا نتحدث عن ما يقوله أو تقوله المصادر العسكرية والمصادر السياسية، المصادر السياسية نعم تتحدث عن تواجد طويل في مناطق جنوب لبنان وتحديدا في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، تقريبا 68 بلدة داخل جنوب لبنان، نتحدث عن ثلث مساحة جنوب نهر الليطاني. المستوى العسكري بطبيعة الحال لديه موقف آخر، وهذا ما كان أصلا منذ بداية أن دخل الجيش الإسرائيلي إلى بلدات جنوب لبنان. سيتحمل عبء هذه أو هذا التواجد الجيش الإسرائيلي كما يقول، سيخسر الكثير من جنوده. حزب الله يطلق المسيرات والصواريخ باتجاه المواقع التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في مناطق أبعد من شمال نهر الليطاني، لذلك يكون هناك مخاطرة كبيرة لقوات ثابتة على الأرض. لذلك تأتي التحذيرات من قبل المستوى العسكري بإيجاد حل لا يستطيع التقدم، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يقبل بزيادة وتيرة الاستهدافات لتطال أبعد من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وسحب بطبيعة الحال ألوية من جنوب لبنان تابعة لمنطقة قائد المنطقة الشمالية، انسحبت بعض هذه الألوية من جنوب لبنان نتيجة مخاطر إطلاق المسيرات المفخخة التي يقول الجيش الإسرائيلي من الصعب التعامل معها، وليس فقط يتحدث عن خسائر جنديين، اثنين قتلوا نتيجة هذه المسيرات المفخخة، 20 جنديا أيضا أصيبوا في إطار هذه المسيرات خلال هذا الأسبوع. صحيح الجيش الإسرائيلي ما زال ينفذ

0: طلب منه من قبل المستوى السياسي لناحية تدمير البنى التحتية العسكرية وكذلك المنازل لفرض منطقة عازلة، ولكن موقف المستوى العسكري لا يقبل بتواجد قواته ثابتة في جنوب لبنان. نتحدث عن عدد يعني ما قاله رئيس هيئة الأركان إيال زمير للمستوى السياسي قبل يومين عندما قال بأن الجيش الإسرائيلي أنجز عمليا ما طلب منه لناحية السيطرة على منطقة التلال أي بلدات الصف الثاني، وعلى المستوى السياسي أن يجد حلا، لا يمكن إبقاء حالة الركود كما يقول المستوى العسكري دون تقدم أو انسحاب، ويجب التوصل إلى اتفاق مع الدولة اللبنانية. هناك جدية من قبل المستوى السياسي لهذه الناحية وهذا ما يتحدثون عنه في إسرائيل، ولكن نادين تجري الإشارة بأن الترجيحات في إسرائيل وهذا ما يقولونه بأنه في حال عادت الحرب مع إيران ستعود أو يعود الضوء الأخضر الأمريكي لناحية الاستهدافات أيضا التي تطال حزب الله في مناطق أوسع من التي ينفذها حاليا في جنوب لبنان. هناك قواعد اشتباك رسمت في إطار هذه الهدنة، نرى حزب الله أيضا يطلق المسيرات والصواريخ إلى المناطق الشمالية، تسمع صافرات الإنذار أيضا هناك عندما ينفذ الجيش الإسرائيلي هجمات في مناطق عند مجرى نهر الليطاني وادي السلوقي وأيضا بعض المناطق في شمال نهر الليطاني.
1: شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات هبة مصالحة. ونحن مستمرون معكم في العالم الليلة، ماذا لدينا بعد الفاصل؟ ترامب يعلق على المقترح الإيراني الأخير ويقول إنه غير مقبول وغير جيد.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وعند حين نستشف تبهد وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأثره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
3: استمرون معكم في العالم الليلة. وفي آخر الأخبار، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته درست المقترح الإيراني الأخير معتبرا إياه غير جيد وغير مقبول. وصف ترامب في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية المفاوضات مع إيران في الوقت الحالي بالعالقة. أفادت مصادر لموقع أكسيوس أن المقترح الإيراني المعدل بعيد للغاية عن الحد الأدنى الأمريكي، مضيفة أن احتمال حدوث اختراق في المفاوضات معدومة، أن عودة العمليات العسكرية باتت أقرب في الوقت الراهن. مباشرة إلى واشنطن، وهذا بيير غانم مراسل عربية. بيير، أهلا بك معنا في العالم الليلة. بيير، لماذا يعتبر الرئيس ترامب بأن المقترح الإيراني الأخير غير جيد وغير مقبول؟

0: قول وما الذي كان ينتظره الجانب الأمريكي من المقترح الإيراني المعدل الأخير؟
1: من المثير للانتباه نادين أن الرئيس الأمريكي عندما قال أن المقترح غير مقبول تحدث أيضا إلى أحد الصحفيين لوقت قصير جدا وقال له أنه نظر إلى تفاصيل هذا المقترح الإيراني، وقال مرتين الرئيس الأمريكي أن المقترح غير مقبول بالنسبة له لكنه لم يعطي أي تفاصيل. من الواضح من خلال المعلومات التي تحدثنا عنها خلال النهار أن الإيرانيين يتحدثون عن وقف مضاعفات هذه الحرب، أي وقف تهديد هرمز ووقف الحصار البحري، يتحدثون عن رفع العقوبات عنهم وثم يفوضون على الموضوع النووي، وكان هناك أيضا شيء يتحدثون فيه عن الإبقاء على بعض التخصيب على مستوى منخفض بحسب بعض الأوراق المسربة. هذا الموضوع عمليا قال عنه الرئيس ترامب من قبل أنه مرفوض، أولا لأن الموضوع ليس بمعالجة مضاعفات الحرب إنما بمعالجة التهديدات الإيرانية وهي النووي، الصواريخ، رعاية الأذرع في منطقة الشرق الأوسط ورعاية الإرهاب. والرئيس الأمريكي على ما يبدو لم يسمع ما يكفي حول التجاوب مع مطالبه.
0: بيير، بما لا شك فيه بأن إدارة الرئيس ترامب ما زالت حتى الآن تدرس خياراتها، يعني إن كان الضغط الاقتصادي وحده أم أن هذا الحصار سيكون جسرا نحو تصعيد عسكري أكبر في المرحلة المقبلة، ما الصورة الأقرب اليوم؟
1: الصورة الأقرب هو أن نافذة الدبلوماسية مفتوحة في ظل الضغط الاقتصادي. الرئيس الأمريكي يقول أنه غير مستعجل وأن ليس لديه أي شيء يضغط عليه لاتخاذ إجراءات خارج السياق الاقتصادي الدبلوماسي، لكنه يعرف أن لديه قوة عسكرية هائلة، وهو تحدث أنه لو حصلت بعض التصرفات من قبل الإيرانيين وأساءوا التصرف فأنه سوف يعود إلى القصف. هناك أسباب كثيرة ليعود الرئيس الأمريكي إلى القصف، هناك 20% من برنامج الصواريخ ما زال بحوزة الإيرانيين، إنهم يهددون الدول الجارة، إنهم يهددون حرية الملاحة في المياه الدولية في منطقة مضيق هرمز، وبالتالي الرئيس الأمريكي من الممكن أن يعود ساعة يشاء إلى العملية العسكرية. عمليا هو في هذا الوقت بحسب تقديري هو يزن ما بين انتظار نتيجة الضغط الاقتصادي والحصار البحري وفعالية العملية العسكرية.
0: كم تتوقع الولايات المتحدة الأمريكية تقريبيا مثلا استمرار هذا الحصار؟
1: من الممكن أن يستمر الحصار لوقت طويل، ليست هناك مشكلة في الحصار، المسألة الأهم هي هل يضطر الرئيس الأمريكي لاستعمال القوة العسكرية. هذا ما شعر به ترامب عندما شن هذه الحملة الكبيرة على إيران، لأنه شعر أن هناك تهديد وشعر أيضا أن هناك فرصة مناسبة لتوجيه ضربة قاضية للنظام الإيراني، لذلك شن مع إسرائيل في آخر شهر فبراير الماضي هذه العملية العسكرية. لو اجتمعت مرة أخرى الأسباب التي تدعو الرئيس الأمريكي لشن عملية عسكرية فهو سوف يفعل ذلك مرة أخرى.
0: بيير غانم، شكرا جزيلا. في إيران الحرب هدأت لكن تداعياتها مستمرة في دك عصب النقل الجوي عالميا. شركة سبيريت إيرلاينز تعلن الإفلاس لتكون أول ضحية كبرى لنقص الطاقة الذي ضرب الأسواق بعد أحداث إيران. الشركة عاجزت تماما عن التحليق بعد أن بلغت ديونها حاجز 8 مليارات دولار، رقم جعل الاستمرار في الأجواء انتحارا ماليا لا مفر منه. فمحاولة الإنعاش الحكومية ب 500 مليون دولار باءت بالفشل لتترك خلفها 17,000 موظف عالقين في مدارج البطالة. المتاعب تجاوزت الأطلسي، سجلات أوروبا القضائية تعلن تصفية عدة أيضا شركات بعد أن عجزت عن تسديد فواتير الوقود الباهظة. أما الناجون فيعيشون حالة دفاع قاسية، حيث تتوقع شركة جيت بلو خسائر تشغيلية قد تفوق مليار دولار بنهاية العام. وفي محاولة للنجاة اضطرت يونايتد إيرلاينز لرفع أسعار تذاكرها بنسبة 20%. وفق الاتحاد الدولي للنقل الجوي

0: فبرميل الكيروسين قفز من 90 إلى 200 دولار. هذا الارتفاع جعل وقود طائرة يلتهم وحده 40% من ميزانية الرحلة الواحدة.
1: لا يفكر المسافر وهو يحلق في الأجواء أن للسماء التي يعبرها سيادة كالأرض تماماً، تغلق وتفتح زمن الحرب والسلم وأحياناً بقرار سياسي. هكذا كان الحال مع روسيا التي أغلقت مجالها الجوي ليصبح الخليج الممر الذي يسيطر على 30% من رحلات العالم الطويلة. في صباح 28 من فبراير الماضي فوجئ 600,000 مسافر ممن يعبرون مطارات الخليج يومياً بشاشات المطارات وقد اكتست لوناً أحمر. إلغاء دون موعد جديد عبارات تكررت أمام كل رحلة ولم تجد للمسافرين من يفسرها. الوضع كان أسوأ في الأجواء. 1800 رحلة تعبر الخليج يومياً غيرت مسارها نحو الجنوب عبر الأجواء السعودية، ليتحول هذا المسار إلى السبيل الوحيد للوصول إلى آسيا طيلة الحرب. مسار أطول لا يعني وقوداً أكثر فقط، بل تذاكر أغلى ورحلات أقل. وإذا وجدت الطائرات مساراً بديلاً، إلا أن النفط لم يجد من مسار آخر غير هرمز، لينعكس ذلك مباشرة على وقود الطائرات الذي قفز من 750 دولاراً للطن ليبلغ 2000 دولار للطن، ليمثل بذلك 54% من سعر تذكرة الطيران بدل 25%. والخاسر طبعاً مسافر واقتصاد.
0: في تطور لافت داخل قطاع غزة، تتصاعد وتيرة الاشتباكات الفلسطينية في مشهد يعكس تعقيدا أمنيا غير مسبوق وسط تعدد القوى المسلحة وتضارب الروايات، وبين تأكيد حركة حماس أن ما يجري محاولات لضرب الاستقرار وطرح مجموعات معارضة نفسها كقوة في مواجهة سيطرتها، يجد المدنيون أنفسهم أمام واقع أكثر هشاشة يفاقم من أزماتهم المتراكمة في ظل حرب لم تضع أوزارها بعد.
2: يوثق هذا المشهد كمينا وانفجارا في قطاع غزة، لكن هذه المرة الصراع لا يدور بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، بل هو اشتباك فلسطيني فلسطيني. سرعان ما أعلنت حركة حماس تبني عملية إطلاق النار، مشهد بات يتكرر في قطاع غزة، واشتباكات داخلية تتصاعد حدتها وتفتح الباب أمام روايات متضاربة. وفي روايتها تؤكد حماس أن ما يجري يندرج ضمن محاولات ضرب الاستقرار الداخلي.
3: احتلال الذي تحدث عن ضبط السلاح هو الذي يقوم بتسليح هذه المجموعات ويدفعها للقيام بعمليات تخريبية داخل قطاع غزة عبر عمليات اغتيال تبعها الجميع.
2: في المقابل تطرح هذه المجموعات نفسها كقوة معارضة، تقول إنها تتحرك في مواجهة ما تصفه بسيطرة حماس على القطاع. قراءة هذا المشهد لا تقتصر على الروايات المتبادلة، بل تمتد إلى أبعاده الأوسع وتعمق من معاناة الغزيين.
4: احنا فعليا بطلنا نفرق وين المصدر، يعني احنا فجأة غير بتسمع الخبر صار والحدث صار أصلا، وبتكون الناس خافت وعاشت الحالة وانت لسه لحتى الآن مش فاهم.
5: تصير اشتباكات بين الميليشيات وبين أي طرف ثاني، بين أحيانين يخطف حدا يقتلوا حدا، اشتباكات مع حماس مع أي عنصر ثاني، تصير اشتباكات بين الطرفين وانت مارك تصاب وتروح بين الطرفين ضحية بين الطرفين.
2: تضيف هذه الاشتباكات واقعا أمنيا أكثر تعقيدا في قطاع غزة الذي يواجه أصلا أزمات متراكمة. في غزة حيث لم تنتهي الحرب بعد، ولا يقتصر المشهد على طرفين فقط. في القطاع 5 مجموعات مسلحة وسلاح العشائر وسلاح حماس والحضور العسكري الإسرائيلي، ما يجعل الواقع الأمني غارقا في تشابك القوى وتضارب المصالح، ومشهد يزداد احتقانا يوما بعد يوم. لقناة العربية.

0: عربية. محمد جربوع، قطاع غزة.
1: في نهاية العالم الليلة، هذا تذكير بأبرز عناوينها.
2: Doing very well with regard to just about everything, but doing very well with regard to Iran.
1: بعد أن لوح ترامب باستئناف الضربات، إيران تتراجع وتوافق على التضمين النووي بالمفاوضات. الجيش الأمريكي يواصل حصار إيران ويحول مسار 49 سفينة منذ بدء حصار مواليئها. متجاوزة مضيق هرمز، شركات شحن عالمية كبرى تنشئ مسارات بديلة للشحن عبر موانئ السعودية الغربية. في لبنان، تصعيد إسرائيلي كبير في الجنوب، تل أبيب تعلن تفجير نفق ضخم ثان لحزب الله.
3: في فتوحات اشتباكات مع حماس، مع اي عنصر ثاني، تصير اشتباكات بين الطرفين، وانت مارك تصاب او تروح بين الطرفين، الضحيه بين الطرفين.
1: في غزه، تصاعد وتيره الاشتباكات الفلسطينيه يعمق الازمه الامنيه في القطاع المنكوب. والى هنا تنتهي العالم الليله، تحيه لكم، الى اللقاء.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تبهد وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة: أمريكا ترفض مقترح إيران المعدل، ومصادر تؤكد بأن عودة الحرب ليست خيارا مستبعدا. في مقترحها المعدل، إيران تعرض خفض التخصيب ل 3.5% والتخلي تدريجيا عن اليورانيوم عالي التخصيب. إسرائيل تحصل على مقاتلات أمريكية جديدة وتهدد مجتبى خامنئي بمصير والده. التصعيد الإسرائيلي يتواصل في جنوب لبنان، والصحة اللبنانية تعلن مقتل أكثر من 2600 منذ 2 مارس الماضي. ترامب يخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا بسبب غضبه من موقفها خلال حرب إيران.

أهلا بكم. نبدأ العاشرة هذا اليوم من جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية. أمريكا ترى أن المقترح الإيراني الجديد غير جيد وغير مقبول بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال أيضا في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية أن المفاوضات مع إيران في الوقت الحالي عالقة. لكن ماذا عن تفاصيل هذا المقترح الإيراني الأخير؟ مصادر العربية تفيد بأن إيران وافقت في عرضها الأخير الذي قدمته للأمريكيين على تضمين الملف النووي في المفاوضات. المصادر تضيف أن إيران وافقت على تخفيض نسبة التخصيب عند 3.5%، وأيضا التخلص تدريجيا من اليورانيوم المخصب بنسب عالية. المصادر أوضحت أن العرض الإيراني ركز على هدنة طويلة وإجراء مفاوضات على 3 مراحل وفقا لجدول زمني يمتد لشهر واحد. المصادر أكدت أن طهران وافقت على فتح مضيق هرمز لكن بشكل تدريجي مقابل رفع الحصار البحري عن موانيها. ووافقت طهران كذلك في مقترحها على آلية دولية وإقليمية للملاحة. إيران تخلت في المقترح عن شرط خروج أمريكا من المنطقة واكتفت بالمطالبة بإنهاء الحشد الأمريكي في محيطها. المصادر تشير إلى أن إيران ركزت في عرضها على عدم استهدافها مجددا بضمانات دولية، وطالبت بدور صيني وروسي لضمان أي اتفاق مع واشنطن. أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي فذكر أن خطة طهران المؤلفة من 14 بندا تركز على التوصل إلى تفاهم ينهي الحرب مع الاتفاق على آليات التنفيذ خلال 30 يوما. بقائي أوضح أن واشنطن قدمت ردها على المقترح الإيراني عبر الجانب الباكستاني، مشيرا إلى أن طهران تدرس حاليا هذا الرد. كما أكد بقائي أنه لا تجرى حاليا أي مفاوضات بشأن الملف النووي. أما سفير إيران في باكستان رضا أميري فأكد أن إسلاماباد لا تزال تلعب دور الوسيط في المحادثات بين أمريكا وإيران، كما أضاف أن إيران لم تتخذ أي قرار يشير إلى تغيير موقفها من باكستان كوسيط، ويبدو أن الجانب الأمريكي أيضا يتبنى هذا الموقف. السفير الإيراني قال إن الجميع في المنطقة والعالم ينتظرون نتائج المحادثات. نفهم أكثر التفاصيل حول هذا المقترح في الاستوديو، انضم إلينا زميل صالح.

حميد الصحفي المختص بشؤون إيران في الشبكة العربية. صالح أهلا بك مجددا. دعنا نبدأ من نقطة مهمة صالح في مسألة هذا المقترح الجديد. الجميع يتحدث بأنه الوقت لا يصب في صالح إيران، لكن برغم هذا يبدو أنهم يقدمون مقترح

0: طهران لأهم أوراق الردع لديها أي النووي، سواء بالنسبة لليورانيوم أو المنشآت والأنشطة النووية بشكل شامل. الموضوع الثاني هو الصواريخ، يعني تحديد مدياتها وتعدادها واختصارها لتكون لأغراض دفاعية فقط. وبالطبع مسألة نفوذ إيران الإقليمي وأذرعها وميليشياتها. إيران تحاول الحقيقة بهذا العرض إفراغ المطالب الأمريكية من مضمونها من خلال أولا التلاعب بالأولويات، أي أن تجعل قضايا ثانوية أساسا ناتجة عن الحرب، مثلا مضيق هرمز مقابل الحصار، ضمانات ألا تعود الحرب، تتحدث عن اتفاق إطاري كان توقف الولايات المتحدة على 30 يوما الحرب، ومن ثم تريد أن يبدأ التفاوض وليس أن تقبل بالنووي وتتحدث عن تجميد مؤقت.
1: طيب. مناورة حتى لا يتم التباحث بشأن الملفات الرئيسية في المفاوضات، هذا صحيح؟
0: هي تحاول.
1: نعم. متى يصل الإيرانيون إلى نقطة يقولون فيها أو يرون فيها أنه لم يعد أمامهم وقت للمناورة؟
0: الحقيقة الآن من الصعب التكهن ماذا يدور في طهران، لأن هناك آراء متباينة، هناك وجهات نظر متعددة، لا تزال يعني مراكز القوى لم تتحدد بعد في ظل التخلخل الذي حدث في طهران، مع أنه هناك حديث عن أنه المرشد يدير الأمور وهو بحالة جيدة، لكن لا أحد يعرف حقيقة الأمر. ما نعرفه هو ما تنشره وسائل الإعلام الإيرانية عن آراء متباينة وتكاد تكون متناقضة. يعني إذا لاحظت حتى خلال الأيام الأخيرة ليس هناك أي دور يذكر لمحمد باقر قاليباف، بينما كان هو في الأيام الأولى الشخص الأول الذي يتحدث حول المفاوضات، يتحدث حتى حول يعني قرارات الحرب. الآن لا نرى له دور. هناك يعني صراع على أعلى المستويات بين التيار الذي يمكن أن نصفه بالواقعي، الذي يعتقد بأنه لا بد من الانحناء للعاصفة للحفاظ على ما تبقى من النظام، وبالتالي مسايرة ومماشات سياسات الرئيس ترامب إلى أن تنتهي ولايته، يعتقدون أنه بهذا من الممكن أن إنقاذ ما تبقى من النظام. التيار الآخر المكون من الأصوليين المتشددين الذين يحكمون قبضتهم على مراكز صنع القرار والحرس الثوري، يعتقدون أنه إذا تم هذا الأمر الانحناء العاصفة وتنفيذ بعض الشروط الأمريكية، هذا سيؤدي إلى تدخل أمريكا إلى داخل إيران ويفتح الباب لتغيير دراماتيكي من الداخل من خلال التأثير على الحكومة، التأثير على مجريات التغيير في داخل إيران. طيب. لذلك نرى من الصعوبة اتخاذ قرار موحد، وربما أنا أعتقد أنه هذه المرة أيضا نحن أمام نسخ متعددة، مثل المرة الماضية التي نشر الإيرانيون فيها نسخة تبين أن النسخة الحقيقية المعروضة للأمريكيين هي غير ذلك. أعتقد نحن أمام نفس اللعبة الآن في هذه المرحلة.
1: طيب، ويبدو أن الجانب المتشدد والأصولي الذي تذكره يا صالح له أيضا دور آخر في عملية الاقتصاد الإيراني وفي هيكلية هذا الاقتصاد. لدينا هذا التقرير أيضا عن دور أبناء المسؤولين في إيران، أصحاب النفوذ في طبعا المراكز القيادية في البلاد، وتحديد في مسألة اقتصاد الظل من أجل الالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية الذي يعني تخضع لها إيران منذ عقود. نتابع هذا التقرير ونعود أيضا للحديث مع صالح حميد عن هذه النقطة.
2: في الوقت الذي يحكم فيه الخناق على إيران بالعقوبات المالية، لم تختر طهران المواجهة المباشرة مع النظام المالي العالمي، بل التفت عليه من خلف الشاشات ومن داخل سلاسل الكتل الرقمية. تتشكل بنية مالية موازية تعرف بالعملات المشفرة، لكنها تتجاوز كونها أداة تقنية لتتحول إلى هندسة نفوذ اقتصادي عالمي. وفي هذا السياق تكشف تحقيقات أن منصة نوبيتكس، أكبر منصات العملات المشفرة في إيران، لم تعد مجرد شركة تقنية، بل أصبحت عقدة مركزية في شبكة مالية معقدة تستخدم من قبل أطراف اقتصادية ورسمية داخل البلاد، وتتصل في الوقت نفسه بأسواق خارجية عبر قنوات غير تقليدية ضمن منظومة أوسع تتجاوز الحدود الجغرافية التقليدية.
3: يسيطر أبناء عائلة نافذة تربطهم علاقات وثيقة بالمرشد الأعلى الجديد لإيران على أكبر بورصة للعملات المشفرة في البلاد،

0: محولين إياها من شركة ناشئة إلى قناة للاقتصاد العالمي تستخدمها كل من المؤسسات الحكومية المدرجة على القائمة السوداء والمواطنين العاديين.
1: استراتيجيا اعتمدت إيران على تحويل مواردها الداخلية خصوصا الطاقة المدعومة إلى أصول رقمية عبر عمليات تعدين واسعة، لتتحول الكهرباء إلى مصدر تمويل غير تقليدي يمكن تداوله عالميا. وفي قلب هذه المنظومة برزت العملات المستقرة مثل USDT كجسر رئيسي للتجارة والمدفوعات الخارجية، ما سمح بخلق اقتصاد موازن يعمل بسرعة خارج النظام المصرفي التقليدي، لكنه يظل مرتبطاً به بشكل غير مباشر.
0: منصة نوبيتكس تعد جسراً يربط إيران بأسواق العملات الرقمية العالمية وعقدة مركزية في نظام مالي موازن يستخدم لنقل الأموال بعيداً عن نطاق العقوبات الغربية.
1: ولضمان استمرار هذا النظام يتم استخدام طبقات معقدة من التمويه المالي عبر محافظ رقمية متعددة ووسطاء إقليميين، إلى جانب أدوات التمويل اللامركزي التي تصعب تتبع التدفقات. في المقابل تكثف الولايات المتحدة وشركات التحليل المالي الرقمي جهودها لتتبع هذه الشبكات وتجميد أصول مرتبطة بها، ما يجعل المشهد أقرب إلى مواجهة مستمرة بين نظام مالي تقليدي وآخر رقمي ناشئ يعيد تشكيل قواعد اللعبة الاقتصادية عالمياً.
2: كما تابعنا يعني نتابع نظام مالي صمم للالتفاف على العقوبات الغربية بشكل عام، لكن لدينا أشخاص محورية في النظام الإيراني في مسألة إدارة الاقتصاد تحديدا، مثلا محمد خرازي وعلي خرازي، وهما يديران شبكة تسمى شبكة نوبيتكس لمنصة العملات المشفرة، ويستخدمان أيضا اسم يدعى أقاميري. طبعا لدينا صور لشخصيات اعتبارية لأنه لا يوجد لهذين الشخصين صور حقيقية منشورة، لكن صالح من هما هؤلاء هذين الشخصين، ولماذا اسم أقاميري؟ يعني ما هو مفهوم هذا الاسم؟
3: طبعا هم من العائلات المعروفة سواء من ناحية الدينية، من ناحية مشاركتهم في النظام ودور الكبار منهم في الحوزة الدينية في قوم حتى في ما قبل الثورة، ومشاركتهم ودعمهم للثورة التي أنتجت نظام الجمهورية الإسلامية. هذين الاسمين هما من أبناء هذه العائلة التي لديها نفوذ سواء في البازار أسواق طهران خاصة وفي المؤسسة الدينية وأيضا في المؤسسة السياسية. العديد من أبناء المسؤولين الإيرانيين استخدموا الحقيقة للالتفاف على العقوبات خلال العقود، يعني نتحدث عن عقدين وثلاث تعرضت فيها إيران لعقوبات قاسية، فأنشأت شبكة من الشركات التي تلتف على العقوبات، والكثير منهم مثل هؤلاء عائلة خرازي قاموا بتغيير أسمائهم لعدم تمكن الأنظمة المالية والأجهزة الدولية كالإنتربول وغيرها من تعقبهم ورصدهم ومراقبتهم، لذلك اتخذوا اسم أغامير، وهو يعني مثل ما هناك العديد من العائلات تعرف بلقب رسمي ولقب معروف في المنطقة مثلا، هو من الألقاب الذي يطلق على هذه العائلة، لكن السبب الأساسي هو استخدامه في شبكة التمويل هذه
2: عن طريق
3: الالتفاف على العقوبات، عن طريق هؤلاء أبناء المسؤولين يذهبون إلى دول مثل دومينيكان وغيرها التي تمنح الجنسية والجواز السفر مقابل استثمارات مالية كبيرة، ولذلك يقومون بتغيير أسمائهم لكي يتحركون بهذه الجوازات ولا ينكشفوا للأجهزة الدولية.
2: طيب يعني يبدو أنه لدينا أيضا خريطة نفوذ لها جذور في إيران وفي هذه العائلة أيضا. صالح، لدينا كذلك شخصين هما محمد باقر خرازي ومحسن خرازي، طبعا والد وجد مؤسسي هذه المنصة، نتحدث هنا عن محسن خرازي ومحمد باقر خرازي، ما قصتهما أيضا صالح؟
3: هؤلاء أيضا من رجال الدين المعروفين في طهران، المقرب منهم هو كمال خرازي وزير الخارجية السابق الذي اغتيل في الحرب الأخيرة، وهؤلاء هم الأشخاص الذين

0: يدعمون من خلف الظل أبنائهم الذين يأسسون هذه الشركات، أي بمعنى يفتحون لهم الطريق عن المالي والإداري والقانوني في داخل إيران، وأيضا يمكنوهم من التحرك من خلال اتصالات واستخدام الاسم للنفوذ في لتسهيل أمورهم في أجهزة الدولة، وبالتالي تسيير هذه الشبكات التي تعمل في الظل.
1: طيب صالح، دوما كنا نستمع عن ازدواجية السلطة والمال في عدد من الدول، لكن في إيران نستمع ثلاثية جديدة، رجال الدين والسلطة وأيضا المال. لدينا عدد من المقربين من عائلة المرشد وهم يسيطرون على الاقتصاد الإيراني، وهذه السيطرة سيطرة كبيرة. مثلا آية الله ناصر مكارم شيرازي، هذا هو الرجل الذي يلقب في إيران بسلطان السكر. ما الذي نعرفه عن هذا الرجل وأيضا إمبراطوريته الاقتصادية في إيران؟
0: هناك العديد من أبناء وأقارب ناصر مكارم شيرازي كانوا متورطين في ما تسمى إمبراطورية السكر، أي أنهم يحتكرون الواردات التي تدر على هذه العائلة بالمليارات. الحقيقة نتحدث نحن عن 4-5 مليارات تقريبا من هذه الواردات. وأيضا يعني أريد فقط العودة إلى البعد التاريخي الذي أشرت إليه. في العادة رجال الحوزة كانوا لا يتدخلون لا في السياسة ولا في المال، من ناحية المالية يدعون للتقشف على نهج أهل البيت وهابة من هذه الشعارات، وفي السياسة أيضا كانوا لا يتدخلون، هذا لما قبل الجمهور الإسلامي. لكن في ظل النظام الجديد أصبح رجال الدين هم من الأعمى،
1: تتحدث منذ عام 79،
0: نعم 79 الآن أصبحوا أحد أهم أركان النظام المالي والسياسي أيضا في البلاد. ولذلك يمكن هؤلاء أبنائهم عن طريق نفوذهم لتكوين هذه الإمبراطورية، ونتحدث عن أسماء كثيرة ليس فقط.
1: وهذه الأسماء صالح، يعني بالربط، هل هناك صلة قرابة يعني بين هذه العائلات وبعضها البعض؟ لأن الكثير من التقارير تتحدث بأنه حتى عملية المصاهرة وما إلى ذلك تتم بين هذه العائلات وبعضها البعض.
0: صحيح، هذه نقطة مهمة. بالعودة إلى عائلة خرازي، هم أقارب عائلة خامنئي بالمناسبة. يعني تجد الكثير من أبناء المسؤولين من خلال المصاهرة هم في ضمن دائرة واحدة، يعني يتزوجون من بعض، ولا يستطيع أحد أن يدخل هذه الدوائر إلا من خلال إما المصاهرة أو الدخول في شراكات مالية وشبكة مصالح. نتحدث مثلا عن العديد، عن نذكر بابك زنجاني مثلا، كان يسمى بسلطان العقوبات لأنه تمكن من يعني كسب أموال طائلة تقدر بتقريبا 30 مليار دولار فقط من بيع النفط في السوق السوداء بان حكم أحمد نجاد، والعديد من
1: يعني شبكة نفوذ تدار بعناية.
0: يسمونهم بالسلاطين، لقبوهم بسلاطين، أي أنهم يمتلكون أمبراطوريات مالية ولكن ليس بالطرق المشروعة بل باستخدام نفوذهم سواء السياسي أو الديني واستغلال أجهزة الدولة لكسب هذه الثروة.
1: شكرا جزيلا صالح حميد على كل هذه التوضيحات. في الولايات المتحدة، وزير الخزانة سكوت بيسنت يقول إن واشنطن تقوم بخنق النظام الإيراني، وأضاف أن طهران باتت عاجزة الآن عن دفع رواتب المنتمين حتى لقواتها المسلحة.
2: We are suffocating the regime and they are not able to pay their soldiers. This is a real economic blockade and it is in all parts of government and we have upped the pressure on anyone trying to remit money into Iran to help the IRGC.
1: 21 يوما على الحصار البحري الأمريكي لمضيق هرمز، أقل من شهر، لكن الخسائر الاقتصادية للنظام الإيراني وصلت إلى أرقام حرجة للغاية. المضيق الذي تحول من ورقة لإيران إلى ورقة عليها، تحول إلى أداة ضغط استراتيجية وعبء اقتصادي يهدد استقرار النظام الداخلي، في ظل وصول خسائر عائدات النفط حتى الآن إلى قرابة 5 مليارات دولار بحسب مسؤولين في البنتاغون. الخناق الاقتصادي الذي سببه الحصار الأمريكي، بدأت طهران نفسها تتحدث عنه وبشكل علني بعد أن كانت تقلل من شأنه في السابق. مسؤول إيراني رفيع المستوى تحدث لوكالة بلومبرغ وأكد أن الحصار البحري الأمريكي على تجارة النفط الإيرانية في المضيق أدى لطرق

0: تراجع الصادرات بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، وأن مخازن النفط بدأت تمتلئ وبسرعة كبيرة، وأنهم باتوا مجبرين على خفض الإنتاج. جهود لاحتواء الموقف لكنها ليست كافية على ما يبدو. مسؤولون إيرانيون أقروا بأن جهودهم المستمرة لمواصلة تقليص ضخ النفط لن تجدي نفعا إلا لفترة محدودة، كما أن خفض إنتاج النفط الخام الإيراني خطوة ستؤثر على ما يصل إلى 30% من احتياطات إيران النفطية. خفض الإنتاج أيضا ينطوي على مخاطر كبيرة، فأماكن النفط تعتمد على ضغط مستقر، وإغلاق الآبار سيؤدي إلى إضرار طويلة الأمد. هذا أمر يراهن عليه البيت الأبيض أصلا. أمام إيران الآن بحسب مسؤولين مطلعين على سياسة الطاقة الإيرانية نافذة ضيقة لا تتجاوز شهرا واحدا بمستويات الإنتاج الحالية قبل أن تنفد لديها ساعة التخزين. توقعات أمريكية توافقت أيضا مع توقعات مماثلة لجي بي مورغان وكيبلر، لكن ماذا لو امتلأت مخازن النفط بالكامل؟ حينها لن يكون أمام الإيرانيين خيار سوى خفض الإنتاج بمقدار الكمية التي لم تعد قادرة على تصديرها، وبناء على الاستهلاك المحلي قبل الحرب والذي يصل إلى حوالي 2 مليون برميل يوميا، فهذا سيجعل الحقول تعمل بنصف طاقتها تقريبا. لكن إيران وبهدف التهرب من هذه المخاطر تلجأ إلى النقل البري إلى دول مثل تركيا وباكستان وأفغانستان وأوزباكستان، لكن تظل طاقة استيعابية ضئيلة تتراوح بين 250 ألف و 300 ألف برميل يوميا. من واشنطن نأخذ آخر المستجدات والمواقف. بيور غانم مراسل العربية انضم إلينا الآن. بيور أهلا بك مجددا على العربية، ويعني في آخر ردود الأفعال التي تظهر من الولايات المتحدة الأمريكية وحديث الرئيس ترامب عن رفضه، لكنه ربط هذه المسألة بعودته إلى واشنطن، هل هناك توقعات بأن يعني يتحدث الرئيس ترامب بغير الذي تحدث به قبل ساعات؟
1: الرئيس الأمريكي أكد أنه لا يقبل بالمقترحات الإيرانية، إنه الآن في فلوريدا وربما يتحدث إلى الصحفيين في طريق العودة إلى العاصمة الأمريكية، وهذا الأمر عادة يتحدث خلال الطيران من فلوريدا إلى واشنطن، يتحدث الرئيس الأمريكي إلى الصحفيين ويعطينا فكرة واضحة عن كيف تسير الأيام المقبلة والمفاوضات مع الإيرانيين، ولكن جملة واحدة من ترامب كانت كافية لنتأكد من أن الرئيس الأمريكي لا يقبل بالمقترح الإيراني.
0: طيب الآن ويتكوف يتحدث عن أنهم يقومون بإجراء محادثات مع الإيرانيين. بيير، ما الذي ينتظره الأمريكيون من الإيرانيين في الفترة المقبلة؟
1: كلام ويتكوف جاء قصير جدا، جملة واحدة تحدث فيها إلى CNN وهي أنهم يتحدثون إلى الإيرانيين، ولم يعطي أي تفاصيل أكثر من ذلك. الخطوط الدبلوماسية مفتوحة بين طهران وواشنطن، الإيرانيون يتحدثون بشكل خاص إلى الباكستانيين، والباكستانيون ينقلون الرسائل إلى الأمريكيين، وهذا ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية. الرئيس الأمريكي بحسب ما ننتظر عليه أن يوضح، ومن المنتظر أن يوضح، أنه لا يقبل بالطريقة التي تتعامل فيها طهران مع مطالبه. طهران تعلق وقت وشروط كثيرة على مضاعفات هذه الحرب، لكنها لا تتعاطى بأي جدية مع التهديد الإيراني الحقيقي الذي يريد الرئيس الأمريكي أن يتعاطى معه. لو نظرت إلى المعلومات المتوفرة عن الكلام الإيراني، يقول أنهم يريدون التحدث عن هرمز، يريدون التحدث عن مسألة العقوبات، ولكن هذه القضايا هي قضايا جانبية ولا تتعاطى مع الموضوع الأساسي، وهو التهديد النووي، التهديد الصاروخي، التدخل في شؤون الدول الجارة، رعاية الإرهاب حول العالم. هذه المواضيع لا تتحدث عنها إيران.
0: طيب يعني يريدون مناقشة نتائج الحرب وليس أسبابها في البداية. بيير، الآن يعود الحديث مجددا وبقوة في إسرائيل عن عودة مرتقبة للعمليات العسكرية في أي لحظة، هل هذه الرؤية أيضا موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هي نقطة ألمح إليها ترامب أيضا كذلك على ما يبدو.
1: وكلام ترامب ربما يكون كاف لإيضاح هذه الصورة، إنه يفاوض في ظل حصار اقتصادي وتهويل عسكري، ويستطيع الرئيس الأمريكي أن يتخذ القرار باستمرار الحصار الاقتصادي إن رأى أن الحصار

0: الانحسار الاقتصادي يدفع الإيرانيين للتجاوب مع مطالبه، ويستطيع أيضا أن يلجأ إلى الخيار العسكري عندما يقرر ذلك لو رأى أن الأمر مناسب، وسوف يوصله إلى النتيجة التي يريدها.
1: بيير غانم مراسل عربية من واشنطن، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات.

0: أيضا مصادر تفيد لموقع أكسيوس بأن المقترح الإيراني المعدل أمر بعيد للغاية عن الحد الأدنى الأمريكي، وأضافت المصادر بأن احتمالية حدوث اختراق في المفاوضات معدومة، وأن عودة العمليات العسكرية باتت أقرب في الوقت الراهن. مسؤولون إسرائيليون أكدوا أيضا بأن العودة إلى المواجهة مع إيران مسألة وقت لا أكثر، وشددوا على ضرورة شن هجوم آخر على إيران لإنهاء البرنامج النووي في حال لم تنجح المفاوضات في هذا الأمر. هذا بينما تنقل وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر القول أن تل أبيب تستعد لاستئناف القتال مع إيران، وتشير المصادر إلى أنه خلال آخر 24 ساعة قامت عشرات طائرات الشحن بتفريغ أسلحة وذخائر في مطار بن غوريون وعادت من جديد إلى الولايات المتحدة. المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي سيلقى مصير والده إذا سار على خطاه. هذا تحديدا ما قاله وزير الطاقة الإسرائيلية إلي كوهين، الذي حذر من أن من يريد تدمير إسرائيل يضع نفسه في خطر التصفية.
1: بالنسبة إلى مجتبى، إذا سار على خطى والده فسينتهي به الأمر مثل والده. لقد أثبتنا أن من يريد تدمير إسرائيل يضع نفسه في خطر التدمير. إسرائيل لم تكن أقوى من اليوم، وإيران لم تكن أضعف مما هي عليه اليوم.
0: من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. أستاذ مجدي، أهلا بك مجددا. يعني وأنت تتابع كل هذه التصريحات الإسرائيلية، هل ثمة تصديق في إسرائيل بأن الحرب أو العودة الحرب مسألة وقت لا أكثر، أم هي مجرد تصريحات لممارسة المزيد من الضغط السياسي والدبلوماسي؟
2: هذه التصريحات تأتي في إطار الضغط السياسي والدبلوماسي، وأيضا تأتي في سياق الانتخابات التمهيدية داخل الأحزاب الكبرى، خاصة حزب الليكود. لذلك يتسابق المسؤولون في إسرائيل على التصريحات النارية، إذا كان ضد إيران أو إذا كان ضد حزب الله أو ضد حماس في غزة. لذلك يعني علينا أن نأخذ هذه التصريحات أولا على محمل الجد، أن من يصرح هم أعضاء في الكابينيت الأمني المصغر، لكن هذا الكابينيت لم يجتمع اليوم، إنما تجتمع هناك لجنة برئاسة نتنياهو وزير الدفاع، قادة الأجهزة الأمنية الذين يعني يتشاورون فيما يمكن أن يحصل خلال الأيام القريبة. هناك الآن مفاوضات وهناك أزمة في هذه المفاوضات، لذلك في إسرائيل يعدون العدة بشكل واضح للاستعداد للعمل العسكري في حال صدور الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لمعاودة العمليات العسكرية على إيران. هذا هو الوضع، وهذا ما نقرأه في سياق المفاوضات الجارية بين إيران وبين إسرائيل وبين الولايات المتحدة. وإسرائيل سوف تلتزم بكل قرار يتخذه الرئيس الأمريكي، سواء كان بالعودة إلى الحرب أو استمرار الحصار وممارسة مزيد من الضغوط على إيران، التي على ما يبدو تنجح، لأن إيران كل فترة تغير وتقدم تنازلات أخرى للجانب الأمريكي.
0: طيب أستاذ مجدي، بالنظر لتصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي، يبدو أن هناك وجهة نظر في إسرائيل تتشكل بأن هذه لحظة ذهبية للقضاء على التهديد الإيراني تماما، تبقى لوجهة النظر الإسرائيلية. لكن السؤال، إذا استمر الأمريكيون في هذا المنوال ومسار التفاوض، هل من الممكن أن تذهب إسرائيل وحدها لمعارك مع الإيرانيين؟
2: حتى هذه اللحظة لا نرى ذلك. يعني إسرائيل تتحدث عن ذلك في الأحاديث المغلقة، يكون هناك تصريحات هنا وهناك، ولكن إسرائيل وحدها لن تقوم بعمليات عسكرية ما لم يكن هناك موافقة أمريكية لمثل هذا الأمر. حتى ولو لم تنجح المفاوضات وأقررت الولايات المتحدة ترك الحرب أو ترك

0: حالة لا حرب ولا سلم، يمكن عندها أن تقوم إسرائيل بضربات نوعية وليس بهجمات واسعة كما كان خلال الحرب الأخيرة، ما سموها هنا زئير الأسد أو الحرب الأخيرة على إيران. لذلك يعني الأمور كلها واردة، لكن في إسرائيل تقديرات تشير إلى أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية تسير بالاتجاه الصحيح مع كل هذه الأزمات التي يتحدثون عنها في الإعلام، إلا أن هناك تنازلات إيرانية، وهذا الأمر على ما يبدو ينجح بسبب الحصار الأمريكي على إيران. ويقول بعض المسؤولون في إسرائيل، بعض المسؤولين يقولون بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في الحصار حتى إذا بدأت المفاوضات بشكل جديد.
1: من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. مستمرون في العاشرة ولدينا بعد هذا الفاصل. أكثر من 2600 قتيل في لبنان منذ 2 مارس.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: أهلاً بكم من جديد. بينما يتحدث الإسرائيليون عن عودة وشيكة للحرب مع إيران، وزارة الدفاع في إسرائيل تعلن أن لجنة وزارية توافق على خطة لشراء سربين قتاليين لطائرات جديدة من طائرات F-35 و F-15. وزير الدفاع الإسرائيلي أكد بأن هذه الموافقة جزء من خطة درع إسرائيل التي تعمل على ضمان التفوق النوعي للجيش، بينما نتنياهو اعتبر بأن الصفقة الجديدة ستمكن إسرائيل من الوصول لأي مكان في إيران.
4: إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، ويجب أن نكون دائما أقوى بكثير من أعدائنا. لذلك أنا أؤيد مبدعين: التعاظم والإغراق. فيما يتعلق بالتعاظم، نحن نشتري سربين من الطائرات الحديثة F-35 و F-15. هذه الطائرات تعزز التفوق الجوي الإسرائيلي الساحق، وهو تفوق ثبت أيضا في عمليتي الأسد وزئير الأسد. طيارون قادرون على الوصول إلى أي مكان في أجواء إيران، وهم مستعدون للقيام بذلك إذا طلب منهم. لدينا طائرات هائلة ولدينا طيارون رائعون. أما فيما يتعلق بالاستقلالية، فقد وجهت بالاستثمار في قدرات الإنتاج الذاتي للذخائر.
3: إذن نتحدث عن أسراب جديدة من مقاتلات F-35 تنضم إلى القوات الجوية في إسرائيل. عبد الجليل المسعي سيشرح لنا أيضا المزيد حول هذه الطائرات، طائرة F-35 التي وافقت عليها اللجنة الوزارية اليوم. كم نتحدث من الطائرات؟
5: طبعا أسامة، نحن نتحدث عن إسرائيل التي أصلا قدمت طلبا ب50 مقاتلة F-35 أدير. طبعا سلمت غالبيتها القصوى، بقيت فقط مقاتلتان ستسلم قبل نهاية العام الجاري. لكن قبل استلام كل الكمية، إسرائيل الآن طالبت ب50 إضافية ستسلم على مراحل إلى غاية عام 2020.

0: 20-30، وبذلك ستمتلك إسرائيل في المتوسط 4 أسراب بالمعايير الإسرائيلية، 4 أسراب لتصبح ثالث مشغل لF-35 في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية طبعا، ثم اليابان التي من المتوقع أن تتسلم ببلوغ عام 2030 146 مقاتلة، ثم إسرائيل ستصبح لديها 100، وهي تتجاوز كل الدول الأوروبية حتى التي ساهمت في برنامج التطوير والتصنيع للمقاتلة.
1: وعلى ذكر الدول التي شاركت في هذا البرنامج، نتحدث عن برنامج F-35، طبعا نحن نركز على F-35 لأنه F-15 بالفعل موجودة لدى الكثير من الدول في العالم، لكن هذه هي الدول عبد الجليل التي شاركت في برامج تطوير مقاتلة F-35. طبيعة المشاركة الإسرائيلية في هذا التطوير، مشروع التطوير المقاتلة.
0: طبعا أسامة، هي الدول تقسم إلى 4 أقسام، الدول الرئيسية التي شاركت بشكل مباشر في التمويل، تمويل المشروع، وأيضا في التكنولوجيا. البداية الولايات المتحدة طبعا بلوكهيد مارتن، ثم لدينا الشركة البريطانية، الشركة البريطانية الرئيسية صحيح، وحتى بمحركات رولز رويس. رولز رويس هي التي تصنع أنظمة الإقلاع العمودي في الأف 35 بي، وهي أصلا طلبت كل المقاتلات أف 35 فقط مخصصة لحمل الطائرات الملكة إليزابيث، لأنها تريد مقاتلات تقلع إقلاع عمودية. هي شاركت بمبلغ كبير إضافة إلى التطوير. ثم لدينا في القسم الثاني إيطاليا وهولندا. إيطاليا شاركت بأكثر من $1 مليار في التطوير، وهي الآن تصنع أجزاء كبيرة من هذه المقاتلات، كما أنها تركب كل المقاتلات الموجهة لأوروبا في مصنع قريب من مدينة ميلانو. ثم لدينا هولندا ساهمت $800 مليون في هذا المشروع، وهي أيضا تصنع بعض الأجهزة الإلكترونية وأيضا الكوابل وحتى أنظمة فتح الأبواب. ثم لدينا في المرتبة الثالثة دول ساهمت مساهمة مادية أقل، ولكن ساهمت أيضا ببعض التكنولوجيا وبعض المعدات. ثم لدينا القسم الرابع الذي لم يشارك بأي كلفة تطويرية، لم يشارك بأي تكنولوجيا في بناء المقاتلة، لكنه من أكبر المشترين منه اليابان، تحدثنا عنها، وكوريا، وأيضا إسرائيل. بطبيعة الحال إسرائيل كانت مشاركة وأيضا في القسم الثالث هنا، لكن تم إقصائها طبعا بعد شراء S-400 الروسية.
1: صحيح، وطبعا كان يضاف إليهم تركيا لكن تم استبعادها ولم تدخل في برنامج التطوير منذ البدايات بسبب على ما يبدو خلافات سياسية. لكن هناك نقطة لافتة فيما يتعلق بمقاتلة F-35 الإسرائيلية تحديدا،
0: طبعا مختلفة
1: عبد الجليل. F-35 في إسرائيل تختلف عن أي نسخة في العالم، وربما حتى لها امتيازات ليست موجودة في أي دولة في العالم، هل تشرح لنا هذه النقطة؟
0: صحيح، هناك الكثير من الاختلافات حاولنا أن نلخصها، لكن يجب أن نذكر بأن النسخة الأمريكية أو F-35A هي النسخة الأمريكية والمعيارية التي يحصل عليها الجميع. صحيح. ثم لدينا النسخة الإسرائيلية هي F-35I، وهي أدير مثل ما تسمى أو العظيمة، وهي نسخة مخصصة فقط لإسرائيل. الفرق، إذا تحدثنا في البداية أنظمة التشويش الإلكتروني والأنظمة الحرب الإلكترونية، وأهم ما في مقاتلة جيل خامس، كل ما هو في المقاتلة المعيارية الأمريكية هي هذه الشركة، الشركة البريطانية في الأصل، وبنسختها أو بفرعها الأمريكي هي التي تصنع كل أجهزة الحرب الإلكترونية. في النسخة الإسرائيلية لا تعمل BAE، لا تعمل أصلا في هذا المجال، وشركة ألبيت سيستم الإسرائيلية هي ما تتكفل بهذا المعيار. هناك أيضا فيما يتعلق بأنظمة الصيانة وأنظمة، لأنه تعرف أن المقاتلة كل شهر يجب يتم إدخالها إلكترونيا، صيانة دورية في أمريكا. طبعا هذا مضمون فقط بأمريكا، أما بالنسبة للإسرائيليين هذا الأمر مفتوح لإجراء أي تعديلات، هي غير مضطرة لأن تشبك في نظام لوكهيد مارتن كل شهر ليتم تقديم التحديثات، لكن إسرائيل تقوم بهذا إن أرادت لوحدها. لدينا أيضا التكامل مع الأسلحة، النسخة الأمريكية والمعيارية تتكامل فقط مع أسلحة الناتو. في إسرائيل لدينا أسلحة الناتو مثل قنابل GBO التي نعرفها، وكل ما تصنعه شركة رافائيل الإسرائيلية، إضافة إلى ذلك الوقود. الوقود أيضا النسخة الإسرائيلية لديها خزانات وقود أكبر، لأنها أضافت خزانات وقود خارجية،
1: تعديلات
0: خارجية وشبحية، لا تفقدها الخاصية الشبحية. هذا أيضا إضافة إسرائيلية. أيضا التكامل، هنا تتكامل الأمريكية فقط مع أنظمة لينك 16 ومعايير الناتو، في إسرائيل مع أنظمة لوكهيد مارتن بالإضافة إلى رافائيل والبيت سيستم الإسرائيلية. هناك نقطة أخرى أيضا مهمة، حتى الخوذة، تخيل هي إسرائيل شاركت في تطوير الخوذة عبر شركة البيت سيستم، لكنها في بعض

0: الطريقة تختلف عن الخوذة المعيارية HMD وتقول بأن مقاتلتها لنختصر الموضوع هي أكثر ملائمة للبيئة وللتعامل مع الأنظمة الشرقية والتحديات أنظمة الدفاع مثل S-400 وأنظمة التشويش الإلكتروني. هي تقول بأنها منصة إلكترونية أقوى وأكثر تطورا حتى من النسخة الأمريكية.
1: يعني حتى نبسط المسألة ونجملها لغير المتخصص، إسرائيل ما يميز F-35I لديها بأنه هي تستطيع إدخال ما تريد من تغييرات، صحيح، وأيضا تركيب ما تريد من أجهزة مرتبطة بالرصد والأسلحة والاستطلاع وحتى الخوذة التي هي يعني تعتبر يعني درة التاج في هذه المقاتلة.
0: منصة مغلقة بالنسبة للجميع،
1: بالنسبة للجميع، لكن بالنسبة للإسرائيليين مختلف الأمر تماما. صحيح. طبعا كنا ذكرنا في البداية مقاتلات سرب، مقاتلات F-15 طبعا، صحيح، لكن ماذا عن سرب مقاتلات F-15 الجديد الذي تتحدث عنه إسرائيل أيضا وينضم إلى سلاح الجو؟
0: طبعا هي ستتحصل على F-15A الجديدة، وهي مختلفة تماما عن الـ70 التي كانت تمتلكها. هي توفر قدرات على حمل أسلحة أكثر، 14 طن من الأسلحة في مقاتلة، نحن نقترب من معايير القذيفات الاستراتيجية. إضافة إلى ذلك لدينا أنظمة إلكترونية وأنظمة حرب إلكترونية وأنظمة ملاحة متطورة مقارنة بF-15C والنسخ السابقة من F-15. طبعا هذا يعطيها إمكانيات لا تعطيها إياها F-15، بالرغم من أنها ليست شبحية، تعطيها قدرة على حمل أسلحة أكثر، وخاصة قنابل خارقة للتحصينات جديدة ثقيلة الوزن يمكن أن تحملها F-15 الجديدة. ثم الأبعد من هذا هو أن كلفة تشغيلية للF-15 هي أقل من الكلفة التشغيلية للF-35، وهذا ما يجعل سرب
1: هم لديهم بالفعل تقريبا قرابة 70 مقاتلة. ما الذي ستضيفه، يعني ما سيضيف هذا السرب؟
0: هم سيشترون ربما سرب واحد إضافي 25 مقاتلة فقط، ستسلم بعد سنوات طويلة، لن تسلم اليوم. لكن كما قلت هي أول شيء هما مقاتلة تدرب عليها المقاتلون، لن يكلفها مثل بناء بنية تحتية جديدة لمقاتلات جديدة، لكن مرة أخرى لديها قدرات على حمل أسلحة أكبر وقدرات إلكترونية أحدث، والأهم من هذا كله هي متكاملة بشكل كامل مع F-35. وإضافة إلى ذلك نفس القصة مجددا، منصة مفتوحة للوسائل، صحيح، الإسرائيلية
1: ومعرفة، يعني معرفة حتى على منظومات الدفاع الجوية التي تصنعها إسرائيل محليا، ليس، صحيح، فقط على المنظومات الأمريكية، القبة الحديدية ومقلاع، صحيح، داوود،
0: حتى الطيارين هم، صحيح، مجهزون حتى وإن كانت نسخة جديدة، ولكن الطيار لن يحتاج وقت طويل وتدريب من الصفر.
1: شكرا جزيلا عبد الجليل مسعى على كل هذه التوضيحات.
0: شكرا أسامة.
1: التصعيد الإسرائيلي في لبنان لا يتوقف. الجديد هذه المرة غارات إسرائيلية تستهدف عدد من المناطق بجنوب لبنان وتؤدي لمقتل 5 أشخاص. مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل، ما أسفر عن 3 قتلى، كما سقط قتيلين وجريحين بينهما طفلة في غارة أخرى على عرب صليم قضاء النبطية. فيما تمكن الجيش اللبناني برفقة الصليب الأحمر من انتشال جثمانين في منطقة المعلية عقب غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة أمس السبت في قضاء صور. الصحة اللبنانية تقول إن أكثر من 2600 شخص قتلوا في لبنان منذ 2 مارس الماضي.

أما الجيش الإسرائيلي فيؤكد بأن قواته دمرت في جنوب لبنان نفقاً تحت الأرض بطول 80 متراً تقريباً، وأنه يحتوي على عدة مساكن يستخدمها حزب الله.

من بيروت العميد متقاعد يعرب صخرة، الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. عميد يعرب، أهلا بك مجددا معنا في العاشرة. وأنت تنظر لهذه الاستهدافات التي تنفذها إسرائيل، هي في مناطق أعلن الجيش الإسرائيلي

0: لبناني، وأعلنت الحكومة اللبنانية أنها تسلمتها وأنها أماكن يعني تم تنقيحها وإخلاؤها من التهديدات الأمنية. الآن تتحدث إسرائيل، كيف يجب أن نقرأ هذه الاستهدافات الإسرائيلية ربطا بما ذكره الجانب اللبناني في السابق؟
1: مساء الخير،
0: أهلا بك.
1: إذا تابعنا الاستهدافات الإسرائيلية نلاحظ أنها الآن بدأت تطور عملياتها نحو شمال الليطاني في المنطقة الفاصلة ما بين القطاع الأوسط والقطاع الغربي شمالها، يعني منطقة النبطية وجوارها، وهذه من جنوب الزهراني شمال خط الليطاني، وهي التي تريد إسرائيل تعميق تواجدها في قرى، أكثر من ذلك كي تحافظ على أمن إصبع الجليد، هذا المباشر متاخم لنا. هذا هو الملاحظ اليوم في تطوير العمليات الجيش الإسرائيلي. هو حتى الآن بات مسيطرا على 68 قرية، كانت 55 أصبحت 68. والجنوب الليطاني بكامله هو 850 كيلومتر مربع. إسرائيل نستطيع القول أنها استولت أو احتلال مباشر ما بين 500 أو 600 كيلومتر مربع، يعني 60-65% من جنوب الليطاني احتلال مباشر، والمنطقة الباقية هي يعني الفاصلة ما بين وادي سلوقي وادي الحجير. هذه المناطق تحتل إسرائيل المرتفعات والنقاط الاستراتيجية الحيوية الحاكمة منها، تسيطر بالنار على المساحة المتبقية. نستطيع القول كذلك يعني أن جنوب الليطاني بأكمله تقريبا تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة وغير المباشرة، هي الآن تطور وتعمق تواجدها واستهدافاتها، والدليل كانت 55 قرية وبلدة ومدينة أصبحت الآن 68، وهي تستغل ظرفها، تصب كل تركيزها على منطقة جنوب الليطاني وتصعدها نحو.
0: طيب، إذا استمرت الأمور على هذا المنوال عميد يعرب، إلى أين تعتقد ستذهب الأمور؟ وهل ما يتم الحديث بشأنه من مفاوضات أو لقاءات ما بين عون ونتنياهو كافية وكفيلة بحلحلة هذه التطورات الميدانية على الأرض؟
1: الكابح لإسرائيل أن لا تمضي في أو لا تتمادى أكثر من ذلك هو القرار الأمريكي الترامبي إذا جاز التعبير بوقف عمليات الإسرائيلية في العمق اللبناني، يعني عدم استهداف بيروت والداخل اللبناني ومناطق أخرى، إبقاء تركيزها في المناطق التي سيطرت عليها في جنوب الليطاني، حيث أن لبنان الرسمي قد أعلن استعداده لبدء عملية التفاوض المباشر مع إسرائيل تجنبا للمآسي الحرب وتجنبا لحرب لم يقررها هو لبنان، بل هي حرب الآخرين على أرضه. وقد أصدر لبنان الرسمي قرارات مهمة، منها اعتبار أن حزب الله بات خارجا عن الشرعية وأنه محظوظ بجناحي الأمن والعسكري. هذه المبادرة تلقفتها الإدارة الأمريكية لأول مرة، وأصبح لبنان في الاهتمام المباشر والبالغ الأمريكي، لذلك طلبت من نتنياهو أن يعني نصف وقف إطلاق النار إذا جاز التعبير.
0: ننتظر ونرى إلى أين ستؤول الأمور، وهل سيحدث هذا الاجتماع المرتقب بين عون ونتنياهو كما يتحدث البعض في واشنطن. من بيروت عميد متقاعد يعرب صخر، شكرا جزيلا. المستشار الألماني فريدريش ميرتس قال إن الولايات المتحدة ركيزة أساسية في حلف الناتو رغم ما وصفه باختلاف وجهات النظر. ميرتس قلل في مقابلة مع شبكة ARD من شأن التوتر مع الرئيس ترامب، وأكد أنه لا علاقة لخلافه مع ترامب بقرار واشنطن بخفض القوات الأمريكية في ألمانيا، وأضاف بأنه لن يتخلى عن التعامل مع ترامب. المستشار الألماني أشار إلى أنه لا توجد فرصة الآن للحصول على صواريخ توماهوك من أمريكا، لأن الأخيرة لا تملك ما يكفي في الوقت الحالي.
2: علي أن أتقبل أن الرئيس الأمريكي يتبنى وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظرنا بشأن هذه القضايا، لكن هذا لا يغير من حقيقة أنني ما زلت مقتنعا بأن الأمريكيين شركاء مهمون لنا، بل هم أهم الشركاء في حلف شمال الأطلسي.
0: الطلاق بين أمريكا وأوروبا بدأ في اتخاذ مسار مختلف، الإجراءات تتسارع على الأرض. أول إجراءات الانفصال أعلنها ترامب عبر خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا. الأمر سيصل

0: إلى ما هو أبعد بكثير من خفض 5000 جندي أمريكي خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً. القرار الأمريكي لم يكن مفاجئاً بالنسبة لبرلين، بل كان متوقعاً بحسب ما يقول وزير الدفاع الألماني. طبعاً بعد سجال حاد بين المستشار الألماني فريدريش ميرتس وترامب على خلفية انتقاد ميرتس للاستراتيجية الأمريكية في الحرب ضد إيران، ووصفه للمفاوضات الأمريكية بأنها إذلال لواشنطن. قبل ذلك ترامب لوح باحتمالية انسحاب بلاده من حلف الناتو، وأيضا تقليص قوات أمريكية في دول أوروبية أخرى. لكن عن أي دول أوروبية نتحدث؟ وأين أصلا تتمركز القوات الأمريكية في أوروبا؟ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، الولايات المتحدة الأمريكية تقود الوجود العسكري الأجنبي في القارة الأوروبية من حيث العدد والانتشار الجغرافي مقارنة بأي دولة أخرى خارج القارة العجوز. القوات الأمريكية بالفعل تنتشر في أكثر من 12 دولة أوروبية، وتستضيف كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أكبر عدد من هذه القوات. في المرتبة الأولى تأتي ألمانيا التي تضم أكبر قاعدة أمريكية في أوروبا، قاعدة رامشتاين الجوية. يبلغ عدد الجنود الأمريكيين في هذه القاعدة حوالي 37,000 موزعون على 5 قواعد في البلاد. في المرتبة الثانية إيطاليا. طبعا عدد الجنود الأمريكيين في إيطاليا يبلغ 12,000 وتقريبا 662 عنصرا، يتمركزون في قواعد عدة مثل فيجنزا وأفيانو ونابولي وصقلية. بريطانيا تأتي في المرتبة الثالثة. عدد القوات الأمريكية في بريطانيا حوالي 10,156 عنصرا، لكن معظمهم من القوات الجوية الأمريكية. أما في إسبانيا التي تأتي في المرتبة الرابعة، تستضيف قواعد بحرية وجوية أمريكية قرب مضيق جبل طارق. يبلغ عدد الجنود الأمريكيين في إسبانيا حوالي 3,814 جندي. ننتقل من إسبانيا إلى بولندا التي تستضيف حوالي 369 جنديا أمريكيا بشكل دائم فقط، لكن هناك أيضا حوالي 10,000 جندي يقومون هناك بقوات دورية. انضم إلينا من مدينة بون الألمانية الباحث في المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات سيد جاسم محمد. أستاذ جاسم، أهلا بك معنا مجددا على العاشرة في العربية. وأنت تنظر لهذا القرار الأمريكي، كيف تعتقد برأيك سيكون الأثر على الأوروبيين وعلى ألمانيا في الفترة المقبلة؟
1: عندما نتحدث عن التداعيات في مجالات الأمن بدون شك سحب هذه القوات 5000، بعض الخبراء في مجال الدفاع يقولون ربما لا يؤثر كثيرا، لكن نجد أن الأمر لا يتحدد في 5000، هنالك أيضا صفقات أسلحة متعلقة أيضا في العلاقات ما بين ضفتي الأطلسي ما بين ألمانيا والولايات المتحدة وكذلك مع أوروبا. ما عدا ذلك هنالك أيضا رمزية في هذا القرار، فأجد أنه سيكون هنالك فراغ استراتيجي، وهذا الفراغ الاستراتيجي يدفع دول أوروبا إلى أن تتحمل مسؤولية أمنها. دول أوروبا استقبلت وألبانيا استقبلت القرار بدون تصعيد، وكان هو متوقع مثل ما جاء بالتقرير، ولذلك أجد أنه دول أوروبا وألبانيا سوف تقوم بتصعيد انفاقاتها أو انفاقها العسكري في مجالات الدفاع.
0: طيب، هل تعتقد بأن الأمور تذهب إلى مزيد من التصعيد سيد جاسم؟ وهل لدى الأوروبيين خيارات للرد على هذه التصرفات الأمريكية؟ هل ممكن مثلا يلجؤون إلى فكرة تقييد وصول الأمريكيين إلى القواعد الأوروبية أو شيء من هذا القبيل؟
1: لا أعتقد ذلك، كون أنه هم بحاجة إلى التعاون الأمني مع الولايات المتحدة. هنالك تجربة سابقة ما بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، برغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، دول أوروبا بقت على تواصل وتعاون مع بريطانيا. والآن عندما يكون هنالك شرخ في العلاقات مع الولايات المتحدة، تبقى دول أوروبا وألبانيا تحتاج إلى الحضور الأمريكي، فإذا أجد هنالك استمرار في التعاون الأمني والعسكري.
0: وهنا يظهر سؤال أستاذ جاسم، إذا كان الأوروبيون بحاجة إلى كل هذا الدعم الأمريكي، لماذا صعدوا على الأقل سياسيا وإعلاميا مثل ألمانيا مثلا على سبيل المثال؟ لماذا صعدت ضد الرئيس ترامب وهم يعلمون جيدا بأنه هذا سيكون

0: يأتي عليهم بإجراءات سيئة؟
1: ربما كانت حسابات خاطئة من قبل ميرس تحديدا، كون أنه الموضوع ذهب أبعد من التسلح وأبعد من العلاقات في مجالات الأمن والدفاع، بقدر ما يعني فهمت برلين بأنه هو تمادي من قبل ترامب ضد أوروبا وكذلك ألمانيا، ربما يمس شخصية أو ثقافة الأوروبيين وكذلك ألمانيا. أعتقد أنه هو هذا النهج الذي ذهبت له دول أوروبا وخاصة ألمانيا.
0: شكرا جزيلا السيد جاسم محمد، الباحث في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، على كل هذه التوضيحات. إذن مشاهدينا، كانت هذه أبرز ملفات العاشرة لهذا اليوم، لكن بكل تأكيد نبقي الأعين مفتوحة على كل التطورات السياسية والتداعيات أيضا الميدانية للحرب بين أمريكا وإيران، وإلى أين ستذهب المفاوضات في المرحلة المقبلة. بعد قليل يلقاكم زميلنا في الأحمر في عودة جديدة لخارج الصندوق أيضا بعد عودة العاشرة والعالم الليلة. في أمان الله.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: هذه إشارة تتوقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نكتشف تبهر وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة.
8: أخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
9: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية.
8: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
10: في الدورات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
8: من السياسة الى الاقتصاد،
11: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب
8: إلى الرياضة.
12: تلقى الجولة الثانية وتأتي

0: بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
2: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. إيران تعرض خفض التخصيب إلى 3.5% والتخلي تدريجيا عن اليورانيوم عالي التخصيب، وتقترح إجراء مفاوضات على 3 مراحل وفق جدول زمني يمتد لشهر واحد، وتوافق على فتح مضيق هرمز لكن بشكل تدريجي مقابل رفع الحصار البحري على موانئها. والرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران في الوقت الحالي عالقة. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن طهران عاجزة عن دفع رواتب عناصر قواتها المسلحة. ومسؤول من البيت الأبيض يؤكد أن الإيرانيين على حافة كارثة حقيقية بسبب الحصار البحري. الجيش الإسرائيلي يحصل على مقاتلات أمريكية جديدة، ومسؤولون يقولون إن العودة إلى المواجهة مع إيران مسألة وقت. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع مجموع القتلى إلى أكثر من 2600 شخص منذ 2 مارس. القادسية يتفوق على النصر 3 أهداف لهدف، والأهلي يفوز على الأخدود برباعية نظيفة. التعاون يقسو على الشباب 5 أهداف لهدف في الجولة 31 من دوري روشن. الفيصلي يتغلب على الرمثة ويؤجل حسم الدوري الأردني للجولة الأخيرة أمام الحسين إرفد. أخيراً المدير الفني لفريق ليفربول ينتقد التحكيم بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم. المزيد بعد قليل في برنامج مان تو مان مع سالم وأحمد.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
0: في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير، وأفكار المدربين، ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
2: تحليل.
3: يعني أنت تتكلم فنياً.
4: إذا القادسية المفروض الأول.
5: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
6: وش أسوي أنا اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين.
7: الهلال ما شاء الله تبارك الله حشيك.
8: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
9: العربية FM يوتيوب، العربية FM منصتي إكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس

0: عند الثالثة مساء على العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر واكثر. العربية اف ام.
1: هل اصبح

0: أحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب، وعبر البث الحي على حساب العربية FM في منصة إكس. برنامجكم مان تو مان، معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. أحمد، بعد غياب 75 يوم،
1: اهلا سالم، اهلا بكل من يستمع الينا عبر العربيه اف ام في برنامج مان تو مان. مثل ما ذكر سالم، 75 يوم من التوقف لبرنامج مان تو مان، نعود اليكم مع ايام الحسم في كل الدوريات، سواء هنا في المملكه العربيه السعوديه في واحد من اقوى الدوريات في تاريخ الكره السعوديه، يجتمع او الاجماع من الكل على ان هذا الدوري مثير، وستستمر الاثاره ربما حتى اخر دقيقه من هذا الموسم. ايضا في الدوريات الاوروبيه الحسم ربما يطول، في الدوري الانجليزي الادوار نصف النهائي من دوري ابطال اوروبا هذا الاسبوع، العديد من الاحداث. لذلك جاء مان تو مان الان بعد نهايه الاحداث التي كانت في المنطقه في الشرق الاوسط، والتغطيه المفتوحه التي كانت عبر اذاعه العربيه اف ام وشبكه العربيه بشكل عام لهذه الاحداث. اليوم سالم، مع هذه العوده جوله مثيره جدا، ربما تغير بصره الدوري ما حدث اليوم.
0: نتائج غير متوقعه من فوز القادسيه قبل دقائق من الان، وفوز التعاون الكبير على الشباب بالخمسه، وايضا الاهلي يعني فاز بالاربعه على الاخدود، يعني وحكم عليه في مناطق الهبوط، وحتم على نادي الاخدود بعد استقطابه المدرب فتح الجبال. ولكن كل الاثاره كانت في ملعب الدمام في استاد الامير محمد بن فهد. القادسيه مع برايندر روجرز حسيت فيها روح ليفربول ايام هذا المدرب المغامر الجريء، كيف استطاع أن ينتصر على النصر بالنتيجة والأداء.
1: فعلا القادسية اليوم ظهر منذ الدقيقة الأولى أفضل من النصر حتى الدقيقة الأخيرة، كل أرجاء المباراة القادسية كان أفضل. لذلك القادسية اليوم هو من صنع الحدث، و سيساعد الهلال في تقليص الفارق سواء في المباراة المؤجلة أو حتى في الديربي المنتظر. الحديث أكثر لابد أن نرحب بضيوفنا ومعنا في الاستوديو هنا صانع المحتوى الرياضي أسامة تميمي. مساء الخير أسامة.
2: مرحبا، حياك الله أخوي أحمد، سعيد بالظهور معك في الظهور مع أخوي سالم، وبإذن الله نقدم حلقة تليق بإثارة الدوري السعودي، واللي زي ما شفناه اليوم في مباراة النصر والقادسية.
1: صحيح، بإذن الله تعالى.
0: ومن ينبع البحر نرحب بالمحلل الفني محمد البريكي. مساء الخير محمد.
3: مساء النور أخوي سالم، ومساء النور أخوي أحمد والأخ العزيز أسامة، وسعيدين جدا بالعودة، وعودة حميدة، وإن شاء الله نقدم شيء يليق بإذن الله بالجولات الجميلة اللي جالسين نشوفها حاليا.
0: جولات جميلة لمانشستر يونايتد ولا لكل الفرق؟
3: أنا مبسوط اليوم، أنا جدا مبسوط اليوم بعد فوز مانشستر.
1: محمد قول مبسوط بس، لأنه يخافون يقولون أنه أنت بعدين مبسوط جدا، يفكروك أنه أنت هلالي بعدين.
3: لا أنا معروف من زمان أني رجل مانشستراوي أبا عن جد زي ما يقولوا.
1: لا أنا أقول عشان ما يفكر بعدين كلمة جدا أنه تربطها مع الدوري السعودي.
3: لكن لا عموما يعني بعيدا عن ذلك،

0: بكل امانه احنا جالسين نعيش جولات رائعه جدا في الدوري السعودي. اعتقد انه هذا الموسم الحالي بعيدا عن انه الفريقين تقريبا الهلال والنصر هم اللي في المنافسه حاليا او بقوا في المنافسه حاليا، لكن تحيه كبيره للاهلي، تحيه كبيره للقادسيه، حتى الجولات الاخيره كان ممكن او بامكانهم كان يحققوا شيء في الدوري، واعتقد جالسين نشوف نسخه رائعه من الدوري بكل امانه.
1: صحيح، لذلك نبدا حديثنا اليوم في هذه المباراه القمه اللي كانت اليوم، مباراه القادسيه والنصر. القادسية فاز بثلاثة أهداف لهدف منذ البداية، مثل ما ذكرنا القادسية كان أخطر الأهداف المباراة، جاءت محمد أبو شامات، مصعب جوير وكونيونيس للقادسية، هدف النصر جاء عن طريق جواو فيليكس. إذن سالم، أسامة، محمد، اليوم نشوف أنه الدوري ولع من الآخر، يعني هذه المباراة خلت الدوري شعلل وكأنه بداية جديدة للدوري. أبدأ مع أسامة.
2: اليوم القادسية فتح طريق أو رجع الهلال وروح الهلالية وخلى إثارة دوري بعد دوري.
1: صحيح.
2: اليوم اللي سواه القادسية أعتقد أنه بيخلي هذه النسخة أقوى نسخة في تاريخ الدوري السعودي بوجهة نظري. اليوم لما تشوف ترتيب الدوري 10 أندية تنتظر مصيرها، أما كبطل دوري أو تحجز مقعدها في النخبة أو في دوري أبطال آسيا 2 أو كذلك في النجاة من الهبوط. فاللي سواه القادسية اليوم غير خريطة الدوري. اليوم القادسية ممكن يكون سبب في تحول مسار الدوري إلى نادي الهلال.
3: القادسية قد يكون سبب بصراحة، ولكن نقطة التحول في القادسية بعد تعاقده مع برايندن روجرز. أنا ودي أسأل محمد وبرايندن روجرز، إيش الشيء اللي سواه في القادسية خلى القادسية بهكذا شكل، بهكذا قوة، بهكذا هجوم وشراسة؟ شفنا كيف قلب النتيجة مع الأهلي، وكيف اليوم استطاع أن يفوز بثلاثة على النصر. وخاب ظني ما شفت في الدوري الديربي كم انتهت هي النصر والهلال الأول، كانت 3-1 ولا
0: 3-1 اعتقد، لكن بعد
3: الطرد بكون يعني نتيجه غير مسبوقه، لكن نتيجه مسبوقه مع برايندن روجرز.
0: انا بكل امانه قبل ما نتكلم عن روجرز انا ممكن اتكلم عن اداره القادسيه في اختيارها الموفق لروجرز. عاده في الادارات ممكن تتوجه لمدرب نعم كبير، لكنه عكس التوجهات السابقه للفريق او عكس التوجهات أو طريقة لعب اللاعبين الموجودين حاليا. يعني ممكن نضرب مثال إنزاغي مع الهلال، بعيد كل البعد عن العقلية أو الأسلوب اللي كان يعتمد عليه الهلال باللاعبين الموجودين حاليا. لكن اختيار إدارة القادسية لروجرز كان جدا رائع. الرجل كمل على الشغل السابق لميتشل وأضاف له إضافات كبيرة من ناحية التوظيف الممتاز لنانديز بالتحديد. شفنا كينونيز بشكل أكبر، ولاحظنا حتى ما غير كثير على مستوى الرسم التكتيكي، استمر تقريبا بنفس الرسم التكتيكي لميتشل، لكن جودة في الضغط. شفنا اليوم كيف حتى ضغطه ضد النصر كان تقريبا خنق النصر في الشوط الأول بالتحديد. ممكن شفنا لقطة تقريبا بعد الهدف لما توجه أنجلو لخيسوس وتكلم مع خيسوس أنه أنت تنزل وتحاول تلعب كظهير ايسر حتى يكون الفريق قادر على الصعود للامام بسبب ضغط القادسيه. من الجوانب اللي حسنها روجرز بكل تاكيد هي الضغط. اعتقد انه استمرار ظهور محمد ابو الشمات واستمرار ظهور الجوير وجهاد ايضا كان جدا رائع له. مدرب كل امانه ممتاز من هذه الناحيه، من ناحيه تطوير اللاعبين الشباب. اوجه التحيه الاولى بالتاكيد لاداره القادسيه على الاختيار، وبكل تاكيد روجرز مدرب غني عن التعريف.
1: نعم، هذا بالنسبه لنجاح القادسيه. لكن اليوم بين قوسين نقدر نقول فشل النصر اليوم أسامة، يعني لماذا يخسر النصر مباراة مثل هذه؟ مباراة تعتبر نهائي، واحدة من المباريات اللي قال عنها جيسوس قبل المباراة، احنا الآن أمامنا 5 نهائيات من كل الجولة قبل الماضية، بعدين قال أمامنا 4 نهائيات، اليوم في واحدة من أهم المباريات الدوري يخسر. ليش خسر النصر اليوم؟
2: للأمانة أخوي أحمد أنا كنت متوقع فوز النصر، خصوصا أن القادسية تقريبا شبه ضمن مقعدة في النخبة والنصر يطلب الدوري. لكن ممكن اليوم غياب ساديو ماني كان له أثر كبير على تعثر النصر. ساديو ماني تأثيره في خط الهجوم للنصر كبير، حتى مو سالفة أن خط هجوم والتهديف، ساديو ماني في كل مكان تشوفه الملعب. لو نستشهد كذلك بغيابه في كأس أمم أفريقيا لما غاب ساديو ماني، النصر لعب في الدوري تقريبا 7 مباريات، خسر أو تعثر في 5 منها وفاز في 2 فقط. حتى المباراتين كانت صعبة جدا، واحدة ضد الشباب 3-2، وعلى ما أعتقد واحدة ضد ضمك كانت 2-1. فأنا أعتقد أن أو سبب خسارة النصر اليوم ممكن غياب ساديو ماني أثر، بالإضافة أن روجرز ترى مدرب صعب. روجرز اليوم مع

0: قادسية لعب 23 مباراة، خسر في مباراة واحدة فقط كانت ضد الاتفاق وكان متعرض لطردين. فاللي سبب خسارة النصر ممكن تكون أو من أهم أسبابها غياب ساديو ماني، بالإضافة أنه واجه خصم صعب جدا ومن أصعب الخصوم بوجهة نظري وفي أرضه بعد.
1: لكن يعني ما نقدر نقول بس ساديو ماني، ولا إيش رأيك سالم أنت؟ يعني مثلا ساديو ماني هو السبب الوحيد اللي يعني يمكن سبب أساسي. أتفق معك أسامة جدا، يعني كنا نتناقش قبل الهواء قديش أنه ما في فرص اصلا للنصر. انا الغريب في المباراه انا ما اتذكر انه قلت والله في فرصه ضاعت او الحكم مثلا غلط في لقطه
2: حقت كريستيانو اللي في العارضه، هي كانت
1: يعني مثلا لقطه لقطتين بس يعني. ما تحس انه النصر الفريق اللي يفوز باللقب يكون عنده شراهه اكثر، اندفاع اكثر؟
0: شوف انا هذه اول مباراه اشوف لاعبين النصر خصوصا في الفتره الاخيره اللي النصر فرق فيها عن الهلال، اللي ما يلعبون بالروح اللي تطلب الدوري. يعني المباراة الماضية كنت أقول هذه مستحيل النصر يخسر الدوري.
1: صح، مباراة الأهلي صحيح.
0: مباراة الأهلي مستحيل، لأن تشوف بعد كل هجمة لاعبين النصر يطلعون بحماس، يطلعون أن لازم نسجل الحين، لازم نتقدم، لازم حنا أبطال الدوري. لكن اليوم ضد القادسية سجل هدف الأول القادسية، النصر بدون ردة فعل. صحيح جاب الهدف لكن ممكن تكون بهفوة دفاعية تسبب فيها دفاع القادسية وسجل النصر منها الهدف، سجل الهدف الثاني بدون ردة فعل، سجل الهدف الثالث.
1: صحيح.
0: فاليوم النصر يحسسك انه ما ينافس على الدوري.
1: وفعلا انا اتفق مع هذه العبارة تماما. اليوم ما كان النصر اللي هو يدور على اللقب منذ بداية الموسم،
0: حتى رونالدو ما شفته يعني بالعادة من
1: ردات
0: اول
1: فعل.
0: ردات فعل. صح. يحمس اللاعبين، تحس انه معنا يعني قادرين نحقق الدوري حتى لو ما فزنا اليوم على القادسية.
1: ممكن ممكن.
2: وانا ودي اسال محمد، تتفق مع الشباب انه النصر اليوم ما كان عند الرغبة الحقيقية داخل الملعب بالانتصار والفوز، ام القادسية كان اقوى في هذه المباراة واقوى فنيا، اقوى عناصريا حتى في مان تو مان؟
3: انا ممكن نغفل شوي الجانب الذهني المهم. بكل امانه مباراة الاهلي اعتقد انها كانت مفصليه للاعبين النصر، بعيده عن الدوري ايضا لرد الفعل اللي صار سواء من ديميرال او من لاعبي الاهلي. فاعتقد انه كان التركيز واضح جدا، الجهد البدني كان كبير في مباراة الاهلي، باعتقاد انه الجهد واضح في مباراة الاهلي واضح اليوم في مباراة القادسيه. بدنيا واضح جدا الفريق متاثر.
1: صح.
3: اصابه ماني، حتى الكلام كان قبل المباراه عن سيميكان واللي اعتقد انه واضح جدا الاصابه تاثيرها عليه. حتى شفنا لو تكلمنا عن كريستيانو رونالدو شفنا حتى في كذا لقطه ما هو قادر حتى يتحرك يعني.
1: صح.
3: اعتقد انه الجانب البدني لابد انه ما نهمله. وبكل امانه يعني انا ممكن قبل كذا كتبت في تويتر انه صعب جدا انك تتخيل النصر يطلع من مباراه الثلاث هذه فايز بكل النقاط، واعتقد انه خيسوس عارف الشيء هذا. ولو رجعنا لمباراه الاهلي بالتحديد ترى خيسوس تقريبا كان يلعب على على التعادل، او بمعنى صح انه ما يخسر او مستقبل هدف، فجاء الهدف من كره ركنيه. مباراه اليوم واضح جدا التاثير البدني للاعبين، ما ابغى اقول انه عدم شغف او عدم رغبه بالتحقيق الفوز، لكن تاثير الجانب البدني على الجانب الذهني ترى جدا كبير. يعني صعب انك حتى لو عقلك يقول لك انك تبي تفوز تبي تحقق شيء، لكن الجسد
1: صحيح.
3: بالضبط، الجسد احيانا ما يكون على قدر الرغبه اللي انت فيها حاليا. اعتقد انه سلسله المباريات اللي ممكن شفناها في الدور الاول، الاهلي ثم القادسيه ثم الهلال، الخسائر المتتاليه هذه باعتقاد انها ممكن تتكرر هذا الدور، لكن بعقلية جيسوس اللي أعتقد أنه فاهم الشيء هذا، ما أعتقد أنه راح يكون التأثير الذهني كبير.
1: يعديها بسرعة يعني.
2: كيف التأثير؟
3: أختلف
2: معك محمد، التأثير بيكون كبير خصوصا أنه مباراة مهمة يعني بعد أقل من 10 أيام في ديربي أمام الهلال، فالتأثير بيكون أقوى. يعني سلسلة الخسائر اللي كانت ترافق جيسوس مع النصر كانت بداية بتعادل مع الاتفاق والقادسية والأهلي وعادة من أمام الشباب، لكن الآن فترة حسم، جيسوس أيضا يعاني لاعبوه من الإجهاد البدني، غياب ماني كمان أثر. فأحس
1: إن فكرتك انه ممكن تستمر هذه السقطه مثل ما كانت في الدور،
2: صعب على جيسوس ان يعود يعني في الفتره الحاليه يعني.
1: انا ما اتفق مع محمد انه جيسوس قادر يعني ذهنيا يرجع اللاعبين للدوري، لانه في باقي ثلاث مباريات ثلاث نهائيات
0: قادر يرجعهم.
3: ممكن بالصراحة. الفارق عفوا ممكن الفارق عن الدور الاول ترى انه جيسوس واضح انه محضر الموضوع هذا بالتحديد. انا اشياء يعني ارجع لمباراه الاهلي بالتحديد، لانه لو رجعنا لمباراه الاهلي من اول على اخرها راح تلاحظ انه النصر ما عنده الرغبه الكبيره انه يصعد خطوطه

0: للهجوم ويترك المساحات في دفاعه، وبالتالي كان هدفه الرئيسي هو التعادل على الأقل، ويحاول من هنا أو من هنا يسجل هدف، وجاء الهدف عن طريق الهدفين تقريبا عن طريق كرات ركنية يعني. صحيح. فأعتقد أنه الفارق بين الدور الأول والدور الحالي أنه جيسوس محضر اللاعبين لهذا باعتقادي يعني، محضر اللاعبين اللي إحنا ممكن نفقد نقاط لكن لا نزال في الملعب ولا نزال أو لا يزال الدوري في أيدينا.
1: أسامة أنت أول شيء إيش رأيك في موضوع جيسوس هذا، وبعدين يعني نقطة ثانية تقدر تستطرد فيها الآن الدوري يعني المفترق الأخير مثل ما يقولوا، الآن النصر 79 نقطة من 31 مباراة، الهلال 74 نقطة من 30 مباراة، عنده مباراة مؤجلة أمام الخليج المباراة القادمة، لو فاز حيصير 77 على بعد نقطتين بس من من النصر، وفي ديربي جاي، فكيف يتعامل جيسوس مع هذا الأزمة اللي صايرة في نهاية الدوري؟
2: لا ننسى بعد إنه قبل ديربي الهلال في ديربي الشباب، النصر بيلعب ضد الشباب. صحيح
1: مباراة صعبة جدا،
2: صحيح إن الشباب صعبة. اليوم خسر بالخمسة، لكن لا ننسى إنه ديربي، لا ننسى إن لاعبين الشباب يبون يظهرون إن عندنا شيء إحنا قادرين نغير
1: من أول الدوري، هم يبون يظهروا هذا الشيء بس ما ظهر
2: ممكن يظهر
1: تخيل يظهر في نهاية الموسم في مباراة مثل هذه.
2: فزي ما قال أخوي أحمد إن كذلك العامل البدني ترى مؤثر جدا، وخصوصا إنك تلعب مباراة ديربي بعد ديربي، فجيسوس قادر يطلعهم، لكن المباريات القادمة قد تكون مفترق يعني، أو مباراة الشباب قد تكون يعني نقطة تحول كبيرة قبل الديربي. الهلال ممكن أنه يدخل الديربي وهو متصدر الدوري، ولا ننسى المستويات بعد اللي يمر فيها الهلال.
1: تتوقع يعني مثلا لو يتعثر النصر أمام الشباب، يعني أتوقع أنت وسالم متفقين
2: طبعا
1: أنه التأثير مباراة هاي القادسية مو بس انتهى اليوم، لا يستمر ممكن مباراة الشباب
2: مستمر وفوز. وأنا أعتقد أن الهلال ما راح يفرط بنقاط الخليج، وبيدخل الديربي بنفس الفارق. فمهما صار يعني، سواء تعثر النصر أمام الشباب أو الهلال فاز أمام الخليج، الديربي بين الهلال والنصر بيكون نهائي.
1: صحيح. بغض النظر عن أي نتيجة قبله شو ما كانت، سواء مباراة الخليج أو مباراة الشباب،
2: بشرط أن الهلال ما يتعثر لأن فارق نقطتين،
1: حتى لو يعني لأنه لسه في بعدها مباراتين، يعني بعد الديربي في مباراتين. صحيح. فلذلك الأمر يمتد إلى ما بعده.
3: الحلقة القادمة نجيب على حاسبة ونكلم زيادة.
1: لازم والله لازم.
2: أنا وأحمد معنا على حاسبة
1: كنا نحسب قبل هذا، لأنه حتى الحسابات مو بس على على اللقب، يعني كنا نحسب حتى للاتحاد
2: للنخبة.
1: إذا نسأل محمد يعني على موضوع إنه الاتحاد الآن يعني ممكن الآن هو سادس، كيف ممكن يصير خامس؟ لأنه أنت عارف أول ثاني ثالث يروحوا نخبة مباشرة، رابع خامس يروحوا ملحق نخبة، فكيف ممكن الاتحاد يفكر بهذا الشيء؟ التعاون كيف ممكن يحافظ على مركز الخامس؟ حتى الاتفاق ممكن يدخل إلى المركز السادس عشان لو فاز الهلال في كأس الملك. بصراحة حسابات كثيرة يعني للبطولات الآسيوية،
2: 10 أندية مشغولة في
1: كل واحد الآسيوية
2: لحد الهبوط. فأنا أقولك هذا الدوري الأكثر إثارة. تفضل.
0: أعتقد أنه قرار الاتحاد الآسيوي بالزيادة أعطى روح جديدة للدوري بكل أمانة، وخلينا نقول المتوسط وسط الترتيب، أعتقد أنه خلق روح كبيرة للدوري والمفترض تستمر السنوات القادمة. الاتحاد من وجهة نظري بعد ما كان تقريبا راح عليه كل شيء في الموسم، حاليا لا زال يمتلك أمل أنه يروح للآسيوية، فأعتقد أنه هذا أمر جدا مهم للدوري. وأعتقد أنه حتى مدرب المنتخب السعودي وخليج سابقا دونيس تكلم عن هذا الموضوع، يعني تكلم انه في جاب كبير بين في فرق المتوسطة وفرق الوسط الدوري، ما تلعب حرفيا على شيء، فبالتالي طبيعي ان تكون مستويات بهذه الطريقة. لكن قرار الاتحاد الآسيوي اعتقد انه خلق روح كبيرة للدوري، وراح نستمتع في قادم الجولات.
3: فعلا بنستمتع في قادم الجولات. احنا تحدثنا عن الاتحاد ولكن لم نتحدث عن التعاون اللي يعني عزز حظوظه في المركز الخامس وفاز على الشباب بخمسة. أسامة، فاز التعاون بخمسة 52 نقطة. التعاون كشر عن انيابه في المنعطف الأخير.
2: التعاون ما هو شيء جديد انه يلعب بهذه الروح، انه يلعب قد مباريات كبيرة في المباريات الكبيرة. انا اعتقد التعاون باقي له 3 مباريات، ضد الاهلي وضد الحزم وضد الرياض. لو يتجاوز هذه 3 مباريات ب9 نقاط، اعتقد انه بيكسب الخطوة على نادي الاتحاد اللي باقي لها على ما اعتقد كذلك مواجهات صعبة نادي الاتحاد. وباقي له الاتحاد 5 جولات بعكس اللي هو نادي التعاون باقي له 3 جولات. لكن
1: الاتحاد باقي له مباراة بكرة مع الخلود، ضمك، الاتفاق، الشباب، القادسية، مباراة ما هي سهلة. يعني تتكلم ضمك اللي هو عقدة للاتحاد في السنوات الأخيرة،
2: والاتفاق
1: واتفاق شباب قادسية،
2: ولا ننسى ان ضمك منافس على الهبوط في المراكز ما قبل الأخيرة،
1: والشباب عفوا والاتحاد في موسم يعني ما ودي اقول بس موسم للنسيان. تسأل اي اتحاد يقول لك انا ما ابغى الموسم هذا ينعاد ابدا.
2: فرغم أفضلية الاتحاد بمباراتين ولو يفوز

0: انه يصير المركز الخامس. انا الصعبة. اعتقد نادي التعاون اقرب للنخبه.
1: انا ودي اقول نقطه بصراحه، الاتحاد الاسيوي اخيرا فتح معنا يعني، ركز وصار يشتغل اشياء صح يعني، مع احترامي لهم يعني. اختيار التوقيت لاختيار المقاعد،
2: حضورك للنخبه اثر.
1: لا امدحهم شفناهم هناك ما قصر في التنظيم، لكن
2: ما قصر.
1: انا فكرتي انه تخيل لو مثلا كان هو نايم وراح في الصيف اعطانا هذا القرار انه 5-2 ومدري ايش، لا جاك في نص صحيح. الموسم ترى لحق حالك، مع انه هي لازم بدايه الموسم تتغير القوانين في بدايه الموسم. انت ايش رايك محمد في هذه النقطه التعديلات، وتتفق مع اسامه على موضوع التعاون والاتحاد انه التعاون اقرب؟
3: هو بكل تأكيد يعني التعاون هو صاحب اليد العليا. لو نظرنا أصلا لمباريات الاتحاد القادمة صعبة جدا
1: صح.
3: مستوى الاتحاد ما هو المستوى المعتدين عليه. بخصوص نقطة الاتحاد الآسيوي، أعتقد أنه بقدر ما القرار ممتاز، لكن توقيته أعتقد أنه المفترض يكون قبل الموسم، لكن
1: لازم بداية الموسم.
3: في النهاية هو خلق إثارة يعني بكل أمانة، خلق إثارة جدا رائعة للموسم الدوري.
2: نعم، في هذه المباراة الطرف الآخر أسامة الشباب تعشمنا خير بعد يعني إعلان التعاقد مع نور الدين بن زكري، وهو يعني الخبير والاستشاري في الرمق الأخير من الدوري وفي الأندية اللي تحاول أنها يعني تغير من مستواها في آخر الدوري، لكن الشباب لازال في المركز 13. خسارة كبيرة من التعاون بالخمسة، تعادلات مع الرياض والأخدود وغيرها، خسارة البطولة الخليجية. الشباب ما تغير أسامة.
0: شوف نادي الشباب بوجهة نظري كان فقط يحتاج أنه يبعد عن مراكز الهبوط ما قبل هذه المباريات، وأعتقد أنه وصل بر الأمان الآن بعد رحيل القواسيل. كذلك وجود نور الدين الزكري، صحيح أنه هو المدرب خلينا نقول خبير في الأمتار الأخيرة للنجاة من الهبوط، إلا أن مشروع نادي الشباب أو نادي الشباب بحاجة لمدرب غير نور الدين الزكري. فرحيل القواسيل كان كفيل في بث الروح أو بث أن يخلي نادي الشباب يبتعد عن مراكز الهبوط.
2: بس روح قصيرة المدى يعني، ما شفناها كملت لا الخليجية ولا في الدوري ولا
0: الخليجية بظروفها النهائي. ايه؟ شفت الظروف اللي صارت في النهائي، لكن بغض النظر عن البطولة الخليجية، رحيل القواسيل كان كفيل في عدم هبوط نادي الشباب بغض النظر من هو المدرب، سواء نور الدين بن زكري أو غير نور الدين بن زكري.
1: لذلك محمد أسألك عن هذا المدرب بن زكري اللي بالأمس كان يظهر بتصريح أنه أريد الاستمرار مع نادي في بناء مشروع نادي الشباب. اليوم لما تشوفه يخسر بالخمسة من التعاون في مباراة يعني ما تعرف إيش تقول يعني عليها. أنت إيش رأيك بن زكري، وهل هو أصلا الخيار المناسب كان أصلا للشباب؟ هل الشباب فعلا كان مهدد بالهبوط لدرجة أنه يجيب مدرب فقط لإنقاذه من الهبوط؟
3: أعتقد أنه قبلها بالتأكيد يعني وضع الشباب قبل بن زكري كان سيء، ومن وجهة نظري أي مدرب كان غير بن زكري كان ممكن يحقق الشيء اللي حققه.
1: ممكن أحسن. أتفق.
3: لأنه في النهاية أنت تتكلم عن الأمور الذهنية، تغيير مدرب دائما يخلق جانب ذهني عند اللاعبين للعودة وإثبات أنه الخطأ مو خطأهم وخطأ المدرب السابق وغيرها من الأمور. لكن بكل أمانة فنيا الشباب لا يزال يعاني مع بن زكري. كامل الاحترام والتقدير للمدرب بكل أمانة، نجاحاته في الدوري السعودي اللي مع الفرق بالتأكيد لا يمكن إغفالها، لكن أعتقد الشباب وممكن ميزة في الشباب حاليا أنه ما هو مبني على شيء، ما في شيء واضح في الشباب، فتقدر تبني مع مدرب على شيء يليق بالشباب، سواء من ناحية تعاقدات، من ناحية أمور فنية، أمور كثيرة في الشباب أعتقد لابد أنها تحدث. التعاقد مع مدرب جديد للشباب المفترض ما ينفصل عن اللاعبين أو التعاقد مع اللاعبين، لأنه بكل أمانة سواء مع القواسيل أو مع بن زكري قرارات كارثية من اللاعبين، جودة اللاعبين جدا سيئة. يعني احنا اعتدنا في السنوات السابقة الشباب دائما عنده على أقل 4-5 لاعبين سواء سعوديين أو أجانب عندهم كفاءة عالية وجودة كبيرة، لكن بكل أمان اللي نشوف في دفاع في الشباب وفي الدفاع بالتحديد يعني أعتقد إنه الجودة منخفضة جدا، صعب إنك تساعد.
1: والله الشبابين لا دفاع ولا هجوم ولا شيء، والله الله يعين الشبابين.
3: صعب جدا إنك أي مدرب قادم صعب إنه يبني شيء في اللاعبين الموجودين. أعتقد إنه إدارة الشباب إذا كانت تفكر في مدرب فلا بد أنها تفكر أيضا في رفع جودة اللاعبين.
1: نعم
2: فعلا. ودي أنا أتكلم عن فوز الأهلي اليوم على الأخدود أسامة. يعني اليوم الأهلي مباراة قلنا يمكن يعني بتنتهي يعني فوز فارق هدف هدفين، لكن فاز بالأربعة. الأخدود تقريبا هبط رسميا في دوري روشن، لكن الأهلي حقق النخبة وقاعد يقدم

0: يعني نتائج إيجابية بالرغم من خسارة الأخيرة اللي كانت في
1: خسارة النصر كانت كلاسيكو وسجال بين هنا النصر وبين الأهلي. لكن خلنا نتكلم اليوم عن مباراة الخدود. أنا ودي أقول أن الطرد أثر على الخدود، لكن نتيجة من قبل الطرد هو كان 2-0 وكانت الغلبة للأهلي في طوال مجريات المباراة، اللي الأهلي أساسا ضامن مقعده في النخبة وتقريبا داخل المباراة هذه فقط يعني من أجل أن عدد. فكنت أعتقد أن الخدود بيقدم مباراة أفضل من هذه، لكن اليوم الأخدود أو الأهلي أجهز على الأخدود رسميا وهبط.
2: فارق مستويات كبير،
1: فارق مستويات
2: يعني
1: كبيرة، فارق إمكانيات.
2: يعني النادي زي الأخدود صراحة يعني حتى من بداية الموسم هو والنجمة تحديدا كان واضح من معالم الدوري إن هم يعني مصيرهم الهبوط يعني صراحة.
0: يعني أنا أشوف على ماتياس ياسلة في الفترة هذا يفكر في الموسم القادم خلاص، يعني قفل الموسم هذا.
1: وأعتقد ضمك على خطى النجمة.
2: بس آخر نقطة محمد، أنت الآن مع إنه تكلم عن الأهلي، الأهلي من سنتين كان يبغى يقيل ياسلة، السنة الماضية كان يفكر يجددوا ولا ما يجددوا، الآن بعد 2 نخبة إيش الحل؟ يجدد يعطيه ثقة أكثر؟ في عندنا هذه العادة يوصل الدوري السعودي مدرب يظل 6 سنين 7 سنين؟
3: والله يعني أنا أمانة ياسلة بالتحديد مع الأهلي أن تقدر تحط اللقبين الآسيوية في وجه أي واحد يتكلم أنه المشاكل أو عموما الفرق السعودية تحتاج أو ما تحتاج عفوا لمدرب على مدى البعيد، بمعنى أنه في كلام كثير أول خسارة لأي مدرب راح تشوف كلام عن أنه المدرب هذا سيء، المدرب فيه وكذا وكذا وكذا.
2: صح.
3: ثبات على المستوى. إحنا شفنا الأهلي مع ياسلي تقريبا في كل مباراة أنت عارف أنه هذا أهلي ياسلي، اختلفت الأسماء، اختلف اللاعبين، نعم أحيانا يكون في هبوط أو صعود للمستوى.
2: صحيح.
3: لكن أنت شايف أنه هذا فريق ياسلي.
2: صحيح.
3: فباعتقادي أنه ياسلي تحقيق النجاحات في الآسيوية هو أكبر مثال أنه إذا أعطيت المدرب كامل الوقت. وبكل أمانة حتى ياسلي ما حصل على كامل الأدوات بالمناسبة، لا يزال عنده أو الأهلي عنده نقص كبير في الأدوات، ورغم ذلك حقق الآسيوية.
2: صحيح.
3: ورغم ذلك حقق الآسيوية.
2: نعم. ما عندنا وقت بس أسأل أسامة سؤال سريع، تحدث محمد عن الاستمرارية، إذا مدرب خسر مباراة مباراتين نخليه، الآن إنزاغي ممكن يفوز بالدوري ممكن يفوز بكأس الملك، يعني بطولتين في موسم واحد ثنائية، أنت مع بقاء يا إنزاغي ولا رحيله؟
1: بغض النظر أنا أشوف الهلال لو حقق كأس الملك وحقق الدوري حققه بشعاره باسمه
2: إنزاغي باي باي.
1: أنا أشوف أن إنزاغي
2: بالنسبة لك
1: باي باي، لا يناسب الهلال.
2: محمد إنزاغي باي باي؟
3: لا، صعب انك اذا حقق الدوري والكاس صعب جدا انه يتم إقالته، ما اعتقد انه حتى لو اتفق تماما انه هذا مو هلال المعتاد، لكن من وجهة نظر إدارية اعتقد انه صعب جدا، خصوصا اذا تكلمنا عن
2: عقد
3: عن المبالغ العقد الجزائي يعني صراحة من الفوز.
0: ما في باي باي، في ويلكم
2: خليك
1: تفضل. نظر عن الشرط الجزائي، لكن الدوري هو اساسا مفروض الهلال يحققه.
2: كيف مفروض؟
1: النصر اعطى
2: في منافسين،
1: النصر اعطى فرصة للهلال، لو ما اعطى فرصه الهلال صدقني الهلال ما حقيقه. انت شايف مباراه الامس
2: ممكن،
0: وانا قاعد اشوف الهدافين يغيب يعني عن اول 3 هدافين ما في لاعب هلالي، كونيونيس ب 29
1: اعتقد اول 5 الرابع في هلال
0: هاي الخمسه ايضا السادس
3: بنزيما
2: وهدافه نص اهدافه في الاتحاد وصلنا لنهايه الجزء الاول من برنامج مان تو مان اللي نتحدث فيه عن الكره المحليه الكره السعوديه. نشكر ضيفنا أسامة التميمي على الإضافات في هذا الجزء،
0: وأيضا نشكر مرافقنا ونقول لهم رافقونا للجزء الثاني، بيكون معنا المحلل الفني محمد البريكي والصحفي إسماعيل محمود. فاصل قصير، لا تذهبوا بعيداً.

0: Man to Man. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
1: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
2: إذا القدسية المفروض الأول.
3: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
4: وش أسوي أنا اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين.
5: الهلال ما شاء الله تبارك الله.
6: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج

0: ملاعب بالصوت والصورة
1: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
2: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
3: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: Man to man. اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث الحي على حسابات العربية FM في اليوتيوب وبرنامج اكس برنامجكم مان تو مان في جزئه الثاني معكم سالم الزبيدي وشريكي احمد السعيفان. احمد، الدوري الايطالي ايش صاير في الانتر حسمها؟
1: الان تلعب الدقائق الاخيره من مواجهه انتر وبارما، انتر متفوق بهدفين دون مقابل، الهدفين جاء يعني قبل قليل حيث مختريان سجل الهدف الثاني وباريلا هو من كان ماركوس تورام هو كان من سجل الهدف الاول. الان الدقائق الاخيره، انتر على اعتاب التتويج بلقب الدوري بعد دقيقتين، ربما نبارك لنادي الانتر تتويجه بلقب الكالتشو الدوري الايطالي. الدوري اللي شفت انا كثير عشاق الدوري الايطالي يقولوا هذا أسوأ موسم فنيا يمكن في تاريخ الدوري الإيطالي.
0: فعلا الخبر جاء من حيث لا نحتسب، يعني ما ندري احنا ان الانتر يعني اليوم واحنا نسمع في كذا في
1: لانه ما حد متابع صراحة الدوري الإيطالي صراحة
0: الانتر. انا اكلم زهير وهذا يقول اليوم مباراة الانتر وكذا، يعني انا ما كنت اعرف، تكلم زميلنا زهير الشماسي اللي نمسي عليه بالخير ومبارك له، باركت له على فكره يعني
1: مباشره على الهواء، شاطر والله
0: العين باركت له. نبدا بالكالتشيو بالدوري الايطالي
1: لكن نرحب بضيوفنا مره اخرى،
0: نرحب من انضم معنا الان بالصحفي الرياضي اسماعيل محمود. مساء الخير اسماعيل.
2: مساء الخير سالم، مساء الخير احمد، السعيد بالتواجد معاكم مره اخرى عودا حميدا، وممسي على ضيفك الكريم محمد.
1: حياك الله اسماعيل. كنا نتحدث عن تتويج الانتر، اسال اول شيء ودي ابدا مع محمد، فنيا هل فعلا هذا اسوا دوري ايطالي او اسوا نسخه من الكالتشو فنيا؟ ما اعرف اذا انت متابع كالتشو اصلا.
3: لا انا بكل امانه يعني اتابع مباريات
1: على خفيف على خفيف.
3: لا اي لكن خلينا نتكلم واقعيه شويه، انه ممكن واحده من اسباب عدم اهتمام الناس بالدوري الايطالي ترى الناقل، يعني قله ممكن اقول الناقل الموضوع اللوجستي او الموضوع
1: صح
3: السوشيال ميديا، الامور هذه كلها الامور في الدوري الايطالي جدا سيئه. فنيا اعتقد انه ما اقدر اقول انه واحد من او اسوء، ولكن ممكن اقول واحد من اسوء المواسم، يعني ما هو الاسوء على الاطلاق، صعب جدا الكلام هذا، لكن اعتقد انه واحد من الاسوء. ممكن النادي الوحيد اللي ممكن اعتقد انك ممكن تشوف مبارياتهم كومو تقريبا هو النادي الوحيد اللي تقدر تشوف مباراة ممتعة، لكن بقية الاندية خاصة بعد ازدياد او اقتراب اللقب او الموسم من النهاية وموضوع اللقب وموضوع دوري الابطال والتأهل للدوريات الاوروبية، اعتقد شفنا نسخة سيئة جدا من المباريات. بشكل عام الدوري الايطالي، معاناة الدوري الإيطالي جدا كبيرة، ما تتعلق فقط بأداء فني، أمور كثيرة في الدوري الإيطالي وفي إيطاليا بالتحديد.

0: بالتحديد، وشفنا المنتخب الإيطالي ما تأهل لكأس العالم كنتيجة لكل الأمور اللي تحصل في إيطاليا، فأعتقد أنه هذا نتاج طبيعي للي حاصل يعني.
1: هذا فيما يتعلق بالكالتشيو وحسم الانتر للدوري، مباراة باقي ما انتهت ولا انتهت الآن؟ انتهت المباراة الآن، انتهت
2: في هذه الأثناء انتهت. أنت بتنتقل لدوري ثاني؟
1: بنتقل للبريمير ليج.
2: أنا ودي أسأل اسمعين سؤال بسيط عن الدوري الإيطالي قبل ما نروح البريمير ليج.
1: اليوم عندك حبيت الدوري الإيطالي.
2: لا، لأنه أنا ودي أربط الموضوع مع عدم تأهل كأس العالم لمنتخب إيطاليا. اسماعيل، ما تشوف ضعف الدوري هو احد اسباب عدم تاهل المنتخب ولا لا مواضيع منفصله؟ يعني ممكن يكون دوري عادي بس منتخب يكون يقدر يوصل كاس عالم، منتخب مثل ايطاليا.
3: انا شايف ان هم يعني الموضوع مرتبط ببعضه، لان ببساطه جوده اللعب الايطالي تراجعت بشكل كبير جدا. يعني انا ممكن اي حد نساله قول 11 اسم اللاعب ايطالي مثلا موجودين حاليا افضل، مش هتلاقي. يعني ما تقدرش تكون 11 لاعب اساسي في منتخب مثلا ايطالي قادرين ان هم يتاهلوا لكاس العالم. فابريجاس مدرب المدير الفني نادي كومو قال لك، اتكلم بصراحه عن ضعف جوده اللاعب الايطالي في الوقت الحالي، وهو قال شايف ان اللاعب الايطالي لا يفيد، لا يقدم المردود يعني، بالتالي هو ما عندوش لعيبه ايطاليه في الفريق بتاعه تقريبا. فهي اعتقد هي مشكله في جوده اللاعب الايطالي، زائد يعني انا شايف ان هي مشكله مش ايطاليا بس. يعني انا هنتروح لأسبانيا، أنا شايف أنه من أضعف المواسم في الليجا، يعني واضح أنه في ضعف جودة اللعب بشكل عام، لكن في إيطاليا الأمر باين بشكل أكبر، وده باين في أداء المنتخب الإيطالي فعلا. أنا بفكر مثلا أطلع 11 اسم لاعب إيطالي، مش يعني مش هيستحضر في ذهني 11 اسم لاعب جيد أو 11 لاعب جيد في إيطاليا قادرين على تمثيل منتخب إيطاليا، فهي مشكلة مترابطة يعني.
2: نعم صحيح،
1: نتمنى يعود المنتخب الإيطالي لأمجاده. يكفي أن يكون اسمه بس موجود في كأس العالم، 48 منتخب يغيب عن المنتخب الإيطالي، علامة استفهام وتعجب. أحمد تبغى نشغل موسيقى حزينة يعني على إيطاليا؟
2: شوف إنه ليش نحن جبناها، لأن أنت بدأت حديثك سالم إنه اليوم إحنا ما نعرف إنه الإنتر حيحسم اللقب.
1: صحيح،
2: تخيل
1: صحيح،
2: يعني ممكن كنا نحضر أشياء ثانية، مو لأنه إحنا مو متابعين، لأنه فعلا الدوري الإيطالي ما يشدك في هذه الأيام، ما كان يشدك في هذه الأيام. يعني ممكن الآن إحنا كنا نفكر إذا في ممر شرفي ولا ما في ممر شرفي في الكلاسيكو، أكثر ما كنا نفكر مين ياخذ الدوري الإيطالي. يعني هذه نقطة مثيرة.
1: عكس اللاعب الإيطالي اللي منجم مع الأرسنال كاليفيوري، لاعب خط الدفاع.
2: حلوة الحركة، حلوة ملعوبة. سالم يوديكم الدوري الإنجليزي باص عيون.
1: اللاعب اللي كنت أحبه بصراحة كاليفيوري من قبل أن ينتقل للأرسنال. نذهب للبريمير ليج. الأرسنال المتصدر ولا زالت تلاحقه أسئلة، والجماهير تلاحقه بأنه دائما المركز الثاني حتى وإن تصدر. سنشاهد وسنرى ما تبقى من الجولات. نبدأها بجولة كانت مهمة وقمة الجولة اليوم، كانت بين مانشستر يونايتد وليفربول. وبالمناسبة نبارك محمد البريكي هذا الفوز لليونايتد. ونبدأ مع اسماعيل، ببدأ مع الشق الآخر مع نادي ليفربول. نادي ليفربول يعني حتى في القمم اللي ما تعتمد على مستوياتك الفنية، قد يظهر الفريق يعني بشكل مختلف ومغاير عن مستويات المتذبذبة، يخسر ليفربول.
3: والله يعني هي موسم للنسيان لنادي ليفربول، واعتقد ان الملام الاول على هذا الموسم هو المدير الفني الهولندي أرني سلوت. نتكلم في 18 هزيمه، البطل حامل بطل حامل لقب دوري انجليزي، هو رقم كارثي، رقم لم يتكرر، لم يحدث في السابق. هو الملام الاول، مش يعني لان كان في اسباب حتى بقى خارج الملعب، علاقاته مع اللاعبين. نشوف النهارده، يعني نشوف النهارده في مباراه اليوم او في بشكل عام فريق ليفربول، مين اللاعب اللي يعني محافظ على جزء من مستواه حتى في الموسم ما في يعني يعني سوبوسلاي هو يعتبر اللاعب الوحيد اللي بيقدم
2: اللي نص نص يعني، حتى ما هو فعلى مستواه
3: بالظبط. نتكلم على أليكسيس ماك أليستر، واحد من أسوأ اللاعبين يمكن في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي. شوف هو الموسم اللي فات كان عامل إزاي، لأنه في أزمة واضح بينه وبين المدير الفني، ودي بناء على معلومات يعني، في أزمات بين اللاعبين وبين المدير الفني أرني سلوت، وابتدت لمحمد صلاح، لبعض اللاعبين الكبار أليسون بيكر. فهو الجزء هو الملام الاول على النتائج الكارثيه لنادي ليفربول. وبصراحه انا مش يعني مش عارف ايه وجهه نظر اداره النادي في ان هم بيدعموه دايما عن طريق تسريب بعض المعلومات للصحفيين في انجلترا ان هو باقي مستمر، لكن هو قطعا هو سبب الاول للتراجع عن النتائج هذا الموسم. خط دفاع كارثي هذا الموسم.

0: فيرجيل
1: نعم
0: فان
1: اسماعيل
0: دايك.
1: اسمح لي اسماعيل، بما انك يعني ذكرت انه بناء على معلومه الوضع داخل ليفربول بين أرني سلوت والمدير الفني واللاعبين ايضا، في الاونه الاخيره شاهدنا الكل يتحدث عن مستقبل محمد صلاح وعن قدومه للدوري السعودي، ولكن جاءت بشكل مختلف بارقام، بانه بنفس العقد، هناك من نفى هناك من اثبت. انت بحكم قربك يعني من من من النادي، بحكم قربك محمد صلاح، ايش اخر الاخبار عن مستقبل محمد صلاح؟
2: حتى الآن يعني واضح إن لأن الأمور في نادي الاتحاد، هو الاتحاد كان هو الوجهة الأقرب لمحمد صلاح في الموسم المقبل، لكن في ظل الظروف الحالية لنادي الاتحاد والتخبطات الإدارية، فأعتقد المفاوضات يعني بناء على معلومة جات لي النهاردة هي مفاوضات شبه متوقفة بين الإدارة، من الجهة اللي كانت مسؤولة عن التفاوض مع محمد صلاح وممثليه. يعني في الدوري الإيطالي في رغبة قوية جدا من يوفنتوس روما باستقدام اللاعب، رغبة قوية جدا، لكن الأمر يتوقف على الأمور المادية. فنربخش التركي دخل في الصراع بتصريحات رسمية من رئيس النادي، رئيس النادي أكد ليا إن تم تواصله بالفعل مع محمد صلاح ووكيله مرتين لمناقشة البنود في خاصة في العقد، ثم من المنتظر ان يكون في جلسه اخرى او جلسه تفاوضيه اخرى. لكن اللي انا عرفته ان يعني ممكن يكون في خلف فنربخش مستبعد بالنسبه للاعب. كمان الاداره التفاوض محمد صلاح، الاداره التركيه لمحمد، الاداره التركيه لنادي فنربخش بنسبه كبيره هترحل بنهايه الموسم ولن تدخل الانتخابات في الصيف. مستقبل محمد صلاح حتى الان مجهول، لكن محمد صلاح يعني حابب فكره ان هو ممكن يكمل في اوروبا الموسم الاضافي، خاصه في ظل وجود اهتمام اوروبي زي ما ذكرت، سواء من عن طريق نادي يوفنتوس عن طريق نادي روما، لكن الموضوع توقف على الامور الماديه في السعوديه. اذا يعني توفقت الامور في التفاوضيه بين صلاح ومصريه، اعتقد ان الاتحاد هيكون الوجهه الاقرب لمحمد صلاح، خاصه في ظل يعني احنا بنتكلم بنسبه 90% موسى ديابي الجناح الايمن الاساسي لنادي الاتحاد، نسبه كبيره جدا بنسبه 90% هيغادر نادي الاتحاد في الصيف الى نادي انتر ميلان المهتم بالتعاقد معاه. يعني هذه المستجدات. وخيار الدوري الامريكي حتى الان هو مستبعد بالنسبه لمحمد صلاح عكس التقارير، يعني هو
3: لا لا انا استبعد برضه استبعد حتى تفكير محمد صلاح ما يودي الدوري الامريكي حاليا، خصوصا في يعني عروض في اوروبا مثل ما ذكرت والدوري السعودي.
1: هو بيروح للولايات المتحده الامريكيه بس مع منتخب مصر، لكن
3: يروح يلعب كاس العالم صحيح. لكن محمد كلام اسماعيل كان بالي سؤال صراحه، لكن كلام اسماعيل وداني ان اتكلم عن محمد صلاح. لو محمد صلاح يجي الدوري السعودي، الان اسماعيل قال اقرب شيء هو نادي الاتحاد، هذه اخبار صحفيا، لكن فنيا من النادي اللي يحتاج محمد صلاح؟ نشوف الهلال يحتاج، النصر يحتاج، الاهلي يحتاج، الاتحاد يحتاج، هاي كلها وراها اشارات استفهام. الموضوع عندك.
4: طبعا انا لاعب بقيمه محمد صلاح ممكن تبني عليه امور كثيره فنيه، ما في نادي تقريبا ما يحتاج محمد صلاح، لكن اذا تكلمنا بواقعيه شوي من ناحيه التعاقدات اللي حصلت للانديه، فاعتقد انه ممكن النصر مستبعد بسبب وجود كومان وماني. الهلال ممكن يكون في حاجة محمد صلاح إذا استمر بالتحديد إنزاغي، ممكن بنزيما يخلق أمور كثيرة مع محمد صلاح بسبب كون محمد إنه بنزيما دائما ينزل ويترك مساحة للأجنحة. سالم ومالكم إلى الآن هم قادرين يحققوا الشيء المطلوب منه من ناحية تهديفية، فوجود محمد صلاح ممكن يخلق أمور كثيرة في الهلال. الأهلي نفس الطريقة، لكن أعتقد أن الأهلي مش ممكن أقول أنه مسألة الضغط راح تفرق مع ياسر، ما حيفضل أنه يكون في لاعب إضافي ما يضغط معه، لكن كل تأكيد راح يكون إضافة قوية للأهلي. أعتقد أنه أيضا الاتحاد ممكن تكون الوجهة المحتملة مثل ما تفضل إسماعيل، بسبب أنه حاليا تقريبا هو النادي اللي فقد بنزيما، فتعويضه بمحمد صلاح نجم كبير مثل محمد صلاح أعتقد أنه راح يكون أمر إيجابي حتى من ناحية التعاقدات المستقبلية. لا لاعب آخر إنه يكون متواجد في فريق محمد صلاح راح تفرق كثير مع الاتحاد، لكن في النهاية محمد صلاح إضافة لأي فريق.
3: صحيح، أتفق تماما، لأنه واحد من نجوم الكرة العربية ويعني عبر التاريخ محمد صلاح،
1: وكل من درب محمد صلاح يشيد بالتزام محمد صلاح في التمارين، وحتى نحن نشهد على تلك الأرقام التي كسرت
3: اللي كنا عاصرناها جميعا
1: فعلا. أيضا في الدوري الإنجليزي مدرب يعني صراحة عاد اليونايتد لنشوة، عاد اليونايتد لدوري الأبطال، كاريك مدرب اليونايتد اليوم انتصر على الليفر، اليوم جعل آمال اليونايتدية يعني تعود من جديد بعد يعني أوموريم و الخيبات.

0: ودي أسأل محمد، تتمنون أن كاريك وجماهير اليونايتد ترغب بأن يكمل معهم الموسم القادم؟
1: الموضوع معقد شوي بكل أمانة، لأنك لو تكلمنا من ناحية النتائج التي حققت 100% كاريك يستحق البقاء. حتى تأثيره على اللاعبين من ناحية النفسية، كلام اللاعبين اليوم، كلام ماينو، كلام ديالو، كلام أكثر من لاعب عن تأثير كاريك، أعتقد أنه كان واضح جدا أنه الرجل قادر يتعامل مع اللاعبين، قادر يوصل أفكاره للاعبين. في نقطتين ممكن كمشجع لمانشستر أنا ممكن أتكلم فيها، في نقطتين مهمات يعني وجهة نظري في كاريك اللي شفته مع ميدلزبرا، انه اللي جالسين نشوفه مع مانشستر يونايتد ما هو الفريق المكتمل او الافكار المكتمله لكاريك اللي شفناها مع ميدلزبرا، لكن اعتقد انه الرجل حاول يسوي شيء مناسب للاعبين الحاليين الموجودين وحقق فيها نتائج، وهذا امر يحسب له بكل تاكيد. من وجهة نظري الشخصيه، اي بديل لكاريك غير مدرب نخبوي لويس انريكي او تخل فهو مراهنه او مقامره مثلها مثل البقاء على كاريك، فبالتالي تفضيل الشخصي اذا ما كان مدرب من النخبه
2: خليك على كاريك
1: لويس انريكي وتخل، فاعتقد انه البقاء على كاريك سبب لانه في النهايه انت تدرب نادي كبير، فالامور الفنيه نعم لها تاثير، لكن ايضا الجوانب الذهنيه والقدره المدرب على الوصول او التواصل مع اللاعبين ايضا مهمه.
2: صحيح.
1: اعتقد انه كاريك يستحق البقاء لفرصه اخرى، لكن اذا ما كان البديل بالتاكيد مدرب نخبه، فانا ممكن اقول لك نعم ممكن تستبدل كاريك باحد هؤلاء المدربين، لكن بشكل عام كاريك يستحق بناء على اللي شفناه، لانه بكل امانه لو سالت اي مشجع لمانشستر راح يقول لك انه الامور سوداويه. فجاه جاء كاريك وخلق يعني قيمة كبيرة للفريق على أرض الملعب، واستطعنا أن الوصول للأبطال.
2: أنا بدي أسأل إسماعيل عن المدرب اللي لا يمكن أن يقال في نهاية الموسم مهما كانت الظروف من وجهة نظري على الأقل، اللي هو أرتيتا. أرتيتا الآن تخيل قاب قوسين أو أدنى يمكن يكون واحد من أعظم مدربي أرسنال عبر التاريخ، أنه يجيب دوري أبطال أوروبا، يعني مباراتين أنت تأخذ دوري أبطال، في مباراة إياب في مباراة نهائي دوري الأبطال، وأيضا ممكن مباراتين ثلاث ممكن تأخذ دوري إنجليزي بريمير ليج اللي غايب من تقريبا أكثر من 20 سنة. فأنت إيش رأيك في اللي قدمه هذا المدرب ميكل أرتيتا، وهل فعلا لو فاز بهذول اللقبين نصنفه مع أرسن فينجر مباشرة ولا لا لسه صعب الأمور؟
3: إذا حقق دوري أبطال أوروبا أكيد يتم تصنيفه مع أرسن فينجر، لأنه هو هيكون حقق أكبر إنجاز في تاريخ النادي. لكن يعني أرتيتا العمل اللي قدمه عمل عظيم لا يمكن نكران ذلك، لكن بالنسبة لجمهور أرسنال في بعض الانتقادات الموسم ده، لأن أنت كنت ببساطة جدا متفوق بفارق كبير جدا عن بقية منافسينك في الدوري الإنجليزي، ثم خسرت هذا الفارق موسم ورا الموسم ورا الثاني وأنت تقريبا بنفس السيناريو. فأعتقد يعني رصيد أرتيتا إذا لم يتوج بأي من البطولتين هذا الموسم، أعتقد أن الموسم المقبل إذا لم يحقق أي شيء فخلاص، يعني أعتقد أن يجب أن تصل العلاقة إلى النهاية، لأن هو تمام يعني بنى مشروع بنى فريق، لكن حلم مشجعي أرسنال هو تتويج بالبطولات، لأن أنت كنت بتوصل دايما لآخر نقطة في كل البطولات الممكنة تقريبا، ثم تخسر كل شيء. حتى الموسم ده انت بتتكلم ان هو ممكن يحقق بطولتين، لكن في نفس الوقت هو ممكن يخسر كل شيء، ودي هتكون نهايه مأساوية لجمهور ارسنال اللي هو فعلا بدا يعني يبدي غضب من اللي حصل للفريق خاصه في الدوري الانجليزي، لان هو فعلا يعني هم تقريبا عايشين في كابوس حاليا. اتمنى استمرار ارتيتا، لكن
2: مرتبط بالنتيجة دوري أبطال أوروبا أو البريمير ليج.
0: فعلا قبل ما نختم من البريمير ليج ونروح للليغا، محمد البريكي بما أنك متابع للبريمير ليج، من تتوقع أن يفصل ويحسم اللقب، السيتي أم الأرسنال، ومن الأقرب من وجهة نظرك؟
1: من وجهة نظري اللي شفته في مباراة فولام الأخيرة مع الأرسنال، أعتقد أنه ممكن يكون ظهور المفترض انه يكون خلينا نقول المفترض انه يكون ظهور للفريق لافكار ارتيتا اللي ما تغيرت الا في المباراه هذه، وخصوصا بالتحديد الكلام عن ايزي. اعتقد انه وجود ايزي كان مؤثر جدا لجوكريش اصلا بنفسه، يعني فالفارق بين ايزي واوديغارد انه ايزي دائما يكون هو المبادر بعكس اوديغارد اللي تحس نوعا ما خصوصا بعد الاصابات الاخيره
0: عوده ساكا
1: هو اللاعب المبادر، وساكا بالتحديد ايضا شعر براحه اكبر مع ايزي. فلو استمر ارسنال او ارتيتا بهذا الفكرة أعتقد أنه ممكن يحقق الدوري. بالتأكيد ما هو مدرب سهل أبدا، لكن لابد أنه

0: في اللحظات الأخيرة أرسنال أو أرتيتا يثق بقدرة فريقه أكثر من التفكير بالفرق الأخرى، لأن هذه نقطة أعتقد أنها أفقدت الفريق كثير من النقاط، فكرة أنه يدخل المباراة وهو ما هو واثق في نقاط قوته، صح. بقدر ما هو يحاول يحافظ على نقاط قوة الخصم ما تأثر عليه. فهذه نقطة مهمة أعتقد أنها ممكن تأثر كثير على مجريات الدوري
1: بانتظار الجولات الحاسمة لأرسنال في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. لكن على عجالة أسأل إسماعيل عن رسمياً لن يكون هناك ممر شرفي في الدوري الإسباني لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، لأن بفوز ريال مدريد اليوم يعني حسابيا برشلونة لم يتوج باللقب، لذلك بانتظار ربما أن يتوج برشلونة على حساب ريال مدريد في الكامب نو وتكون الاحتفالات أمام لاعبي ريال مدريد في نهاية المباراة. أنت كيف شايف هذا الكلاسيكو الجاي اللي حيكون بين ريال مدريد وبرشلونة بعد فوز الريال 2-0 على إسبانيول الآن؟
2: تخيل في فريق فيه كيليان امبابي، فينيسيوس جونيور، جود بلينجهام، ترينت الكسندر أرنولد. الانجاز يعتبر الجمهور ريال مدريد ممكن يكون فرحان بيه ان انت مش هتعمل ممر شرفي.
1: ما عملتش ممر شرفي، هو يعني ده اللي البطوله بتاعتك.
2: بصراحه موسم كارثي، بطل الاول فورنتينو بيريز بتعامله مع تشابي الونسو، ثم استخدامه ألفارو ألبيرو، ثم يعني المشاكل الواضحة جدا في غرفة خلع الملابس بلاعبي ريال مدريد. يعني في أي ظرف، في أي، حتى لو الفريق مثلا قدم مباراة اليوم لحد ما جيدة، لكن يبقى في برشلونة هو في مريق المرشح للفوز بالكلاسيكو ثم التتويج بالدوري الأسباني أمام ريال مدريد. فهو هيكون تتويج مميز لموسم سيء، موسم يعني من أسوأ موسم ريال مدريد في حقبة فيرونتينو بيريز. يستحق برشلونة التتويج باللقب، يستحق ريال مدريد المركز الثاني، ولو كان في منافسة أكبر أو لو كان الدوري الأسباني، يعني لو كأتلتيكو مدريد كان ركز أكتر في ليجا كان ممكن يعادي ينافس على ينافس ريال مدريد أو فيا ريال أو أيا كان. موسم سيء لريال مدريد، موسم يعني في الانتظار، يعني في ريال مدريد أعتقد مشجعي ريال مدريد كلهم انتظار هوية المدير الفني الجديد للموسم المقبل، اللي هيكون أول مهمة دي مش تحقيق الألقاب، لا التعامل مع اللاعبين اللي هم أصبحوا يعتبر أكبر من المدربين أو أكبر من النادي هذا الموسم، وده يعني شيء مأساوي أعتقد لمشجعي ريال مدريد.
3: صحيح. في دقيقة محمد البريك إنه بنشخص حالة مدريد يعني نقول هل هو بيريز من جعل مدريد يخرج خال الوفاض للموسم الثاني، أم لاعبين لم يقدموا كل ما لديهم،
1: كانوا متعجرفين على المدربين
3: الشعار؟
0: أنت بكل تأكيد أي إدارة نادي تضع اللاعبين فوق المدربين لابد أن تتحمل النتائج. فاللي صاير حاليا في ريال مدريد نتيجة بكل تأكيد هي نتيجة لعمل الإدارة. أعتقد لو كان في إشكالية في أو مشكلة، خلينا نقول حاليا بعيدة عن التتويج أو عن الممر الشرفي، أنك ما تقدر تشوف مستقبل لريال مدريد بعكس برشلونة. أنت شايف مستقبل برشلونة، تقدر تشوف أنه برشلونة ينقصه كذا وكذا وكذا مع استمرار طبعا المدرب، فبالتالي تقدر تشوف مستقبل برشلونة ممكن يحقق بالمناسبة دوري الأبطال سواء الموسم القادم أو اللي بعده. لكن في ريال مدريد أنت ما تعرف إيش الفريق يحتاج، هل يحتاج مدرب، هل يحتاج أنه اللاعبين جدد يغير اللاعبين الموجودين، أمور كثيرة أعتقد في ريال مدريد السبب الرئيسي فيها هي إدارة الفريق.
1: نعم، في نهاية المطاف يعني إحنا أمام جولات حاسمة سواء في إسبانيا، إنجلترا، أيضا في الدوري الفرنسي لا يزال الحسم غير موجود، دوري أبطال أوروبا والدوري السعودي الأكثر إثارة هذا الموسم.
3: الدوري الفرنسي كان هدف عالم اليوم أحمد
1: موسى التعمري بوم على الطائر على طريقة فان باستن، لكن الوقت انتهى. نشكر ضيوفنا في هذه الحلقة محمد بريكي وأيضا قبل ذلك أسامة التميمي وأيضا إسماعيل محمود، شكرا جزيلا لكم جميعا.
3: أيضا أحمد نشكر مستمعينا وكل من رافقنا بعد هذه العودة بعد 75 يوم غياب عن مستمعينا ومشاهدينا، ومن أراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية FM في اليوتيوب. نصل لختام حلقتنا، على من نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل، كونوا بخير. Man to man.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: ذو الآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل إن الولايات المتحدة ستبدأ صباح يوم الاثنين في جهود لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي أوضح أن العملية تأتي استجابة لطلبات عدة دول طلبت المساعدة لتحرير سفنها، كما أكد بأن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها لإخراج السفن وطواقمها بسلام. ترامب أضاف أن السفن التي سيتم مساعدتها أكدت أنها لن تعود إلى المنطقة حتى تصبح آمنة للملاحة، كما أشار إلى أن العملية تحمل طابعا إنسانيا وتهدف إلى تحرير سفن الدول التي لم ترتكب أي خطأ ولا علاقة لها بالصراع، كما لفت إلى أنها مبادرة نيابة عن الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط خاصة إيران. كما شدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة ستتعامل وبحزم مع أي محاولة للتدخل في العملية. نقلت وسائل إعلام باكستانية عن مصادر القول أن المحادثات بين أمريكا وإيران أحرزت تقدما ملحوظا. المصادر أضافت بأن هناك فرصة دبلوماسية حقيقية لتحقيق انفراجة، كما أشارت إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المحادثات. أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن الولايات المتحدة قدمت ردها على المقترح الإيراني المعدل عبر الجانب الباكستاني، كما أشار بقائي إلى أن طهران تدرس هذا الرد حاليا وأنه لا تجرى حاليا أي مفاوضات بشأن الملف النووي. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة علي الزيدي، ووصف ماكرو تشكيل الحكومة الجديدة بالمهمة الحاسمة للعراق، مشددا على أن استقرار العراق وسيادته وقدرته على تقرير مصيره بشكل كامل أمر ضروري لأمن الشرق الأوسط وأوروبا. قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن الولايات المتحدة ركيزة أساسية في حلف الناتو رغم اختلاف وجهات النظر، وقلل ميرتس من شأن التوتر مع الرئيس الأمريكي، مؤكدا أنه لا علاقة للخلاف بينهما وبقرار واشنطن بخفض القوات الأمريكية في بلاده، مضيفا أنه لن يتخلى عن التعامل مع ترامب على حد قوله. ختام الموجز بعد قليل، عبد الله درويش ونشرة رياضية جديدة، عودا حميدا يا عبد الله.
1: أهلا، شكرا أسامة.

السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية. البداية مع العناوين: القادسية يسقط النصر بثلاثية ويشعل صراع القمة في الدوري السعودي. سباق الاتحاد والتعاون نحو الفوز بالمقعد الآسيوي يبلغ ذروته. مانشستر يونايتد يحجز مقعدا بدوري أبطال أوروبا بفوزه على ليفربول في البريمير ليج. وفي الدوري البرتغالي بورتو بطلا بعد تعثر بنفيكا. شالكة يصعد للبوندسليغا مجددا بعد غياب 3 أعوام.

تغلب التعاون على مضيفه الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الدوري السعودي لكرة القدم. تقدم الشباب أولا في الدقيقة 23 عبر عبد الرزاق حمد الله، وعادل التعاون عبر لاعبه محمد الكويكبي في الدقيقة 31، وأضاف روجر مارتينيز الهدف

الثاني بعده بأربع دقائق. وفي الشوط الثاني سجل التعاون الهدف الثالث عبر روجر مارتينيز، وتحديدا عند الدقيقة 49 قبل أن يضيف أنجيلو فولجيني الهدف الرابع عند الدقيقة 53، بينما

0: الضيف القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في نتيجة أشعلت المنافسة على اللقب. نتابع.
1: النصر المتصدر يحل ضيفا على القادسية في الدمام. القادسية يبدأ المباراة بهجمة قادها محمد أبو الشمات، غير أن الحارس البرازيلي بينتو يتصدى ببراعة. القادسية يعود مجددا لمهاجمة مرمى النصر، ونواف بوشل ينقذ فريقه من هدف محقق. أبو الشمات يستغل غفة دفاع النصر ويفتتح النتيجة بهدف للقادسية. المدرجة الحمراء تشتعل. القادسية لا يتوقف، جوليان كينيونيس ينفرد وبينتو ينقذ فريقه من هدف ثان. القادسية يعود مجددا رأسية جهاد ذكري كادت أن تستقر في مرمى النصر. كريستيانو رونالدو يهدر فرصة إدراك التعادل للنصر. رونالدو يهاجم مجددا بغية الوصول إلى مرمى القادسية، الكرة ترتطم بالعارضة. الصربي بروزوفيتش يمرر بإتقان للبرازيلي فيليكس الذي يسدد في المرمى محرزا هدف التعادل للنصر. القادسية يبدأ الشوط الثاني بقوة، مصعب الجوير ينجح في إضافة الهدف الثاني للقادسية وسط ارتباك دفاع النصر. وسط محاولات خجولة من النصر، كينونيس يستفيد من فوضى خط الدفاع ويحرز هدفا ثالثا للقادسية. المدرجات ما زالت تشتعل. القادسية لا يكتفي، محاولة جديدة يتصدى لها الحارس البرازيلي بينتو. محاولة شرفية من كريستيانو رونالدو في الدقائق الأخيرة تنتهي إلى خارج الملعب. نهاية المباراة بفوز القادسية وتعثر النصر المتصدر في انتظار الجولات الثلاث الحاسمة لتحديد مصير اللقب. النصر هدف.

0: عن هذه المباراة ونتيجتها اللاهبة بالتأكيد. معنا هنا في الاستوديو اللاعب الدولي السابق صالح المطلق، حياك الله. يعني النصر أنهى الجولة الماضية هو فريق منتعش ومتوهج، إضافة إلى ذلك عنده كثير من الانتصارات توقفت أمام القادسية، وش اللي صار؟
1: في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك عبد الله،
0: حياك الله
1: السادة المشاهدين. هي بطبيعة الحال المباريات والتنافس، خصوصا لما تكون أمام الفرق الكبيرة، وحنا السنة هذه نستطيع أن نتكلم عن القادسية بشكل مختلف عن كل المواسم. حقيقة يمكن كل فريق في الدوري ما أثناء الموسم أو بعد الموسم يبحث عن نموذج من المباريات اللي جمهوره ولعيبته وإدارته يعيدونها أكثر مرة يستمتعون فيها. أنا أعتقد مباراة اليوم هي واحدة من المباريات اللي تستطيع أنك تتكلم عن كرة قدم حقيقية فيها كل ما تحب.
0: من الطرفين؟
1: لا، من طرف القادسية.
0: القادسية فقط.
1: تأكيد لكلامك. إنه يعني ليش توقف مثلا النصر اليوم عن الفوز؟ لأنه قابل القادسية، والقادسية قابل الكبار كلهم. بما يسمى يعني أندية الصعود،
0: أندية المنافسة على الأقل،
1: كلهم فاز عليهم، مش عارف في تعادل مع الاتحاد أو مع الأهلي، بس فاز الغالب،
0: فاز على الأهلي
1: بالتالي. بالتالي هو القادسية الحقيقة فرض الحقيقة شروطه في المباراة هذه، واستطاع أن يفوز في النتيجة هذه، وإن كانت النتيجة قابلة أن تزود أكثر.
0: طيب ليش فشل جيسوس ونجح روجرز؟ يعني وش الأخطاء اللي وقع فيها جيسوس اليوم؟ أو هل هي أخطاءه وحده، أو هي أخطاء أيضا مشتركة مع لاعبيه في المباراة؟
1: يعني ابتداء خلنا نقول كنا في نقاش أنا وياك قبل نطلع الهواء، أنه ساديو ماني الحقيقة ترى ثقل وترى حل، ترى على فكرة هو مميز، ما كان واضح يمكن أو ما يوضح في طريقة أسلوب لعب النصر، ولكن اللي راقب النصر تحديدا يرى أنه هو مركز ثقل الحقيقة وتحريك الفريق ككل في اللحظات اللي يتراجع فيها أو يتوارى فيها جواو أو بروزو أو حتى رونالدو. تجده على طول باستمرار المحاولة موجودة،
0: لاعب ديناميكي،
1: حتى كومان يغيب فترات كثيرة الحقيقة ويظهر في

0: إدارات معينة، ولكن ساديو ماني باستمرار موجود. أنا أعتقد الخيار ما كان صحيح ابتداء، هذا أثناء المباراة أو بداية المباراة. لكن روجرز حقيقة كانت قراءته ممتازة، وكان تطبيق اللاعبين كلهم في أثناء اللعب موضوع، أو مرة أخرى الدفاع المتقدم، وإن كان يعني في نوع من الذكاء تطبيق الآن جوستس قام يعني تغير في الأسلوب نوع ما، ولكنه موجود. هو في كل مباراة كل اللي راحت هناك فرص اتفاق النجمة
1: ضد النصر قصدك،
0: ولكن ولكن من يسجل اليوم نفس الحكاية.
1: بس اليوم لاحظنا أنه النصر عنده عجز حتى عن إيجاد الحلول في المباراة، يعني ما هو قادر يوصل للقادسية، وبنفس الوقت ما أنت قادر تحمي مراكزك.
0: صحيح متماسك فريق القادسية متماسك.
1: هل نتكلم حنا عن أخطاء لجسس قبل وخلال المباراة في قراراته؟
0: أكيد 100%. في مثل اللحظات هذه كلها أنا لازم أقيمك بالشكل هذا. متى أقيمك أجل؟ لأنه أنت مثل ما تفضلت الآن في سلسلة، والفريق رايح على أساس أنه يحسم الموسم كله. يمكن هذه مباراة الآن شوية يعني نوع ما تقول هي أوكي، موجودين والتنافس الآن لستل بين الهلال والنصر،
1: صحيح،
0: ولكن أكيد أنها أثرت معنويا، وأكيد أنها غيرت الحسابات، وأكيد رفعت المعنويات في الطرف الآخر. بالتالي أكيد هذه كلها حسابات
1: قربت الهلال، دخلت الهلال في المنافسة أكثر
0: بالضبط. وهذه كلها أخطاء جوسس، لأن
1: جوسس يتحمل اليوم المباراة
0: أكيد يتحملها، أكيد يتحملها كخيار. أنا أقصد طيب إحنا نتكلم في الملعب أكيد اللاعبين.
1: خلني أخذك الموضوع ثاني. الجهد اللي بذله النصر ذهنيا ونفسيا وفنيا في المباراة السابقة أمام الأهلي كان له دور في مباراة القادسية في الظهور بهالشكل؟
0: والله شوف، هي مباراة كانت الحقيقة رايحة في اتجاه عالي جدا من الضغط النفسي والاستعداد الجميع الحقيقة، وبالتالي حتى التعبير بعد المباراة واللي حدث هذا يدلك على ما قبل المباراة. فاتفق معاك، نعم أخذت جهد، وأحيانا في الأمطار الأخيرة من موسم الجهد الذهني مهم جدا. كان واضح انه النصر داخل مباراة يعني باي شكل من الاشكال لازم يفوز، بالتالي الفوز كان كانه بطوله. هذه ايضا من الاشياء اللي اللي اللي, اللي تحسب، او انها يعني خلينا نقول تقيم فيها المدربين والجهاز الاداري اذا كان فيه من تعداد اللاعبين وايضا اللاعبين الكبار، انه المباراة هذه تعتبر مباراة لازم تفوز فيها، لكن لا تاخذ منك زياده الجهد لانك في الاخير انت تحتاج. اتفق معك، نعم أخذت جهد ذهني كبير الحقيقة.
1: جي صاحب مطلق اللي عبد السابق كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ونتوقف مع فاصل أول، نعود بعده لنكمل هذه النشرة، وفيها أيضا الأهلي يرسل الأخدود إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، وسباق الاتحاد والتعاون نحو الفوز بالمقعد الآسيوي يبلغ ذروته.

تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: نبقى في أجواء الدوري السعودي إذ اكتسح الأهلي ضيفه الأخدود بأربعة أهداف دون مقابل. النتيجة قادت الأخدود إلى دوري يلو في الموسم المقبل.
1: على أنغام وأهازيج جماهيره في المدرجات، دخل الأهلي أرضية ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية باحثاً عن الانتصار في مواجهة ضيفه الأخدود. المباراة بدأت سريعاً من جانب أصحاب الأرض، إلا أن محاولاتهم لم يكتب لها النجاح في الدقائق الأولى. ومع انتصاف الشوط الأول نجح فالنتين أتنغانا من كسر صمود دفاعات الأخدود مانحا فريقه الهدف الأول.
2: 1-0 الأهلي يتقدم في شوط المباراة الأول.
1: وتواصل ضغط الأهلي بحثا عن الهدف الثاني الذي جاء عن طريق فرانكي سيه مستفيدا من تمريرة أتنغانا المتقنة.
2: ليلة للاحتفال ليست للمنافسة يا أهلي.
1: ليعود كيسيه بعد 7 دقائق ويضيف الهدف الثالث لفريقه والشخصي الثاني له في المباراة وسط احتجاج لاعبي الأخدود على صحته. قبل نهاية الشوط الأول أشهر الحكم البطاقة الحمراء للمرة الأولى في مواجهة حسين الزبداني مدافع الأخدود بعدما عرقل فراس البريكان وهو متجه إلى المرمى. وعلى عكس إثارة البداية جاء الشوط الثاني متوسط الأداء من الفريقين. وقبل نهاية المباراة بربع ساعة نجح فراس البريكان في إعادة الهدير إلى مدرجات الأهلي مجددا بعدما نجح في تسجيل الهدف الرابع.
2: يقسو على الأخدود، إنه الوداع القاسي بالنسبة للأخدود.
1: وعلى أرض الملعب لم تسفر بقية الدقائق عن جديد لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 4 أهداف دون مقابل للأخدود.
2: هذه المباراة الأهلي 4

0: عن الأهلي ومواجهته أمام الأخدود. معنا هنا في الاستوديو اللاعب الدولي السابق عبد عطيف، حياك الله عبده، هلا فيك. اليوم الخسارة هذه وخسارة الأخدود يعني وقعت رسميا على هبوطه إلى دوري يلو، لكن كيف أدار الأخدود هذه المباراة اللي المفروض أنها تكون مباراة مهمة جدا ومع ذلك خسرها بأربعة؟
1: أولا مسي عليك،
0: حياك الله.
1: عودة يعني سعيد جدا بعودتي
0: بحضورك طبعا
1: وتواجدي معكم جدا صراحة.
0: حضورك
1: يعني فقدنا الإطلال على الشاشة الجميلة شاشة القناة العربية. شوف اليوم لو نيجي للأخدود،
0: ايه؟
1: أنا دائما عندي مشكلة من اللي ما يتعلم الدرس.
0: على فكرة ترى هذا المدرب رقم ثلاثة هالموسم أو أربعة،
1: هذا يعني لذلك أنا أقول اللي ما يتعلم الدرس وتنتظر الصدمات وتلعب على الجانب الذهني أكثر من العمل والفني وكذا، يعني أنت بقيت الموسم الماضي بمعجزة. أنت الأخدود لو شفنا السيناريو في آخر جولة وكيف بقى وكيف واوا معجزة، كان ما تعلم الأخدود للأسف من الدرس. فلذلك ما نبغى نتكلم عن مباراة اليوم، لو نتكلم بتكلم عن الموسم. واحدة من الأشياء اللي هو تغييرات
0: المباراة. يعني المباراة اليوم امتداد لما يعني لمستويات
1: أنا أعتقد اليوم. أنه راح مباراة اليوم تادية إكمال الدوري، يعني حسابيا أو شبه حسابيا خلنا نقول كان هابط ويحتاج إلى كان معجزة. فالحالة الذهنية كان واضح اليوم أن الأخدود غايب دني. يعني ليش تتكلم عن الحالة الذهنية؟ لأنه هو اللي كان يراهن عليها. يعني لما نجي الحالة الفنية ما كان الأخدود يراهن عليها حتى لما بقى في الموسم الماضي، فكان ينتظر الصدمة وردات الفعل وخدمته نتائج.

0: الموسم هذا ما حصلت معه. فبالتالي أعتقد أنه راح لجدة اليوم مباراة الأهلي وهو مسلم بشكل
1: يلام فتحي الجبال مدرب الأخدود في المباراة؟
0: لا
1: إطلاقا.
0: لا لأن أنا جيت اليوم لقيت يعني خلينا نتكلم لما تقول الشك أو الشق أكبر من رقعة. يعني ما تقدر والمنافسين اللي قريبين منك أصلا هم بعيدين عنك.
1: صحيح.
0: النتائج المباشر اللي كانت مع منافسينك ما استفدت منها. فمين يلوم فتح الجبال؟ بالعكس أنا يعني نهني فتح الجبال أنه قبل هالمهمة يعني وهذا تحسب له في الأخير. لكن أعتقد أنه طيب. كان يجدف أو خلنا نقول يسبح عكس التيار.
1: طيب نروح للأهلي اللي يدخل هالمباراة بعد منافسة شرسة في المباراة في الجولة الماضية قدام النصر كانت منهكة فنيا وذهنيا. اليوم فاز ب4-0. وش اللي سواه يايس لو غيره مع فرق المنافسين يعني بين النصر والأخدود؟ ولكن أكيد أنه في تغيير
0: أولا
1: في الذهنية على الأقل.
0: يعني بانقطاعنا نهني الأهلي ببطولة مستحقة بطولة النخبة قدم فيها رغم الظروف الصعوبات واللي حصلت له في مباريات كثيرة من طرد وما إلى ذلك وتأخر في النتائج. أنا أعتقد وأرجع أقول هذا الكلام الأهلي لو شارك مع جالينو في مباريات الدوري الأول اللي غابها الأهلي حيكون منافس رقم واحد في الدوري بسبب تقلبات النصر والهلال. جالينو هو الرقم الصعب في الأهلي. مباراة اليوم الأهلي لعب مرتاح. يعني ليش مرتاح؟ تعرف اللي أنا الآن المباراة هذه كأنها تقييم للاعبين للموسم القادم.
1: أيه؟
0: من يبقى من يكمل. وأيضا
1: هذه أهميتها بالنسبة للأهلي
0: خلاص أنت ضمنت مقعد في آسيا.
1: أيه؟
0: الدوري شبه خلاص أنت ما حتكون فبالتالي وحققت منجز كبير
1: وبرضو منافس في السوبر المفروض. يعني هذا مقعد مهم
0: بالضبط. وأنت أيضا حققت منجز كبير للوطن ولجمهورك ولناديك. أنا أعتقد أنه أهلي يشكر عليه ياسل اليوم لنقطة مهمة خدم أنا أعتقد وهذا جدا مهم. وهذه رسالة أنا أتمنى أن يوجهها للمدربين للأندية اللي ضمنوا الهدف اللي في الموسم. يعني اليوم ياسل أشرك لاعبين
1: صحيح
0: سعوديين وبالتالي عدد دقائق ممتازة قبل أنه يعني اليوم شفنا أبو الشامات وهذا وقدم مباراة كبيرة. يعني اليوم هذا من الأشياء اللي يشكر عليها أشرك بكر أشرك حامد أشرك يعني كثير محمد عبد الرحمن. فبالتالي أنت لما تشرك اللاعبين في وقت هذا تحية صراحة كبيرة. وأيضا أشرك اللاعبين الآخرين اللي زي ماتيوس وما إلى ذلك. فتحية إجلال صراحة وتقدير لياسلة على هذا الموقف وأتمنى المدربين الآخرين. الأهلي لعب اليوم للمتعة لعب المتعة. أنا اليوم
1: كان ممتع الأهلي اليوم.
0: إيه نعم موسم أوكي مع اختلاف خلنا نقول الأدوات والفوارق الفنية لكن كان ممتع. يعني اليوم يعني واحدة من الأشياء اللي نحبها مثلا كيسي أنا ما زلت أنه ليس منظم وليس لاعب تحت الضغط فوضعه اليوم أو المباراة الماضية تحت أو خلف المهاجم
1: حر أشبه باللعب الحر اليوم
0: يعني. أي لا يأتي من الخلف قوة كيسية في القدوم من الخلف ليس الآن هو المشارك في اللعب وليس المنظم. فبالتالي نشوف كيسية في الزيادة دائما والفرق اللي يعمله فيها الزيادة وتسجل هدفين وكان من نجوم المباراة. أنا أعتقد أنه الأهلي الآن عنده فرصة أنه يقيم للموسم القادم. يعني عنده هذا
1: فيما تبقى من مبارياته
0: بالضبط مين يستمر من يبقى وش الاحتياجات وايضا يعطي فرصه للاعبين لتقييمهم وعدم يعني نقول ظلمهم فنيا يعني.
1: جيد انت شكرت يايسل على اللي سواه اليوم مع اللاعبين المحليين واحنا نشكرك اليوم على على ارائك وحضورك كابتن عبده كنت معنا شكرا جزيلا لك
0: شكرا
1: ونشوفك ان شاء الله
0: باذن الله.
1: ويواجه الاتحاد ضيفه الخلود في جدة ضمن مباريات الدوري السعودي لكرة القدم ونجح الاتحاد في تحقيق 3 نقاط مهمة أمام التعاون في حملته نحو الحصول على المركز الخامس المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة. من جانبه أمل الخلود بتحقيق فوز يبعده عن دائرة الهبوط إلى دوري يلو.

إلى جدة معنا من هناك اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني. حياك الله كابتن خميس. مباراة مهمة للاتحاد يعني في سباق الترشح إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، لكن يعني كم نقيم هذه المباراة صعوبتها بالنسبة لكونسيسا وأيضا اللاعبين، ويقابل فريق يعني أقصاه من كأس الملك أيضا اللي هو فريق الخلود.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، مسي عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى محبي العربية في كل مكان. بدون شك أنه زي ما تفضلت الاتحاد وحتى الخلود سيدخل المباراة وكل واحد عنده أهداف مختلفة، خصوصا نادي الخلود، واحد يتكلم على الخلود بتحديدا ليش عنده مشاكل. الخلود سيلعب زي ما تفضلت على البقاء، منافسة على البقاء، داخل في صراع النقاط، يحتاج إلى النقطة، هو ما زال في دائرة الهبوط، 30 نقطة مركز ال 14، يحتاج أنه يلعب بأسلوب يعزز ويحقق 3 نقاط، وأيضا بيلعب عين أخرى على الكأس بعد 4 أيام أمام الهلال، فبالتالي قد تكون هي البروفة الأجمل لفريق الخلود أن يلعب أمام الاتحاد بتوازن بانضباط تكتيكي وأيضا بالاعتماد على التحولات، ولن يعتمد في ظني هذا المدرب بمنتهى العقلانية سيتعامل مع مباراة الاتحاد بهذا الشكل. الاتحاد أيضا عنده هدف واحد، 3 نقاط، إنقاذ موسمه على الأقل بمقعد آسيوي ومعالجة الأخطاء اللي سابقة اللي
1: اليوم
0: صارت.
1: اليوم فوز التعاون خميس، اليوم فوز التعاون يعني أصبح الفارق بينه وبين الاتحاد 4 نقاط، إلى أي مدى هذا من الممكن يؤثر على ذهنية المدرب واللاعبين؟ ومع أنه الدوري باقي فيه تقريبا يعني الاتحاد عنده مباراة، أفضلية مباراة مؤجلة عن التعاون.
0: صحيح، وهذا وهذا وهذا زي ما تفضلت اخوي عبد الله، هذا واحدة من الأسباب اللي تعزز انه أهمية المباراة للاتحاد حتى يكون الفارق مع نادي التعاون قريب، خصوصا الاتحاد يملك مباراة مؤجلة وأمامه مباريات قوية، فبالتالي مباراة الخلود قد تكون في مسيرة القادمة انه يلعب أمام الشباب والاتفاق وضمك اللي أيضا في دائرة الهبوط ويلعب أمام القادسية والاتفاق الفريقين القويين، بالتالي مباراة الخلود هي قد تكون من أهم المباريات لتحقيق 3 نقاط وتعزيز مكانته في المقعد الآسيوي وإنقاذ موسمه لما تبقى من الموسم. بالتالي فنيا الاتحاد ما عنده مجال إلا أنه يلعب بطريقة المعتادة اللي هي 4-3-3 بالتشكيلة المعروفة بعودة ديابي وعودة دانيلو في خط الدفاع والاعتماد على فتح الملعب من بريغوين وايضا عوار متى ما كان.
1: طيب بما انك يعني رحت لطريقه كونسيساو المعتاده خميس، بسالك انا عن كونسيساو، يعني كونسيساو في حاله تفاوت كبيره عن الرضا على المدرب وما يقدمه مع الاتحاد، وانت كان عندك يعني اراء ايضا تخص هذا المدرب، هل كونسيساو فعلا نجح مع الاتحاد وكانت الأدوات غير مساعدة، أو أنه كونسيساو لا والله عنده كثير من الأخطاء؟
0: عنده أخطاء في أغلب المباريات، يبدو لي عنده أخطاء حتى في غرفة الملابس، يبدو لي عنده أخطاء في إدارة النجوم، قد يكون ردود أفعاله غير جيدة في تعامل للفريق بشكل عام، أعتقد أنه حتى شخصيته في التعامل مع الأحداث بات في الفترة الأخيرة وكأنه دخل في صراعات يعني خارج الملعب، أعتقد أنه لا أستطيع أحمله كامل المسؤولية لأنه هو ليس المدرب اللي اختار اللاعبين، ليس المدرب اللي شارك من بداية الموسم أو في فترة الإعداد المهمة، ليس هو المدرب اللي لعب في بطولة السوبر والمباريات الودية اللي تكلمنا عنها أنها ليست بداية جيدة للموسم قوي للاتحاد، وأهم من هذا كله السياسة اللي اتبعتها إدارة التنفيذية في كرة القدم بجلب هذا الموسم لاعبين صغار في السن مواليد، الاعتماد على تسويقهم وجلب موارد مالية من خلال هذه التعاقدات. فرق مثل الاتحاد من الفرق الكبيرة لا يمكن أن تكون سياسته استثمارية، يجب أن يدرك مسيري النادي أنه الاتحاد فريق بطل همومه دائما أنه يحقق البطولات ويسعد الجماهير. صحيح أنه لا السياسة، أنا أكثر من مرة أقول أنه هذه فترة مرحلة انتقالية في الرياضة السعودية، شركات، إدارة الشركات تحتاج إلى عقلية مختلفة على اللي تعودنا عليه في المدرجات، لكن الصعوبة أنك كيف تتعامل معها بخطين متوازيين، أن يكون عندك جانب استثماري وهدف ربحي وفي نفس الوقت كيف تحافظ على فريق بطل وقوي، وهذا اللي فشلت فيه الإدارة التنفيذية في هذه السنة، وأعتقد درس قوي جدا وقاسي لإدارة الاتحاد أنه يخرج الموسم بهذا التحديات بهذه المشاكل اللي واجهها، وأصعب منها بعد اللي زاد الطين بلة خروج بنزيمة وعدم تعويض كانتي في وسط الملعب، إصابة دومبيا، هذه كلها حقيقة كل اللي مسألة ذكرته تعطيني العذر لكونسيساو أنه رغم المشاكل والأخطاء اللي عنده إلا أنه ألتمس العذر.
1: جيد، خميس زهراني اللاعب الدوري السابق، شكرا جزيلا لك. وقفتنا الأخيرة نعود بعدها لنقول أيضا مانشستر يونايتد يحجز مقعدا

بدوري أبطال أوروبا بفوزه على ليفربول في البريمير ليج. شالكا يصعد للبوندسليغا من جديد بعد غياب 3 أعوام.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: أهلا بكم من جديد. نقل أسطورة مانشستر يونايتد المدرب السابق السير أليكس فيرغسون إلى المستشفى بعد شعوره بوعكة صحية قبل ساعة من انطلاق مباراة فريقه السابق أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي. وكان فيرغسون متواجدا في ملعب أولد ترافورد لحضور المباراة، لكنه غادرها قبل انطلاقتها. وأكدت مصادر إعلامية أن حالة ابن 84 لا تبدو خطيرة، قبل أن تشير تقارير لاحقة إلى أنه غادر المستشفى وعاد إلى منزله للتعافي. وكان فيرغسون قد تعرض العام 2018 لنزيف في الدماغ، وخضع لعملية جراحية طارئة قبل أن يتعافى لاحقا. مانشستر يونايتد حقق فوزا هاما على ضيف ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب أولد ترافورد ليحجز مقعدا في دوري الأبطال الموسم المقبل. سجل يونايتد أولا هدفين عبر ماتيوس كونيا وبنيامين سيسكو، وانتفض ليفربول في الشوط الثاني وسجل له دومينيك سوبوسلاي هدف تقليص الفارق، ثم كودي غاكبو هدف التعادل قبل أن يستعيد يونايتد تقدمه عن طريق كوبي ماينو. يونايتد رفع رصيده بهذا الفوز إلى 64 نقطة، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 58 نقطة في المرتبة الرابعة. يستقبل تشيلسي نظيره نوتنغهام فورست اليوم الاثنين على ملعب ستامفورد بريدج في لندن ضمن الجولة ذاتها من الدوري الإنجليزي. تشيلسي يحتل المركز التاسع ب 48 نقطة، متأخرا بنقطتين عن برايتون الثامن. تأتي المباراة في مرحلة حاسمة من الموسم، حيث يسعى تشيلسي لتأكيد تفوقه على أرضه. تاريخيا الفريقان تقابلا 10 مرات، فاز تشيلسي بست مباريات منها مقابل واحدة لنوتنغهام، بينما انتهت ثلاث مواجهات بالتعادل. ويحل مانشستر سيتي ضيفا على إيفرتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، ويبدو حلم مانشستر سيتي بالثلاثية المحلية أقرب إلى أن يصبح حقيقة بعدما توج بكأس الرابطة الإنجليزية. وعلى الرغم من أن سيتي يدخل هذه المباراة متأخرا بست نقاط عن أرسنال متصدر الترتيب، إلا أنه يملك مباراتين مؤجلتين، ويستمد قوته من سلسلة انتصاراته التي شهدت فوزه في ست مباريات متتالية في جميع المسابقات، ولم يستقبل سوى هدفين. من الناحية الأخرى، يدخل إيفرتون المباراة بعد هزيمتين متواليتين في الدوري.

0: وينضم إلينا الآن اللاعب الدولي السابق المدرب راضي الجعايدي. أهلا بك كابتن راضي. نتحدث عن مسار منافسة مشتعل في مسابقة الدوري الإنجليزي، وعلى الفارق يعني وعلى الرغم من الفارق 6 نقاط، إلا أن مانشستر سيتي لديه مباراتان مؤجلتان وأيضا حظوظ عالية. يلعب أمام إيفرتون، هل هي مباراة تبدو سهلة ممكنة قبل أن تبدأ، أو أنها لا مباراة من الممكن أن تحمل مفاجآت لصالح أرسنال؟
1: السلام عليكم كابتن، تحياتي ليك وتحية كل المشاهدين. لا يوجد مباراة سهلة في البطولة الإنجليزية، وخاصة نحكي على المباراة الأخيرة اللي فيها تنافس كبير بين الفرق على الصعيد يعني المراتب الأولى، وخاصة زاد المراتب المتأخرة. إيفرتون تحسن المستوى متاعه مع المدرب ديفيد موسيس، ويعني تمكن من الحصول على مرتبة يعني ممكن تخليه في البطولة، ولكن دائما من تكون مباريات ضد إيفرتون مباريات صعبة ياسر، لأنه الطريقة اللي يلعب بها يعني إيفرتون دفاع مكثف، طريقة إذا صح القول يعني إنجليزية تقليدية، يلعب فيها يعني الكرات الطويلة ويلعب الكرة الأولى والثانية ويستحوذ ويحاول يدخل يعني الثلث الأخير من نفس فيها أكثر يعني نجاعة بدنية ونجاعة هجومية يعني في التحولات، وهذا ممكن يقلق نوعا ما سيتي بالرغم من التحسن بتاعه يعني في المدة الأخيرة، وخاصة انتصارات المتتالية يعني 6 انتصارات نحكي على الأقل. صحيح. قبل الانهزام.
0: طيب سيتي عنده عقلية المنافسة موجودة، وهو بارع يعني في المراحل الأخيرة من المنافسة، وهذا أمر يعني اعتدنا عليه في المواسم السابقة، لكن فارق 6 نقاط حتى على الرغم من وجود هاتين المباراتين المؤجلتين، هل من الممكن يشكل ضغطا عاليا على غوارديولا ولاعبيه، أو أنها لا هم حاضرون فعلا في هالأجواء؟
1: أكيد أكيد يعني حتى ولو هما مباراتين مؤجلتين، ولكن بالانتصار لأرسنال هو يضغط على مانشستر سيتي. غوارديولا عنده الخبرة، غوارديولا يعني يعرف كيف يعطي يعني الذبذبة الإيجابية للاعبين، واللاعبين متاعه يعني عندهم الخبرة، ولكن الحقيقة يعني 6 نقاط هو يعني فارق نجم يعطي يعني للأرسنال الإيجابية، ولكن يزم الحذر، يزم 3 نقاط بالنسبة لمانشستر سيتي لغوارديولا لكي يعني يخوي الضغط على الفريق الأول.
0: طيب خلنا شوي نروح لأرتيتا وأرسنال. أرتيتا اللي يقود يعني الفريق من 2019 تقريبا، يعني اواخر 2019 موسم 2020. ارتيتا دائما مع ارسنال ما يفقد المنافسه في اللحظات الاخيره، شاهدناه في مباراته الاخيره امام فولم يفوز بشوط واحد ب3 اهداف. هل هو يعيد نفسه للمنافسه؟ هل هو يعني هذا الموسم مختلف ايضا عن المواسم السابقه التي يعني فقد فيها الدوري؟
1: اكيد أرسنال يعني في الفترة الأخيرين، خاصة الأربعة خمسة يعني السنوات الأخيرة، دائما ما ينهزم يعني في آخر الموسم في 3 الأشهر الأخيرة عندما يكثر الضغط، وهذا خلنا نتسائل يعني هل أرتيتا هو الرجل المناسب، بأنه لأنه هو يعني مدرب شاب أيضا ويفتقد إلى الخبرة، ولكن شفنا يعني تحسن خاصة في الموسم هذا، شفنا فريق عنده أكثر شخصية نفسانيا يعرف كيف يتعامل مع المباريات، وشفنا يعني حتى يعني إجابات لأرتيتا يعني في الندوات الصحفية متاعه كانت إجابات واضحة وكلها عزيمة، وكان يعني يوصل في الرسائل حتى للاعبين وكل المتابعين يعني من كل النواحي، هذا الكل

0: يعني تحسن، وهذا كن يعني نتيجه يعني الانضباط ونتيجه
1: جيد
0: التركيز لفريق ارسنال، ولكن
1: جيد
0: يبقى سيتي من الفرق الـ الـ الـ يعني عنده الخبره
1: المخيفة في المنافسة، هي وفريق فعلا مخيف في المنافسة. شكرا جزيلا كابتن راضي الجعيدي اللاعب الدولي السابق والمدرب، كنت معنا. نجا بايرن ميونخ من الخسارة أمام هايدنهايم حين تعادل بثلاثة أهداف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من البطولة. افتتح هايدنهايم تسجيله في الدقيقة الثانية والعشرين عبر بودو زيفاز فادزي، ثم أضاف إيرين دينكجي الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والثلاثين، وقلص بايرن ميونخ الفارق عبر ليون غوريتسكا عند الدقيقة الرابعة والأربعين قبل أن يعود اللاعب نفسه ليدرك التعادل لفريقه عند الدقيقة السابعة والخمسين. وعاد هايدنهايم للتقدم مجددا بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 76 قبل أن يدرك بايرن ميونخ التعادل مرة أخرى عند الدقيقة 10 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني بهدف عكسي سجله ديانا رينك بالخطأ في مرمى. وبهذه النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب، وهو الذي حسم لقب الدوري الألماني للمرة 35 في تاريخه. نجح فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ بقيادة فريقه لحسم الفوز بلقب الدوري الألماني مبكرا، كما يملك فرصة قوية للفوز بالبطولة الأوروبية. نظرة على أرقام كومباني مع الفريق البافاري.
2: فينسنت كومباني مدرب غادر الدوري الإنجليزي من بابه الخلفي في مايو 2024، ودخل بايرن ميونخ من بابه الرئيسي في يوليو من العام ذاته. لا يسبقه أي إرث تدريبي، فقط لقب واحد في الدرجة الثانية الإنجليزية مع بيرنلي وهبوط أعقبه مباشرة. في موسمه الأول موسم 2025 قاده إلى لقب الدوري الألماني. خسر بايرن ميونخ مبارتين من أصل 34، لقب واحد، لكنه رسالة واضحة أن الموسم القادم سيختلف في حجم الأرقام. في مستهل موسم 2026 حقق 16 انتصاراً متتالياً في الدوري الألماني، وفي الجولة 30 حسم اللقب 35 قبل 4 جولات على نهاية الموسم برصيد 79 نقطة وبفارق 15 نقطة عن أقرب المنافسين بروسيا دورتموند. تحت قيادة كومباني تخطى بايرن ميونخ الرقم القياسي الذي أرسته فرقة مولر عام 72، والذي صمد 54 عاما بعدما سجل 105 أهداف في الدوري حتى الجولة 29 مع تبقي 5 مباريات على نهاية الموسم. أوروبياً لم يكن المشوار أقل توهجا. ريال مدريد الإسباني سقط أمامه في ربع النهائي بمجموع 6 أهداف مقابل 4، وفي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا خسر البايرن أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 5 أهداف مقابل 4 على أن تحسم بطاقة التأهل في مواجهة الإياب المقررة في ميونخ.
1: ضمن شالكا الألماني عودته إلى دوري الأضواء بعد غياب دام 3 أعوام عقب فوزه على فورتونا دوزلدورف بهدف دون رد في المرحلة 32 من دوري الدرجة الثانية. التركي كينان كرمان سجل هدف المباراة في الدقيقة 15، وهو الهدف 15 له في الموسم الجاري ليقود شالكا بطل ألمانيا سبع مرات للعودة إلى البوندسليغا بعدما رفع الفريق رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة بفارق 10 نقاط عن هامبو الثالث الذي لا تزال أمامه 3 مباريات. معنا الآن المدرب حسن بلتاجي، حياك الله حسن. يعني خلني أسألك أولا عن تأثير عودة شالكا إلى البوندسليغا، هي يعني كان صعودها بمثابة صدمة لجماهيري، وأيضا أثر شوي على البوندسليغا بحكم يعني أن وجود شالكا يخلق تنافسا بينها وبين الفرق.
0: ربك عبد الله، برحب كل السادة المشاهدين. النهاردة أصلا كنت في شالكا، فكان في فرحة طبعا عارمة بعودة شالكا تاني للبوندسليغا، وأنا على مستوى شخصي سعيد إن هنشوف تاني لقاء شالكا ودورتموند، يعني ده الدرب.

0: بقوي، كان بيفتقد الدوري الألماني فترة طويلة. شالكا نادي لا ينتمي إطلاقا للدرجة الثانية في ألمانيا، مكانه الطبيعي إنه يلعب في البوندسليغا وينافس على مقعد أوروبي كمان بحجم جماهيره. شالكا يعتبر ثالث أكبر نادي في ألمانيا، فمكانه الطبيعي إنه يكون في البوندسليغا. أعتقد إن خبرة إيدن زيكو فرقت كتير جدا مع الفريق، كل لعيبة تتكلم عن تأثيره الإيجابي وعقليته اللي ساعد الفريق بشكل قوي إنه يعود تاني للبوندسليغا حتى بدون الانتظار لنهاية الموسم.
1: هو فعلا يعني فريق مرتبط بالذاكرة بكثير يعني من المنافسات، سواء حتى مع الفرق الأوروبية. طيب، من الفريق الصاعد إلى الفريق الذي يحافظ دائما على مكانه في الصدارة وفي قمة يعني وعلى قمة المنافسات في الدوري الألماني، اللي هو بايرن ميونخ مع مدرب شاب اللي هو فينسنت كومباني، اللي ينافس حتى في بطولة أوروبية، وهو مرشح أيضا لأن يبلغ نهائيها. كومباني ما زال يقدم نسخة جيدة من بايرن ميونخ برأيك، حتى على الرغم من تعادله الأخير أمام هايدنهايم في الدوري؟
0: أنا شايف إن التعادل هايدنهايم ده والمباراة اللي فاتت بتاعت ماينز بتبين عقلية كومباني، لأن الدوري خلاص خلص وهو بيريح أغلب لعيبته، يعني هاري كين، لويس دياز، كيميتش، كل الناس دي كانت قاعدة على الدكة في بداية المباراة، وده مش مبرر الفريق خسران من هايدنهايم في الآخر، يعني حتى بدلاء بايرن أحسن من هايدنهايم، لكن في النهاية كومباني كان مهتم إنه ما يخسرش المباراة، ولغايه اخر لحظه الفريق كان بيقاتل بالرغم ان المباراه لا تعني اي شيء اصلا في الاساس، لكن كان مهم بالنسبه لهم، وده المعلومه يعني من داخل الجهاز الفني، مهم بالنسبه لهم ما يخسروش، مهم ان احنا نحافظ على المومنتم اللي موجود، التواصل اللي موجود مع الفوز ده يبقى دايما موجود، فكره العزيمه والرجوع في النتيجه، وده شفناه حتى في مباراه باريس، يعني اللي احنا شفناه في مباراة ماينز من اسبوعين شفناه في مباراة باريس في منتصف الاسبوع، ثم بعد كده في مباراة هايدنهايم، العودة في النتيجة ان احنا مش هنخسر، احنا هنكافح عشان نفوز او حتى نرجع تاني في النتيجة، وده كان
1: طيب،
0: وده واضح في
1: خلنا
0: دوري الابطال.
1: يعني حسن كده بشكل سريع، تشعر انه كومباني موجود في المنافسات الاوروبيه؟ يعني هو اوكي وصل للنهائي، وصل الى نصف النهائي، لكن مباراته الاخيره بان يستقبل 5 اهداف ويسجل 4 اهداف، الى اي مدى هذا يؤثر عليه، على كومباني وعلى فريق؟
0: اوكي بص، يعني اكيد اي مدرب مش عايز يستقبل 4 5 اهداف او 4 اهداف، ده شيء منطقي، لكن كمان الجوده اللي كانت موجوده في مباراه باريس، العنفوان الهجومي اللي كان موجود من الفرقتين، فكره ان الفرقتين ما كانش عندهم اي حل غير ان هم يضغطوا بشكل عالي وان هم يحاولوا يستحوذوا الكره في مناطق المنافسين، كل ده خلى المباراه تبقى مفتوحه بالشكل ده وما فيش طريقه تانية، يعني ده حال كرة القدم الحديثة في الوقت الحالي.
1: جيد، حسن البلتاجي المدرب كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك. حسم انتر ميلان لقب الدوري الإيطالي للمرة 21 في تاريخه بعد فوزه على مضيف بارما بهدفين دون مقابل في الجولة 35 وعلى بعد 4 جولات من ختامها على ملعب جوزيبي ميادزا. الهدف الأول سجله ماركوس تورام في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف هنريك ميخيتاريان الهدف الثاني في الدقيقة 80. انتر رفع رصيده إلى 82 نقطة متقدما بفارق 12 نقطة عن نابولي أقرب ملاحقه، بينما تجمد رصيد بارما عند 42 نقطة في المركز 12. وتلقى نادي ميلان ضربة جديدة في سباقه نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد خسارته بهدفين أمام مضيفي ساسولو في الجولة 35 من الدوري الإيطالي. أيضا افتتحت دومينيكو بيراردي التسجيل للساسولو في الدقيقة 5، ولعب ميلان ب10 لاعبين منذ الدقيقة 24 بعد طرد توموري، ليأتي أرماند لورينتي ويهدي فريقه الهدف الثاني في الدقيقة 47. هذه الخسارة زادت من معاناة ماسيميليانو أليجري الذي تجمد رصيد فريقه عند 67 نقطة في المركز الثالث، مكتفيا بانتصار واحد في آخر 5 مباريات، ما وضعه تحت ضغط مباشر من روما الذي يمكنه تقليص الفارق إلى 3 نقاط حال فوزه على فيرنتينا مساء الاثنين. وسقط يوفنتوس في فخ التعادل بهدف لهدف مع ضيف هلاس فيرونا في الجولة ذاتها، هدف اللقاء سجله اللاعب كيرون بويي لهلاس فيرونا في الدقيقة 34، وانتظر دوشان فلاهوفيتش حتى الدقيقة 62 قبل أن يعادل النتيجة ليوفنتوس الذي رفع رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد فيرونا 20 نقطة في المركز 19.
2: And that's his first league goal for Luciano Spalletti.

احتفلت جماهير فريق بورتو حتى ساعات الصباح الأولى بشكل هستيري بتحقيق فريقها لقب الدوري البرتغالي للمرة 31 بعد موسم كان استثنائيا وحماسيا، حيث احتدمت المنافسة بين بنفيكا وبورتو ليتجه مورينيو مدرب بنفيكا إلى خيبة أخرى بعد أن كان قدم أداء مميزا مع بنفيكا بعدم تلقي الخسارة في أي مباراة طيلة الموسم. لكن بورتو بقيادة مدربه الشاب فاريولي استفاد من التعادل الذي حققه بنفيكا مع مضيف في فاماليكاو بهدفين في الجولة نفسها. كان بورتو حقق اللقب بعد فوزه على ألفيركا بهدف دون رد في الجولة 32 من المسابقة. هدف الفوز سجله يان بيدنارك في الدقيقة 40، رفع به رصيد بورتو إلى 85 نقطة بفارق 9 نقاط عن بنفيكا الذي يقوده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. قاد فينيسيوس جونيور فريقه ريال مدريد إلى الفوز على مضيف إسبانيول بتسجيل هدفي المباراة التي انتهت بهدفين دون رد ضمن الجولة 34 من الدوري الإسباني. ريال مدريد رفع رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر، بينما بقي رصيد إسبانيول عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

واصل جامبا أوساكا نتائجه اللافتة في الدوري الياباني وفاز على فيسيل كوبي بخمسة أهداف دون رد ليقترب بفارق نقطة واحدة في ترتيب دوري المنطقة الغربية من الدوري الياباني. وبهذا الفوز رفع جامبا أوساكا رصيده إلى 25 نقطة من 15 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف فيسيل كوبي الذي لا يزال لديه مباراتان مؤجلتان. ويستعد أوساكا لمواجهة النصر السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا 2 في 16 من الشهر الجاري.

0: حقق سائق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي أصغر متصدر لبطولة العالم للفورمولا 1 في التاريخ فوزه الثالث على التوالي في جائزة ميامي الكبرى الجولة الرابعة من البطولة، وعزز ابن التسعة عشر عاما صدارته للترتيب العام هذا الموسم، بينما حل البريطاني لاندو نوريس بطل العالم بسيارته ماكلارين ثانيا، وأكمل زميله الأسترالي أوسكار بياستري منصة التتويج في فلوريدا، وجاء جورج راسل زميل أنتونيلي في مرسيدس رابعا، تلاه الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بطل العالم 4 مرات، ثم شارل كلير من موناكو بسيارته فيراري في المركز السادس. ختام النشرة مع الدوري السعودي وفوز القادسية على النصر ب3 أهداف دون مقابل. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، نستودعكم الله.
1: يا سلام جيلو.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط.

0: ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
0: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
4: هذه إشارة تتوقف لتنطلق لتتساءل

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
2: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

السلام عليكم، ساعة إخبارية جديدة من العربية نبدأها دائما بالعناوين. ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران قد تفضي إلى نتائج إيجابية للجميع.

0: الرئيس الأمريكي يؤكد أن عدة دول طلبت المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز، وجهود تأميمها تبدأ غدا. مستشار ألمانيا يصف الولايات المتحدة بأهم شريك في حلف الناتو، وأن بلاده تسعى لإنهاء الحرب في إيران. الجيش الإسرائيلي يبدأ نشر منظومة الاعتراض مسيرات حزب الله شمال إسرائيل. الكريملين يحذر من أزمة نفط عالمية ومن عودة المواجهة الحادة مع أوروبا. نبدأ بأحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد في منشور له على تروث سوشيال أن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع إيران، وصفها بأنها إيجابية للغاية. اعتبر ترامب أن المناقشات الحالية قد تفضي إلى نتائج إيجابية للجميع. قبل ذلك نقلت وسائل إعلام باكستانية عن مصادر قولها إن المحادثات بين أمريكا وإيران أحرزت تقدما ملحوظا. أضافت المصادر أن هناك فرصة دبلوماسية حقيقية لتحقيق انفراج، مشيرة إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المحادثات. قبل ذلك أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن واشنطن قدمت ردها على المقترح الإيراني المعدل عبر الجانب الباكستاني، مشيرا إلى أن طهران تدرس هذا الرد حاليا. كما أكد بقائي أنه لا تجري حاليا أي مفاوضات بشأن الملف النووي. من واشنطن معي مراسل العربية بيير غانم. بيير، مرحبا بك معي في هذه الساعة. يعني الحقيقة تصريحات كثيرة، لكن الملفت ما أشار له الرئيس ترامب عن عملية مشروع الحرية. قال بأن هذه مبادرة إنسانية بالنيابة عن أمريكا وإيران ودول الشرق الأوسط، خاصة إيران. يعني ما المقصود بهذه العملية وهذا المشروع أولا؟
1: الرئيس الأمريكي أخذ قرارا خطيرا جدا منذ ساعة عندما أعلن عن هذا القرار. القرار يعني شيء واحد، أن البحرية الأمريكية سوف تكسر الحصار الإيراني على منطقة مضيق هرمز. هذا يعني أن البحرية الأمريكية سوف توفر الحماية لناقلات النفط والشحن التي تريد العبور من الخليج العربي إلى المياه الدولية، وتحميها من التهديدات الإيرانية.
0: هذا يعني أن الولايات المتحدة غدا صباحا كما يقول الرئيس ترامب ستخرج كل السفن العالقة الموجودة في الخليج، ستكون عملية الذهاب والإياب في هذا المضيق آمنة، وستتولى الولايات المتحدة مسؤولية تأمين كل السفن وناقلات النفط ونقل المواد أيضا كذلك في هذا المضيق. وبالتالي نتحدث هنا عن ربما يعني تهديد من الرئيس ترامب لإيران إن كانت ستستطيع أن ترد على هذا الكسر يعني إغلاق مضيق هرمز من الجانب الإيراني.
1: لقد وجه الرئيس الأمريكي رسالة واضحة إلى الإيرانيين أنهم لو هددوا السفن الحربية أو السفن المدنية التي تنقل النفط أو تشحن البضائع عبر منطقة مضيق هرمز فأنه سوف يتم الرد عليها. هذا قرار ضخم جدا اتخذه الرئيس الأمريكي من الناحية العسكرية وأيضا من الناحية السياسية. لقد حاول الإيرانيون خلال الأسبوعين الماضيين أن يقولوا أن باستطاعتهم أن يفرضوا أمرا واقعا على المياه الدولية ومنطقة مضيق هرمز، وهم عمليا عرقلوا منذ شهرين حركة الملاحة في هذه المنطقة، وتعتبر كل الدول التي تستعمل هذه المياه الدولية أن هذا التصرف هو بدون وجه حق. حاول الإيرانيون أيضا أن يحولوا هذه المسألة إلى مسألة تفاوضية، أي أنهم يهددون حرية الملاحة في المياه الدولية مقابل الحصار الذي يفرضه الرئيس ترامب على إيران، وأرادوا أن يبادلوا هذا التهديد بهذا الحصار. الرئيس الأمريكي يقول الآن أن الحصار مستمر، وأن الحصار والتهديد الإيراني سوف يحبط وسوف يسقط عنوة وبالقوة العسكرية.
0: طبعا هذا لا يشمل طبعا بير السفن الإيرانية التي تريد مغادرة الموانئ الإيرانية والمغادرة عبر مضيق هرمز، أو السفن التي تريد الدخول إلى الموانئ الإيرانية. هذا الاستثناء الوحيد.
1: الحصار الاقتصادي

مستمر الآن سوف تجد إيران أنها أمام واقع جديد. الواقع الجديد هو أنها لا تستطيع أن تستعمل منطقة مضيق هرمز، ولا تستطيع أيضا أن تهدد الملاحة في منطقة مضيق هرمز. الحصار سوف يكون فقط على إيران.

0: خط مضيق هرمز. يجب أن نذكر نايف إذا سمحت لي أن هذا الأمر استعمله الرئيس رونالد ريغان خلال الثمانينات عندما أعطى أيضا الحماية للسفن التي تريد العبور في هذه المنطقة. وتمكنت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت من حماية الناقلات التي كانت تنقل النفط العربي في هذه المنطقة.
1: أشكرك من واشنطن مراسل العربية بير غانم على كل هذه المعلومات والتفاصيل. طبعا أسعار النفط مشاهدين تراجعت بأكثر من 2% بعد أن أعلن الرئيس ترامب المساعدة في تحرير السفن العالقة في الخليج وإخراجها بتأمين أمريكي من وإلى مضيق هرمز. إذن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجهود الأمريكية لتحرير السفن بمضيق هرمز ستبدأ صباح الاثنين بعدما طلبت عدة دول من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز. كتب ترامب على تروث سوشيال أن السفن التي ستساعد الولايات المتحدة بتحريرها في المضيق في عملية مشروع الحرية أكدت عدم العودة حتى تصبح المنطقة آمنة للملاحة. كما أكد ترامب أن الجيش الأمريكي سيتعامل بحزم ضد أي تدخل في العملية الإنسانية التي ستبدأ في مضيق هرمز. أزمة مضيق هرمز دفعت شركات الشحن للبحث عن طرق بديلة لضمان استمرار حرية الملاحة العالمية. من بين هذه الطرق مسار جديد يربط أوروبا بالشرق الأوسط عبر السعودية ودون المرور من مضيق هرمز. تفاصيل أكثر مع عباد اللدن.
2: من حيث الزمن على الأقل واضح أنه في فرق واضح. إذا في ظل الأوضاع الحالية طبعا بات طريق الإبحار المعتاد هو أصلا طويل يعني
3: صحيح.
2: ويستغرق عادة حوالي 8 إلى 10 أيام. وبالتالي إذا تحدثنا عن هذا الخط البري من ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء الدمام نتحدث عن اختصار كبير للوقت، لأنه الخط البري خلال يومين يمكن أن تصل البضائع من غرب المملكة إلى شرقها، وبالتالي في اختصار لوقت الإبحار. طبعا بطبيعة الحال تكلفة حتى الآن ستكون أعلى بطبيعة الحال، لأن النقل البري تكلفته أعلى وطاقته أقل. يعني مهما يكن نقل عبر الشاحنات لا يمكن أن يستوعب ما تستوعبه سفن الحاويات الكبيرة، ولكن هذه بداية، بداية لتحول ونتيجة استثمارات كبيرة من المملكة وتركيز على قطاع الخدمات اللوجستية. هذه نقطة بداية لها ما بعد.
3: سأتي على هذه النقطة بطبيعة الحال عبادة، ولكن هل هذا الخط هو مجرد خطة طوارئ أم نتيجة تخطيط مسبق من السعودية لتطوير دورها في سلاسل الإمداد العالمية وحتى الإقليمية؟
2: الملفت أنه هذه شركة عالمية، ماسي أكبر شركة نقل حاويات في العالم، ولكن هل هذا مفاجئ او هذا يعني امر ابن ساعته؟ ليس ابن ساعته، لانه السعوديه لديها جهوزيه في هذا القطاع لم تاتي من فراغ نتيجه استثمار لسنوات طويله، ونحن نعرف ان رؤيه 2030 فيها حيز مهم جدا لقطاع النقل والخدمات اللوجستيه. هناك استراتيجيه وطنيه للنقل والخدمات اللوجستيه، وهناك مبادره وطنيه اطلقها سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان في عام 2022 لتطوير سلاسل الامداد وربط سلاسل الإمداد السعودية بسلاسل الإمداد العالمية، وهذا يعني يستفيد من المزايا التنافسية للسعودية في قائمة كبيرة من الموانئ في غرب المملكة على البحر الأحمر، وأيضا قائمة من الموانئ في شرق المملكة على الخليج العربي. طبعا بالغرب نحن نتحدث الآن عن ميناء جدة الإسلامي، ولكن هناك موانئ ضخمة أيضا في غرب السعودية. نتحدث عن ميناء نيوم الحديث، يمكن أن نتحدث عن ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، نتحدث عن ميناء الملك عبد الله في رابغ، ميناء جيزان ايضا في غرب المملكه. هذه القائمه من الموانئ طاقه ضخمه جدا لتناول لمناوله الحاويات، وبالتالي اذا تم ربطها بالخطوط البريه ستتغير خريطه النقل اللوجستي. والامر المهم جدا نادين هو المشروع الحلم، مشروع الجسر البري ما بين غرب المملكه وشرقها، ما بين جده وشرق المملكة العربية السعودية. إذا ما تم تنفيذ هذا القطار السريع لنقل البضائع ونقل الركاب، سيكون هناك تحول لا يتعلق فقط بالسعودية ولا يتعلق فقط بالمنطقة، وإنما بخريطة الإمداد اللوجستي العالمية، خطوط التجارة العالمية التي تمر عبر السعودية. لنتحدث عن عقدة وصل أساسية في التجارة العالمية ما بين الشرق والغرب.
3: يعني كل كلامك والمعطيات التي تتحدث عنها تدفعنا إلى السؤال، وتعرف بطبيعة الحال بأنه منطقتنا حلقة وصل بين الشرق وأوروبا، كيف لنا اليوم أن نتخيل دور المنطقة السعودية بشكل خاص أيضا في صورة جديدة

0: التجارة العالمية، شكل جديد للتجارة العالمية حتى في السنوات المقبلة عبادة؟
1: طبعا هذه الأزمة فتحت أعين الشركات العالمية على الإمكانات اللوجستية الموجودة في منطقتنا. هذه الإمكانات طبعا موجودة، ولكن كان يحتاج الأمر إلى فتح أعين الشركات عليها، إقناع الشركات بأن تتبنى مسارات لوجستية جديدة. في هذه الأزمة كان في سرعة استجابة بالمملكة العربية السعودية بفتح مسارات لوجستية جديدة، والآن لا شك أن هناك تفكير بتسريع هذه المشاريع. طبعا لأنه نتحدث عن الجسر البري، نتحدث عن مشروع عملاق، يعني حسب تصريح سابق قبل سنوات لوزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، قال أنه المشروع يمكن أن يكلف حوالي 100 مليار ريال، لأنه يحتاج إلى استملاكات، يحتاج إلى بنى تحتية ضخمة، فهذا مشروع ضخم جدا. طبعا الأمر يرتبط بالجدوى الاقتصادية من ناحية، ويرتبط أصلا باقتناع القطاع اللوجستي العالمي بجدوى هذا المشروع، والآن يبدو أنه الأعين فتحت تماما على الإمكانات السعودية في هذا القطاع. ويجب أن نربط الأمر أيضا بالمشاريع الدولية لخطوط التجارة. في الآن تفكير يتجاوز السعودية، يعني يتجاوز جغرافيا السعودية إلى محيطها، في فكرة الربط السككي ما بين السعودية وتركيا، وسمعنا تصريحا أيضا من وزير النقل السعودي بأنه الدراسة المتعلقة بهذا الربط ربما تنجز بنهاية العام. هذا يؤثر على خطوط التجارة بين أوروبا والشرق كله، لأنه الربط ما بين الموانئ والسكك الحديدية، شبكة السكك اللي هي أوريدي هلأ موجودة أصلا في السعودية، يعني في قطار وعد الشمال، في قطار من الرياض إلى الحدود الأردنية، في قطار البضائع الموجود من الدمام إلى الرياض، في شبكة سكك حديدية. إذا استكملت وأنجز ربط الموانئ، هذا يغير من خريطة التجارة ما بين الشرق، ما بين الصين والشرق الأوسط، وصولا إلى أوروبا.

نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. البنتاغون يقدر خسائر إيران بأنها قرابة 5 مليارات دولار بفعل الحصار البحري. نتابع أيضا قطاع الطيران العالمي يعاني من أزمة إمداد بوقود الطائرات وبأزمة المرور عبر الأجواء.

تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: حياكم الله من جديد. قدرت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون خسائر إيران بسبب الحصار الأمريكي على موانئها بنحو 4.8 مليار دولار من عائدات النفط، ما يفرض ضغوطا غير مسبوقة على حكومة طهران وفق ما أورد موقع أكسيوس.
1: منذ أن أحكمت واشنطن حصارا مطبقا على موانئ إيران في 13 من أبريل الماضي، تبدلت قوانين

0: مواعيد المرور في الممرات البحرية، فأعيد توجيه مسار أكثر من 40 سفينة بعد محاولتها عبور المنطقة، فيما بقيت 31 ناقلة محملة بنحو 53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة حالياً في مياه الخليج. خلال 18 يوماً فقط تكبدت طهران خسائر تقارب 5 مليارات دولار وفق تقديرات البنتاغون بعد حرمانها من العوائد النفطية. إيران الالتفاف على هذا الطوق البحري عبر شبكة واسعة من المنافذ البرية والسككية لإعادة توجيه تجارتها وتعويض جزء من خسائرها، غير أن هذه البدائل تصطدم بقدرة استيعابية محدودة وبطرق أطول وكلفة أعلى. ومن ناحية أخرى تواجه طهران أزمة تراكمات نفطية غير مباعة، ما يدفعها إلى اللجوء لأساليب تخزين غير تقليدية، بينها استخدام خزانات مهجورة في محاولة لتفادي توقف الإنتاج بشكل كامل. ومع استمرار الضغط لشهرين إضافيين يتوقع أن تنخفض إيراداتها النفطية إلى الصفر.
1: الحصار يعمل بكامل قوته ويحقق التأثير الحاسم المطلوب. نوجه ضربة قاسية لقدرة النظام الإيراني، وستواصل قوتنا هذا الضغط بلا هوادة.
0: يشكل النقل البحري عصباً رئيسياً في التجارة الخارجية الإيرانية، فيما يرتبط ربع الناتج المحلي بالأنشطة البحرية، ما يجعل أي قيود على حركة الملاحة تهديداً مباشراً للاقتصاد، في ظل ضغوط غير مسبوقة على النظام توظف لدفع طهران إلى تقديم تنازلات في مسار تفاوضي متعثر.
2: من واشنطن ينضم إلي الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نورمان رول. سيد نورمان، مرحبا بك معي في هذه الساعة. دعني أبدأ أولا من العملية التي قال الرئيس ترامب أنها ستنطلق صباح غد الاثنين، يتحدث عن عملية تحرير ومساعدة السفن العالقة للخروج من مضيق هرمز. هل قررت واشنطن أن تكسر إغلاق إيران لهذا المضيق القوة العسكرية برأيك أولا؟
3: مساء الخير لك ولمشاهديك. هذه العملية ينبغي أن ينظر إليها على أنها اختبار لكيفية رؤية إيران لعلاقتها الجديدة مع واشنطن. فجهود واشنطن بكل تأكيد هي إنسانية بطبيعتها وليست عدوانية تجاه طهران، وهي لمعاونة الدول الأخرى، وهي فرصة أيضا لإيران لتبني ثقة أو علاقة مع واشنطن لتظهر بأنها تنوي أن تكون لها علاقة تعاونية بشأن هذه القضايا. أظن بأن هذا اختبار لطهران.
2: طيب، يعني من يتابع هذا الإعلام من الرئيس ترامب و يعني هذه الخطوة بأن يتم كسر الحصار أو الإغلاق الإيراني للمضيق يتوصل إلى إجابة واحدة، هو أن المفاوضات التي كانت تجري الأيام الماضية فشلت ولم يبقى أمام الرئيس ترامب سوى خيار استخدام القوة العسكرية، إما بالحصار أو إما بفتح هذا المضيق عبر السفن الأمريكية الموجودة، وهي من تؤمن السفن التي تخرج من مضيق هرمز.
3: أنت تذكر قضيتين، أولا قضية المفاوضات، ونعم هناك محادثات جارية، ومن الصحيح القول بأنه رغم أن المفاوضات طبعا لا تزال باقية، ولكن المقترحة أو المقترحات التي تنقل بين الطرفين لا تبدو بأنها مرضية لمطالب واشنطن. فالمقترح من قبل طهران كما ذكر خلال نهاية الأسبوع كان ليعطي إيران السيطرة على مضيق هرمز، ولا تلتزم إيران بمثلا تقديم تنازلات في المجال النووي، وهذا سيجعل إيران في موقف حيث ستكون فيه تسيطر على مضيق هرمز على المدى الطويل حين تنسحب الولايات المتحدة من المنطقة. لا أعتقد بالطبع أن واشنطن أو أن الرئيس ترامب سيوافق على ذلك. وفي الوقت ذاته لو أن واشنطن أرادت فتح مضيق هرمز فالعملية

0: التي يتحدث عنها غدا لن تكون خطوة أولى. فهذه العملية ما تفعله كما قلت هو جهد إنساني، وتلك السفن تتطلب مساعدة لتقديم أو لإخراج الغذاء أو للحصول على الوقود، وأيضا هناك أسمدة على متنها وهي ضرورية جدا بالنسبة للمزارع والزراعة في دول أخرى. إذن أنا أفصل بين هاتين القضيتين.
1: أشكرك من واشنطن الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نورمان رول. وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس الولايات المتحدة بأهم شريك في حلف الناتو، رغم أن للرئيس الأمريكي وجهات نظر مختلفة بحسب ميرتس.
2: علي أن أتقبل أن الرئيس الأمريكي يتبنى وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظرنا في هذه القضايا، لكن هذا لا يغير من قناعتي بأن الأمريكيين شركاء مهمون لنا، بل هم الأهم في حلف شمال الأطلسي، وأن لدينا مصلحة مشتركة في تعاون أوروبا وأمريكا لإنهاء هذا الصراع، ومن ثم على سبيل المثال إنهاء الحرب في أوكرانيا وتوفير ضمانات أمنية مشتركة لها. لقد حققنا بالفعل الكثير معا في هذا الصراع.
1: كما حذر ميرتس من نفاذ صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جراء تأخر الاتحاد الأوروبي في التوقيع على اتفاقية ترينبيري الجمركية، منتقدا استمرار الانقسام داخل البرلمان الأوروبي الذي مثل عائقا أمام دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
2: ترامب يرغب في مخاطبة أوروبا بأكملها ويشعر بخيبة أمل مشروعة لعدم توصلنا إلى قرار نهائي بشأن اتفاقية ترينبيري بسبب استمرار المعارضة داخل البرلمان الأوروبي. أستطيع القول إن صبره بدأ ينفد، فبينما أنجز الأمريكيون الإجراءات النهائية للاتفاق الجمركي المبرم، لا تزال أوروبا تضع شروطا تمنع التوقيع.
1: كما اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن لألمانيا وجهات نظر مشتركة مع واشنطن، وهي منع إيران من امتلاك قنبلة نووية.
2: لدينا وجهة نظر مختلفة بشأن هذه الحرب، وهذا ليس سرا، ولست وحدي من لديه هذا الرأي. نملك هدفا مشتركا وهو عدم السماح لإيران بامتلاك القنبلة الذرية، وهذا ما نعمل معا على تحقيقه.
1: معي من لندن مستشار العربي للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج. دكتور مرحبا بك معي في هذه النشرة. لماذا تغير موقف ميرتس تجاه ترامب بهذا الشكل من ضفة إلى أخرى؟
3: مساء الخير لك أستاذ نايف ولمشاهدي العربية. طبعا تغير لأنه أولا يعني لاحظ أنه يعني ارتكب هفوة كان يفترض أن لا يرتكبها، لأن سياسي مثله وبهذه القدرة لا يمكن أن يقول أمام تلامذة أن إيران أزلت الرئيس ترامب، وهو يعرف تماما كيف سيكون رد الرئيس ترامب. يعني اللباقة الدبلوماسية هنا يعني قد هربت منه. ثانيا هو أن ألمانيا تريد القوات الأمريكية أن تكون موجودة لأنها ضمانة أمنية لها، خاصة وأن يعني ألمانيا لم تستعد بما فيه الكفاية لكي تحمي أمنها. يعني هناك تخطيط ألماني لإنفاق 750 مليار بحلول عام 2030 لتعزز قواتها. نحن نعرف أن ألمانيا كان غير مسموح لها أن يكون لديها قوات يعني كبيرة بسبب الاتفاق بعد الحرب العالمية الثانية، وأن ألمانيا سببت حربين عالميتين. هذان السببان هما كان يعني الأساس في يعني صحوة الرئيس المستشار الألماني ميرتس، وكما يقولون يعني الرجوع إلى الوراء وليس إلى الأمام.
1: يعني هل افتقد لحنكة سياسية في التعامل مع ترامب، مع شخصية ترامب؟ يعني أنت تعرف أن الرئيس ترامب ليس شخص تقليدي، هو شخصية مختلفة، يحب الكثير من الإطراء والمدح كما تعلم، ولا يحب أن يصفه أحد بتصريحات مثل ميرتس. لذلك كانت ردة فعل الرئيس ترامب على ما قاله ميرتس أن هدد بسحب القوات الأمريكية الموجودة في ألمانيا. ما هو الذي يجب أن يتعلمه القادة داخل الناتو في وفي أوروبا في التعامل مع الرئيس ترامب بعد حادثة ميرتس برأيك دكتور أحمد؟
3: طبعا عليهم أن يتعلموا من رئيس وزراء هولندا السابق وهو الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي الذي

0: يعني كان يسمي ترامب بأنه أبا الأب ترامب، بمعنى التدليل، ويعني رتا استطاع أن يحول دون الكثير من الأزمات في ولاية ترامب الأولى، لأن الأوروبيين الزعماء الأوروبيين لم يعتادوا على شخصية مثل الرئيس ترامب، ولم يعتادوا على تعامل بهذه الطريقة، وهم يعني ملوك الدبلوماسية، لذلك وجدوا صعوبة جدا. والدليل أن ميرز نفسه عندما ذهب إلى واشنطن كان كل المديح للرئيس ترامب، ولم يعترض على ترامب عندما هاجم رئيس الوزراء الإسباني لأنه لم يسمح للأمريكيين أن يستخدموا القواعد العسكرية، بل صمت ميرتس وتابع جولته ومدحه الرئيس ترامب. لماذا ارتكب هذه العفوة؟ أعتقد أنها زلة لسان لا أكثر، وكان مفترض أن لا يقولها. أما بالنسبة لألمانيا فأن هذا ما حدث هو إنذار لها ولأوروبا أنهم لا بد لهم من أن بناء قواتهم الدفاعية والبدء في تجهيز أنفسهم، كما قال ترامب لهم منذ يعني الفترة الأولى، أمن أوروبا يجب أن يقوم به الأوروبيون، ويجب أن لا يعتمدوا علينا إلا في حالات يعني صغيرة جدا واستثنائية. ويبدو أن الرسالة قد فهمها قادة أوروبا ويعملون عليها.
1: شكرا. من لندن مستشار العربي للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد حجاج. تصاعد التوترات المرتبطة بإيران يلقي بظلاله على القدرات التسليحية للولايات المتحدة، مؤشرات على ضغوط متزايدة على مخزونها العسكري، تأخيرات محتملة في تلبية التزاماتها تجاه الحلفاء في أوروبا وآسيا. المزيد في التقرير التالي.
2: حرب إيران المستعرة ونيرانها تخلق ضغوطا متصاعدة على مخزون الأسلحة الأمريكية. الولايات المتحدة تبلغ حلفائها في أوروبا بتأخيرات متوقعة في تسليم شحنات الأسلحة، وفق ما نقلته مصادر مطلعة لصحيفة فاينانشال تايمز. المصادر ذكرت أن وزارة الدفاع الأمريكية أخطرت دولا بينها بريطانيا وبولندا ودول البلطيق بتأجيلات في تسليم عدد من الأنظمة الصاروخية في إطار مراجعة أوسع للأولويات الدفاعية، تشمل أيضا بحث تأجيل شحنات موجهة إلى آسيا. هذه التطورات تأتي بينما تتزايد المخاوف من تأثير الموضوع على دعم أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بأنظمة هيمارس ونسامز. لتدور التساؤلات حول قدرة واشنطن على موازنة التزاماتها العسكرية في جبهات متعددة. وزارة الحرب الأمريكية قالت إنها تجري تقييما دقيقا للطلبات الجديدة المتعلقة بالمعدات المقدمة من الشركاء، فضلا عن حالات نقل الأسلحة الحالية لضمان توافقها مع الاحتياجات العملياتية. ورغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توافر المخزونات، يرجح خبراء أن يستغرق تعويض النقص وقتا، ما قد يدفع بعض الحلفاء إلى تنويع مصادر تسليحهم.
1: حتى مع الهدنة وتوقف العمليات العسكرية، لا يزال قطاع الطيران العالمي يعاني من أزمة إمداد وأسعار فيما يتعلق بوقود الطائرات، وأيضا أزمة المرور عبر الأجواء التي تشكل خطرا حقيقيا على الركاب.
3: لا يفكر المسافر وهو يحلق في الأجواء أن للسماء التي يعبرها سيادة كالأرض تماما، تغلق وتفتح زمن الحرب والسلم، وأحيانا بقرار سياسي. هكذا كان الحال مع روسيا التي أغلقت مجالها الجوي ليصبح الخليج الممر الذي يسيطر على 30% من رحلات العالم الطويلة. في صباح 28 من فبراير الماضي فوجئ 600,000 مسافر ممن يعبرون مطارات الخليج يوميا بشاشات المطارات وقد اكتست لونا أحمر. إلغاء دون موعد جديد عبارات تكررت أمام كل رحلة ولم تجد للمسافرين من يفسرها. الوضع كان أسوأ في الأجواء. 1800 رحلة تعبر الخليج يومياً غيرت مسارها نحو الجنوب عبر الأجواء السعودية، ليتحول هذا المسار إلى السبيل الوحيد للوصول إلى آسيا طيلة الحرب. مسار أطول لا يعني وقودا أكثر.

0: بل تذاكر أغلى ورحلات أقل. وإذا وجدت الطائرة مساراً بديلاً، إلا أن النفط لم يجد من مسار آخر غير هرمز، لينعكس ذلك مباشرة على وقود الطائرات الذي قفز من 750 دولاراً للطن ليبلغ 2000 دولار للطن، ليمثل بذلك 54% من سعر تذكرة الطيران بدل 25%. والخاسر طبعاً مسافر واقتصاد.
1: كشفت صحيفة هارتس أن الجيش الإسرائيلي بدأ استخدام مسيرات اعتراضية مزودة بشباك لإسقاط طائرات حزب الله المتفجرة. وفي السياق، أفادت قناة كان بسقوط مسيرة تابعة للحزب قرب قوة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية دون أن تنفجر، وأظهر تحليل حطامها استخدام نظام اتصال بالألياف الضوئية يوفر تحكما مباشرا ومشفرا، ما يجعلها أقل عرضة للتشويش، بالإضافة إلى تزويدها برأس حربي من نوع ومصدر طاقة RPG خارجي.
2: سلاح رخيص الثمن وفتاك أصبح التهديد الرئيسي للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. الطائرات المسيرة التي تعمل بتوجيه عبر ألياف بصرية تمثل إرباكا حقيقيا وتهديدا رئيسيا يثير الذعر في صفوف الجيش الإسرائيلي، لا سيما في المواجهات الدائرة على الحدود اللبنانية، بعد أن أثبتت تلك المسيرات قدرة عالية على تجاوز المنظومات الدفاعية لإسرائيل. بحسب موقع ولا الإسرائيلي، فأن تهديد تلك المسيرات التي يصعب اكتشافها بسبب وزنها الذي لا يتجاوز بضعة كيلوغرامات وسرعتها يمتد ليشمل ما يعرف بالخط الأصفر لمسافة تقارب 50 كيلومترا على الحدود. والأخطر أنها تمتاز بالاتصال بمشغلها عبر سلك دقيق من الألياف الضوئية يمكن أن يمتد لمسافة تصل إلى 15 كيلومترا، ما يتيح لمشغلها البقاء على مسافة آمنة، فيما تمنحه المسيرة رؤية دقيقة للهدف من دون بث أي إشارة قابلة للتشويش.
3: هذه الطائرة المسيرة محصنة ضد التشويش على الاتصالات، وفي غياب بصمة إلكترونية يستحيل أيضاً تحديد موعد إطلاقها.
2: وتتميز هذه المسيرات بتكلفة منخفضة تتراوح وفق التقديرات بين 100 دولارات إلى 4000 منها، والتكلفة تتغير بناء على طول سلك الألياف الضوئية المستخدم وجودة الكاميرا، بالإضافة إلى نوع الرأس المتفجر. ومع غياب حل فوري يمنع خطر تلك المسيرات، يلجأ الجنود الإسرائيليون إلى حلول ميدانية بدائية مثل تعليق شباك لحماية الآليات، فيما تدرس حلول منها بنادق مزودة بذخيرة تتشظى في الهواء لزيادة فرص إصابة المسيرات، فيما يعمل قسم البحث والتطوير في الجيش الإسرائيلي على نشر رادارات متقدمة ووسائل بصرية وأجهزة صوتية لاكتشاف بصمة الطائرة حتى لو كانت جزئية، بهدف دمج تحسين الكشف المبكر وإنذار الجنود. حنان المصري، العربية.
1: إلى بيروت معي من هناك مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي أحمد. سيد علي، مرحبا بك معي. نوع جديد من هذه المسيرات، يعني مسيرات الألياف البصرية، أكيد أنت قرأت عنها وتابعتها السؤال، لأي مدى هي تشكل بالفعل تهديد عسكري كنوع جديد من المسيرات يدخل إلى الخدمة الآن، يتجاوز المنظومات الدفاعية حتى الإسرائيلية المتقدمة الجديدة؟ يعني
4: يبدو أن حزب الله ومن خلفه إيران استفادوا من دروس حرب أوكرانيا، لأنه هذا النوع من المسيرات استخدم ولا يزال يستخدم في حرب أوكرانيا على نطاق واسع، ومعروف مثل ما ورد في التقرير بأنه هذه منظومة قليلة الكلفة، يعني يستطيع أن يصنعها حزب الله بنسخ تتعدى عشرات الآلاف من النسخ. نحن لا نتحدث عن 100 أو 200، نتحدث ربما عن 20 أو 30 ألف، لأنه هذه مسيرات هي تجارية صغيرة خفيفة وكلفتها منخفضة، ويمكن إقامة مشاغل، وهنا خطورة الأمر بالنسبة للإسرائيليين، وأكاد أقول بالنسبة للمستوى العسكري اللبناني، لأنه

0: جاري الآن والبحث الجاري الآن هو في مصادرة أسلحة حزب الله ونزع سلاحه. المشاغل يمكن أن تكون للتصنيع في أي مكان، في بيزمنت يعني تحت الأرض، في أي مبنى من المباني العادية السكنية، لأنها لا تحتاج إلى مساحات كبيرة لكي يتم تصنيعها عمليا. كان الجيش اللبناني في المطار، في مطار بيروت، مطار رفيق حريري الدولي، قد صدر العديد من الشحنات من مكونات هذه المسيرات. هكذا تم إدخال المكونات وإعادة تجميعها في بيروت. إذن نحن أمام،
1: وبالتالي أستاذ يعني علي، نحن أيضا أمام حرب استنزاف أيضا حتى للإسرائيليين. إذا دخلت الحرب إلى هذه المرحلة، مرحلة الاستنزاف، كيف ستتصرف إسرائيل بالمقابل؟ لن تقبل أن يتم استنزافها بهذا الشكل عبر استهدافها بهذه المسيرات. ونحن يعني نتحدث هذه الأيام أننا لازلنا في الهدنة التي أعلنها الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
0: نحن في الوقت الضائع ما بين يعني الهدنة، وهي نصف هدنة إذا صح التعبير،
1: وأقل من نصف،
0: وبدء يعني المفاوضات المباشرة بين البلدين، بين لبنان وإسرائيل، إذا حصلت. هذه نقطة. النقطة الثانية أن إسرائيل إذا وجدت بأنها تتعرض لضغوطات كبيرة ميدانية ولاستنزاف كبير، فأمامها حلان. الحل الأول إما الانسحاب والتراجع إلى الخلف، أو أن تذهب بعيدا في التصعيد وتفتح حربا واسعة، وعندها تتغير المعطيات. أمس كان هناك كلام للمستوى العسكري والأمني في إسرائيل يقول بأن هناك مأزق استراتيجي تواجهه إسرائيل، لا تستطيع أن تتراجع وممنوع عليها أن تتقدم بفعل الضغوطات الأمريكية. إذا نحن أمام هذا الواقع في الوقت الحالي، ربما عدة أيام أو بضعة أسابيع لا أكثر.
1: أشكرك من بيروت مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادة.
2: قضاء بنت جبيل الأكثر استهدافا، نتحدث هنا عن بلدات حريص، صفد البطيخ، برعشيت، هذه المناطق التي قصفت بشكل كبير اليوم اتجاه جوية من نحو قضاء صور، كانت هذه المناطق الأكثر استهدافا. بالأمس كان التركيز على منطقة قضاء النبطية، وهذه هنا باتت شمال خط الليطاني، هذا تقريبا مجرى نهر الليطاني. كما نعلم العمليات منذ الهدنة التي تدخل بها الرئيس ترامب بشكل مباشر، إسرائيل حصرت عملياتها في منطقة جنوب الليطاني. هي أحيانا نشاهد تتوسع لشمال الليطاني،
3: أبعد من جنوب الليطاني صرنا نحكي،
2: هذه المنطقة تحديدا هنا، لأنها الليطاني يكون قريب جدا من ما يعرف بأصبع الجليل، وبالتالي هناك استهدافات مستمرة بالمسيرات، أحيانا بالصواريخ من جانب حزب الله لمستعمرتي المطلة وكريات شمونة. ومن هون منشوف الجانب الإسرائيلي يقوم بإخلاءات في هذه المناطق، تحديدا جنوب نهر الزهراني. فبدت اليوم إسرائيل قامت بدعوة مجموعة من البلدات والقرى بين الليطاني وبين الزهراني، وكان الاستهداف بالأمس في هذه المنطقة تحديدا لمحاولة الحصول إلى عمق أكبر، يعني تصل لحد 10 كيلومتر من منطقة أصبع الجليل باتجاه نبطية، وهذا سيجعلها إلى شمال نهر الليطاني.
3: أستاذ رياض، هذه المعطيات التي تتحدث عنها، هناك تقديرات عسكرية اليوم تتحدث بأن الوجود الإسرائيلي سيكون طويل الأمد في الجنوب اللبناني، ليس فقط الحديث عن منطقة عازلة. يعني اليوم بدأوا يتسعون ويتجهون أكثر مما هو جنوب الليطاني وصولا إلى عمق النبطية كما أشرت الآن، وأيضا حتى في المنطقة البحرية، يعني للسيطرة حتى على حقول النفط، في حقول الغاز تحديدا اللبنانية. ما تقديرك أيضا؟
2: هذا شيء آخر، هذا لم نصل إليه بعد. هذا من الأمور التي يتحدث عنها البعض، أنها إسرائيل قد تكون تحضر لنقل يعني الحدود.

0: حدودها الشمالية بعمق المناطق التي سمتها اليوم المنطقة الصفراء، وتقوم في هذه المنطقة بتدمير معظم البلدات. هناك بلدات لم تقترب منها، خاصة تلك التي غالبية سكانها هم من المسيحيين، لم تقترب منها. هناك عدد من هذه القرى لا يزال هناك سكان داخلها، إنما المناطق هناك أكثر من تقريبا 50 بلدة يتم تدميرها، محوها بشكل تام. وعبر سيطرتها على التلال هنا قامت بإخلاء بلدات، وتستهدف الآن أي شيء يتحرك، يعني دراجات نارية، سيارات تقوم باستهدافها إن تحركت داخل هذه المناطق.
1: أستاذ رياض، هل لك أن توضح لنا أيضا ماذا يجري عندما نتحدث عن اشتباكات، والحديث أيضا بأنه عناصر حزب الله بدأت تستخدم أساليب قتالية جديدة من حيث المسيرات، وما دعت إليه حول عمليات انتحارية لمقاتليها في المنطقة؟
0: حزب الله يحاول الاشتباك حيث يستطيع، هو لا يملك السيطرة الجوية. السيطرة الجوية الإسرائيلية المستمرة عبر المسيرات من ما يمكنها من البقاء في الجو 24 ساعة بشكل متواصل، تصعب من حركة مقاتليه على عدة جبهات. تتفادى الاشتباك المباشر، هي تقوم بمطاردة هذه المجموعات وقصفها من مسافات بعيدة. قلما نشاهد اشتباكات مباشرة. الإصابات الإسرائيلية دائما هي ناتجة عن صواريخ الكورنت، صواريخ البعيد المدى، أو المسيرات الجديدة هي الـ FPV التي تستخدمها حزب الله، يسميها مسيرات يعني بشكل تستخدم الفايبر أوبتكس بشكل كبير على هذه المناطق. إنما الفعالية جدا محدودة. إسرائيل لا تزال تستغل أي عمليات قصف اتجاهها لتبرر هذه الغارات والتدمير الممنهج المستمر. اليوم هناك حديث أن المناطق أو البلدات التي بدأت تحت السيطرة الإسرائيلية تحولت إلى توسعت لتصبح 68 بلدة، عوض عن كانت 55 بلدة. وبالتالي هذا التوسع المستمر يأتي على حساب هذه القرى التي أخليت معظمها. حزب الله دعا بعض سكان هذه القرى لإخلائها بحجة أنه بحاجة يعني لاستخدامها للعمليات، إنما ما يجري فعليا على الأرض هو تدمير ممنهج لهذه القرى وتهجير سكانها. واليوم إسرائيل تتململ أن ترامب إجبارها على إبقاء عملياتها في هذه المنطقة يمنعها من شن عمليات استباقية على خطوط لوجستية لحزب الله من البقاع أو بيروت باتجاه المنطقة.
1: أستاذ رياض، فقط سؤال أخير، الواقع العسكري في هذه البلدات التي تم إخلاؤها، هل في تواجد بشكل كامل للقوات الإسرائيلية في البلدات اللبنانية في القرى الحدودية أم ماذا؟
0: داخل المنطقة الصفراء هناك تواجد شبه دائم.
1: يعني أين تحديدا؟
0: يعني هذا الخط الأبيض هذا هون تقريبا، كل شيء جنوبه هي المنطقة ما يسمى بالمنطقة الصفراء. هي نتحدث هنا تحتوي على 55 بلدة، وهي تشرف على مجموعة بلدات قامت إسرائيل بإخلائها، تدخل وتخرج منها وتدمرها يعني بالقصف وبالغارات بشكل كبير. اليوم حزب الله في وضع جدا صعب، هو يدعو أو يتحدث عن إرسال انتحاريين، هذا مؤشر أنه في وضع يأس، لأن استخدام الانتحاريين هو الخيار الأخير. هناك استخدام مكثف لعناصر غير لبنانية، فلسطينيين ومن حشد الشعبي وغيرها، كمان هذا مشكل في القوى البشرية الخاصة بحزب الله. وضع حزب الله العسكري ليس كما كان، هو أضعف من القبل، ويعني هذا الموضوع يجعل يعني حجم الدمار الذي يحدث هنا يجعل أمر الوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب أمر ضروري جدا للبنان وجنوبه.
2: نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل أيضا.

رئيس إقليم كردستان يزور بغداد للقاء قيادات الإطار التنسيقي لبحث جهود تشكيل الحكومة العراقية. انتخابات محلية حاسمة الخميس في بريطانيا قد تعيد رسم الخريطة السياسية في البلاد.

0: احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: حياكم الله من جديد. يتوجه رئيس أقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة بغداد غدا، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعات مع أطراف الإطار التنسيقي لمناقشة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. كما سيتم خلال زيارة نيجيرفان لبغداد بحث نتائج الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي مع الأطراف الكردية. جدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعم بلاده لأوكرانيا، وأشاد بما وصفه بشجاعة شعبها، كما أكد العمل مع الحلفاء لمواصلة الضغط على روسيا ومن أجل سلام عادل ودائم في أوكرانيا.
6: Across the United Kingdom, we think we pray, we think both frontline and the civilians. So we stand with you. We're ready to do the necessary work tomorrow with the bigger group on the support you need, the pressure we need to continue to put on Russia to make sure that we get a just and lasting peace, that is right for Ukraine.
5: قال الكرملين إن ضربات القوات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية وموانئ التصدير الروسية قد تتسبب بارتفاع أكثر بأسعار النفط في السوق العالمية نتيجة انخفاض معروض من الخام الروسي، الأمر الذي ترى فيه موسكو أزمة إضافية بعد النقص في كميات النفط في الأسواق العالمية جراء الوضع في الشرق الأوسط.
7: موسكو ترفع سقف التحذير وتقول إن سوق النفط على صفيح ساخن، فمع تصاعد ضربات كييف على البنية التحتية النفطية الروسية يلوح الكرملين بإمكانية ارتفاع الأسعار إلى مستويات أعلى على خلفية تراجع المعروض من الخام الروسي في الأسواق العالمية. وفي مشهد يزداد تعقيدا، يأتي هذا التطور ليصب الزيت على نار أزمة قائمة أصلا مع شح الإمدادات المرتبط بالوضع في الشرق الأوسط كما يقول الكرملين. لكن المفارقة أن هذا الارتفاع يمثل سيفا ذا حدين بالنسبة لروسيا، فمن جهة يضغط نقص الكميات على أداء الشركة الروسية، لكنه على الجهة الأخرى يزيد من أرباحها مع انخفاض حجم الصادرات. موسكو تعود من جديد إلى فترة المواجهة الحادة مع أوروبا في توقيت ترى فيه خسارة الأوروبيين لعنصر الدفاع الأمريكي وفق بيسكوف، الذي أشار إلى أن زعيم الكرملين وسيد البيت الأبيض قيم سلوك القيادة الأوكرانية خلال المكالمة الأخيرة يوم الأربعاء الماضي. الكرملين يرسل رسالة مزدوجة مفادها أن الباب لا يزال مفتوحا أمام تسوية سلمية في أوكرانيا، لكن في حال رفضت كييف فمسار الحسم العسكري يبقى الخيار المطروح لإنهاء الأزمة الأوكرانية.
5: في بريطانيا تتجه الأنظار إلى صناديق الاقتراع يوم الخميس المقبل مع تصاعد القلق داخل حزب العمال وتنامي قوة منافسيه. نتائج هذه الانتخابات المحلية قد

0: لا تعيد توزيع المجالس المحلية فحسب، بل ترسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في بريطانيا.
1: ضغوط تتصاعد على كير ستارمر وامتحان سياسي صعب يقترب. الانتخابات المحلية قد تتحول إلى استفتاء مباشر على قيادته لحزب العمال.
2: قبل أيام من التصويت يدخل كير ستارمر وحزب العمال هذه الانتخابات في موقع دفاعي. استطلاعة الرأي تعكس مزاجاً متشائماً وخسائر متوقعة قد تصل إلى أكثر من نصف مقاعده المحلية. التحليلات ترسم صورة أكثر حدة. النظام السياسي التقليدي يهتز. صعود أحزاب مثل الإصلاح والخضر لم يعد هامشياً، بل بات تهديداً مباشراً لمناطق كانت تاريخياً محسوبة على العمال، بل إن بعض المجالس قد تنتقل بالكامل إلى قوى جديدة. ومن داخل حزب العمال نفسه تتصاعد أصوات ناقدة من شخصيات كانت جزءاً من الحزب. حلمي حراشتا مرشح عمالي سابق يرى أن ما يحدث اليوم ليس مجرد تراجع عابر، بل هو أزمة ثقة عميقة.
3: أنا أرى سوداوية بالنسبة لنتائج الانتخابات على حزب العمال. هذا شيء على أرض الواقع موجود، فراح تكون صدمة في 7-5 للساحة السياسية في بريطانيا.
2: في المقابل تقارير تشير إلى أن حزب الإصلاح بزعامة ناجل فراج قد يحقق مكاسب قياسية مع توقعات بحصد مئات المقاعد وربما الآلاف، ما يعزز موقعه كقوة معارضة رئيسية. أما الخضر فيستهدفون قلب معاقل العمال في لندن، بينما يحاول الليبراليون الديمقراطيون التقدم بخطوات بطيئة لكن ثابتة.
4: سأعطي فرصة أخرى لحزب العمال وأتفهم أن الناس يشعرون بالإحباط، سأصوت بطريقة مشابهة للمرة السابقة.
5: تصويتي هذا العام سيكون أكثر تركيزا على مصلحة الناس في هذا البلد، إما لحزب الإصلاح أو لأي حزب آخر يعيد المزيد من المال إلى جيوب الناس.
1: بين غضب الشارع وضغط المنافسين وانقسامات الداخل، هذه الانتخابات ليست محلية فقط، بل قد تحدد مستقبل قيادة بريطانيا. مصطفى زارو، العربية، لندن.
0: قبل الختام مشاهدينا أذكر بهذا الخبر العاجل. مراسل العربية ينقل سماع دوي انفجار قوي جنوب غربي موسكو. هذا نقلا عن مراسل العربية في موسكو. إلى العناوين. ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران قد تفضي إلى نتائج إيجابية للجميع. الرئيس الأمريكي يؤكد أن عدة دول طلبت المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز، وجهود تأمينها تبدأ غدا. مستشار ألمانيا يصف واشنطن بأهم شريك في حلف الناتو، وأن بلاده تسعى لإنهاء الحرب في إيران. الجيش الإسرائيلي يبدأ نشر منظومة لاعتراض مسيرات حزب الله شمال إسرائيل. الكرملين يحذر من أزمة نفط عالمية ومن عودة المواجهة الحادة مع أوروبا. شكرا لكم على كرم ولطف المتابعة. زميل أحمد الهادي يلقاكم على رأس الساعة. أعود وألقاكم غدا في أمان الله.

إشارة توقف لتنطلق لتتساءل لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: فريق احترافي خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية. نبدأها بالعناوين. ترامب يطلق عملية مشروع الحرية لتحرير السفن العالقة بمضيق هرمز صباح الاثنين. ويصف المفاوضات مع إيران بالإيجابية للغاية، مؤكدا أنها قد تفضي إلى نتائج بناءة للجميع. المستشار الألماني يؤكد أن منع إيران من امتلاك قنبلة نووية هدف مشترك مع واشنطن، ويصفها بالشريك المهم داخل الناتو. الجيش الإسرائيلي يبدأ نشر منظومة الاعتراض مسيرات حزب الله شمال إسرائيل.

0: إذا مشاهدينا نبدأ معكم بهذه الصور المتداولة والتي وصلتنا قبل قليل للانفجار الذي طال منطقة في غرب العاصمة الروسية موسكو. إذن مراسل عربية كان قد أفاد قبل قليل بسماع ضوئي انفجار جنوب غرب موسكو، ونلاحظ إذن في هذه الصور حجم الدمار الذي طال هذا الموقع إذن، وتساقط إذن شظايا وجزء من واجهة أحد المباني على ما يبدو جراء هذا الانفجار الذي استهدف جنوب غرب موسكو قبل قليل. هذا برج إذن يبدو أنه برج سكني، نتحدث عن انفجار استهدف هذا الموقع. لا تعلم تفاصيله حتى هذه اللحظة، لكن جرت في الآونة الأخيرة استهدافات مماثلة على مدى الأشهر الماضية تطال أهدافا مدنية وعسكرية أيضا في العاصمة الروسية موسكو. عمدة موسكو الآن يقول إن فرق الإنقاذ والطوارئ تعمل في مكان الحادثة، نحاول طبعا جمع المعلومات حول ما حدث في هذه المدينة وفي هذا الموقع تحديدا بعد الحديث عن انفجار أو سماع ضوئي انفجار جنوب غرب موسكو. ونلاحظ إذن هذه الصورة الأولية والمتداولة لآثار هذا الانفجار الذي يبدو من خلال هذه المشاهد الأولية أنه استهدف هذا البرج السكني، وهناك صور وملاحظة أيضا لوجود أو سقوط شظايا من هذا المبنى وأجزاء منه أيضا في هذا الموقع، لكن نحاول التأكد أكثر من حقيقة أو من طبيعة هذه المعلومات وطبيعة الهدف أيضا الذي طاله هذا الانفجار. لكن التصعيد مستمر ومتواصل مشاهدينا بين أوكرانيا وروسيا، والاستهدافات تطال منشآت ومواقع عدة في البلدين. الآن مشاهدينا نحاول أيضا نربط الاتصال مع عبد الجواد الرشد مدير مكتبة العربية في موسكو. إليك عبد الجواد، ما الذي حدث في هذه المنطقة؟
1: أحمد، يعني منذ نحو نصف ساعة من الآن سمع ضوئي انفجار جنوب غرب المدينة، يعني مكان تواجدنا وسط مدينة موسكو، يعني نبتعد عن يعني عن الشارع الذي تحدث عنه عمدة المدينة، وهو شارع موسفيلينسكايا، قرابة 6 كيلومترات. لكن ضوئي الانفجار يعني سمع بشكل واضح، كما أشار عمدة مدينة موسكو سيرجي سابيانين، إلى أن مسيرة أوكرانية اصطدمت بمبنى في هذا الشارع، يشير إلى عدم تسجيل أي إصابات، وأن فرق الإنقاذ والطوارئ تعمل في مكان الحادث. يعني حتى هذه اللحظة رسميا يعني لم يتم نشر أي مقطع فيديو حول هذا الموضوع، لكن يعني من مواقع التواصل الاجتماعي يظهر بأن حطام تلك المسيرة يعني ترك أضرارا في المبنى وفي الشارع المجاور لمكان الحادثة. على العموم يعني أحمد، يعني هي ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها موسكو مثل هذه الضربات، لكن يعني منذ زمن طويل لم تصل المسيرات إلى العاصمة الروسية موسكو. يأتي هذا الشيء مع تصعيد الموقف بعملية التراشق بالمسيرات، يعني كانت حكومة البلاد قد أشارت صباح اليوم إلى أن الساعات 24 الماضية شهدت إسقاط أكثر من 740 مسيرة أوكرانية في أكثر من 16 منطقة روسية. خلال الليلة الماضية وصل عدد المسيرات إلى 343. لذلك طبعا يعني أحمد التحديثات جارية، كما نلاحظ من عمدة المدينة سيرجي سابيانين يشير إلى أن فرق الطوارئ تعمل في المنطقة للوقوف على كافة التفاصيل.
0: وحينما نتحدث عبد الجواد عن جنوب غرب موسكو، هو الموقع الذي طاله هذا الانفجار، هل هناك خصوصية معينة يمكن الإشارة إليها؟
1: يعني لا يمكن الحديث عن أن شخصيات رسمية تسكن في هذا الشارع، لكن يعني هو شارع راقي يعتبر من الطراز الحديث، يضم عدد من المباني الحديثة وأبراج شاهقة، يعني هو من إحدى أرقى الشوارع في مدينة موسكو. لكن يعني جنوب غرب المدينة هي المنطقة الأقرب إلى يعني خطوط ومناطق وصول المسيرات، يعني كافة المسيرات

السيارات الأوكرانية غالبيتها التي طالت العاصمة موسكو اصطادت مباني تقع في هذه المنطقة أو في مناطق مجاورة إليها، يعني غرب المدينة هو يعني بالاتجاه نحو الحدود الأوكرانية، يعني تبتعد قرابة 500